0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يشكل استهداف المدنيين والعمال في مناطق أمنت نسبيا بعد سقوط النظام المخلوع يشكل تحديا حقيقيا يواجه مسار الاستقرار وإعادة البناء، إذ يكشف عن وجود جهات ما تزال تسعى إلى زعزعة الأمن وضرب الحياة الطبيعية التي يحاول السوريون استعادتها. وفي هذا السياق أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر استهداف مجهولين لحافلة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربية حمص، وسارعت فرق الدفاع المدني إلى نقل الضحايا إلى 3 مستشفيات في مدينة حمص، في حين شهدت المنطقة حالة استنفار أمني عقب الحادث. ووصف قائد الأمن الداخلي في حمص الاعتداء بأنه محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الجريمة لن تمر دون عقاب وأن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لتحديد ملابسات الاستهداف والجهات المتورطة فيه، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى اللحظة. وقد أثار الاستهداف موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. هذا وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من موقع استهداف الحافلة التي كانت تقل مهندسين وعمالا على جسر مصياف، في مشهد يكشف حجم الجريمة التي راح ضحيتها 7 أشخاص على الأقل. لنتابع. كما رصد مراسل تلفزيون سوريا من موقع الحادث على طريق مصياف في ريف حمص تفاصيل المكان الذي استهدفت فيه الحافلة في تغطية ميدانية مباشرة من عين المكان. لنتابع.
1: نحن هنا الآن على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان. وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.

جريمة استهداف حافلة العمال على جسر مصياف أثارت موجة واسعة من الاستنكار والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بالكشف السريع عن الجناة ومحاسبتهم، معربين عن رفضهم القاطع لأي محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب الحياة المدنية. من التعليقات محمد الهاشم كتب: نسأل الله عز وجل أن يحفظ البلد يا ناس، شو عم يصير؟ يتساءل محمد. أيضا تعليق من أمين يقول فيه: الله يرحمهم شهداء لقمة العيش. تعليق آخر من غالية كتبت فيه: يا حرام عليهم، وين رايحة البلد؟ يرى في تعليق أخير لهذا الموضوع: مشاكل كبيرة ولا توجد حلول لها، وكل يوم خسائر في المادة والأرواح، والمواطن السوري يدفع ثمن الأخطاء. واقع مؤسف. يعد قطاع الكهرباء من أكثر الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطن السوري مباشرة، وتبقى أزمة التقنين الكهربائي من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار. وفي هذا السياق أتى حادث مساء أمس الأربعاء ليضيف عبئا جديدا على هذا الملف الحساس، إذ اندلع حريق ضخم في محيط محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، وذلك إثر انفجار على خط الغاز المغذي للمحطة في منطقة وديان الربيع قرب بلدتي العتيبة وحران العواميد بريف دمشق الشرقي. وقد شهدت ألسنة النيران من مناطق مختلفة في الغوطة الشرقية ومحيط العاصمة في مشهد استنفر الفرق المختصة للتعامل مع الحادث. وأفضى انقطاع إمدادات الغاز إلى خروج ثلاث محطات رئيسية للتوليد عن الخدمة دفعة واحدة، هي تشرين ودير علي والناصرية، مما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة التوليدية المتاحة وزيادة مؤقتة في ساعات التقنين الكهربائي في عدة محافظات. وأعلنت وزارة الطاقة أن الفرق المختصة تمكنت من إغلاق صمامات الغاز وعزل الخط المتضرر، مما أدى إلى انحسار ألسنة اللهب، وأن الدفاع المدني انتقل إلى مرحلة التبريد، في حين ما تزال أسباب الانفجار غير محددة في انتظار انتهاء التعامل مع الحادث والبدء بالكشف الفني على الموقع. وقد أثار الحادث موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسط قلق من تداعياته على واقع الكهرباء في سوريا. هذا وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع توثق الحريق الضخم الذي اندلع في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق إثر انفجار على خط الغاز، وتظهر فيه ألسنة النيران المرتفعة التي شهدت من مناطق واسعة في محيط العاصمة. لنتابع.

كما توجه وزير الطاقة محمد البشير إلى موقع انفجار خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية قرب بلدة العتيبة بريف دمشق للاطلاع على الوضع ومتابعة جهود الفرق في التعامل مع الحادث. نتابع.

0: حاليا في محطة تشرين. الحمد لله تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير. حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد إخلاع دير علي. طبعا محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من عيد تأهيلها إن شاء الله. طبعا مو معروف إلى الآن السبب، هل هو صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال التبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
1: معاليك، يعني هذا ما كنت أريد أن أسأله، هذا التفجير حصل خلال يومين متشابهين نفس الحدث، واحد في منطقة الشولة في دير الزور وهذا الثاني، كيف تعلق هذه النقطة تماما؟
0: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولة، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط. لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف وتحديد الأسباب بدقة.
2: كما نشرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مقطعا يوثق عمل فرقها في إخماد الحريق الذي اندلع في أنبوب الغاز بمحطة تشرين الحرارية قرب حران العواميد في ريف دمشق الشرقي. نتابع.
3: بعد وصول بلاغ عن حريق ضخم داخل المحطة الحرارية في بلدة حران العواميد، على فور توجهت فرق الإسعاف وفرق الأطفاء في الدفاع المدني إلى الموقع. وبعد مدة زمنية استطاعت فرق الدفاع المدني بمشاركة 11 مركز من مديرتي دمشق وريفها من السيطرة الكاملة على الحريق. الآن تقوم فرق الدفاع المدني في عملية تبريد الحريق وتأمينه للتأكد من عدم وجود أي مخاطر أخرى. نتج أيضا عن الحريق إصابتين بصفوف العاملين داخل المحطة، تم إسعافهم إلى المشافي القريبة. إن شاء الله مدة زمنية قصيرة ونعلن بانتهاء الحريق بشكل كامل وتأمينه وتبريده بشكل كامل.
2: هذا الحريق وما خلفه من توقف لمحطات التوليد أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن قلقهم من تداعياته على واقع الكهرباء ومتسائلين عن أسباب الانفجار. من التعليقات غزل كتبت: راحت معنا ما عاد نشوف الكهرباء، يعني بحسب تعبيرها. تعليق من أحمد قال فيه: مين إله مصلحة بظرف 3 أيام انفجارين في ريف دمشق وريف دير الزور في خطوط الغاز، يبدو أن شيء ما مريب يحدث بحسب تعبيره. آية كتبت: شكلها مقصودة ومفتعلة من جهة، بس شو غايتهم تتساءل آية. تعد حوادث الطيران من أكثر الأحداث التي تستنفر الرأي العام وتستقطب اهتماما واسعا، ولا سيما حين تكتنفها ملابسات غامضة تفتح الباب أمام روايات متعددة ومتضاربة قبل اكتمال التحقيقات. وأمس الأربعاء شهدت رحلة لشركة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب حادثة غامضة أثارت استنفارا واسعا، فقد أرسلت الطائرة رمز الطوارئ العام 7700 ثم غيرته إلى الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع على متن الطائرة قبل أن تهبط اضطراريا في مطار تبوك السعودية. وأظهرت بيانات الملاحة الجوية أن الطائرة فقدت أكثر من 14 ألف قدم خلال نحو 29 ثانية، وتشير المعطيات المتاحة حتى اللحظة إلى وقوع شجار داخل قمرة القيادة بين

0: طيارين وفق مسؤول إسرائيلي نقلت عنه وكالة رويترز. في حين تحدثت روايات ركاب عن استخدام سكين وإصابة أحد الطيارين، وهو ما لم تؤكده شركة فلاي دبي رسميا حتى الآن. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات أولية تتحدث عن محاولة لإسقاط الطائرة، غير أن هذه التقديرات تبقى روايات إسرائيلية غير مثبتة رسميا في انتظار نتائج التحقيق الجاري. وقد أكدت فلاي دبي أن جميع الركاب بخير وأنها ستصدر مزيدا من المعلومات عند توافر تفاصيل مؤكدة. في مادة أعدها زملاؤنا في قسم أنيو ميديا نستعرض تفاصيل الحادثة الغامضة التي شهدتها طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي أثارت استنفارا واسعا وتساؤلات ما تزال تنتظر إجابات رسمية. نتابع.
1: نمتلئ مع لحظة في المطاف كرجع اشتلتنا على المخابلين ونحن لكات نخيطة.

0: من حمص إلى حلب، وفي مشهد طريف هناك حول أحد سائقي التاكسي سيارته إلى سيرفيس مصغر يقل بها عددا من الشبان داخلها وفوقها في حل عملي ابتكاري لكن لا يخلو من المغامرة. نتابع.
1: شباب منورين منورين يا شباب منورين. ايش الاختراعات الحلوه هاي منورين. كم راكب البركه يا حجي؟ كم بركه؟ كم واحد؟ 50. الله يقويك. لسه بيحكوا على السابه كمان؟ والله السابه ذهب.
2: ما شاء الله.
0: ومن حلب إلى ريف دير الزور، إذ وثقت مشاهد متداولة بدء المرحلة الأولى من أعمال إنشاء جسر الميادين في المحافظة في خطوة تعزز الربط بين ضفتي المدينة وتسهم في تحسين حركة التنقل والخدمات في المنطقة. نتابع. في ريف دير الزور أيضا، ولكن في متابعة للحادثة التي شهدت تخريب خط الغاز في منطقة الشولة هناك قبل أيام، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يوثق استمرار أعمال الإصلاح في الموقع. نتابع.
3: التصليح الخط، إصلاح الخط منطقة الشولة. تعال أشوفكم شلون انفجر الخط. شايفين هذا؟ هاي مكان عبوة ناسفة. شوفون الحديد شلون فايت جوا من العبوة الناسفة. تمام؟ شوفوا الشظايا، شوفوا شلون التخريب. شوف هاي الشظايا، هاي الشظايا. حسبي الله ونعم الوكيل. ناس تخرب.
0: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، بأمان الله.

0: 3 مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: الاقتصادي، أهلا وسهلا بكم. ثلاث مدن صناعية جديدة على خارطة الاستثمار الصناعي في سوريا، مشاريع تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاقها في الرقة وإدلب ودرعا على مساحة تتجاوز 2000 هكتار. فهل تشكل هذه المدن بيئة جاذبة للمستثمرين؟ وهل تسهم في تنشيط الإنتاج الصناعي؟ وما التحديات التي قد تواجه تنفيذها وتحقيق أهدافها؟ والحديث أكثر عن هذا الموضوع كان لنا لقاء خاص مع مدير المدن الصناعية الأستاذ أحمد الكردي. أستاذ أحمد، بداية حدثنا عن أهمية إطلاق هذه المدن في هذه المحافظات الثلاث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن توجيهات وزارة الاقتصاد والصناعة تم الإعلان عن إطلاق ثلاث مدن صناعية في ثلاث محافظات سورية، هي محافظة الرقة بمساحة 450 هكتار، وأيضا محافظة إدلب بمعرض منطقة معرض النعمان بمساحة 200 هكتار، وكذلك في محافظة درعا شمال محافظة درعا بمساحة إجمالية بلغت 1240 هكتارا. أهمية إحداث هذه المدن هي نتيجة طبيعية لحجم الاستثمار الكبير الصناعي المطلوب في الجمهورية العربية السورية، وكذلك لتلبية احتياجات الصناعيين الوافدين من خارج الحدود الجمهورية السورية، وأيضا لتأمين مقاسم صناعية ومتخدمة بشكل كامل، وكذلك لتأمين فرص العمل لكافة المواطنين الموجودين في هذه المناطق، وجعل هذه المدن الصناعية هي قطب تنموي تعنى بتنمية المحافظة ككل والمنطقة المستهدفة بشكل كامل.
0: يعني هل كان هناك أهمية أيضا جغرافية لاختيار هذه المحافظات تحديدا؟
1: نعم طبعا أكيد، يعني كل محافظة لديها قصة استثمارية وقصة ممكن تبنى عليها. مثلا على سبيل المثال محافظة الرقة. محافظة الرقة هي محافظة المدينة الآن تبعد المقترح الموقع المقترح للمدينة الصناعية تبعد 160 كيلومتر عن مدينة حلب و 200 كيلومتر عن مدينة دير الزور، فهي نقطة وصل أساسية بين المنطقة الداخلية في سوريا والمنطقة الشرقية. وكذلك محافظة إدلب أيضا قمنا بالإعلان عن مدينة معرة النعمان. معرة النعمان هي مدينة في منطقة الدانة، أيضا هي منطقة مهمة جدا لتعزيز عودة الإعمار وعودة التعافي السكاني والاقتصادي والعمراني في هذه المنطقة وعودة المهجرين والنازحين إلى هذه المنطقة. هي مدينة بـ200 هكتار تعنى بالصناعات المتوسطة والخفيفة. كذلك محافظة درعا، مدينة النجيح في محافظة درعا، هي مدينة يعني حقيقة هي شمال محافظة درعا وأيضا جنوب محافظة دمشق، على طريق دمشق نصيب، لها دور اقتصادي كبير، دور في الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية، ومستهدف منها والهدف منها والمرجو منها أن تكون منطقة حقيقة مؤثرة جدا في خط الربط بين دول الخليج وسوريا وأوروبا وكذلك العراق بالتنسيق مع كل شبكات الربط الموجودة، الطرقات والسكة الحديدية الموجودة في الجمهورية العربية السورية.
0: جميل جدا. طب لماذا لم تختاروا أيضا توسعة المدن الحالية؟
1: نحن نسير في مسارين. المسار الأول هو إعادة تنظيم المدن الصناعية الحالية. المدن الصناعية الحالية هي فرصة استثمارية كانت موجودة كبيرة في سوريا، لكن لديها تحدياتها الخاصة أيضا، تحديات مصادر الطاقة، تغذية هذه المدن الصناعية الكبرى لديها تحدي كبير في مصادر الطاقة، تأمين المياه على سبيل المثال تحتاج إلى مشاريع ضخمة لتأمين المياه، وأيضا الكهرباء، الطاقة الكهربائية تحتاج إلى مشاريع خاصة ربما نوعية لتأمين الطاقة الكهربائية، وكذلك معالجة هذه مخلفات هذه المدن الصناعية والأثر البيئي المتوقع منها. فيعني هناك المدن الصناعية الكبرى لها مشاكل في موضوع معالجات المنصرفات السائلة والمنصرفات الغازية وإلى ذلك. وأيضا من لا نريد توسعة الكثير من المدن الصناعية الحالية، لأنه كثير من المدن الصناعية أيضا هي يوجد لديها طاقة استيعابية أكبر، ما زالت ضمن المخططات التنظيمية وضمن مخططات التوسع الحالية، ما زال هناك إمكانية كبيرة جدا لتوسعتها. والأهم من ذلك هو موضوع العدالة المكانية في الاستثمار الصناعي. نحن عندما نتحدث حقيقة عن استثمار مدن ومناطق صناعية لا نتحدث فقط عن الجانب الاقتصادي، نحن نهدف إلى عدالة اقتصادية

0: توزع بين المحافظات، إلى عدالة سكانية، توفير فرص عمل لكافة المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية العربية السورية. لا نريد مدنا تستقطب يعني غالبية الناس العمال الصناعيين كذا، ونترك مدن أخرى بدون تنمية صناعية وبدون تنمية ملحقات التنمية الصناعية، التنمية الزراعية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية. فمن نهدف في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى إلى توزيع عديد من المدن الصناعية الجديدة غير هذه المدن الثلاث على كافة التراب السوري، حتى نضمن وصول الصناعة إلى كل منطقة وكل محافظة، ويكون هناك تنمية متوازنة في كل المحافظات.
1: نعم، جميل جدا. طب بالنسبة إذا تحدثنا عن حاليا حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا،
0: الاستثمارات المدن الصناعية الحالية الآن هي شهدت حقيقة يعني استقطاب كثير من الاستثمار ما بعد التحرير، نتيجة لأولا نظام يعني صدور نظام الاستثمار الجديد الخاص في المدن الصناعية في شهر الخامس من عام 2025. هذا النظام أعطى كثير من التسهيلات للسادة الصناعيين للقدوم إلى المدن الصناعية والعمل بها. طبعا هي الاستثمارات هي تأتي عبر مؤسسات فردية وعبر شركات عالمية ودولية الآن، وما زالت تأتي بكثرة حقيقة، وخصوصا في النصف الثاني من هذا العام شهد يعني تقدم ملحوظ جدا في قدوم الاستثمارات الكبيرة. على سبيل المثال، المقاسم المطروحة أيضا المدن الصناعية الموجودة حاليا عززت المقاسم الصناعية الجاهزة للاستثمار الصناعي، وطرحت ما يقارب 34% زيادة مقاسم صناعية في هذه المدن لتبلغ حوالي 4900 مقسم صناعي الآن مطروح للاستثمار. كان نتيجة هذا الأمر هو وجود أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن، بزيادة تقدر بأكثر من 50%، زادت المصانع المنتجة منذ التحرير إلى الآن. وكذلك معامل الآن أو مصانع قيد الإنشاء والإعمار لدينا أكثر من 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: حضرتك ذكرت النظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية، برأيك كيف ساعد هذا النظام جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية؟
0: أهم ما ركز عليه نظام الاستثمار الجديد هو إمكانية التملك للشركات العربية والسورية والأجنبية أيضا بنسبة التملك 100%، وكذلك إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات. وكذلك ساعد نظام الاستثمار على حقيقة سرعة الإنجاز وسرعة الدخول في الإنتاج، أعطى الصناعي مهلة عام ونصف للدخول في الإنتاج وقدم له كافة التسهيلات.
1: جميل جدا. طب بالنسبة أيضا للحديث عن يعني المعوقات التي تواجه المدن الصناعية، نعلم هناك ارتفاع بأسعار الفيول ويعني نقص في الكهرباء، بالمديرية كيف تقدروا تساعدوا الصناعيين على تجاوز هذه التحديات؟
0: نعم، هناك عدة تحديات موجودة الآن في المدن والمناطق الصناعية القائمة وربما المستقبلية، هي أهمها الطاقة. نحن على تواصل دائم ومباشر مع الأخوة في وزارة الطاقة لتأمين احتياجات الحالية والمستقبلية والاستراتيجية لهذه المدن المحدثة والقائمة. ساهمت وزارة الاقتصاد والصناعة في المرحلة الماضية في تخفيض سعر الفيول أيضا بشكل جيد، وكذلك نسعى إلى الحصول على حقيقة مصادر طاقة متجددة أخرى خاصة في المدن الصناعية. ربما في المرحلة القادمة يكون نساعد الصناعيين على تخفيض تكاليف الطاقة لديهم. أمنت مصادر مياه خاصة في كثير من المدن الآن قائمة مياه خاصة بالصناعة بسعر رخيص جدا أيضا كذلك. ويعني هناك التحديات الأبرز، التحدي الأبرز هو التحدي البيئي للمدن الصناعية القائمة خصوصا في عدرا وحسيا والشيخ نجار. نعمل الآن بوزارة الاقتصاد والصناعة عبر دراسات يعني عدة دراسات مع عدة منظمات على إيجاد حلول مستدامة للواقع البيئي الموجود من هذه المدن الصناعية.
1: أستاذ أحمد، خلال معرض دمشق الدولي أعلنتم عن اهتمام من دول مجاورة وأيضا دول أجنبية مثل الصين للدخول في السوق السورية وفي الصناعة السورية، ما هي أبرز القطاعات التي وجدتم هناك اهتمام من هذه الدول؟
0: نعم، حقيقة بسبب موقع سوريا الجغرافي الآن والاستقرار الحمد لله السياسي والاقتصادي والأمني الموجود في سوريا، العديد من الشركات حول العالم أبدت رغبتها في الانتقال إلى سوريا، الشركات وأيضا ربما كثير منها الدول أيضا.

0: أبدت رغبتها في الاستثمار في سوريا. نعم، هناك شركات أجنبية وعربية متعددة في مختلف القطاعات الصناعية، الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، الصناعات النوعية، في كثير منها صناعات نوعية لأول مرة تدخل سوريا، صناعات مواد البناء بشكل كبير جدا أيضا، دول مثل جمهورية الصين الشعبية وكذلك جمهورية مصر العربية مهتمة، المملكة العربية السعودية مهتمين جدا في إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية أيضا، وكذلك يعني عديد من الدول الحقيقة مهتمة في الاستثمار في الجمهورية التركية بكل تأكيد، وبدأنا فعلا معهم في شركة تركية في باب الهواء، مدينة باب الهواء، في تنفيذ توسعة لمدينة باب الهواء بمقدار حوالي 37 هكتار. وكذلك هناك شركة وقعنا معهم، ذكرت تفاهم، شركة إسبانية لإنتاج الرخام في مدينة حصية، والعديد إن شاء الله من دعونا يعني نضعها في إطار المفاجآت إن شاء الله
1: إن
0: قريبا.
1: شاء الله. الحديث عن منطقة باب الهواء الصناعية، حدثنا ما هي أهميتها من الناحية الاستثمارية؟
0: مدينة باب الهواء الصناعية هي أولا أنشئت في زمن الثورة السورية المباركة، كانت تحدي كبير جدا، تحدي على المستوى الاقتصادي، تحدي على مستوى الأمني، التحدي الأكبر كان حقيقة على مستوى الطبوغرافي، طبيعة الأرض في مدينة باب الهواء طبيعة جبلية قاسية جدا، ومع ذلك أنشئت مدينة صناعية يعني مستكملة لكافة الخدمات، البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وكل شيء، ودخل استثمار كبير جدا الحمد لله في مدينة باب الهواء الصناعية. الآن نتيجة بعد التحرير زاد هذا الإقبال على مدينة باب الهواء الصناعية، والآن نحن دخلنا في المرحلة الأولى من التوسع في هذه المدينة بنحو 37 هكتار، وهناك مراحل أخرى قريبا إن شاء الله تعالى تخدم هذه المدينة وتتوسع بها المدينة بمختلف الصناعات الغذائية والهندسية، وأيضا أول مصنع نسيج موجود في محافظة إدلب الآن موجود في مدينة صناعية في باب الهواء، وكذلك الصناعات الكيميائية والصناعات الدوائية، أكثر من 6 مصانع الدوائية الآن بدأت بـ3 دخلت في الإنتاج والباقي قيد الترخيص.
1: طب يعني كنا عم نحكي قبل التسجيل عن دير الزور، هذه المحافظة التي كانت مهملة خلال يعني حكم النظام البائد، الآن تركزون عليها صناعيا، يعني حدثنا أكثر عن مشاريعكم هناك.
0: محافظة دير الزور هذه المحافظة المباركة حقيقة التي تعرضت لدمار كبير جدا في المدينة الصناعية، وبتوجيهات مباشرة من مقام الرئاسة في الجمهورية العربية السورية تم توجيه وزارة الاقتصاد والصناعة إلى دعم والإسراع في تطوير وتنفيذ البنية التحتية في مدينة دير الزور. البنية التحتية هي موجودة كانت سابقا ما قبل الثورة، لكن تعرضت البنية التحتية للدمار بشكل كامل. الآن نحن خلال يعني إن شاء الله تعالى يعني الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بدأنا فعليا في التعاقد مع شركة خاصة. أول شيء هناك مدينة جديدة ضمن المدينة الصناعية، منطقة مخصصة لأحد المطورين العقاريين والمستثمرين الصناعيين أيضا، خاصة بصناعات البتروكيميائية، صناعات المشتقات النفطية ومنتجاتها بشكل كامل. العديد من الشركات إن شاء الله العالمية ستدخل السوق السورية ومن بوابة دير الزور بإذن الله تعالى، وباقي المنطقة هي مساحتها تقريبا حوالي 150 هكتار. باقي مساحة منطقة صناعية في دير الزور ستبدأ وزارة الاقتصاد والصناعة قريبا جدا بإذن الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بيطرح، هذا يعني خبر حصري لتلفزيون سوريا، سنطرح الاكتتاب إن شاء الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسندخل بمعداتنا وبأدواتنا وبمنسينا لتطوير البنية التحتية وتجهيزها وطرحها بشكل كامل للأخوة الصناعيين والمستثمرين.
1: رغم التحديات التي واجهت القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، تعود المعارض الاقتصادية لتؤكد حضور المنتج السوري وقدرته على المنافسة. ومن معرض سيرياتكس الذي أقيم في دمشق، أجرينا سلسلة لقاءات مع المنظمين والمشاركين، وكانت البداية مع رئيس لجنة المعارض وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان، الذي أكد أن المعرض شهد مشاركة واسعة لنحو 250 شركة ووجهة اقتصادية وصناعية، كاشفا عن خطط لإقامة مدينة معارض متخصصة في حلب خلال الفترة المقبلة.
2: نحن ما مشاركة، هذا معرض سيريا تكس هو تنظيم غرفة صناعة حلب وغرفة صناعة دمشق وريفا. هذا المعرض يعني هو حدث عظيم، هو انطلاقة لأول معرض سوري، المنتجات فيها كلها إنتاج سوري. الحمد لله بفضل الله كان عندنا 250 مشارك في هذا المعرض، وكان في العشرات من الصناعيين ما قدرنا نشاركهم لضيق المكان، وإن شاء الله في المعرض القادم رح يكون في عندنا 400 مشارك في هذا المعرض إن شاء الله تعالى.
1: ولماذا تم اختيار دمشق لبداية هذا المعرض؟ لم تكن البداية من حلب مثلا؟
2: هون في نحن عندنا مشكلة كتير كبيرة، حلب مظلومة أيام النظام البائد، كان كتير في ظلم بموضوع مدينة معارض بحلب، مع أنه حلب هي عاصمة الاقتصاد السوري، وفي أكبر مدينة صناعية هي مدينة الشيخ نجار، وفي عندنا مناطق صناعية متعددة في حلب، ومع ذلك لا يوجد عندنا مدينة معارض. الآن الحمد لله رب العالمين، وبفضل الدولة هيك سوريا الحديثة، سوريا الجديدة، أنه طلبنا نحن كأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب أنه يكون حلب لها دور كمان بدعم الاقتصاد الوطني، فكان القرار أنه بإنشاء مدينة ضخمة راح تكون بحلب إن شاء الله، هيك وعدنا، وراح يكون تدشينها خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله. المنطقة في 600 ألف متر مربع، مساحة كتير كبيرة إن شاء الله راح تكون لعرض المنتجات السورية. ونتأمل إن شاء الله الخير. هي دمشق وحلب أصلاً في توأم، يعني إحنا ما بنقدر بلا الشام،
1: نعم،
2: والشام ما بقدروا بلا حلب، يعني نعم. بالأول الأخير
1: وبعد الاطلاع على أهمية معرض سيريا تكس وحجم المشاركة فيه، ننتقل للحديث عن أهداف المعرض ودوره في دعم قطاع النسيج السوري. وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة دمشق وريفها الأستاذ أنس طرابلسي أن المعرض يشكل منصة متخصصة لإبراز الصناعات النسيجية السورية بمختلف مراحلها وربط المنتج السوري بالأسواق المحلية والتصديرية، إضافة إلى تعزيز التشبيك بين الصناعيين والمستثمرين والزوار العرب والإقليميين. نتابع.
3: يعطيكم ألف عافية وشكرا لحضوركم بأرض المعارض معنا بالنسخة الأولى من معرض سيريا تكس، اللي هو عم يسلط الضوء على القطاع التخصصي النسيجي بكامل معروضاته من مواد أولية للقطعة الجاهزة النهائية. صراحة نحن اليوم سلسلة معارض سيريا تكس اللي حتبلش واللي افتتحناها مبارح أمس بمعية وزارة الاقتصاد والصناعة حتكون عبارة عن سلسلة للإضاءة على المنتج السوري الجاهز، لن نرجع نوصله بالأسواق التصديرية يلي قطعنا فترة طويلة عنا. اليوم عم نحضر لكتير شغلات بقلب هذا المعرض، لنشبك بين الصناعي السوري يلي محضر بضاعته للتسويق لموسم خريف وشتاء 2026-2027، عم نحاول نشبك بينه وبين زوار عرب وإقليميين من عدة دول محيطة حضروا بهذا المعرض لحتى يرجعوا الميزان التجاري، التبادل التجاري يلي بين سوريا وبين دولتهم اللي هن موجودين فيها، لحتى نوصل لصادرات بإذن الله تعالى بتليق بالصناعة السورية مستقبلا.
1: طب إذا بدنا نحكي بالأرقام، مين كانت أكثر الدول المستوردة للألبسة الجاهزة من سوريا خلال سواء خلال فترة الثورة أم قبل ذلك؟
3: خلال فترة الثورة كان عندنا تصدير كبير وجيد بأرقام جيدة للعراق الشقيق، واليوم كمان عم نستعيد التصدير لعدة دول، منا السعودية، منا القطر الفلسطيني الحبيب، وبالإضافة لإعادة التشبيك كمان وتقوية وجود المنتج السوري بأسواق الخليج كلها كاملة بكل الدول.
1: تمام. ولم يقتصر حضور معرض سيريا تكس على الشركات والصناعيين السوريين، بل سجل مشاركة عربية لافتة كان أبرزها وفد اقتصادي فلسطيني واسع. وفي هذا الإطار أكد مدير غرفة تجارة وصناعة جنين محمد جمال كميل أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين السوري والفلسطيني.
4: بداية طبعاً الدعوة وصلتنا من غرفة الصناعة في دمشق وغرفة الصناعة في حلب، بوجه لهم كل الشكر باسم غرفة تجارة وصناعة جنين وباسم الوفد الفلسطيني المشارك. احنا اليوم نتكلم عن قرابة 150 مستورد فلسطيني جاي، نصف العدد من محافظة جنين. يمكن تكون هاي أكبر زيارة لوفد فلسطيني اقتصادي من فترة طويلة على سوريا، اللي بنعتز دائما باسمها وبحضورها، وبهمنا كثير نكون كمان ما نقف في موضع المراقب، بالعكس نكون كمان شريكين في انه نساعد ونساهم بانه خيوط هالعلاقة الاقتصادية اللي بتربط القطاع الخاص الفلسطيني بالقطاع الخاص السوري تتكلل بمزيد من فرص التعاون والنجاح والشراكة.
1: طب بالنسبة بعد ما اجيتوا الى المعرض وبدأتم في الزيارة، كيف لقيتوها؟ هل كانت يعني وفق توقعاتكم؟
4: هلا دائما السوري بفوق التوقعات، فإحنا اليوم نشوف تنوع في طبيعة العروض المقدمة من قبل الشركات السورية المشاركة في المعرض، وفي عنا اليوم كمان شركة فلسطينية بتشارك في المعرض، هي شركة لوجيستكس موجودة عشان تساعد الشركات الفلسطينية لتنقل بضاعتها إلى الأسواق الفلسطينية. في تنوع، يمكن إحنا اليوم الثاني لسه ما أخذنا إحصائيات من الشركات، لأنه في اليوم الأول في العادي ما بكون فينا صفقات تجارية. اليوم الثاني بنكون قادرين نعطي تصور عن طبيعة المشتريات، لكن من قبل نص ساعة كنا نسمع من الشركات أنه سجلت طلباتها، وفي قسم من الشركات عنده علاقة أصلاً مع الشركات السورية من قبل بحكم تواجده خارج الأرض السورية مسبقاً. كثير مبسوطين نشوفهم يوم رجعوا على سوريا لحتى إن شاء الله تعمر بدن أهلها والناس اللي بيحبوها كمان اللي بيجوها من فلسطين ومن كل الدول العربية.
1: وفي حين يهدف معرض سيرياتكس إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، يرى الصناعيون المشاركون فيه فرصة مهمة للتعريف بمنتجاتهم وبناء علاقات تجارية جديدة محلياً وخارجياً. وفي هذا السياق أكد الصناعي المشارك في المعرض منير حجار أهمية دعم القطاع الصناعي وتخفيف التحديات التي تواجهها لتعزيز قدرته على المنافسة.
5: بالنسبة للمعرض، نحن بالنسبة لنا كأول مشاركة، نحن كنا مسافرين برات البلد ورجعنا بعد التحرير، بالنسبة لنا كأول مشاركة يعني نحن بدنا المعرض يكون صلة وصل بيننا وبين السوق بشكل عام، السوق الداخلي والسوق الخارجي العربي بشكل خاص والعالم إن شاء الله قريبا بإذن الله.
1: طب وبالنسبة يعني الجهات المشاركة أو الدول المشاركة، كيف عم تقدروا أنكم تقدموا المنتج السوري بظل الظروف الحالية اللي نحن فيها؟ بتعرف يعني الغلاء وارتفاع الأسعار، هل ممكن أنه المنتج السوري قادر أنه يقدم حاله أمام الدول المشاركة أو حتى الدول المجاورة؟
5: هلأ بشكل عام لحد الآن بالنسبة للدول المجاورة لساته عم ينافس لحد، بس يعني بدنا الدعم الدولي بشكل عام وإيقاف التضخم اللي عم يصير لحتى نقدر نستمر بهذا الشكل.
1: بالنسبة للشركات يلي عادت إلى سوريا بعد التحرير مثل شركتكم، شو هي أبرز المعوقات اللي عم تواجهوها حاليا؟
5: هلأ أحد أبرز الأمور اللي عم نواجه هي التضخم، سعر الطاقة عم يأثر بشكل عام على المنتج، ارتفاع الأجارات، ارتفاع العمالة بشكل عام. الأسواق حتى المحلات اللي عم نقدر نودي لها المنتج كمان عم يكون في ارتفاع بأسعاره. هذا الحكي مأثر بشكل عام على السوق يعني وعلى العميل اللي بده يشتري القطعة بشكل عام.
1: طب بالنسبة للتصدير أيضا، أتوقع الشحن يعني عم تتأثروا بالظروف الحالية في المنطقة.
5: نعم، هلأ الشحن لحد الآن فيه صعوبات كتير كبيرة يعني، وفيه ارتفاع بالسعر، وهذا نتيجة الحرب لساتها. هلأ يعني البلد ما تعافت بشكل عام، بالنسبة للإنتاج تعافت يعني، هلأ ما شاء الله بالنسبة لأبن البلد هو بشكل عام شغيل يعني في يعني عم يطلع معه إنتاج، عم يطلع معه منتج صح، عم يطلع معه كواليتي صح، بس بده الزبون اللي يقدر يوصل له القطعة يعني خارج منتج خارج البلد بالمجمل.
1: أكد صناعيون أن معرض سيرياتكس يشكل فرصة مهمة لتعزيز حضور صناعة الألبسة السورية في الأسواق الخارجية، حيث أكد الصناعي أكرم قطوت أن المنتج السوري يمتلك إرثاً صناعياً عريقاً، وأن المعرض يسهم في الترويج للمعامل السورية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المجاورة.
6: سيرياتكس اسم عريق الألبسة والأنسجة السورية، معروفة بكل دول العالم والدول المجاورة، فلحنا رواد هذه الصناعة، وصناعة النسيج معروفة بسوريا ومدينة حلب معروفة لكل دول العالم، وملوك أوروبا لبسوا من نسيجنا، فلحنا هذا النسيج الذي بنصنعه وعم نساوي المعارض مشان الموضوع هذا حتى نسوي ومعاملنا تسوي كل إنتاجها لكل دول المجاورة، فهذا شرف كبير وعظيم للصناعة السوري، لأنه صناعي مرموق وصاحب ذوق وصاحب أفكار جديدة بتابع الموضة، ودائما بتلاقي بأغلب بيوتات الموضة العالمية.

0: عالمية، بتلاقي معمل عنده 20 عامل، بلاقيه بميلانو، بلاقيه بباريس، شو عم تسوي؟ عم يتفرج على الموضة، عم يتفرج على اللون. فنحن دائما الصناعة السورية سباق إلى الموضة، ولذلك معارض سوريا للألبسة استفادت منها كل الدول المجاورة، من العراق للأردن للبنان. واليوم نحن عنا يعني قيمة مضافة جديدة، القيمة المضافة الجديدة دخلنا عليها إن شاء الله من بعد التحرير، إنه صارت حركتنا أليان وأسهل، والدولة عم تساعدنا كثير بهذا الموضوع. فلحنا دخلنا إلى الضفة الغربية إلى فلسطين، وطلبنا من تجار فلسطين يجوا على معرض سيريا تكس النسخة الأولى. هذا معرض خريف شتاء، فلازم يزورونا. فكان المبادرة لقيت استحسان كبير، ولا شك نزل تقريبا ما يقارب من 80 إلى 100 تاجر من الضفة الغربية من فلسطين نزلوا سوريا. كان الدعم من الوزارات إلون، وكان الدعم من إدارة المعرض، وظلنا ننزل نص الضيوف، يعني ضيوف للمعرض، ونصهم قدمنا لهم موافقات أمنية حتى يدخلوا سوريا. فدخلوا سوريا ودخلوا المعرض، واليوم المعرض اليوم يعني زباين الضفة وزباين فلسطين منتشرين بالمعرض، وكثير مسؤولين وكلهم عم يثبتوا الحمد لله، لأنه المنتج السوري والألبسة السورية اللي سمعتها والألقاء وموطة ولونة. رحنا إن شاء الله صناعيين سوريين من بعد التحرير، بدنا نحاول نخطي خطى مثل ما عم تخطي دولتنا، كلها خطى جديدة وخطى حديثة حتى ننمي الصناعة وننمي خطوط إنتاجنا وننمي الموضوع حتى نكون دائما السباقين. والتم سوريا هي الدولة الرائدة في صناعة الألبسة بقطاعاتها.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية ينفي عقد لقاء بين الدولة السورية وحزب الله في تركيا. قوات الاحتلال تقصف أطراف سد المنطرة بريف القنيطرة وتفتش منازل مدنيين بقرية معرية غربي درعا. وزارة

0: الطوارئ والكوارث تستجيب في مدينة حلب وريف إدلب ل34 موقعاً متضرراً من الأمطار. فرع مرور حما يبدأ حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة. نفى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان عقد لقاء بين الدولة السورية وحزب الله، وذلك تعليقا على ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر بعقد اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا خلال أيلول الماضي، وذلك بهدف خفض التوتر بين الطرفين. ودعا المستشار الرئاسي وسائل الإعلام الدولية لتحري الدقة احتراما للمهنية، مؤكدا أن علاقة الدولة السورية مع لبنان من خلال بوابة الدولة اللبنانية المدعوة لتحمل مسؤولياتها بحصر القرار السياسي والعسكري بيدها. وكانت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام قالت إن الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع مع حزب الله زائفة. هذا ونفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة التقارير التي تحدثت عن استضافة تركيا اجتماعاً بين مسؤولين في الحكومة السورية وقياديين في حزب الله اللبناني. وقال مركز مكافحة التضليل التابع للدائرة إن الادعاءات بشأن اجتماع باستضافة الاستخبارات التركية لا أساس لها من الصحة، واصفاً ما نشر عن مكان الاجتماع وتاريخه ومضمونه بأنه مختلق وتكهنات. دعا مجلس الأمن القومي التركي دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهماً إياها بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان له أنه بحث التطورات في سوريا مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان هو انتهاك لسيادة سوريا ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا. وأضاف كوردوني أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاقات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبرا أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية. كما شدد كوردوني على أن الدستور هو عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، مؤكداً أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. هذا ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
1: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد

0: حديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، قال إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصراً تاريخياً فتح الطريق نحو الاستقرار. كما أضاف براك في منشور له على منصة إكس إن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيراً إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت من الجولان السوري المحتل بالمدفعية الثقيلة أطراف سد المنطرة بريف القنيطرة بعد قيام دورية للاحتلال بالتوغل في قرية الحميدية بريف القنيطرة وتفتيش عدد من المنازل، واختطفت شاباً خلال هذه العملية. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
2: أحال على قوتنا كسرين الخزن قصادة ما فيش المي، هاي الواح الشمسي كله حقه 200 دولار. هذول الأغراض المكسرين فيها الفيج والرانشات ها. والله 500 دولار هاي مكلفة وهي طلقة.
1: ذكر مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية معرية بريف درعا الغربي، وأضاف مراسلنا أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معرية وفتشت عددا من المنازل. وثق مركز سجل 280 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بشهر آب. وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية هذا العام، بعد شهر آذار الذي شهد 321 انتهاكاً، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكاً منذ مطلع العام الجاري. وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكاً، تلتها درعا ب 67 انتهاكاً، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكاً خلال شهر أيلول. وللحديث أكثر ينضم إلينا المحامي والناشط السياسي أحمد الشحادة من إدلب. بداية مرحبا بك أستاذ أحمد. إذا برأيك ما هي دلالات ارتفاع نسبة الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا خلال الشهر الماضي تقريبا بنسبة 5%؟
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا بالتأكيد يعني التوغلات أو الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي نتيجة عدة عوامل، منها إقليمية ومنها دولية أيضا. الإقليمية حقيقة التقارب التركي السوري، وأيضا يعني العمل على بناء المؤسسة العسكرية السورية، هذا في الحقيقة يغلق إسرائيل، وأيضا وحدة الأراضي السورية هذا ما لا تريده إسرائيل، وهذا ما تم بدعم قوى إقليمية تعارضها إسرائيل بأن تكون سوريا موحدة. وأيضا هناك يعني عوامل دولية، منها دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعملية الانتقالية، لعملية الانتقال السياسي في سوريا، وأيضا دعم سوريا في المحافل الدولية وفي رفع العقوبات عنها وفي رفع اسمها من الدول الراعية للإرهاب. هذا التقارب بين سوريا وتركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية والدور التي الآن تلعبه الدولة السورية في لبنان من خلال ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وغيرها، هذا الدور حقيقة هو يربك حسابات الكيان الصهيوني، مما يجعله يزيد من هجماته ومن الانتهاكات داخل الأراضي السورية، سيما أن إسرائيل حقيقة تريد لسوريا دائما أن تكون في حالة عدم استقرار، ولا يكون هناك استقرار ونجاح لعملية الانتقال السياسي التي تحظى في دعم أوروبي ودعم أمريكي ودعم أيضا إقليمي، لأن الجميع ينظر إلى سوريا يجب أن تصل إلى بر الأمان من خلال نجاح عملية الانتقال السياسي. ولكن ما أن تتم هذه العملية وتمشي في خطى واضحة وثابتة إلا أن تتدخل إسرائيل من خلال قصف البنى التحتية وتوغلات أيضا على الحدود السورية ومحاولة زعزعة وعرقلة خطوات الحكومة الحالية في العمل على إعادة الأراضي السورية وعملية الدمج وانحلال قسد ودمجها ضمن يعني وحدات الجيش والمؤسسات المدنية. هذا ما كانت تعول عليه إسرائيل من محاولة زعزعة هذه المناطق ومحاولة فصل أجزاء من سوريا، بحيث تبقى المرحلة الانتقالية مرحلة هشة ولا يمكن أن يكون بها هناك استقرار مستدام في سوريا.
1: لكن أستاذ أحمد، ما الأهداف التي تسعى لتحقيقها الآن بتوغلاتها في الجنوب السوري تحديدا واستمرار هذا النهج؟
3: استمرار هذا النهج هي تحاول أن تبني عملية حقيقة استخباراتية من خلال توغلها وتوقيفها لبعض المواطنين السوريين المتواجدين هناك، من أخذ هواتفهم وسحبها وتفتيشها، أيضا من خلال وضعها حزام فاصل هو تحاول أن تروج له على أنه هو حزام مدني، ما قامت به أيضا من محاولة ترك هذه المنطقة هي لرعي الأغنام، لإبعاد الرعاة السوريين المتواجدين في تلك المنطقة عن حدودها، وهي محاولة فرض واقع جديد في تلك المنطقة تحت ذرائع عدة، منها عدم تهريب السلاح ومنها عدم قيام عمليات تسلل وغيرها. لذلك هي حقيقة مبررات غير صحيحة، لأنها لم تحدث طيلة فترة هذه الفترة من بعد سقوط نظام الأسد واستلام الحكومة الجديدة زمام الأمور في البلاد. لذلك هي تحاول أن تفرض واقعا جديدا، بحيث أن يكون هناك، هي تعدت حتى المنطقة العازلة للسلاح، المنطقة ألف والمنطقة باء، وبدأت بوضع نقاط عسكرية في تلك المناطق التي هي خارج هذه المنطقة العسكرية، منطقة منزوعة السلاح، محاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأيضا القرب من دمشق لمحاولة ضرب عملية الانتقال السياسي في سوريا من خلال هذه الهجمات وهذه الأعمال التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.
1: طب بالنسبة لاستمرار القصف الإسرائيلي وخاصة على سد المنطرة والتوغلات المتكررة، أنت كيف تقيم هذا الموضوع؟ يعني حسب اطلاعك الآن.
3: يعني حسب اطلاعنا حقيقة هي تحاول دائما، هي عمليات تر وفر، وهي أيضا تحاول أن تقول أنها تريد أن تحمي حدودها وتحمي المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الجولان والقريبة من الأراضي السورية. لذلك هي تقوم بهذا القصف وهذه الضربات، في محاولة إفراغ المنطقة من سكانها وإبعادهم عن حدودها.

0: تمهيدا لتحركاتها سواء العسكرية أو سواء الأمنية، بحيث تكون هذه المنطقة هي منطقة مهيئة لواقع تريد فرضه إسرائيل قبل توقيع أي اتفاق أمني مع الحكومة السورية، أو المطالبات التي تطالب بها الحكومة السورية في أروقة المجتمع الدولي بأن تعود بأن يعود الكيان الإسرائيلي إلى حدود واتفاق 1974 والخروج من الأراضي التي احتلتها مؤخرا بعد سقوط نظام الأسد، وسيما أنها هي تعتبر فقدت حليفا لها هو نظام الأسد الذي كان يحمي ويحرس حدودها. لذلك هي الآن تقوم بهذه الأعمال بحيث تسد هذا الفراغ الذي تركه نظام الأسد على تلك الحدود.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد شحادة، الأستاذ المحامي والناشط السياسي، كنت معنا من إدلب.
0: حياكم.
1: وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصا في سوريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة المسؤولة عنها، وأبرزها 76 حالة من جراء إطلاق نار، و42 في تفجيرات، و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصرا من وزارة الدفاع في انفجار مستودع ذخيرة في سرمدة بريف إدلب. وتصدرت إدلب الحصيلة ب39 ضحية تلتها حمص وحما، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب82 قتيلا. هذا وشيع أهالا في قرية الشنية بريف حمص ضحايا سقطوا باستهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصياف. وكان قائد الأمن الداخلي في حمص قد أعلن سقوط ضحايا وجرحى باستهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. هذا وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص.

0: أفادت مديرية أعلام دير الزور بإصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة بسيارة في ريف دير الزور الغربي. وأوضح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في المحافظة أن السيارة التي اندلع فيها الحريق عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة جزر البحميد بريف المحافظة الغربي قد نجم انفجارها عن عبوة لاصقة. ومن جهتها باشرت الوحدات الأمنية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم للقبض عليهم. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كيبتاغون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. كما أشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار و 4 عبوات ناسفة و 8 متفجرات وأسلاك كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى أن تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين. أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن رومية ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. هذا ويواصل نحو 530 سجينا في لبنان بينهم سوريون يواصلون إضرابهم المفتوحة عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي. أعلنت الشركة السورية للكهرباء عودة محطتي توليد الناصرية ودير علي بريف دمشق إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلهما. وذكرت الشركة أن محطة توليد تشرين ما تزال خارج الخدمة، وذلك نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بخط الغاز إثر الانفجار الذي وقع مساء أمس. من جانبه قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، قال إن الفرق الفنية بدأت بإعادة ضغط الغاز تدريجيا مع المراقبة المستمرة للمنظومة.
1: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الجبسة في دير الزور وصولا إلى خطوط أخرى في حمص والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجما عن خلل فني أو استهداف متعمد.
2: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
1: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الإجبسة بمنطقة شولا بريف دير الزور، إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الإجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات، ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
0: نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سلسلة من الاستجابات الميدانية للتعامل مع آثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أحياء في مدينة حلب وتجمعات سكنية ومخيمات في مناطق أطمى وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب. وقالت الوزارة إن أعمالها شملت 34 موقعاً وتجمعاً سكنياً، وتركزت على حماية السكان والحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار، مشيرة إلى أن الاستجابات شملت فتح الطرق وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام، بالإضافة إلى معالجة الانهيارات في التربة والجدران وإخراج المركبات العالقة، مؤكدة جاهزيتها للتدخل والاستجابة الفورية. انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 212 أسرة من مخيمات النزوح في الشمال إلى قراها وبلداتها في أرياف 5 محافظات، وجرى تسيير القافلة بالتعاون بين محافظة إدلب والجهات المعنية، وذلك ضمن قوافل العودة المنظمة في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح. من جهته قال مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشؤون الاجتماعية محمد باكير، قال إن التسجيل مستمر لتسيير 4 قوافل جاهزة للانطلاق في الأسبوع المقبل. أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها، مثل الشرطة والإسعاف والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالكي المركبات الخاصة بتركيبها خلافا للقانون. هذا وبدأ فرع مرور حما حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة تطبيقا لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجوال الدراجات النارية في مراكز المدن، وذلك للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج أثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين. وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة عن استفساراتها وتقديم المساعدة اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق، بما يسهل وصولها إلى خدمات الهيئة ويعزز مشاركتها في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. هذا وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أكد عزم سوريا استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة حرائق الغابات. وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة، أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي. كما أشار عنجراني في تصريح له لوكالة سانا إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، كاشفا عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع الأردن والسعودية ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المجالات البيئية. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسوم

0: المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضمادات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
1: ما في إمكانيات دعم للمشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
2: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، كادر طبي في نقص، أدوية ما في. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
0: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
3: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120,000 نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة، وفي عنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
0: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص، ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
4: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعدداً من الفحوصات الطبية الأولية، ما يضطر النساء إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة، ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
5: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة، لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة، وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي في لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تم استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. المشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث او تجهيز قسم كامل للاورام، وان شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل. والجهاز الماموغراف موعودين ايضا في القريب العاجل ان شاء الله يعمل، ويكون احنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.

0: حققت جامعة اللاذقية حضوراً ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي، ويعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي، وفق بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية، وذلك بحسب ذكر رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
1: بفضل جهد القائمين على العمل في جامعة اللاذقية حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
0: حققت ميرغان حجي إنجازاً غير مسبوق للرياضة السورية للإناث بحصدها 4 ميداليات، 3 منها ذهبية و1 فضية في بطولة العالم للقوى البدنية بجنوب أفريقيا، لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجلها بعد مشاركات آسيوية سابقة. وفي الرقة التقت بتلفزيون سوريا وتحدثت عن تجربتها وظروف تدريبها.
2: أنا ميرغان فوت حجي، بطلة العالم للقوة البدنية 2026، حاصلة على 5 ذهبيات وفضية. طبعا أنا بلشت بالرياضة القوة البدنية من 2022، لعبت 2023 بطولة الجمهورية حققت المركز الثاني، 2024 لعبت حققت المركز الأول مع تحطيم رقم عربي، 2024 يعني توصلت 2025 حطمت رقم العالمي شوية الإناث، انتهيت على بطولة العالم وما جت الفيزا، بعدين شاركت بطولة غرب آسيا بقطر حققت 5 ذهبيات مع جائزة أفضل لاعبة آسيوية، و2026 شاركت بطولة العالم جنوب أفريقيا في مدينة صان سيتي حققت 3 ذهبيات وفضية. مدربي فريق أهلي كان هم دعم لي وسندي بالتمارين وبالبطولات، واشتريت المحافظة لما جاء الرقة، يعني كنت أتمرن بالممرات لما جاء سيادة المحافظة على الرقة، سيادة المحافظة تلقى عبد الرحمن السلامة، فقدم لنا صالة وقدم لنا أشياء كثيرة لحتى يعني قدرنا نتأهل البطولة هاي. أكيد واجهنا صعوبات التمرين يعني مع ضغط نفسي، تعرف أنت يعني بطولة عالم بطولة عادية، فشو اسمه يعني قدرنا نتخطى كل شيء، قدرنا نوقف يعني قدام الكل، وقدرنا نرفع اسم سوريا وعلم سوريا قدام كل الدول، وإن شاء الله نوعدكم القادم أفضل، وإن شاء الله رح نضل نرفع اسم سوريا وعلم سوريا بكل محافل الدولية. إن شاء الله ما ينوصف كأول لاعبة تشارك في بطولة العالم نشأت القوة البدنية، فإن شاء الله ما ينوصف، وأتمنى إنه البطولات الجاية أطلع مع مدربي، لأنه البطولات الدولية بتكون مدرب يعني محترف، بتكون مدربك يكون معاك بالتمرين نفسه، يكون معاك البطولات، وبي بنات بالفريق معاي منتخب الرقة، فهم كخامات أحسن مني، وأتمنى أنهم يوصلون مكان ما أنا وصلت، يوصلون الأولمبيات. فأوجه رسالة لكل لاعب ولاعبة يظلون مستمرين يلعبون ويتعبون، لأنه وقت تتويج الميدالية الذهبية راح ينسى كل شيء، تعب وإرهاق راح ينسى كل شيء، وأتمنى لهم التوفيق.

شيع فلسطينيون في منطقة اليرموك بمدينة غزة ضمن القطاع جثامين 105 أشخاص بينهم أطفال ونساء، جرى انتشالهم من تحت الأنقاض في مربع

0: التاج السكني بعد نحو 3 سنوات، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: أبو مهر
0: هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء الخميس منازل فلسطينية في بلدة عرتا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، في حين أصاب الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، نقلت قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق، بينهم مسنة تبلغ من العمر 70 عاما، من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في البلدة. كما أضافت الوكالة أن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينية على أطراف بلدة عرتا بحماية جنود إسرائيليين أطلقوا الرصاص بكثافة وقنابل الغاز المسيل للدموع. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. وبارك الزيدي في بيان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي وتحقيق السيادة العراقية الشاملة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجامع المسلحة غير العراقية والموجودة على الأراضي العراقية وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز آخر شهر حزيران من العام المقبل. هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد احتفالات بمناسبة يوم سيادة العراق والذي يصادف الأول من تشرين الأول عقب الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد. وضمن الفعاليات رفع العلم العراقي فوق مبنى بلدية بغداد الكبرى، في حين أقيم عرض للألعاب النارية احتفالا بهذه المناسبة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل جداً أن تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها. كما لفت إلى شلل مراكز القرار في طهران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية باتت لا تعرف مع من تتعامل بعد رحيل غالبية القيادات الإيرانية. كما حذر ترامب القيادة الإيرانية بضرورة اتخاذ قرار صائب وحكيم في هذه المرحلة، مؤكدا أن البلاد لن تصمد طويلا في ظل هذه المعطيات الراهنة، وأن الملف سينتهي في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. بداية مرحبا بك شعبان. إذن كيف يمكن أن تفهم تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إيران، وهل ربما تعكس تراجعا في فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
1: مرحبا هبة. يعني يبدو أن بعد تعثر الجهود الدبلوماسية الأخيرة يبدو أن الأمور تتجه إلى يعني مزيد من الانسداد لناحية الخيار الدبلوماسي. لاحظنا اليوم يعني أكثر من مرة الرئيس دونالد ترامب لوح بالتصعيد العسكري وقال أن أمام إيران خيارين، إما الوصول إلى اتفاق وإما عودة للضربات العسكرية أو استئناف الضربات العسكرية. أيضا تتوعد أكثر من مرة باحتمال عودة الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل. وبنفس الوقت يعني كل ذلك يأتي متزامنا مع فشل كما ذكرنا المفاوضات الأخيرة التي حصلت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حسب مراقبين وحسب تقارير صحافية هنا، فإن يعني أي من الطرفين الإيراني أو الأمريكي لم يقدم أي تنازلات تذكر. كما هو معلوم هبة، الجانب الإيراني تقدم بمقترح يعرض فيه فتح المضيق خلال 7 أيام فقط، لكن في حال تلبيه شروط إيرانية. هذه الشروط لم يقبلها الأمريكيون، والرئيس ترامب يعتقد أن الإيرانيين يريدون الاتفاق لأنهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الحصار المفروض عليهم منذ عدة أشهر، وجراء الظروف الاقتصادية التي يعانوا منها. وبنفس الوقت هناك تقارير تحدثت أنه لم يبقى يعني أي نفط إيراني للتصدير سوى نحو يعني 9 ملايين برميل موجودة في المياه أو البحار خارج منطقة الحصار، وهذه ستنفذ قريبا. لذلك يبدو أن الإيرانيين مستعجلين أو يريدون توقيع الاتفاق. الرؤية الأمريكية أن الجانب الإيراني خسر الكثير من أوراقه، لم يعد يملك الكثير من الأوراق حتى يفرض الشروط، وهناك رهان يعني أمريكي على أن لعبة الوقت تجري لصالح الولايات المتحدة، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب ليس مستعجلا على توقيع مثل هذا الاتفاق إلا بشروط أمريكية، بمعنى أن يتم قبول الشروط الأمريكية. وعندما دققنا في تصريحاته اليوم تذهب بهذا الاتجاه، يعني بمعنى أنه بالنتيجة حسب الرئيس دونالد ترامب يعني الأوضاع في غاية السوء داخل إيران، وهناك شلل في مركز القيادة، ولا يعني من غير المعروف من هو صاحب القرار. بنفس الوقت كل ذلك يأتي أيضا مع أحاديث متزامنة مع أحاديث عن عودة التعزيزات العسكرية. الول ستريت جورنال تحدثت عن نحو 9000 جندي من قوات البحرية المارز سينضمون إلى نحو 50000 جندي موجودين في المنطقة. أيضا حاملت طائرات روزفلت تعود إلى المنطقة، هذا يعني وجود 3 حاملات طائرات ستكون موجودة في الأول من شهر نوفمبر المقبل. لذلك من الواضح أن يعني آفاق الحل الدبلوماسي أو خيار المفاوضات يتلاشى شيئا فشيئا، وربما نعود يعني إلى خيار التصعيد العسكري مرة أخرى في وقت ربما بعد انتخابات التجديد النصفي. نعم إليك هبة.
0: نعم شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم.
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
1: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
0: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعني برأسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

0: في هذا الجزء من شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ سنتعرف على المشاريع التي تنهض بالاقتصاد السوري وتنعش الزراعة، ونعيش شطراً من عالم المعارضين السوريين في باريس أواسط السبعينيات، ثم سنذهب إلى الصراع ما بين الفكر الاقتصادي والسياسة، وإلى الفارق بين رؤية دول الخليج ورؤية سوريا لمستقبلها الاقتصادي. صارت دير الزور بعيدة الآن، وبدأت مسارات سوريا تتخذ أشكالاً أخرى مع حافظ الأسد وفهمه لإدارة البلاد. سنرى كيف ينظر الدكتور الرداوي إلى المردود الاقتصادي للتعليم، والسؤال الذي يطرحه السوريون اليوم: أين ومتى تنتهي حدود تدخل الدولة في الاقتصاد؟
1: دكتور، في الحلقة الماضية انتهينا عند مشروعك الذي قاتلت من أجله، وهو جر مياه نهر دجلة إلى الخابور وتنمية المنطقة الشرقية، وقلت حضرتك أن هذا سيعود بفائدة على أكراد سوريا وربما له انعكاسات سياسية.
2: الحقيقة هذا مشروع هام جدا، وحتى الآن أهمل من كل الحكومات السابقة، والغاية يمكن أنا بقولها مقصودة هي يعني تخلف المنطقة الشرقية، بيعرفوها بيخلوهم متخلفة، لأنه الأنظمة أنظمة البعث تعتقد أنها في عداء مع العراق، وهذا لازم إهمال المنطقة لأنه هي في علاقة مع العراق. هو موضوع حتى اليوم هذا المشروع هام جدا، ولا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية الآن مثل ما عم تشوف اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة ما فيها أي شيء من عوامل النمو، زراعة متخلفة، مستلزمات زراعية ما فيه. وهذا المشروع هام جدا لأنه هو حيعيد المياه وحينشط المنطقة، وحيصير في إمكانية أيضا لعمل يعني ساقية أيضا من الفيرات إلى الخابوش بتكمل بتصب معه، وبيحسن حتى ما وراء الميادين. يعني
1: كلمتني حضرتك عن موضوع تجديد المحاصيل،
2: إيه؟
1: إنه إحنا ممكن نعتمد على أشياء أخرى.
2: تمام، هذا موضوع
1: مثل ماذا؟
2: موضوع هام جدا. هلا كثيرين أو البعض يعتقد إنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو إنه التقدم التقني فيها محدود، وإنه التقدم التقني في الصناعة موبايلات، حواسيب، أشكال عجيبة من التكنولوجيا، السيارات مثل ما أنك شايف التطور التقني. في الزراعة أيضا يمكن اللجوء إلى تكنولوجيا متقدمة، وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية نتخلى فيها عن المحاصيل التقليدية ذات الإنتاجية القليلة من أجل محاصيل ذات إنتاجية عالية،
1: محاصيل ذكية، يعني
2: محاصيل خلينا نسميها المحاصيل المطلوبة التي لا يمكن إنتاجها في باقي مناطق العالم. بيسألوني دائما أنه شو، بقول لهم السمسم. كانت الجزيرة السورية تنتج السمسم، ثم تخلفنا عن هذا الموضوع. هذا إنتاج مهم جدا، السمسم مادة مهمة في العالم، وإنتاجها بسيط ولا تحتاج إلى كثير من المياه. يعني السمسم يعني ما تحتاج مثل القطن، نحن ظلينا في القطن مع أن القطن اليوم عم تستعجع الطلب عليه. يعني الحكومة تعمل لصالح الفلاحين ولصالح التنمية ولصالح النمو أنه تنوع في المحاصيل وتقدم وسائل إنتاج متقدمة ومستلزمات إنتاج. السمسم، العدس، الكمون، عدد كثير من المحاصيل اللي ممكن تغزي العالم. يعني مثلا إنتاج البندورة في الميادين، يعني هذا الكاتشوب اللي بالعالم اليوم من البندورة، ولا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تنتج نفس المادة، نفس هذه البندورة اللي فيها حموضة. هاي نحن بننتجها ونحن المتفوقين فيها البندورة. مرة كنت أنا في باريس فشفت رئيس هيئة تخطيط الدولة، التقيت معه، فهو كان سفير فرنسا في سوريا، فقال لي أنا بستغرب إنه أنتم عندكم شيء عظيم، ثروة عظيمة. قلت له شو هي؟ قال لي البندورة. قلت له البندورة؟ أنا قال إيه البندورة؟ أنتم لازم تكونوا مهيمنين على سوق الكاتشوب العالمي. في طلب، في طلب هام، ونحن بننتجه من أفضل ما يكون. نحن حتى اليوم ما بننتج هذا هذه المادة. في مواد عديدة جدا يعني من السمسم، في مواد عديدة، في مواد طبية ممكن ننتجها نحن، ليش ما ننتجها يعني؟
1: باعتبارك يعني
2: هولندا، هولندا عايشة على على الوريد.
1: صحيح. باعتبارك أخذتنا لباريس، نذهب معك إلى باريس مرة أخرى، وهي المرحلة التي ذهبت فيها للدراسة هناك، لدراسات العليا يعني، وعشت في مناخ كان لك فيه تجربة سياسية مع التجمع الوطني الديمقراطي. احكي لنا عن هاي التجربة.
2: وهلا شوف، انا انا انا في باريس اولا تعلمت، انا درست في باريس الاولى. باريس الاولى بتتميز هيك بعتقد انا، انه تحاول تجمع طلاب من كل دول العالم. يعني بتشوف طلاب من اليابان، من المكسيك، من كل دول العالم. تسعى الجامعه انه يكون في تنوع طلابي، وهذا ثري. انا لما علمت في الجامعه هون كنت بحاول انه بعمل هذا الشيء
1: تعدديه،
2: انه كنت بحاول. انا في جامعه الجزيره لما كنت في الجامعه كنت بقول يا ريت عندنا كم واحد كردي، كم واحد تركي، وكم واحد عراقي، وكم واحد باكستاني. يعني بتحاول جامعة باريس كانت إنه تنوع في الطلاب وتنوع في الأساتذة. لما كنت أنا كان في أساتذة من 32 دولة في باريس. هن أي أستاذ بيحصلوا إنه يلقطوه من دولة بيجيبوه وبيخلوه بيعلم.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي؟
2: مشان إيه طبعاً طبعاً طبعاً. في يعني فيها ريمون باث، يعني أنا حضرت محاضراته، وكثير من الفرنسيين المتقدمين والسياسيين، وفيها حتى يعني أساتذة ماركسيين. تنوع بالفكر وتنوع في الدول، وهذا مطلوب. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ الأساتذة يعني أيضا.
1: لكن في هذا المناخ، نتحدث عن أواسط السبعينيات، هذا المناخ كان في سوريا حديد ونار، وكان في معارضين وقادة سياسيين كبار قد أصبحوا في المنافي، ومنهم أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار. قابلت أكرم الحوراني؟
2: أنا قابلت الأستاذ أكرم يعني مرتين ثلاثة، وصلاح البيطار لا ما شفته لأنه هو كان يعني معزول، بس أنا كنت في الفترة اللي يقتل فيها لما قتله. تجمع الطلاب بعام 76-77 في باريس على إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي، كنت أنا منهم. كان في حوالي، بدي أحكي لك قصة في هذا التجمع. طبعا هذا التجمع في ذلك الحين كان صدام حسين بده يهيمن عليه
1: يموله.
2: كان بده يمول المجلة، نحن رفضنا أبدا. كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا ما كان فيه نهائيا.
1: مين كان معك في هذا التجمع؟
2: كان معي فاروق مدن بيك، كان معي فايز ملاص، كان معي دكتور برهان بليون، كان معي حميدة نعنع، كان معي منذر إسبل، كان معي كثيرين يعني عديدين، فاروق سبع الليل الله يرحمه وعديدين. تصور أنه أنا جيت بعام 77 اعتقلت في دمشق.
1: اعتقلت في سوريا؟
2: ايه في سوريا. عم يسألوني أسئلة، كان بيحقق معي واحد محقق اسمه، بذكر أنه واحد قال لي هذا اسمه أحمد عبود، قال عيب ولا علي دوبا، حقق معي شيء حوالي 3 أسابيع، ما سألني عن هذا التجمع.
1: ما عنده معلومات
2: أبداً أبداً أبداً أبداً.
1: تعتبر أنه هذا الأمر دليل نزاهة التجمع؟
2: أنا اعتبرت أن هذه المجموعة اللي إحنا كلياتنا بنحكي على بعضنا كنا، ولا حدث فيها ولا ولا ولا واحد له علاقة مع المخابرات السورية. ما حدث. بينما في مكانات ثانية كانت تحدث. رحت على الجزائر، أنا حدثت أنه أنا التقيت مع ناس مخابرات.
1: لكن هي دكتور، هي لحظة تحول هذه، يعني أنت ما كان عندك نشاط خلال السنوات السابقة على ذلك، بمعنى نشاط معارض. نعم. ما كان، حتى أنت ذكرت لي الحلقة الماضية أنك أيدت توجهات حافظ الأسد. نعم. بالبداية. نعم. لكن فجأة نجدك تعمل مع معارضين. نعم. لنظام الحكم. نعم. ليش؟ شو اللي صار؟
2: لأني حافظ أسد كان كل مثل ما عمل بشار

0: تماما. كل الطروحات اللي طرحها كانت فقط لل يعني لكسب الناس، ما عمل شيء. حتى الجبهة الوطنية التقدمية اللي هو كان يشدق أنه سيؤسس الجبهة الوطنية التقدمية ويشرك كل الناس في العمل السياسي، تخلى عنها وانسحب منها الاتحاد الاشتراكي وبدأت الانسحابات. ما وعد الناس بنظام حر، نظام اقتصادي حر، وتخلى عنه لأنه يعرف تماما هو أنه القطاع العام هو وسيلته لاستعباد الناس ووسيلته للهيمنة على الناس. وإلا ما معنى أنه القطاع العام؟ خليني بعطيك مثال من البعث. البعث في عام 65 أنشأ المؤسسة العامة الاستهلاكية، وحصل فيها أنه هي بتجيب مواد تموينية اللي صارت بعدين البونات والمواد التموينية. في ذلك الحين كمان بشهر 5 65 أصدرت الدولة تعليمات أنه يمنع استيراد الشاي والبن والرز والسكر إلا للقطاع العام. طيب ما دام أنت بدك مصلحة المواطنين، ليش تمنع القطاع الخاص؟ ليش تمنع القطاع الخاص؟
1: بده يدخل كلاعب يعني كمنافس.
0: إذن الغاية هي يعني التحكم في أرزاق الناس، التحكم في المواد اللازمة لمعيشة الناس. ولا ليش حليب الأطفال؟
1: لكن هو ليس يعني منافس شريف في هذه اللعبة، لأنه يمتلك القوة، يعني هو يمتلك القدرة على إصدار قانون.
0: هو هنا فائدة النظام الحر. النظام الحر ما في أقوياء. الدولة في النظام الاستبدادي للقطاع العام في واحد قوي. يعني في نظام حر من سيكون قوي؟ واحد بيهيمن على السوق، بيهيمن على السوق. نحن ما عم نسمح له. السوق لا تسمح بالهيمنة، المنافسة لا تسمح بالهيمنة، خصوصا وأن إحدى مهام الدولة الأساسية هي أنه يكون في شفافية السوق وعمل آلية السوق وعمل آلية السوق وكل ما تتطلبه السوق من من من من من نظافة.
1: حتى أفهم على حضرتك أكثر، يعني السوق الحرة لا تقبل الهيمنة. طيب كيف لكان عم نشوف شركات عملاقة كبرى تهيمن على قطاع معين في الإعلام، في النفط، في الكذا؟ كيف؟
0: أنا لذلك لما عم بتحدث عن النظام الاقتصادي الحر الذي لا يؤدي إلى هذه الهيمنة، ونحن خصوصا في سوريا يعني لبين ما نوصل إلى شركات عملاقة مثل ما موجود.
1: لا، هذا نموذج مطبق في العالم.
0: حتى الشركات العملاقة، يعني هلأ خذ ألمانيا، هل تعتقد أنه هناك شركة تتحكم في كل الاقتصاد الألماني؟
1: لا تتحكم بالاقتصاد، لكن تهيمن على سوق.
0: تهيمن
1: أو لها نفوذ كبير.
0: تهيمن على سوق، ولكن يعني تهيمن على سوق. اليوم الهيمنة هي على السوق العالمية، لكن تهيمن على السوق الداخلية. يعني هل تستطيع مثلا شركة فيليبس أنه تهيمن على كل شركات كهرباء؟ ما في هذا الشيء. التحول اللي عم بيصير واللي أنا يعني دائما يعني بحب أنه يكون فيما يتعلق في القطاع العام، هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، هذا واحد.
1: ولكنك أيضا ضد المحافظة عليه.
0: واحد. اثنين، أن يبقى كما هو. أنا كمان ضد أن يبقى هذا القطاع الخاص كما هو. هو قطاع حكومي مستغل لعمل العمال والفلاحين والمساكين وكل الفقراء. الحل إذن كيف؟
1: لا، في ثالثة أنت ضدها. ثالثة. يعني أنت ضد الإبقاء على القطاع العام.
0: تمام.
1: وضد خصخصته وضد بيعه أو
0: تمام وضد تأجيره.
1: وضد تأجيره.
0: يعني رابعا، عشان أضيف لك رابعا، ضد تأجيره لأنه ما يتم اليوم وهو عمل خاطئ. ضد تأجيره. أنا برأيي أن القطاع العام حله الوحيد اليوم هو أن يتحول إلى قطاع مساهم، إلى شركات مساهمة. يدخل فيها هذه الشركات، كل القطاع العام من حوله إلى شركات مساهمة، سواء كانت شركة خدمية أو ميناء أو أي شيء يمكن فيما عدا التعليم والصحة وفرص العمل والسكن. هاي مهام الدولة. هذا عندما يتحول إلى شركة مساهمة يدخل فيها العمال والموظفين، واحد، وهذولا على أن يأخذوا حصص من الأسهم، تحددها الدولة حصص من الأسهم حسب يعني حجم العمال، في معامل فيها عمالة عالية معامل فيها. اثنين، يشترك فيها الدولة حسب أيضا أهمية المشروع. إذا كان مشروع استراتيجي ممكن الدولة تأخذ 70% منه. إذا مشروع مو استراتيجي الدولة ممكن تأخذ مثلا في معمل حديد حمد.

0: تاخذ 70% لانه استراتيجي. ممكن تاخذ ممكن تاخذ في معامل الدفاع 90% لانه هاي مساحه استراتيجيه لانه بتصنع شيء
1: حضرتك مهم.
0: لكن مثلا في معمل احذيه بس اكمل بنقطه واحده، معمل احذيه ليش الدوله حتى تملك فيه 100% او تملك فيه 90%؟ 5% بكفي نعمل توازن فقط. ثم ثالثا من اصحاب التخصص، اذا كان مثلا في شركه بدها تدخل في معمل الاحذيه، شركه ايطاليه اهلا وسهلا، تاخذ حصه 10% 12% 20% لانه هي اللي ممكن تطول في موضوع تكنولوجيا،
1: هي ناجحه بهالمجال
0: في موضوع تكنولوجيا، في موضوع تقدم الالات وموضوع اهميه التطور التكنولوجي وهكذا.
1: بس حضرتك عندك راي يقول انه التحول الاقتصادي التنموي الكبير يعني لا يعتمد على مشاريع صغيره وانما على مشاريع كبرى مثل هذه اللي ذكرتها.
0: تمام، هذا هذا هذا الموضوع طرح، خليني باخذ مثال، طرح هذا الموضوع في حكومه معروف الدواليبي. تصور في معروف الدواليبي،
1: قصدك في فتره الانفصال بعد الوحده،
0: في في في نصف فتره الانفصال، وصار في جدل طويل في في البرلمان كيف. ثم كانت اقوى الاراء هي اتفاق خالد العظم ومعروف الدواليبي وجلال السيد، اتفاق على انه كل ما يتعلق بالمشاريع الكبرى هي قطاع عام، وكل ما يتعلق في الموارد الطبيعية يعني نفط مياه
1: غاز
0: فوسفات هي أيضا مشاريع كبرى، وما تبقى بما في ذلك البنوك للقطاع الخاص للشركات والبنوك. يعني بيّنوا في ذلك الحين، ثم بعدين ضباط ديماغوجية الضباط عبد الكريم زهير الدين ومجموعته قالوا لا هذا تخلي عن الاشتراكية، وجابوا بعدين حكومة بشير العظمة مثل ما بتذكر ورجعنا.
1: لا أذكر أنه كانت بعهد بشير العظمة، طبعا كان يساري يعني وكان يقول أنه شيوعي وكان يسخر منه خالد بيك العظمة ويقول هو شيوعي وإلى آخره. كان هناك صراع في تلك الفترة على يعني التراجع عن قرارات التأميم والقطاع العام وكذا وإلى آخره، أم الذهاب باتجاه ما يرضي عبد الناصر أكثر؟ كانت الحكومة تعمل تحت ضغط كبير
0: يا أخي. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أخي الشعب يعني ما بيعرف شو هي الأشياء.
1: هاي المشكلة الآن يعني يسمعونا يعني راح صحيح يعني راح يقولوا إنه أنتم يعني المثقفين والخبراء والمفكرين.
0: يا أخي
1: الشعب ما بيعرفهم.
0: يا أخي أنت
1: لا تزعل مني.
0: أنت إذا كان أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك إنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم. أنا إذا بدي أسمع دائما إنه الاشتراكية والقطاع العام يا أخي هذه يعني اسمح لي بقول لك إنه هذا كلام يعني ما إله
1: على مسؤوليتك يعني هذا الكلام
0: ما إله أساس
1: على مسؤوليتك.
0: لا لا أنا
1: بس هذول الغوغاء هم الناس اللي عم تشتغلون تطوير حياتهم.
0: عزيزي بإيجاز شديد حتى لا يفهم الموضوع، وأنت الآن أمامي في هذه المحاكمة.
1: لا العفو لا إيه أنا بس إيه عم أحاول أستفيد من أفكار.
0: لا لا لا لا هو واضح تماما، أنا في ذهني واضح تماما. أنا مع تحول كل الاقتصاد، كل الإنتاج، يعني أي شيء إنتاج أن يكون للقطاع الخاص الإنتاج، لأنه في نظام للحرية الاقتصادية. أنا بدعو إلى نظام كامل مطلق للحرية الاقتصادية، أن ينتج الإنسان ما يشاء ويبيع ما يشاء ويستهلك ما يشاء ويصدر ما يشاء ويستورد ما يشاء، ولكن مع مهام الدولة. هلا بتقول لي شو هي مهام الدولة؟
1: هي نحكي عنها لاحقا.
0: إذا كان لاحقا بس مشان ما تجيب لي أسئلة وبتخليني أجاوب لا بدون ما أشرحها بشكل كامل.
1: لا أنا محتاج أسمع من حضرتك كيف فهمك لمهام الدولة في المجتمع. لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
0: تمام.
1: 50 عام وهذا الكتاب
0: يدرس في بعض الجامعات،
1: لديه تأثير على الطلاب والأكاديميين والباحثين. هذا الكتاب بدأت فيه من أرسطو.

0: وصلت إلى الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية تغير العالم
1: تمام،
0: يعني وبدأت تظهر، يعني عندك في باريس قبل ذهابك إلى باريس كانت مشكلة الجنرال ديغول والرؤساء الأمريكان حول بريتن وودز وغيرها. ماذا عن الدولار وكيف يهيمن الدولار على العالم؟
1: هذا طبعا يعني كان يحتاج أنه يصير تتم للموضوع. هلأ فيما يتعلق في النقد، خلي أنت لأنه عم تسألني عن الدولار وهذه موضوع النقد. النقد في تجربة سابقة كانت هو موجودة في الكتاب، اسمها يعني سموها بنوك التبادل أو بطاقات التبادل، حدت يعني بين حوالي 1750. قالوا ليش المقايضة؟ يعني كان سابقا الواحد بيجيب دجاجة على السوق ويبادلها بشوي سكر وشوي شاي ويطلع من السوق. بعدين فكروا هن هذول جماعة البنك قالوا لا، ليش ما بنعمل بطاقات؟ ما نسميها بطاقات التبادل. تجي أنت بتجيب دجاجة تأخذ بطاقتين ثلاثة، بطاقة خمسة، بطاقة عشرة، بطاقة ثلاثة، وبعدين تسوق تطلع ومشي الموضوع. البنك ما بيحمشي، بس يبدل تمام نفسه. بس أنا عم بحكي عن بداية التجربة. لكن في يوم من الأيام واحد في السوق قال لا، شو هاي البطاقات؟ ما أقبل أنا. بعد كم يوم سقطت التجربة كاملة. يعني النقد يتوقف على الثقة. الثقة هي التي تصنع النقد، ما في شيء. حتى في البداية حتى يكون في ثقة لازم يكون هذا النقد معادل كمية من الذهب.
0: صحيح، هاي معاهدة بريتن.
1: تمام، معادلة الذهب. إلى حد أنه الناس بتصير تثق في النقد، ما عندي زمك الذهب. وهذا ما فعله نيكسون يوم من الأيام عام 1973، قال لا، نحن بدكم، إحنا ما عندنا مستعدين نبدل هذا الدولار بأي شيء ذهب. روحوا، صار العالم كله يدافع عن الدولار، لأنه كلياتنا أصبح عندنا بجيبنا دولار. بالصين تدافع عن الدولار، وكل دول العالم بتدافع عن الدولار. الثقة في النقد هي اللي تصنع النقد.
0: يعني أعرف، ولكن من أين تأتي هذه الثقة؟ يعني أنا من تلاميذك وقراءك، نحن قرأنا في الماضي أن الولايات المتحدة تمتلك أقل من 3% من الكتلة الدولارية الموجودة بالعالم.
1: تمام.
0: طيب كيف تهيمن إذن بعملتها على العالم؟
1: تمام. لا، هاي في يعني عدة تحليلات بيقولوا أنه لذلك جزء من هذا الدولار يجب أن يذهب إلى القوة المسلحة. يعني هذا جانب من الهيمنة. لا تعدى اهتزت، يعني في الدعم عم بيصير مسلح. أنا أعتقد أنه القوة الاقتصادية هي التي تخلق تكنولوجيا. التكنولوجيا هي التي تخلق العالم القوي من العالم الضعيف. وهذا يعني بالنتيجة استخدام هذا الدولار أصبح هذا الدولار يشكل قوة. هو يحتاج إلى قوة تدعمه، وهو عم يدعم القوة. شفت كيف الوضع أصبح يعني معقد. الدولار يشكل قوة، والدولار بحاجة إلى دعم. كثير من المعلقين بالعالم بيقولوا أن الدولار دائما سيحتاج دائما إلى القوة،
0: ولذلك أمريكا تحتاج إلى الحروب باستمرار كما يقال.
1: ولذلك
0: قبل أن نغادر هذا الكتاب،
1: يدخلنا في موضوع آخر.
0: قبل أن نغادر هذا الكتاب، هنا أنت تعلن صراحة أنك ضد كارل ماركس، ضد الماركسية.
1: تحليل، أنا بعمل تحليل للماركسية. طبعاً.
0: كيف أنت ضد الماركسية؟
1: طبعاً أنا بعتقد إنه
0: كنظرية اقتصادية.
1: نعم، أنا بعتقد إني الإنسان في طبعه يحب مصلحته الخاصة، يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة. هلا أنت قد تقول لي لا يا أخي، في ناس قدموا حياتهم في سبيل المصلحة العامة. نعم، هذا جائز، لكن في المحصلة، في المجموع الإنسان بطبعه يسعى لمصلحته الخاصة. وهذا ما قاله الاقتصاديين الأوائل، سواء كان آدم سميث، ريكاردو، إلى آخره، كل المدرسة الكلاسيكية خلينا نسميهم، واللي أنا بجعلهم دائما هم الأساس في دفاعي عن المبدأ الحرية الاقتصادية. لكن أحيانا، في أحيان عديدة مثل ما قلت لك أنا قبل شوي، تلتقي المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة. يعني أنا لما مثلا هلأ الآن أنا عم بحاول أني بعمل معك مقابلة ناجحة، عم بحاول لأني بقول والله إبراهيم عم يعني بيعمل لي دعاية، أولادي في البيت حيعجبوا فيها، أصدقائي يعجبوا فيها.
0: لا تحتاج يا دكتور.
1: لكن هي مصلحة خاصة. إذن مصلحة خاصة، وإلا كيف؟ ليش أنا باجي؟ لكنها إذا كانت

0: مفيدة للناس تصب في المصلحة العامة، إذا كانت مفيدة، إذا كانت ما هي مفيدة تبقى مصلحة خاصة وهذا شيء مختلف.
1: طيب
0: في في يعني في في في شيء اسمه تلازم أو انطباق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، هذا هو المسعى، لكن ما في شيء يقول أن المصلحة العامة تأتي قبل المصلحة الخاصة.
1: طيب في سؤال حضرتك منعتني أطرحه عليك وأنا ما راح أطرحه عليك لكن راح أشير له، هو فيما يتعلق برأيك بالديالكتيك أو المادية الجدلية والمادية الديالكتيكية. لن أنتظر إجابة عليه.
0: لا لا قلت لا لا أنا قلت إنه هذا ممكن حديث آخر طويل لأنه هو حديث فلسفي وعملت أنا دراسة يعني طويلة عن هذا الموضوع.
1: لكن لا يؤثر
0: على المادية التاريخية والمادية
1: على فهم مسألة يعني إن كارل ماركس قال وتلاميذ كارل ماركس قالوا إن التاريخ يتغير عبر عوامل، الاقتصاد هو عصبها الأساسي. نعم وأنت مفكر اقتصادي، فإذا أنت تكفر بهذه القاعدة التي تقول إن الاقتصاد هو الذي
0: لا يمكن يمكن أن الاقتصاد يمكن أن يكون ممكن أن يكون عامل من عوامل هامة في في في التطور. هذا صحيح، بس أنا عم أقول لك الحتمية، لأنه من أين أتت من أين أتى فكر ماركس حول هذه القضية؟ أتى هو من تحليله للمادية التاريخية والمادية الجدلية.
1: اسمح لي أروح لفاصل ونكمل. فاصل أعزائي المشاهدين، وتابع بعده شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: دكتور، حضرتك خلال زيارة من الزيارات إلى دمشق وأنت قادم من باريس تعرضت للاعتقال. في هذا الاعتقال كما علمت تعرضت لنوع من التعذيب أو الإهانة الجسدية، كيف كان ذلك؟
1: الحقيقة يعني أنا في يعني شاركت في ندوة في الجزائر وطرحت أسئلة، فلما جيت تم اعتقالي. كانت في عام 77، وبالتحقيق طليت شي حوالي 3 أسابيع. لكن مثل ما قلت قبل شوي، أنا إنه ما سئلت عن التجمع الوطني الديمقراطي، هاي كانت يعني
0: لكن عن ماذا سئلت؟
1: مصدر سعادة عندي. أسئلة سخيفة ما لها أي طعمة، والغاية منها كانت أيام حافظ أسد هو إرهاب

0: معادي تماماً للتعذيب أو للتحقيق الخشن العنيف. لكن القصد كله كان أنه تطوع الناس، تذهب الناس. وبعد ما خلصت أنا ما عجبوني، رجعت أنا.
1: طيب أنت شو حكيت بهي الندوة؟
0: خلصت أنا بهاي الندوة كان يعني سألت سؤال أنا لعبد الله الأحمر في الجزائر، كنا في قسطنطينة، كنت رايح زيارة أنا، فكتبت سؤال، قال لي بده يكتب، كتبت سؤال، قلت له ماذا كان يفعل علي حيدر، علي دوبة في غرفة عمليات الكتائب لما سقط تل الزعتر؟ هيك السؤال كان،
1: تل الزعتر كان
0: هيك السؤال.
1: هذا سؤال غير بريء،
0: سؤال يعني سؤال غير بريء أو بريء يعني كان ممكن جواب عليه يعني. فعبد الله الأحمر قال مين سأل السؤال؟ ما حدا جاوب. قال مين سأل السؤال؟ خفت أنا لا يقول مين الجبان أو مين الكذا. قلت له يجاوب شو من مين من كان يكون جاوب؟
1: فعرف أن أنت،
0: فكشفوا أني أنا. وكان في واحد يعني تأكد تماما، يبدو قالوا له أنه تأكد أنه هذا هو اللي قال وكذا. وجيت سألت أولا عن هذا السؤال، وسألوني عن سؤالات تانية، بس هذا السؤال ما يستوجب أنه أنا بأكل كل هذا التعذيب، إلا أنه السلطة الاستبدادية القمعية تحاول يعني.
1: بس أنت عندك الناس. مشكلة أنا ذاك أنه أنت يعني كنت مبتعث على حساب الدولة نتيجة تفوقك الدراسي.
0: نعم.
1: كان يعني تخشى من أنه تسحب منك المنحة أو كذا.
0: بس سحبوها،
1: سحبت
0: وبعدين رجعوها في طرف. أنا في إحدى المدارات، لأنه في عقلنا أنه في عقل الناس أنه اللي مبعوث على حساب الدولة لازم يكون مطيع.
1: نعم.
0: فأنا مرة من المرات كمان هاي في باريس صارت معي، جيت أنا على المدينة الجامعية في الليل، كان عندي جار فرنسي قال لي إنه هو منحة على حساب الدولة. قلت له ليش أنا؟ قال لي دخل والدي ضعيف فأنا أخذت منحة. جيت بالليل لقيته عم يلصق منسقات بار جيسكار سراقين دوفولور
1: ضد جيسكار ديستان.
0: إيه، فمسكته أنا قلت له مو أنت قلت لي إنه أنت منحة؟ قال لي شو علاقتها باي؟ قلت له كيف شو علاقتها باي؟ قال لي شو علاقتها؟ أنا عم بحط رأيي، هذه كلمة حين شو دخلها؟ لأنه إحنا في ذهننا إنه لا، المبعث لازم يكون مطيع، لازم يكون مدجن، لازم يكون خويف، لازم يكون عميل، لازم يكون مخبر، هيك الأشياء. وهيك المبعثين يعني كان عدد كبير من المبعثين، إما من طائفة واحدة أو من الأمن أو من ال.
1: لكن أنت يعني عدد. شغفك بفكرة التعلم والتعليم تدخل حتى في مسارك الأكاديمي. صحيح. يعني ولذلك كانت أطروحة الدكتوراه عندك عن جدول التعليم.
0: صحيح.
1: وقلت لي قبل ذلك أنه أنت ركزت على جانب معين، أن الجدوى الكبرى كانت في التعليم الابتدائي.
0: صحيح.
1: كيف هذا؟
0: أنا كملت بعدين رسالة الدكتوراه دولة في المدود الاقتصادي للتعليم، عنوانها المدود الاقتصادي للتعليم. ظليت يعني أنا في النظرية الاقتصادية،
1: يعني تنمية البشر
0: في النظرية الاقتصادية. ظليت بدي أشوف المدود مثل أي عمل، شو المدود تبعه بالنسبة للتكلفة. وأخذت التعليم، صرت بحسب أنا التكاليف والمدود، بقيس يعني مثلا التكاليف واضحة شو هي، أنه أنت عم تفقد عملك بسبيل الدراسة له تكلفة
1: طبعاً.
0: والتكاليف المادية معينة. فعملت أنا حسابات، وكانت يعني دراسة إلى حد ما جيدة، يعني ما بدي أمدحها هلا وبحكي فيها، لكن كانت،
1: لا هي تفيد في هذا الزمن،
0: كانت نتائجها إنه التعليم الابتدائي هو أعلى معدل ربح يعني مدود، ثم كان التقني، ثم كان الجامعي، ليس العكس، ليس الجامعي. هذا يعني إنه نحن كدول لساتها فقيرة لازم نعمم التعليم الإلزامي كاملا. وهلأ اليوم أنا بدعو الحكومة أنه تهتم جدا في تعليم هذا الجيل اللي ما تعلم، هذا الجيل اللي انقطع عن التعليم، واللي الآن وصل واحد عمره 12 سنة 13 سنة 14 سنة ما تعلم، هذا لازم يتعلم بأسرع ما يمكن. منحط هدفنا الأول هو إنجاز التعليم الإلزامي كاملا لكل السوريين، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليم التقني ونعطي مزايا، والتعليم الجامعي اللي ما نخليه سواء كان حكومي. أنا طبعا مع الحكومي، لكن قد يقول البعض لكن الدولة لا تستطيع فليكن في تعليم خاص. أنا بعتقد أنه لا، هذا من مهام الدولة.
1: وعدت إلى سوريا

0: وأصبحت أستاذا في جامعة حلب، وبدأت مسيرتك في التعامل مع الحياة العامة السورية هنا في فترة حساسة أيضا، بداية
1: تمام
0: الثمانينيات. كيف
1: تمام
0: عشت هذه
1: تمام
0: الأجواء؟
1: كان أصعب فترة، لأني أنا ضد الهيمنة على التعليم، أو ضد تحجيم عقل الإنسان.
0: سمعت منك مرة أنه أنت ضد الكتاب الجامعي.
1: لذلك أنا ضد الكتاب الجامعي الموحد، وضد اللباس الموحد، وضد أي شيء موحد.
0: ضد اليونيفورم.
1: أنا ضد، لأن هذا اليونيفورم ما عمل مساواة في الحقيقة. هو هجن الناس، جعلهم مطيعين فقط، لأنه البنت الغنية كانت بتاخذ القماش وتفصله عند خياطة عظيمة وتجي مميزة على الطالبات. ما عمل شيء يعني التعليم اللباس الموحد، ما عمل شيء. والكتاب الموحد يعني أنهى الإبداع. الأستاذ لما كان هو يعمل كتابه ويبيعه على مسؤوليته، كان فيها مصلحة خاصة لكن فيها مصلحة عامة. هذا هنا جعنا إلى المصلحة الخاصة والعامة. أنا بشوف كتب أنجزت في الجامعات السورية قبل البعث كانت من أفضل الكتب، كانت كتب عظيمة جدا في الطب وفي الاقتصاد. كان عندنا كتب في الاقتصاد من أعظم ما يكون.
0: لذلك أنا طرحت عليك سؤال خارج التصوير بالأمس، حول هل أظهرت سوريا وأنتجت مفكرين اقتصاديين؟ أخذت وقت حضرتك البحث عن اسم واحد فقط وجدت.
1: هذا أيضا كمان يعني أيضا الأنظمة الشمولية ما تسمح لحدا يبدع أو يكتب أو يعمل شيء مميز، لأنه بيظل في إطار العمل. يعني التدخلات، خليني أقول، إحنا بزماناتنا عملنا هون بلجنة سموها لجنة 18، اشتغلنا على مشروع برنامج اقتصادي، وبعدين أنا ساهمت في كتابة هذا البرنامج. وكان واضح حسب قناعاتنا، لكن بدوا يلعبوا فيه، واحد بيشطب كلمة من هون وواحد بيشطب كلمة من هون، يدخل فلان بيشيل كلمة ويدخل فلان بيشيل كلمة.
0: في أي سنة كان هذا لجنة ال 18؟
1: كانت في 2001، أول ما أجا بشار الأسد، حتى فقدت قيمتها. يعني أنت ما تستطيع أنه تكون، أنا لو هذا الكتاب هلأ الآن إذا أنا بعيده، طبعا هذا الكتاب كان تاريخي، لذلك ما حسيت بضغط أنا، بس في كتاب التنمية حسيت بضغط. لو في كتاب التنمية الاقتصادية، لو أنا يعني عندي كامل الحرية، كان يكون الموضوع أفضل، كان أحسن،
0: كان يكون موسع العمل وأكثر،
1: كان أحسن، كان طرحت بشكل عظيم، كان طرحت بشكل عظيم. لما أنا وأنا حكيت حول حتمية سقوط الماركسية، دخلتها هيك يعني باستحياء، وهي أنا عندي كانت قناعة ثابتة أنها ستسقط، وسقطت
0: وقت مبكر،
1: إيه، في عام 81 سقطت لعدة ظروف في مناقشتها المادية التاريخية والمادية الجذرية.
0: طيب دكتور، بهذاك الزمن كانت قد انتهت سوريا من مرحلة السبعينيات، وانتهى الاقتصاد القائم على مساعدات دول الخليج، وكان لسوريا كدولة مواجهة، وبدأنا في الثمانينيات نتيجة موقف حافظ الأسد من الحرب العراقية الإيرانية، شحت
1: المساعدات.
0: فدخلنا في نفق أزمة اقتصادية. أنت كيف عشتها وكيف نظرت إليها آنذاك؟
1: أنا كنت أستاذ جامعة في ذلك الحين لما صارت الأزمة الاقتصادية عام 86، رحت لأمريكا أنا بعمل سباتيكال، يعني إجازة بحث علمي. لما جعت بالشناطي، كان عندي أنا طفل صغير، كانت كلياتها حفاظات شنطاية، ما كان فيها حتى حفاظات، يعني شوف المأساة. يعني كان الشيء مزعج جدا، إنه نحن بننفق على الأمن وما بننفق على الغذاء، وما بننفق على المعامل اللي كانت عم تتعطل وتتوقف، بدأت المعامل توقف في ذلك الحين. كانت المأساة قد بدأت منذ ذلك الحين، بدأنا نعاني من هذه المأساة. يعني أنا بتصور إنه منذ حكومة وما قبل، لكن الانحدار الفظيع بدأ مع حكومة الزعبي، وهي الحكومة اللي مثل ما بقول دائما نسيها حافظ الأسد،
0: اللي استمرت 12 عام أعتقد،
1: استمرت سبع أعوام نسيها حافظ الأسد، ما عاد يتذكر، مو بس ما عاد يتذكر، بيتذكر لكن صار يشوفها مين مهمة، ما مهم،
0: غير مهمة الحكومة،
1: غير مهمة، غير مهمة الحكومة، لأنه هو حتى اللجنة الاقتصادية غير مهمة. حتى اللجنة الاقتصادية كانت من ذلك الحين شافها غير مهمة. حافظ الأسد قال ثلاثة بيشوفوا الموضوع، إذا اقتصادي مهم بيدخلوه عند اللجنة الاقتصادية، إذا مو مهم بيكبوه، هن عز الدين ناصر وعلي دوبة وكان واحد ثالث يعني يمكن ما بعرف مسؤول الفلاحين بعرف من هو. أما إذا كان الموضوع يقول حافظ متعلق بالخبز فترجعوا لي. شايف شو؟ إذا متعلق بالخبز ترجعوا لي لحافظ أسد. إذا كان موضوع اقتصادي مهم أنتم تبحثوا فيه، يعني مثلا أسعار الحديد بدنا ندخل حديد بدنا ما ندخل حديد بدنا نعمل، يرجعوا لهذه اللجنة نوصل عليها. إذا كان موضوع تافه جدا للجنة الاقتصادية. وظلت هذه الحالة حتى فيما بعد، لكن صاروا المتدخلين أتفح. يعني في اللجنة الاقتصادية اللي أنا كنت فيها اللي حضرناها نحن، كان رامي مخلوف هو اللي بيتصل وبيقول هذا الموضوع مهم في اللجنة الاقتصادية وهذا ما مهم. يعني لسه تراجعنا من حافظ إلى رامي مخلوف اللي بيحدد.
0: لكن أنت غادرت سوريا لفترة ما وذهبت إلى دول الخليج للعمل كأستاذ وكمستشار اقتصادي. كانت دول الخليج تنمو في تلك المرحلة بعد الطفرة، وكانت سوريا تتدهور.
1: كيف رأيت السبب هو
0: مفارقة.
1: وضوح، نعم السبب هو وضوح الاستراتيجية. أنا مع أنه تكون استراتيجية واضحة، أنا مع أنه يكون فيه فيجن واضح، شو بدي أنا بعد 5 سنوات. مثل ما أقول اليوم، أنا بقول اليوم الحكومة ما واضحة شو بدها، ولذلك تطلع أصوات، واحد بيقول بنأجل، واحد بيقول بنبيع، واحد بيقول بنأجل، ما بنعرف شو بدنا، واحد بيقول نحن اقتصاد تنافسي حر، واحد يقول لا نحن بنحافظ على القطاع العام. كيف؟ لأنه الفيجن مو موجود، لكن لما يكون الفيجن موجود تمشي الأمور بشكل جيد. دول الخليج اللي حطت فيجن يعني واضح استطاعت أنه تعمل خطوات عظيمة. يعني خلينا نأخذ قطر الآن دولة يعني فيها معدل نمو عالي جدا، تحقق فيها معدلات، وصلت في إحدى المرات قطر أنه كان معدل النمو فيها 13%. ما في دولة بالعالم بهذا الشكل، لأنه هي حددت تماما أني أنا بدي أستثمر الغاز، وأن الغاز سيكون مسال، وأنه ينقل بالباخرات إلى أبعد نقطة في العالم، وأنه هذا الغاز ما أنفقه على التسلح ولا أنفقه على أشياء ثانية، وإنما أعيده من أجل تحسين حياة المواطنين. ضمن هذه الاستراتيجية اللي عملوها هن رؤية قطر 2030.
0: لكن كان هناك مشروع في سوريا وأنت كنت من المدافعين عنه، خطة 2025 في سوريا، وتصادمت هذه مع يعني إرادات أخرى تتحكم بالاقتصاد. ربما دول الخليج نجت من هذا المسار بسبب عدم وجود يعني صراع فلسفي حول المدارس الاقتصادية، حول التوجه.
1: يا عزيزي، هو ليست المشكلة هي المدارس الاقتصادية، المشكلة أنه أنا بيكون عندي وضوح ماذا أريد بغض النظر عيفك من المدارس الاقتصادية. أنا مثلا الآن يعني رأيي أن نسمح للقطاع الخاص أن يفعل ما يشاء. يجي واحد يقول نسمح له، بس ما نسمح له. أنا هذا اللي بيزعجني. أنا بطلب أنه يكون في وضوح في توجه الدولة، وضوح في توجه المجتمع. كل الناس لازم تؤمن أني نحن ماشيين بهذا الطريق. هذا هو اللي بيدخلني يمكن في آخر أسئلتك.
0: ما قصدته أنه الآن سوريا تعيش لحظة هجينة ربما، يعني حتى فكرية بالفكر الاقتصادي غير واضحة كما تتفضل يعني. طيب ما الذي يصنع هذا الوضوح؟ أليس فكر اقتصادي معين، إطار أيديولوجي اقتصادي معين، هذا غير موجود؟
1: غير موجود.
0: من أين يأتي؟
1: هو عادة من يصنع التوجه أو من ينتقي الفكر أو يصنع الفكر هو القيادة السياسية. القيادة السياسية اللي هي منتخبة من الشعب أو غير منتخبة، المهم قيادة سياسية. لكن هاي القيادة السياسية بده يكون في عندها وجهة نظر واضحة، لا تقبل خليني ببسط الموضوع أكثر. أنا

0: بحب انه الهدف يكون محدد. الهدف غير محدد، الهدف الذي يحتمل طريقين انا ما بحبه. يعني يجي واحد يقول لي انا بدي هذا الهدف، يجي واحد يقول اخي انا بدي احل مشكله السكن، لكن بحلها بالقطاع التعاوني وبالقطاع الحكومي، بقول له لا. مشكله السكن هي تنحل بالقطاع التعاوني مثلا فقط، او الدوله هي احدى مهام الدوله. يجي واحد بيقول لي التعليم، لكن تعليم للاغنياء وتعليم للفقراء، بقول له لا. انا بعتقد انه التعليم هو من مهام الدوله، الصحه مهام الدوله، ايجاد فرص العمل هي مهام الدوله.
1: يعني هي مو نوع من الحنبليه في الفكر الاقتصادي؟
0: هذا نوع من الوضوح. يعني هذا نوع من الوضوح، لانه الاقتصاد علم صعب متشعب. اذا انت ما حددته بشكل دقيق راح منك. الاقتصاد ما هو مثل الفيزياء. الفيزياء سهل، بتقول انت اخي هذا الموضوع انا بدي اياه وهذا الموضوع ما بدي اياه بالفيزياء في الكيمياء. بس بالاقتصاد تتداخل المواضيع مثل الطب، مثل الاحياء، تدخل احيانا مرضين ثلاثه مع بعض. ونفس الشيء بالاقتصاد، بنصير نحن ما بنميز كيف بنشيل، يعني بنمشي يمين شمال حتى نوصل للهدف. الهدف لازم يكون واضح ومحسوب النتائج ومحسوب التكلفه ومحسوب الزمن.
1: سمعت من حضرتك تعبير او نظريه ما انت يعني سميتها نظريه الاستبغال. شو يعني نظريه الاستبغال؟
0: هي قصه ليست نظريه. انا بشير لها في معرض تشكيل اللجان ومعرض المؤتمرات. يعني كل ما يصير في أزمة بنقول عندنا برنامج للتطوير، عندنا برنامج لتحسين القطاع العام، لجنة القطاع العام تنسكت الشعب.
1: من وين سميتها بهالشكل؟
0: فهي تنسكت في نهاية الحرب العالمية الأولى، كانوا ينقلوا بغال من تركيا للخليج. فهي البغال بيجيبوا معها مونة علف، بيعطوا البغال وجبة صباحية وجبة مسائية. بعدين بدأت تقل العلف، بدأ يقل، هن بدهم يروحوا على قناة السويس وبعدين بيعدوا بيروحوا على الكويت وعلى على على إيران، بدأت تقل. فصاروا يقولوا لا بنعطيها وجبة واحدة، فيعطوها وجبة مسائية. صباحا البغال تعمل دد دد دد تصير تهز السفن. هن كانوا في بوق، بس قبل ما بصير يعملوا البوق، فصاروا يعطوا وجبة يعملوا بوق، يعطوا وجبة الثانية الوجبة الثانية يعملوا بوق بس
1: بدون تقديم وجبة،
0: بدون تقديم. وهكذا ماذا بيقدموا وجبة، ماذا بيعملوا بوق. هذا هو الاستبغال.
1: يعني تقصد أن هذا يستعمل مع الرأي العام؟
0: يستعمل لتهدئة الرأي العام أو الجمهور.
1: الآن يستعمل في هذا الزمن؟
0: ما بعرف.
1: ننهي هذا الجزء من حوارنا الشيق معك دكتور تيسير، على أن نفتح في الحلقة القادمة من شهادتك للتاريخ حديث اللحظة الراهنة والمستقبل الاقتصادي لسوريا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة دكتور تيسير الرداوي للتاريخ.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد

0: قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون، تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: أحلى هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
10: بشار الأسد من دمشق.
11: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
12: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
13: من تلفزيون سوريا.
11: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
14: ختام النشرة في أمان الله.
11: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
10: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
11: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية.
7: انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية، سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الدكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرأة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية ينفي عقد لقاء بين الدولة السورية وحزب الله في تركيا. قوات الاحتلال تقصف أطراف سد المنطرة بريف القنيطرة وتفتش منازل مدنيين بقرية معرية غربي درعا. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تستجيب في مدينة حلب وريف إدلب ل34 موقعاً متضرراً من الأمطار. فرع مرور حما يبدأ حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة. نفى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان نفى عقد لقاء بين الدولة السورية وحزب الله، وذلك تعليقا على ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر بعقد اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا خلال الشهر الماضي، وذلك بهدف خفض التوتر بين الطرفين. ودعا المستشار الرئاسي وسائل الإعلام الدولية لتحري الدقة احتراما للمهنية، مؤكدا أن علاقة الدولة السورية مع لبنان من خلال بوابة الدولة اللبنانية المدعوة لتحمل مسؤولياتها بحصر القرار السياسي والعسكري

0: العسكري بيدها. وكانت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام قد قالت إن الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع مع حزب الله زائفة. هذا ونفت إدارة الاتصال في الرئاسة التركية صحة التقارير التي تحدثت عن استضافة تركيا لاجتماع بين مسؤولين في الحكومة السورية وقياديين في حزب الله اللبناني. وقال مركز مكافحة التضليل التابع للدائرة أن الادعاءات بشأن اجتماع باستضافة الاستخبارات التركية لا أساس لها من الصحة، واصفاً ما نشر عن مكان الاجتماع وتاريخه ومضمونه بأنه مختلق وتكهنات. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهماً إياها بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان له أنه بحث التطورات في سوريا مشيراً إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكداً استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية معتبراً أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاكها لسيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. هذا وحذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون دبلوماسياً وليس عسكرياً. وأضاف كوردوني أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة ما بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاقات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبراً أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية. كما شدد كوردوني على أن الدستور هو جزء جوهري لبناء دولة شاملة، ومؤكداً أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. رفعت الولايات المتحدة الأمريكية اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
1: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول

0: وللرعية للإرهاب.
1: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم برا، قال إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصراً تاريخياً فتح الطريق نحو الاستقرار. وأضاف براك في منشور له على منصة إكس أن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت من الجولان السوري المحتل بالمدفعية الثقيلة قصفت أطراف سد المنطرة بريف القنيطرة بعد قيام دورية للاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في قرية الحميدية بريف القنيطرة وتفتيش عدد من المنازل، واختطفت شاباً خلال هذه العملية. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. كسرين الخزن قصادها. ما فيش المي. هاي الواح الشمسي. كله حقه 200 دولار. هذول الأغراض اللي مكسرين فيها الفيج والرانشاتها. والله 500 دولار هاي مكلفة. وهاي طلقها.
0: ذكر مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية معريا بريف درعا الغربي، وأضاف مراسلنا أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معريا وفتشت عددا من المنازل. هذا ووثق مركز سجل 280 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بشهر آب. وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية هذا العام بعد شهر آذار الذي شهد 321 انتهاكاً، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكاً منذ مطلع العام الجاري. كما تصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكاً، تلتها درعا ب 67 انتهاكاً، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكاً خلال شهر أيلول. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصاً في سوريا خلال الربع الثالث من هذا العام. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة المسؤولة عنها، وأبرزها 76 حالة من جراء إطلاق النار، و42 في تفجيرات، و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصراً من وزارة الدفاع في انفجار مستودع ذخيرة في سرمدة بريف إدلب. وتصدرت إدلب الحصيلة ب 39 ضحية تلتها حمص وحما، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب 82 قتيلاً. هذا وشيع أهالي في قرية اللاشنية بريف حمص ضحايا سقطوا باستهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصياف. وكان قائد الأمن الداخلي في حمص قد أعلن سقوط ضحايا وجرحى باستهداف مجهولين لحافلة مدنية تقل موظفين لإحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. هذا وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص.

0: أفادت مديرية إعلام دير الزور بإصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة بسيارة في ريف دير الزور الغربي، وأوضح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في المحافظة أوضح أن السيارة التي اندلع فيها الحريق عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة جزرة البحميد بريف المحافظة الغربي نجم انفجارها عن عبوة لاصقة. ومن جهتها باشرت الوحدات الأمنية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم للقبض عليهم. هذا وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كيبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. كما أشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، 4 عبوات ناسفة، و8 مفجرات، وأسلاكا كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين. وأعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن رومية ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من شهر آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. هذا ويواصل نحو 530 سجينا في لبنان، بينهم سوريون، يواصلون إضرابهم المفتوحة عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي. أعلنت الشركة السورية للكهرباء عودة محطتي توليد الناصرية ودير علي بريف دمشق إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلهما. وذكرت الشركة أن محطة توليد تشرين ما تزال خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بخط الغاز إثر الانفجار الذي وقع. من جانبه قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، قال إن الفرق الفنية بدأت بإعادة ضبط الغاز تدريجياً مع المراقبة المستمرة للمنظومة.
1: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الإجبسة في دير الزور، وصولاً إلى خطوط أخرى في حمصة والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها، وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
2: تم استهداف من يومين خط غاز إجبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث فرق المعنية والمختصة للكشف.
1: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الجبسة بمنطقة شولا بريف دير الزور، إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات، ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
0: نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سلسلة من الاستجابات الميدانية للتعامل مع آثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أحياء في مدينة حلب وتجمعات سكنية ومخيمات في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب. وقالت الوزارة إن أعمالها شملت 34 موقعاً وتجمعاً سكنياً، وتركزت على حماية السكان والحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار، مشيرة إلى أن الاستجابات شملت فتح الطرق وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام، بالإضافة إلى معالجة الانهيارات في التربة والجدران وإخراج المركبات العالقة، مؤكدة جاهزيتها للتدخل والاستجابة الفورية. انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 212 أسرة من مخيمات النزوح في الشمال إلى قراها وبلداتها في أرياف 5 محافظات، وجرى تسيير القافلة بالتعاون مع محافظة إدلب والجهات المعنية ضمن قوافل العودة المنظمة في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح. من جهته قال مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشؤون الاجتماعية محمد باكير، قال إن التسجيل مستمر لتسيير 4 قوافل جاهزة للانطلاق في الأسبوع المقبل. أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالكي المركبات الخاصة بتركيبها خلافاً للقانون. بدأ فرع مرور حما حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة، وذلك تطبيقاً لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة دعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصاً على السلامة العامة وتجنباً للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور في مختلف المحافظات لمنع تجوال الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج أثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين. وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة عن استفساراتها وتقديم المساعدة اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق، بما يسهل وصولها إلى خدمات الهيئة ويعزز مشاركتها في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أكد عزم سوريا استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة حرائق الغابات. وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة، أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي. كما أشار عنجراني في تصريح لوكالة سانا إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، كاشفا عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع السعودية والأردن ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المجالات البيئية. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسوم، يعاني من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، إلى جانب نقص حاد في الكوادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية، رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عياداته وأقسامه التشخيصية.
3: على بعد نحو 50 كيلومتراً من إدلب، يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي وهو الوحيد في المنطقة نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضماضات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
4: ما في إمكانيات دعم للمشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
5: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر فيه نقص، كادر طبي فيه نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
3: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
6: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120 ألف نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية.

0: الصحة، وفي عندنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
1: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص، ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
2: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعددا من الفحوصات الطبية الأولية، ما يضطر النساء إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
3: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا، لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تم استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. المشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، وإن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل، والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
2: حققت جامعة اللاذقية حضوراً ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي، ويعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي، وفق بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية، بحسب ذكر رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
4: بفضل جهود القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، لدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
2: حققت ميرغان حجي إنجازا غير مسبوق للرياضة السورية للإناث بحصدها

0: في تدريبها.
1: أنا ميرغان فوت حجي بطلة العالم للقوة البدنية 2026، حاصلة على 5 ذهبيات وفضية. طبعا أنا بلشت بالرياضة القوة البدنية من 2022، لعبت 2023 بطولة الجمهورية حققت المركز الثاني، 2024 لعبت حققت المركز الأول مع تحطيم رقم عربي، 2024 يعني توصلت 2025 حطمت رقم العالمي شهادة الإناث، انتهيت على بطولة العالم وما جت الفيزا، بعدين شاركت بطولة غرب آسيا بقطر حققت 5 ذهبيات مع جائزة أفضل لاعبة آسيوية، و 2026 شاركت بطولة العالم جنوب أفريقيا في مدينة صان سيتي حققت 3 ذهبيات وفضية. مدربي فريق أهلي كان هم دعم لي وسندي بالتمارين وبالبطولات، واشتريت المحافظة لما جاء الرقة، يعني كنت أتمرن بالممرات لما جاء سيادة المحافظة الرقة سيادة المحافظة تلقى عبد الرحمن السلامة، فقدم لنا صالة وقدم لنا أشياء كثيرة لحتى يعني قدرنا نتأهل البطولة هاي. أكيد واجهنا صعوبات التمرين يعني مع ضغط نفسي، تعرف أنت يعني بطولة عالم بطولة عادية، فشو اسمه يعني قدرنا نتخطى كل شيء، قدرنا نوقف يعني قدام الكل، وقدرنا نرفع اسم سوريا وعلم سوريا قدام كل الدول، وإن شاء الله نوعدكم القادم أفضل، وإن شاء الله رح نضل نرفع اسم سوريا وعلم سوريا بكل محافل الدولية. إن شاء الله ماني نوصف كأول لعبة تشارك في بطولة العالم ناشئات القوة البدنية، فإن شاء الله ماني نوصف، وأتمنى إنه البطولات الجاية أطلع مع مدربي، لأنه البطولات الدولية بتكون مدرب يعني محترف، بتكون مدرب يكون معاك بالتمرين نفسه يكون معاك البطولات، في بنات بالفريق معاي منتخب الرقة فهم كخامات أحسن مني، وأتمنى أنهم يوصلون مكان ما أنا وصلت ويوصلوا الأولمبيات، فأوجه رسالة لكل لاعب ولاعبة يظلون مستمرين يلعبون يتعبون، لأنه وقت تتوج بالميدالية الذهبية راح ينسى كل شيء تعب وإرهاق راح ينسى كل شيء، وأتمنى لهم التوفيق.
0: شيع فلسطينيون في منطقة اليرموك بمدينة غزة ضمن القطاع جثامين 105 أشخاص بينهم أطفال ونساء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض في مربع التاج السكني بعد نحو 3 سنوات، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء الخميس منازل فلسطينية في بلدة عورتا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، في حين أصاب الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، نقلت قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 5 حالات اختناق بينهم مسنة تبلغ من العمر 70 عاما من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في البلدة. كما أضافت الوكالة أن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينية على أطراف بلدة عورتا بحماية جنود إسرائيليين أطلقوا الرصاص بكثافة وقنابل الغاز المسيل للدموع. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. وبارك الزيدي في بيان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل

بشكل كامل ونهائي وتحقيق السيادة العراقية الشاملة، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجامع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية وفقاً لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز آخر شهر حزيران من العام المقبل. هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد احتفالات بمناسبة يوم سيادة العراق والذي يصادف الأول من تشرين الأول عقب الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد، وذلك ضمن الفعاليات رفع العلم العراقي فوق مبنى البلدية في بغداد الكبرى، في حين أقيم عرض للألعاب النارية احتفالا بهذه المناسبة.

بس على ريق

0: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل جدا أن لا تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها. كما لفت إلى شلل مراكز القرار في طهران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية باتت لا تعرف مع من تتعامل بعد رحيل غالبية القيادات الإيرانية. وحذر ترامب القيادة الإيرانية بضرورة اتخاذ قرار صائب وحكيم في هذه المرحلة، مؤكدا أن البلاد لن تصمد طويلا في ظل المعطيات الراهنة، وأن الملف سينتهي في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى. وللحديث أكثر ينضم إلينا تمام الجاسم، الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي، معنا من واشنطن. بداية، مرحبا بك أستاذ تمام. إذا إلى أي مدى تعكس تصريحات ترامب بشأن إيران وقوله بشلل مراكز القرار، تعكس تقييما استخباراتيا أمريكيا حقيقيا، أم أنها جزء من استراتيجية الضغط السياسي والنفسي على إيران؟
1: تحياتي هبة لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. هي الاثنين مع بعضهما البعض، هي استراتيجية يتبعها الرئيس ترامب دائما في إطار الضغوط التي يمارسها على خصمه على خصومه دائما، لذلك هذه التصريحات تعلو. وفي نفس الوقت هناك يعني تقييمات فعلية بأن ما حصل من نقص في القيادات الإيرانية، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، أربك كثيرا المشهد الإيراني وجعل الإيرانيين لا يستطيعون اتخاذ قرارات أو تتشرذم قراراتهم بين جهة وأخرى من دون وجود حتى مرجعية، حتى المرشد الأعلى الذي يتحدثون عنه إلى الآن هو غائب لا يظهر كثيرا، وهذا يعني ترك المجال كثيرا للحديث والأحاديث والفجوات التي تتناقلها الرقة السياسية الإيرانية.

0: الإيرانية، وبالتالي ترامب محق. هناك خلل لا يعرف الأمريكي مع من يتحدث، هناك ضياع في على مستوى القيادات الإيرانية، هناك تخبط نستطيع أن نقول، وحتى من نتائج هذا التخبط هو الانقلاب الذي حصل على مذكرة التفاهم، فيما كان المفاوضون الإيرانيون عرقجي وقليباف وغيرهم وحتى الرئيس بزشكيان يؤيدون ويعني وقعوا على المذكرة. فجأة الحرس الثوري، قيادات ربما أو أطراف داخلية متطرفة، فجرت الموقف باستهداف المضيق أو السفن التي تعبر المضيق، وبالتالي انتقلنا إلى مرحلة الرد الأمريكي بوقف العمل بمذكرة التفاهم والعودة مجددا إلى حالة الصفر. كل هذه المؤشرات تؤكد على أن إيران تعاني من أزمة حقيقية، ربما ممكن ساهم فيها الأمريكي نفسه عندما والإسرائيلي عندما استهدفوا هذه القيادات يعني.
1: نعم. طب كيف ممكن أن تستمر إيران يعني بظل هذا التخبط الذي تتحدث عنه وانعدام وجود قيادات معينة يعني بإيران؟
0: ستدفع ثمنا جدا غالي هبة، يعني الاحتمالات مفتوحة اليوم حتى يعني بعد ما حصل من مواقف في نيويورك وإبلاغ عرقجي رئيس الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك لانزعاج الإدارة الأمريكية من الوضع هذا، سيؤدي أو من المماطلة كما تسميه إدارة رئيس ترامب من قبل الإيرانيين، هذا سيؤدي إلى تصعيد عسكري. التصعيد العسكري يعني خسائر كثيرة بالنسبة للإيرانيين، فإذا الثمن جدا غالي إن لم يحسم هذا الجدال وهذا الموقف في داخل القيادة الإيرانية، وسيدفع في التالي الشعب الإيراني، القيادة الإيرانية أثمان عالية، سترتفع تكاليفها كلما مضى الوقت دون التوصل إلى توافقات. رأينا الحصار ما يؤتي به بالنتائج سلبية جدا على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطن الإيراني وعلى أيضا القيادة، ما يزعزع أركان القيادة نفسها ويضع النظام في محك ربما يؤدي إلى سقوطه.
1: نعم. بالنسبة لترامب أيضا عندما يقول بأن إيران قد لا تلتزم بأي اتفاق ممكن أن يحصل به المستقبل القريب، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن التوصل إلى اتفاق بات شبه معدوم؟ هل يمكن أم أن واشنطن ستترك باب للمفاوضات؟
0: هبة، أولا دائما إدارة رئيس ترامب تترك بابا للمفاوضات، تترك هذه القنوات الخلفية التي تعمل عبرها الكثير من الوساطات للتوصل إلى تفاهمات، ربما لتجنب أي تصعيد يكلف الطرفين الكثير ويكلف المنطقة والاقتصاد العالمي. لكن إدارة رئيس ترامب نعم كما يسمى بالإنجليزية give up أو يعني وصلوا إلى مرحلة يعني فقدان الأمل، ما عاد في عندهم هذا الأمل بأن الإيرانيين ينزلوا عن الشجرة ويستطيعوا التوصل إلى تفاهمات، لطالما أن الجانب المتشدد الذي هو الآن مسيطر على الموقف كون الوضع هو وضع أمني، فالسيطرة للحرس الثوري الإيراني تحديدا تجعل من الصعب التوصل إلى تفاهمات، لذلك الرئيس ترامب يبقي على هذا الضغط العسكري الذي نراه ويهدد فيه بين الفينة والأخرى، وربما قد يلجأ له بضربات عسكرية قبل موعد الانتخابات في الولايات المتحدة
1: يعني. ولكن عندما يتحدث بأن هذا الموضوع أصبح أو بات صعبا التوصل إلى اتفاق معه وأنها لن تلتزم، ما الخيارات اليوم المتاحة أمام إيران؟
0: يعني أعتقد أن الخيارات الآن مطروحة أمام إيران هي التوصل إلى توافقات والنزول عن الشجرة والذهاب جديا للمطالب التي يريدها رئيس ترامب. رئيس ترامب مبارح كرر فكرة أنه لا يريد اتفاق على غرار ما طرح قبل الحرب وما طرح في مذكرة التفاهم، لأنه لن يعد يثق بالإيرانيين، يريد شيء جديد، يريد إثباتات من الإيرانيين، يريد تقديم تنازلات فعلية في الملف النووي أولا وأخيرا، لأنه هو الملف الأساسي بالنسبة لترامب وما تزال بوصلته متجهة إليه، ومضيق هرمز فتح المضيق رغم أنه يعني فعل ما فعل وفعلت القيادة المركزية الأمريكية بفتح المضيق وإخراج النفط، اليوم تقارير إكسوس وتقارير

0: تتحدث عن 20 مليون برميل يخرجون يوميا خلال الأسبوع الماضي من البراميل النفطية خرجت عبر المضيق عن طريق الممرات التي تفتحها القيادة المركزية الأمريكية. فلذلك هو أسقط هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبات التركيز على الملف النووي. لذلك يريد من الإيرانيين تقديم توضيحات، تنازلات، ويعني ربما تكون موثقة عبر أطراف خارجية ضامنة بأن الإيرانيين يستطيعون تنفيذ أو ملتزمين بتنفيذ مثل هكذا يعني قرارات يتخذونها لو تم التوافق على هذا الملف.
1: طب برأيك ما الرسائل التي أراد توجيهها داخليا أو خارجيا عندما تحدث عن قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع الصواريخ التي تمتلكها إيران برأيك؟
0: داخليا لا ننسى هبة أننا في موسم انتخابي الآن. الرئيس ترامب هو بحاجة، ليس هو حزبه الحزب الجمهوري يريد ومرشحيه للكونغرس يريدون الخروج للشارع الأمريكي بانتصار، يريدون أن يقولوا بأنهم هم المسيطرون وأن هذه الحرب محقة وأتت بأكلها وستأتي أكلها ربما على الاقتصاد، ربما تضرر الاقتصاد مرحليا ولكنها يعني لا تزال تحت السيطرة. لذلك الصواريخ الإيرانية أو ما سماها ما تبقى لديهم من صواريخ إيرانية مسيطر عليها، بل وقد يذهب إلى ضربة عسكرية لإثبات أنه قادر إلى الآن السيطرة على الموقف الإيراني، كما ذهب بالسيطرة على المضيق وفتحه عبر القيادة المركزية الأمريكية. فقد يذهب إلى ضربات عسكرية ليثبت هذه المقولة أن حتى هذه الصواريخ التي لدى الإيرانيين ما عادت مجدية، والتي تستخدمها لردع المنطقة وتخويف المنطقة ما عادت مجدية. فأعتقد هذا هو نهج الرئيس ترامب. يعني هبة دعيني أقول بكلمة بسيطة، لو كان شخص آخر في البيت الأبيض غير ترامب لقلت لك أنه لن يغامر في موسم انتخابي بمثل هكذا ضربات أو يعني إعلانات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف. لو كان شخص آخر، لو كان بايدن، لو كان أي ديمقراطي أو حتى جمهوري، قلت لك أنه لن يذهب إلى تصعيد عسكري. لكن شخص ترامب دائما ما يستفيد من مثل هكذا يعني فرص بالنسبة له.
1: بالتأكيد. شكرا جزيلا لك تمام الجاسم، الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن.
0: شكرا.
1: اندلعت اشتباكات بين طلاب والشرطة في مدينة نانسي الفرنسية خلال احتجاجات على مستوى البلاد للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات في حين أضرم بعضهم النيران قبل أن تتدخل الشرطة وتوقف عددا من المحتجين. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمر قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1903.

20. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924 ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947 واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958 وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول نناقش المحادثات بين الحكومة السورية وحزب الله في تركيا والتي كشفت عنها وكالة رويترز وجاءت بهدف خفض التوترات ومعالجة الملفات الأمنية العالقة، وما يقابلها من نفي لإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السورية ورئاسة دائرة الاتصالات التركية لهذا اللقاء. في محورنا الثاني نتوقف عند الهجوم الذي استهدف حافلة للعمال عند جسر مصياف في ريف حمص، وما يفتحه من تساؤلات بشأن الجهات التي تقف خلفه وقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الوضع ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. في محورنا الثالث خلال ساعتنا الثانية نناقش الانفجارات الحاصلة في خطوط الغاز والنفط والتي كان آخرها في محطة تشرين، والتحديات القائمة في حماية البنية التحتية وضمان أمن الطاقة. في المحور الرابع نناقش رفع الحظر الأمريكي الشامل على صادرات الأسلحة إلى سوريا وما يفتحه من احتمالات أمام تعاون دفاعي بين دمشق وواشنطن. مرحبا بكم.

0: نفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام عقد اجتماع بين الحكومة السورية وحزب الله، واصفة هذه الأنباء بالزائفة. من جهتها قالت رئاسة دائرة الاتصالات التركية إن الادعاءات حول استضافة اجتماع بين مسؤولين في الحكومة السورية وحزب الله لا أساس لها من الصحة. هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 6 مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا ناقشوا خلالها ملفات أمنية مشتركة.
1: من تركيا يبدأ اختبار جديد لعلاقة دمشق بأحد أبرز حلفاء النظام المخلوع.

0: اجتماع سوري جمع مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في خطوة تعكس تحولا في طريقة إدارة دمشق لملفات شائكة. ستة مصادر تحدثت إلى رويترز قالت إن تركيا استضافت الشهر الماضي أول لقاء مباشر بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. المباحثات ركزت على خفض التوتر وملفات أمنية من بينها ضبط الحدود ووقف التهريب وتفكيك خلايا مرتبطة بالحزب داخل سوريا مقابل تعهد سوري بعدم التدخل عسكريا في لبنان. وتقول المصادر أيضا إن اللقاء حقق تقدما لكنه لم ينتهي إلى اتفاق. لا يمكن هنا فصل اللقاء بين دمشق وحزب الله عن الملف الإيراني، إذ أشارت مصادر رويترز إلى أن اللقاء تم بعلم إيراني، بل إن طهران سعت للمشاركة بعد إبدائها السعي لإقامة علاقات متينة مع سوريا قائمة على مشتركات ومعطيات جديدة بين البلدين، في حين أبدت دمشق استعدادها بشرط احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها واعتراف إيراني بما فعلته بحق الشعب السوري. ويأتي اللقاء السوري مع حزب الله في تركيا بعد مجموعة تصريحات ورسائل بين الجانبين. ففي آب الماضي قال أمين حزب الله نعيم قاسم إن الحزب منفتح على عقد لقاء مع سوريا، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على علاقة إيجابية بين الجانبين، بينما أشار الرئيس أحمد الشرع إلى أن دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقة.
1: وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود.
2: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني، ومعنا حسن سبيتي الباحث السياسي من بيروت، وطه عودي أوغلو الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، هناك نفي الآن حديث عن موضوع حدوث لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله، وإن كانت وكالة رويترز أوردت حدوث هذا الاجتماع، بكل الأحوال ما هي مصلحة دمشق في حدوث اجتماع من هذا النوع؟
3: مساء الخير لك ولضيفيك أيضا وللسادة المشاهدين. يعني سنتعامل مع النفي الرسمي على أنه هو المعلومة الصحيحة التي يعني تنفي حدوث حوار بمعنى حوار سياسي أو مفاوضات سياسية بين الدولة السورية وبين حزب الله كمنظمة أيضا لبنانية سياسية وغير سياسية. لكن شخصيا لا أستبعد أن يكون هناك نوع من أنواع الاتصال والاجتماعات التي يمكن أن تتم بين الدولة السورية وحزب الله على المستوى الأمني. بمعنى آخر، يعني أنا أميز بين الحوار السياسي الذي يقود إلى تفاهمات سياسية، والدولة السورية الآن خيارها هو التعامل مع الدولة اللبنانية، وبين حوار يمكن أن يؤدي إلى نوع من وضع قواعد لمنع اشتباك، قواعد للتقليل من الاحتكاكات التي تتم بين الطرفين، خاصة أن حزب الله حتى الآن ما زال يملك نفوذا ما وتدخلا ما داخل سوريا، هو غير معلن لكن عبر أدوات أخرى. وعلينا أن لا نستبعد أيضا نقطة مهمة جدا، وهو أن حزب الله الآن هو واجهة للحرس الثوري الإيراني. يعني داخل لبنان لم تعد القيادة الحقيقية لحزب الله على الأرض، والقيادة السياسية هي لبنانية، هي الآن تابعة لحزب الله بمعنى قيادة مسؤولين إيرانيين موجودون داخل لبنان وخارج لبنان، هم الذين يقودون حزب الله. فأنت عمليا عندما تتحدث عن يعني ضغوط يمارسها حزب الله على سوريا كالخلية التي جرى تفكيكها
2: أمس وهي ليست الأولى،
3: إذا نحن نتحدث عن أدوات ضغط تستخدمها إيران ضمن معادلة أكبر من الحالة السورية اللبنانية للوصول إلى معطيات مختلفة أو وضع قواعد لعبة جديدة.
2: سأعود إلى الوضع الإقليمي وإيران تحديدا، لكن أسأل أستاذ طه، رغم النفي الرسمي السوري والتركي لهذا الاجتماع، تحدثت عدة تقارير من قبل عن أن تركيا لديها مساعي في هذا يعني السياق، تحاول بطريقة أو بأخرى تقريب وجهات النظر، يعني فتح مسارات بين سوريا وحزب الله. كيف يمكن قراءة ذلك؟ هذا دور تركي.
4: تحية لك في البداية أستاذ محمد وضيفك الكرام والسادة المشاهدين. يعني كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية، يعني هناك لم تصدر

0: يعني أي معلومات رسمية من وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذا الموضوع. واضح جدا بأن كانت أنقرة تتجنب يعني الحرج، النفي صدر يعني قبل دقائق من الآن، ولكن أتفق مع الأستاذ أحمد، وخاصة ممكن أن نربط يعني هذا الموضوع أو هذا الملف بالتطورات التي حصلت مؤخرا ما بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا. توترات، تتحدث لك أنقرة تحاول قدر الإمكان، وخاصة المتابع بالأمس لاجتماع أو قرارات مجلس الأمن القومي التركي، هو ركز بشكل كبير على وحدة الأراضي السورية. لذا أنقرة تؤكد دعمها دائما، كما ذكر الوزير حكام فدان في آخر لقاء مع الشيباني في دمشق، بأن سوريا هي داعمة لوحدة وسيادة الأراضي السورية. لذا هي اعتقد يعني هذا الملف يعني اذا نظرنا له ليس من الزاويه السياسيه، ولكن ناحيه هي امنيه بالدرجه الاولى. كان هناك تحركات ايضا كما تبعناها خلال الفتره الاخيره الماضيه من قبل تركيا على الساحه اللبنانيه، لقاءات جرت، كانت الرئيس اللبناني زار تركيا وقبله رئيس الوزراء، ولقاءات امنيه تبعناها من قبل المسؤول الأمني، تحدث لك عن إبراهيم كلن. المهم بالنسبة لتركيا، حتى لو كان يعني هذا يعني النفي التركي غير موجود، ولكن واضح تماما بأن هناك خلف الأبواب المغلقة حراك قوي جرى أو يجري ما بين كافة هذه الأطراف. وأعتقد الذي تابع اللقاءات التي جرت الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، إن كانت على مستوى الرئيس رجب طيب أردوغان وحتى وزير الخارجية، الملف السوري والاعتداءات الإسرائيلية على في الداخل السوري كانت حاضرة بقوة. لذا أعتقد أنقرة هي تحاول قدر الإمكان أن تبقي الساحة السورية مستقرة، وخاصة أن تبعد
1: طيب
0: يعني بكل أي هناك محاولات من قبل حزب الله، خاصة في ظل كما نتابع هناك اعتداءات متواصلة من قبل المحتل الإسرائيلي.
1: نعم، سأعود إليك بتفصيل أكثر يعني حول الموقف الإسرائيلي أستاذ طه، لكن قبل ذلك أسأل أستاذ حسن، يعني بكل الأحوال يبدو أن تركيا تسعى يعني بهذا يعني السياق، سواء حصل الاجتماع أو لم يحصل، لكن بكل الأحوال هناك مساعي. أستاذ حسن، بالنسبة لحزب الله ما الذي يريده؟ هل يريد فتح فعلا قنوات تفاوض مع سوريا؟
2: مرحبا بك بضيوف الكرام بالمشاهدين الأعزاء. حتما ومن كل بد، وكما صرح الأمين العام لحزب الله بأن اليد ممدودة لعلاقات جديدة ولطي الصفحة السابقة، وبأن الحزب يحرص على أمن وسلام الشعب السوري، وأن لا تكون هنالك أي مشاكل في هذا الاتجاه. فالمشاكل هنالك من المشاكل ومن المهام لحزب الله ما يكفيه في مواجهة هذا الكيان.
1: لكن أستاذ حسن اسمح لي، يعني كل مدة تقوم وزارة الداخلية في سوريا بإلقاء القبض على خلايا تتبع لحزب الله في سوريا تحاول القيام بأعمال تخريبية، آخرها كان أمس في حوض اليرموك بريف درعا، وبالتالي كيف يتسق ذلك أن الحزب يسعى إلى مفاوضات وفي الوقت نفسه هناك خلايا تتبع له في سوريا تقوم أو تحاول القيام بأعمال تخريبية؟
2: حزب الله ينفي هذه الأمور جملة وتفصيلا. من السهولة بمكان اتهام حزب الله لكل من قد يؤيد حزب الله وقد يكون متواجدا في سوريا، وقد تكون له أجندة خاصة، وقد تكون له ارتباطات أخرى خارجية. ولكن لحزب الله ما يكفيه من الهموم من أن يحاول أن يقوم بأي عمل لا مصلحة له في سوريا ولا هدف له. الهدف الوحيد الأوحد لحزب الله هو من ناحية حماية نفسه من الهجمات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت كيفية إدارة المعركة مع هذا العدو، وليس في خلده بالنسبة لسوريا للنظام في سوريا أي شيء من هذا القبيل

0: وهو يعتبر أن العلاقات الطبيعية بين الشعبين اللبناني والسوري مسألة لا بد منها، وهي ضرورة وهي حاجة، وهي حاجة ملحة، لأن لبنان كله يقع في داخل سوريا
1: طيب
0: ويحيطه، وهنالك البحر وهنالك سوريا. ليس من عاقل يفكر حتى وإن اختلف حزب الله في السياسة مع الرؤية السورية، ولكن لا مجال لأن يفكر بأي حال من الأحوال بفتح جبهة، كما تفضل الضيف الكريم الأول بأن خفض التوترات في ظل المرحلة وقف تداعيات المرحلة السابقة مسألة مهمة لحزب الله
1: طيب
0: كما هي مهمة لسوريا. نعم
1: أستاذ أحمد، أشرت قبل قليل إلى إيران، ما موقع إيران من أي مسار محتمل لمفاوضات أو محادثات سورية مع حزب الله؟
2: يعني لا شك أن إيران في موقع مهم للغاية، لأن إيران الآن تواجه معركة مصيرية، بمعنى آخر النظام السياسي في إيران على المحك، إما أن يبقى أو يزول، وبالتالي هو يستخدم كافة الأوراق المتاحة لديه في الدفاع عن نفسه، ومنها الورقة اللبنانية، ومنها كذلك أيضا الضغط على الدولة السورية، باعتبار أن سوريا الآن دولة ناشئة كنظام سياسي جديد، وأيضا يعني محمية إن صح التعبير بشكل أو آخر من تركيا الجار الشمالي، أيضا من الحالة العربية، وأيضا من الولايات المتحدة التي تحاول أن تستثمر بهذه الحالة ألا تفشل.
1: لكن
2: وبالتالي تستخدم الآن كل هذه الأوراق من أجل الضغط في النهاية بالمعركة الأساسية التي تخوضها إيران الآن.
1: لكن الموقف الإيراني من سوريا يبدو ملتبسا، يعني تارة يصرح الرئيس الإيراني بازشكيان أنه لماذا ليس هناك علاقات طبيعية مع سوريا، تارة يعني يتم إلقاء القبض على خلايا لحزب الله، تارة يعني يجري الحديث عن مفاوضات سواء بدأت أو محتملة بين حزب الله وسوريا، وبالتالي يعني كيف يمكن فهم الموقف الإيراني في هذه الحالة؟
2: لابد من التمييز بين الواجهات السياسية في إيران التي يمثلها الرئيس أو حتى وزير الخارجية إلى حد ما، وبين من يقود فعليا دفة القرار السياسي والعسكري والأمني في إيران، وهو الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يحرك هذه الخلايا، وهو الذي يستخدمها، وهو الذي يديرها كأدوات ضغط سواء على سوريا أو حتى على دول المنطقة. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن خلايا، أنا لا أعتقد أن حزب الله كحزب فعليا هو الذي يبادر إلى هذا التحريك، وإن استخدم اسمه أيضا في هذه العملية، لكن فعليا الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدير هذه المعركة، هو الذي يحاول أن يستخدمها ويتحرك فيها بكل اتجاه. سوريا الآن يعني ليست معنية ولا تستطيع أن تذهب باتجاه حتى حوار يعني أمني إن صح التعبير غير معلن مع منظومة الحرس الثوري الإيراني، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك مع حزب الله في لبنان بشكل أو آخر عبر رعاية وسيط آخر، وهو الطرف التركي الذي يملك أساسا يعني قنوات تواصل مع حزب الله سابقة، ويسعى إلى أن لا تتفجر الأوضاع في المنطقة، لأن الخطر الإسرائيلي هو الخطر الأكبر. نعلم إسرائيل يوميا تقريبا تقوم باجتياحات في سوريا، تقوم بعمليات اعتقالات، أحيانا ضربات، وفي في في في محيط دمشق تقريبا وصلت. وبالتالي سوريا وتركيا والمنطقة تنظر إلى تصرفات نتنياهو واعتداءاته على أنها هي الخطر الأكبر.
1: طب ذكرت إسرائيل، وأسأل الأستاذ طه، يعني هناك قراءة تقول أن تركيا هناك حالة يعني حرب باردة تقريبا مع إسرائيل، والأراضي السورية مسرح أيضا لصراع تركي إسرائيلي في النفوذ، وإسرائيل وجهت ضربات لمواقع سورية عدة مرات بذريعة أنه وجود قوات تركية أو أسلحة تركية أو ما إلى ذلك. إلى أي درجة، يعني هناك قراءة تقول إلى أي درجة هذه قد تكون دقيقة، تركيا تريد من سوريا ولبنان أن يكونا منطقة أشبه بالعازلة بينها وبين إسرائيل؟
3: صحيح، نعم، يعني وخاصة دفعا للسؤال أو إضافة لسؤالك، وخاصة يعني المهم حاليا في الرواية هل التقى الطرفان أم لا، المهم هو ما تحركت به أنقرة من قناع للتهدئة، وهذا يدفعنا لوجود هناك مسار، هذا مسار دمشق بيروت طهران، وكل هذا هدف الأساسي إبعاد يعني أنقر بالدرجة

0: الأولى عن الأزمات إن كانت على الساحة اللبنانية أو الساحة السورية على حدودها. وكما أشرت قبل قليل هناك توترات واضحة ما بين أنقرة وتل أبيب تبعناها بشكل واضح بعد استهداف مطار أو قاعة أو ظهور الشهر قبل الماضي. وأيضا هناك تنافس كبير ليس على الساحة السورية، هناك في ساحة المتوسط. لذا أنقرة هي تحاول قدر إمكان يعني وضع جدار عازل بما يجري على الساحة السورية وإمكان والساحة اللبنانية عما تقوم به إسرائيل. وهناك ممكن نقول شاهية مفتوحة لنتنياهو الذي هو يحاول أن يستغل هذه الظروف لأغراض انتخابية. وكما تبعت يعني تصريحات الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة عندما انتقد إسرائيل لم يذكر نتنياهو إطلاقا أنه حتى لا يستفيد منها. لذا أنا بتصور أعتقد الجانب التركي هو ما يهمه بالدرجة الأولى من أي خطوة. يعني إن صحت هذه المعلومات كان لقاء وهو عزل إسرائيل عن أي محاولات لإثارة الفوضى والعبث على الساحة.
1: لكن أليست هذه مخاطرة أستاذ طه؟ يعني لأنه هذا قد يستدعي، يعني إسرائيل أصلاً هي لا تحتاج إلى ذريعة طبعاً، تنتهك يعني الأراضي السورية، تقصف في الأراضي السورية، لكن يعني ألا يستدعي ذلك في حال حصل تواصل مباشر بين الحكومة وحزب الله أن يكون هذا سببا إضافيا لانتهاك جديد ربما إسرائيلي؟
0: يعني أنا أتصور أعتقد أي تحرك تركي يحصل أو حصل كما أشرت لك هي يعني قنوات أمنية، ومن دون شك يعني هي لن تكون غائبة عن أي تفاهمات مع الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية هي تبارك للخطوات التي تقوم بها تركيا على الساحة السورية، وحكام فدان تتذكر العام الماضي وضع هناك يعني عنوان عريض عندما قال لا نريد مواجهة مع إسرائيل، ما يهمه هو أن تكون سوريا مستقرة على كافة المستويات، لأنها سوف تكون انعكاسة ليس فقط لتركيا ولكن لدول المنطقة. وهذه الخطوات والتصريحات كلها تضع إسرائيل في خانة يعني هناك المعزولة بشكل كبير، وهذا ما تابعناه من تصريحات الرئيس ترامب حول ما يقوم به نتنياهو.
1: طب أستاذ حسن، بالعودة إلى تقرير وكالة رويترز، فإنها تذكر أن حزب الله شارك في الاجتماع المفترض الذي جرى نفيه رسميا، لكن ما تقوله رويترز حصل هذا بعلم إيران، وإيران كانت ترغب بالحضور مباشرة، وبالتالي يعني شعرت بخيبة أمل يقول التقرير. هل فعلا إيران تسعى عبر حزب الله بفتح مسارات للتفاوض مع سوريا؟
2: لا تحتاج إيران إلى حزب الله لفتح مسارات التفاوض مع سوريا. إيران تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع تركيا، وتركيا تمتلك تأثيرا وعلاقة قوية مع الوضع الداخلي في سوريا. فطرق التفاهم إذا كانت أريد لها أن تكون غير مباشرة فهي تكون غير مباشرة عبر تركيا. وأنا أختلف قليلا مع الضيف الأستاذ طه في بعض المصطلحات بأن ليس هنالك من تنافس. المصطلح ليس تنافس حينما يعبر عنه بين إسرائيل وبين تركيا. إسرائيل تعتبر أن تركيا تعتبر أن إسرائيل خطر وجودي، بمعنى أن حينما صرح الرئيس أردوغان بأن بيروت ودمشق تمثل الخط الأمامي للأمن القومي التركي في وجه إسرائيل، ويدرك ما طامع إسرائيل العلاقة مع إسرائيل على أساس أنها خطر وليس مجرد تنافس على المصالح هنا وهناك. هنالك اختلاف جذري مبدئي في التعامل مع إسرائيل. تعامل تركيا مع إيران والعلاقة القوية والتبادلات التجارية بمليارات الدولارات تشير بأن تركيا لا تحتاج إلى الإذن الأمريكي في هذا الموضوع، وتركيا لها أدوار كثيرة في المنطقة هي تخدم التوازن العام في ما بين الشرق والغرب، ما بين المنطقة وما بين أوروبا، وهذا الدور في غاية الأهمية. لا يمكن أن نوصف تركيا بأنها مجرد تؤدي دورا لصالح الرئيس

0: الامريكي او امريكا، رغم العلاقه القويه بين السيد اردوغان وترامب، الا ان تركيا لها سياستها واستراتيجيتها في المنطقه، حزب الله في لبنان كمقاومه ليس بعيدا عن ذلك، وقد جرت مفاوضات مباشره أو نوع من الاتصال المباشر بين حزب الله وتركيا قبل عام وقبل عام ونصف بأكثر من لقاء. ولا غرابة حين يصرح السيد الشرع أو السيد الشيباني بأن لا مانع من اتصالات مباشرة مع حزب الله في الوقت المناسب.
1: المشكلة أنه سوريا أستاذ أحمد يعني متضررة من كل هذه الأطراف، من إسرائيل، الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات، من حزب الله الذي شارك إلى جانب نظام الأسد يعني ضد الشعب السوري، من النظام الإيراني، وبالتالي يعني كيف يمكن أن توازن دمشق بين كل هذه الأمور؟ وهل يمكن، يعني البعض يقول ربما تفتح مسارات مع حزب الله كورقة ضغط على إسرائيل، لأنه كان في مسار مفاوضات مع إسرائيل ويبدو أنه تعثر يعني هذا المسار حتى الآن.
2: يعني وضع سوريا الآن ليس هو المفاضلة بين محاور أو تحالفات، هو إدارة التوازنات الحقيقة في العلاقات كدولة ناشئة. يعني حتى الآن المفاوضات التي جرت مع إسرائيل هي مفاوضات ذات طابع أمني، بمعنى العودة إلى اتفاق أو تفاهم أمني يحد من الاشتباكات المفتوحة، من الصراع المفتوح
1: على شكل 1974،
2: وليس تفاهما سياسيا، بمعنى آخر يقود إلى تسوية سياسية، هذا مسار آخر. الآن إذا تحدثنا أيضا عن وضع حزب الله، أنا لا أعتقد أن الدولة السورية بصدد الآن تسوية كل المشكلات مع حزب الله الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا لا خلاف عليها بكل تأكيد، ومن الصعب حتى على السوريين الآن تجاوزها دون أن تفتح الأمور على الطاولة على مصراعيها. لكن الآن ربما تحتاج الدولة السورية إلى عملية تنظيم لهذه الأوضاع لتفادي أيضا الدخول في معارك أخرى متعددة، خاصة أن نتنياهو يستغل الظروف الراهنة، يضغط الآن على سوريا، يقصف في عمق الدولة السورية، يجتاح الآن ويهدد علنا حتى على مستوى الرئاسة السورية والقيادة السورية، وبالتالي سوريا تنظر إلى أن هناك خطر كبير من ناحية، وفي المقابل أيضا تركيا تعتبر ما يجري في سوريا هو خطر على أمنها القومي. سوريا الآن تركيا لا تعتبر أن إقامة منطقة عازلة هو كاف بالنسبة لها، أي عملية اجتياح أو تقدم أو احتلال إسرائيلية حتى لعشرات الأمتار داخل سوريا بمعنى تهديد سيادة سوريا وتهديد وحدة سوريا هو تهديد للأمن القومي التركي. هذا هو المنطلق الآن، والذي يجعل الآن هذا الاصطفاف الذي نشاهده في وجه إسرائيل هو يعني ينبع من هذه الزاوية. وهنا يأتي الدور الأمريكي، إما أن يلجم هذا التغول الإسرائيلي وبالتالي لا يدفع الأمور إلى حافة الانفجار، أو أننا نشاهد اصطفافا ربما مختلفا للوضع في المنطقة.
1: الموقف الأمريكي أسأل عنه أستاذ طه، لأني طرحت أكثر من زاوية، بينما قاله أستاذ حسن أنه تركيا لا تحتاج إذن أمريكي في هذا المسار، وبين أنه تركيا هي يعني تتبع سياسات تنسجم مع الموقف الأمريكي، وبالتالي كيف يمكن فهم أيضا الموقف الأمريكي في حال وجود مسار مشابه للمفاوضات بين سوريا وحزب الله؟
3: يعني أنا اسمح لي أستاذ محمد بخصوص الضيف من بيروت، عندما تحدثت عن تركيا هناك ممكن نقول هناك نموذجين، النموذج التركي في سوريا كما ذكر الضيوف الكرام هو داعم لسوريا، استقرار سوريا، تركيا ربطت أمنها بأمن سوريا، على عكس النموذج الإسرائيلي الذي هو كان منذ اليوم الأول يريد سوريا ضعيفة. هذه نقطة. النقطة الأخرى المتعلق بالتركية، تتذكر أول لقاء عقده حكام فدان في عمان كان هناك، تحدث قال نحن لسنا إيران، يعني بمعنى أي خطوة تقوم بها تركيا كانت بتنسيق عربي خليجي وأيضا مع دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ما أردت قصده هو لا تأخذ الإذن من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تركيا هي عندما قال حكام فدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل، هو أحرج الولايات المتحدة الأمريكية وأحرج إسرائيل التي يعني هي تحاول قدر الإمكان، أو حاول نتنياهو خلال الفترة الأخيرة الماضية خلط الأوراق في المنطقة. لذا أنا تصور أعتقد الموقف الأمريكي ممكن نقول هو صعب للغاية، لأنه هو ما بين حليفين، الحليف الإسرائيلي والطفل

0: مدلل، وأيضا تركيا التي هي حضورها القوي الإقليمي كبير في المنطقة وتعاظم خلال الفترة الأخيرة الماضية ولعبت دور كبير على الساحة السورية منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد، وأيضا دعم إدارة السيد الشرع، وأيضا لعبت هناك أدوار في عدة ملفات بداية من روسيا أوكرانيا وحتى ما يجري حاليا إن كان في ملف غزة تتذكر، وحتى موضوع طهران والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أستاذ حسن، سوريا تدعم الدولة اللبنانية وموقفها من قضية نزع السلاح، نزع سلاح حزب الله، وبالتالي لماذا لا يعني ينضم حزب الله إلى الحكومة اللبنانية، إلى الدولة اللبنانية في أي مسار أو مفاوضات محتملة؟
2: الدولة اللبنانية وضعها وضع خاص، الدولة اللبنانية مستباحة، الدولة اللبنانية منتهكة، هنالك
1: لكن هي الدولة المعترف بها وهي الدولة التي يجمع عليها يعني القسم الأكبر من اللبنانيين، في حين أن حزب الله يعني يعتبر ميليشيا هو.
2: الدولة السلطة اللبنانية سلطة، ولكن الدولة اللبنانية أساس مفهوم الدولة سيادة، جزء من مفهوم الدولة، والسيادة مفقودة. في هذه الحالة يجب أن تتعاون السلطة مع الشعب، مع أي طرف مقاوم ضد احتلال ينتهك الأرض ويعتدي عليها بصورة يومية، ولا داعي للتوضيح حجم انتهاكات هذا الكيان في لبنان. هذا أمر قائم وموجود منذ زمن. بدل أن تستفيد السلطة من هذه الحالة التي هي حالة مقاومة، هي تجرم المقاومة. هنا موضوع الخلاف. المقاومة بالنسبة لحزب الله هي حق الدفاع عن النفس، حق الدفاع عن القرى، حق الدفاع عن المنازل. ليس من المعيب أن تستهدف المقاومة في زمن الاحتلال. هذه هي رؤية حزب الله.
1: يعني هذا يضع يعني عقبة جديدة أمام أي حوار مع ربما الحكومة السورية التي تدعم كما قلنا الدولة اللبنانية. انتهى وقت هذا المحور، شكرا جزيلا لكم الأستاذ طه عودي أغلو الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وحسن سبيتي الباحث السياسي من بيروت. أستاذ أحمد رمضان، أرجو أن تبقى معنا إلى المحور الثاني. نناقش بعد الفاصل الهجوم الذي استهدف حافلة العمال عند جسر مصياف بريف حمص وتداعياته الأمنية.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله. مرحبا بكم من جديد. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص أن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني معنا في الاستوديو، والعقيد مصطفى الشداد الخبير

0: الأمن من دمشق، ومحمد صالح الكاتب السياسي من حمص. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد، أبدأ معك بما أنك يعني قريب من المنطقة، ما المعلومات المتوفرة حول ملابسات هذه الحادثة؟
1: المعلومات المتوفرة

0: مدنيون ومدثمون، وبعد تفحص الهويات تم أطلاق النار بغدارة على الحافلي. هذا كل ما توفر لدينا. وهناك المصابين يمكن أن يتم التحقيق معهم. أعتقد أن الموضوع ليس صعبا على الأطلاق. بتتبع مسار الحافلي من أرض المعمل إلى هناك، أعتقد أنه ليس صعبا أن نعرف من هو المعتدي ومن وراءه. المشكلة لدينا دائما نحن السوريون نختلف حتى على الجريمة. هناك من يؤيد الجريمة وهذه هي الكارثة، وهناك من يدين الجريمة إذا تخصه فقط. هذه مشكلة حقيقية. مطلوب من الإدارة السورية ومن أي دولة في العالم أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. هذا ما نفتقده حتى هذه اللحظة. لماذا لم نرى حتى الآن أي جريمة ارتكبت تبقى أصحابها حتى هذه اللحظة؟
1: نعم
2: أستاذ محمد، يعني سنحاول إصلاح الصوت، يتقطع الصوت كثيرا، سأعود إليك. قبل ذلك أنتقد لأستاذ أحمد، كيف يمكن قراءة هذه الجريمة التي وقعت؟
3: يعني أولا لا أستطيع أن أعتبر أن هذا العمل الآثم هو عبارة عن عمل معزول، يعني جرى مجرد أن أناس ناقمين على الدولة أو أنهم يريدون زعزعة الأمن في حمص، وبالتالي قاموا بهذا
2: واستهدف مدنيين من المنطقة.
3: نعم استهدف مدنيين، ولكن واضح جدا أنه يأتي في سياق مجموعة من الهجمات التي تسعى إلى تقويض الاستقرار في سوريا، وهو استقرار هش بالمناسبة، وتحاول أن توصل رسائل إلى أكثر من جهة، سواء إلى الدولة السورية بأنه يمكن التحرك عبر ضربات عشوائية تستهدف مدنيين، تستهدف منشآت، تستهدف أي شيء، وبالتالي يعني إشعار السوريين بأن البلد ليست مستقرة، التأثير على الوضع الاقتصادي، إرسال رسالة إلى الخارج كذلك. وأيضا لا يعني من المعروف أنه لا يمكن لأي جهة في الداخل أن تتحرك بمستوى أمني منظم، استهدافات منظمة دون توفر دعم خارجي. السؤال ما هو الطرف الخارجي
2: أستاذ أحمد، يعني هذه ليست
3: المستفيد والداعم لمثل
2: يعني
3: هذه
2: الهجمات. هناك حوادث تتكرر تحديدا في محافظة حمص على أساس طائفي،
3: وبالتالي لا يمكن فصل الحقيقة عن التدخلات الإيرانية من ناحية، المجموعات التي تتواجد في تلك المنطقة وتتواجد في الساحل السوري كذلك، والتي ترتبط بفلول النظام. هذه المجموعات تتلقى تدريبا في لبنان في سهل البقاع، ويجب أن نكون واضحين في ذلك، وتتلقى تمويلا أيضا خارجيا من قيادات النظام البائد في عدة دول.
2: يعني لكن الأستاذ أحمد البعض يقول هذا يشبه كان روايات حين يعني كانت تخرج مثلا بثينة شعبان تقول المعارضة هم من يقتلون أنفسهم، أهل غوطة هم من ضربوا كيماوي على أنفسهم، وبالتالي يعني هناك تشكيك كثير في هذه،
3: يعني المقارنة ليست يعني واردة هنا، لأنك هناك تتحرك عن حراك سلمي شعبي وتقوم بنعته بشكل مختلف، وأنت هنا تتحدث عن جريمة موصوفة بأشخاص قاموا بقتل عمال وموظفين ومهندسين مدنيين كما هو معروف، وليس عن يعني مظاهرة سلمية. يعني المقارنة لا أعتقد أنها واردة في هذا المجال، لكن في السياق العام الدولة السورية لم تقدم الرواية المقنعة الكافية التي تتعاطى مع هذا الموضوع. أنا حقيقة لا أستطيع أن أتفهم أن هناك تصريح جزئي يصدر على المستوى الأمني في حمص يقول أن هذا هدف زعزعة الاستقرار في حمص. نحن أمام قبل ذلك عملية جرت أيضا حول خطوط الغاز ومحطات الكهرباء، قبلها في دير الزور كذلك تفكيك خلايا مسلحة لحزب الله، ضربات أيضا لتنظيم الدولة داعش كذلك، وبالتالي هناك هجوم منظم. هذا الهجوم يتسق ويتساوق أيضا مع هجوم كبير جدا على مستوى الإعلامي وعلى مستوى السوشيال ميديا، يستهدف الدولة السورية ويستهدف طيب أدائها بشكل عام، وبالتالي لا يمكن يعني فك هذه الأمور عن بعضها دون النظر إليها على أنها تأتي في سياق معين.
2: نعم منظمة، يعني ليست حوادث فردية. عقيد مصطفى، من الناحية الأمنية يعني تكرار هذه الحوادث الحوادث.

0: وقوعها يؤشر إلى وجود خلل أمني، صحيح؟
1: مساء الخير أستاذ محمد، لك ولكل مشاهدين قناة سوريا. سيدي العزيز، نعم نحن هذا العمل هو نحن أمام يعني حادثة أمنية، يعني لا يمكن يعني أن نتحدث عن غير ذلك، ولكن يعني هناك معطيات لدى وزارة الداخلية، نحن ننتظر نتائج التحقيقات. الفرق الجنائية قامت بأعمال عديدة، فلذلك نحن لا نريد أن نلقي أصابع الاتهام حاليا باتجاه فئة معينة، وإن كانت يعني كحادثة أمنية هي لها مصالح مشتركة مع عدة جهات تعبث داخل سوريا، ولكن بالمنطلق العام يعني غاية العملية أستاذ محمد لا يخفى على أحد طبيعة مدينة حمص أو محافظة حمص بتكوينتها الاجتماعية، بالتداخل ما بين الطوائف التي تعيش بها، يعني هذا التداخل الطائفي دائما تسعى جهات عديدة في ضرب النسيج السوري والتحول إلى مكان لا أحد يعني من السوريين يحب الذهاب إليه. فلذلك هذه المجموعات الخارجة عن القانون، سواء كانت يعني هناك عدة معطيات قد تكون، يعني نحن لا نريد أن يعني نوجه أصابع الاتهام، ولكن هذه العملية تشبه كثيرا ما يقوم به داعش، تشبه كثيرا ما تقوم به بعض الفلول، تشبه كثيرا، نحن نعلم طبيعة طائفية للضحايا، الرحمة على أرواحهم، هؤلاء شهداء سوريين.
0: والمشكلة عقيد مصطفى أنه كما قلنا الداخلية هذه الحوادث تتكرر على أساس طائفي خاصة في محافظة حمص. طيب لماذا لم يتم إلقاء القبض على يعني الفاعلين ومحاسبتهم حتى في عمليات سابقة، جرائم سابقة يعني وقعت؟
1: سيدي العزيز، نحن إذا اطلعنا على ما جرى في سوريا خلال الشهر الماضي، نحن أمام حوادث أمنية عديدة للأسف، ولكن نحن لا يعني أن الدولة لا تقوم بواجبها بأن لا تبحث عن من قام بجرم الفلاني أو الجرم الثاني، لا على الإطلاق، ولكن هذه العمليات سيد محمد لا يخفى على أحد أنها توجه كضربة للنسيج السوري، فهي توجه كضربة للدولة السورية بحد ذاتها، فلذلك هذه العمليات قد تنتج كردة فعل عن ما قامت به الدولة السورية في السابق. جهاز الاستخبارات العامة مع قوى الأمن الداخلي وقوى مكافحة الإرهاب يعني في هذه الغرف العمليات قامت بإنجازات عديدة، فقد تكون هذه العمليات هي كردة فعل. هناك معطيات على الساحة الدولية، وهذه المعطيات أيضا قد تدفع بعض الجهات إلى القيام بأعمال عدائية تجاه الشعب السوري لضرب الاستقرار وبنية الاستقرار في سوريا. هذه العمليات سيدي ما يعني أهدافها معروفة، عندما تقوم أنت باستهداف حافلة تقل عمال مدنيين قادمين من المؤسسة التي يعملون بها أو من المعمل ويعودوا إلى منازلهم ويحملوا بعد طائفي في هذه في بطبيعة الطائفة التي يحملونها، فمعنات يعني المعنى معروف، هو ضرب استقرار ووضع الدولة السورية في إحراجات ووضع البيئة المجتمعية في احتقان. فلذلك طيب سيدي العزيز، هذه العمليات لا تعني أن يعني عندما تقوم بعملية الدولة قد تكون ألقت القبض على عناصر على سبيل المثال متعلقين بداعش، وكانت هذه العملية كردة فعل لوضع الدولة أمام إحراجات، قد تكون غايات أخرى من جهات أخرى. طيب نحن نعلم أيضا ما تم الإعلان عنه وما جرى في شهر سبتمبر من تقاربات سورية مع برعاية تركية مع حزب الله، مع فلذلك هناك كثير من المستفيدين، فلذلك الضغط كبير أمام الأجهزة الأمنية عندما تكون عملية سريعة، عملية تستهدف أشخاص مدنيين، فقد تجري هذه العملية ولا تترك خلفها آثار، فهنا تقع الأجهزة الأمنية وتقع قوى مكافحة الإرهاب في ضغط ضغط عمل على للوصول إلى خيوط قد تدل إلى جهة المنفذين.
0: أستاذ محمد صالح، أعود إليك، يعني لو تشرح لنا أكثر تفاصيل تتعلق بطبيعة المنطقة، يعني هل الوصول إليها، هل هي منطقة نائية تعتبر، ليس هناك يعني مواقع مثلا حيوية، هل هناك حواجز أمنية يمكن أن توقف يعني المعتدين؟
2: لا، المنطقة نعتبرها آمنة، أنا مررت فيها من يومين ومن أسبوع ومن ثلاثة أسابيع، دائما هذا الطريق يوجد حاجز واحد على طريق مصياف وعلى مفرق قزحل جسر القطار فقط، هذه المنطقة يبعد أكثر من كيلومتر عن مكان، وحاجز آخر بالمدينة حمص عند

0: مخرج المدينة أيضا يبعد حوالي 800 متر عن المكان. موجود المنطق، الطريق كله مفتوح، أمان، متداخل إذا سميناه طائفيا. واضح جدا أن الموضوع هو خلق فتنة بداخل سوريا، بغض النظر من وراءها. نحن نطالب الجهات المسؤولة بمعرفة هؤلاء والحديث عنهم وليس التغطية. هذه جريمة ترتكب عن سابق إصرار وتصميم، وعقوبتها بالقانون السوري المادة 535 واضحة، الإعدام بنفس المكان. مع أنني ضد عقوبة الإعدام، لكن هذا القانون لا زال في سوريا، وأتمنى أن يصلوا قريبا إليهم ونعرف من هو المعتدي ومن وراءه. المعتدي ليس وحيدا، ليس هو من يتصرف بذاته، هناك جهات وراءه بالتأكيد. أتمنى معرفة تلك الجهات، وأتمنى أن يقولوا لنا بكل وضوح وشفافية من هي هذه الجهات. لكن ما أريد أن أوجهه للأخوة السوريين، مواطنين السوريين، لماذا تتعاطفون مع المجرم؟ هناك من يتعاطف مع المجرم ويدين الضحية. هؤلاء الضحايا أولادنا جميعا، هؤلاء أولادنا، يجب أن نكون مع المظلوم بشكل دائم، أن نكون مع. الأمر ليس صعبا كثيرا أن نعرف من هؤلاء الشامتين أنهم وراء هذه الجريمة. أتمنى أن يعاقبوا هؤلاء أيضا. هذا التحريض وخطاب الكراهية، لماذا لا يصدر قانونا حقيقيا ضد ذلك؟ سنوات عديدة ونحن نعاني من هذا الخطاب الكراهية، من عام 2011 حتى الآن ظهر بوضوح شديد جدا، والكثير منهم واقع الأمر لا يعرف عن ماذا يتحدث. يتحدثون عن قرية فاحل أنهم شبيحة. أنا أعرف، ومن كانوا معي وزرتهم بالمعتقل، اعتقلوا بال 2011، لماذا لا يتحدثون عنهم أيضا من فاحل؟ على سبيل المثال الدكتور نايف سلوم الذي خرج بشهر 12 2011، لأنه وقف مع الثورة السورية. هذا أحد الأسماء من هذه القرية. ليس هناك عائلة، ليس هناك قرية. لماذا الجريمة لا يجوز أن تكون جماعية؟ الجريمة يتحملها فرد، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا شيء طبيعي في القانون السوري، القانون الشرعي، القانون المعرفي، العرف. لماذا يحملون هذه القرية ما فعله بضع من أبنائها؟ هذه مغالطة كبيرة جدا، يجب أن ننتهي منها. يكفي دم. إلى متى يريدون أن يبقى تراب سوريا مجبولا بالدم؟ لا أعرف.
1: طب أستاذ أحمد، ذكر ضيفنا أستاذ محمد نقطة مهمة، وهي موضوع التحريض، وهذه ظاهرة تجهها فعلا. يعني كما قال، بيكون خبر مثلا على جريمة قتل لمدنيين، تجد من يشمت، تجد من يضع أضحكني على المنشور مثلا، وكثير منها حسابات حقيقية. يعني الأشخاص، بالتالي لماذا يسمح بذلك؟ لماذا لا يتم ملاحقة هؤلاء؟
2: يعني أنا كنت متابع جدا للموضوع منذ أمس، ونحن كحركة عمل أصدرنا بعد ساعة واحدة حقيقة بيانا يدين هذا الموضوع بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات. ولم أجد من السوريين من ظهر يدافع عن الجريمة على الإطلاق. يعني نحن لا يجوز أن نتحدث عن حسابات في السوشيال ميديا، حسابات وهمية، أشخاص معينين يعني يحاولون أحيانا إذكاء
1: الفتنة. أحيانا حسابات حقيقية تكون جزء، كما قلت لك،
2: إذا كان هناك حساب حقيقي وأنا لم أشاهد ذلك فعليا، هذا ممكن التحدث يعني مع وزارة الداخلية ومع الدولة السورية، وأعتقد أن الإجراءات ستكون أكثر من صعبة.
1: هناك أيضا، ولكن إضافة لذلك، هناك من يعني من يسمون مؤثرين مثلا على وسائل التواصل، قد لا يشمتون مباشرة، لكن يعني سياق الخطاب العام لهم على مدى شهور طويلة فيه تحريض طائفي. يعني
2: أعتقد أن هذا يمكن

0: يمكن أن يستغل، وهذا يمكن أن يكون نوع من الأخطاء. هنا تكمن قدرة الدولة على بناء السردية وعلى أن يكون هناك خطاب رسمي وازن ومتماسك من الدولة السورية ومن مؤسساتها. لا يمكن لدولة أن تبقى تحت تأثير أشخاص مؤثرين أو أشخاص يعني ممكن يعني يذهبوا يمينا أو يسارا. لا يمكن لدولة سورية أن تبقى بهذا الشكل حقيقة، وهذا مؤسف جدا. تحتاج أن تكون لديك مؤسسات قوية، يحتاج أن يكون لديك ناطق رسمي، مسؤولين يتكلمون ويشرحون دائما ما يجري. هذه نقطة أولى، يعني نحن يجب أن لا نقع ضحية المؤثرين الذين نعتقد أنهم ينجحون في إثارة الفتنة داخل سوريا. لا أعتقد أن هناك أحدا كان يقف إلى جانب المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة. هذه الجريمة ارتكبها إرهابيون، وهؤلاء الإرهابيون لديهم أجندة معينة، ولكن في نفس الوقت هناك جهات سياسية خارجية تدعم هذه الأجندة الإرهابية، لديها رسائل سياسية. علينا أن نبحث ما هي الرسالة السياسية التي تستهدف الآن سوريا كدولة مجتمع وشعب وقوة ونهوض، وتحاول أن توقف هذه العملية بشكل أو آخر. يعني طيب، لابد أن نظر إليها من زاوية أخرى، وليست زاوية أنها مشكلة داخلية. لو كان مشكلة داخلية يعني كما البعض يحاول أن يصورها، لظهر الذين ارتكبوا بالجريمة وأعلنوا البيان، يعني أصدروا بيان.
1: هي الوحيد الطرف الوحيد اللي يعلن ذلك داعش،
0: وهذه مبرراتنا.
1: معظم يعني الأطراف الأخرى لا تعلن ذلك. المشكلة أنه تكرار كما قلنا أستاذ أحمد، واسمح لي أسأل من الناحية الأمنية العقيد مصطفى، يعني تتكرر حوادث كما قلنا في حمص بشكل خاص، حوادث قتل على أساس طائفي كل مدة، يتجول مسلحون غالبا على دراجات نارية ويدخلون إلى مناطق مدنيين. طيب أين الحكومة؟ أين القوى الأمن؟ لماذا لا تمنع؟ يعني كيف يسمح لهم بالمرور وهم يحملون سلاح؟ عقيد مصطفى،
2: نعم سيدي، الدولة لا تسمح لأحد بالمرور وهو مسلح إذا لم يكن يتبع إلى جهة عسكرية أو جهة أمنية. هؤلاء يتسللون كما تتسلل قوى الإرهاب، كما تتسلل مجموعات داعش عندما تضرب أماكن معددة. هذه العمليات تتعرض لها كافة مناطق سوريا، ولكن يتم التركيز. أنا يعني معلش عذرني أخي محمد في الأخ الذي كان يتكلم قبل الأستاذ أحمد، أتوقع اسمه الأستاذ محمد على ما أعتقد، أنا لم
1: صحيح
2: لم يصلني صوته لأن كان صوته يتقطع. الأستاذ محمد يبدو أنه ما اعذرني، يعني أنا لا أحب مواجهة أحد، ولكنه يبدو أنا بعيد الواقع. أستاذ محمد، هذه العمليات تجري لأجل أن تتحدث أنت بهذه اللغة وبهذه بما تحدثت به، هذا هو الهدف المطلوب من هذه العمليات.
1: أستاذ محمد يعني ما اتهم أحد أو لكن قال يجب يعني إلقاء القبض على من قام بالعملية.
2: عندما يتكلم معلش أعذرني أستاذ محمد، عندما يتحدث إلى متى هذه الكلمة، هذه المجموعات الإرهابية هي التي تريد. أستاذ محمد، إذا أردنا أن نناقش بواقعية مطلقة، من المستفيد من هذه العملية؟ هل هذه الدولة مستفيدة؟ هي ضرب لمشروع الدولة السورية، هي
1: طيب
2: لضرب مشروع الثورة السورية التي قامت.
1: كويس أستاذ عقيد مصطفى، معناتها هذا يستدعي جهودا يعني جدية في ضبط ومنع يعني حمل السلاح من أي حدا خارج على القانون كما قلت، صحيح؟
2: صحيح صحيح، نحن مع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة. نحن لن نرضى بأن يقتل أي مواطن سوري أيا كانت طائفته، أيا كانت قوميته، أيا كان عرقه. نحن لا يؤمن هذا الموضوع. نحن نخاطب كافة أبناء المجتمع السوري كمواطنين سوريين. الدولة السورية عندما يتم ضرب أبناء طائفة، يعني أنا لا أحب الحديث بالطائفية، ولكن إذا تم ضرب من أبناء الطائفة العلوية أو من الدروز أو من الكرد أو إلى آخره، إذا تكلمنا بالعرق أو بالطائفة الدينية أو بالدين، هذا كله يضرب مشروع الدولة السورية، هذا يضر الدولة السورية. فالفاعلين معروفين يا أستاذ محمد، لا يعني نحن لا نقول معروفين بأن نحن نلقي أصابع. هناك مجموعات كثيرة تحاول ضرب مشروع الدولة السورية، مشروع الدولة السورية وإقامة الفتنة هو يضرب مشروع الدولة السورية. فلذلك تسعى هذه الجهات دائما بضرب النسيج السوري. فلذلك نحن الرد يكون هو من الدولة السورية بسرعة التحقيقات وإجراء محاكمات علنية للكشف عن هؤلاء الفاعلين، وبنفس الوقت الوعي المجتمعي. هذا الوعي المجتمعي الذي تحدث أنا من أجله الأستاذ محمد الذي تكلم قبل قليل، الوعي المجتمعي أن نعرف نحن هذا الخطاب، إذا هذه العمليات إذا تلاها خطاب

0: طائفي، وإن خرجت بعض المجموعات على السوشيال ميديا أو الأشخاص الذين يتحدثون بطائفية أو يتحدثون بشماتة، فهؤلاء بعيدين كل البعد عن مشروع الدولة السورية. هؤلاء يرغبون في ضرب مشروع الدولة السورية أيا كان يكون. وإن كان أخي، أي إنسان يتشمت في مقتل إنسان سوري أيا كانت طائفته أيا كان دينه أيا كان عرقه، فهو يضرب مشروع الدولة السورية. وهذا ما ترغب به الدول التي تسعى الفساد في سوريا. ونحن نعرف الدول التي تتدخل في الجنوب والدول التي تتدخل في الشرق، نحن نعي كل هذا الأمور. ونحن نعرف في الدولة السورية أن هناك أشخاص سوف يقوموا بضرب النسيج السوري، ولكن الوعي المجتمع السوري هو المطلوب حاليا، أن لا ننجر إلى فتنات وإلى تحشيدات وإلى آخره. وأي شخص يحشد أو يشمت أو إلى آخره فهذا إنسان يعتبر مجرم. وإن قريبا سوف تسمعون بقوانين تخص الجرائم الإلكترونية، وسوف يتم تجريم كل شخص يسيء إلى أي مواطن سوري. طيب، نحن أبناء الثورة السورية، هذه الدولة هي نتاج ثورة سورية مباركة قدمت 2 مليون شهيد حتى لا نصل إلى أن تقوم أشخاص بأن تقتل تحت ذريعة طائفية أو تحت عرقية أو إلى آخره. نحن لا نشبه جيش بشار الأسد الطائفي، نحن لا نشبه أي مكون طائفي. نحن نسعى إلى بناء دولة تلتم وتجتمع فيها كل السوريين في بوتقة واحدة، وهذا المشروع يمثلنا جميعا
1: طبعا. ونتمنى أن تكون يعني فعلا سوريا دولة مواطنة حقا. أستاذ محمد، الآن ما المطلوب برأيك كي لا تتكرر يعني هذه الجرائم، وكي لا يصبح هناك أيضا يعني لنقل زعزعة يعني إنجاز التعبير للسلم الأهلي؟
2: طبيب، استقبال ضيفك للخطاب اللي أنا لسنوات أطالب بأن تكون هناك مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، وأقول هذا العمل وهذه العمل تضرب مشروع الدولة، كيف فهم غير ذلك لا أعلم. المهم، المطلوب الآن كما تحدث الزميلين السرعة في التحقيق ومعرفة الفاعل.
0: الرسائل الملغومة يا أستاذ محمد، الرسائل الملغومة عندما تتحدث إلى متى، عندما تتحدث يا أستاذ محمد إلى متى، وكأن الدولة تتغاضى عن ما يجري. ها هنا يبدأ الحديث التحشيد الطائفي. اعذرني
1: طيب
0: أستاذ محمد.
1: طيب خلينا نسمع لأنه الوقت شرف على الانتهاء. أستاذ محمد،
2: لا أنا يعني أنا لا تهمني لا الطائفي ولا غير الطائفي. أنا إذا لم تعرفني فاسأل من أنا وماذا أعمل.
1: طيب معروف أستاذ محمد يعني مناضل قديم ضد نظام الأسدين. تفضل.
2: أريد تحقيقا سريعا ومعرفة هذا القاتل ومحاسبته، لأنني لم أرى محاسبي حتى هذه اللحظة. لذلك أطالب بالسرعة، هذا تهديم حقيقي لما بني. نريد أن نبني، لا نريد أن نهدم. يكفي هذا الدم السوري الذي يجوى التراب سوريا.
1: شكرا لكم جميعا. نعم. محمد صالح الكاتب السياسي من حمص، وكان معنا أيضا العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق، وأنا في الاستوديو الأستاذ أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني. نناقش على رأس الساعة استهداف خطوط الطاقة بما فيها ما حصل في محطة تشرين وخط غاز الجبسة وتأثير ذلك على إمدادات الكهرباء في البلاد.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل، وذلك بعد الانفجار الذي وقع بمحطة تشرين.
1: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الجبسة في دير الزور وصولا إلى خطوط أخرى في حمص والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها، وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
2: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت ل اندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
1: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الجبسة بمنطقة الشولة بريف دير الزور إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور فايز حرش الخبير في الهندسة الجيوفيزيائية والطاقة من دمشق، والعقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق. مرحبا بكما. عقيد مصطفى، من الناحية الأمنية كيف يمكن قراءة هذا التفجير الذي حصل في خط الغاز في محطة تشرين؟
3: مساء الخير أستاذ محمد مرة أخرى لك ولكل مشاهدين قناة سوريا. سيد العزيز، من الجانب الأمني هي عملية استهدفت خطوط طاقة، هي عملية يعني تستهدف ضرب استقرار الدولة السورية بجانب الإمدادات، ضرب البنية المجتمعية. حقيقة أستاذ محمد، ما يجري الآن على الساحة السورية هو عرقلة وتعطيل لكل ما يمكن أن تذهب به الدولة السورية في تحقيق الاستقرار للمواطن. فلذلك هناك أصابع تتوجه باتجاه عدة أطراف تجري تحقيقات بما يجري، هناك عدة أطراف يعني تشير إليهم الأصابع. نحن لا نريد أن نتحدث أيضا قبل أن تصدر نتائج التحقيقات، ولكن إن كنا نريد الذهاب نعرف من المستفيد من هذه العمليات، من الذي يريد تتقاطع الأمور. هناك من يرغب بإثارة الشارع السوري، وهناك من يرغب بضرب يعني استقرار الدولة السورية مع المجتمع السوري، هناك من يريد عرقلة بيئة الاستثمار في سوريا. ونحن نعرف ما يمثله خطوط الطاقة سواء كان من غاز أو من أبار نفط أو إلى آخره، ما تمثله في بنية الاستقرار بالنسبة لموضوع الاستثمار والمنشآت الصناعية وإلى آخره من المواضيع المتعلقة فيها. فإذا إذا أردنا التحدث من الجانب الأمني، فهناك يعني تشعبين الموضوع. التشعب الأول هو ضرب استقرار المواطن السوري وخلق حالة من الخلل ما بين الدولة والمواطن، والهدف الثاني هو خلق أيضا حالة لا استقرار ما بين الدولة وما بين المستثمر الذي يأتي لإقامة استثمارات سواء كانت صناعية أو تجارية أو عقارية في سوريا. فلذلك يعني هي من الجانب الأمني هي تحمل أبعاد، الأصابع الاتهام تشار إلى أطراف معينة، كل من يريد ضرب استقرار الدولة السورية بشقيها سواء كانت ما بين علاقة الدولة مع المواطن أو علاقة الدولة مع المستثمر.
0: دكتور فايز، ما تأثير هذا التفجير على قطاع الكهرباء والقطاعات ذات الصلة؟
4: أولا مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. أولا قبل أن ندخل في هذا الموضوع يجب أن لا ننظر إلى هذا الحدثين اللذين حدثا في الأيام الماضية بأنه هو حادث أمني طارئ أو كانفجار في خط الغاز، بل هو اختبار لأمن الطاقة في سوريا ككل. فعندما ويجب النظر إلى أنبوب الغاز، فهو ليس فقط هو أنبوب ينقل الوقود من محطة من نقطة إلى أخرى، بل هو جزء من منظومة متكاملة تبتدأ من الحقل إلى الخط الغاز، إلى من الحقل إلى معالجة الغاز إلى النقل وبالتالي إلى محطات توليد الكهرباء وبالتالي واستخدامه في المياه وغيرها من المنشآت. فبالنسبة لتأثيرها على مستوى الكهرباء حسب ما لاحظنا خلال اليومين الماضيين ما حدث من خلال انخفاض مستوى الطاقة وخاصة مثلا على سبيل المثال من تخفيض المخصصات درع حوالي 60 ميجا وات، هذا بالنسبة للكهرباء، وبالتالي هو توقيف عند توقيف محطات توليد الكهرباء، توقيف عدد كبير من ضخ محطات المياه.
0: وبالتالي يعني هذا الخسائر الإجمالية، يعني هل هناك تقديرات يمكن أن تكون للخسائر الإجمالية؟
4: بالنسبة للخسائر لا توجد أرقام حقيقية دقيقة حتى الآن، ولكن بالنسبة للخسائر يمكن تقسيمها إلى عدة خسائر. أولا بالنسبة هناك خسائر مباشرة من خلال تصليح الأنابيب، تصليح الكابلات، خطوط الغاز وغيرها والصمامات، أيضا هناك خسائر أخرى في خسائر في الطاقة، هي المفقود الغاز الذي فقدناه وبالتالي الكهرباء التي لم تنتج من خلال هذه الكميات الغازية المفقودة، وأيضا هناك خسائر أخرى اقتصادية غير مباشرة وهي أيضا توقيف الكثير من المصانع، توقيف الكثير من الورش عن العمل، وأيضا هناك خسائر أخرى نسميها خسائر طويلة الأجل وهي مخاطر ارتفاع الاستثمار في سوريا، لأنه عندما يأتي أي مستثمر قبل أن يفكر في سعر الكهرباء هو يفكر في استقرار واستدامة الطاقة. فالأمن الطاقي هو أنا أرى أن الأمن الطاقي هو أمن ضروري جدا ويجب أن تعمل عليه منظومة الطاقة والدولة. فعندما يكون هناك أي طارئ أمني في منظومة الطاقة فليس مسؤوليتنا أن نمنع هذا الحدث الأمني، لا بالعكس، الأمن الطاقي يجب أن يكون هناك أن نتوقع حدوث هذا الطارئ الأمني، ولكن يجب على الدولة وعلى المنظومة الطاقية استيعاب هذا الحادث الأمني وحتى لا يتحول إلى أزمة وطنية تثير الشارع.
0: عقيد مصطفى، يعني قبل هذا التفجير لمحطة تشرين أو خط الغاز حصل أيضا يوم الاثنين الماضي حريق بخط الغاز قرب شولا بريف دير الزور نتيجة أيضا عمل تخريبي، وبالتالي يعني تكرار هذه الحوادث إلى ما يؤشر استهداف خطوط الطاقة وخاصة للغاز. لا أسمع عقيد مصطفى، تسمعونا؟ كنت تتحدث. طيب يبدو هناك مشكلة في المايك، نعود إليك لاحقا. دكتور فايز، أعود إليك، قلت أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة واقتصادية، السؤال هذا الضرر الذي حصل هل هو مؤقت؟ هل هو يعني يصعب إصلاحه؟ ما مدى سهولة ذلك؟ ما الصعوبات أمام ذلك؟
4: لا يوجد شيء مستحيل، كل شيء يمكن إصلاحه، ولكن قلت لك الفكر ليست في الإصلاح أو في الضرر الذي حدث، لأنه مش قضيتنا اليوم ليست هي قضية فقط أن نصلح هذا الخطأ الذي صار أو هذه المشكلة التي حدثت، وإنما قضيتنا الكبرى هي استهداف واختبار أمن الطاقة في سوريا. فيجب علينا بناء منظومة متكاملة للطاقة بحيث تكون إذا حدث أي طارئ معين أن تكون استمرارية هذه الطاقة موجودة. وهناك أيضا وهناك ضمن قوانين الهندسة الطاقة يوجد ما يسمى N1، والذي يسمونه security criterion، وهو عندما يحدث أي خلل في أي عنصر من عناصر منظومة الطاقة يجب أن لا يؤدي إلى استهداف منظومة الطاقة بشكل كامل. على سبيل المثال، إذا حدث الآن ضرب مساء أحد خطوط الغاز، هل يوجد لدي خط غاز آخر بديل له؟ إذا تم ضرب هذه المحطة، هل يوجد لدي محطة أخرى، أو هل بإمكان الشبكة استيعاب هذا الضرر؟ أو إذا تم ضرب هذا الصمام، هل يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي على كامل المنطقة أم على جزء بسيط؟
0: وبالتالي يعني يجب التفكير حين بناء يعني منظومة الطاقة دائما وجود بدائل ووجود يعني حلول في حال تعرضت لتخريب أو ما شابه.
4: أكيد، وهذا ما حصل بالأمس مباشرة. تم العمل على تزويد خط الغاز العربي بين محطة دير علي ومحطة عدرا لتزويد هذه المحطة بالغاز. فهنا نلاحظ وجود الخط الغاز العربي هو الداعم، ولكن هل ترى وجود الخط الغاز العربي هل هو خط كافي؟ من الناحية الأولى نرى أنه هو كافي، ولكن يجب علينا أيضا التفكير بشبكات أخرى، بحيث عندما يكون عطل في هذه الشبكة بإمكاننا استبدالها بمسار آخر.
0: يعني خط الغاز العربي برأيك يمكن أن يكون بديل، لكنه يعني
4: ليس هو حل، ولكنه ليس بديل كافي. يجب أن نفكر بحلول أخرى
0: غير خط الغاز العربي.
4: طيب.
0: نعم. عقيد مصطفى، أعود إليك إلى القراءة الأمنية، ويعني كنت تتحدث عن موضوع تكرار هذه الحوادث خاصة في هذا الأسبوع. لدينا حادثين كبيرين يعني لضرب خطوط الغاز. هل جهز؟ يبدو المشكلة الفنية ما تزال قائمة. طيب، نعود مرة أخرى للدكتور فايز. دكتور فايز، يعني ذكرت موضوع المستثمرين، إلى أي درجة ضرب يعني خطوط الطاقة يؤثر فعلا على فكرة جذب المستثمرين التي تعول كثيرا عليها سوريا حاليا؟
4: أستاذ الكريم، قلت لك أي مستثمر يأتي إلى سوريا في الوقت الحالي قبل أن يفكر بأسعار الكهرباء بأسعار الطاقة هو يفكر بديمومة واستقرار هذه الطاقة. هل الطاقة متوفرة في سوريا؟ لأن ذلك عندما لا يوجد طاقة كهربائية أو أي نوع من أنواع الطاقة الأخرى التي يحتاجها المستثمر لبناء منشأة صناعية، لبناء منشأة تجارية، عندما لا يكون هناك طاقة فسوف طاقة متوفرة فسوف يضطر إلى جلب المولدات، إلى جلب USB، إلى جلب البطاريات، إلى البحث عن مصادر حلول أخرى، وبالتالي هي سوف يكون هناك تكلفة اقتصادية عالية، وبالتالي ترهق المواطن السوري.
0: وكيف يمكن بناء منظومة طاقة متكاملة؟
4: بناء منظومة طاقة متكاملة هناك عدة حلول. الحل الأول والأمثل هو تنويع مصادر الطاقة. يجب ألا نكون محصورين ضمن تزويد الطاقة الاعتماد على مصادر الطاقة على مصدر واحد. على سبيل المثال هو فقط الاعتماد على الغاز، الاعتماد على النفط، الاعتماد على هناك مصادر أخرى مثل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية. هناك مصدر آخر وهو من ضمن تخصصاتنا العلمية من الهندسة الجيوفيزيائية، وهو الاعتماد على مصادر الطاقة الجيوحرارية، وهو استخدام الأقمار الصناعية وخاصة الطرق المغناطيسية في الكشف عن المصادر الجيوحرارية، وبالتالي استخدام هذه الحرارة الباطنية في توليد الكهرباء، وهذا مصدر مهم، وهنا ويوجد استخدامه في عدد كبير من الدول، في الصين، في المكسيك، في أمريكا، لكن في سوريا لتاريخ هذه اللحظة لم تبدي أي مؤسسة من وزارات الدولة وزارة الطاقة على استخدامه.
0: طيب، عقيد مصطفى، أعود إليك والقراءة الأمنية. كنا نتحدث من جديد عن تكرار هذه الحوادث وما يعني كيف يمكن قراءة ذلك، لأنه أشرت يعني لأن الموضوع غالبا هناك جهات منظمة، يعني ليست حوادث يقوم بها أفراد معزولون، صحيح؟
3: نوعا ما صحيح. نعم استاذ محمد، لان هذه العمليات تعتبر غير مكلفه بالنسبه للخلايا والمجموعات الارهابيه. هذه العمليات تحتاج فقط ان تعرف من اين يمر خط الغاز، من اين يمر خط الامداد، فان تقوم بضرب صمام، بضرب موزع، بضرب تحدث اثر كبير في الدوله، وتكون بعمليه سريعه. فلذلك هذه يعني هذه العمليات من الجانب الامني دائما تذهب باتجاه، يعني لا اريد ان اشير ايضا الى اصابع اتهام منتظر نتائج التحقيقات، ولكن تتجه دائما باتجاه مجموعات داعش، الخلايا التي تشكل، لان دائما تقوم، قد تكون ايضا بعض المجموعات الخارج عن القانون، سواء كانت لصوص او غيره، كما جرى بإلقاء القبض منذ فتره على مجموعه من الاشخاص الذين قاموا بتخريب خط نفط الى اخره. نحن لا نريد ان نوجه اصابع اتهام، ولكن هذه العمليات تكون اقل كلفه بالنسبه للمخربين وتحدث اثر كبير على الدوله. شاهدنا
0: هو يعني ذكرت حضرتك يعني بعض
3: خرجت ثلاثه محطات،
0: القراءات تقول، ذكرت داعش ذكرت في تحليلات، البعض ذكر ايضا طرفين اخرين، اسرائيل او ايران.
3: صحيح، احنا اذا اردنا ان نتوجه بمن بقاعده من المستفيد، فبصراحه تفيد مشروع الايراني تفيد المشروع الاسرائيلي. نحن في سوريا يعني ما شاء الله الكل، يعني الاعداء يتفقون ضدنا، اسرائيل تعادي ايران، والاثنان يتفقان في عدائهما لسوريا، دائما يبحثوا عن مشاريع لافشال مشروع الدوله السوريه في البناء والتطوير وجلب الاستثمار. وسيد محمد اسمح لي، يعني وإن عدنا، نحن شاهدنا في الفترة السابقة كيف خرجت بعض الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار مادة المازوت وأسعار النفط بشكل عام. هذه الآثار وهذه العمليات تستهدف أن تقوم يعني في تكبير هذه الفجوة ما بين الدولة والمواطن، لأن ضرب خط الإمداد سيؤدي إلى تقنين في الكهرباء، هذا التقنين في الكهرباء سيؤدي إلى ما يؤدي به بالنسبة للمعامل التي تعمل أو بالنسبة للورشات أو إلى آخره، فسوف يزيد ارتفاع الأسعار، سوف يرتفع سعر هذه العمليات. الدولة تعي تماما ما يريده هؤلاء المخربون، يستهدفون بنية واستقرار الدولة السورية، فيحاولون جاهدين دائما من هذه العمليات، سواء كانت بما جرى بخطوط الطاقة أو بما جرى بالعمليات الإرهابية الأخرى. فالأهداف التي توجه من هذه العمليات هي التي يعني تدلك نوعا ما من المستفيد. فإسرائيل قولا واحدا، إسرائيل تعبث وإسرائيل تسعى أن لا ينجح مشروع الاستثمار في سوريا وخطوط وأمن الطاقة، ونحن نعي تماما يعني ما سوف يقبل على سوريا وما تحدث به الرئيس الأمريكي ترامب، بأن وكل الدول تتحدث عن أن سوريا سوف تصبح خطوط رئيسية لإمداد الطاقة إلى كل دول العالم. فلذلك تسعى هذه المجموعات، سواء كانت تقف خلفها دول أو مجموعات إرهابية تابعة لداعش وتمول خارجيا أو داخليا، نحن طيب. لا نريد أن نذهب بهذا الحديث، ولكن تسعى هذه التصرفات دائما في ضرب بنية استقرار قرار الدولة السورية، لأن يتم الحديث أمام العالم أجمع بأن الدولة السورية غير قادرة على حماية خطوط الطاقة.
0: وهذا يضعنا أمام السؤال،
3: من المتضرر أستاذ محمد؟
0: نعم،
3: المتضرر
0: مصطفى.
3: المتضرر هي إسرائيل والمتضرر هي إيران.
0: طيب، لكن هذا يضعنا أمام سؤال الآن، الدولة السورية ما مدى قدرتها على تأمين خطوط الطاقة؟
3: صحيح، هذا هو يعني بصراحة هذا هو الأهم في الموضوع هنا. يعني أنا قلت لك من البداية أن هذه العمليات تضع الدولة السورية أمام إحراج. نحن نعي تماما بأن القيام بتأمين خطوط الطاقة التي تمر في سوريا، سواء كان من خطوط الغاز أو النفط أو ما تقوم حاليا من عربات قادمة من العراق، هذه كلها يعني تضع الدولة تحت عبء كبير. وأمن الطاقة هو محور حديث سوريا الجديدة، وهذا ما تحدث به العالم أجمع. فلذلك الدولة السورية حاليا تقوم بإعداد الكثير من الكوادر التي تقوم بموضوع الحراسة، ولكن سيدي أستاذ محمد يعني لنكون صريحين وواضحين، لن تستطيع الدولة أن تضع كل 100 متر عنصر لكي يحمي خط الطاقة. هذه العمليات تحارب بالعمليات الاستباقية، بأجهزة الاستخبارات، إلى آخره. هذه المجموعات عندما يتم القضاء على عمليات داعش وننفذ عمليات استباقية والعمليات المجموعات الخارجة عن القانون، سواء كانت بتمويل خارجي أو من بعض مجموعات اللصوص إن كانت موجودة، هذه كلها عبارة عن عمل أمني واستخباراتي أكثر من هو بصراحة.
0: وهذا يعني نقطة مهمة عقيد مصطفى، لأنه ما يجري يعني هو من الداخل ليس فقط، يعني السعودية مثلا تعرضت ضرب خط شرق غرب مثلا، لكن تعرض يعني هذا الدول تتعرض لقصف مثلا كما هلا في حرب روسيا واوكرانيا ايضا، لكن في سوريا لا، تجري العمليات خلايا من الداخل.
3: انظر الى التقاطع استاذ محمد، انظر الى التقاطع استاذ محمد، نحن نعي تماما، نحن لا نقول ان نحن سوريا خلت من المجموعات الارهابيه ومن المجموعات الخارجه عن القانون. ما هي المجموعات الخارجه عن القانون؟ قد تكون هناك اشخاص من قد يكونوا سوريين للاسف من اصحاب القلوب والعقول الصغيره والضعيفه التي يعني يشتريها المخربين بالاموال الى اخره وتنفذ هذه العمليات. ولكن انت تحدثت استاذ محمد جرت في السعوديه، من المتضرر عندما السعوديه تنقل نفطها من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب؟ من المتضرر؟ من الذي أغلق يعني أغلق مضيق هرمز على السعودية وعلى الإمارات وعلى الدول العربية بالأجمع؟ من الذي أراد أن يلحق الضرر بالدول العربية؟ فلذلك عندما يكون لك خط بديل وينظر بعض الخط بديل فتكون بمجموعات تابعة أو ممولة من قبل هذه الأطراف. نحن كما قلت لك أستاذ محمد للأسف الشديد نحن في سوريا أعداؤنا كثر بصراحة، سواء كانوا من المحيط السوري أو من المحيط الإقليمي السوري. هؤلاء يسعون دائما وجاهدين إلى تخريب مشروع الدولة السورية، فلذلك يسعون دائما إلى ضرب بنية الاستقرار في الدولة السورية وإلى لفت أنظار العالم إلى أن خطوط الطاقة البديلة، سواء كان أنا لا أريد أن أوجه أسر الاتهام، أنا لا أتهم أحد على الإطلاق، ولكن إيران مستفيدة في عرقلة مشروع خطوط الطاقة في سوريا، وإسرائيل مستفيدة من عرقلة خطوط الطاقة في سوريا. فلذلك طيب، هذا يقع يعني يضع الدولة دائما تحت عبء كبير، سواء بالعمليات الاستخباراتية أو سواء بالعمليات الأمنية أو حتى بالعمليات العسكرية.
0: طيب دكتور فايز، عود إليك، طرحت قبل قليل موضوع أن سوريا يمكن أن تنوع مصادر الطاقة وتعتمد على طاقة بديلة وطاقة جيوحرارية، لكن هل سوريا لديها يعني ما يسمح بذلك، بنية تحتية وغير ذلك؟
4: أولا من الناحية الجيولوجية سوريا لديها الكثير من الخامات التي بإمكانها أن تزودها بمصادر الطاقة، ولديها أيضا الكثير من الخدمات، لا الكثير من الخبرات في سوريا. سوريا دولة عريقة، سوريا لا نتكلم عن سوريا لأنها بلدنا، سوريا منذ الأزل دولة لديها الكثير من الموارد، لديها الكثير من الخبرات. لكن أنا أعول دائما على الدولة السورية وخاصة في موضوع الطاقة، هناك يوجد الكثير من الكفاءات التي ليس لديها المؤهلات الكافية لأن تستلم في العديد من مؤسسات الدولة بما يتعلق في مصادر الطاقة، وهذا دائما أنا انتقادي لدولتنا الحكيمة، ودائما على شاشتكم وعلى كذا شاشة نوهت إلى هذا الكلام. وهذا أيضا لاحظناه في الأيام الماضية كثير من جوانب الفساد في مجال الطاقة. أما قلت لك من ناحية الموارد والخامات سوريا لديها الكثير،
0: وهل لدينا معرفة تقنية والخبرة اللازمة؟
4: يوجد لدينا، وخاصة هناك كفاءات وخبرات موجودة في خارج البلد، وإحنا من هذا المنبر الكريم أنوه ووجه وزارة الطاقة ووزارة التعليم العالي بجلب هذه الخبرات المتواجدة في خارج سوريا. الآن يوجد لدي أكثر من 4000 دكتور في الجامعات، بروفيسور في الجامعات في الخارج، لم يعودوا إلى سوريا بعد انتهاء الثورة السورية. أنوه من هذا المنبر الكريم على دعوة هؤلاء الشباب، هذه الخبرات، هذه الكفاءات العليا هي التي سوف تبني سوريا. مع كل الاحترام للذين متواجدون في سوريا ويبذلون جدير قصارى جهدهم، ولكن ايضا انوه التكلم بموضوع ضيفك الكريم الان هو حمايه المنشات. من الامر الطبيعي انه نحن في سوريا لا نستطيع ان نضع حارس أمني على كل 100 متر، ولكن اليوم الذكاء الصناعي متواجد في كل العالم وفي متناول الأيادي، هناك طرق ذكية أيضا وخاصة

0: نستطيع عن طريق المسيرات، عن طريق الطائرات مراقبة هذه الخطوط.
1: طيب
0: وبالتالي ايضا من هذا المنبر الكريم اوجه وانوه الى بامكان انشاء منظومه مراقبه نسميها خريطه جغرافيه GIS لمراقبه هذه الخطوط وربطها بالاقمار الصناعيه وبالاستشعار عن بعد ومراقبتها عن طريق الطائرات.
1: نقطة مهمة أنقلها للعقيد مصطفى. عقيد مصطفى، ما رأيك؟ يعني أن يكون هناك إلى اهتمام خاص بتأمين خطوط الطاقة ومنشآت الطاقة بسوريا.
2: صحيح صحيح صحيح أستاذ محمد، لكن نحن نتكلم من حيث المبدأ والمنطلق، نحن نتكلم بما يتوفر لدينا أستاذ محمد. نحن يعني نحن نستطيع أن نؤمن مجموعات تقوم بترفيق عربات النفط القادمة، إقامة مفارز على بعد ليس بكبير كثير، يعني معدل وسطي قد يكون 5 كيلو أو 4 كيلو ما بين المفرزة والأخرى لتأمين، ولكن أن تتحدث عن وسائل إلكترونية حديثة فهذا ما تقدم عليه أصلا وزارة الطاقة وما تم الحديث معه بالتعاون مع تركيا وبالتعاون مع بعض الدول، ولكن نحن نعي تماما بأن هناك كانت بعض التقييدات على الدولة السورية بما يخص أي شيء قد يستخدم في المجال العسكري، فلذلك إذا أردنا الذهاب باتجاه مسيرات أو إلى آخره فهذا الكلام حتى الآن هناك تقييدات على الدولة السورية، وهذا ما تم يعني رفع القيود عنه إن شاء الله، وقريبا سوف نرى هذا الكلام، ولكن لا نستطيع أن نقول لماذا لم يجري، لأنه في السابق كل ما يتعلق بالوسائل الحديثة هي كانت يعني نوعا ما هناك قيود في الذهاب بها إلى سوريا، فلذلك كانت الدولة السورية دائما تعقد صفقات بتعاون بمجال الطاقة سواء مع قطر، سواء مع المملكة العربية السعودية، سواء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء مع تركيا، حتى مع روسيا تم الحديث بمجال الطاقة، لأن هناك العديد من المصافي النفط لدينا ومن منشآت النفطية هي بمعدات وأجهزة يعني بأجهزة روسية، لذلك تم الحديث كثيرا بمجال الطاقة، ولكن سيدي دائما هذه الأمور يعني تحتاج الآن من وزارة الطاقة نعم العمل بشكل أكبر، تحتاج من الجهات الأمنية، ونحن نتحدث دائما أنا أتحدث كجانب أمني، تحتاج عمل استخباراتي عالي، تحتاج إلى كوادر استخباراتية، لأن هذه العمليات صراحة كل خطوط النفط في أمريكا وفي عديد من الدول على مسافة آلاف الكيلومترات، لا يمكن لدولة في العالم أن تقوم بحماية، هناك دول تجري من تحت البحار ومن فوق الأرض وإلى آخره، فلذلك لن تستطيع دولة في العالم أن تحمي خطوطها إلا بالعمليات الاستخباراتية، بالعمليات يعني هو جانب أمني يحمل بعد أمني أكثر منه يعني جانب يعني نتكلم به من جانب لوجستي أو بشري، فلذلك هذه الأمور بشكل عام هي نعم الدولة السورية واعية لها وهي تناقش بشكل يومي ويتم الحديث عنها، وتم الحديث أصلا كما تكلم السيد بمجال المسيرات تم الحديث أصلا بهذا الموضوع مع الجانب التركي ومع العديد من الجانب، ولكن كانت هناك بعض القيود، ولكن الآن إن شاء الله هذه القيود كلها سوف تزاح جانبا، وهناك يعني صفقات قادمة إن شاء الله حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخص هذه الأمور.
1: سنناقش في المحور الثاني موضوع يعني حظر أو رفع موضوع القيود التسليح الأمريكي عن سوريا. شكرا لكما العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق، والدكتور فايز حرش خبير في الهندسة الجيوفيزيائية والطاقة من دمشق. نناقش بعد الفاصل التداعيات المتعلقة بقرار واشنطن رفع الحظر الشامل على صادرات الأسلحة إلى سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: كنا جنزير نحن 60-70 واحد كلياتنا حدس، كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء، المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله.

لا عبى الدنيا، فوت الاكل، كبلناها فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع، اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر، الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: مرحبا بكم مجددا. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
1: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: نرحب الآن بضيفينا مارك كيميت مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من واشنطن، والعقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من حلب. مرحبا بكما. عقيد هشام، هل تخطط دمشق الآن لطلب شراء سلاح من الولايات المتحدة بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ؟
2: أستاذ الكريم، مساء بيتكم ومساء السادة المشاهدين في اليوم. طبعا سيد الكريم، لا يعني هذا القرار هو أنه يمكن لسوريا مباشرة استيراد أسلحة أمريكية. هذا القرار نعم يعني رفع تم رفع الحظر عن شراء الأسلحة الأمريكية من قبل سوريا بموجب هذا القرار، ولكن كلا على حدة. يعني اليوم تستطيع سوريا أن تقدم أو تتقدم بطلبات فردية من أجل اقتناء بعض أنواع الأسلحة، من أجل التحول من العقيدة العسكرية الشرقية إلى العقيدة العسكرية الغربية. بالطبع هذا الأمر يعني 7 دول كان لديها حظر، أو كان للولايات المتحدة الأمريكية حظر على بيع الأسلحة لها، على رأسها الصين وإيران وكوريا الشمالية. اليوم سوريا أصبحت من الدول التي يسمح بشكل مبدئي باستيراد وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الأمر كما أسلفت لك لا يعني البدء بتنفيذه بشكل مباشر، ولو أن القرار صدر واعتبر حيز التنفيذ بدءا من الأول من أيلول.
0: طيب. نعم.
2: لكن كما قلت لك يعني كلا على حدة.

0: ليه ما الذي يعني هذا القرار سيد مارك، دخول قرار رفع الولايات المتحدة لسوريا من قائمة الحظر الشامل لتوريد الأسلحة؟
1: يعني أنه إذا تم الموافقة على هذا بشكل كامل فإن سوريا ستكون دولة أخرى، من المحتمل لها أن تشتري أسلحة أو تقدم لها أسلحة من الولايات المتحدة. هي عملية معقدة، وكنت أدير هذا البرنامج للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يبدو هذا موضوع بيروقراطي، ولكن لدينا قانون في أمريكا يتطلب مراجعة ليس فقط من قبل وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، ولكن أيضا من الكونغرس الأمريكي حول بيع الأسلحة. ولكن كون سوريا أنها الآن رفعت من تلك القائمة، فستكون هذه العملية بالنسبة لها مجرد روتين في المستقبل.
0: وبالتالي سيد مارك كيميت، يعني هل يمكن أن يعني نشاهد سلاحا أمريكيا بيد الجيش السوري وتعاونا دفاعيا أو عسكريا فعليا بين الولايات المتحدة والقوات السورية؟
1: التعاون والتنسيق أظن أنه سوف يستمر بالتحسن، هذا ما أراه بوضوح. وأرى أيضا كيف أن القوات الأمريكية تعمل مع الجيش السوري، هي ستتمكن من تحسين قدراتها، وهذا أمر نقوم به بشكل روتيني مع أصدقائنا ومع حلفائنا حتى نحسن قدراتهم العسكرية وأيضا قدرات الفردية لأفراد الجيش. هذا ما أتوقعه في المستقبل.
0: وبالتالي يعني ممكن أن نشاهد أيضا دعما تدريبا عسكريا للجنود والضباط يعني العناصر السوريين من قبل الولايات المتحدة وجيش الولايات المتحدة؟
1: نعم، أعتقد أن هناك إمكانية لحدوث هذا الأمر عندما تصبح سوريا حليفا دائما للولايات المتحدة كما هي دول أخرى في الشرق الأوسط. أتوقع حينها أن الجيش العسكري الأمريكي سوف يقوم بتدريبات للجيش السوري، وسيحاول تزويدهم أيضا بالأدوات سواء تم دفع قيمتها من قبل سوريا أو أمريكا، فهي ستحسن قدرات الجيش السوري، وأيضا ستضمن إذا كان هذا ضروريا في المستقبل أن القوات السورية قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة باستخدام نفس التكتيكات والإجراءات.
0: سيد مارك كيميت، أشرت إلى موضوع المالي، والحقيقة أن الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا لحلفائها أو بعض حلفائها على الأقل، خاصة في منطقتنا، بالتالي يمكن أن تقدم الولايات المتحدة دعما عسكريا أيضا لسوريا بهذا الخصوص؟
1: بالتأكيد هناك إمكانية حدوث ذلك، ولكن هذا ليس مضمونا. هذه هي عملية تقوم بها حكومة أمريكا، فعليها أن تطلب هذا الدعم عبر موافقة من الكونغرس، ويتم مفاوضات بين الطرفين حول كمية الأموال وأي دولة هي من ستتلقى ذلك الدعم المالي من أجل دعم جيشهم. فهذا يفتح المجال أمام هذا الاحتمال، ولكن لا يوجد ضمانة بحدوث ذلك.
0: عقيد هشام، يعني سوريا سابقا بعد سقوط الأسد قالت بأنها ستبقي على العلاقات مع روسيا، وروسيا يمكن أن تساهم بتسليح الجيش السوري وتدريبه. الآن مع وجود هذه النافذة باتجاه الولايات المتحدة، هل ستغير سوريا من يعني استراتيجيتها في تسليح الجيش وتدريبه؟
2: يعني أستاذي، عندما صرحت سوريا بأنها ستبقي على العلاقات بينها وبين روسيا من أجل استمرار تسليح الجيش، لم يكن هناك أو لم يكن قد صدر هذا القرار بعد. اليوم نستطيع أن نقول أن الجيش السوري باعتقادي أنه قد يلجأ وزارة الدفاع السورية ورئاسة الأركان في الجيش العربي السوري إلى الخلط ما بين العقائد الدفاعية أو العقيدتين الدفاعيتين الروسية والأمريكية. ولكن نحن نعلم جميعا بأن

0: القدرات الأمريكية هي قدرات أعلى على مستوى في السلاح المتطور. والموضوع لا يشمل هنا يا سيدي فقط استيراد السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى يعني إعطاء السلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لسوريا، إنما يشمل أيضا العقائد العسكرية، التدريبات، التكنولوجيا، وسائل الاتصالات، غرف العمليات المشتركة. هذا الأمر كان متوقعا. نستطيع أن نقول بأنه منذ أن دخلت سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأصبحت عضوا في هذا التحالف، كان من المتوقع أن يصدر هذا القرار. قد يكون تأخر قليلا، ولكن اليوم ومع صدور هذا القرار نستطيع أن نقول بأن الإمكانيات أصبحت مفتوحة. طبعا كما أشار ضيفك، ليست الموافقة كما يقال شيك على بياض، هناك طلبات سوف تدرس من قبل البنتاغون ومن قبل الرئاسة الأمريكية أيضا، ولكن أعتقد جازما بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أقدمت على هذه الخطوة فإنها كانت تلحظ دور سوريا البارز في مكافحة الإرهاب خلال انضمامها قصير الأمد إلى هذه الاتفاقية. وبالتالي أنا أعتقد بأن الأسلحة ستبدأ القدوم إلى سوريا، سواء على شكل هبات من الولايات المتحدة الأمريكية كإسهام في دعم سوريا من أجل مكافحة الإرهاب، أو عن طريق طلبات شراء أسلحة معينة تتقدم بها الحكومة السورية إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيدي، أعتقد بأن وزارة الدفاع والحكومة السورية ستبدأ تدريجيا بالتحول من النظام الشرقي إلى النظام الغربي، لما يملكه هذا النظام من أسلحة متطورة وحديثة. نعم
1: سيد مارك كيميت، يعني هناك إذن الطلبات ستدرس، طلبات الشراء كل طلب على حدة، ما هي الشروط، ما هي المطالب الأمريكية في هذه الحالة للموافقة على صفقات توريد الأسلحة والتعاون العسكري مع سوريا؟
2: بداية دعني أقول أن إجابة زميلي كانت صحيحة بشكل كامل، هو يفهم النظام بشكل جيد. إذا درسنا هذه الصفقات فهناك عدة قيود وعدة فلاتر تمر هذه العمليات فيها، عمليات البيع إلى عندما يتم بيعها إلى دولة خارجية. أحياناً تكون عملية بسيطة مثل القدرات التي تريد الولايات المتحدة بناؤها، هل هي تريد مثلاً احتكار نوع معين من بيع هذا السلاح، وأيضاً متطلب آخر أحياناً نتطلب أن تكون الدولة المستلمة للسلاح، بهذه الحالة سوريا، أن توقع ملفا يتعهد بعدم إعطاء هذا السلاح لدولة ثالثة دون موافقة الولايات المتحدة. وأيضا هناك أمر آخر مهم، وهو أن يتم هناك أن يتم مثل جرد للمستودعات حتى معرفة كل هذه القطع التي بيعت إلى تلك الدولة. فإذا كل الدول هي تشتري السلاح ضمن هذه القيود، لذلك برنامج بيع السلاح العسكري هو برنامج حساس حول العالم.
1: وهل يشكل وجود يعني اعتماد سوريا أو الجيش السوري على سلاح روسي أي تحفظ لدى الولايات المتحدة في هذه الحالة؟
2: هذا أمر لا يعود تقريره للولايات المتحدة أن تقرر ما هي الدول التي ستشتري منها سوريا، أو إذا ما كان، ولكن إذا كان هناك أهداف متناقضة مع الأهداف شراء السلاح من أمريكا، إذا مشكلة مثلا نظام الصواريخ S-400 الذي تبيعه روسيا، في إحدى المرات بيع إلى تركيا، فعندها الولايات المتحدة وضعت عقوبات على دولة تركيا لأنهم اشتروا ذلك النظام وهم يهددون

0: دون باستخدامه. إذن هذا مثال على نظام أسلحة إذا بيع لدولة أجنبية عندها ستكون تهديد للولايات المتحدة. فالجواب القصير نعم، تراجع الولايات المتحدة هذه الأمور بشكل حذر حتى لا يكون هناك أي تهديد ضد الولايات المتحدة أو حلفائها الآخرين.
1: بالحديث عن حلفاء الولايات المتحدة، إسرائيل حليف البارز للولايات المتحدة في المنطقة، تسعى لإعاقة بناء جيش سوري قوي، وبالتالي إلى أي درجة هذا قد يشكل يعني أيضا عائقا أمام تسليح الولايات المتحدة لسوريا؟
0: لدينا برنامج عام معروف جدا اسمه الحافة العسكرية. فإذا السياسة تتحدث عن أن الجيش الأمريكي هو ذات حجم صغير، فإن الدول التي هي تقع بالقرب من إسرائيل حتى مساحة معينة لا يمكن أن يعني تكون لديها أي أسلحة أمريكية تسبب تهديد للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي. مثال عندما بعنا طائرات F-16 إلى السعودية، السعوديين كان عليهم إبقاء هذه الأسلحة بعيدة عن إسرائيل ببعد كاف بحيث أنها لن تكون قادرة على القيام بأي هجمات في إسرائيل. فأنا أظن أنه سيكون هناك قيود مشابهة على بيع بعض الأسلحة إلى الحكومة السورية.
1: شكرا لك مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من واشنطن. عقيد هشام، أعود إليك. قلت نحن أمام يعني وكأننا أمام تحول في العقيدة للجيش السوري، إلى أي درجة فعلا يعني هذا يتسق مع وضع الجيش الحالي الذي كما قلنا يعتمد على من جهة تعاون مع روسيا، من جهة تعاون مع تركيا، من جهة ربما الآن يصبح هناك تعاون أيضا مع السلاح والقوات الأمريكية؟
2: يعني أستاذي الكريم، بالطبع التعاون مع تركيا هو يفضي إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن معظم الأسلحة التي يستخدمها الجيش التركي هي أسلحة غربية، يعني إن لم تكن أسلحة أمريكية فهي يعني ذات الأسلحة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن تركيا هي عضو مهم وبارز في حلف الناتو. بالنسبة للوضع في بالنسبة لعقيدة القتال الروسية والتدريبات التي كانت تمارس على دور جيش النظام البائد الساقط، أنا أعتقد بأن هذا الجيش قد ولى إلى غير رجعة. وإن كان جيشنا الحالي لا يزال يبقي على التدريبات والتكتيكات العسكرية الروسية، فإنه يمكن بدورات وإعادة هيكلة لهذا الجيش، هيكلة عقيدته القتالية، أنا أقصد طريق طرائق التدريب، أنواع الأسلحة، يمكن في ظل سنة أن تتحول الخبرات من خبرات شرقية إلى خبرات غربية، خاصة أنه في العلم العسكري السلاح يعني يحمل نفس المبادئ، ولكن قد يختلف في الأندية، قد يختلف في طرق الاستعمال. هذا الأمر كله إن تم هذا التحول وأقر عن طريق الحكومة السورية وبالذات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في الجيش العربي السوري، فإن هذا الأمر سيكون أمرا يعني ليس ذو أهمية كبيرة، ولن يعيد يعني نوع الأسلحة التحول. لا يتعلق بموضوع استخدام أو شراء أو تلقي الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، إنما الموضوع أبعد من ذلك. هناك طرائق في القتال، قد يتم التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا لتدريب الجيش العربي السوري عليها، هناك غرف عمليات سوف تشترك فيها سوريا بعد إزالة الحظر. أيضا الأهم أن هذا الأمر هو معنوي بشكل كبير جدا، لأن قائمة الدول التي كانت محظورة كانت تضم 7 دول، قلت لك أبرزها الصين كوريا الشمالية وإيران، اليوم سوريا أصبحت خارج هذه

0: منظومه، وبالتالي هذا يعتبر تطورا هاما بالنسبه للدبلوماسيه
1: وبالتالي
0: السوريه.
1: يعني بتعتقد الموضوع يتجاوز الشق العسكري إلى دلالة سياسية حتى؟
0: بالطبع يا سيدي، نعم، نعلم جميعا بان هذا الامر قد بدا بالتدرج، يعني تم الغاء عقوبه قيصر كما ورد في تقريركم، تم رفع سوريا من قائمه الدول الراعيه للارهاب، علاقات لم تكن العلاقات قويه ومتينه بين الولايات المتحده الامريكيه وسوريا كما هي اليوم، الزيارات المتبادله والامور الاخرى هي امر واضح للعيان. إذا الانتقال من السياسة إلى الشق العسكري وقبله الشق الاستخباراتي في التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب، هذا التحول تحول تدريجيا من يعني سياسي إلى استخباراتي إلى عسكري كما حدث اليوم عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تلغي حظر سوريا في الشراء الأسلحة.
1: عقيد هشام، قلت بأنه يعني ربما يكون هناك هبات أو مساعدات بتقديم يعني الدعم العسكري الأمريكي. من الناحية المالية، هل سوريا قادرة على شراء سلاح أمريكي أصلا؟ لأنه أعتقد بتكون أسعاره أغلى، صحيح، من بقية الأنواع؟
0: نعم، يعني السلاح الأمريكي كونه ذو جودة عالية وميزات أكثر تقدما من السلاح الشرقي، وبالتالي فإن أثمانه سوف تكون أغلى، هذا الأمر مؤكد. ولكن يعني يجب أن لا ننسى أن اليوم سوريا تعتبر شريكا في التحالف الدولي وعضو بارز في التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب. انسحاب القوات الأمريكية يا سيدي من منطقة الشرق الأوسط، يعني لم تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوة إلا عندما علمت بأن هناك جيوش تستطيع دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البر أو القتال البري أن تحارب الإرهاب عند حده. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبحت سوريا، وأعيد أيضا يمكن للمرة الثانية بأن سوريا اليوم أصبحت شريكا مهما في الحرب على الإرهاب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة أن تقدم لسوريا بعض الهبات سواء من الأسلحة، ولكن لا أعتقد بأن هذه الأسلحة سوف تكون سلاح طيران أو سلاح دفاع جوي على أقل تقدير في هذه المرحلة التي يعني تشهد توترا بين سوريا وإسرائيل، خاصة أن إسرائيل تقوم بالاعتداءات بشكل شبه يومي على سوريا. بالطبع يعني هذا الحديث حديث آخر، ولكن أنا أعتقد بأن أول الغيث قطرة مية.
1: هناك سلاح أمريكي في سوريا كان بحوزة قسد، وقسد الآن اندمجت في الجيش السوري، صارت جزءا منه. هل لهذا القرار أيضا تأثير على هذا السلاح أو هذا الأمر؟
0: بحسب علمي المتواضع، الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم قرار الدمج استعادت كل الأسلحة الثقيلة من تنظيم قسد، لم يبقى لدى تنظيم قسد سوى سلاح متوسط وسلاح خفيف، هذا ما أعلمه، وأعتقد أنه يعني يقينا هذا ما حدث، وبالتالي يعني لن يؤثر ذلك. اليوم لا وجود لقسد، اليوم هناك قوات الجيش العربي السوري وتتبع لوزارة الدفاع السورية، سواء كانت اندمجت أو القوات التي تم تشكيل وزارة الدفاع منها بعد انتصار الثورة السورية على الولايات.
1: طيب عقيد هشام، يعني موضوع اعتماد الجيش السوري على مصادر متعددة من السلاح، كما قلنا روسيا، تركيا، ربما الآن تفتح نافذة مع الولايات المتحدة، هناك حتى معدات حصل عليها الجيش أعتقد من الأردن، ربما يحصل مثلا من السعودية، وبالتالي هذا يعني تعدد المصادر، هل هذا أمر جيد إيجابي أم بالعكس يؤثر على التنسيق مثلا؟
0: يعني أستاذي، الاعتماد على مصدر واحد ونوع واحد من الأسلحة هو أفضل لكل الجيوش في العالم، ولكن يجب أن نعلم بأن سوريا خرجت حديثا من ثورة استمرت ما يقارب 15 عاما. خلال هذه الثورة تم تدمير قدرات جيش النظام، وأكملت إسرائيل ذلك بعد سقوط النظام بأن قامت بطلعات جوية دمرت ما تبقى من أسلحة النظام الثقيلة. اليوم عندما قلت بأن سوريا حصلت من الأردن وقد تحصل من السعودية، يعني

0: يعني هذه الأسلحة هي أسلحة خفيفة، وهي معدات، قد تكون معدات اتصال، قد تكون معدات لوجستية، يعني ليست كما يتوقع أن تحصل عليه سوريا من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن ما ستحصل عليه سوريا سواء بتقديم طلبات شراء أو على شكل هبات، لأنها شريك في الحرب على الإرهاب، التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، أعتقد بأنها ستكون أسلحة يعني أكثر تطوراً، أسلحة جيدة إلى حد ما. قلت لك أستبعد على أقل تقدير حتى انتخاب حكومة إسرائيلية جديدة، أستبعد أن تكون هناك دعم أو موافقة على طلبات طائرات أو أسلحة دفاع جوي، ولكن مع قدوم حكومة إسرائيلية، وأنا أرجح أن تكون هناك حكومة إسرائيلية جديدة، أعتقد بأن الأمر سوف يتطور، خاصة أن اليوم تعتبر في قلب العالم وفي قلب الشرق الأوسط.
1: شكرا لك العقيد هشام مصطفى، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من حلب. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم. دائما تفضلوا بزيارة موقعنا للمزيد، سوريا.تي في. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: كنا جنزير نحن 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب، حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا، يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع، اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا. الحقيقة

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب، حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا، يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك. الدم قسما بالله عبى الدنيا هون، فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع، اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: بلا تجربه عريقه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العداله الاعتقالي؟
2: لها التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
8: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
7: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
8: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
7: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
8: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
7: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

دمشق وأنقرة تنفيان عقد الحكومة السورية لقاءات مع حزب الله في تركيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معارية بريف درعا الغربي وتفتش منازل المدنيين. أمطار غزيرة تضرب حلب وريف إدلب، ووزارة الطوارئ تستجيب في 34 موقعا. الجيش اللبناني يحبط تهريب 245 كيلوغراما من مادة تي ان تي وعبوات ناسفة من سوريا.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نفى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان عقد لقاء بين الدولة السورية وحزب الله، وذلك تعليقا على ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر لها، بعد اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا خلال أيلول الماضي، وذلك بهدف خفض التوتر بين الطرفين. ودعا المستشار الرئاسي وسائل الإعلام الدولية لتحري الدقة احتراما للمهنية، مؤكدا أن علاقة الدولة السورية مع لبنان من خلال بوابة الدولة نفسها المدعوة لتحمل المسؤولية بحصر القرار السياسي والعسكري بيدها. وكانت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام قالت إن الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع مع حزب الله زائفة. هذا ونفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة التقارير التي تحدثت عن استضافة تركيا اجتماعا بين مسؤولين في الحكومة السورية وقياديين في حزب الله اللبنانية. وقال مركز مكافحة التضليل التابع للدائرة إن الادعاءات بشأن اجتماع باستضافة الاستخبارات التركية لا أساس لها من الصحة، واصفا ما نشر عن مكان الاجتماع وتاريخه ومضمونه بأنه مختلق وتكهنات.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. سيد أحمد مرحبا بكم. كان الجانبان قد أبديا الاستعداد للقاء، الآن تقول وكالة رويترز إن الجانبين التقيا بالفعل في تركيا ثم نفيا ذلك، كيف تقيمون الوضع؟
1: كل التحية لكم، أسعدتم صباحا وكل المشاهدين. يعني كما نعلم جميعا أن هناك تصريحات سابقة للرئاسة أكدت، والخارجية أيضا أكدت على أنه لا مشكلة في اللقاء مع حزب الله أو ميليشيات حزب الله من أجل الوصول إلى تفاهمات تتعلق سواء كان بالوضع اللبناني أو الوضع السوري. هذه مسألة يعني بالأساس هي متوافق عليها، أو على الأقل هناك رؤية لدى الرئاسة السورية حولها. لكن الآن باعتقادي نفي هذا الكلام يؤكد أنه لم ينجز بعد، بمعنى آخر أن ما جرى تداوله من بعض وكالات الأنباء ليس صحيحا، ونحن نأخذ بالرواية الرسمية بالتأكيد حتى الآن ليس صحيحا، لكن من الممكن جدا أن يكون في قادم الأيام، لأن هناك مصالح مشتركة والسياسة السورية تشتغل وفق هذه المصالح سواء كان بالوضع اللبناني أو سوى الوضع اللبناني. أنا أقول حتى فيما يتعلق في الوضع الإيراني من الممكن جدا أن نشهد في قادم الأيام لقاءات أو مشتركات لها علاقة بالمصالح السورية أولا، وهذه مسألة باعتقادي تشتغل عليها الدبلوماسية السورية منذ فترة، ووفق مصالحها كانت الاتفاقات والتوافقات مع الروس الذين عاثوا فسادا في سوريا، مع ذلك جرى توافقات وتفاهمات جديدة على أساس السيادة الوطنية السورية. الآن بالتأكيد أي لقاء مع حزب الله ميليشيات أو غيرها هي وفق مصالح السيادة الوطنية السورية وعدم التدخل في الوضع الداخلي السوري. وما لاحظناه مؤخرا من كشف بعض الخلايا في الجنوب السوري في درعا تابعة لحزب الله دليل على أن الحكومة السورية ما زالت تتابع ذلك، وهي تصر على أن لا تسمح لأي تحركات لها على ميليشيا حزب الله. وبالتالي باعتقادي أساس التكوين الوصول إلى تفاهمات هو

0: موضوع عدم التدخل في الوضع الداخلي السوري، وبالتأكيد الحكومة السورية لن تتدخل في الوضع الداخلي اللبناني كما صرح مستشار الرئاسة وكأيضا كما سبق وأكدت الحكومة السورية.
1: إذن هل يمكن القول سيد أحمد أن هناك ملفات ملحة وقوية يعني تجبر الطرفين على الجلوس معنا؟
0: بكل تأكيد هناك مصالح. بالتأكيد الوضع اللبناني حاليا فيما يتعلق بتأثيراته على الوضع السوري، سواء كان في متعلق بالحدود وتهريب المخدرات والتدخل أيضا إرهابيا في الوضع الداخلي السوري، هذا موضوع يجب أن يقف حزب الله عند حده في هذا السياق. لها مصلحة الحكومة السورية بأن يكون هناك تفاهمات من أجل أن لا يتكرر ذلك، وكذلك من مصلحة اللبنانيين الآن، وخاصة بعدما جرى من حديث طويل أكثر من مرة من قبل ترامب من أن سوريا لها دور سيكون لها بالداخل السوري، أكدت الحكومة السورية أنها لن تتدخل في الداخل السوري. هذا من مصلحة حزب الله باعتقادي في أن لا تتدخل سوريا عسكريا على الأقل. إذا كان هناك تدخل سياسي لا مشكلة، وهناك مقاربة سورية في هذا الاتجاه من أجل وضع حد لانفلات السلاح في لبنان، لكن وفق العلاقة مع الحكومة اللبنانية أولا، وهذا ما تشير إليه دائما العلاقات السورية اللبنانية المتقدمة إيجابا والمتطورة باتجاهات أفضل. بالتالي أنا باعتقادي لا إمكانية أبدا لتدخلات سورية، ولا يمكن السماح بتدخلات لحزب الله وميليشيا حزب الله وبقايا في دعم الميليشيا المرتبطة ببعض الفلول في هنا.
1: هل الموضوع فقط قائم على مصالح مشتركة سيد أحمد، أم أن هناك ربما ضغوط من أطراف أو حتى الطرفين على بعضهما، هناك يعني بعض الأوراق المختلطة بينهما؟
0: لا أعتقد أن هناك ضغوط من أحد، لكن من مصلحة الوضع السوري القادم باتجاه الاستقرار، كل ما يفكر به الوضع السوري حاليا الحكومة السورية هو مزيد من الاستقرار في سوريا. وجود ميليشيا متدخلة في الوضع السوري وداعمة للفلول لا أعتقد أنه يساهم بالاستقرار، فمن مصلحة السوريين حقيقة عدم الولوج في الوضع السوري من قبل ميليشيا حزب الله أو سواه، وكذلك من مصلحة حزب الله أن لا يكون هناك ضغط قوي، ونعرف أن الوضع السوري قوي في لبنان، وهناك تقبل إيجابا من قبل معظم القوى السياسية اللبنانية لوجود سوري أو لتدخل ما سياسي على الأقل. لذلك أنا باعتقادي الوصول إلى تفاهمات بهذا السياق يفيد المصلحتين والجانبين، وهذا في السياسة لا يعني لا غرو أنه ضرورة دائما، المصلحة السياسية هي أولا والبراغماتية السياسية تشتغل.
1: هل هناك خشية من حزب الله من تدخل سوري محتمل في لبنان لنزع السلاح؟
0: بالتأكيد نحن نعلم أن هناك الكثير من التصريحات لدى قيادات حزب الله منذ فترة كانت تؤكد على أن هناك تدخل سوري أو سيكون تدخل عسكري سوري، وهذا ما أصرت عليه الحكومة السورية أن هذا كذب وليس صحيحا، ولا يمكن أن يكون هناك مرة أخرى الدخول في الوحل اللبناني كما فعل حافظ الأسد وابنه. أنا باعتقادي هناك تصريحات، هناك تخوف نعم، لكن أكدت الحكومة السورية وهذه مسألة عقلانية في السياسية أنه لا يمكن أن تعيد الكرة مرة أخرى السياسة السورية في لبنان، بل هناك مصالح مشتركة من أجل قيامة علاقات ندية بين الطرفين، بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية.
1: إن كان الأمر كذلك سيد مظهر، هل تحتاج الحكومة السورية وحزب الله، هل يحتاجان لراعي لبحث تلك الملفات المهمة؟
0: يعني في البداية لابد من راعي، لأنه كما نعلم هناك دم بين الشعبين السوري وحزب الله وميليشيات حزب الله، وبالتالي هذا الدم يعني ليس سهلا تقبل ذلك على السوريين، يعني أن يجلس السوري ابن الثورة السورية إلى جانب من قتل شعبه من ميليشيات حزب الله. في البداية لابد من يعني بعض التدخلات وبعض الرعاية، لأن قد يكون ذلك متشنجا مستفزا في بعض الحالات. هذه مسألة ضرورية باعتقادي، وخاصة أنه ليس دولة، وأنا أقول أن الأرجح أن يكون ذلك عبر رعاية حكومية لبنانية، وليس بالضرورة أن يكون حكومة أخرى تركية أو سواها. نعم. صحيح أن الدور التركي مهم في المنطقة، لكن باعتقادي من الممكن أن يكون عبر رعاية لبنانية وليس بالضرورة أن تكون دولة أخرى.
1: نعم. سيد أحمد، برأيكم لماذا جاء الرد أو النفي بمعنى أصح سريعا من قبل أنقرة ودمشق حيال هذا الاجتماع؟
0: يعني هذا يؤكد على أنه لا جديد في هذا الموضوع، أن هناك يعني تكهن

0: تهمات وافتراءات. يعني السورية حاليا ليست بوارد أن يقال أنها اتفقت مع حزب الله، لأنه لا جديد حتى الآن. هلأ من الممكن جدا، وهذا يعني ليس ضربا بالتنجيم، لكن من الممكن أن يكون هناك بعض التواصلات هنا وهناك، لكن أيضا ليست جدية وليست حقيقية ولا أنتجت شيء. لو أن هناك إنتاج شيء كان من الممكن أن يعلن. وعموما في كما نعلم جميعا في المفاوضات ليس بالضرورة أن يعلن ذلك مباشرة، لكن حتى الآن كما قلت أنا نأخذ بالرواية الرسمية السورية وهي الأصح، أنه حتى الآن لا وجود لمفاوضات أو تفاهمات مع حزب الله، لكن هذا لا ينفي أبدا أنه من الممكن جدا في قادم الأيام أن يكون هناك تفاهمات أو مفاوضات.
1: ضمن هذه المفاهمات المتوقعة أو المحتملة سيد أحمد، هل يمكن أن يكون ضمنها ملف نزع السلاح، وهل سيكون دمشق لها دور في هذا الموضوع، خاصة بعد دعوة دونالد ترامب عدة مرات للرئيس السوري أحمد الشرع بالدخول في هذا الموضوع؟
0: نعم، وقد تحدث الرئيس أحمد الشرع في مقاربته التي تحدث عنها من أنه من الممكن سياسيا أن يكون للسوريين دور في ذلك من أجل مصلحة لبنان ومن أجل استقرار لبنان، لكن لا أعتقد أن ذلك سيكون ضغطا بقدر ما أنه محاولة سياسية تنبني على دور سوري في المنطقة، دور بلاد الشام. يعني سوريا دائما الكبرى هي الفاعلة بالمنطقة، سواء كان في الوضع اللبناني والوضع الفلسطيني، لكن ليس على أساس ما كان سابقا من تغول على السياسة واحتلال للبنان كما يحصل أيام حافظ أسد، بل هناك تفكير في السياسة من أجل مصالح مشتركة منجدلة بين البلدين.
1: سيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهما إياه بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان له أنه بحث التطورات في سوريا، مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس التركي استمرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك سيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. ومن جانبه، حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا. وأضاف المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني يحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، واعتبر أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية. وشدد أيضا على أن الدستور عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، مؤكدا على أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية، في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
2: في إطار التقارب السوري الأمريكي، تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق، رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة، بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائيا على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات

0: التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصرا تاريخيا فتح الطريق نحو الاستقرار. وأضاف براك في منشور له على منصة إكس أن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، وأشار إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق.

ذكر مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية معاريا بريف درعا الغربية. وأضاف مراسلنا أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معاريا وفتشت عددا من المنازل هناك.

0: للاطلاع على هذا الموضوع مشاهدينا، معنا الآن حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من محافظة درعا. حسام مرحبا بك، ما الذي جرى في قرية معرية؟
1: نعم عبد المنعم، في الحقيقة يعني ما جرى في قرية معرية هو توغل لأكثر من 15 آلية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، توغلت عبر وادي الرقاد قادمة من فكنة الجزيرة، وهي فكنة تعتبر يعني كانت بمثابة نقطة لقوات الأندوف، ثم اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي كمنطلق لعملياتها العسكرية، وحتى يعني تقيم في فكنة الجزيرة معتقل مؤقت لمن يتم اعتقالهم من الأراضي السورية. توغلت القوة العسكرية أكثر من 15 آلية من فكنة الجزيرة باتجاه وادي الرقاد إلى قرية معرية، إلى الشارع الرئيسي في معرية، وانتشرت في الأحياء وقامت بتفتيش ودهم عدة منازل في القرية دون أن يسجل حالات اختطاف أو اعتقال ل يعني مواطنين من أهالي قرية معرية. حقيقة تأتي يعني هذا أو يأتي هذا التوغل في قرية معرية بعد توغل جرى يوم أمس في قرية عابدين، وهو يعني بات فعل أو أفعال يومية تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي. تقريبا يعني سجل أكثر من 55 توغل خلال شهر أيلول الماضي، وهذه التوغلات كان يعني معظمها يمر دون حالات اعتقال، على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني تقوم باعتقالات متكررة بين صفوف الأهالي، بعض الأشخاص يتم اعتقالهم لساعات وبعضهم يعني يمكث إلى فترات طويلة في سجون الاحتلال، وهذه الممارسات الإسرائيلية التي يعني من شأنها حقيقة إطلاق السكان ويعني بث الذعر والهلع بين صفوف السكان في قرى حوض اليرموك، خاصة أن هذه التوغلات جميعها عبد المنعم تأتي في ساعات متأخرة من الليل وبشكل مفاجئ، ويرافقها أيضا تحليق لطائرات درون وطائرات استطلاع في سماء قرى حوض اليرموك، وهو يعني بات ما يفرض واقع أمني تحاول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فرضه على المنطقة من خلال التدخلات والتوغلات وعمليات التفتيش التي باتت بشكل يومي في تلك المنطقة.
0: نعم حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل والإفادة. في غضون ذلك مشاهدينا، وثق مركز

سجل 280 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بشهر آب. وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية هذا العام، بعد شهر آذار الذي شهد 321 انتهاكا، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكا منذ مطلع العام الجاري. وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكا، تلتها درعا ب 67، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكا خلال شهر أيلول. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصا في سوريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهات المسؤولة عنها، من أبرزها 76 حالة جراء إطلاق نار، و42 في تفجيرات، و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصرا من وزارة الدفاع بانفجار مستودع ذخيرة في سرمدا بريف إدلب. وتصدرت محافظة إدلب الحصيلة ب 39 ضحية، تلتها حمص وحماة، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب 82 قتيلا. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، وأربع عبوات ناسفة، وثمانية متفجرات، وأسلاكا كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان. وأشار أيضا إلى أن تم تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين. أعلنت لجنة أهالي سجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن روميا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن سجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. هذا ويواصل نحو 530 سجينا في لبنان، بينهم سوريون، الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي.

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أمطار غزيرة وعواصف رعدية بدءا من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل. وأوضحت الوزارة أن الحالة الجوية تمتد من عصر اليوم الجمعة حتى مساء السبت، وتتجدد من مساء الأحد حتى عصر الاثنين المقبل. وبيّنت الوزارة أن الهطولات ستتركز في البداية على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، قبل أن تمتد إلى ريف دمشق الغربي والشمالي وأجزاء من حمص وحماة، ثم إلى الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور.

في غضون ذلك نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سلسلة من الاستجابات الميدانية للتعامل مع آثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أحياء في مدينة حلب وتجمعات سكنية ومخيمات في مناطق أطمة وعقربات وكفر اللوسين بريف إدلب. وقالت الوزارة إن أعمالها شملت 34 موقعا وتجمعا سكنيا وتركزت على حماية السكان والحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الاستجابات شملت فتح الطرق وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام، بالإضافة إلى معالجة الانهيارات في التربة والجدران وإخراج المركبات العالقة، وأكدت جاهزيتها للتدخل والاستجابة الفورية.

0: ونرحب بمراسلينا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب ومحمد نور مراسل تلفزيون سوريا من مدينة حلب. أبدأ من حلب معك محمد، كيف كانت الأجواء خلال الساعة الماضية؟
1: نعم، صباح الخير. بالفعل يعني بالامس كان هنالك هطولات مطريه غزيره في مدينه حلب، طبعا هذه الكميات كانت غزيره واستثنائيه في مدينه حلب، تخللها يعني بعد هطول يعني الامطار وفي ساعات الذروه لهطول الامطار كان هنالك صعوبه في تصريف مياه الامطار في عدد من احياء مدينه حلب، بالاخص منطقه الفيض وبستان الزهره والمشارقه وايضا بعض الشوارع في السليمانية. بحسب محافظ مدينة حلب قال بأن يعني هنالك شبكة قديمة مهترئة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وأنهم يعني يسعون لاستبدال هذه الشبكة، وقاموا بالفعل باستبدال قرابة 45 كيلو متر يعني خلال الأشهر الماضية، في من أصل 127 كيلو متر هي بحاجة للاستبدال كي يتم يعني تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في عدة أحياء في مدينة حلب. لذلك يعني خلال بالأمس خلال ساعة أو ساعتين من وقت الذروة وقت هطول الأمطار كان هنالك صعوبة كبيرة، وكان هنالك تضرر لبعض المخازن والأقبية من خلال تسرب مياه الأمطار إليها، وقد ساعد يعني الأهالي أنفسهم وأيضا بالإضافة إلى فرق إدارة الطوارئ وفرق الطوارئ وإدارة الكوارث وأيضا مجلس مدينة حلب، حاولوا قدر الإمكان يعني التخفيف من يعني الأضرار الناجمة عن تسرب مياه الأمطار إلى داخل الأقمية السكنية وأيضا يعني المحلات التي يتخذها أصحابها كمستودعات في حي الفيض والمشارقة أيضا.
0: نعم، أنتقل إلى إدلب حيث مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم، ماذا كان لديك في إدلب؟ يعني الوزارة، وزارة الطوارئ، تقول إنها استجابت لعدد كبير من البلاغات.
1: نعم، حقيقة يعني عبد المنعم، خاصة هذه البلاغات كانت على الحدود السورية التركية، حيث تتواجد يعني عدد من الوحدات السكنية والقرى السكنية التابعة طبعا للنازحين والمهجرين في تلك المنطقة، خاصة يعني نتحدث أن في الفترة الأخيرة كانت قد يعني عمدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على فتح العديد من يعني عمليات الصرف الصحي والممرات المائية في تلك المنطقة تجهيزا يعني لفصل الشتاء، لكن هذه التجهيزات حتى الآن يعني لم تكن مانعا لتجمع عدد من يعني أو كميات من مياه الأمطار. أمس تقريبا حوالي يعني ظهرا كانت قد يعني قد بدأت يعني أمطار غزيرة استمرت تقريبا حوالي يعني ساعة، هذه الأمطار كانت كفيلة بتضرر عدد من الوحدات السكنية، دخول كميات من مياه الأمطار يعني إلى داخل هذه الوحدات، والأضرار كانت جزئية يعني حقيقة في بعض يعني التجمعات السكنية في تلك المنطقة، خاصة في منطقة عقربات، منطقة أطمة، ومنطقة كفر لوسين على الحدود السورية التركية، خاصة أن الطبيعة يعني تلك المناطق يعني عبد المنعم هي منحدرات ومنطقة جبلية، وبالتالي يعني تحدث بها يعني تقريبا في كل عام نتحدث عن هذه المشكلة، وهي يعني تحدث بها السيول وتحدث بها يعني المياه وتجمعات للمياه. سابقا كانت ايضا يعني تتعامل معها فرق الدفاع المدني وتبعد يعني مياه الامطار، لكن في كل عام نتحدث عن مشكله تقريبا هي مشابهه للمشكله التي حدثت يوم امس، ونتحدث عن بدايه فصل الشتاء، ربما يعني استمرار ايضا الامطار والتحذير.

التي تحدثت عنها وزارة الطوارئ خلال اليوم ويوم غدا ربما تكون أيضا تحدث يعني بعض الأضرار في تلك المنطقة في حال يعني لم يتم عملية يعني تصريف المياه بشكل أساسي. هناك عمليات صرف صحي يعني تجري في تلك المنطقة، لكن

0: أمر، وهي أن يتم إنهاء ملف المخيمات خلال عام 2026، خاصة مع العودة الطوعية التي تشهدها المنطقة، وخاصة يوم أمس أكثر من 212 أسرة كانت قد عادت من ذات المناطق نفسها التي تعرضت يعني لأضرار وأضرار جزئية من نجد يعني تسكب المياه.
1: هل يعني ذلك أن هناك خسائر مادية كبيرة إبراهيم خاصة بالأهالي؟
0: ليس هناك خسائر يعني كبيره جدا بشكل يعني دقيق، انما هو عمليه تسرب مياه يعني لداخل هذه الوحدات السكنيه. يعني اليوم نتحدث عن على الامتعه الاهالي، يعني بعضها تضرر بسبب المياه، انما ازاله وحدات سكنيه بشكل كامل نتيجه الامطار لم يحدث. فرق الطوارئ واداره الكوارث تحدثت بشكل اساسي انها قامت بعمليه استجابه فقط لعمليه يعني تصريف هذه المياه وتجمعات المياه يعني وعمليه تسليك لشبكات الصرف الصحي المتواجده في تلك المنطقه، وخاصه في منطقه عقربات. المنطقه هناك بالاساس يعني هي لم تكن مهيئه للاعداد الكبيره جدا من المخيمات والكثافه السكانيه، كانت مناطق صغيره يعني قبل اندلاع الثوره السوريه، ومع يعني وجود كميات كبيره او من التجمعات الاهالي هناك على مدار السنوات الماضية كانت هناك عملية يعني إعادة يعني وضع شبكات لتصريف المياه والأمطار، هي تعمل بشكل أساسي، لكن بدأ يخف الضغط السكاني، تخف معها أيضا يعني التأثيرات على تلك المنطقة، وهناك أيضا وعودات أن يتم الانتهاء من كل هذه المخيمات مع نهاية عام 2026، وهذه الوعدات التي أطلقتها يعني حقيقة يعني الحكومة السورية بشكل أساسي.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى محمد نور معنا من حلب. محمد، يعني كنا خلال الساعة الماضية قد رصدنا معك حالة الطقس هناك، هل تضررت بيوت أو هل يعني اضطر بعض الأهالي للمغادرة؟
2: نعم عبد المنعم، يعني في بعض الأحياء في مدينة حلب وبالأخص في منطقة الفيض بالفعل كان هنالك بالأخص الذين يسكنون في الطابق الأرضي هنالك يعني بعض الحالات اضطروا إلى مغادرة المنزل، وأيضا بعض الأشخاص الذين يضعون بضائعهم في أيضا المستودعات في الأقبية يعني تضرروا بشكل كبير نتيجة تسرب مياه الأمطار إليها. يعني هذه المنطقة تحديدا عبد المنعم يعني من اسمها منطقة الفيض، وهي مشكلة قديمة ومتجذرة منذ سنوات وسنوات، بان يعني حكم الأسد لم يجدوا حتى الآن المشكلة لهذه المنطقة تحديدا، لكونها تقع في منطقة منخفضة نوعا ما، مع كل زقة مطر يكون هنالك يعني تسرب لمياه الأمطار وصعوبة في تصريفها، بحسب ما وعد محافظ مدينة حلب بأنهم يعني يحاولون إنجاز وحل هذه المشكلة من جذورها باستبدال شبكات الصرف الصحي، اللي يعني يكون هنالك شبكات أوسع قادرة على تصريف مياه الأمطار بسرعة، وأيضا يعني أن تكون هنالك يعني حد لهذه المشكلة التي يعني خلال نصف ساعة أو ساعة ظهرت مشكلة كبيرة نتيجة يعني عدم تصريف مياه الأمطار من الشوارع، وأيضا غرق بعض يعني المستودعات والشقق السكنية ذات الطابق الأرضي. لذلك الآن الحاجة ملحة عبد المنعم لحل جذري لهذه المشكلة، ولكن يعني بيتوقع هنالك تكلفة كبيرة وهنالك يعني أيضا عرقلة لهذا المشروع بسبب أن يعني هذه المناطق المنخفضة تقع في وسط المدينة، وعملية يعني الاستبدال ستكون لها عوائق كبيرة من قطع للطرقات وعدم استخدامها لفترات يعني لأيام ولربما لأشهر، لذلك بحاجة إلى شركات تنجز هذه المهمة بالسرعة المطلوبة يعني لتخفيف الآثار نوعا ما. ولكن عبد المنعم نريد أن ننوه إلى نقطة بأن يعني كميات الأمطار وهذه المشكلة التي حدثت بالأمس هي حالة استثنائية في مدينة حلب، يعني جل يعني شبكات المياه والصرف الصحي الموجودة في مدينة حلب هي مهيئة يعني لتصريف مياه الأمطار يعني المتوسط السنوي، ويعني هنالك يصبح عليها ضغط في الحالات الاستثنائية كما حصل بالأمس.
1: نعم، محمد نور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك أيضا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من محافظة إدلب. انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 212

0: أسرة من مخيمات النزوح في الشمال إلى قراها وبلداتها في ريف 5 محافظات، وجرى تسيير القافلة بالتعاون بين محافظة إدلب والجهات المعنية ضمن قوافل العودة المنظمة في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح. ومن جهته قال مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشؤون الاجتماعية محمد باكير إن التسجيل مستمر لتسيير 4 قوافل جاهزة للانطلاق الأسبوع المقبل. أصدرت وزارة الداخلية قرارا يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها كالإسعاف والشرطة والإطفاء. وأشارت أيضا إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالك المركبات الخاصة بتركيبها خلافا للقانون. كما بدأ فرع مرور حماة حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة تطبيقا لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فرع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجوال الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج أثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين. وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة على استفساراتها وتقديم المساعدة اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق، بما يسهل وصولها إلى خدمات الهيئة ويعزز المشاركة في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عزم سوريا على استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة حرائق الغابات. وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العربي المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة، أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي. كما أشار المسؤول السوري في تصريح لوكالة سانا إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، وكشف عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع الأردن والسعودية ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المجالات البيئية. أعلنت وزارة الطاقة بدء أعمال صيانة وإصلاح خط غاز الجبسة الذي تعرض لانفجار بسبب عمل تخريبي في منطقة التشولا بريف دير الزور. وقالت الوزارة إن كوادر الشركة السورية للبترول باشرت استبدال المقطع المتضرر من الخط بطول 18 مترا وقطر 16 إنشا تمهيدا لإعادة تأهيله ووضعه في الخدمة. وأوضحت أن أعمال الصيانة تشمل إزالة الجزء المتضرر وتركيب مقطع جديد، على أن تستكمل الفرق الفنية أعمالها تمهيدا لإعادة ضخ الغاز عبر الخط واستئناف نقله إلى محطات توليد الكهرباء. حول هذا الموضوع معنا الآن مشاهدينا مراسلنا مصعب الحنت من دير الزور. مصعب مرحبا بك. إذن وزارة الطاقة تقول إنها بدأت أعمال صيانة وإصلاح خط غاز الجبسة، ما تفاصيل هذا الموضوع؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدينا الكرام. نعم، بدأت بالأمس كوادر الشركة السورية للبترول أعمال إصلاح خط غاز الجبسة بعد الأضرار التي لحقت به جراء عمل تخريبي بحسب ما قالت استهدف الخط في منطقة التشولا بريف دير الزور. طبعا أدى إلى اندلاع حريق وتوقف ضخ الغاز من معمل الشبيسة باتجاه محطات التوليد والمحطات القريبة منها، تشمل إعادة الصيانة بحسب الشركة السورية الجزء المتضرر من الخط بطول 18 مترا وقطر 16 انشا، تمهيدا لاتمام عمليات الاصلاح واعاده الخط الى الخدمه، واستئناف ايضا نقل الغاز عبره. طبعا بحسب وزاره الطاقه يعد خط الشبيسه من الخطوط المرتبطه بمنظومه نقل الغاز في المنطقه، يمتد بين منطقه اتشولا ودير الزور ضمن منظومه تضم منشآت وخطوط مرتبطة بإنتاج الغاز ونقله، بما يؤدي الخط دورا مهما في إيصال الغاز من معمل الإشبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء. طبعا الحريق قبل عدة أيام اندلع يعني مساء 28 من أيلول بعد انفجار الصمام المقطعي في الخط، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني وكوادر الشركة السورية للبترول من إطفاء الحريق وتأمين الموقع وفق إجراءات السلامة، وأيضا لم تسجل إصابات جراء هذا الحادث، بما أكدت أيضا الشركة السورية للبترول أن إجراء إصلاح الأضرار بدأ يعني بحسب مدير معمل غاز طابية، فإن الأضرار أيضا التي لحقت بالخط كانت تتطلب أعمال إصلاح قد تمتد من أسبوع إلى 10 أيام، مع توقف انخفاض كمية الغاز الموجود بنحو 900 تقريبا ألف متر مكعب خلال فترة الإصلاح. أيضا تتركز أهمية إعادة الخط إلى الخدمة في استعادة مسار نقل الغاز بشكل مباشر من الشبسة إلى محطات التوليد، محطات الكهرباء، والحد من انعكاسات توقفه عن يعني كميات الغاز المتاحة لقطاع الكهرباء في عموم محافظة دير الزور، أيضا بالتزامن مع مواصلة كوادر يعني الشركة أعمال استبدال المقطع المتضرر، تمهيدا ل تشغيل الخط واستئناف عمليات النقل. عندما تضرر الخط كنا موجودين، أغلقت جميع الخطوط المجاورة لهذا الخط حتى تمت عملية الإطفاء، واليوم تعود تدريجيا إلى العمل فيما يعني ينتظرون انتهاء تأهيل الخط المتضرر، ربما 5 أيام 6 أيام بحسب مدير معمل الغاز، ويعني بشكل تقريبي إلى 10 أيام تعود الأمور كما كانت سابقا.
0: مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أسوم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، إلى جانب نقص حاد في الكوادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية أيضا، رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عيادته وأقسامه التشخيصية.
2: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي، وهو الوحيد في المنطقة، نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضماضات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
3: ما في إمكانيات دعم ما إلى المشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
4: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، كادر طبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا على حسابي، مشفى عدم مشفى.
2: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 350 مريضا، إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
5: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لل 120,000 نسمة، بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة، وفي عنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
2: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى. يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص، ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
0: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعددا من الفحوصات الطبية الأولية، ما يضطر النساء إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة، ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
6: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة، لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي في لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تم استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. المشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، إن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل، والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
0: حققت جامعة اللاذقية حضورا ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي. يعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي وفق بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية، بحسب ما ذكر رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
7: بفضل جهود القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار وعلى العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
0: يتم نشر مشاهدينا في أمان الله.

0: هلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كانوا في ضباره بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
9: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
10: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
9: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
10: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
9: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
10: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
9: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
11: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
12: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل يوم بيحمل معه فرصة جديدة، وكل لحظة بتذكرنا أنه الأمل ممكن يطلع من أبسط التفاصيل. يسعد صباحك أيهم.
1: صباح الخير براء، صباح الخير لكل مشاهدينا. صباح كل حلم بنتمسك فيه وكل خطوة صغيرة تاخذنا لمكان أحلى. حلقة جديدة من صباح سوريا مع مجموعة من المواضيع والفقرات المتنوعة، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة بالجيبة لليوم رح نتعرف على أسرار ترتيب رفوف المتاجر وتأثيرها على قرارات الشراء، وكيف منتجنب إنه نكون من ضحاياها.
1: أما بفقرة ديكور رح نتوقف مع مجموعة مميزة أو مجموعة من التحديات اللي بتفرضها علينا البيوت القبوية.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا رح نتوقف مع الفرق بين التهاب الحلق والتهاب اللوزتين، وشو طرق معالجة كل حالة من نوع.
1: أما بفقرة الديوان رح نحكي عن مواقف من سيرة الشاعر محمد إقبال،
0: ورح نتوقف بفقرة شغل إيد عند مجموعة من الإكسسوارات المستوحاة من الحرف العربي واللي بتدمج بين الفضة والمواد الطبيعية بأسلوب عصري. لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصباح الخير لك أيهم مرة ثانية.
1: صباحك.
0: يعني أوقات الحياة للأسف بتحطنا بظروف صعبة بتخلينا نسأل حالنا من وين نجيب كل هالقوة لحتى نكمل، يعني من مرض ممكن لا سمح الله يصيبنا، نفقد حدا منحبه، كل هاي القصص يعني مو سهل إنه الواحد يطلع منها بسرعة.
1: صح. بهاي الحالات يمكن الأمل بيكون ما إنه كل شيء رح يصير سهل، لا، قد ما هو إنك تلاقي سبب يخليك تكمل رغم كل هاي الصعوبة.
0: صحيح، وكتير عم نشوف هلا أمثلة على السوشيال ميديا عن هالشي. قصة شخص مرق بظرف صعب كتير بس قدر إنه يحول هالشي لدافع وكمل حياته بطريقة بتعطينا حتى نحن شعور إنه الإنسان أقوى مما نتخيل.
1: يمكن الأمل براء أحيانا ما بيغير الظرف نفسه، بس بيغير الطريقة يلي منواجه فيها هذا الظرف. هلا رح نشوف وجهتان الأمل. أمل عم يكبر رغم وجع كبير مرق فيه أطفال تضرروا من الألغام،
0: هالأطفال اللي دفعوا ثمن الحرب وأحدهم للأسف فقد رجليه، لكن قصتهم بتخبرنا أنه حتى أصعب التجارب ممكن يكون إلى وجه تاني مليان أمل وإصرار. فخلونا نتابع سوا هالتقرير ونرجع لكم.
2: عمري 8 سنين، جنسية بيت عمي، نلعب لقيت حديدة صغيرة عشان تبجر يعني كاكينا وي ولد عمي هذول كلهم عشان تطول تلعب معهم طابة هذول كلهم بلدي أنا لقي حل وهم يلتحوا ليها أروح أفشي أرجع.
3: أنا أب لطفلين تعرض لإصابة سببها انفجار لغم، 1/7 و1/8. محمد تأذى أكثر من إسماعيل، محمد سوينا له عمليات بعيونه وراح أطراف اثنين، وإسماعيل مو أقل منه يعني. والله وجه رسالتي لكل واحد يسمع الصوت وينادي يسعي بأمر هالمنطقة، يعني نسبة الألغام شغلة مي معقولة بالمنطقة. أول حالة صارت حالة ولدي بالمنطقة، بعدها صارت عشرات الحالات على نفس المسار يعني. والناشد منظمة حقوق الإنسان وزارة الدفاع يسعوا بأمر هالمنطقة لأنه لسه بيضيع مهجرة لمدارس مغلقة، يعني معاناة الشعب معاناة كبيرة هي.
1: رجعنا لكم مشاهدينا، موضوعنا الأول لليوم. هلأ لما منفوت على السوبر ماركت

0: غالبا بنفكر انه نحن يلي عم نقرر شو بدنا نشتري، بنختار الماركه، بنقارن بالاسعار وبنحط المنتج بالسله، بس شو هي العوامل اللي ساهمت بانه نختار هذا المنتج بالتحديد؟ ومين اللي اسس هاي العوامل ليسيطر على خياراتنا؟ هذا الشيء غالبا ما بيخطر على بالنا وقت بنشتري.
1: صحيح ايهام، غالبا بيتم اخضاع المستهلك لمجموعه من التقنيات النفسيه اللي بتفوت فيها مجموعه من المؤثرات. هي العوامل سبق وناقشنا عدد منها طبعا بالحلقات الماضيه، واليوم رح نتوقف عند واحد من ابرزها وهو كيف بنرتب رفوف المتاجر وشو اللي بنحطه بمستوى نظر الزبون لحتى يخلق نوع من الوهم البصري والالحاح النفسي ولحتى يكون هذا المنتج واحد من ابرز خيارات المستهلك. عن هالموضوع رح نحكي اليوم مع ضيفنا الاستشاري والمدرب باداره وتطوير الاعمال عبد الله قاسم أغا. يسعد صباحك
2: وأهلا وسهلا
3: فيك. يسعد صباحك
0: وأهلا وسهلا فيك.
1: يعني هي الخدعة اللي دائما بنحكي عنها بفقراتنا ومن أبرزها أنه بنشوف المنتج قدامنا نقول هذا هو، فليش بيصير معنا هذا الشيء؟
3: أول شيء بدي أقول في مثل بنقوله نحن بالعامية، بعيد عن العين بعيد عن القلب. أنا بدي أقول أنه بعيد عن العين بعيد عن الجيبة.
0: أيوة.
3: فهي هيك بتكون القصة. عم تحكي عن خدع، هي مو دائما خدع. في شيء سائد بيناتنا نحن كمجتمعات بيخلينا يعني نفكر أنه دائما في نظرية مؤامرة علينا كمستهلك ويعني كعمليات تسويقية وهيك. البعض منا صحيح بس مو كلها صح للأمانة يعني، وهي تكنيكات وأساليب مختلفة بتأثر على سلوكنا نحن كأفراد وقت منفوت على السوبر ماركت تحديداً يعني. والبريطانيين هن أشطر الناس بهذا المجال صراحةً، وعملوا إحصائيات دراسات كتير مهمة، وأسهل يعني عفواً يعني أشهر سلاسل المتاجر للبقالة للسوبر ماركت هي من بريطانيا، طلعت وتفرعت حول العالم على فكرة، وعملوا دراسات دقيقة جداً على كل مستهلك على سلوكه، أثرت على كل حركة وكل خطوة وعلى ترتيب الرفوف كمان بقلب المتاجر والسوبر ماركت.
0: طبعاً بالمتاجر السورية في هاي الحركات
3: طبعاً طبعاً
0: بيرتبوا المنتجات اللي بيرتبوا عفواً المنتجات اللي بدهم يبيعوهم بمستوى العين، ولا بيرتبوا المنتجات الأغلى مشان نحن نشتريهم؟
3: حلو كتير هذا السؤال. خلينا نتفق على شغلة، أنه اليوم مين اللي بيتدخل بهذا القرار ومين بيرتب هاي الأمور، خلينا نقول وبيحط، وهل فعلا أنه صحيح أنه نحن هاي ترتيب الرفوف له علاقة بالأسعار؟
1: تمام.
3: بداية ترتيب الرفوف بالمتاجر إجمالا هو بيتدخل فيه كتير يعني
1: عوامل،
3: مو بس عوامل، أشخاص،
0: أشخاص
3: حتى إدارة السوبر ماركت أو المتجر بحد ذاته،
1: صاحب البراند ممكن
3: تماماً، المشرفين تبع الشركات اللي هن عم بيحطوا منتجاتهم، مبدأ التوافر للرفوف كمان بيأثر. معظم المتاجر والسوبر ماركت الرفوف هن عبارة عن أجارات، بيندفع حقهم أجارات للمنتجات وليست مجانية، يعني أنت مو بس هن بيشتروا منك البضاعة، لا هن بيأجروك المكان هذا.
1: تمام.
3: وهذا له عامل دور كتير مهم بتوفير خلينا نقول منسوب مناسب لمستوى العين للأشخاص اللي عم بيجوا بيتسوقوا، وهذا الكلام هو بحد ذاته اللي عم بيخليهم يحققوا خلينا نقول مجموعة من الأرباح غير عن البيع.
1: طبعا.
3: وهذا بيفسر على فكرة أنه هن كسوبر ماركت تلاقي عندهم عروض أسعار بتكسر الدنيا، أرخص من برا. شو السبب؟ أنه هن حاصلين على فوائد وأرباح من غير بيع المنتج بحد ذاته بشكل مباشر. هذا من
0: تأجير الرف.
3: من تأجير الرف تماما.
0: وهذا اللي بياخدنا أنه أحيانا يعني مثلا بدك شيء هيك سعره رخيص فبتقلب الماركت كليات وما بتلاقي،
1: صح.
0: بينما الأشياء مثلا اللي أنت ما بتخطر على بالك بتحس يعني مصفوفة قدام.
3: تماما. دائما هي الدراسات البريطانية مثل ما ذكرنا أنه هن اللي كانوا السباقين والرواد بهذا المجال، لقوا أنه دائما توفير المنتجات على مستوى العين بحد ذاتها بتأثر بسلوك الشراء، بحيث أنه أنا كمستهلك خصوصا لما أكون أنا مستعجل وفايت بالمتاهة تبع السوبر ماركت، تمام، فدائما عيني حتضرب أول شيء على كل شيء بمستواها، فبتلاقي انه كله هذا مرتب، ما حاطلع على الرفوف بالاسفل ولا باعلى شيء
0: الا اذا بدي عم دور على شيء،
3: الا اذا كنت انا بقى مخصص وقت مخصص يعني للشراء، رايح بدي اعمل شوبينج وانا مخصص من وقتي
1: دور على مهلي وقتها.
3: دور على مهلي.
0: هي المتاهه لحالها حكايه، طبعا انه انت لازم تفوت بكل الاقسام لحتى تيجي عند الكاشير تدفع وتطلع.
3: تماما. وهذا اللي بيفسر انه يعني ضمن الدراسات للسلوك، تمام، انه انت تحط مثلا ربطات الخبز باخر قسم السوبر ماركت، ماركت وليس بأوله. أيوة. حتى ما تفوت تاخذ انت ربطه الخبز وتطلع. مثلا وتطلع فورا. صح. يعني وهي من الشغلات الاستهلاكيه يعني على سبيل المثال، هو شكل من اشكال اجبار الزبون انه يتفتل بكل المتجر قدر الامكان ليغذي بصره بكل العروض والالوان الحلوه وطرق الترتيب اللي بتغريه وبتحفزه على الشراء.
1: تمام.
3: يعني هي نقطه كثير مهمه بشكل او باخر.
1: تمام. طب بما انه ذكرنا الرفوف وقلنا انه ممكن اصحاب الشركات هن كمان يساهموا بترتيب هي المنتجات.
3: نعم.
1: يعني بنلاحظها هي اكثر شيء بالمولات انه بيكون الرف هو للشركه نفسها.
3: صح.
1: اللي حاطه منتجها.
3: نعم.
1: طب نحن كمان هدول على اي اساس بيتم حسب مثلا حدا قديش بيدفع ولا لا في قصص تانية ممكن تدخل بهي العوامل؟
3: هلا مبدئيا مثل ما حكينا في كتير عوامل. يعني بانظمه المولات الكبرى اللي لها افرع كتير بتلاقي الرفوف هن يعني غير فكره الاجار انه هن بيأجروها للشركات.
1: تمام.
3: تمام. يعني مبدا التوافر، مبدا تعمد الشركه انها هي توفر نوعيه معينه من المنتجات بمستوى العين. برجع بحكي، واذا انتم بتلاحظوا بتروحوا بتدقوا بالسوبر ماركت في نوعيه من المنتجات بتكون مستوى العين وهي غالبا الشغلات الاستهلاكيه. تمام. بالمقابل بعض خلينا نقول اصحاب نظريه المؤامره بتقلك انه دائما هذا بيكون اغلى رف. هلا بعض الاحيان بيكون هو الاغلى. يعني صراحه لكن مو بالضروره، يعني هي مو قاعده، هي ابدا مو قاعده،
1: مش ثابت. تمام.
3: قد تكون الشركه هي عم توفر يعني هي المنتجات وعم تتكلف عليها لتحقق انتشار لها. تمام. بسعر يعني خلينا نقول منافس بشكل او باخر، لكن الطابع الغالب هو للامانه ايه اغلى، وهو فخ بيوقعوا فيه المستهلك، بحيث بتلاقي نفس الـ مثلا الكاونتر هذا نفسه المعروض فيه الرفوف بتلاقي نفس المنتجات حاطين لك مثلا، خلينا نضرب مثال بن القهوة.
1: ايه.
3: على سبيل المثال حاطين لك مثلا الـ 200 جرام مثلا بأعلى الرف مثلا حقه 60,000، بالرف المتوسط ب 70,000. ايه. خلينا نقول بأدنى رف حاطينه مثلا ب 57,000. عمليا
2: احنا عم نحكي عن اختلاف الانواع.
3: اختلاف الطبقات تبع مستويات
2: اختلاف انواع القهوه. يعني الاوفر، النوع الاوفر عم يحطوه تحت.
3: تماما. بحيث انه انت للوهله الاولى اول ما حتضرب عينك
1: على اول واحد.
3: اذا كنت مستعجل، اذا كنت مستعجله براءه او يعني على السريع بدك البن وتاخذي وتمشي، حتاخذي المتوسط. ما حتخلي محاكمة العقلية هي تلعب دورها، بحيث انه بتطلع الآلة الحاسبة ببلش بقرش مثلا بحسب قد ايه حق هاد وبقسمه على عدد الجرامات. تمام. فبلاقي يعني
1: اوفر لي اني اخذ
3: الاوفر اني اخذ.
2: هلا بتعرف موضوع التقريش اكثر شيء بيزبط مع حفاضات الاطفال
3: مثلا.
2: ايه يعني انه في عبوات بتختلف.
3: صح.
2: الاحجام او. صح. عدد يلي فيها، فانت لما تاخذ الصغير الاوفر.
3: نعم.
2: ممكن تكون انت عم تدفع اغلى حق القطعه الوحده،
3: لانه في قاعده بتقلك الباكجينج تكلفته وحده لحد ما، فانت قد ما كانت الكميه بالداخل التغليف هو واحد. على سبيل المثال وهي من اسرار الصناعات مثلا العبوات المعدنيه، اي عبوه معدنيه غذائيه او غير غذائيه هي اغلى من المحتوى بشكل او باخر. دائما المحتوى هو اقل قيمه من الباكجينج تبعه، التغليف تبعه، التعليب اللي هي العلب المعدنيه، وكل الصناعيين بيعرفوا هي الشغله. هي العلبه المطبوعه الحلوه الظريفه.
1: ايه. نحتفظ فيها، بنحط فيها بن بالبيت.
3: هي اغلى، هي اغلى. ايه. حتى بالمنتجات القهوه الزجاجيه او المعدنيه هي دائما هي اغلى. فتخيل انت عم تدفع يعني ثمن هي العبوه اكثر بكثير. لذلك طلعت بعض الشركات انماط مختلفه من مبدا الريفل، انه انت بتشتري هي العبوه مثلا المعدنيه او الزجاجيه مره واحده وفي عندك اكياس ترجع بتعبيها. تمام. في ناس ما بتقتنع فيها بتقلك لا هي غير نكهه او غير يعني
2: هي اقل.
3: اي تماما. بينما هي الحقيقه هي شيء توفير لك، يعني عملوا لك دراسه انه انك توفر حتى ما تضلك.
2: حليب الاطفال بنشوفها كمان كثير.
3: بالضبط.
2: مثلا في عبوات بتلاقيها معدنيه.
3: نعم.
2: لبعض الماركات.
3: نعم.
2: ماركه ثانيه مثلا بتكون حاطين لك هو بكيس.
3: صح.
2: كيس معدني.
3: صح.
2: محكم الاغلاق بعلبه كرتون.
3: تماما.
2: بس انت
1: بتخاف
2: يكون في فرق كبير. آه. بسعرها.
3: بالضبط.
2: فبتروح انت احيانا للعلبه بتقول لا احسن
1: امن.
3: هي يعني وهي وحده من العوامل النفسيه اللي بتاثر على سلوكنا بالشراء يعني.
1: تمام. طب بالنسبه للعروض كمان كثير هي بتحفزنا انه نشتري شغلات نحن ما عنا بحاجتها، بس.
3: نعم.
1: مجرد شفنا انه عرض خلص هذا هو.
3: يعني سبحان الله النفس البشريه هيك بتلحق نوعيه معينه من الالوان، بتلاقي مثلا العرض الخاص دائما احمر. آه. واصفر معظم الأحيان يعني بياخذوا هاي الألوان اللي لها علاقة بالنفس البشرية. وكلمة عرض هي مغرية لإلنا، مثل مثلا اشتري اثنين واحد مجانا. يا سلام، كلمة مجانا لها وقع على النفس غير شكل. يعني يعني بتخلينا فكرة العروض للأسف نشتري فوق حاجتنا. يعني أنا رايح بدي اشتري عبوة واحدة،
1: شفت ثلاثة
3: تماماً، أنا عم بدفع حق ثلاثة عملياً. صح،
2: والله اشتريت علبة معكرونة لحد الآن ما فتحتها، هالقد كربال فيها اثنين شوربة
3: تماماً
2: وما استخدمته
3: تماماً. يعني بتنتهى وقت صلاحيتهم، يمكن ما تستخدمهم. فعملياً هي أسلوب لسحب الكاش من جيوبنا. يعني أسلوب جديد لأننا ياخذوا أكبر قدر من الأموال من جيوبنا ويبيعونا منتجات. هلا بغض النظر عن قيمتها، يمكن فعلا بتلزمنا، بس يمكن الفترات الزمنيه هي لها دور كثير كبير.
2: انت بدنا نصير نشتري بالكريدت كارد ونخلص من هالكاش.
3: يلا قربت، قال
2: قربت. طيب في موضوع الاطفال، خلينا نحكي شوي موضوع الالعاب والاشياء المخصصه للاطفال. دائما بتلاقيها هيك بالمستوى الرفوف النازله. هل هذا الشيء انه مشان تكون على مستوى نظر الطفل؟
3: 100% 100%. أيهم دائما الأطفال يعني ما حيقدروا يطلعوا لفوق بالأرفف العليا مثلا، وما في فائدة إنك تحط لهم لعبة كتير واو مثلا أو حلوة، خلينا نقول بمكان كتير مرتفع، هو ما حيشوفها. يعني وانتبه على الأطفال، معظم نظرهم هو دائما على مستواهم وما دون. فلذلك هذا اللي بيفسر دائما انه وجود كل المنتجات اللي بتعنى بالأطفال بهي المستويات المنخفضة،
2: بيتسلطوا بقى علينا
3: بالضبط،
2: بيسحبوا بالماركت
3: وبيسحبوا
2: وبتعلق فيه خلاص.
3: ما عاد في مهرب، وهذا اسلوب من اساليب الضغط. يعني تخيل انه اكثر من 80% من الأطفال هن يعني بيأثروا على أهليهم بالمشتريات بسبب هاي الحركة، بس لأنه محطوطة المنتجات اللي هن بيحبوها بالأسفل. والجدير بالذكر يا جماعة أنه معظم المنتجات اللي بيتم وضعها بالأسفل هي منتجات غير صحية. منتجات غير صحية، إذا أنت بدك تتأكد منها أنه هي مناسبة ولا لا، تأكد منها، تفرج عليها كلها ما أنا مناسبة. فهذا واحد من الأساليب التسويقية اللي بيتم الضغط فيها على
2: إيه، وغالبا عند الكاشير كمان بتلاقي محطوط هدول الشغلات، الألعاب الأطفال اللي ما لها طعمة، هيدي هيك البلاستيك اللي بقلبها
1: مصاصات أو مصاصات
2: أو كذا. هون بيحرجك بقى الولد أنه بيسحبه وبيحط لك إياها.
3: بالضبط بالضبط. هلا هي اللي عند الكاشير اللي هي باخر يعني باخر مرحله من مراحل التسويق للمستهلك، خلينا نقول هي نحن بنسميها اللي هي مرحله الشراء الاندفاعي. طبعا انه يعني بدي اشتري علكه، شو حقها سنتات يعني، ما ليرات صغيره يعني، ما لها التكلفه، شوكولا، البونبونات، بلا بلا بلا. فبتلاقيها مليئه بهذا الشيء. هذا شكل من الاشكال اللي بيحفزني باخر لحظه اني انا اشتري. البريطانيين كمان عملوا دراسة كتير مهمة بهذا الشيء، لقوا إنه المنتجات اللي بيتم وضعها بآخر الأماكن تبع الكاشير، لقوا إنه في زيادة بالمبيعات بالنسبة للمياه الغازية على سبيل المثال. يعني بنسبة 51% زادت المبيعات. المنتجات اللي فيها حلويات وخلافها وصلت لل 80% الزيادة. خلينا نقول المنتجات اللي لها علاقة بالشوكولا واللي هي معظمها غير صحية، ما أنا هيلثي للأشخاص، زادت مبيعاتها بنسبة 120% تقريبا. فتخيلوا قديش إلى أثر، إلى أثر.
2: طيب شو التحليل برأيك؟ يعني الواحد إنه منع حاله جوا الماركت، ما بده
1: لسه برا
2: ما بده ياخد حلويات كذا، بس وصل على الكاشير قال خلص بقى
1: يلا هلا بابا. أنا
3: قل لك السر ببساطة، الفتلة الطويلة بقلب السوبر ماركت
2: بتتعب، بتصير واحد
3: شكل من الأشكال. فأنت دائما نحن بنبحث عن شكل من أشكال مكافأة. فأنا وخصوصي إذا اقترنت ببراندات عم بيعمل لها إعلانات وتسويق بشكل مستمر، فأنا بحب أنه أشتري هذا المنتج فيه شوكولا أو علكة. دائما نحن بنخليها بالسيارة، بجيبنا، بشنتايتنا. تفاصيل كتير صغيرة بتخليني، بتأثر علي أني أنا أشتري هذا المنتج الصغير واللي بيبقى معي، واللي معظمنا بفكرة بينساه، يعني بيستخدمه مرة واحدة وما بيعود بيكمل استخدامه بشكل أو بآخر. بلس أنه هو ما نو هيلثي، ما نو صحي بمعظم الأحيان
1: تماماً.
3: باستثناء العلكة اللي شوغر فري اللي ما فيها سكر يعني بشكل أو بآخر. هذا الكلام هو بيخليك أنك تندفع أنك تشتري، خصوصا بتلاقي أنه هاي الشغلة حاطي لك عند الكاشير تحديدا قطعتين وربط وحاطين عليهم عرض خاص بشكل أوفر، أو يعني اشتري تنتين باي تو جيت وان فري يعني، وهكذا. بتلاقي هاي العروض هي الأثر كتير، بتخليك تشتري باندفاع ما منطقي. بعد ما تطلع تقول ليش اشتريتها أنا، شو بدي فيها، هي باللحظات الاخيره، هي اخر فرصه للسوبر ماركت او المتجر انه شو انه يسحب مني اموال.
2: شو اخر شيء اشتريته؟ قلت ليش اشتريته انا؟
3: علكه. اشتريت نوعين ما بعرف ليش اشتريته. لانه مصفوفين جنب بعضهم بالقرفه وبالنعنع.
1: طيب عبد الله، اذا نروح شوي هلا للحلول لحتى نحن نشتري بذكاء، نبعد عن هاي القصص، ما يلفتنا اي شيء موجود بالسوبر ماركت. نعم. بس لمجرد انه حسينا في عروض ممكن او حتى حجم اكبر. تمام. شو لازم نعمل بهي الحاله؟
3: كثير حلو هذا الكلام. اول شغله القاعده الذهبيه اللي دائما نحن بنقولها بالجيبه، لا تروح انت ومستعجل ولا تاخذ كم من الاموال زياده. خصص ميزانيه، هي رقم واحد. هي
1: لا دائما لا تكون جوعان كمان، هي
3: طبعا لا تكون جوعان لانه لها اثر كثير كبير. وهي على سيره جوعان، دائما تذكروا كل سوبر ماركت بقلبها بيكري، بقلبها مخبز، بقلبها مطاعم. صح. بتلاقي بتفوح ريحه الخبز والاكل يعني بقلبه. النقطه الاهم، ما تخلي الرفوف هي اللي تاثر على قرار شرائك. دائما روح انت ومرتاح وقارن كل مستويات الرفوف ومسك آلتك الحاسبه وحسوب. تمام. شوف الشيء اللي بدك اياه ولا تتاثروا ابدا بالعروض. العروض يعني
1: دافعين حقها نحن.
3: بالضبط. دافع حقها انا بالمقابل انا شو اللي بحاجته رح اشتري، اللي ماني بحاجته ما بدي اياه. في منتجات مبرر اني اشتري منها كميات اكثر. بالمقابل منتجات تانية انا ما بتلزمني غير كل حين ومين مثل ما بيقولوا. بشكل او باخر ما اتاثر بس المنتجات الموضوعه بالرف الاوسط. اللي هي بمستوى العين. بالنسبه لي دائما بحاث بكل الخيارات الموجوده بالرفوف. لازم تبحث. لازم تبحث. فلذلك انت لازم اذا ما كنت انت ايهم يعني اخذ وقتك بالمشوار للشوبينج. تمام. يعني ما راح تشتري كل شيء بطريقه يعني
2: سرعه حتشتري.
3: تماما. وهي نقطه كثير مهمه. فعمليه يعني اني انا اروح اشتري لازم تكون في معي وقت مرتاح فيه. ماني مضغوط، ماني مستعجل، بنفس الوقت عارفان شو اللي بدي اياه، حاطط قائمه احتياجاتي بشكل واضح. واهم نقطه ما يغريني السعر فقط. يعني كثير مهم اني قارن، ونحن يعني بحلقتنا الماضيه حكينا على انه السعر لوحده ما بيكفي، بدك تقارن المحتوى. صح. الكميه، الوزن يعني مع السعر. لانه هذا كمان يعني لعبه كثير خطيره هي بتلعب، لازم نكون صحياني لها. هدول كلياتهم ما بيصيروا اذا ما كنت انا مرتاح ورايح ورايق بشكل. صح. او باخر.
1: تماما.
2: شكرا لك استاذ عبد الله، يعطيك العافيه وبنتمنى لك بقيه النهار سعيد.
1: شكرا كثير لك، نورت صباحنا.
3: يسعد صباحكم.
1: مشاهدينا هلا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة الديكور مع لونا اللحام، خليكم معنا.
4: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس، كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو اخذ؟ شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون، فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر، الامن طلع من راسه هيك قال ما اعدونا تحت بالزنازين.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق

0: إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: ورجعنا لكم مشاهدينا. لما منقول بيت قبو، أول صورة ممكن تخطر ببالنا هي مكان تحت الأرض، إضاءته قليلة، رطوبته عالية، ويمكن آخر خيار نفكر فيه للسكن. بس بالحقيقة مو كل بيوت القبو متشابهة. في أقبية إذا كانت مجهزة صح ومدروسة من البداية، ممكن تتحول لمساحة سكنية مريحة وحلوة بنفس الوقت، وحتى ممكن يكون لها ميزات ما منلاقيها ببيوت تانية. بس هون بيجي السؤال الأهم، هل أي قبو ممكن يتحول لبيت مناسب ومريح؟ وشو الشروط اللي لازم تكون موجودة فيه قبل ما نفكر بلون الحيطان والأساس والديكور؟ على بيوت القبو ميزاتها ومشاكلها، وكيف ممكن حولها من مجرد فراغ تحت الأرض لبيت مناسب. رح يكون حديثنا اليوم مع المهندسة المعمارية لونا اللحم. يسعد صباحك لونا.
3: يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا فيكي. يعني البيت القبو اللي دائما نشوف العالم هربانين منه، ما بدنا اياه وما بدنا نسكن فيه، ليش هذا الشيء بيراود الناس برأيك؟
3: لانه مثل ما انت هلا قلتي براءة بالمقدمة، انه اول شيء بيخطر لك البيت الابو هو فراغ معناته ما بتفوت الشمس، رطب كثير، مشاكله كثيره، بتحسي حالك انه انت بمنعزل عن الحياه الخارجيه. فهي اول فكره بتخطر لنا، وهي الفكره صحيحه فعلا. نحن في
2: موجوده هي
3: 100%. لهيك هو في عنا اكثر من نوع للبيوت الابو. البيوت الابو مو كلياتها متشابهه بنفس الظروف، مو كلياتها التهويه والاضاءه تبعها مثل بعضها. فانا لما بدي اروح لخيار انه انا اسكن ببيت ابو، يعني على القليله في عندي شروط اساسيه لازم تكون متوفرة. حلو. لحتى أنا ما عن جد حس حالي أنا تحت الأرض، مالي وصلاني لأي شيء من العالم الخارجي. ففي عنا شوية نقاط نحن إذا انتبهنا لها وعالجناها صح واخترنا البيت الأبو بطريقة صحيحة، أنا فعلا ما ممكن يكون هو أسوأ بيت أنا ما بفضله. يعني أنا بكل الحالات أنا بحاول أهرب منه، ولكن في أشخاص الظروف
2: ممكن
3: كيف رب العالمين يسر له مثلا، خلص التقيت بهذا البيت وحبته. في ناس بتحب، يعني في ناس هي كمان بتحب. فانا يعني بدي اقول لهم انه مثلا اوكي خلينا ننتبه لهي وهي، خلينا نعالج هي وهي لحتى اصل لافضل نتيجه ممكن.
2: حلو كثير. طب شو الشروط لازم تكون متوافره فيه لحتى نحن نقول انه يعني ممكن نسكن فيه؟
3: اوكي، هلا اول شيء خلينا نشوف مثلا شو الفرق بين البيوت الابو.
2: تمام.
3: في عندي ثلاث انواع اساسيه. اول نوع اللي هو بيكون مدفون بالكامل تحت الارض، يعني انا لا في شبابيك، لا بتفت له الشمس، لا بتفت له، لا بيفت له هواء، لا كذا. انا هاد بقول هذا أسوأ خيار ممكن اي حدا يضطر انه يسكن
2: فيه.
3: ويا رب ما حدا يضطر انه يسكن فيه، ولكن هو فعليا هو من أسوأ الخيارات اللي هو بشوفه هون.
2: اول واحد
3: يعني مدفون كاملا تحت الارض، انا لا عندي هواء لا عندي شمس. هذا بينصح بيستعمل مستودعات، بيستعمل لشيء، بس ما
2: غير صالح للسكن.
3: ابدا. انا من وجهه نظري ابدا ما له صالح للسكن.
2: تمام.
3: في عندي نوع ثاني يلي هو بيكون مدفون جزئيا تحت الارض. يعني بيكون مثلا في كتير بنايات، إذا بتشوفي البنايات أغلبها على فكرة اللي طلعت خمسينات وستينات على البلد كلها هيك، مزرعة، ميسات، جسر أبيض، كلياتها تقريبا هيك بتكون. بيكون عندي الطابق الأرضي أصلا مرتفع عن منسوب الشارع. هذا الارتفاع بيسمح للأبو إنه يستغل هذا الارتفاع لحتى يدخل ضوء وشمس.
2: حلو كتير.
3: يعني أنا بشوف هون مثلا إنه الأرضي مرتفع عن منسوب الشارع، فالأبو في له يعني من فوق صار في له شيء مرتبط بالشارع.
2: حلو.
3: وبتكون حتى الحديقة تبع الطابق، يعني تبع البناية، هي بتكون للطابق الأبو ما بتكون للطابق الارضي.
2: تمام.
3: فهي هي الحركه اوكي مناسبه. انا هون انا امنت انه في عندي هواء وشمس، امنت في عندي اتصال مع الفراغ الخارجي. انا وجود الجنينه هي اللي بتامن لي دخول الشمس والهواء والعلاقه ما بين الداخل والخارج. في عندنا النوع الثالث اللي هو بيكون على الميول، على الميل. بنشوفها مثلا هون عندنا المهاجرين، ممكن نشوفها مشروع دمار، ضاحيه السياح، كل الاراضي اللي بتكون باراضي مايله. بيكون البيت ابو من طرف ولكن هو صفر من طرف ثاني. يعني انا هون بشوف انه هو صفر مع الجبل ولكن هو هون ابو بسبب فرق الميل بالارض. تمام. فهو هذا الابو ولكن مفتوح بيكون، يعني مو بالضروره انه يكون مسكر. يعني هون على
2: من
3: على
2: جهه واحده اللي هي
3: جهه واحده بيكون مسكر 100%. هي بلاقيها بالاماكن المايله. اكيد هدول الخيارين ممكن احنا نعالجهم مناسبين، اما الخيار الاول فانا حتما لا. فهي اول شرط انه انا يكون اكيد في عندي تهويه واضاءه واتصال مع العالم الخارجي مع الشارع. هلا اثنين كمان في نقطه كثير مهمه بدي انتبه لها، الدخول والخروج من هذا البيت. المدخل بدي اياه مريح. المدخل لا سمح الله بخوف بالطوارئ، بحالات الطوارئ الابو اكثر عرضه احيانا، لانه ممكن يكون ابو بيت واللي جنبه مثلا شيء له علاقه بالكهرباء او المازوت او خزانات او يلي هو. فالموضوع نوعا ما حساس، بدي انتبه على فكره الطوارئ والحالات الطارئه. بدي امن يكون المخرج والمدخل للبيت كثير مريح، مضوى كثير، لانه النزله مو مثل ما انت تطلعي بقلب البنايه. قلب البنايه دائما احنا البطاريه من الا دائما بيكون في اضاءه خارجيه طبيعيه. اما النزله للابو بدها تكون معتمه، فبدي يكون اكيد مثل لو اضاءه صناعيه تكون كثير واضحه. بدي يعني بدي احاول اكون اكيد معالجه وسائله واخذ كل احتياطاتي بموضوع الرطوبه، بموضوع حتى العزل الحراري. لانه انا قاعده يعني مثل هون انا قاعده على تماس مع
2: تحت الارض،
3: قاعده على تماس 100% مع التربه، فانا هذا الموضوع كثير بيختزن حراره، فانا اكيد بدي اكون كمان منتبه لموضوع العزل الحراري.
2: حلو كثير. طب هي معناها الشروط اللي احنا لازم ننتبه لها لما بدنا نختار الابو لحتى نسكن فيه.
3: تمام.
2: طب اذا بدنا نحط هيك قائمه لحتى يكون فيها كل القصص اللي نحن لازمتنا بهذا البيت.
3: تمام.
2: فشو ممكن ان تكون هي القائمه، شو بتحتوي؟
3: اوكي. لازمنا اول شيء توزيع صحيح للبيت. لازم انا اعرف انه انا اذا البيت مثلا مو ما حيكون من الاربع جوانب في له اضاءه طبيعية. فأنا بدي أشوف شو الفراغات اللي أنا لازم أن يكون حاطط لها إضاءة. هي الفراغات اللي أنا بستعملها على مدار النهار، مثل غرف المعيشة، غرف النوم، ممكن غرفة الطعام، المطبخ. هدول أكتر شيء أنا بدي أحاول قدر الإمكان أوفر لهم الإضاءة والتهوية الطبيعية. اثنين، بدي يكون متأكدة أنه أنا بدي أوفر الإضاءة، عفوا التهوية الصناعية كمان، لأنه أغلب الوقت الأقبية ما بتكون التهوية الطبيعية كافية لها، بسبب أنه يعني أنا مو تحت منسوب الأرض، فجريان الهواء ما رح يكون برياحته، وممكن أنا يكون البيت مفتوح من اتجاه واحد، فكمان صعبة. فموضوع تحقيق التهوية الصناعية كتير مهم. موضوع تحقيق الارتفاع، موضوع تحقيق الارتفاع كمان أساسي. يعني دائما نحن الأقبية البنايات كلها بتتعمر، الأقبية ارتفاعها بيكون أقل من ارتفاع الطوابق العالية. طب أوكي هي قليلة بس بدي إياها بالحد المقبول. يعني ما بدي أمشي وأنا حاسة إنه على 10 سنتي أنا بدي راسي
2: مثل الصورة هون. يعني
3: تمام، بدي ارتفاع مناسب. تمام، بدي ارتفاع مناسب. ارتفاع بدي انتبه إنه الارتفاع العظم بيتغير عن بعد الإكساء. فأنا بدي أكون حاسب الحساب
2: صح،
3: أنا على العظم. تمام، أنا على العظم والله حسبته صح، بس جيت بعد الإكساء على الأرضيات والأسقف لقيته والله صار كتير قليل. فهي بدي أحسب حسابها من الأول.
2: تمام.
3: موضوع العزل أكيد هلأ حكينا فيه كتير مهم، إن كان حراري وإن كان رطوبة، جدا جدا جدا مهم، لأنه الأبو هو مخزن للرطوبة والحرارة. صح. فكتير الموضوع أساسي. الإضاءة الصناعية بدي دائما نحن بنروح للطبيعي اول شيء، ولكن
2: بدنا ندعمه بالصناعي اجباري،
3: نستعين بالصناعي. فكمان موضوع تكامل الاضاءه الطبيعيه مع الصناعيه كثير مهم. خلي الاضاءه الصناعيه ضاويه، خلي الفراغات، انا بشوف الاقبيه الافضل انه تكون فراغ فيها اوبن سبيسز مفتوحين على بعض، لانه هذا الشيء بيعطيني وسع.
2: حلو.
3: بيعطي انه الاضاءه مضوى الفراغ كله، ما بحس انه انا بدي انتقل من غرفه لغرفه وكل غرفه مغمه وكل كذا. خصوصي هذا الشيء بيساعدني لما انا ما يكون عندي اضاءه طبيعيه كثير، لما بفتح الفراغات على بعضها فانا بساعد انه الاضاءه الطبيعية تصل لأكبر فراغات ممكنة.
2: حلو كتير.
3: فكمان هي كتير مهمة. موضوع التخزين بدي دير بالي كتير منه، يعني
2: كمان بيخوف ما مشان رطوبة.
3: صحيح، مشان الرطوبة. موضوع التخزين بدي نقي الأراني الصح، نقي الأراني الميتة اللي هي لا فيها ضوء ولا فيها كتير هواء، ولكن بعالجها صح.
2: تمام.
3: يعني أنا ما فيها شباك بس التهوية الصناعية موجودة، فبتساعدني إني أنا حافظ على أي شيء مخزن.
2: حلو كتير. وبتنصحي الخزن يكونوا ممكن خشب أو لا شيء تاني؟ ولا ما بيأثر هذا الموضوع؟
3: هلا عموما شوفي نحن البادجي تبع الخزانة نحن بيكون خشب، ولكن بيكون خشب معالج اللي هو الـ ETF وكذا، وبيكون ملبس وهيك ما كتير نوعا ما بيخوف، ولكن أنا على حسب قديه واثقة إنه عز الرطوبة عندي جيد.
2: تمام.
3: يعني أنا منفضل أكيد ما نستعمل كتير ديكورات وقصص خشبية إذا أنا بعرف إنه أنا ما في عندي عزل كافي. إذا أنا ما عزلته معتمد على العزل القديم أو على عزل البناية وأنا هذا الشيء ما بقدر أثق فيه 100% يعني.
2: تمام.
3: فإيه منحاول نروح على المواد، بدي انتبه إنه تكون المواد نوعا ما ديمومتها منيحة، مقاومتها لعوامل الرطوبة وال

0: حرارة تكون إيه، بحاول إني يروح أجود من إنه لما أنا بستخدم بأي بيت تاني.
1: لونا سبق وأنت صممتي هذا الشيء يعني عملتي
0: أبو شي للأمانة لا لحد هلا
1: بتحبي إنه تساوي هذا الشيء؟
0: شوفي هو فيها تحدي كبير براءة، يعني ظروفه كتير فيها تحدي كبير،

0: كانت الظروف اللي بتحدك احيانا ممكن تساعدك ولكن احيانا ممكن تلبكك كتير.
1: اكيد طبعا
0: ممكن تساعدك لانه اخر شيء بيطلع ما عندك غير هذا الحل. ولكن ممكن تلبكك انه الحل اللي بده يطلع ما له مقبول فبدك تضلي تدوري على حل
1: ثاني. صح. معناها في كتير تحديات مثل أكيد. ما ذكرنا القصص اللي حكيناها اول شيء، هل في تحديات ثانيه ما مرقنا عليهم؟
0: طبعا في عندي او هذا اللي حنضل نكرره، تحدي الرطوبه والاضاءه.
1: تمام.
0: الرطوبه براءة الفكره انه عن جد يعني ما فيني انا والله اعتمد انه خلص يلا هو اكيد معزول، بدهن بيطقل دهان برجع بدهن فوقه، هي بالنهايه انا عمليه حتضل متكرره حتكلفني
1: تماما.
0: ما حكون مرتاحه بالمنظر ومو كل يوم والتاني انا حفوت ورشه، يعني فوتت ورشه دهان ما لها سهله
1: طبعا،
0: مو انه بفوت يلا فرشايه بدهن وبيطلع بده يقبع ويحف ويمعجن ويرجع يدهن.
1: صح.
0: موضوع بروسس كامله يعني
1: كثير بده وقت.
0: فتماما فان كانت هان وان كان حتى اي مواد عم استعملها بالمساء، فموضوع العزل بدي انتبه كثير له. قد ما كانت البنايه معزوله برجع انا بعزل داخلي من عندي، برجع انا بعزل، برجع بنتبه انه انا هي التفاصيل، لانه انا مثل ما بيقولوا هي بتروح مواتية. عرفتي يعني انا من الاول مثلا بدفع عليها وخليها تاخذ وقتها، بجيب افضل المواد.
1: تمام.
0: حاول اني باحسن طريقه
1: عشان ارتاح بقى كل
0: 100% برتاح انا بعدين. ما بعرف حالي انه والله انا كل فتره بدي ارجع دهن وبدي ارجع اقبع. صح. في مثلا سيراميك او شيء هو بيقبع بيصير
1: تماما
0: المي ومن الهي هو بيصير بيقبع. صح. فالموضوع ما يعني مشاكله اللي لقدام ممكن كتيرة. تطلع كتير كبيره تماماً. وكتير ممكن تكلفني. فكتير لازم انتبه لها من الاول.
1: أوكي.
0: موضوع الاضاءه كمان موضوع كتير مهم، احيانا حتى لو في اضاءه طبيعيه أبو. للأسف مثلا اتجاهه مثلا تخيلي يكون شمالي.
1: ايه.
0: شمالي بدخل ضوء بس ما بدخل شمس.
1: صح.
0: انت رجعتي لفكرة البيت كئيب، البيت معتم ما فيه هذا الضوء النهاري، فيه ضوء على أزرق بيكون لأنه إضاءة الجهة الشمالية بتكون. بدي انتبه في كتير عندي حلول، يعني في عندي أني أنا مثلا هون مثلا نشوف انه هن عاملين مثل بوكس مفرغينه لقلب الارض، هذا البوكس زجاج، هذا بيدخل لي ضوء طبيعي قد ما بدي.
1: حلو.
0: تمام. بيوزع لي ضوء طبيعي على كل الفراغ لانه مثل ما شايفه هون ما في شبابيك
1: تماما. صح.
0: مع انه شوفي مثلا هون في شبابيك بس لك اضاءه هذا ولك اضاءه هذا
1: بالمره.
0: يعني كثير في فرق، فبدي انتبه للحلول تبع الاضاءه الطبيعيه، انه انا ممكن انه انا ينعمل بوكس ودخل منه اضاءه، هذا ممكن ينضف له نباتات وديكوريشن كثير
1: كثير حلو.
0: حلو. 100% احيانا في فتحات نحن يعني مثل كأنها بالسقف بتكون، يعني أنا إذا الأبو مثلا في جنينة فوقه أحيانا ممكن تكون جنينة البناية، ممكن أنا بطريقة ما عالجها فوق وافتح أنا عندي فتحة لو بالسقف لتدخل لي ضوء طبيعي. فبدي انتبه كتير للحلول، في عندي كتير حلول، ما أعتمد والله أنه خلص هو هيك وضعه خلص بدي أقبله على وضعه، لا خليني حاول حسين لحتى أنا أحسن حياتي لقدام
1: فيه. أكيد. طب بالنسبة للمساحات المفتوحة اللي بتكون موجودة بالقبو كمان كيف ممكن نحن نستغلها؟
0: هلا موضوع فكره اصلا المساحات المفتوحه هي فكره حلوه لانه مثل ما قلت لك بتوزع لي الاضاءه، يعني هون تشوف مثلا الصالون وغرفه الطعام والمطبخ كلياتهم معتمدين على هي الفتحه. تمام.
1: على اضاءتها
0: على اضاءتها كله. بس انا لو هدول كل واحد فراغ وكل واحد غرفة مسكرة ما رح أقدر كلهم دخل لهم ضوء طبيعي، يعني ممكن المطبخ بسبب أنه هنيك فيه شباك على الجنينة وممكن هاد بسبب هاي، بس غرفة الطعام شلون بدي أدخلها إضاءة إذا كانت غرفة منعزلة أو منفصلة. فلهيك حلاوة الأوبن سبيسز بالبيوت الأبو أنه بتساعدني الإضاءة الطبيعية تتوزع على أكبر فراغات ممكنة.
1: حلو كتير.
0: خلي دائما إذا أنا في عندي أي عنصر أخضر، في عندي جنينة صغيرة، في عندي نباتات برا، بحاول خلي الإطلالة عليها لأنه هذا الاتصال مع برا براءة كتير
1: مريح. طبعا
0: كتير مريح، ما بحس حاله الواحد بمنعزل عن العالم الخارجي، وخصوصي اذا الموضوع فيه عنصر اخضر فيه فيو حلو لو انه ابو، يعني ليكي قد ايه بسيطه وجنينه صغيره وابو بيوشك انت حيط وكذا. بس هذا التواصل مع تماما مع العناصر الخارجيه بيعطيكي كثير حياه ودفى للبيت. فكمان هي نقطه كثير حلوه اني استغلها.
1: تمام. بدي اتشكرك كثير لونا على كل هاي المعلومات. شكرا. وان شاء الله هيك كل الاشخاص اللي حابين ممكن يسكنوا بهذا المكان انه يكونوا لاقوا حلول ويستفيدوا من الفقره.
0: شكرا لك. ميرسي كلكم.
1: واهلا مشاهدينا، راح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا وبعده سوا راجعين لفقره الديوان مع ايهم ورضوان ابو صبح، خليكم معنا.

0: مشاهدينا، دائما لما بنبحث بعالم الشعر والأدب بنلاقي قصائد بتعكس رؤى ومواقف فكرية متنوعة من الحياة. هاي المواقف تكاد ترقى لتكون مواقف فلسفية من الحياة ككل، مع اختلاف النسبة من شاعر لآخر. ولكن إذا كان الشاعر نفسه فيلسوف ونتاجه بيتوزع بين الأدب والكلمات والفلسفة نفسها، فنحن أكيد عم نحكي عن شخصية استثنائية، عن توازن صعب ودقيق بين عالمين أساساً ما بيلتقوا، رغم أنه كل واحد منهم ممتلئ بالآخر. بفقرة ديوان اليوم حديثنا رح يكون عن قامة فكرية وسياسية فذة، شاعر صاغ من كلماته فلسفة للحياة ونبض للحرية، فحمل لقب شاعر الشرق بكل جدارة. أكيد حديثنا رح يكون عن الفيلسوف والشاعر الكبير محمد إقبال، يلي مزج بقلمه بين عمق الفلسفة وعذوبة الإحساس حتى صارت قصائده حديث الروح، طبعا يلي بيدخل للقلوب بلا استئذان. شاعر أسس دولة والتقى بموسوليني، نحن قلنا كل المعلومات عنه قبل ما نوصل لرضوان. تغنت بكلمات أم كلثوم لتبقى حية بوجداننا العربي. قصص ملهمة بسيرة الشاعر، رح نتوقف مع كتير من القصص مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو صباح. صباح الخير.
1: صباح.
0: حرقت لك كل المعلومات. طيب خلينا نقول، ليش اخترت بداية هذا الشاعر رغم انه هو ما له شعر عربي، يعني مشان ما الناس تخلط شوي؟
1: نحن بدنا اليوم نكسر رتم الفخر، نكسر التوقعات ونروح لشبه القارة الهندية لمحمد إقبال. ليش؟ لأنه هو شخصية استثنائية ومعتبرة عند العرب بالقرن العشرين، جمعت بين الوعي الديني والانفتاح الفكري أيهم. فمحمد إقبال ولد عام 1877 في مدينة سيالكوت بشبه القارة الهندية. والده كان رجل صالح يعمل خياطا بسيطا، ورجل دين متصوف. هو اللي زرع بمحمد إقبال البدايات الأولى لنشأته. مرة من المرات سمعه عم يقرأ القرآن الكريم بس بسرعة. الوالد سمع محمد إقبال فقال له جملة غيرت حياته، قال له: يا بني اقرأ القرآن كأنه ينزل عليك أنت. هاي الجملة هي اللي عمقت رؤيته الفلسفية والروحية، وأصبح الدين عنده من يعني ليس مجرد طقوس موروثة بل رؤية فلسفية وروحانية بقيت معه إلى وفاته. وأيضا محمد إقبال درس السنين الأولى في المسجد وحفظ بعض الأجزاء من القرآن، فرأى والده أن يتفرغ كليا للعلوم الدينية. فهنا يظهر الأستاذ حسن ويقول لوالده، وهو كان صديق الوالد، يقول له: هذا الصبي ليس لتعليم المساجد، دعه يدخل المدرسة. هاي النقطة غيرت الكثير بحياة إقبال. يعني لو للأستاذ حسن أستاذ اللغة العربية اللي عرف نبوغ إقبال وذكائه لما كان اليوم إقبال مجدد الأمة، ولولا مرونة الوالد وتقبله للنصيحة ورأي أهل الاختصاص لما كان اليوم محمد إقبال هو شاعر الشرق. محمد إقبال عنده أو لديه الكثير من الدواوين الشعرية، له كثير من المؤلفات، قرابة 20 مؤلف في الاقتصاد، في السياسة، في الفكر، في الفلسفة، ورسائل سياسية ودواوين شعرية. وتأثر بشعره وأدبه الكثير من أدباء العرب، منهم مصطفى صادق الرافعي المنفلوطي، وأيضا أحمد أمين وعمر بهاء الدين الأميري.
0: طيب ننتقل للواقع السياسي وهي المحطة بصراحة الأكثر دهشة. محمد إقبال شاعر يوصف بأنه الأب الروحي لدولة كاملة، كيف؟
1: تخيل، يعني تخيل أنت شاعر يكون أب روحي لدولة كاملة.
0: حسب ما قرأت هو اللي سمى باكستان باسم باكستان.
1: هو اللي سمى باكستان، وبعدها تم يعني زرع البذور أو تأسيس الدولة على يد شخص آخر، هلأ جايين بالحديث. بس المفاجأة بالموضوع

0: موضوع انه محمد اقبال يوجه سياسيا فقط، يعني هو ما كان يبحث عن منصب، وكان صاحب رؤيه استراتيجيه سياسيه، يعني بالمشرمح سياسي بس من بعيد لبعيد.
1: لهيك سموه الاب الروحي.
0: نعم، فما كان ميداني تنفيذي في السياسه، فلهيك بيسموه الباكستاني اليوم الاب الروحي للبلاد. طيب ليش؟
1: هو مهد لتاسيس
0: مهد. تخيل انك تحلم ببناء دوله وبعد كم شهر تحقق هذا الحلم. هي مو نكتة ولا خيال علمي، هي حقيقة. بأوائل القرن العشرين الهند كانت عم تعاني من الاحتلال البريطاني. الهندوس والمسلمين متعايشين، بس كل ما للخلافات السياسية والاجتماعية عم تزيد. هون بيظهر محمد إقبال. محمد إقبال بيوقف على منبر بمدينة الله آباد بالهند وبيقول كلمته الشهيرة: المسلمون بحاجة لقيام مستقل. هون كانت الثورة أو كانت الشرارة الأولى لولادة خريطة جديدة اسمها باكستان. فكرة مجنونة بوقتها بس كانت عم تغلي بالصدور. محمد إقبال ما كان مجرد حالم، كانت أشعاره عم تنزل عن النفوس اليائسة كالصاعقة. هو اللي عزز بالناس مفهوم الخودي، يعني بالعربي عمار أوتك ذاتك كرامتك، هي اللي ما في أي استعمار ممكن يكسرون. هو اللي حول ملايين البشر من حالة الاستسلام لحالة الاستبسال أيها. فكمان يعني محمد إقبال ما كان مجرد شاعر، هو يلي صنع القائد، هو يلي دعا محمد علي جناح الزعيم الهندي بأنه يرجع من بريطانيا أيها ويقود السفينة سياسيا وتتأسس دولة باكستان. بالفعل تأسس الدولة بس النهاية مؤسرة وحزينة شوي.
1: محمد إقبال
0: شو نذكرها؟
1: نذكرها.
0: محمد إقبال بيتوفى قبل ما يشوف حلمه عم يتحقق بتسع سنوات. ما شاف علم باكستان عم يرتفع، بس كانت روحه بكل بيت وبكل زاوية. لهيك اليوم باكستان بتعتبره الأب الروحي للبلاد.
1: حلو حلو. طيب بروح هيك على بعض المحطات بحياة الشاعر. محطة غريبة وجريئة بحياته هي لقائه بالزعيم الإيطالي الفاشي موسوليني. كيف حدث هذا اللقاء؟ يعني كيف اجتمع بزعيم فاشي وهو شاعر؟
0: غريبة القصة شوي. أولا يعني نحن الناس بتفيق على صباح الخير وفيروز وفنجان قهوة ونحن بنفيقهم على موسوليني، فسامحونا يا جماعة يعني، بس يعني
1: لا لازم هو حوار لطيف يعني عم نذكر قصص تاريخية جميلة يعني
0: لازم شوي
1: بتغذي هيك الخزينة الثقافية لبعيد مشاهدينا.
0: أول شيء مين هو موسوليني أيها؟ موسوليني هو يلقب بالدوتشي، يعني القائد. هو صحفي وسياسي بارز كان ببداياته، بعدها استلم زعيم الفاشية في أوروبا. والفاشية يعني نظام حكم ديكتاتوري يقوم على السيطرة، الهيمنة، الاستبداد، والعسكر عسكرة كل شيء. تولى حكم إيطاليا عام 1922 حتى مقتله على يد الثوار عام 1943. كانت نهايته مأساوية، وهي النهاية تنبأ فيها محمد إقبال. تخيل يعني موسوليني، شو جاب موسوليني على محمد إقبال؟
1: تماما.
0: الزعيم الفاشي موسوليني يلتقي بشاعر الشرق محمد إقبال. شو القصة؟ القصة بتبدأ عام 1931 لما محمد إقبال كان بزيارة لأوروبا. بيسمع بهي الزيارة موسوليني. موسوليني كان رغم غروره القاتل معجب بالمفكرين، فوجه دعوة رسمية لمحمد إقبال لزيارة قصره. وبالفعل محمد إقبال بيلبي الدعوة، وبتبدأ جلسة تاريخية دامت لأكثر من 40 دقيقة. أثناء هذه الجلسة موسوليني حب يمارس هوايته المفضلة يلي هي استعراض قوته وغروره. فقال له لمحمد إقبال بثقة: يا إقبال، من ملك الحديد ملك كل شيء، يعني الأسلحة. محمد إقبال بيرد عليه بهدوء وذكاء وبيقول له: من كان حديدا كان كل شيء. بينتهي اللقاء، وموسوليني كان معجب جدا بمحمد إقبال وبشخصيته، لكن إقبال على العكس كان قارئ المشهد صح وعرفان انه نهاية هذا الدكتاتور نهاية مأساوية سوداوية. وبيكتب قصيدة بيجي فيها موسوليني وهتلر سوا وبيقول لهم: الحمد لي في العالمين وبعد يا أهل الغباء، ما كنت أعلم أنها ستضيع تربيتي هباء. قلبت في أوراقكم أخبار ما تتخوفون، وسمعت كل حديثكم ودرست ما تتوقعون. أختار هتلر كلها زبد سينساه الزمان،

0: موسوليني إنه في الدهر خيط من دخان، لا تطمعوا بالكافرين ولا بزيف الملحدين، إن البداية كلها أن نستغل الطيبين.
1: يا سلام،
0: بداية كل دكتاتور شو؟ استغلال النفوس الطيبة،
1: صحيح،
0: بعقول الناس الطيبة البسيطة.
1: حلو، طيب خلينا ننتقل هيك لشق مختلف تماما.
0: نعم.
1: من الهند إلى مصر، كيف وصلت قصائد محمد إقبال لأم كلثوم وغنت له هي قصيدة؟
0: صحيح.
1: شو هي القصيدة إذا ممكن نسمع بعض كلمات؟
0: بالفقرة الماضية حكينا عن أحمد رامي، وحكينا أنه أحمد رامي غنى لأم كلثوم قرابة 150، أو عفوا كتب لأم كلثوم قرابة 150 قصيدة، تمام. باقي القصائد أغاني أم كلثوم قرابة 300 قصيدة، باقي القصائد كانوا شعراء متفرقين منهم محمد إقبال. طيب شو السبب أنه أم كلثوم تختار محمد إقبال؟ يمكن للترند بوقتها، لأنه كان عليها
1: كان ترند بوقتها
0: كان في يعني خلافات حول القصيدة تبع محمد إقبال. ممكن لأنه أم كلثوم بالفعل سحرتها القصيدة ودخلت لقلبها، ممكن ما لقيت غيرها،
1: ممكن حابه تجدد،
0: ممكن حابه تجدد. فكيف محمد إقبال بيكتب لأم كلثوم؟ أم كلثوم غنت،
1: كتب لأم كلثوم ولا هي القصيدة أخذتها أم كلثوم؟
0: لا عفوا، هو محمد إقبال كاتب القصيدة وأم كلثوم أخذت القصيدة.
1: أوكي.
0: أم كلثوم غنت حديث الروح والناس هاجمت صاحبها، قصة أغنية هزت العالم العربي. عام 1967 أم كلثوم صدحت بأغنيتها الشهيرة حديث الروح. الناس كتير بتعتقد أنها أغنية غزلية غرامية، بس هي بالحقيقة أغنية دينية كاتب كلماتها الشاعر محمد إقبال، وهي بالأصل قصيدة اسمها الشكوى. إقبال كتب القصيدة بجرأة غير مسبوقة، عتب فيها رب العالمين على حال الأمة وضعفها. قامت الدنيا وما قعدت، والناس اعتبروها تطاول على الذات الإلهية، وخرجت فتاوى بتكفير محمد إقبال. محمد إقبال بيسكت لسنين، وبعدها بينشر الجزء الثاني من القصيدة واللي هو جواب الشكوى ردا على القصيدة الأولى ولتبرئة نفسه. وكأن السماء تقول: الله لم يتخلى عنكم، أنتم من تخليتم عن دينكم وأخلاقكم. الناس اللي اتهمت محمد إقبال بلشت تعتذر وتأثرت بالقصيدة لدرجة كبيرة. هالمزيج المرعب على ما يبدو هو اللي جذب أم كلثوم بين الجرأة والإيمان، سحر أم كلثوم.
1: هي غنت القصيدة الأولى،
0: هي غنت القصيدة الثانية،
1: الثانية
0: سحر أم كلثوم والملحن رياض الصنباطي.
1: طيب خلينا نختم فيها رضوان.
0: فمن يعني قصيدة من أزمة تكفير لصوت أم كلثوم، كانت أيقونة شعرية وغنائية في الفن العربي. تقول القصيدة: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. وقال البدر: هذا قلب شاكر يواصل شدوه عند المساء، ولم يسمع سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء.
1: الله، نحن بدنا نختم بهي القصيدة. شكرا لك،
0: شكرا لك
1: رضوان، ونهارك سعيد.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: مشاهدينا بدنا نطلع على فاصل صغير وبعدين فقرة صحتك بالدنيا، خليكم معنا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
4: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
3: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا

0: يوجد يد عاملة كافية في سوريا؟
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمر قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: رجعنا لكم مشاهدينا، وكثير من الناس اول ما يحسوا بوجع بالحلق بيقولوا مباشره عندي التهاب لوزات، ولكن بالحقيقه مو كل التهاب باللوزتين او كل الم معناته التهاب، يعني ما كل تهيج بسيط بالحلق يعني التهاب حلق كمان، يعني ما بعرف اذا فهمتوا علي، بس فرقوا بين الحالتين لانه في فروقات مهمه بالاعراض والعلاج وحتى بطريقه التشخيص.
1: صحيح يا ايهم، لهيك اليوم رح نحكي كيف نميز بين التهاب الحلق والتهاب اللوزتين، وامتى بيكون موضوع عابر وامتى بيحتاج مراجعه طبيب وعلاج خاص. ولنحكي اكثر عن هالموضوع رح تكون معنا الدكتوره ميس حوراني، الاختصاصيه بامراض الاذن والانف والحنجره وجراحه الراس والعنق. يسعد صباحك دكتوره.
0: صباح الخير دكتوره، اهلا وسهلا فيك.
1: يعني دائما هذا اللغط بيصير عند الاشخاص المصابين بوجع تماما بالحلق
2: دائم.
1: فورا انا عندي التهاب لوز، فايمتى عن جد بيكون في التهاب لوز وايمتى لا بيكون خلص عرض طبيعي؟
2: هلا هذا الشيء بيعتمد على الفحص السريري، بس مثل ما قلتي براء، نحن دائما بيجوا لعنا المرضى او بنسبه اكبر من 70% دكتوره حلقي ملتهب، يعني انا بقول لهم بس اعطوني الاعراض لا تعطوني
1: التشخيص حاله فورا، يعني
0: شخصين حالته
2: بس اعطوني الاعراض شو عم يصير معك.
0: وغالبا بيطلبوا دواء التهاب صح
2: 100%، وبيكون في نسبه عدم رضا كبيره في حال عدم المعالجه بدواء الالتهاب. يعني عدم وصف دواء الالتهاب، فيعني دائما بيجوا انه حلقي ملتهب، طولوا بالكم بس يعني شو عم يصير معكم. يعني احنا هذا الشيء كتير بيعتمد على الاعراض يلي عم يعطينا اياها المريض وعلى نتيجه الفحص السريري اللي احنا عم نفحصه.
0: طيب شو الفرق بين التهاب الحلق والتهاب اللوزتين بالتشخيص؟
2: هلا الحلق اللي عند العامه او نحن ما نسميه البلعوم هو جزء الخلفي من التجويف الفموي،
1: تمام.
2: اللوزتين هي عباره عن بنيتين بينتموا للجهاز اللمفاوي، موجودين امام البلعوم وبالجزء الخلفي من التجويف الفموي عند قاعده اللسان،
1: تمام.
2: فهدول بنى، يعني البلعوم بنيه واللوزتين بنيه ثانيه.

0: تمام.
1: فنحن لحتى نشوف انه هذا التهاب بالعوم او التهاب لوزات لازم نفحص، بالاضافه للشيء اللي عم يشكي منه المريض.
2: تمام. بدي اسالك بالاعراض شو الاختلاف؟
1: هلا غالبا بيكون التهاب اللوزات اعراضه اشد يعني، واعراضه صارخه اكثر، وبالفعل بيكون المريض الحاله العامه تبعه سيئه، وخصوصا اذا كان التهاب اللوزات قيحي وليس جرثومي وليس فيروسي. بيجي عندنا باعراض شديده. بالفعل التهاب اللوزات من الامراض اذا اول يومين لسه ما كان تعالج من الامراض المقعده. يعني هو حراره مرتفعه، تعب عضلي، صعوبة شديدة بالبلع. وفي شيء كتير حلو، نحن من فوتة المريض نحن بنعرف من التون تبع الصوت، بحس كأنه في لقمة طعامية أو في
0: موجودة.
1: أي موجودة، بيكون الصوت ما نظابط. بينما التهاب البلعوم هو على الأغلب سببه فيروسي، مثل ما نحن بنقول الرشح أو الكومون كولد.
0: تمام.
1: بيكون مجرد احتقان بسيط، يعني حس صعوبة بالبلع، بيرافقه على الأغلب أعراض الرشح.
0: تمام.
1: سيلان، العطاس، الصداع أحيانا.
0: يعني شيء أخف من التهاب
1: بشكل عام. بشكل عام طبعا في حالات
0: تمام.
1: شديدة من التهاب البلعوم، بس بشكل عام التهابات البلعوم هي التهابات فيروسية.
0: تمام.
1: التهابات لوزات هي التهابات فيروسية تراقب. يعني نحن ممكن نتطور خلال 48 أو 72 ساعة إلى الشكل الجرثومي.
0: تمام. طب دكتورة، أوقات بيظهر بقع بيضاء على اللوز، هذا كمان دليل إنه في التهاب؟
1: أحد الأدلة.
0: لأنه
1: مو ضروري إنه ظهور بقع بيضاء معناته التهاب لوزات قيحي. هاي البقع البيضاء اللي نحن بنشوفها هو القيح.
0: تمام.
1: بس في شغلات كتير ممكن تسبب لي بقع بيضاء. وممكن المريض يجي يقول أنا شفت شيء أبيض. في عنا انتانات فيروسية ممكن تسبب بقع بيضاء، في فيروس اسمه إبشتان بار ممكن يسبب هاي القصة. في عنا الآفت أو القلاع الفموي. أحياناً بيظهر على الجزء الخلفي من التجويف الفموي. طبعاً العين غير الخبيرة أنه أي في عندي بقع بيضاء وعندي صعوبة بلع شديدة، فهذا ممكن يختلط معه. أحياناً الفطور الفموية بتكون معبية كل التجويف الفموي. بالفعل لما المريض بيفتح تمه لأنه هو عنده صعوبة شديدة بالبلع، بشوف هذا المنظر بختلط معه. قبل ما يجي عند الدكتور بيكون أخذ دواء، أول دواء التهاب ما استفاد، ثاني دواء التهاب ما استفاد، ثالث دواء التهاب ما استفاد، وزادت الحالة سوء. لأنه إنتان فطري الدواء الالتهاب بيصعده وبيزيده.
2: وروح المناعة تبعيته على
1: الأقل. وروح المناعة يعني ضر حاله.
0: صح.
1: لأنه زادت الحالة الفطرية. وبنفس الوقت
0: إجا
1: بحالة شديدة جدا لعنا ما استفاد شيء. لا أكيد.
2: طيب دكتورة، هل كل ألم بهي المنطقة دليل على وجود التهاب؟
1: أبدا. كتير أسباب، كتير أسباب. في سبب كتير أنا حابة أقوله لأنه كتير منشوفه بممارستنا اليومية، هو الناس اللي بتنفسوا من تمهم، التنفس الفموي، وخصوصا بالليل. فهدول بيفتحوا تمهم بفيقوا الصبح بالفعل بألم شديد جدا بالبلعوم.
0: صح.
1: فهو مجرد ما يشرب شيء دافي بيروح هاي القصة. هي بتكون مشكلة تنفسية، بتكون مشكلة يعني انسداد أنفي
0: تمام.
1: ما عم يخليه يتنفس من أنفه. المدخنين عندهم دائما ألم بالبلعوم. الناس اللي عندهم حرقة بالمعدة، القلس المعدي المريئي، هادول الناس عندهم ألم بالبلعوم. لا أبدا، لا يدل أبدا على حالة إنتانية أو حالة إنتانية سواء فيروسية أو جرثومية أبدا.
0: تمام. طب دكتورة، بما أنك ذكرتي أنه كتير أشخاص بيصير عندهم لغط بهي القصة وفورا بياخدوا دواء التهاب وبيلجأوا لتشخيص شخصي يعني بدون ما يلجأوا لطبيب، شو أول شغلة أو نقطة لازم يعملوها قبل ما يروحوا لعند الدكتور ويشخصوا أنه هم معهم التهاب لوز؟ شو الممارسات لازم يعملوها؟
1: أنا دائما بقول لهم يعني التزموا بأول شيء بالسلامة، مسكنات. يعني أنا عندي ألم مسكنات وسوائل دافية.
0: حلو.
1: ومنراقب تطور الأعراض. في كتير عالم ومنهم أنا ما بحب روح عند دكتور. يعني روحت الدكتور ما كتير شيء حلو على فكرة.
0: طبعا
1: ممكن تروح الأعراض لحالها. هلأ إذا استمرت وإذا صارت يعني مستمرة لفترة طويلة، طبعا هو لازم يعرف شو سببها. برجع بقول انه ممكن تكون مشاكل معدية هي السبب، ممكن تكون مشاكل تنفسية اكيد، بس انه هيك مجرد شيء عابر، ايه انه يعني حبة مسكن شوية سوائل دافية بيمشي
0: ممكن تنحل،
1: بيمشي الحال. ايه تمام.
2: طب على سيرة هيك البساطة شوي بالتشخيص، الامهات غالبا اي طفل مثلا بيقولوا له ما تشرب بارد او ما تاكل بوزة، هلا بينزل له لوزات.
0: صح.
2: هل فعلا المي الباردة بتأثر؟
1: لا
2: ما بتأثر.
1: لا.

0: فكرة نحن بعد استئصال اللوزات بنقول لهم خذوا شيء بارد
1: بعد الاستئصال. ايه
0: الشيء السوائل الباردة بالعكس هي مسكنة للألم. هلا شو امتى بيأثر؟ لما يكون نحن في حالة في عنا ضعف مناعة. يعني هاي الشغلات اللي ممكن تأثر فيها هي التفاوت الحروري أو شيء. بس لا هذا يعني اعتقاد خلينا نقول ما نو صحيح 100% أبدا. بالعكس نحن حتى يلي عندهم التهابات بالعوم هلأ السوائل الدافية بتريحه بس السوائل الباردة بتسكن له الألم أكثر.
1: يعني هاي المعلومة خاطئة
0: نوعا ما. إيه إيه لا عم لك بدك تربطيها بالحالة المناعية للشخص في تلك بهداك الوقت.
1: تمام.
0: يعني نحنا في حالة يعني نحنا مناعتنا شوي منخفضة متعرضين لإنتان فيروسي ممكن ها يكون عامل مساعد بس لا لأنه شرب مي باردة صار معه هيك لا التهابات البلعوم او التهابات اللوزات هي عدوى هي نتيجه التماس مع شخص مصاب او نتيجه التعرض لجوف في فيروسات او جراثيم.
1: طب دكتوره شو في قصص كمان تانية مغلوطه يعني ممكن الواحد انه يمر عليها انه لا هي صح وهي سبب بهذا الالتهاب غير اللي ذكرناهم قبل شوي؟
0: هي سبب
1: انه سبب لحتى يصير معه التهاب لوز مثل ما ذكر هلا ايهم انه اذا شربت مي بارده او اكلت بوزه ممكن انا يصير عندي التهاب.
0: إيه قصص إذا مثلا بيقولوا لي اذا حممته مثلا بالشتاء انه انا اذا حممت الطفل حممته قام انا مرض
1: التهاب لوز
0: مرض. يعني انت ما بتتخيلي انه في كثير احيانا اهل بيجوا عندنا مثلا شهر او شهر ونص مو حممين الطفل انه انا كل ما حممه عم يمرض. كمان ما العلاقه
2: ما العلاقه
0: لا كمان ما العلاقه نهائيا. انا بقول لهم دائما التفاوت الحروري انت ما تطلعي من جو دافي جدا جدا صح. جدا بالحمام لجو بارد او مثلا بيكون هو متعرض لعدوى او شيء بس مو معناته انه انا بالشتاء الشغله بالشتاء كثير بنلاقيها انه لا انا ما عم حمم الولد بمرض. هي كمان من الاعتقادات كثير بتيجي لعنا.
2: طيب دكتوره ختاما بالنسبه للعلاج شو بيختلف العلاج بالنسبة لالتهاب الحلق عن التهاب اللوستين؟
0: هلا حسب
2: العلاجات اللي بتنوصف
0: حسب السبب. نحن بنفرق بين شيء فيروسي بالاثنين أو اختلاط جرثومي. دائما الفيروسي هو مسكنات سوائل دافية وراحة. إحنا بنقول لهم تاحوا دائما الرشح أو الفلو لما تتطور يعني لما ما يكون عندنا هو مجرد رشح لما يكون مع أعراض عامة ضعف عضلات حرارة أو شيء هو بده يعني فترة يرتاح فيها الجسم لحتى يقدر يوجه مناعته لمقاومة العامل الممرض أو إذا اختلط بشيء جرثومي. هذا الشيء نحن دائما بس أنا أفحص البلعوم بقول لهم بدي أشوفكم بعد 48 ساعة أو 72 ساعة لشوف إذا صار في اختلاط جرثومي لأنه هذا شيء وارد. التهابات البلعوم بأغلبها هي التهابات فيروسية بكفيها هذا الشيء بس لازم نأكد على فكرة كتير هامة إنه بده وقت. يعني أنا كل شيء بعطي أنا دائما بقول لمرضاي كل شيء بعطيكم إياه هو مجرد يعني تسكين أعراض يعني تخفيف أعراض عليكم مجرد الاحتقان راح الألم راح بس هو بده ياخد وقت.
1: أكيد.
0: نحن لما دائما نقول لهم أسبوع لأسبوعين هن بيقولوا لي صار لي 3 أيام لسه ساتك أول شيء أسبوع لأسبوعين حسب مناعة الجسم وحسب قوة العامل الممرض.
1: تمام.
0: طالما فتنا نحن فحصنا من أول شيء أو بعد فترة وشفنا أنه في علامات إنتان جرثومي نتحول وقتها للصاد الحيوي المناسب مو إبر ومو أكثر من صاد. يعني نحن كثير منعاني منه أنه بيجي المريض أخذ 3-4 أدوية عن جد مو مزح 3-4 أدوية التهاب وما مستفيد صاير عنده مقاومة جرثومية ونحن بعدين نفوت انه
1: انا مشاكل ثانيه
0: مشاكل ثانيه
2: المقاومه بعيارات اقوى واقوى بقى لحتى يقدر
0: سلالات اقوى من الجراثيم ما عاد هو يستفيد. فيعني هو حسب الفحص بس الصاد لا يعطى الا في حال ثبوت الانتان الجرثومي.
1: تمام. طب دكتوره بالختام بدنا هيك نصيحه منك لكل المشاهدين لحتى ينتبهوا اكثر لهذا الموضوع وما يقعوا باخطاء ذكرتيها قبل شوي.
0: هلا انا بس شغله واحده اللي انا باكد عليها كثير خلال ممارستي يمكن انا اقل طبيبه بالعالم بوصف ادويه الالتهاب عدم الاستخدام العشوائي للصادات.
1: تمام.
0: الصادات إلى استخدامها وإلى أنواع في كتير شغلات ما بتفيدني. يعني نحنا يعني في كتير كل حالة إنتانية بالجسم في إلى جراثيم بتسببها بهي الفترة معين. في إلى صاد معين صار في مقاومة في إلى صاد معين صار في مثلا شيء منتشر بالمجتمع صار في صاد معين مو نحن نروح ناخذ نشوف شو عندنا بالبيت او نروح مثلا نسال مع احترامي للجميع الصيدلي او الجار او شيء انا هيك عم يصير معي. يعني على الاقل لما نحس انه الاعراض صارت غير مسيطر عليها على الاقل نروح للطبيب.
1: تمام.

0: شكرا كثير دكتورة،
1: يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
3: واهلا مشاهدينا، رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
1: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم هلأ لفقرة كلام ميديا وكالعادة مع هديل. يسعد صباحك هديل.
8: صباح الخير هديل.
9: صباح الخير براء، أو صباح الخير أيهم، كيفكم اليوم؟
8: تمام، كيفك أنت؟
9: والله بخير هيك، وعملت لكم كمان تجميع على الأخبار حنتعرف عليها بعد ما صبح مثل العادة على كل اللي عم يحضرونا. ومنبدأ خبرنا الأول مشاهدينا من إرادة الحياة عند أهالينا الفلسطينيين يلي ما بتعرف أي تعب أو تردد أو أي تقاعس. فبعد ما هدم الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم، رجع عدد من الفلسطينيين ليستأنفوا حياتهم، لهيك بدأوا يستعينوا بالكهوف المتوفرة وينحتوا بإيديهم كهوف أخرى ويوسعوها ويحاولوا يحولوها لبيت فيه أبسط مقومات الحياة. يعني يمكن الحرب غيرت شكل بيوتهم بس ما

0: يعني تعودنا على السوشيال ميديا وحتى بفقرة كلام ميديا شوف مشاهد بتعبر عن إصرار وتمسك الفلسطينيين بالأمل وبهالحياة. في مشاهد بصراحة يعني هيك نوع من المشاهد بيعطيك أكيد أمل، ولكن هو الموجع أكيد. شفت طبعا فيديوهات كتير منتشرة على السوشيال ميديا لفلسطينيين بلشوا يبنوا بيوت من الطين. يعني هنا بلشوا بقى يحاولوا
1: بأي شيء
0: أي شكل يحضروا حالهم، كمان هلأ جايين على شتوية بأي يعني، لأنه حتى مواد البناء هي صعب
2: بيوت مو متوفرة
0: وحتى كلفتها كتير غالية. يعني حتى أنا كنت عم بحضر كتير تقارير إن كان حفر الكهوف أو حتى بناء بيوت الطين هي أمر مكلف كتير عليهم
1: طبعاً،
0: مكلف مادي. فالله يفرج عليهم يا رب، يفرج على كل حدا يعني ساكن بمخيم ويرجعون لبيوتهم يعني ولأراضيهم إن شاء الله.
2: آمين. مثل ما ذكرت إنه هن فعلاً بيخلقوا الأمل من ولا شيء، يعني من حتى وجودهم بالخيام دائماً عم نشوف مثلاً شباب عم يعملوا مبادرات لهيك يسلوا الأطفال شوي لحتى يطلعون أو لحتى يدرسون،
1: صح
2: بما أنه هلأ جينا على أبواب المدرسة وهن الغزيين بالذات عندهم
1: حب
2: مدرسة
1: كتير
2: خط أحمر صح. فبتلاقيهم من أمور بسيطة يعني ممكن بيرجعوا أولادهم على التعليم. الله يقويهم يعني. وفكرة والله موضوع البيوت هيك بالكهوف يعني وخاصة هلأ مع الشتوية بضل أفضل من الخيم.
0: خيام صحيح.
1: أكيد. الله يكون معهم يا رب وهيك يسندهم بهاي المحنة اللي عم يعيشوها. أكيد مو شي سهل عليهم، ومثل ما ذكرتي أنه ما عم يوصلهم أي مواد لحتى يقدروا هنا يبنوا بيوت، فالله يكون معهم. أكيد
0: أكيد قلوبنا مع جميع أخوتنا الفلسطينيين وأي حدا كمان ساكن بالمخيمات. ومتابعة معكم أخباري لليوم. شاب وثق سيارة نقل بشوارع دمشق محملة بحمولة فوق طاقتها وبارتفاع خطير بطريقة ممكن تعرض السائق والمارة للخطر. مشهد فتح من جديد الحديث عن أهمية الالتزام بقواعد السلامة، لأنه أقل غلطة صغيرة على الطريق ممكن تكون عواقبها كبيرة. لهيك منتابع سوا الفيديو ونرجع لكم.
3: والله مو خطر هذا المنظر، يعني شاحنة محملة مدري كم طن.
1: والله شكلها لحاله بيخوف.
2: هاي بنشوفها بشكل يومي
0: صراحة، هاي المشاهد صرنا اعتدنا أن نشوفها بالشوارع بسبب قلة مسؤولية بعض من يعني من الناس الموجودة بالشارع. في مبارح كمان شفت أحد الصحفيين كان منزل صور على أوتوستراد دولي على شاحنات عم تمشي على الأوتوستراد بالعكس.
2: أوف.
0: يعني أنه هيدا المشاهد كتير عم نشوفها متكررة، فياريت أنه الناس تلتزم بضوابط السلامة المرورية ويكون في كمان غرائم يعني كبيرة على هذا الموضوع ويعني عقوبة لأي حدا بيخالف قواعد المرور.
1: أكيد يعني هي كارثة اللي عم تحكي عنها أنه عم يمشوا عكس السير لقوا على الأوتوستراد، يعني عن جد كارثة إذا بصير أي شيء.
2: مع أنه والله شرطة المرور منتشرة يعني ومنتشرة بكثرة بكل الشوارع يعني فما بعرف يعني بس هيك فعلوا لهم دورهم شوي يعني زيادة، خليهم هيك يكون عندهم قوة بفرض العقوبة أو الغرامة أو أنه إيقاف مثلا على جنب. ما بعرف كيف ممكن تنحل هاي القصة والله.
0: يعني إن شاء الله يا رب نشوف كمان أنه قواعد صارمة لتنظيم الحركة المرورية أكيد. وكمان متابعة معكم هيدا الأخبار اليوم. بعد غياب وترقب من جمهورها، المغنية شيرين عبد الوهاب رجعت من جديد وبأغنيتين جديدتين. شيرين فاجأت جمهورها بطرح أغنية كان عندك كم سنة وخاين لتكون عودتها حاضرة بقوة على الساحة الغنائية. فكالعادة صوت شيرين كان كفيل يشغل تفاعل الجمهور، والسؤال كان أي أغنية رح تكون الأقرب لقلوبكم. كمان عودة كانت حلوة ومميزة مبارح للفنانة شيرين، أعلنت عن أغنيتين أنا سمعتهم قبل ما أدخل على الهواء. بصراحة أغاني مميزة
1: كالعادة، يعني دائما شيرين أغانيها تكون مميزة وهيك إلها روح خاصة بشيرين
2: أو بتحسيها من واقع حياتها.
0: تماما كنا عم نحكي بهذا الموضوع فوق أنه بتحس لما بتسمع الغنية كأنه عم تسمع قصة حياتها. وعفكرة أغانية بتشبه حياة كتير ناس، يعني في كتير ناس بس تسمع الأغنية بتحس أنه
1: عايشتها.
0: فأكيد يعني نحن دائما من

0: نقول نحن سعيدين بعوده الفنانين
1: اللي
0: لهم يعني يعني تاريخ مميز للساحه الفنيه
2: وذكريات هيك معنا.
0: صحيح، ومتابعة معكم. وبخبرنا الرابع منروح سوا لمسن تركي اختار يقضي وقته بين المساجد لحتى يصلح نسخ قديمة من المصحف الشريف. لهيك حنتابع هالفيديو سوا.

0: هذا مسن دائما معه شنطاية صغيرة بيكون فيها هيك عدة بسيطة، انه مثلا لاصق أبرة وخيط أو شيء، بلف على المساجد لحتى يصلح نسخ القرآن اللي ممكن تكون هيك خربانة شوي. فهيك الله يجزيه الخير.
1: آمين يا رب.
0: مبادرة حلوة أكيد.
2: قديش عم يترك أثر طيب يعني أكيد. بنفوس الناس، ومثل ما قلت يعني موضوع بسيط بس
1: أثره كبير،
2: يعني صعب يخطر على بال حدا
1: عن جد.
0: صح، فمبادرة كتير حلوة هيك، الله يجزيه الخير يا رب. يا ودائما إن شاء الله يكون كلياتنا على قدر عالي من المسؤولية بأي مجال بحياتنا. نوصل مع بعض لآخر أخبارنا لليوم. فحتى الفيضان ما قدر يلغي موعد العناية بالأظافر ببانكوك، وبوقت الفيضانات اللي غرقت البلد وغمرت الشوارع، ظهرت خبيرة أظافر وهي عم تكمل شغلها مع زبونتها والمي شبه غامرتهم. لقطة غريبة انتشرت على السوشيال ميديا وخلت الناس تنقسم بين يلي شافها التزام بالمواعيد واللي اعتبرها مجازفة ما إلها داعي. فمنتابع سوا.

0: لشوف الاراء انقسمت على السوشيال ميديا بانه يعني انه حبيباتي خلص قوموا لحقينا
1: عم جاهز يعني ما انه شيء اساسي الاظافر معلش يعني سوري هلا لو زعلوا مننا يعني
0: بس احكي لكم شيء جد وكتير صايره معي يعني وهو ما بعرف هو شيء يمكن شيء نفسي هو ردت فعل كان جسمك بيعمله ما يكون في شيء خطر حواليك او يعني عن جد لحد هلا ما قدرت افهم مثلا ممكن يكون بمكان ويصير فيه بهذا المكان حادثه معينه وخطر انا لازم اقوم
2: تمام
0: مثلا خلص لازم لا انا بقرر
2: ما بتقوم
0: لا وشو المشكله انه انا ما بتاثر باللي حوالي يعني بتعرفي تبع بتكون فاصله حواسي عن كل شيء حوالي وقاعده ومكمله اموري
2: يعني بتعمليها لهي هدي ممكن
0: هلا لا مو فيضان يعني
2: عواصف مثلا مطر
0: انا بحب اعمل اظافير كثير بصراحه
1: لا نفسيا اذا بنحكي بشكل نفسي يعني طلعت هيك دراسه من فتره قالت انه بالحرب الاهليه ببيروت كتروا السيدات اللي عملوا شعرهم واظافرهم وكذا رغم انه كان في كثير حرب مشتعله يعني وقصف وكذا وهيك بس لا بتلاقي هيك امور بتزيد صحيح. بابا في يمكن حاله نفسيه انه بدنا نعيش
0: هلا هي الظواهر بكل الحروب في شيء قريت عنه مره زمان كمان مالي كثير متاكده من صحه المصطلح ولكن بيقول انه هذا شيء اسمه متلازمه الالم الحمراء واللي هو بيحكي عن شيء انه الناس لما بتكون بظرف حرب ماشي فبتقرر انه تعمل كل الاشياء اللي هي مثلا ترفيهيه بالنسبه لها حتى تخفف يعني وقع الصدمه عليها ومثل كانه انه تلحق تفرح بهذا
2: هي بتصير معنا هدي كمان احنا البنات بنقوم نتمكج اذا هيك عايشين حاله نفسيه كثير ومحبطه
0: خصوصي لما بنبكي ما بتصير معك البنات بس يبكوا بيقوموا بيتمكجوا بحسوا حالهم صاروا حلوين
1: ايوه شكرا لك هدي على هي المعلومات
0: انا لهون بكون خلصت فقره كلامي ده وان شاء الله يا رب هيك يومكم سعيد
2: شكرا كثير لك وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره شوفي ما في خليكم معنا
3: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حرس كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب ما يعرف شو اغتصاب اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمر قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم حطيت العازل تحته نظف له شعر الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: ورجعنا لكم مشاهدينا. اختتمت قبل أيام بطولة الجمهورية للتايكوندو للحزام الأسود للذكور لفئة الناشئين والشباب والرجال، البطولة اللي أجريت بصالة الجلاء الرياضية بدمشق.
7: كانت البطولة اللي امتدت على مدى 3 أيام بأجواء تنافسية بمثابة محطة مهمة لتحفيز الأندية المشاركة على رفع جاهزيتها، سبر أدواتها، وإعادة ترتيب أولوياتها وحاجتها خلال المستقبل القريب،
6: إضافة طبعا لتبادل الخبرات بين الأندية المشاركة. فعنها البطولة اللي حسمت بالنهاية لمصلحة المتصدر نادي الشرطة المركزي، رح يكون حديثنا اليوم مع المدرب والحكم الدولي سطوف المحمد، مدير بطولة الجمهورية للتايكوندو للأندية الرسمية للحزام الأسود، وحيكون معنا عبر الزوم من حلب. بيسعد صباحك كابتن.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير عليكم، صباح الخير على المشاهدين، صباح الخير
6: فيك.
8: على قناة سوريا الثانية اللي مواكبة الحدث والرياضة السورية، واليوم خاصة رياضة التايكوندو اللي هي بحاجة إلى دعم إعلامي كبير.
6: أكيد، أهلا وسهلا فيك كابتن. بداية، يعني قليل ما نسمع عن بطولات خاصة بمنافسات التايكوندو بسوريا تحديدا، حكينا شوي عن هاي البطولة وشو اللي كان بيميزها.
8: طبعا بطولة التايكوندو اللي قيمت ب 24 الشهر الماضي هي بطولة الحزام الأسود لجميع الفئات، هي الناشئين والشباب والرجال، هي الدرجة الأولى. طبعاً هي بطولة مهمة كتير، لأنه بطولة النخبة، بطولة الأحزم السود، بطولة اللاعبين اللي راح ينتقوا تيمثلوا سوريا بالبطولات العربية والآسيوية والدولية.
7: حلو، وكم عدد الأندية المشاركة بالبطولة وكيف كان نظام التصفيات بيناتهم؟
8: طبعاً الحمد لله تقصدنا كاتحاد عربي السوري للتايكوندو أن نعملها بطولة أندية تنعطي مساحة لجميع الأندية بتشارك. لما تكون بطولة محافظة بيكون عدد قليل، بس أنت لما تعمل بطولة أندية بيكون عدد كبير، والحمد لله بداية من درعا ونهاية بالحسكة جميع الأندية
7: حلو.
8: شاركت.
7: حلو
6: كتير. طب لما نقول بطولة بالحزام الأسود شو بنكون بنعني بها الحالة؟
8: بطولة الحزام الأسود هي بطولة قوية جداً،

0: بطولة يصير فيها احتكاك، بطولة اللاعب نفسه ممكن يواجه اللاعب على وزنه أكثر من مرة، بطولة إنك أنت راح تروح تمثل سوريا، بطولة راح تكون بالمنتخب، بطولة راح تكون بالمعسكر، بطولة العين عليها كثير.
1: حلو. طيب لما نقول البطولة خاصة بالذكور، يعني شو السبب؟
0: معلش
1: هل
0: الصوت،
1: سامعنا؟
0: بس الصوت لو سمحت.
1: عم تسمعني ولا لا؟
0: اي نعم.
1: ايه، البطولة كانت خاصة بالذكور، شو السبب؟ انه هل عدد النساء مثلا يلي بيمارسوها بشكل عام قليل بسوريا؟
0: معلش انا اسف الصوت راح، بس ممكن
1: ما عم
0: افيدك بعض
1: تسمعني؟
0: التفاصيل. ايه
1: اوكي،
0: استاذي،
1: عم تسمعني ولا لا؟
0: ايه خفيف الصوت بس. اوكي
1: اوكي، هي البطولة خاصة بالذكور، ليش ما في بطولة مثلا خاصة بالنساء ايضا برياضة تايكواندو؟
0: لا اكيد اكيد، نحن على سجلات الاتحاد السوري في بطولة للسيدات والشابات اللي راح تقام الخميس الجاي 10 الشهر.
1: حلو.
0: اكيد في
1: شو
0: بطولة كانت
1: تفاصيلها؟
0: هناك وللذكور.
1: شو تفاصيلها للبطولة؟
0: اكيد التفاصيل راح تكون جميع الفئات مشاركة، بس نحن عملناها أحزمة ملونة وأحزمة سودة عكس الشباب، الشباب كانت بس الأحزمة السود، أما البنات أعطيناهم مجال أوسع، الهدف مشاركة أكبر عدد منهم.
2: تمام. طب إذا بدنا نحكي بشكل عام عن واقع رياضة التايكوندو بسوريا، بما أنك ذكرت أنه هي بحاجة لحتى يتضوى عليها بشكل أكبر، فشو أبرز المشكلات اللي عم بتواجهها هي الرياضة تحديدا بسوريا؟
0: هلا بكل صراحه في مشاكل كثيره بجميع الاتحادات، مو بس رياضه التايكوندو، بس انا اليوم راح احكي عن رياضه التايكوندو. نحن بنقصنا بعض المعدات لانه معدات التايكوندو صارت مكلفه جدا، صار في عنا كله الكتروني، يعني ما عاد انه معدات طبيعيه جدا، لا كلها ادوات حساس والكتروني وفق الاتحاد العالمي وورد فيدريشن تايكوندو. طبعا بنحتاج لمعسكرات، بنحتاج لمدربين منتخبات، بنحتاج لدعم مادي ودعم اعلامي، وانتم اليوم ما شاء الله عليكم يعني ما قصرتوا.
1: الله يسلمك،
2: عجبنا اكيد.
1: طيب هلا اذا بدنا نحكي شوي عن جمهور التايكوندو، يعني كيف كان الجمهور بالبطوله؟ هل حسيت انه في اقبال لحتى يشوفوا؟ هل في تمييز بينه وبين الكاراتيه؟ لانه يعني بنحس انه الكاراتيه هيك فيها توجه اكبر او دعم اكثر، او العائلات مثلا بتوجه اطفالها للعبه الكاراتيه اكثر.
0: هلا لكل لعبه لها قاعده، وهلا نحن مبدئيا حتى انا لما جيت بدي العب فنون قتاليه ما بعرف غير الكاراتيه. الكاراتيه كانت لها سمعه كبيره، وخاصه بعد ما حصلت سوريا على بطوله العالم ب 1990 بالكويت بالنهائي مع اليابان، لذلك لها صيت قوي. اكيد التايكوندو لها قاعده ولها محبين ولها ناسها، بس الظروف اللي نحن فيها قلت عدد البطولات، واليوم الشعبيه والجمهور بيصير على كثر البطولات اللي بيعملها الاتحاد.
2: تمام. طب كابتن، بالنسبة للمشاركات الدولية بالأعوام الأخيرة الماضية، كانت غائبة عن اللاعبين والأندية السورية ولا لا؟ كان في حضور للأندية السورية؟
0: لا الحمد لله، نحن شاركنا من أسبوعين ببطولة العساف الدولية، وشاركنا ببطولة الحسن الدولية.
2: حلو.
0: واليوم عم نجهز حالنا لبطولة قطر أوبن، وبعدها بطولة الفجيرة وبطولة العرب في دبي.
2: حلو كتير.
1: حلو. وبالنسبة للبطولات القادمة، شو الشروط يعني للاشتراك فيها؟
0: هلا نحن الشروط الأساسية إنك أنت تشارك ببطولة جمهورية وتحرز على المراكز الأولى، وخاصة المركز الأول والثاني، بعدين يتم انتقائك للمنتخب ضمن شروط معينة، ومن خلالها يتثبت اسمك باسم المنتخب السوري اللي راح يشارك بالبطولات العربية أو الآسيوية أو الدولية.
1: وكيف الحماس هلأ والتجهيزات لهالبطولات؟
0: هلأ الحمد لله البطولة اللي صارت الأخيرة ظهر عنا مواهب جديدة ونخب جيدة جدا تقدر تمثل سوريا، لذلك نحن راح نختار من الناس اللي جابت المراكز الأولى وراح نعسكر فيها قبل ما نطلع إن شاء الله على بطولة قطر دولية، وإن شاء الله نقدر نحقق نتائج تليق بسوريا
2: إن شاء الله يا رب. وبما أنه هلأ في مشاركات قادمة إن شاء الله، هيك تحكي لنا شوي شو أبرز حاجات هاي البطولات اللي حتشاركوا فيها إن شاء الله؟
0: لأن احنا البطولة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة 8 الشهر بإذن الله، بعدها مثل ما قلت لكم تجمع البطولتين، لأنه أكيد راح نطلع على البطولة من الذكور والإناث بهالبطولة اللي راح تصير بقطر.
2: حلو.
1: طيب ختاما، يعني أي حدا هيك عم يسمعنا وحابب يفوت بهي الرياضة، شو بتنصحه؟
0: أكيد أكيد أنا بنصح الجميع أنه يمارس الرياضة بشكل عام ورياضة الفنون القتالية. طبعا رياضة الفنون القتالية

0: تعطي شخصية قوية، ردة فعلك تكون كثير جيدة، تكون متمكن من حالك، ذهنك بيكون قوي، خاصة بالرياضات القتالية لأنها تحتاج تعب وجهد وتمرين قاسي.
1: شكرا، شكرا لك كابتن سطو.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
3: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون، فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر، الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: رجعنا لكم مشاهدينا. دائما بمجال الاكسسوار بنبحث عن القطع المميزة يلي بتستمد طابعها واسلوبها من مصادر مختلفة غير يلي تعودنا عليها بالعادة.
3: تماما، وواحدة من اهم هاي المصادر هي الحرف والكلمة والجملة. الحرف العربي اللي ما كان غريب عليه ابدا دخوله على فن الزخارف، وبالتالي العمارة العربية والاسلامية وكل انواع الرسومات والديكورات المرتبطة بهذا الاسلوب بالعمارة والاكسسوار.
2: صحيح، بس الجديد اليوم هو ادخال الحرف

0: على فن الاكسسوار نفسه وفق اساليب جديده بتجمع بين الخط والزخرفه لتحمل القطعه كل هذا التراث العريق والبعيد، ولكن باسلوب حديث وعصري بيشبه الطابع الحداثي للموضه والفاشن.
1: هذا الطابع اللي رح نشوفه اليوم ما بينفصل عن الاحجار الطبيعيه اكيد، اللي هي بطبيعه الحال جزء ما بيتجزا من عالم الاكسسوار، وهي وضمن كل هالسياق ما كان غريب ابدا انه يكونوا صانعات هالاشغال اليدويه جايين من عالم العماره والتصميم.
0: لهيك لنروح اكثر بعالم المجوهرات الفريد، نرحب بالمهندسه المعماريه رنيم ابو قوره والمصممه الداخليه نور القنواتي.
2: مرحبا، صباحكم.
3: شرفنا فيكم،
0: كثير
3: مستعدين
0: انه
3: نحن معكم
0: اليوم. والله اهلا وسهلا فيكم. خلينا هيك نبدا من البدايه، كيف اجتمعتوا اول شيء مع بعض وكيف ولدت الفكره؟
1: وهل انتم
0: رفقات من قبل ولا
1: لا والله
0: اجتمعتوا على
4: عمل؟ كنا
0: زملاء عمل.
3: اجتمعنا اذا هلا بتعرفوها مهاجر انليمتد هلا اللي هي نحن كنا بنشتغل فيها. فانا كنت الهيد اوف ديزاين ونور كانت بقسم التصميم الداخلي. اجتمعنا مع بعض واشتغلنا سوا وعملنا مشاريع كثير حلوه مع الاستاذ ماهر يعني. فنحن قلنا هوس بالتصميم وهيك، بس انسجامنا الكبير بالشغل يعني
0: هو اللي ولد الفكره.
3: هو اللي ولد انه نحن منسجمين مع بعضنا لدرجه كبيره حتى طلعنا وبلشنا نشتغل سوا، سواء بالعماره بالديكور الى اخره.
1: حلو كثير.
3: بس كنا دائما بدنا نعمل شيء نوصل فيه للعالم بشكل عام يعني. بدنا نعمل شيء باسلوبنا.
1: حلو.
3: فمن هون نشات حرف يعني. هي قصتها يعني باختصار شديد.
1: حلو كثير. طب شو بلشتوا اول شيء لما خلص حطيتوا الفكره ببالكم؟ شو قررتوا تعملوا اول قطعه واول قصه انتم حابين هيك يشوفوها الناس ويحبوها؟
4: هو نحن بصراحة بنحب نعمل شغلات كاستم ميد، الناس بتحب تقتني شغلات كاستم ميد، فبلشنا من هاي الفكرة. أول شيء بلشنا برفقاتنا، بعدين بلشنا بالدائرة الأكبر، صارت العالم تحب هاي الفكرة.
1: تمام.
4: قالنا ليش ما بتبلشوا بهذا الشيء؟ ونحن كنا نصمم قطع ديكورية جدارية نصمم فيها الحرف.
1: حلو.
4: بعدين انتقلنا أنه بنعمل شيء اكسسوريز خلي العالم تلبسه شيء لامس قلبه يعني.
3: صحيح.
4: فهذا اللي بلشنا فيه والله.
3: ايوه. نحن كمان شغله، نحن يعني الهدف تبعنا ما نوقف بس عند الاكسسوريز. نحن بدنا نمشي للفرنتشر، بدنا نعمل كثير شغلات. نحن عاملين شيء بمجال تصميمنا، بس بدنا نعمل شيء يعني فني بروح سوريه.
1: حلو.
3: نحن نخلقه يعني يكون مميز يعني. هلا مثلا يتواصلوا معنا اشخاص من برا. هلا مثلا كثير شغله فخورين فيها معرض ميلانو للمجوهرات، العالم يتواصل معنا، عرض علينا نشارك بالمعرض.
0: حلو.
3: لظروف معينه.
0: كيف راح تشارك ولا ما راح تقدروا؟
4: هلا حاليا ما حنشارك.
3: هلا هي السنه.
0: طب ما فيكم تبعتوا مثلا تصاميمكم او شيء؟
4: لا، بدنا نكون متواجدين.
0: لازم نكون متواجدين.
3: هو في ممكن تبعت حدا يناوب عنك، بس انت هذا جهدك.
1: صح.
3: لازم ناقشنا كثير انا ونور بهالقصه يعني انه نمشي
4: ان شاء الله بالايام الجايه.
3: ان شاء الله بالمعرض الجاي قلنا لهم ان شاء الله السنه الجايه حنكون معكم. فهذا الشيء كثير كنا سعيدين فيه انه نحن حنقدم سوريا بمعرض
0: مثل ما نحن كمان سعيدين فيه. نسمع هيك اخبار حلوه عن السوريين والسوريات. طيب شو اللي جذبكم هيك تحديدا للفضة والشغل بالفضة؟ وقديش مهم يكون هو المصمم نفسه يعني احيانا يشتغل بايده يعني. شو ممكن تظهره بالقطعة شيء ما بيقدر الحرفي او اي حدا يشتغل يظهره؟
3: هلا مثل ما قلت لك يعني انا ونور صممنا كثير قطع يعني مثلا يعني صممنا فرنتشر، لا كثير تعاملنا مع مواد خصوصي بحكم شغلنا. نحن كثير اشتغلنا لبرات سوريا.
1: حلو.
3: خلال قبل فتره التحرير وبعد التحرير حتى اشتغلنا لسوريا لكثير امور كثير حلوه. بس كون انه نحن تعاملنا مع كثير مواد حسينا الشيء اللي بدنا اياه انه الفضه سهله التعامل معها، سهله التشكيل وقريبه لكل قلوب الناس يعني. مثلا مين ما بيحب يلبس فضه؟
1: تماما.
3: يعني سواء مثلا كنا عم نقول صغير كبير
4: بنت ولا الشاب،
3: تماما يعني
4: شيء خاص فيه.
1: حلو كثير.
3: بالضبط. يعني شغله بتقدر توصل فيها لقلوب كل العالم وتخلي الكل يلبس من شيء تصميمك ورسمك وجهدك وهيك.
1: ما شاء الله طالما عندكم هالطاقه وهالحماس يعني اكيد بدها توصل للناس.
3: خلص
0: وهلا فينو نصمموا لك شيء هلا دغري على الهواء.
1: طبعا. حلو. شو رايكم بلش؟
3: يلا. اكيد.
1: شو اول خطوه بتعملوها
3: هلا؟ اول شغله بنعملها نحن بشكل عام
4: هلا حنعمل شيء كثير سريع لانه هي بدها تفكير السيرف. حضرتك
1: براءة.
4: تمام. فهنا حعمل اسمك.
1: اوكي.
4: حعمل مثل ستايل الخشب.
0: حلو. طب لبين ما نور تعمل التصميم اذا ممكن بس
1: شوف القطع
0: القطع واضحين على مثلا هي القطعة. هيدا شو؟
3: هي اسم مي.
0: اسم مي.
3: اسم مي. نحن تميزنا بقصة انه فوتنا الخشب.
1: ايه؟
3: مع الفضة.
1: حلو.
3: مع الـ يعني الاحجار الكريمة سواء
1: أكثر
3: مثلا مرجان فيروز. عندك يعني
0: هي احجار طبيعية هيدي؟
3: ايه احجار طبيعية. هلا عندك
0: شو نوع الخشب اول شيء؟
3: الخشب بيختلف. هلا هون زيتون. عندك جوز، بنحط احيانا كرز.
1: حلو.
3: كثير انواع خشب وكله طبيعية.
0: وشو الفرق بين نوع والثاني؟
3: جماليته.

0: شغلة عروقه، العروق تبعه بتختلف، مثلا عروق الزيتون مختلفة. هلا مثل عندك هي انا اللي لابستها، عروق الزيتون اللي فيها هي باي ذا واي هي قطعتي والقطعة اللي لابستها كمان نور، هدول اول قطعة اشتغلناها.
1: اول قطعة اشتغلناها
0: هي رجعوني عينيك من غنية
2: الكرتون. خلي الكاميرا تشوفها للقطعة،
0: ونور عملت طوق باسمها. انا يعني حبينا نعمل شيء انه
2: لإلكم
0: لإلنا شخصي، يعني اول قطعة لإلكم، انه هي اول قطعة لإلنا.
2: حلو كثير،
0: هي فيروز،
2: يعني الخشب نحن بنختاره قلتي لنا بناء على الجماليه ولا الديزاين؟
3: لا، الديزاين والجماليه مع بعض، يعني هي كونترست الالوان مع بعضها مع الحجر كله بيتبع بعضه.
0: هي بقى هي لها قصه. هذا حجر اللابيس، تمام، او اللازورد في اشخاص بيسموه. هلا هي حلق،
1: هذا حلق
0: مع بعض. حره هي صممناها، يعني بصراحه يعني احنا صممناها بعد مثلا انه التحرير وتعيد الاستقلال، انه تعيد التحرير وهيك،
1: فحبينا يعني ما علاقه بالفيمينيست، هو له علاقه
0: هو بالتحرير. انا لا لك شو الفكره، لا بس نحن لقلك شو الفكره، نحن وقت اشتغلناها ما حبينا بس نحدد الموضوع بطريقه مثلا انه نخاطب ناحيه خليني اقول سياسيه او حبينا تكون كثير عامه، ومثلا انه فيكي انت تلبسيها كصبيه، انا مثلا انا بدي اعبر اني انا حره، خليني اقول بحياتي بتفكيري بآرائي بكل شيء،
2: ما في شيء معين
0: بس
2: يعني.
0: يعني هي فكرة إنه إحنا حابين نعمل قطعة نعبر عن حرية الحدا، هي إجت بصراحة بعد التحرير، بعد عيد التحرير، من كتر ما كانت الشوارع حلوة والدنيا.
1: وهذا الميكس حلو بصراحة، يعني الميكس الأشياء اللي عم
0: تمام. هلا هي هون
1: الأحجار مع الفضة مع الخشب.
0: هلا هون استخدمنا لابيس فضة وحطينا نحاس وحطينا آخر شيء نحن لولو ناعم بس مشان نعطيها هيك رقة أكثر من إنه فكرة يعني هي كل قطعة نحن بنصممها عم تجي بطريقة مختلفة عن الثانية، ما في شيء بتشبه ذوقنا وبتشبه الشيء اللي احنا حابينه، بس عم تجي بطريقة مختلفة.
1: هلا وين وصلنا بالتصميم؟ خلينا نشوف هيك على
3: السريع. جدا جدا
1: والله
3: سريعة جدا جدا بس
2: شو حلو كثير حلو. هلا بدنا نورجيها للكاميرا كمان، شوفوا الديزاين قديش حلو.
0: افا يعني
2: هلا هي سريه وهيك
0: هي
2: كيف في هيك ترومي لك؟
0: لا لانه بالعاده مثلا انه هلا كثير الحمد لله يعني شغله كثير مبسوطين فيها. نحن فكرنا على البراند تبعنا ضلينا 7 شهور عم نفكر فيها، فبعد ما انه قررنا نعمل لها لانش الحمد لله الاوردرز والعالم والتجاوب معنا وكله عم يعطينا
3: من كبيره من التجربه صراحه،
0: فايدنا حتى صارت سريعه يعني، والحمد لله يعني صرنا انه نقدر نطلع افكار اسرع، نقدر نشتغل بطريقه احلى.
1: هلا هذا الرسم والتصميم بالنسبة للشغل قديش بياخذ معكم مثلا كل قطعة؟
3: هلا التنفيذ كل قطعة بتاخذ وقت معين، بس هو بياخذ كثير وقت لأنه كل قطعة لها جماليتها ولها تفاصيلها، وفي شيء أصعب في شيء.
1: عادة أنتم بتقترحوا على الشخص مثلا اللي بده اسم أو شيء ولا بيتركهم
3: يعني
1: هيك؟
3: نحن بنقترح على الشخص طبعا، أحيانا حتى اللون نحن بنسأله شغلات إنه مثلا على لون العيون ممكن مناسبة
2: تفاصيل يعني تاخذ
3: تماما، لازم اعرف التفاصيل وشخصية الشخص لحتى اعرف شو بدي اعمل.
2: لا هاد فن بكل انواع معنا
0: تماما. احنا كمان شغله بتميزنا مثلا نحن ما يعني في كثير شغل حلو اونلاين للفضه، وبتعرفي شغلات كثير هي حرفه حلوه كثير خصوصي بسوريا، بس كل الاشخاص مثلا ممكن يعملوا قطعه بتشبه قطعه موجوده اونلاين، نحن هي الشغله بنرفضها. نحن دائما بنعمل شيء خاص بالشخص اللي عم نتعامل معه، وبنستخدم المواد اللي عبر عنه.
2: حلو.
0: وشغله كمان يعني بناخذ كل شيء انتو كونسيدريشن، يعني كل شيء بيقوله كل شيء حابب يكون بهالقطعه لحتى يلبسها ويحسها. ما نحن السلوغن تبعنا انه تيل يور ستوري، انه احكي قصتك معنا يعني مثلا حتى لو بقطعه صغيره يعني.
2: حلو كثير
0: هيك
2: يعني قديش الواحد خلص القطعه بتشبهه، وبما انكم اخذينه من كل تفاصيل هو بيحكيها مثل ما ذكرتي لون العيون هدول القصص، قديش عن جد يعني بتخلقوا قطعه الناس تنعجب فيها وتحبها.
0: والله اكيد
3: تكون قريبه يعني لقلبه.
1: ويعني انتم تتميزوا بالزوايا الحاده حسب ما عم شوف، يعني انه الاحرف في زوايا حاده بالقطع يعني.
0: صحيح على فكره ملاحظتك كثير محلها. دقيقه هلا عملنا قطع انسيابيه
3: مزبوط. هلا مثلا مثل اسمك براءة هون ما له حد اذا لاحظتي
2: طبعا لانه براءة
3: انت براءة اي تماما، ما هي عن جد براءة
1: يعني حسب
3: تماما هي حسب الشخص حتى مثلا انه
2: معلش نرجع نشغله لنعرض للمشاهدين كيف
3: ثواني
2: اي كمان يعني حتى الاسم بيلعب دور
3: طبعا
2: أوه.
3: حتى على المعنى احيانا ممكن،
0: بس نحن دائما
1: بنميل على هي الكاميرا،
0: بنميل دائما للستايل الواضح. يعني يكون مميز بس انه نعطي كل شغله حقها، يعني القطعه تحسيها هيك يعني.

0: ما بعرف انه
1: لاقي خلص
0: إيه انه خلص انه انا انه انا هي شايفتها انه ما فيني ما ادور وشي عنها انه هيك هذا اللي بنتمنى
1: عن جد مثل قطع الحبوب كل شيء عم طلع عليها
0: لا خلص لازم لازم نعمل لك وحده لك اسواري ممزاري
2: طيب رنيم ونور يعني شو الرساله هيك اللي حابين توصلوها ختاما على شو عم تشتغلوا شو مشاريعكم الجايه
0: يعني بصراحة أنا ونور كتير فكرنا بأمنا إن شاء الله يعني هلأ أول شغلة حابين نوصل للعالمية
1: إن شاء الله
2: بإذن الله
1: هلأ في خطوة بما أنكم ذكرتوا إنه ميلانو تواصلوا معكم هيك
0: عن جد وحاطينا يعني حاطينا هدف مو مثلا مجرد نحكي إنه أوكي يلا إن شاء الله تصير لا حاطينا وضمن خطة وضمن أمور كتير حلوة حابين بصراحة شغلة كتير نفتخر فيها ما بتتخيلوا كمية ردة فعل العالم لما يعرفوا إنه نحن براند سوري يعني شعبنا العالم اللي حوالينا
3: تفاجئوا إنه نحن براند
0: نحن فخورين فيكم هي أكتر كلمة سمعناها عن جد والله يعني تعطيكي حافز
3: أكيد
0: إنه
3: أكيد.
0: يلا let's do it إنه فينا كذا حابين نعمل مثل ما قلت لك شغلة خاصة فينا براند للفرنتشر شيء علامة تجارية ترفع اسم سوريا مثل أحسن علامة تجارية out there بالعالم
1: حلو كتير
0: يعني هي هدفنا
3: وأي قطعة تلاقيها تعرف إنه هي لحرف
2: من تصميمكم
3: تمام
2: لحرف أنتوا خلاص يعني معتمدين كلمة حرف لكل حتى المشاريع اللي جاية
0: حرف استوديو حرف إلى حرف حرف لأنه بلشنا من حرف وإن شاء الله
3: حنكمل بحرف
0: تسلم شكرا كتير
1: إن شاء الله بشوفكم بالعالمية مثل ما
0: تسلم شكرا كتير انبسطنا
1: أهلا وسهلا فيكم
2: مشاهدينا لهون بتخلص فقراتنا بنشوفكم بكره بنفس الوقت مع السلامه
1: تبقوا بخير باي باي

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
6: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
5: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
6: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم.
5: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا؟

0: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدث. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمرا قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معريا بريف درعا الغربي وتفتش منازل المدنيين. وزارة الطوارئ تحذر من حالة جوية بأجزاء واسعة من البلاد وتدعو إلى الاستعداد للأمطار والعواصف الرعدية. وزارة الطاقة تبدأ صيانة خط غاز لشبسة بعد تعرضه لعمل تخريبي في ريف دير الزور. رئيس الوزراء

أهلا بكم في التفاصيل. ذكر مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية معريا بريف درعا الغربي، وأضاف مراسلون أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معريا وفتشت عددا من المنازل. وثق مركز سجل 280 انتهاكا ارتكبتها قوة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بشهر آب. وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية العام، بعد شهر آذار الذي شهد 321 انتهاكا، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكا منذ مطلع العام الجاري. وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكا، تلتها درعا ب 67 انتهاكا، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكا خلال شهر أيلول.

0: حول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من درعا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، لو تضعنا في صورة التوغل الذي حدث في قرية معريا.
1: نعم كاترين، في الحقيقة يعني بعد منتصف الليلة الماضية توغلت يعني آليات عسكرية إسرائيلية، حوالي 15 آلية إسرائيلية قادمة من ثكنة الجزيرة عبر وادي الرقة. ثكنة الجزيرة هي ثكنة تقدمت إليها قوات الاحتلال بعد سقوط النظام، وباتت تشكل هذه الثكنة منطلقا للقيام بعمليات التوغل باتجاه القرى في منطقة حوض اليرموك في الجنوب السوري، وشقت من هذه الثكنة طرقا عبر الوادي تصلها بالقرى الحدودية في منطقة حوض اليرموك، وأيضا منطقة يعني ثكنة الجزيرة تقيم فيها قوات احتلال مركز اعتقال مؤقت لمن تقوم باختطافهم واعتقالهم من قرى منطقة حوض اليرموك، ويعني أحيانا تقوم بالإفراج عنهم بشكل مباشر خلال ساعات، وأحيانا يتم اقتيادهم إلى سجون في داخل الأراضي المحتلة. دخلت القوة الإسرائيلية المؤلفة من 15 آلية بعد منتصف الليل إلى قرية معريا، وانتشرت في شوارع وأحياء هذه القرية. وقرية معريا هي قرية صغيرة تقع على رأس مثلث ما بين يعني قرى كوية وعابدين، وتتقدم هي باتجاه يعني الشريط الحدودي، قريبة جدا ملاصقة للشريط الحدودي، ويعني حوالي تضم هذه القرية حوالي 250 منزل. قرية صغيرة توغلت إليها القوات الإسرائيلية وقامت بعمليات تفتيش ودهم ترافقها أيضا طائرات مسيرة، طائرات درون مسيرة في سماء البلدة. وطبعا يعني هذا الأمر كله فيما بعد منتصف الليل يبث الذعر والهلع بين صفوف السكان خاصة من الأطفال والنساء. تقوم قوات الاحتلال خلال عمليات التفتيش ب يعني البحث عن أشخاص ربما تشتبه بهم، أو تفتيش جوالات، أو ربما فقط عمليات تفتيش روتينية، وأحيانا تقوم بإقامة حواجز مؤقتة في داخل القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك. هذه الممارسات الإسرائيلية المتكررة اليومية باتت يعني حقيقة تقوم مضاجع السكان وتلامس بشكل مباشر أرزاقهم اليومية، خاصة مع منع قوات الاحتلال يعني الأهالي من الوصول إلى الأراضي في المنطقة الغربية في غرب القرى الحدودية مع شريط مع الجولان السوري المحتل، وبالتالي هذا الأمر بات يهدد الوجود الأهالي في المنطقة من خلال يعني الضغط عليهم على لقمة عيشهم، حيث المنطقة يعني هي منطقة زراعية بامتياز، وأيضا يعمل الأهالي بتربية النحل والمواشي. وهذه الإجراءات اليومية وهذه الممارسات اليومية الإسرائيلية يعني باتت في الحقيقة فعلا مصدر هلع للسكان في تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك حسام.

0: المسال ما كنت معنا من درعا. حول الموضوع أرحب بالصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ خالد. بالبداية نتحدث عن نسبة ارتفاع 5% عن شهر آب الماضي، على ماذا تدل هذه النسبة؟
1: تحياتي أنسة كاترين لك وللسادة المشاهدين. يحاول الاحتلال الإسرائيلي الحفاظ على ديناميات التوتر ويهدر جميع الفرص لفتح أي قناة تنسيق قد تفضي إلى تسوية مقبولة بين الطرفين. أما بالنسبة للتوقيت، اليوم عامل توقيت مهم جدا، خاصة في ظل يعني أقل من أسابيع على بدء الانتخابات الإسرائيلية، وهي انتخابات مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. ودعيني أشير إلى عامل في غاية الأهمية، ألا وهو البعد الأمني الحاضر في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو يواجه منافسا يعني يحظى بأصوات قد يتغلب على بنيامين نتنياهو، هو اسمه إيزينكوت. بنيامين نتنياهو يطالب بالنصر المطلق منذ 3 سنوات، منذ 7 أكتوبر، وهذا المفهوم أصبح ذو بعد أيديولوجي سياسي يتعرض لانتقاد من داخل إسرائيل، في حين منافسه أيضا يركز على الجانب الأمني، ولكن وفق استراتيجية واضحة. كما هو معروف عن إيزينكوت بأنه دوما يبحث عن اليوم التالي، يعني هو أيضا يعتمد البعد الأمني، ولكن لابد من ترجمته إلى هدف سياسي استراتيجي يحقق مصالح إسرائيل الأمنية. أما أداة بنيامين نتنياهو لشد عصب الناخب الإسرائيلي، وكما أشرنا في العديد من المقابلات سابقا بأن السياسة الإسرائيلية في سوريا هي مزيج من الحسابات السياسية والشخصية المتعلقة ببنيامين نتنياهو، وهي تشكل الجزء الأكبر، وأيضا مزيج من المعطيات الأمنية. إسرائيل بعد 7 أكتوبر طرأ تغير جوهري في عقيدتها الأمنية، وذهبت إلى ما تسميه إنشاء الأحزمة الآمنة، أي نقل المعركة أو الصدام مع الخصم، يعني نقل المعركة إلى أرض الخصم كإجراءات استباقية. ولكن كما أشارت معظم المعطيات من مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية بأن الترتيبات الأمنية جاهزة على الورق، كما عبر وزير الخارجية سعد الشيباني الشهر الماضي، ولكن النية العقبة الكبرى تكمن في التعنت الإسرائيلي وعدم وجود نية حقيقية. بنيامين نتنياهو كلما ينحشر في الزاوية يذهب إلى التصعيد، هو يعتمد الحرب والخيارات العسكرية كأهم أدواته السياسية، لدرجة أن افتعال الحروب بات أكسجين لبنيامين نتنياهو.
0: يعني أستاذ خالد، هذه التوغلات وهذا التصعيد، هل هو للهروب من الداخل الإسرائيلي أم أنه أيضا يحمل رسائل للحكومة السورية؟
1: بالفعل هو أيضا يحمل رسائل، هو في المقام الأول هروب بنيامين نتنياهو من استحقاقاته الداخلية، وبالإضافة إلى أن هناك أبعاد أمنية اليوم المنطقة خلال السنوات الأخيرة شهدت تحولات عملاقة بعد زوال التنافس الشكلي بين إسرائيل وإيران، وظهور تنافسات جديدة. يعني اليوم تواجه إسرائيل صعود قوى بارزة في المنطقة، حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر. وأيضا يعني بعودة سوريا إلى سياقها الطبيعي بات يطرح مشاريع ذات أبعاد جيوسياسية وتنموية واقتصادية، ومنها أن تكون سوريا بديلا لمضيق هرمز. هذا الأمر أيضا يؤثر على مصالح إسرائيل، لذلك هي تحاول استغلال التوقيت أو المرحلة الراهنة في سوريا. كما تعلمين سوريا تمر بمرحلة انتقالية، لذلك تحاول فرض شروطها، يعني الحصول على مكاسب تفاوضية وأيضا لخلق مكانة جيوسياسية. ولكن دعيني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية يتم تداولها في العديد من التقارير داخل إسرائيل، إلى أن بنيامين نتنياهو المتخبط، وهذا اعتقاد سائد داخل إسرائيل، ليس توصيفا أو تقريعا مني أنا، هو متورم الأنا يحاول إنقاذ نفسه وإنقاذ سجله السياسي إلى تصدير المشاكل إلى الخارج. والاعتقاد السائد في إسرائيل أن بنيامين نتنياهو لا يملك استراتيجي، هو فقط يشد العصب الداخلي في إسرائيل، وهو خلال الأيام الماضية يعني ظهر أكثر من مرة عبر منصاته على حسابات السوشيال ميديا يحذر الشعب الإسرائيلي من مخاطر جسيمة، ويريد أن يظهر نفسه بأنه

0: هو حامي حمى إسرائيل، ورأيناه قبل يومين كيف استخدم حادثة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. لذلك هو دوما يحافظ على حالة اشتعال الزر الأمني أو الخطر الأحمر الذي يعني يوجهه ويشد، يحاكي غرائز الخوف لدى الإسرائيليين.
1: ولكن إذن ما المتوقع بخصوص العلاقات الإسرائيلية السورية، ما المتوقع أن يحدث في حال فاز نتنياهو بهذه الانتخابات أو حتى في حال خسر؟
0: الاحتمالات جميعها واردة، ربما يفوز نتنياهو وربما لا يفوز، وحتى إن فاز لن يكون كما في السابق. اليوم خارطة التحالفات وتعقيدات المشهد الداخلي الإسرائيلي وبناء على مؤشرات الاستطلاع تشير إلى أن كلا الطرفين، يعني سواء الائتلاف الحاكم أو المعارضة، لا يملكون نسبة الحسم، لذلك هم يبحثون عن الأحزاب الصغيرة. وكل هذه يعني في حال عقد أي ائتلاف حكومي هو سيضطر للرضوخ إلى شروط شركائه في الحكومة، واليوم هناك تباين بالمصالح. بنيامين نتنياهو حتى إن عاد لن يعود كما كان، بالإضافة إلى أنه بوفق تقديري الشخصي حتى إن فاز لن يستطيع إتمام ولايته في حال فوزه، خاصة للعديد من الأسباب. اليوم هو يعني ملاحق بالعديد من القضايا، بات عبا على إسرائيل، حول إسرائيل إلى دولة منبوذة، فقدت إسرائيل كثيرا من قواها الناعمة، تآكلت صورتها وتراجع الدعم الغربي لها. بالإضافة إلى هناك أيضا شرط مهم، بنيامين نتنياهو قبل أن يشن الحرب الأخيرة على إيران أجرى عملية لورم سرطاني خبيث في البروستاتا، وهذا الأمر أخفاه يعني عن الداخل الإسرائيلي. لذلك ظهرت العديد من التقارير تنتقده أنه كيف يخفي هذا السر الذي يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، يعني حتى أهليته الصحية هناك تقارير تشكك في قدرته، بالإضافة إلى أنه رجل يعني أصبح بحيطان 80 عاما. مع ذلك، على الرغم من أننا بررنا جميع الأسباب والذراع والدوافع التي تدفع إسرائيل لهذا التخبط ولهذه السياسة الاعتدائية ضد سوريا، سوريا التي يعني تنتهج سياسة فيها نوع من الانفتاح والتعاون الدولي، إلا أن ما تقوم به إسرائيل يشكل أكبر خطر وتحدي لسوريا الجديدة. سوريا منذ البداية رفعت شعار ووضعت على رأس سلم أولوياتها بناء البيت الداخلي، ولكن إسرائيل هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار وتحاول إفشال هذه التجربة وتحاول نشر الفوضى في سوريا، ولكن وفق المنطق الاستراتيجي حتى الفوضى لا تخدم إسرائيل. اليوم إسرائيل تبني استراتيجياتها بناء على هواجس القلق الأمني، ولكن إن أرادت تحقيق مصالحها هذا الأمر لا يأتي فقط بالعربدة العسكرية، هناك توافقات إقليمية وهناك يعني أيضا رؤى أمريكية جديدة للمنطقة، خاصة وأننا نرى هذا التقارب المنقطع النظير بين دمشق وواشنطن في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك خالد خليل، صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصا في سوريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة المسؤولة عنها، من أبرزها 76 حالة من جراء إطلاق النار، و42 في تفجيرات، و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصرا من وزارة الدفاع بانفجار مستودع ذخيرة في سرمدة بريف إدلب. وتصدرت إدلب الحصيلة ب 39 ضحية تلتها حمص وحماة، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب 82 قتيلا. أفادت مصادر محلية بانتشار قوى الأمن الداخلي في حي غويران في الحسكة صباح اليوم. وأوضحت قوى الأمن الداخلي بأن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع وأحياء مدينة الحسكة صباح اليوم يأتي في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام والتأكيد على الجاهزية الكاملة لحماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم. في المقابل، أفاد مركز إعلام الحسكة بأن الناشطين

في المدينة دعوا الأهالي إلى المشاركة في تظاهرة تنطلق عقب صلاة الجمعة من الجامع الكبير للمطالبة بفرض سلطة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها في مدينة الحسكة وريفها والتأكيد على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري بريف إدلب ناجم عن مخلفات حرب. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دخانا كثيفا تصاعد من داخل المطار بسبب الانفجار، مشيرا إلى أن فرق وزارة الدفاع كانت قد أبلغت الأهالي منذ مساء أمس بعدم الاقتراب من المطار في أثناء عمليات تفجير المخلفات. ألقت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على المتهم بالتسبب في وفاة الطفل حيدر إبراهيم يونس إثر صدمه بمركبته في قرية الدروقيات بريف اللاذقية الشمالي. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المتهم أقدم عقب الحادثة على نقل جثمان الطفل وإلقائه في أحد البساتين بمنطقة ديمسرخو، مؤكدة إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار و4 عبوات ناسفة و8 متفجرات وأسلاكا كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين.

نفى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان عقد لقاء بين الدولة السورية وحزب الله، وذلك تعليقا على ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر بعقد اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا خلال أيلول الماضي بهدف خفض التوتر بين الطرفين. ودعا المستشار الرئاسي وسائل الإعلام الدولية لتحري الدقة احتراما للمهنية، مؤكدا أن علاقة الدولة السورية مع لبنان من خلال بوابة الدولة اللبنانية المدعوة لتحمل مسؤولياتها بحصر القرار السياسي والعسكري بيدها. وكانت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام قالت إن الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع مع حزب الله زائفة. في السياق ذاته، نفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة التقارير التي تحدثت عن استضافة تركيا اجتماعا بين مسؤولين في الحكومة السورية وقيادين في حزب الله اللبناني. وقال مركز مكافحة التضليل التابع للدائرة إن الادعاءات بشأن اجتماع تم باستضافة من الاستخبارات التركية لا أساس لها من الصحة، واصفا ما نشر عن مكان الاجتماع وتاريخه ومضمونه بأنه مختلق وتكهنات. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه

تجاه الاحتلال الإسرائيلي متهما إياه بانتهاكات وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان أنه بحث التطورات في سوريا مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك سيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا. وأضاف المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاقات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبرا أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية. وشدد على أن الدستور عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، مؤكدا أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. قال المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصرا تاريخيا فتح الطريق نحو الاستقرار. وأضاف باراك في منشور له على منصة إكس إن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق. أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن رومية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. هذا ويواصل نحو 530 ساجنا في لبنان بينهم سوريون إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي.

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أمطار غزيرة وعواصف رعدية بدءا من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل. وأوضحت الوزارة أن الحالة الجوية تمتد من عصر اليوم حتى مساء السبت وتتجدد من مساء الأحد حتى عصر الاثنين المقبل. وبيّنت الوزارة أن الهطولات ستتركز في البداية على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى قبل أن تمتد إلى ريف دمشق الغربي والشمالي وأجزاء من حمص وحماة ثم إلى الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور. نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سلسلة من الاستجابات الميدانية للتعامل مع آثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أحياء في مدينة حلب وتجمعات سكنية ومخيمات في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف أدلب. وقالت الوزارة إن أعمالها شملت 34 موقعا وتجمعا سكنيا وتركزت على حماية السكان والحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار، مشيرة إلى أن الاستجابات شملت فتح الطرق وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام، بالإضافة إلى معالجة الانهيارات في التربة والجدران وإخراج المركبات العالقة، مؤكدة جاهزيتها للتدخل والاستجابة الفورية.

0: للتفاصيل ينضم إلينا مراسلينا محمد نور من حلب وإبراهيم السويد من إدلب. أهلا بكما. البداية معك محمد، أبرز المناطق التي تتأثر أو تأثرت بهذه العاصفة.
1: نعم كاترين، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. فعليا أبرز المناطق هي التي أقف بها الآن وهي منطقة الفيض في مدينة حلب. بالأمس كان هنالك عاصفة مطارية ورعدية، كان هنالك كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعة إلى ساعتين، غرقت الشوارع هنا في هذه المنطقة. لذلك يعني الآن لو أفسحت المجال للكاميرا خلفي، تقوم الشركة العامة للصرف الصحي في مدينة حلب ب يعني تعزيل المطريات، إصلاحها، إعادة تنظيفها، ويعني استعدادا لأيضا الهطولات المطارية القادمة المتوقعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية التي قالت بأنه من المتوقع عصر اليوم وإلى يوم الأحد هنالك هطولات مطارية غزيرة. لذلك يعني استنفر مجلس مدينة حلب كل كوادره في المدينة لي يعني تخفيف الأضرار نوعا ما في شوارع مدينة حلب، وخاصة عندما تفيض الشوارع كاترين تتسرب مياه الأمطار إلى الأقدية السكنية كما حصل بالأمس، وإلى أيضا يعني المستودعات البضائع التي يعني عادة ما يكون لأصحاب الورش الصناعية أو التجارية. بالأمس كان هنالك خسائر كبيرة لهؤلاء الأشخاص في هذه المنطقة نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى داخل مستودعاتهم. لذلك الآن يعني الكل مستنفر بحسب محافظ مدينة حلب الذي وعد أيضا بتخفيف الأضرار قدر الإمكان، وأن المشكلة ليست بيعني بآلية عمل مجلس المدينة وإنما المشكلة هي قديمة جدا. هذه المنطقة كاترين اسمها الفيض، من مئات السنين سميت بالفيض لأنها تفيض بالمياه، مياه الأمطار تحديدا. لذلك هي منطقة منخفضة وعادة ما يكون هنالك صعوبة كبيرة في تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي من المنطقة المنخفضة باتجاه الشبكة الرئيسية. لذلك وعد محافظ مدينة حلب بأن يكون هنالك استبدال وإصلاح كامل لهذه الشبكة المهترئة، وقال بأنهم قاموا بإصلاح وتبديل قرابة 45 كيلومتر من الشبكات القديمة المهترئة، والآن هم بصدد استكمال هذا المشروع الذي هو يعني بشكل طارئ بحاجة إلى إصلاح قرابة 127 كيلومتر، تم إصلاح 45 كيلومتر منها فقط، وأن يعني الورشات الخضوية والفنية هي بصدد يعني توسيع هذا المشروع ويعني حل المشكلات قدر الأمكان. يذكر أن كاترين يعني معظم الشوارع في مدينة حلب مع زخات المطر الأولى كان هنالك يعني نوعا ما صعوبة في تصريف مياه الأمطار، ولكن بعد ساعتين عادت الأمور إلى طبيعتها، والمشكلة تكمن يعني ب يعني إيجاد آلية لتكون يعني التصريف أسرع وبشكل سلس أكثر لكي لا تغرق الشوارع ومنها تنتقل إلى يعني الأقبية السكنية التي تضررت عدة عائلات، وأيضا إلى يعني أصحاب الورش التجارية والصناعية الذين هم الآخرون أيضا تضرروا نتيجة تسرب مياه الأمطار إليهم.
0: ننتقل إلى إدلب. إبراهيم، دائما أكثر المتضررين من الأمطار هم أهالي الخيام، حدثنا أكثر عن الضرر الذي نتج من خلال هذه الأمطار.
2: نعم بالفعل كاترين، يعني شهدت المناطق الشمالية من إدلب يعني أضرار جزئية وصفت يعني في بعض المناطق، وخاصة منطقة المخيمات ذات الطبيعة الجغرافية يعني بين منحدرات وبين جبال، وخاصة في منطقة أطمة على الحدود التركية ومنطقة عقربات، بالإضافة إلى أيضا يعني مناطق قريبة يعني من كفر لوسين. هذه المناطق بشكل أساسي التي ذكرتها كانت قد حدثت بها يعني بعض السيول نتيجة الطبيعة الجغرافية، ونتيجة أن هذه المناطق هي كاترين بالأساس غير مؤهلة للاكتظاظ السكاني الكبير، وبالتالي على الرغم يعني سنوات الثورة كانت هناك العديد من المشاريع لإنشاء شبكات للصرف الصحي وشبكات لتصريف مياه الأمطار، وبالتالي يعني أقيم العديد من المشاريع لكنها لم تكفي بشكل أساسي يعني لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة التي تحدث دائما في بداية فصل الشتاء. تكون هذه

0: مشكلات بشكل أساسي. بعد فترة زمنية يكون هناك يعني عدد من الحلول التي تقدمها سواء يعني الدفاع المدني ومديرية الطوارئ والكوارث، بالإضافة أيضا إلى الجهات يعني المحلية والمنظمات هناك في تلك المنطقة. لكن ما حدث خلال يعني عام ونصف تقريبا أن أغلب المشاريع التي كانت توجه إلى منطقة المخيمات هي توقفت كاترين، أصبحت توجه باتجاه القرى والبلدان تمهيدا لإنهاء هذا الملف بالأساس، يعني ملف المخيمات. وبالفعل يعني تناقصت أعداد الأسر بشكل كبير، يعني تقريبا 60% من الأسر القاطنة في منطقة المخيمات، وخاصة المخيمات العشوائية ذات التي كانت تحوي على خيام قماشية، كانت قد يعني أزيلت يعني بفعل العودة الطوعية أو بنقل هذه الأسر إلى وحدات سكنية مبنية من الطوب. لكن ما حدث يوم أمس هو كميات كبيرة من الأمطار خلال وقت قصير جدا، نتحدث تقريبا ما بين النصف ساعة إلى ساعة كانت قد حدثت أمطار الغزيرة، وبالتالي تسببت تشكل بعض السيول. هذه السيول تقريبا استمرت حوالي نصف ساعة حتى تم يعني تسليكها عبر يعني قنوات الشبكات يعني الصرف المياه في تلك المنطقة بمساعدة يعني فرق الدفاع المدني وحتى البلديات المتواجدة هناك. لكن اليوم هناك تحذيرات جديدة، يعني بعد تقريبا ساعات ربما تكون هناك يعني أيضا أمطار غزيرة، وهذا الأمر يعتمد حقيقة أيضا على الجاهزية التي أعلنت عنها فرق الدفاع المدني بشكل أساسي. والبلديات المتواجدة هناك قالت بأنها استنفرت كوادرها في حال يعني أي شكاوى تحصل من قبل الأهالي سيتم يعني التوجه باتجاه هذه المناطق، علما أن يعني فرق الدفاع المدني خلال السنوات الماضية عملت على الكثير من إنشاء يعني حواجز وسواتر ترابية ومحاولة إبعاد يعني تجمع المياه في منطقة المخيمات، نجحت في بعض المواقع، فيما بعض المواقع الأخرى يعني لا تزال تتأثر، وخاصة في المنحدرات الجبلية كفي مناطق في ريف إدلب الغربي، منطقة جسر الشهور أو حتى منطقة عقربات وكفر لوسين بشكل أساسي يعني كاترين.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد من إدلب، وشكر موصول أيضا للزميل محمد نور من حلب. أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالكي المركبات الخاصة بتركيبها خلافا للقانون. بدأ فرع مرور حماة حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة تطبيقا لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجوال الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج أثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين. وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة عن استفساراتها وتقديم المساعدة اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق، بما يسهل وصولها إلى خدمات الهيئة ويعزز مشاركتها في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عزم سوريا على استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة الحرائق في الغابات. وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة، أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي. كما أشار عنجراني في تصريح لوكالة سانا إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، كاشفا عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع الأردن والسعودية ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المجالات.

0: وخمسين يوماً، وتشمل قشط الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تزفيتها بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة. أعلنت الشركة السورية للبترول عودة خط غاز لتشبسة إلى الخدمة بعد تعرضه لانفجار بسبب عمل تخريبي قبل أيام في منطقة الشولة بريف دير الزور. وأفادت الشركة أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادة الخط إلى الخدمة واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز استمرارية إمدادات الغاز ودعم عمليات التشغيل في المنطقة. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية، رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عياداته وأقسامه التشخيصية.
1: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب، يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي، وهو الوحيد في المنطقة، نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضمادات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
2: ما في إمكانيات دعم للمشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
3: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، الكادر الطبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا على حسابي، مشفى عدم مشفى.
1: يضم المشفى أربعة أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
4: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40 ألف نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120 ألف نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة وفي عنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
1: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
0: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعددا من الفحوصات الطبية الأولية، ما يجبر النساء على السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
5: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم للأسف طبعا لا نقدم أي خدمة لمرضى السرطان الثدي في هذه المحافظة.

0: المحافظة لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي في لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تم استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. المشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، إن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل. والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
1: دخلت جامعة اللاذقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي. وقال رئيس الجامعة إياد فحصة لتلفزيون سوريا إن التصنيف يعتمد على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع القطاع الصناعي والانفتاح الدولي، استنادا إلى بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية.
2: بفضل جهود القائمين على العمل في جامعة اللاذقية حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
1: حققت ميرغان حجي إنجازا غير مسبوق للرياضة السورية للإناث بحصدها 4 ميداليات، 3 منها ذهبية و1 فضية في بطولة العالم للقوى البدنية بجنوب إفريقيا، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها بعد مشاركات آسيوية سابقة. وفي الرقة التقت بتلفزيون سوريا وتحدثت عن تجربتها وظروف تدريبها.
3: أنا ميرغان فوت حجي، بطلة العالم للقوة البدنية 2026، حاصلة على 5 ذهبيات وفضية. طبعا أنا بلشت بالرياضة القوة البدنية من 2022، لعبت 2023 بطولة الجمهورية حققت المركز الثاني، 2024 لعبت حققت المركز الأول مع تحطيم رقم عربي، 2024 يعني توصلت 2025 خطمت رقم العالمي شهادة الإناث، انتهيت على بطولة العالم وما جت الفيزا. بعدين شاركت بطولة غرب آسيا بقطر، حققت 5 ذهبيات مع جائزة أفضل لاعبة آسيوية. و 2026 شاركت بطولة العالم جنوب أفريقيا في مدينة صان سيتي، حققت 3 ذهبيات وفضية.

مدربي فريق الأهلي كان هم دعم لي وسندي بالتمارين وبالبطولات، واشتريت المحافظة لما جاء الرقة، يعني كنت أتمرن بالممرات لما جاء سيادة المحافظة الرقة، سيادة المحافظة تلقى عبد الرحمن السلامة، فقدم لنا صالة وقدم لنا أشياء كثيرة لحتى يعني قدرنا نتأهل البطولة هاي. أكيد واجهنا صعوبات التمرين يعني مع ضغط نفسي، تعرف أنت يعني بطولة عالم وبطولة عادية، فش اسمه يعني قدرنا نتخطى كل شيء، قدرنا نوقف يعني قدام الكل، وقدرنا نرفع اسم سوريا وعلم سوريا قدام كل الدول، وإن شاء الله نوادكم القادم أفضل، وإن شاء الله رح نضل نرفع اسم سوريا وعلم سوريا بكل محافل الدولية. إن شاء الله ما ينوصف كأول لاعبة تشارك في بطولة العالم ناشئات بقوة بدنية، فشغل ما ينوصف، وأتمنى إنه البطولات الجاية أطلع مع مدربي، لأنه البطولات الدولية بتها مدرب يعني محترف، بده يكون مدربك يكون معاك بالتمرين نفسه، يكون معاك البطولات، وبي بنات بالفريق معاي منتخب الرقة، فهم كخامات أحسن مني، وأتمنى أنهم يوصلون مكان ما أنا وصلت، يوصلوا الأولمبيات. فأوجه رسالة لكل لاعب ولاعبة يظلون مستمرين يلعبون يتعبون، لأنه وقت تتويج بالميدالية الذهبية راح ينسى كل شيء، تعب وإرهاق راح ينسى كل شيء، وأتمنى لهم التوفيق.

0: وبالانتقال إلى الأخبار اللبنانية، دعا رئيس الوزراء نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة على أساس قرار واحد وجيش واحد. وأكد سلام خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم إلى مدينة النبطية جنوبي البلاد أن الأولوية تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وعودة المواطنين إلى بلداتهم، مشيرا إلى أن التزام الحكومة تجاه سكان الجنوب والنبطية لن يتغير، ومؤكدا أن الحرب لم تكن خيار لبنان بل فرضت عليه. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعادة مؤسسات الدولة إلى عملها في النبطية لتكون في خدمة السكان ودعم صمودهم، لافتا إلى أن حجم الاحتياجات في الجنوب يفوق قدرة الدولة، ما يتطلب توفير تمويل كبير. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، حدثينا عن تصريحات سلام بخصوص التدخلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: نعم كاترين، هي ليست الزيارة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنذ أيضا وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لها أنها ليست الزيارة الأولى لرئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب وتحديدا إلى مدينة النبطية. وهذه التصريحات التي أطلقها اليوم في ساعات الصباح هي تصريحات قديمة متجددة، أهمها بأن الدولة ستكون إلى جانب الجنوبيين وستعمل على إعادة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. كذلك تحدث سلام، قال اننا سنحشد لخروج اسرائيل من لبنان، وكذلك ايضا سنقدم كل الدعم للجنوبيين، وقال لن نقبل ان يدفع لبنان ثمن حرب جديده في المنطقه. وتحدث ايضا عن اعاده الاعمار، وتحدث عن ان هناك يعني شركات كبرى تتحدث عن اعاده اعمار في الجنوب اللبناني. ولكن ايضا المشكلة اليوم بأن الاحتلال لا يزال موجودا كاترين في العديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا تحدث سلام بالقول وقال إن التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب لن يتغير، وتحديدا في الجنوب والنبطية لن يتغير، ونؤكد أيضا على عودة مؤسسات الدولة وتفعيلها في الجنوب. هذه أبرز التصريحات التي قالها وصرح بها نواف سلام من الجنوب اللبناني. وهذه الزيارة تأتي تأكيدا على أن الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، وأن الدولة ستكون فاعلة ومؤسساتها ستكون فاعلة في الجنوب اللبناني. في السياق نفسه تحدث رئيس الجمهورية جوزيف عون وقال للجنوبيين، لأبناء الجنوب تحديدا، الدولة سندكم. إذن الدولة فاعلة في الجنوب اللبناني بحسب التصريحات التي تصدر عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة. وعلى الرغم من ذلك فإن إسرائيل لا تزال

0: متواجدة في العديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. لبنان ينتظر الدعم الدولي والأمريكي لخروج كامل القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، وهذا مطلب لبناني لا غنى عنه ولا بديل عنه من قبل الدولة اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك فإن الخروقات الإسرائيلية مستمرة، وإن كانت بوتيرة ضئيلة وخفيفة وأقل من ذي قبل منذ توقيع اتفاق الإطار حتى يومنا هذا. تقلصت الغارات بشكل لافت على لبنان بأكمله، حيث كان جيش الاحتلال يشن حربا شعواء على لبنان بأكمله، ولكن بعد توقيع اتفاق الإطار أصبحت الاستهدافات الإسرائيلية محصورة في الجنوب اللبناني. ومع ذلك فإن جيش الاحتلال منذ دقائق استهدف بلدة المنصوري بغارة في الجنوب اللبناني. هذه البلدة هي قضاء صور والتي تقصف ليلا نهارا بكثير من الأحيان من قبل جيش الاحتلال، سواء بالقصف المدفعي أو الغارات الإسرائيلية. كذلك أيضا في ساعات الصباح قصف مدفعي قام به جيش الاحتلال على بلدة ميفدون في قضاء النبطي في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. ومن أخبار لبنان إلى أخبار غزة، حيث أفاد مصدر طبي في غزة بإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة مسنة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، إلى جانب تنفيذه عملية نسف ضخمة لمنازل ومبان داخل مناطق سيطرته في حي التفاح شرقية مدينة غزة. اقتحم مستوطنون صباح اليوم الجمعة مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، حيث أدوا طقوسا دينية بمناسبة اليوم 7 والأخير لما يسمى بعيد العرش اليهودي. وفي تفاصيل اعتداءات المستوطنين، كسر عدد منهم أشجار زيتون في منطقة أبو إنجيم في بيت لحم، في حين هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل العرمة شرقي بيتا، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم من دون أن يعلن عن إصابات في منطقة جبل العرمة جنوب نابلس.

كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجى هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمرا قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: 3 مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام

0: كل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
0: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة تطالب بإنهاء حالة الفوضى وبسط سيطرة الدولة على المحافظة. سجناء سوريون ولبنانيون يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجن رومية اللبناني لليوم 20 على التوالي. خط غاز لتشبسة بريف دير الزور يعود إلى الخدمة بعد تعرضه لعمل تخريبي قبل أيام. تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 2500 حالة خلال أيلول.

أهرى في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث طالب المتظاهرون الحكومة ببسط سيطرتها على المدينة وإنهاء ما وصفوه بحالة الفوضى. وأفادت قوى الأمن الداخلي بأن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع وأحياء مدينة الحسكة صباح اليوم يأتي في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام. كما أكدت قوى الأمن الداخلي أن الانتشار الأمني في المدينة يأتي في إطار الجاهزية الكاملة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام وتقديم الخدمات لهم.

0: للتفاصيل ينضم إلينا الصحفي عيد الهلال من الحسكة. أهلا بك معنا أستاذ عيد، لو تحدثنا أكثر عن المشاركين في المظاهرة، أعدادهم والمطالب.
1: نعم، حياكم الله أنستي الكريمة، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الأكارم. استجاب ويستجيب أبناء محافظة الحسكة من بعد صلاة الجمعة اليوم لدعوات أطلقها ناشطون من مختلف بقاع المناطق السورية. المظاهرات خرجت للمطالبة والتأكيد على وحدة الأراضي السورية من الجولان حتى المالكية. المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب الحكومة ببسط سيطرتها الكاملة على أجزاء المحافظة وتنفيذ اتفاق 29 من يناير بشكل كامل، وأن وأنهم يرفضون حالة المحاصصة الحاصلة والتسميات الوظيفية الغير منصفة على حد تعبيرهم. إضافة إلى ذلك، انتشرت قوات الأمن الداخلي في محياء محافظة الحسكة بالتحديد بالكامل وبالتحديد الأحياء الجنوبية لتأمين المتظاهرين والعمل على حمايتهم والحول دون وقوع أعمال شغب وأعمال مسيئة إلى هذه المظاهرات. هذه المظاهرات لاقت إقبالا شعبيا واسعا، حيث توافد أبناء الريف الحسكاوي من مختلف المناطق إلى حي غويران، وتتجه الآن المظاهرات من الجامع الكبير في غويران إلى الساحة الرئيسية في مركز محافظة الحسكة. وبحسب ما تم رصده، سجلت أكثر من 8 نقاط تظاهر إلى حد هذا الوقت، حيث سجل في الحدادية نقطة تظاهر، في العريش، في عجاجة، في الطارقية، في عبدان، في الشدادي، كلها كانت تحمل هتافا واحد. في تل حميس وتل برك والعربية كلها كان هدفها واحد، ألا وهو وحدة الأراضي السورية كاملة والجغرافيا السورية واحدة موحدة لا تقبل التجزيء ولا تقبل المحاصصة. كما نادى المتظاهرون بأن تبسط الدولة سيطرتها الفعلية لا الشكلية والإسمية على كامل بقاع محافظة الحسكة، مؤكدين على أن مكونات محافظة الحسكة كلها واحدا، عربا وكردا، آشورا وسريانا، أرمنا وما إلى ذلك.
0: لو تفسر لنا أكثر النقطة التي تحدثت بها أستاذ عيد، وهي رفض المحاصصة والمسميات الوظيفية.
1: نعم، للأسف الشديد يعني مؤخرا هناك سقط لدى بعض المكونات من استحواذ مكون على حساب الآخر لتسميات وظيفية بشكل واسع وتسميات لشخصيات ترتبط بأذهان أبناء محافظة الحسكة بشيء من الجرائم أو الممارسات الغير أخلاقية والغير إنسانية بحقهم. يرفض أبناء الحسكة هذه التسميات ويطالبون بأن يكون هناك إنصاف في توزيع التسميات والمناصب في محافظة الحسكة بناء على الكفاءة والتكنوقراط لا المحاصصات القومية أو الانتماءات الحزبية.
0: وكيف يبدو الآن الانتشار الأمني في المنطقة؟
1: نعم، الانتشار الأمني يحمل طابع جيد جدا جدا، وخلق نوع من الارتياح لدى المتظاهرين الذين يعبرون بكل أريحية.

0: سياحية عن آرائهم وعما يأملون الوصول إليه، حيث تنتشر القوات الأمنية في أحياء غويران وعلى الدورات والنشوة والعزيزية وتلحجر ومركز المحافظة في محاولة منها لتأمين المتظاهرين والحول دون استغلال البعض لمثل هكذا أحداث وتحويلها إلى أعمال شغب يساء بعدها فهم هذه التظاهرات وتحويلها إلى مسار آخر غير المسار السلمي الذي يرسم لها إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك صحفي عيد الهلال، كنت معنا من الحسكة. ذكر مراسل تلفزيون سوريا أن قوة الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية معريا بريف درعا الغربي، وأضاف مراسلنا أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معريا وفتشت عددا من المنازل. وثق مركز سجل 280 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بشهر آب. وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية العام بعد شهر آذار الذي شهد 321 انتهاكا، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكا منذ مطلع العام الجاري. وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكا، تلتها درعا ب 67 انتهاكا، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكا خلال شهر أيلول. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصا في سوريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة المسؤولة عنها، من أبرزها 76 حالة من جراء إطلاق نار، و42 في تفجيرات، و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصرا من وزارة الدفاع بانفجار مستودع ذخيرة في سرمدة بريف إدلب. وتصدرت إدلب الحصيلة ب 39 ضحية تلتها حمص وحماة، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب 82 قتيلا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري بريف إدلب ناجم عن مخلفات حرب. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دخانا كثيفا تصاعد من داخل المطار بسبب الانفجار، مشيرا إلى أن فرق وزارة الدفاع كانت قد أبلغت الأهالي منذ مساء أمس بعدم الاقتراب من المطار في أثناء عمليات تفجير المخلفات. ألقت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على المتهم بالتسبب في وفاة الطفل حيدر إبراهيم يونس إثر صدمه بمركبته في قرية دروقيات بريف اللاذقية الشمالي. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المتهم أقدم عقب الحادثة على نقل جثمان الطفل وإلقائه في أحد البساتين بمنطقة ديمسرخو، مؤكدة إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. هذا وأعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب.

من سوريا إلى لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار وأربع عبوات ناسفة وثمانية متفجرات وأسلاكا كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين.

0: دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهما إياه بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان أنه بحث التطورات في سوريا، مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك سيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا. وأضاف المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاقات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبرا أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية. وشدد على أن الدستور عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، مؤكدا أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توم باراك إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصرا تاريخيا فتح الطريق نحو الاستقرار. وأضاف باراك في منشور له على منصة إكس إن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق. يواصل نحو 400 سجينا في سجن روميا بلبنان، بينهم سوريون، إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي، احتجاجا على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن روميا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، حتى الآن توفي 7 والإضراب مستمر منذ قرابة 20 يوما، ألم يلقى كل هذا أي صدى لدى الحكومة اللبنانية؟
1: بلى كاترين، تلقفت الحكومة اللبنانية موضوع العفو العام وما يحدث للسجناء، وأصبح أيضا أصبحت ساعة الصفر قريبة جدا، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من المجلس الدستوري المخول برد الطعن في الأيام المقبلة. على ما يبدو أن الأمور لن تتعدى أسبوعين لرد الطعن من قبل المجلس الدستوري أو إجراء تعديلات معينة.

0: على قانون العفو العام كي يصبح نافذا وفاعلا في لبنان ويستفيد منه أكبر عدد ممكن من السجناء والموقوفين في السجون اللبنانية سواء في سجن رومي أو غير سجن رومي. إذن هناك تحضيرات قضائية وأمنية في لبنان لتنفيذ قانون العفو العام وتجهيز ملفات المحكومين والموقوفين. يوم أمس كان هناك تحضيرات قضائية كبيرة ولكن المجلس الدستوري هو المخول باتخاذ القرار، وكما قلت إن ساعة الصفر بدت قريبة جدا وفي الأيام المقبلة فعلا سيتخذ المجلس الدستوري قرارا إما برد الطعن المقدم من التيار الوطني الحر من نواب تابعين للتيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل، وإما بإجراء تعديلات معينة بحيث أن لا يكون القانون قد نفذ تماما ولكن أيضا يعني يحاكي ويتماشى مع مطالب عدد كبير من السجناء، ومع ذلك يدخل الإضراب عن الطعام وتناول الأدوية للذين يعانون من أمراض مزمنة داخل سجن رومي من السجناء والموقوفين والمحكومين، يدخل الإضراب يومه 20 وسط ازدياد في حالات الوفيات في صفوف المضربين عن الطعام جراء أيضا الظروف التي يعيشونها من نقص حاد في المواد الطبية والاستشفائية والاكتظاظ داخل السجون، وأيضا كل هذا يحدث الإضراب الذي بدأ منذ 20 يوما حتى يومنا هذا جراء الطعن بقانون العفو العام. إذن الأيام المقبلة هي كفيلة لوضع النقاط على الحروف من قبل المجلس الدستوري، وعلى الرغم من ذلك هناك أجواء إيجابية في الداخل اللبناني، تحديدا يوم أمس كان هناك ما يسمى بتحرك قضائي كبير بحيث أن يعني هناك تحضيرات قضائية وأمنية لتنفيذ قانون العفو العام، ولكن سيجتمع المجلس الدستوري لقول كلمته في يعني مدة أقصاها لا تتجاوز الأسبوعين. ومع ذلك أيضا هناك ضغط يعانيه حتى يومنا هذا ما يعادل 400 سجين داخل سجن رومي مبنى بي الذين يضربون عن الطعام وتناول الدواء. لافتات اليوم كتبت إن كان وقتكم من ذهب فوقتنا من دم، وبالتالي هذه اللافتات ولا تنسونا رفعت أيضا داخل سجن رومي، إضافة كما ذكرت كاترين إلى ازدياد عدد الوفيات بشكل كبير منذ الإضراب حتى يومنا هذا، نتحدث عن 7 حالات وفيات كانت قد توفيت جراء ما يعانيه السجناء داخل سجن رومي، إضافة أيضا إلى انتشار عدوى السل التي باتت تهدد العديد من السجناء المحكومين والموقوفين داخل سجن رومي الذين ينفذون إضرابا ما اضطرت إدارة السجن إلى اتخاذ قرار بعزل المشتبه بهم. كذلك أيضا هناك اكتظاظ كبير داخل السجون اللبنانية بشكل عام وداخل سجن رومي بشكل خاص، ما يعرض العديد من النزلاء في السجن إلى الأوبئة والأمراض، وتتحدث أيضا منظمات دولية وحقوقية بأن الاكتظاظ بات يفوق 300% داخل سجن رومي. إذن الأيام المقبلة هي ستكون يعني ساعة الصفر وتقترب ساعة الصفر لقول المجلس كلمتهما إن كان فعلا سيكون القرار نافذا أم سيتم إجراء تعديلات معينة في قانون العفو العام في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أمطار غزيرة وعواصف رعدية بدءا من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل، وأوضحت الوزارة أن الحالة الجوية تمتد من عصر اليوم حتى مساء السبت وتتجدد من مساء الأحد حتى عصر الاثنين المقبل. وبيّنت الوزارة أن الهطولات ستتركز في البداية على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى قبل أن تمتد إلى ريف دمشق الغربي والشمالي وأجزاء من حمص وحماة، ثم إلى الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا هاشم العبدالله، أهلا بك معنا هاشم. هاشم، هذه التحذيرات تبدأ من اللاذقية وطرطوس، ضعنا في حالة الأجواء لديك.
2: نعم كاترين، حاليا الأجواء

0: ويعني هي أجواء غائمة مع أمطار متفرقة منذ يعني ليلة أمس وفجر اليوم، حتى يعني منذ قليل كان هناك أمطار غزيرة خلال يعني ساعات القادمة حسب الأرصاد الجوية، أنه من المحتمل أن يكون هناك عواصف رعدية ورياح هابطة خلال الفترة القادمة أو الساعات القادمة بسبب وجود خلايا ركامية، وأيضا يعني أمطار غزيرة قد تكون على المنطقة الساحلية إن كان الشريط الساحلي أو حتى يعني حتى على سلسلة الجبال الساحلية. هذه الأمطار التي بدأت من يوم أمس وهي مستمرة وإن كانت متفرقة، تشكلت بعض السيول حقيقة كاترين، لكن لم يكن هناك أي فيضانات أو فيضان من يعني كما حدث في أول منخفض منذ عدة أيام، لكن حاليا لا يوجد أضرار، لم تسجل أضرار حتى الآن، وإن كانت أضرار هي أضرار بسيطة يعني، وتم يعني التعامل معها بشكل يعني مباشر من قبل فرق الدفاع المدني والفرق الموجودة وأيضا من البلدية. كان سبق هذا المنخفض عمل لعمل البلدية مجلس مدينة اللاذقية أو حتى في مناطق الأرياف مجالس المدن على يعني العمل على تنظيف الفوهات للصرف الصحي ومصارف المياه، لا سيما ان الدفاع المدني ايضا قام خلال هذا المنخفض يعني من يوم امس ومنذ الايام الماضيه وحتى يعني صباح اليوم بعده اعمال وفتح الفوهات لمنع تشكل السيول او حتى الفيضانات وازاله بعض الاشجار التي يعني سقطت على بعض الطرقات. عموما كاترين يعني نحن يعني الان حسب الارصاد الجويه يعني قد تكون على ابواب منخفض او على امطار غزيره خلال الفتره الماضيه، وقد تتشكل سلول او يكون هناك اضرار، يعني سنتابع هذه الاضرار وايضا في حال حدثت لا سمح الله وبالاضافه الى اي اخبار ميدانيه، مع ايضا تاهب جميع هذه الفرق التي تحدثنا عنها ان كان من الدفاع المدني او حتى من مجالس المدن للوقوف على اي خطر او اي على اي حدث او يعني فيضانات من المحتمل ان تكون نتيجه هذه الامطار.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله، كنت معنا من اللاذقية. نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سلسلة من الاستجابات الميدانية للتعامل مع آثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أحياء في مدينة حلب وتجمعات سكنية ومخيمات في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب. وقالت الوزارة إن أعمالها شملت 34 موقعا وتجمعا سكنيا وتركزت على حماية السكان والحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار، مشيرة إلى أن الاستجابات شملت فتح الطرق وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام، بالإضافة إلى معالجة الانهيارات في التربة والجدران وإخراج المركبات العالقة، مؤكدة جاهزيتها للتدخل والاستجابة الفورية. أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض السائقي ومالكي المركبات الخاصة بتركيبها خلافا للقانون. بدأ فرع مرور حماة حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة تطبيقا لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجوال الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الرقة أعمال صيانة الطريق المركزي الواصل بين الرقة المشرفة تل أبيض بطول 55 كيلومترا وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 160 مليون ليرة سورية.

0: ووفقا لسانا تستمر أعمال الصيانة لمدة 150 يوما وتشمل قشط الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تزفيتها بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج أثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين، وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة عن استفساراتها وتقديم المساعدة اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق بما يسهل وصولها إلى خدمات الهيئة ويعزز مشاركتها في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عزم سوريا على استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة حرائق الغابات، وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة، أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي، كما أشار عنجراني في تصريح لوكالة سانا إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، كاشفا عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع الأردن والسعودية ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المجالات البيئية. أعلنت الشركة السورية للبترول عودة خط غاز لشبسة إلى الخدمة بعد تعرضه لانفجار بسبب عمل تخريبي قبل أيام في منطقة تشولا بريف دير الزور. وأفادت الشركة أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادة الخط إلى الخدمة واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز استمرارية إمدادات الغاز ودعم عمليات التشغيل في المنطقة. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا عن عودة هذا الخط للعمل من جديد وإصلاحه.
1: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة كاترين، بدأت ورشات الشركة السورية للبترول أعمال صيانة خط غاز الشبسة في بادية تشولا بريف دير الزور بعد أيام من خروجه عن الخدمة إثر تفجير تخريبي. عند اشتعال النيران كنا نحن في تلفزيون سوريا متواجدين في المنطقة، قامت الشركة السورية للبترول والعاملين في الحقل بإغلاق جميع الصمامات القريبة من هذا البئر إلى أن انطفأت النيران. بقيت النيران قرابة 24 ساعة. تدخلت فرق الدفاع المدني، فرق الشركة السورية للبترول والفرق العاملة في المنطقة، مؤسسة الغاز، كل هؤلاء يعني بقوا موجودين في المنطقة إلى أن تمت السيطرة على البئر بشكل كامل. بحسب الوزارة فإن الفرق تعمل على استبدال مقطع متضرر بطول 18 مترا وبقطر 16 إنشا لإعادة تشغيل الخط وضمان عودة نقل الغاز إلى محطات التوليد. طبعا كان الخط قد توقف عن العمل مساء 28 من أيلول الماضي بعد الانفجار. انفجر صمام الخط الرئيسي، اشتعلت النيران به قبل أن تسيطر عليه الفرق بشكل كامل. التقديرات الفنية بحسب المعنيين هناك تشير إلى أن الإصلاح سوف يستغرق من 7 أيام إلى 10 أيام. بدأت الفرق بالأمس بالعمل بهذا البئر، نحتاج إلى أسبوع أو ربما 10 أيام حتى يعود إلى الخدمة، ما يؤدي بحسب مدير حقل الغاز إلى نقص قرابة نحو 900 ألف متر مكعب من الغاز بشكل يومي، الغاز المورد خلال هذه الفترة، فترة الصيانة، إلى أن يدخل الخط إلى الخدمة وتعود الأمور كما كانت في السابق. الخط الذي يربط ما بين هذا الخط، طبعا الخط الذي انفجر يربط بين تشولا ودير الزور، يعد من الخطوط الرئيسية كاترين المغذية لمحطات الكهرباء. انفجر قبل عدة أيام، يعني بحسب الشركة السورية للبترول والعاملين في المنطقة نحتاج إلى 6 أيام

0: أو ربما إلى 10 أيام حتى يعود الخط إلى الخدمة وتعود ضخ الغاز كما كان. نخسر الآن قرابة 900 متر مكعب في اليوم من الغاز إلى أن يعود الخط إلى الخدمة أو يعود البئر إلى الخدمة من جديد. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. يعاني مشفى جسر الشهور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسهم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمة عياداته وأقسامه التشخيصية.
2: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي وهو الوحيد في المنطقة نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضماضات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
3: ما في إمكانيات دعم للمشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
4: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، الكادر الطبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
2: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
5: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120,000 نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة وفي عنا سيارة للبنفسج، هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
2: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
1: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعدداً من الفحوصات الطبية الأولية، ما يجبر النساء إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
6: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى ما

سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج

0: الصحة حاليا في صدد استحداث او تجهيز قسم كامل للاورام، وان شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل، والجهاز الماموغراف موعودين ايضا في القريب العاجل ان شاء الله يعمل، ويكون احنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
1: دخلت جامعة اللاذقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي. وقال رئيس الجامعة إياد فحصة لتلفزيون سوريا إن التصنيف يعتمد على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع القطاع الصناعي والانفتاح الدولي، استنادا إلى بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية.
2: بفضل جهد القائمين على العمل في جامعة اللاذقية حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
1: وفي الأخبار العربية، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى حشد الإمكانيات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة على أساس قرار واحد وجيش واحد. وأكد سلام خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم إلى مدينة النبطية جنوبي البلاد أن الأولوية تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وعودة المواطنين إلى بلداتهم، مشيرا إلى أن التزام الحكومة تجاه سكان الجنوب والنبطية لن يتغير، ومؤكدا أن الحرب لم تكن خيار لبنان بل فرضت عليه. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعادة مؤسسات الدولة إلى عملها في النبطية لتكون في خدمة السكان ودعم صمودهم، لافتا إلى أن حجم الاحتياجات في الجنوب يفوق قدرة الدولة، ما يتطلب توفير تمويل كبير. اقتحم مستوطنون صباح اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، حيث أدوا طقوسا دينية بمناسبة اليوم 7 والأخير لما يسمى بعيد العرش اليهودي. وفي تفاصيل اعتداءات المستوطنين، كسر عدد منهم أشجار زيتون في منطقة أبو نجيم في بيت لحم، في حين هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل العرمة شرقي بيتا، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم من دون أن يعلن عن إصابات في منطقة جبل العرمة جنوبي نابلس. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيلول الماضي ما مجموعه 2051 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وأوضحت الهيئة في بيان أن جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، في حين نفذ المستوطنون 647 اعتداء تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس ثم الخليل وجنين وبيت لحم وطول كرم والقدس. أفاد مصدر طبي في غزة بإصابة 3

0: فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة مسنة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، إلى جانب تنفيذه عملية نسف ضخمة لمنازل ومبان داخل مناطق سيطرته في حي التفاح شرق مدينة غزة. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق، آخر تطورات الميدان معك شروق، تفضلي.
1: نعم كاثرين، نتحدث عن استمرار للقصف الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة، حيث خلال الساعات القليلة الماضية الجيش الإسرائيلي أغار على فلسطيني في منطقة أنصار أي غرب مدينة غزة، وهذا الشاب الفلسطيني كان متجها لصلاة الجمعة، ولكن الطائرات الإسرائيلية باغت بشكل مباشر وهذا أدى إلى استشهاده على الفور، ونقلت أيضا إصابة أخرى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. أيضا كان هناك سلسلة من الاستهدافات تركزت خلال الساعات الماضية على مناطق الخط الأصفر شرق مدينة دير البلح وشرق مخيمات وسط قطاع غزة، إضافة إلى مناطق شمال قطاع غزة التي لا يتوقف فيها القصف المدفعي وعمليات إطلاق النيران التي تتم صوب الفلسطينيين في تلك المناطق، جباليا، بيت لاهيا، ومنطقة الفلوجة وغيرها من مناطق شمال قطاع غزة، إضافة إلى المحافظة الجنوبية أيضا طالها القصف الإسرائيلي، تحديدا عمليات إطلاق النار التي تمت من قبل الجيش الإسرائيلي صوب الفلسطينيين في مدينة حمد السكنية وهي الواقعة شمال مدينة خان يونس، هذا أدى إلى بينهم مسن.
0: نعم شروق
2: الأمن. نعم
0: شروق هل تسمعينني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع شروق شاهين، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك شروق. شيع فلسطينيون في منطقة اليرموك بمدينة غزة في وقت سابق جثامين 105 أشخاص بينهم أطفال ونساء جرى انتشالهم من تحت أنقاض مربع التاج السكني بعد نحو 3 سنوات من مقتلهم خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
3: أبو مهر
4: خذ
3: اسلم عمر
5: مشي يا عبد الله. وهذه المشاهد التي لا يمكن الانقاض، هنا سرقت دماء طواقمنا. أتدرون من تحت هذه البناية أيها العالم؟ قتلت. أتحدث على المهندسين، أتحدث على الأكاديميين يعيشون في هذه البناية أيها الكرام، لكن اسمعوا جيدا، تخيل ابن الصحفية دعاء شرف.
0: أعلن المتحدث باسم القوة المسلحة اليمنية ماجد لنزيلي تنفيذ 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات تابعة للحوثيين في محافظة تعز. وقال المتحدث في منشور على منصة إكس إن الغارات حققت إصابات مباشرة في الأهداف وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم وتحركاتهم العسكرية. وأضاف لنزيلي أن القوات المسلحة استهدفت أيضا أهدافا ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى 11 هدفا عالي القيمة في محافظة صعدة، من دون أن يوضح طبيعة هذه الأهداف أو نتائج الضربات فيها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل جداً لا تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها، وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها، كما لفت إلى شلل في مراكز القرار في طهران مؤكداً أن الإدارة الأمريكية باتت لا تعرف مع من تتعامل بعد رحيل معظم القيادات الإيرانية. وحذر ترامب القيادة الإيرانية بضرورة اتخاذ قرار صائب وحكيم في هذه المرحلة، مؤكدا أن البلاد لن تصمد طويلا في ظل المعطيات الراهنة، وأن الملف سينتهي في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا من جهة ثالثة بشأن الحادث، مشيرة إلى أن أفراد طاقم الناقلة بخير، ولم ترد ترد معلومات عن وقوع إصابات بينهم، في حين ما تزال طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة وأي آثار بيئية محتملة قيد التقييم. وأضافت أن السلطات بدأت التحقيق في الحادث من دون تحديد الجهة المسؤولة عن استهداف الناقلة، في حين دعت السفن إلى توخي الحذر في أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس، كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجى هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون، فوت الاكل كبلنا اياه فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الأمن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: لها تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أن الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أن التقدم التقني فيها محدود، وأن التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شنون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر. يا
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي
0: تمام
1: منذ 50 سنة.

في هذا الجزء من شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ سنتعرف على المشاريع التي تنهض بالاقتصاد السوري وتنعش الزراعة، ونعيش شطرا من عالم المعارضة.

0: المعارضين السوريين في باريس أواسط السبعينيات، ثم سنذهب إلى الصراع ما بين الفكر الاقتصادي والسياسة، وإلى الفارق بين رؤية دول الخليج ورؤية سوريا لمستقبلها الاقتصادي. صارت دير الزور بعيدة الآن، وبدأت مسارات سوريا تتخذ أشكالاً أخرى مع حافظ الأسد وفهمه لإدارة البلاد. سنرى كيف ينظر الدكتور الرداوي إلى المردود الاقتصادي للتعليم، والسؤال الذي يطرحه السوريون اليوم: أين ومتى تنتهي حدود تدخل الدولة في الاقتصاد؟
1: دكتور، في الحلقة الماضية انتهينا عند مشروعك الذي قاتلت من أجله، وهو جر مياه نهر دجلة إلى الخابور وتنمية المنطقة الشرقية، وقلت حضرتك أن هذا سيعود بفائدة على أكراد سوريا وربما له انعكاسات سياسية.
2: الحقيقة هذا مشروع هام جدا، وحتى الآن أهمل من كل الحكومات السابقة، والغاية يمكن أنا بقولها مقصودة هي يعني تخلف المنطقة الشرقية، بيعرفوها بيخلوها متخلفة، لأنه الأنظمة أنظمة البعث تعتقد أنها في عداء مع العراق، وهذا لازم إهمال المنطقة لأنه هي في علاقة مع العراق. هو موضوع حتى اليوم هذا المشروع هام جدا، ولا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية الآن مثل ما عم تشوف، اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة ما فيها أي شيء من عوامل النمو، زراعة متخلفة، مستلزمات زراعية ما فيه. وهذا المشروع هام جدا لأنه هو حيعيد المياه، حيعيد المياه وحينشط المنطقة، وحيصير في إمكانية أيضا لعمل يعني ساقية أيضا من الفيرات إلى الخابوث، بتكمل بتصب معه وبيحسن حتى ما وراء الميادين. يعني
1: كلمتني حضرتك عن موضوع تجديد المحاصيل، إنه إحنا ممكن نعتمد على أشياء أخرى.
2: تمام، هذا موضوع
1: مثل ماذا؟
2: موضوع هام جدا. هلا كثيرين أو البعض يعتقد إنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو إنه التقدم التقني فيها محدود، وإنه التقدم التقني في الصناعة، موبايلات، حواسيب، أشكال عجيبة من التكنولوجيا، السيارات مثل ما أنك شايف التطور التقني في الزراعة أيضا يمكن اللجوء إلى تكنولوجيا متقدمة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية نتخلى فيها عن المحاصيل التقليدية ذات الإنتاجية القليلة من أجل محاصيل ذات إنتاجية عالية،
1: محاصيل ذكية، يعني
2: محاصيل خلينا نسميها المحاصيل المطلوبة التي لا يمكن إنتاجها في باقي مناطق العالم. بيسألوني دائما أنه شو، بقول لهم السمسم، كانت الجزيرة السورية تنتج السمسم ثم تخلفنا عن هذا الموضوع. هذا إنتاج مهم جدا، السمسم مادة مهمة في العالم وإنتاجها بسيط ولا تحتاج إلى كثير من المياه. يعني السمسم يعني ما تحتاج مثل القطن، نحن ظلينا في القطن مع أن القطن اليوم عم تستعجع الطلب عليه. يعني الحكومة تعمل لصالح الفلاحين ولصالح التنمية ولصالح النمو أنه تنوع في المحاصيل وتقدم وسائل إنتاج متقدمة ومستلزمات إنتاج. السمسم، العدس، الكمون، عدد كثير من المحاصيل اللي ممكن تغزي العالم. يعني مثلا إنتاج البندورة في الميادين، يعني هذا الكاتشوب اللي بالعالم اليوم من البندورة، ولا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تنتج نفس المادة، نفس هذه البندورة اللي فيها حموضة. هاي نحن بننتجها ونحن المتفوقين فيها البندورة. مرة كنت أنا في باريس فشفت رئيس هيئة تخطيط الدولة، التقيت معه، فهو كان سفير فرنسا في سوريا، فقال لي أنا بستغرب إنه أنتم عندكم شيء عظيم، ثروة عظيمة. قلت له شو هي؟ قال لي البندورة. قلت له البندورة؟ أنا قال إيه البندورة؟ أنتم لازم تكونوا مهيمنين على سوق الكاتشوب العالمي، في طلب هام، ونحن بننتجه من أفضل ما يكون. نحن حتى اليوم ما بننتج هذه المادة. في مواد عديدة جدا، يعني من السمسم في مواد عديدة، في مواد طبية،

0: ممكن ننتجها نحن. ليش ما ننتجها يعني؟
1: باعتبارك يعني
0: هولندا، هولندا عايشة على على على الود.
1: صحيح. باعتبارك أخذتنا لباريس، نذهب معك إلى باريس مرة أخرى، وهي المرحلة التي ذهبت فيها للدراسة هناك، لدراسات العليا يعني، وعشت في مناخ كان لك فيه تجربة سياسية مع التجمع الوطني الديمقراطي. حكي لنا عن هاي التجربة.
0: وهلأ شوف، أنا أنا أنا في باريس أولا تعلمت، أنا درست في باريس الأولى. باريس الأولى بتتميز هيك بعتقد أنا، إنه تحاول تجمع طلاب من كل دول العالم. يعني بتشوف طلاب من اليابان، من المكسيك، من كل دول العالم. تسعى الجامعة إنه يكون في تنوع طلابي، وهذا ثري. أنا لما علمت في الجامعة هون كنت بحاول إنه بعمل هذا الشيء
1: تعددية،
0: إنه كنت بحاول. أنا في جامعة الجزيرة لما كنت في الجامعة كنت بقول يا ريت عندنا كم واحد كردي، كم واحد تركي، وكم واحد عراقي، وكم واحد باكستاني. يعني بتحاول جامعة باريس كانت إنه تنوع في الطلاب وتنوع في الأساتذة. لما كنت أنا كان في أساتذة من 32 دولة في باريس. هن أي أستاذ بيحصلوا إنه يلقطوه من دولة بيجيبوه وبيخلوه بيعلم.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي؟
0: مشان إيه طبعاً طبعاً طبعاً. في يعني فيها ريمون باث، يعني أنا حضرت محاضراته، وكثير من الفرنسيين المتقدمين والسياسيين، وفيها حتى يعني أساتذة ماركسيين. تنوع بالفكر وتنوع في الدول، وهذا مطلوب. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ الأساتذة يعني أيضا.
1: لكن في هذا المناخ، نتحدث عن أواسط السبعينيات، هذا المناخ كان في سوريا حديد ونار، وكان في معارضين وقادة سياسيين كبار قد أصبحوا في المنافي، ومنهم أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار. قابلت أكرم الحوراني؟
0: أنا قابلت الأستاذ أكرم يعني مرتين ثلاثة، وصلاح البيطار لا ما شفته لأنه هو كان يعني معزول. بس أنا كنت في الفترة اللي يقتل فيها لما قتلوا. تجمع الطلاب بعام 76-77 في بايز على إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي، كنت أنا منهم. كان في حوالي، بدي أحكي لك قصة في هذا التجمع. طبعا هذا التجمع في ذلك الحين كان صدام حسين بده يهيمن عليه
1: يمول.
0: كان بده يمول المجلة، نحن رفضنا أبدا. كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا ما كان فيه نهائيا.
1: مين كان معك في هذا التجمع؟
0: كان معي فاروق مدن بيك، كان معي فايز ملاص، كان معي دكتور برهان بليون، كان معي حميدة نعنع، كان معي منذر إسبل، كان معي كثيرين يعني عديدين، فاروق سبع الليل الله يرحمه وعديدين. تصور أنه أنا جيت بعام 77 اعتقلت في دمشق.
1: اعتقلت في سوريا.
0: ايه في سوريا. عم يسألوني أسئلة. كان بيحقق معي واحد محقق اسمه، بذكر أنه واحد قال لي هذا اسمه أحمد عبود، قال عيبه لا علي دوبا. حقق معي شيء حوالي 3 أسابيع، ما سألني عن هذا التجمع.
1: ما عنده معلومات
0: أبدا أبدا أبدا أبدا.
1: تعتبر أنه هذا الأمر دليل نزاهة التجمع؟
0: أنا اعتبرت أن هذه المجموعة اللي إحنا كلياتنا بنحكي على بعضنا كنا، ولا حدث فيها ولا ولا ولا واحد له علاقة مع المخابرات السورية. ما حدث. بينما في مكانات ثانية كانت تحدث. رحت على الجزائر، أنا حدثت أنه أنا التقيت مع ناس مخابرات.
1: لكن هي دكتور، هي لحظة تحول هذه. يعني أنت ما كان عندك نشاط خلال السنوات السابقة على ذلك، بمعنى نشاط معارض. ما كان. حتى أنت ذكرت لي الحلقة الماضية أنك أيدت توجهات حافظ الأسد بالبداية. لكن فجأة نجدك تعمل مع معارضين لنظام الحكم. ليش؟ شو اللي صار؟
0: لأني حافظ أسد كان كل مثل ما عمل بشار تماما. كل الطروحات اللي طرحها كانت فقط يعني لكسب الناس. ما عمل شيء. حتى الجبهة الوطنية التقدمية اللي هو كان يشدق أنه سيؤسس الجبهة الوطنية التقدمية ويشرك كل الناس في العمل السياسي، تخلى عنها وانسحب منها الاتحاد الاشتراكي وبدأت الانسحابات. ما وعد الناس في نظام حر، نظام اقتصادي حر، وتخلى عنه لأنه يعرف تماما هو أنه القطاع العام هو وسيلته لاستعباد الناس.

0: ووسيلته للهيمنة على الناس. ولا ما معنى أنه القطاع العام، خليني بعطيك مثال من البعث. البعث في عام 65 أنشأ المؤسسة العامة الاستهلاكية، وحصل فيها أنه هي بتجيب مواد تموينية اللي صارت بعدين البونات والمواد التموينية. في ذلك الحين كمان بشهر 5 65 أصدرت الدولة تعليمات أنه يمنع استيراد الشاي والبن والرز والسكر إلا للقطاع العام. طيب ما دام أنت بدك مصلحة المواطنين، ليش تمنع القطاع الخاص؟ ليش تمنع القطاع الخاص
1: بده يدخل كلاعب يعني كمنافس؟
0: إذن الغاية هي يعني التحكم في أرزاق الناس، التحكم في المواد اللازمة لمعيشة الناس. ولا ليش حليب الأطفال؟
1: لكن هو ليس يعني منافس شريف في هذه اللعبة، لأنه يمتلك القوة، يعني هو يمتلك القدرة على إصدار قانون.
0: هو هنا فائدة النظام الحر. النظام الحر ما في أقوياء. الدولة في النظام الاستبدادي للقطاع العام في واحد قوي. يعني في نظام حر من سيكون قوي؟ واحد بيهيمن على السوق، بيهيمن على السوق. نحن ما عم نسمح له. السوق لا تسمح بالهيمنة، المنافسة لا تسمح بالهيمنة، خصوصا وأن إحدى مهام الدولة الأساسية هي أنه يكون في شفافية السوق وعمل آلية السوق وعمل آلية السوق وكل ما تتطلبه السوق من من من من من نظافة.
1: حتى أفهم على حضرتك أكثر، يعني السوق الحرة لا تقبل الهيمنة. طيب كيف لكان عم نشوف شركات عملاقة كبرى تهيمن على قطاع معين في الإعلام، في النفط، في الكذا؟ كيف؟
0: أنا لذلك لما عم بتحدث عن النظام الاقتصادي الحر الذي لا يؤدي إلى هذه الهيمنة، ونحن خصوصا في سوريا، يعني لبين ما نوصل إلى شركات عملاقة مثل ما موجود.
1: لا، هذا نموذج مطبق في العالم.
0: حتى الشركات العملاقة، يعني هلا خذ ألمانيا، هل تعتقد أن هناك شركة تتحكم في كل الاقتصاد الألماني؟
1: لا تتحكم بالاقتصاد، لكن تهيمن على سوق.
0: تهيمن
1: أو لها نفوذ كبير.
0: تهيمن على سوق، ولكن يعني تهيمن على سوق. اليوم الهيمنة هي على السوق العالمية، لكن تهيمن على السوق الداخلية. يعني هل تستطيع مثلا شركة فيليبس أنه تهيمن على كل شركات كهرباء؟ ما في هذا الشيء. التحول اللي عم بيصير، واللي أنا يعني دائما يعني بحب أنه يكون فيما يتعلق في القطاع العام، هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، هذا واحد.
1: ولكنك أيضا ضد المحافظة عليه.
0: واحد. اثنين، أن يبقى كما هو. أنا كمان ضد أن يبقى هذا القطاع الخاص كما هو. هو قطاع حكومي مستقل لعمل العمال والفلاحين والمساكين وكل الفقراء. الحل إذن كيف؟
1: لا، في ثالثة أنت ضدها.
0: ثالثة.
1: يعني أنت ضد الإبقاء على القطاع العام.
0: تمام.
1: وضد خصخصته، وضد بيعه أو.
0: تمام. وضد تأجيره.
1: يعني
0: رابعاً، مشان أضيف لك رابعاً، ضد تأجيره، لأنه ما يتم اليوم وهو عمل خاطئ ضد تأجيره. أنا برأيي أن القطاع العام حله الوحيد اليوم هو أن يتحول إلى قطاع مساهم. إلى شركات مساهمة يدخل فيها هذه الشركات، كل القطاع العام من حوله إلى شركات مساهمة، سواء كانت شركة خدمية أو ميناء أو أي شيء يمكن، فيما عدا التعليم والصحة وفرص العمل والسكن، هاي مهام الدولة. هذا عندما يتحول إلى شركة مساهمة يدخل فيها العمال والموظفين، واحد، وهذولا على أن يأخذوا حصص من الأسهم تحددها الدولة، حصص من الأسهم حسب يعني حجم العمال، في معامل فيها عمالة عالية، معامل فيها. اثنين، يشترك فيها الدولة حسب أيضا أهمية المشروع. إذا كان مشروع استراتيجي ممكن الدولة تأخذ 70% منه. إذا مشروع مو استراتيجي الدولة ممكن تأخذ مثلا في معمل حديد حماة تأخذ 70% لأنه استراتيجي. ممكن تأخذ في معامل الدفاع 90%، لأنه هاي مسألة استراتيجية، لأنه بتصنع شيء
1: حضرتك
0: مهم. لكن مثلا في معمل أحذية، بس أكمل بنقطة واحدة، معمل أحذية ليش الدولة حتى تملك فيه 100% أو تملك فيه 90%؟ 5% بكفي، نعمل توازن فقط. ثم ثالثا، من أصحاب التخصص. إذا كان مثلا في شركة بدها تدخل في

0: عمل الأحذية شركة إيطالية، أهلا وسهلا، تأخذ حصة 10% 12% 20%، لأنه هي اللي ممكن تطول في موضوع تكنولوجيا،
1: هي ناجحة بهالمجال،
0: في موضوع تكنولوجيا، في موضوع تقدم الآلات، وموضوع أهمية التطور التكنولوجي وهكذا.
1: بس حضرتك عندك رأي يقول أنه التحول الاقتصادي التنموي الكبير يعني لا يعتمد على مشاريع صغيرة وإنما على مشاريع كبرى مثل هذه اللي ذكرتها.
0: تمام، هذا هذا هذا الموضوع طرح، خليني بأخذ مثال، طرح هذا الموضوع في حكومة معروف الدواليبي. تصور في معروف الدواليبي،
1: قصدك في فترة الانفصال بعد الوحدة،
0: في في في نصف فترة الانفصال، وصار في جدل طويل في في البرلمان كيف. ثم كانت أقوى الآراء هي اتفاق خالد العظم ومعروف الدواليبي وجلال السيد، اتفاق على أنه كل ما يتعلق بالمشاريع الكبرى هي قطاع عام، وكل ما يتعلق في الموارد الطبيعية يعني نفط، نفط، مياه، غاز، فوسفات، هي أيضا مشاريع كبرى، وما تبقى بما في ذلك البنوك للقطاع الخاص، للشركات والبنوك. يعني بيّنوا في ذلك الحين، ثم بعدين ضباط ديماغوجية الضباط عبد الكريم زهير الدين ومجموعته قالوا لا، هذا تخلي عن الاشتراكية، وجابوا بعدين حكومة بشير العظمة مثل ما بتذكر، ورجعنا.
1: لا أذكر أنه كانت بعهد بشير العظمة، طبعا كان يساري يعني، وكان يقول أنه شيوعي، وكان يسخر منه خالد بيك العظمة ويقول هو شيوعي وإلى آخره. كان هناك صراع في تلك الفترة على يعني التراجع عن قرارات التأميم والقطاع العام وكذا وإلى آخره، أم الذهاب باتجاه ما يرضي عبد الناصر أكثر. كانت الحكومة تعمل تحت ضغط كبير
0: يا أخي، كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أخي الشعب يعني ما بيعرف شو هي الأشياء،
1: هاي المشكلة الآن يعني يسمعونا يعني راح صحيح يعني راح يقولوا أنه أنتم يعني المثقفين والخبراء والمفكرين.
0: يا أخي
1: الشعب ما بيعرفهم.
0: يا أخي أنت
1: لا تزعل مني،
0: أنت إذا كان أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم. أنا إذا بدي أسمع دائما أنه الاشتراكية والقطاع العام يا أخي هذه يعني اسمح لي بقول لك أنه هذا كلام يعني ما إله
1: على مسؤوليتك، يعني هذا الكلام
0: ما إله أساس
1: على مسؤوليتك.
0: بس لا لا أنا
1: بس هذول الغوغاء هم الناس اللي عم تشتغلون تطوير حياتهم.
0: عزيزي بإيجاز شديد حتى لا يفهم الموضوع، وأنت الآن أمامي في هذه المحاكمة.
1: لا العفو، لا إيه أنا بس إيه عم أحاول أستفيد من أفكار.
0: لا لا لا لا هو واضح تماما، أنا في ذهني واضح تماما. أنا مع تحول كل الاقتصاد، كل الإنتاج، يعني أي شيء إنتاج أن يكون للقطاع الخاص الإنتاج، لأنه في نظام للحرية الاقتصادية. أنا بدعو إلى نظام كامل مطلق للحرية الاقتصادية، أن ينتج الإنسان ما يشاء، ويبيع ما يشاء، ويستهلك ما يشاء، ويصدر ما يشاء، ويستورد ما يشاء، ولكن مع مهام الدولة. هلا بتقول لي شو هي مهام الدولة؟
1: هي نحكي عنها لاحقا.
0: اي اذا كان لاحقا، بس مشان ما تجيب لي اسئله وبتخليني اجاوب لا بدون ما اشرحها بشكل كامل.
1: لا انا محتاج اسمع من حضرتك كيف فهمك لمهام الدوله.
0: تمام.
1: في المجتمع. لكن الان امامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الافكار والوقائع الاقتصاديه، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السوريه وجامعات العالم العربي.
0: تمام.
1: منذ 50 سنه.
0: تمام.
1: 50 عام، وهذا الكتاب
0: درس في بعض الجامعات،
1: لديه تأثير على الطلاب والأكاديميين والباحثين. هذا الكتاب بدأت فيه من أرسطو ووصلت إلى الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية تغير العالم.
0: تمام.
1: يعني وبدأت تظهر، يعني عندك في باريس قبل ذهابك إلى باريس كانت مشكلة الجنرال ديغول والرؤساء الأمريكان حول بريتن وودز وغيره.
0: نعم.
1: ماذا عن الدولار وكيف يهيمن الدولار على العالم؟
0: هذا طبعا يعني كان يحتاج انه يصير تتمل الموضوع. هلا فيما يتعلق في النقد، خلي انت لانه عم تسالني عن الدولار وهذه موضوع النقد. النقد في تجربة سابقة.

0: كانت هم موجودة في الكتاب. اسمها اسمها يعني سموها بنوك التبادل أو بطاقات التبادل، حدت يعني بين حوالي 1750. قالوا ليش المقايضة؟ يعني كان سابقا الواحد بيجيب دجاجة على السوق ويبادلها بشوي سكر وشوي شاي ويطلع من السوق. بعدين فكروا ان هذول جماعة البنك قالوا لا، ليش ما بنعمل بطاقات بنسميها بطاقات التبادل؟ تجي انت بتجيب دجاجة تاخذ بطاقتين ثلاثة، بطاقة خمسة، بطاقة عشرة، بطاقة ثلاثة، وبعدين تسوق تطلع ومشي الموضوع. البنك ما بيحمشي، بس
1: يمسكوك
0: يبدل تمام نفسه. بس انا عم بحكي عن بداية التجربة.
1: بدايتها.
0: لكن في يوم من الايام واحد في السوق قال لا شو هاي البطاقات ما اقبل انا. بعد كم يوم سقطت التجربة كاملة. يعني النقد يتوقف على الثقة. الثقة هي التي تصنع النقد، ما في شيء. حتى في البداية حتى يكون في ثقة لازم يكون هذا النقد معادل كمية من الذهب.
1: صحيح، هاي معاهدة بريتن.
0: تمام، معادلة الذهب. إلى حد إنه الناس بتصير تثق في النقد، ما عندي زمك الذهب. وهذا ما فعله نيكسون. يوم من الأيام عام 1973 قال لا، نحن بدكم، إحنا ما عندنا مستعدين نبدل هذا الدولار بأي شيء ذهب. روحوا. صار العالم كله يدافع عن الدولار، لأنه كلياتنا أصبح عندنا بجيبنا دولار. الصين تدافع عن الدولار، وكل دول العالم تدافع عن الدولار. الثقة في النقد هي اللي تصنع النقد.
1: يعني أعرف، ولكن من أين تأتي هذه الثقة؟ يعني أنا من تلاميذك وقراءك، نحن قرأنا في الماضي أن الولايات المتحدة تمتلك أقل من 3% من الكتلة الدولارية الموجودة بالعالم.
0: تمام.
1: طيب كيف تهيمن إذن بعملتها على العالم؟
0: تمام. لا، هاي في يعني عدة تحليلات بيقولوا أنه لذلك جزء من هذا الدولار يجب أن يذهب إلى القوة المسلحة. يعني هذا جانب من الهيمنة تعدى اهتزت. يعني في الدعم عم بيصير مسلح. أنا أعتقد أنه القوة الاقتصادية هي التي تخلق التكنولوجيا هي التي تخلق العالم القوي من العالم الضعيف. وهذا يعني بنتيجة استخدام هذا الدولار أصبح هذا الدولار يشكل قوة، هو يحتاج إلى قوة تدعمه وهو عم يدعم القوة. شفت كيف الوضع أصبح يعني معقد. الدولار يشكل قوة والدولار بحاجة إلى دعم. كثير من المعلقين بالعالم بيقولوا أن الدولار دائما سيحتاج دائما إلى القوة،
1: ولذلك أمريكا تحتاج إلى الحروب باستمرار كما يقال.
0: ولذلك هذا
1: قبل أن نغادر هذا الكتاب،
0: دخلنا في موضوع آخر.
1: قبل أن نغادر هذا الكتاب، هنا أنت تعلن صراحة أنك ضد كارل ماركس، ضد الماركسية.
0: تحليل، أنا بعمل تحليل للماركسية. طبعاً.
1: كيف أنت ضد الماركسية؟
0: طبعاً أنا بعتقد إنه
1: كنظرية اقتصادية.
0: نعم، أنا بعتقد إني الإنسان في طبعه يحب مصلحته الخاصة، يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة. هلا أنت قد تقول لي لا يا أخي، في ناس قدموا حياتهم في سبيل المصلحة العامة. نعم، هذا جائز، لكن في المحصلة، في المجموع الإنسان بطبعه يسعى لمصلحته الخاصة. وهذا ما قاله الاقتصاديين الأوائل، سواء كان آدم سميث، ريكاردو إلى آخره، كل المدرسة الكلاسيكية خلينا نسميهم، واللي أنا بجعلهم دائما هم الأساس في دفاعي عن المبدأ الحرية الاقتصادية. لكن أحيانا، في أحيان عديدة مثل ما قلت لك أنا قبل شوي، تلتقي المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة. يعني أنا لما مثلا هلأ الآن أنا عم بحاول أني بعمل معك مقابلة ناجحة، عم بحاول لأني بقول والله إبراهيم عم يعني بيعمل لي دعاية، أولادي في البيت حيعجبوا فيها، أصدقائي يعجبوا فيها.
1: لا تحتاج يا دكتور.
0: لكن هي مصلحة خاصة. إذن مصلحة خاصة، وإلا كيف؟ ليش أنا باجي؟ لكنها إذا كانت مفيدة للناس تصب في المصلحة العامة. إذا كانت مفيدة تبقى مصلحة خاصة، وهذا شيء مختلف.
1: طيب،
0: في يعني في في في شيء اسمه تلازم أو انطباق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، هذا هو المسعى. لكن ما في شيء يقول أن المصلحة العامة تأتي قبل المصلحة الخاصة.
1: طيب، في سؤال حضرتك منعتني أطرحه عليك، وأنا ما راح أطرحه عليك، لكن راح أشير له. هو فيما يتعلق برأيك بالديالكتيك أو المادية الجدلية والمادية الديالكتيكية. لن أنتظر إجابة عليه.
0: لا لا, قلت لا لا أنا قلت إنه هذا ممكن حديث آخر طويل لأنه هو حديث فلسفي وعملت أنا دراسة يعني طويلة عن هذا الموضوع.
1: لكن لا يؤثر
0: المادية التاريخية والمادية
1: على فهم مسألة يعني إن كارل ماركس قال وتلاميذ كارل ماركس قالوا إن التاريخ يتغير عبر عوامل، الاقتصاد هو عصبها الأساسي. نعم، وأنت مفكر اقتصادي، فإذا أنت تكفر بهذه القاعدة التي تقول إن الاقتصاد هو الذي
0: لا, لا يمكن يمكن أن الاقتصاد يمكن أن يكون ممكن أن يكون عامل من عوامل هامة في في في التطور. هذا صحيح، بس أنا عم أقول لك الحتمية، لأنه من أين أتت من أين أتى فكر ماركس حول هذه القضية؟ أتى هو من تحليله للمادية التاريخية والمادية الجدلية.
1: اسمح لي أروح لفاصل ونكمل. فاصل أعزائي المشاهدين، نتابع بعده شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ.

كان احنا شي 60 70 واحد، كلياتنا حدث. كان معي 2 اخوات من ادلب، حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا، يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجى هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع، اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: دكتور حضرتك، خلال زيارة من الزيارات إلى دمشق وأنت قادم من باريس تعرضت للاعتقال. في هذا الاعتقال كما علمت تعرضت لنوع من التعذيب أو الإهانة الجسدية، كيف كان ذلك؟
1: الحقيقة يعني أنا في يعني شاركت في ندوة في الجزائر وطرحت أسئلة، فلما جيت تم اعتقالي. كانت في عام 77، وبالتحقيق ضليت شي حوالي 3 أسابيع. لكن مثل ما قلت قبل شوي، أنا أنه ما سئلت عن التجمع الوطني الديمقراطي، هاي كانت
0: يعني لكن عن ماذا سئلت؟
1: مصدر سعادة عندي. أسئلة سخيفة ما لها أي طعمة، والغاية منها كانت أيام حافظ أسد هو إرهاب الناس. بتحس أنه مثلا يعطيني جملة يقول لي أنه أنت هاي الجملة قلتها لما كنت طالب جامعة، عبي لي إياها. شو بعبي لك إياها؟ بقول له مثل ما بدك. يقول لي لا، لازم تقول لي لنفسك.
0: كانت يداك ورجلك مقيدتان.
1: كانت رجلي محطوط معلقين ببطاريات كهرباء. اي، كل وقت ما بتجاوب على السؤال بيفتح لك البطارية بقلبك وبرجعك. يعني تعذيب يعني جدا جدا بشع. يعني وانا يعني من هذيك اللحظة يعني بقف موقف يعني معادي تماما للتعذيب او للتحقيق الخشن العنيف. لكن القصد كله كان انه تطوع الناس، تذهب الناس. وبعد ما خلصت انا ما عجبوني، رجعت انا.
0: طيب انت شو حكيت بهي الندوة؟
1: خلصت انا بهاي الندوة. كان يعني سألت سؤال انا لعبد الله الاحمر في الجزائر، كنا في قسطنطينة، كنت رايح زيارة انا، فكتبت سؤال. قال لي بده يكتب. كتبت سؤال، قلت له ماذا كان يفعل علي حيدر، علي دوبة، في غرفة عمليات الكتائب لما سقط تل الزعتر.

0: هيك السؤال
1: كان. دل الزعتر كان.
0: إيه هيك السؤال. فا.
1: بس هذا سؤال غير بريء.
0: سؤال يعني سؤال غير بريء أو بريء يعني كان ممكن جواب عليه يعني. فعبد الله الأحمر قال مين سأل السؤال؟ ما حدا جاوب. قال مين سأل السؤال؟ خفت أنا لا يقول مين الجبان أو مين الكذا. قلت له يجاوب شو من مين من كان يكون جاوب؟
1: فعرف إن أنت.
0: فكشفوا إني أنا. وكان في واحد يعني تأكد تماما يبدو قالوا له أنه تأكد أنه هذا هو اللي قال وكذا. وجيت وسألت أولا عن هذا السؤال وسألوني عن سؤالات ثانية. بس هذا السؤال ما يستوجب أنه أنا بأكل كل هذا التعذيب، إلا أنه السلطة الاستبدادية القمعية تحاول يعني.
1: بس أنت عندك الناس. مشكلة أنا ذاك أنه أنت يعني كنت مبتعث على حساب الدولة نتيجة تفوقك الدراسي.
0: نعم.
1: كان يعني تخشى من أنه تسحب منك المنحة أو كذا.
0: بس سحبوها.
1: سحبت
0: وبعدين رجعوها. في طيب أنا في إحدى المدارات، لأنه في عقلنا أنه في عقل الناس أنه اللي مبعوث على حساب الدولة لازم يكون مطيع.
1: نعم.
0: فأنا مدى من المدارات كمان هاي في باريس صارت معي. جيت أنا على المدينة الجامعية في الليل، كان عندي جار فرنسي قال لي أنه هو منحة على حساب الدولة. قلت له ليش أنا؟ قال لي دخل والدي ضعيف فأنا أخذت منحة. جيت بالليل لقيته عم يلصق ملصقات بار جيسكار سراقين دوفولور
1: ضد جيسكار ديستان.
0: إيه فمسكته أنا قلت له مو أنت قلت لي أنه أنت منحة؟ قال لي شو علاقتها إيه بأي؟ قلت له كيف شو علاقتها إيه بأي؟ قال لي شو علاقتها؟ أنا عم أحط رأيي هذه كلمة منحة شو دخلها؟ لأن إحنا في ذهننا أنه لا المبعث لازم يكون مطيع، لازم يكون مدجن، لازم يكون خويف، لازم يكون عميل، لازم يكون مخبر. هيك الأشياء. وهيك المبعثين يعني كان عدد كبير من المبعثين إما من طائفة واحدة أو من الأمن أو من.
1: لكن أنت يعني عدد. شغفك بفكرة التعلم والتعليم تدخل حتى في مسارك الأكاديمي. صحيح. يعني ولذلك كانت أطروحة الدكتوراه عندك عن.
0: صحيح.
1: جدول تعليم.
0: صحيح.
1: وقلت لي قبل ذلك أنه أنت ركزت على جانب معين، أن الجدول الكبرى كانت في التعليم الابتدائي.
0: صحيح.
1: كيف هذا؟
0: أنا كملت بعدين رسالة الدكتوراه دولة في المدود الاقتصادي للتعليم، عنوانها المدود الاقتصادي للتعليم. ظليت يعني أنا في النظرية الاقتصادية،
1: يعني تنمية البشر
0: في النظرية الاقتصادية. ظليت بدي أشوف المدود مثل أي عمل، شو المدود تبعه بالنسبة للتكلفة. وأخذت التعليم، صرت بحسب أنا التكاليف والمدود، بقيس يعني مثلا التكاليف واضحة شو هي، أنه أنت عم تفقد عملك بسبيل الدراسة له تكلفة
1: طبعاً.
0: والتكاليف المادية معينة. فعملت أنا حسابات وكانت يعني دراسة إلى حد ما جيدة، يعني ما بدي أمدحها هلأ وبحكي فيها، لكن كانت
1: لا هي تفيد في هذا الزمن.
0: كانت يعني. كانت كانت نتائجها إنه التعليم الابتدائي هو أعلى معدل ربح يعني مدود، ثم كان التقني، ثم كان الجامعي، ليس العكس، ليس الجامعي. هذا يعني إنه نحن كدول لساتها فقيرة لازم نعمم التعليم الإلزامي كاملاً. وهلأ اليوم أنا بدعو الحكومة أنه تهتم جدا في تعليم هذا الجيل اللي ما تعلم، هذا الجيل اللي انقطع عن التعليم واللي الآن وصل واحد عمره 12 سنة 13 سنة 14 سنة ما تعلم، هذا لازم يتعلم بأسرع ما يمكن. منحط هدفنا الأول هو إنجاز التعليم الإلزامي كاملا لكل السوريين، ثم بعد

0: سوريا، وأصبحت أستاذا في جامعة حلب، وبدأت مسيرتك في التعامل مع الحياة العامة السورية هنا في فترة حساسة أيضا، بداية الثمانينيات. كيف
1: تمام
0: عشت هذه
1: تمام
0: الأجواء؟
1: كان أصعب فترة، لأني أنا ضد الهيمنة على التعليم، أو ضد تحجيم عقل الإنسان.
0: سمعت منك مرة أنه أنت ضد الكتاب الجامعي.
1: لذلك أنا ضد الكتاب الجامعي الموحد، وضد اللباس الموحد، وضد أي شيء موحد.
0: ضد اليونيفورم.
1: أنا ضد، لأن هذا اليونيفورم ما عمل مساواة في الحقيقة. هو هجن الناس، جعلهم مطيعين فقط، لأنه البنت الغنية كانت بتاخذ القماش وتفصله عند خياطة عظيمة وتجي مميزة على الطالبات. ما عمل شيء يعني التعليم اللباس الموحد، ما عمل شيء. والكتاب الموحد يعني أنهى الإبداع. الأستاذ لما كان هو يعمل كتابه ويبيعه على مسؤوليته، كان فيها مصلحة خاصة لكن فيها مصلحة عامة. هذا هنا جعنا إلى المصلحة الخاصة والعامة. أنا بشوف كتب أنجزت في الجامعات السورية قبل البعث كانت من أفضل الكتب، كانت كتب عظيمة جدا في الطب وفي الاقتصاد. كان عندنا كتب في الاقتصاد من أعظم ما يكون.
0: لذلك أنا طرحت عليك سؤال خارج التصوير بالأمس، حول هل أظهرت سوريا وأنتجت مفكرين اقتصاديين؟ أخذت وقت حضرتك البحث عن اسم واحد فقط وجدته.
1: هذا أيضا كمان يعني أيضا الأنظمة الشمولية ما تسمح لحدا يبدع أو يكتب أو يعمل شيء مميز، لأنه بيظل في إطار العمل. يعني التدخلات، خليني أقول، إحنا بزماناتنا عملنا هون بلجنة سموها لجنة 18، اشتغلنا على مشروع برنامج اقتصادي، وبعدين أنا ساهمت في كتابة هذا البرنامج، وكان واضح حسب قناعاتنا، لكن بدوا يلعبوا فيه، واحد بيشطب كلمة من هون وواحد بيشطب كلمة من هون، يدخل فلان بيشيل كلمة ويدخل فلان بيشيل كلمة.
0: في أي سنة كان لجنة ال 18؟
1: كانت في 2001، أول ما أجا بشار الأسد، حتى فقدت قيمتها. يعني أنت ما تستطيع أنه تكون، أنا لو هذا الكتاب هلأ الآن إذا أنا بعيده، طبعا هذا الكتاب كان تاريخي، لذلك ما حسيت بضغط أنا، بس في كتاب التنمية حسيت بضغط. لو في كتاب التنمية الاقتصادية، لو أنا يعني عندي كامل الحرية، كان يكون الموضوع أفضل، كان أحسن،
0: كان يكون موسع العمل وأكثر،
1: كان أحسن، كان طرحت بشكل عظيم، طرحت بشكل عظيم. لما أنا وأنا حكيت حول حتمية سقوط الماركسية، دخلتها هيك يعني باستحياء، وهي أنا عندي كانت قناعة ثابتة أنها ستسقط، وسقطت
0: وقت مبكر،
1: إيه، في عام 81 سقطت لعدة ظروف في مناقشتها المادية التاريخية والمادية الجدلية.
0: طيب دكتور، بهذاك الزمن كانت قد انتهت سوريا من مرحلة السبعينيات، وانتهى الاقتصاد القائم على مساعدات دول الخليج، وكان لسوريا كدولة مواجهة، وبدأنا في الثمانينيات نتيجة موقف حافظ الأسد من الحرب العراقية الإيرانية، شحت
1: المساعدات.
0: فدخلنا في نفق أزمة اقتصادية. أنت كيف عشتها وكيف نظرت إليها هذاك؟
1: أنا كنت أستاذ جامعة في ذلك الحين لما صارت الأزمة الاقتصادية بالعام عام 86، رحت لأمريكا أنا بعمل سباتيكال، يعني إجازة بحث علمي. لما جعت بالشناطي، كان عندي أنا طفل صغير، كانت كلياتها حفاظات الشنطاية، ما كان فيها حتى حفاظات،
0: ما في
1: يعني شوف المأساة. يعني كان الشيء مزعج جدا، إنه نحن بننفق على الأمن وما بننفق على الغذاء، وما بننفق على المعامل اللي كانت عم تتعطل وتتوقف. بدأت المعامل توقف في ذلك الحين. كانت المأساة قد بدأت منذ ذلك الحين، بدأنا نعاني من هذه المأساة. يعني أنا بتصور إنه منذ حكومة وما قبل، لكن الانحدار الفظيع بدأ مع حكومة الزعبي، وهي الحكومة اللي مثل ما بقول دائما نسيها حافظ الأسد،
0: اللي استمرت 12 عام أعتقد،
1: استمرت سبع أعوام نسيها حافظ الأسد، ما عاد يتذكر، مو بس ما عاد يتذكر، بيتذكر لكن صار يشوفها مهمة. ما مهم
0: غير

0: مهمة الحكومة؟
1: غير مهمة، غير مهمة الحكومة، لأنه هو حتى اللجنة الاقتصادية غير مهمة. حتى اللجنة الاقتصادية كانت من ذلك الحين شافها غير مهمة. حافظ الأسد قال ثلاثة بيشوفوا الموضوع، إذا اقتصادي مهم بيدخلوه عن اللجنة الاقتصادية، إذا مو مهم بيكبوه، هن عز الدين ناصر وعلي دوبة وكان واحد ثالث يعني يمكن ما بعرف مسؤول الفلاحين بعرف من هو. أما إذا كان الموضوع يقول حافظ متعلق بالخبز فترجعوا لي. شايف شو؟ إذا متعلق بالخبز ترجعوا لي لحافظ أسد. إذا كان موضوع اقتصادي مهم أنتم تبحثوا فيه، يعني مثلا أسعار الحديد بدنا ندخل حديد بدنا ما ندخل حديد بدنا نعمل، يرجعوا لهي اللجنة المصرحة. إذا كان موضوع تافه جدا للجنة الاقتصادية. وظلت هاي الحالة حتى فيما بعد، لكن صاروا المتدخلين أتفه. يعني في اللجنة الاقتصادية اللي أنا كنت فيها اللي حضرناها نحن، كان رامي مخلوف هو اللي بيتصل وبيقول هذا الموضوع مهم في اللجنة الاقتصادية وهذا ما مهم. يعني لسه تراجعنا من حافظ إلى رامي مخلوف اللي بيحدد.
0: لكن أنت غادرت سوريا لفترة ما وذهبت إلى دول الخليج للعمل كأستاذ وكمستشار اقتصادي. كانت دول الخليج تنمو في تلك المرحلة بعد الطفرة، وكانت سوريا تتدهور.
1: كيف رأيت السبب؟ السبب هو
0: فارقة
1: وضوح. نعم، السبب هو وضوح الاستراتيجية. أنا مع أنه تكون استراتيجية واضحة، أنا مع أنه يكون فيه فيجن واضح، شو بدي أنا بعد 5 سنوات. مثل ما أقول اليوم، أنا بقول اليوم الحكومة ما واضحة شو بدها، ولذلك تطلع أصوات، واحد بيقول بنأجل، واحد بيقول بنبيع، واحد بيقول بنأجل، ما بنعرف شو بدنا، واحد بيقول نحن اقتصاد تنافسي حر، واحد يقول لا نحن بنحافظ على القطاع العام. كيف تنافس؟ لأنه الفيجن مو موجود. لكن لما يكون الفيجن موجود تمشي الأمور بشكل جيد. دول الخليج اللي حطت فيجن يعني واضح استطاعت انه تعمل خطوات عظيمه. يعني خلينا ناخذ قطر الان دوله يعني فيها معدل نمو عالي جدا، تحقق فيها معدلات، وصلت في احدى المرات قطر انه كان معدل النمو فيها 13%. ما في دوله بالعالم بهذا الشكل، لانه هي حددت تماما اني انا بدي استثمر الغاز، وان الغاز سيكون مسال وانه ينقل بالباخرات إلى أبعد نقطة في العالم، وأنه هذا الغاز ما أنفقه على التسلح ولا أنفقه على أشياء ثانية، وإنما أعيده من أجل تحسين حياة المواطنين. ضمن هذه الاستراتيجية اللي عملوها هن رؤية قطر 2030.
0: لكن كان هناك مشروع في سوريا وأنت كنت من المدافعين عنه، خطة 2025 في سوريا، وتصادمت هذه مع يعني إرادات أخرى تتحكم بالاقتصاد. ربما دول الخليج نجت من هذا المسار بسبب عدم وجود يعني صراع فلسفي حول المدارس الاقتصادية، حول التوجه.
1: يا عزيزي، هو ليست المشكلة هي المدارس الاقتصادية، المشكلة أنه أنا بيكون عندي وضوح ماذا أريد بغض النظر. عيفك من المدارس الاقتصادية، أنا مثلا الآن يعني رأيي أن نسمح للقطاع الخاص أن يفعل ما يشاء. يجي واحد يقول نسمح له بس ما نسمح له، نسمح له، أنا هذا اللي بيزعجني. أنا بطلب أنه يكون في وضوح في توجه الدولة، وضوح في توجه المجتمع. كل الناس لازم تؤمن أني نحن ماشيين بهذا الطريق. هذا هو اللي بيدخلني يمكن في آخر أسئلتك.
0: ما قصدته أنه الآن سوريا تعيش لحظة هجينة، ربما يعني حتى فكرية بالفكر الاقتصادي غير واضحة كما تتفضل. يعني طيب، ما الذي يصنع هذا الوضوح؟ أليس فكر اقتصادي معين، إطار ايديولوجي اقتصادي معين، هذا غير موجود؟
1: غير موجود.
0: من أين يأتي؟
1: هو عادة من يصنع التوجه أو من ينتقي الفكر أو يصنع الفكر هو القيادة السياسية. القيادة السياسية اللي هي منتخبة من الشعب أو غير منتخبة، المهم قيادة سياسية. لكن هاي القيادة السياسية بده يكون في عندها وجهة نظر واضحة، لا تقبل خليني

0: ببسط الموضوع أكثر. أنا بحب إنه الهدف يكون محدد. الهدف غير محدد، الهدف الذي يحتمل طريقين أنا ما بحبه. يعني يجي واحد يقول لي أنا بدي هذا الهدف، يجي واحد يقول أخي أنا بدي أحل مشكلة السكن، لكن بحلها بالقطاع التعاوني وبالقطاع الحكومي، بقول له لا. مشكلة السكن هي تنحل بالقطاع التعاوني مثلا فقط، أو الدولة هي إحدى مهام الدولة. يجي واحد بيقول لي التعليم، لكن تعليم للأغنياء وتعليم للفقراء، بقول له لا. أنا بعتقد إنه التعليم هي هو من مهام الدولة، الصحة مهام الدولة، إيجاد فرص العمل هي مهام الدولة.
1: يعني هاي مو نوع من الحنبلية في الفكر الاقتصادي؟
0: هذا نوع من الوضوح. يعني هذا نوع من الوضوح، لأنه الاقتصاد علم صعب متشعب. إذا أنت ما حددته بشكل دقيق راح منك. الاقتصاد ما هو مثل الفيزياء. الفيزياء سهل، بتقول أنت أخي هذا الموضوع أنا بديه وهذا الموضوع ما بديه، بالفيزياء في الكيمياء. بس بالاقتصاد تتداخل المواضيع مثل الطب، مثل الأحياء، تدخل أحيانا مرضين ثلاثة مع بعض. ونفس الشيء بالاقتصاد، منصير نحن ما منميز كيف منشيل، يعني منمشي يمين شمال حتى نوصل للهدف. الهدف لازم يكون واضح ومحسوب النتائج ومحسوب التكلفة ومحسوب الزمن.
1: سمعت من حضرتك تعبير أو نظرية ما أنت يعني سميتها نظرية الاستبغال. شو يعني نظرية الاستبغال؟
0: هي قصة ليست نظرية. أنا بشير إلها في معرض تشكيل اللجان ومعرض المؤتمرات. يعني كل ما يصير في أزمة نقول عندنا برنامج للتطوير، عندنا برنامج لتحسين القطاع العام، لجنة القطاع العام تنسكت الشعب.
1: من وين سميتها بهالشكل؟
0: فهي تنسكت في نهاية الحرب العالمية الأولى، كانوا ينقلوا بغال من تركيا للخليج. فهي البغال بيجيبوا معها مونة علف، بيعطوا البغال وجبة صباحية وجبة مسائية. بعدين بدأت تقل العلف، بدأ يقل، هن بدهم يروحوا على قناة السويس وبعدين بيعدوا بيروحوا على الكويت وعلى على على إيران، بدأت تقل. فصاروا يقولوا لا بنعطيها وجبة واحدة، فيعطوها وجبة مسائية. صباحا البغال تعمل دد دد دد، تصير تهز السفن. هن كانوا في بوق، بس قبل ما بتصير يعملوا البوق، فصاروا يعطوا وجبة، يعملوا بوق، يعطوا وجبة الثانية، الوجبة الثانية يعملوا بوق بس
1: بدون تقديم وجبة،
0: بدون تقديم. وهكذا وهكذا وهكذا، ماذا بيقدموا وجبة، ماذا بيعملوا بوق. هذا هو الاستبغال.
1: يعني تقصد أن هذا يستعمل مع الرأي العام؟
0: يستعمل لتهدئة الرأي العام أو الجمهور.
1: الآن يستعمل في هذا الزمن؟
0: ما بعرف.
1: ننهي هذا الجزء من حوارنا الشيق معك دكتور تيسير، على أن نفتح في الحلقة القادمة من شهادتك للتاريخ حديث اللحظة الراهنة والمستقبل الاقتصادي لسوريا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة دكتور تيسير الرداوي للتاريخ.

0: 3 مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ

0: أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
1: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك. الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه. اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك. الارض كلها مي لونها حمر قسما بالله. الارض كلها دم احمر. الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما أعدونا تحت بالزنازين.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً

للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الديكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرأة.

أخبار ثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. متظاهرون في الحسكة يطالبون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها في جميع المناطق. وزارة الطوارئ تحذر من تجدد الأمطار والعواصف الرعدية في مناطق متفرقة من البلاد وتمتد حتى عصر الاثنين. وزارة الطاقة تعلن بدء إصلاح خط غاز الجبسة بعد تعرضه لانفجار في ريف دير الزور. الاتحاد الأوروبي يستعد لتحريك أو تحرك جماعي بشأن مخزونات الوقود وسط مخاوف من حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل.

في التفاصيل مشاهدينا، حيث خرجت مظاهرة في مدينة الحسكة طالب المشاركون فيها الحكومة، طالبوها ببسط سيطرتها على المدينة وإنهاء ما وصفوه بحالة الفوضى فيها. هذا وأفادت قوى الأمن الداخلي بأن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع وأحياء مدينة الحسكة صباح اليوم يأتي في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام فيها. كما أكدت قوى الأمن الداخلي أن الانتشار الأمني في المدينة يأتي في إطار الجاهزية الكاملة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام وتقديم الخدمات لهم.

0: وحول هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرة معنا مباشرة من الحسكة الصحفي عيد الهلال. أستاذ عيد، بداية أهلا بك في هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. ما هي مطالب المحتجين في الحسكة اليوم؟
1: نعم، حياكم الله أنس الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكريم. نعم، لبى أبناء محافظة الحسكة بمختلف أطيافهم دعوات الناشطين للتظاهر اليوم بهدف الدعوة والتأكيد على أن سوريا واحدة موحدة بكل جغرافيتها وكل مساحتها، ومطالبين الحكومة بتعزيز حضورها وبأن يكون لها دور أكثر فاعلية وبسط سيطرتها بشكل كامل على محافظة الحسكة وتطبيق بنود اتفاق 29 من يناير حرفيا، لا والتواجد القوي والقوي جدا جدا، لا التواجد الشكلي الذي يؤخذ الآن. نعم، كانت هناك مظاهرات، كان مركزها حي غويران، توجهت نحو ساحة الرئيس من ثم إلى أحياء النشوة والعزية وما إلى ذلك، مؤكدين المتظاهرين على أنهم سلميين، لا يحملون أي طابع هجومي ولا يحملون أي طابع من أنواع العنصرية وما إلى ذلك، إنما مطلبهم واحد وهو بأن تكون الدولة فاعلة وقوية على أرض الواقع بعيدا عن الحزبية والتكتل.
0: طيب، المطالب تقول تعزيز حضور مؤسسات الدولة، هنا دائما ما يطرح السؤال حول هذه المطالب تحديدها وكيفيتها كذلك. هل الناس تقصد اليوم الرواتب، الصحة، المدارس، الخدمات العامة، أم الملف الأمني على وجه التحديد؟
1: نعم، لا شك أن الملف الأمني هو الأكثر أهمية. يعني اليوم محافظة الحسكة تخضع عمليا إلى سلطة شكلية للدولة وليست سلطة حقيقية. قوات قصد على الرغم من حلها إلا أنها لا تزال تتحكم في مفاصل مركز محافظة الحسكة والريف الشمالي أمنيا وبشكل فعلي، هذا لا يمكن إنكاره. لكن الأهالي أيضا يطالبون بتفعيل دور المؤسسات الأخرى في الحسكة، يعني من المؤسسات الصحة، المدرسة، المؤسسة الكهرباء وما إلى ذلك، يطالبون بأن تكون كلها يعني حكومية وبشكل واضح، وبأن يكون التعيينات فيها قائمة على أساس التخصص وعلى أساس التكنوقراط، لا على أساس الانتماءات الحزبية أو القومية والمحاصة بشكلها العام.
0: طيب، باعتقادك هل الدولة اليوم قادرة على تلبية كل هذه المطالب؟
1: لا شك أن الدولة يعني تتمتع بزخم شعبي وتأييد شعبي واسع، لكن أيضا هناك اتفاقيات تلتزم بها الحكومة السورية، يعني كما عهدنا عنها أنها تلتزم بموافقها وما إلى ذلك. أعتقد أن الأمر يعني فيه شيء من الصعوبة لكن ليس بمستحيل، مع المزيد والمزيد من الجدية والوضوح الوضوح الأعلى في التواصل والاتصال مع الناس وطرح المطالب.
0: طيب، في ذات السياق، باعتقادك ما يعني هذا الطلب وتوسيع الدولة سلطتها في الحسكة، باعتقادك ما الذي يمنعها من ذلك حتى هذه اللحظة، بالرغم أن اتفاق الحكومة وقصد يقال بأنه يتم بناء على البنود المتفقة؟
1: نعم، لا شك أن الدولة لا تزال تتعرض لضغوط دولية، مع الأسف الشديد بعض الأطراف لا يزال لها تواصل مع دول أخرى داعمة لها، مما يشكل ورقة ضغط على الحكومة. الحكومة تريد دائما السلم وتريد دائما أن تجنب المحافظة وأبناء المحافظة أي شكل من أشكال الاقتتال أو أي شكل من أشكال الانتقام. الحكومة عليها ضغوطات محلية وضغوطات دولية بأن يحل الملف بشكل سلمي بعيدا عن أي شكل من الأشكال الصراع والاقتتال وما إلى ذلك، وهذا ما تريده الحكومة فعلا. يعني هناك أيضا حركات من الطرفين، أنا لا أنتمي إلى أي طرف، أنا إنسان مستقل، حركات من الطرفين تدعو إلى القتال، وهذا ما لا يمكن ضبطه إن حصل أي خلل أو أي نوع من أنواع الإخلال باتفاقيات بنود 29 يناير صراحة.
0: طيب، باعتقادك هل ما يحدث اليوم في الحسكة هو بداية تحول مزاج الشارع في الحسكة ضد الإدارة الذاتية؟
1: لا أشك في ذلك أبدا. نعم، هناك سخط، هناك غضب شعبي، هناك نوع من الاحتقان مع الأسف الشديد، ربما له آثار على أرض الواقع وله مسببات واقعية وله أيضا مسببات هي وهمية لا أساس لها من الصحة، حيث يحاول البعض رسم

0: صورة سوداوية وقاتمة وأليمة لواقع محافظة الحسكه، وإظهارها على أنها محافظة تتمتع بكم كبير من الفوضى ومن الحقد والكراهية ما بين مكوناتها، وهذا هو عكس الواقع صراحة. يعني محافظة الحسكه هي أكثر محافظة فيها تنوع في سوريا كلها. لم أذكر يوما من الأيام أننا يعني عانينا أو أننا قلنا بأن هذا من مكون فلاني على حساب مكون فلاني، أو أن هذا من فلان من زيد أو عبيد أو ما إلى ذلك. في الحسكه متعايشون متحابون، المزاج العام في محافظه الحسكه يدعو للالفه والمحبه والتوافق على دوله واحده وعلم واحد وقانون واحد، لكن البعض يعمل عكس ذلك مع الاسف. يعني
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات ومطالب اهالي الحسكه في هذه المظاهره للحكومه السوريه، كنت معنا مباشره من هناك صحفي عيد الهلال، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصين، وذلك خلال توغلها في قرية معاريابير في درعا الغربي. وبحسب مراسلنا فقد أفرج الاحتلال عن أحدهما بعد فترة، في حين ما يزال مصير الآخر مجهولا حتى اللحظة، مشيرا إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معاريا وفتشت عددا من المنازل هناك. هذا وقد وثق مركز سجل 280 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، وذلك خلال أيلول الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بشهر آب. هذا وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية العام، بعد شهر أذار الذي شهد 321 انتهاكا، ليرتفع بذلك إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكا منذ مطلع العام الجاري. هذا وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكا، تلتها درعا ب 67 انتهاكا، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكا خلال شهر أيلول. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الرابع أو الربع السنوي، والذي يستعرض حصيلة حالات الاحتجاز والإفراج التي تمكنت الشبكة من توثيقها في سوريا خلال الربع الثالث من عام 2026.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري بريف إدلب ناجم عن مخلفات حربية. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن دخانا كثيفا تصاعد من داخل المطار بسبب هذا الانفجار، مشيرا إلى أن فرق وزارة الدفاع كانت قد أبلغت الأهالي منذ مساء أمس بعدم الاقتراب من المطار في أثناء عمليات تفجير هذه المخلفات العسكرية. ألقت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على المتهم بالتسبب في وفاة الطفل حيدر إبراهيم يونس إثر صدمه بمركبة في قرية الدرقيات بريف اللاذقية الشمالي. هذا وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أوضحت أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المتهم أقدم عقب الحادثة على نقل جثمان الطفل وإلقائه في أحد البساتين بمنطقة دمسرخو، مؤكدة إحالته إلى الجهات المختصة

وذلك لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. هذا وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش كذلك. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات في ذات السياق أشارت إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. من جانبه أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. هذا وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس، أوضح أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، و4 عبوات ناسفة كذلك، و8 متفجرات، وأسلاكا كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين في هذه العملية. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهما إياه بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. هذا وأوضح المجلس في بيان أوضح أنه بحث التطورات في سوريا، مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك سيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي والمنطقة. حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا. هذا وأضاف المبعوث الأممي أضاف أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاقيات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبرا أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية، وشدد على أن الدستور عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، مؤكدا أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، قال إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصرا تاريخيا فتح الطريق نحو الاستقرار. وأضاف براك في منشور له على منصة إكس، أضاف إن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق. يواصل نحو 400 سجينا في سجن روميا بلبنان، بينهم سوريون إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء، وذلك لليوم 20 على التوالي، وذلك احتجاجا على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلنت لجنة الأهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن روميا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. هذا وقالت اللجنة، قالت إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أمطار غزيرة وعواصف رعدية، وذلك بدءا من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل. هذا وأوضحت الوزارة أن الحالة الجوية تمتد من عصر اليوم حتى مساء السبت، وتتجدد من مساء الأحد حتى عصر الاثنين المقبل. هذا وبينت الوزارة في ذات السياق، بينت أن الهطولات ستتركز في البداية على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من

0: المنطقة الوسطى قبل أن تمتد إلى ريف دمشق الغربي والشمالي وأجزاء من حمص وحما، ثم إلى الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور. هذا وقد نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سلسلة من الاستجابات الميدانية، وذلك للتعامل مع آثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أحياء في مدينة حلب وتجمعات سكنية ومخيمات في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب. هذا وقالت الوزارة، قالت أن أعمالها شملت 34 موقعا وتجمعا سكانيا، وتركزت على حماية السكان والحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار، مشيرة إلى أن الاستجابات شملت فتح الطرق وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام، بالإضافة إلى معالجة الانهيارات في التربة والجدران وإخراج المركبات العالقة، مؤكدة جاهزيتها للتدخل والاستجابة الفورية. معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك، نقف معك أنور على حالة الطقس في المحافظة وكذلك المحافظات المحيطة بحمص.
1: نعم أمينة، كما كان متوقعا وكما أصدرت في بيانها مديرية الطوارئ وإدارة الطوارئ أن الجو سيتغير بدلا من العصر خلال ساعات الصباح وصولا إلى ساعات ما بعد الظهر. كان هناك استقرار في الجو، كانت الشمس قاطعة ولا وجود أي مؤشرات وجود عاصفة، ولكن قبل قليل فقط بدأت الأجواء تتغير تدريجيا. هناك زخات خفيفة من الأمطار في هذه الأوقات، هناك يعني رعد وتغير في الجو بات ملحوظا. لا يبدو بأن يعني حتى هذه اللحظة طبعا العاصفة ستكون كبيرة، ولكن لابد من تحذيرات مثل هذه الحالات بسبب يعني تجارب سابقة. حقيقة خلال الشتاء الماضي كان هناك أمطار، وخصوصا في أمطار الربيع وأمطار الخريف والتي تسقط بشكل مفاجئ وتكون غزيرة في بعض الأحيان. هذه الأمطار تؤدي إلى ربما مشاكل تتعلق بالبنية التحتية المدمرة أصلا في محافظات عدة من بينها حمص. هناك الكثير من الأحياء التي تتسم بأن شبكة الصرف الصحي فيها هي سيئة للغاية، وأحيانا لا وجود لها، وبالتالي كميات أمطار ربما بسيطة كفيلة بأن تحول الوضع إلى أزمة في بعض الأحياء وفي بعض الشوارع كما حصل في مرات سابقة. ربما كل هذا يدفع بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث هنا للتحذير وتحذير المواطنين بأن يكونوا جاهزين لأي زخات مطرية. من المتوقع أن تكون طبعا الأنباء الجوية التي رصدها المختصون في هذا المجال بأن يكون هناك خلال الساعات القادمة أمطار غزيرة في مناطق عدة من بينها حمص وتحديدا ريفها الغربي. هذا متوقع، ونحن بانتظار ما سينجم من تغيرات على الجو والطقس هنا في حمص وفي بقية المحافظات. نلاحظ تزايد سقط الأمطار تدريجيا، ولكن إلى الآن الوضع لا وجود لعاصفة بالمعنى الكامل للمعنى. هناك تغير طرأ على الجو قبل قليل فقط او في بدايته، وايضا يعني خلال الرصد الذي الرصد الجوي الذي حصل كان هناك حديث ان تغيرات الجو والطقس.
0: طيب هل هنالك اي تحذيرات من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لسكان محافظة حمص وقراها وبلداتها كذلك في ريفها؟
1: نعم، هناك عدة تحذيرات صدرت تتعلق بكل ما سينجم عن اي امطار يمكن ان تحصل خلال الساعات القليلة القادمة، ابتعاد المواطنين عن أماكن الأشجار المرتفعة وكابلات الكهرباء والتي تنتشر أيضا هنا بشكل عشوائي في معظم يعني الحارات التي هي مدمرة أصلا. كل هذا يمكن وبحسب الإدارة إدارة الطوارئ يؤدي إلى نتائج سيئة، لذلك يمكن تلافيها فقط الأخذ بالتحذيرات التي أصدرتها. كون العاصفة كما هو متوقع يمكن أن تترافق فقط مع زخات مطرية أو عواصف رعدية، ولكن أيضا هناك هبات هوائية نشطة تحصل وفق الأرصاد الجوية، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى يعني تخريب شبكة الكهربائية التي هي أصلا مهترئة وقابلة لأن تتمزق ويصيبها تخريب مع أول عاصفة هوائية تحصل، كما يحصل عادة مع أي عواصف هوائية يكون هناك انقطاع في إحداث الكهرباء، وبالتالي تأثير على وجودها في حارات كثيرة مدمرة في حمص. لا يقتصر الأمر على حي أو حيين، ولكن هناك العديد من الحارات التي تعتمد على مبدأ التوصيل العشوائي دون وجود أعمدة، وبالتالي الاعتماد على طرق بسيطة وبدائية كلها يمكن أن تتأثر في أي عاصفة هوائية أو مطرية. هذا من ناحية.

0: كما ذكرت قبل قليل، هناك دائما تعديلات ما يتعلق بموضوع تراكم المياه في بعض الشوارع، خصوصا الشوارع التي تكون في منخفضات، وهذا يعني هذه الشوارع وهذه المواني موجوده طبيعه الحال بكثره في المدينه، ويحصل فيها تراكم المياه كما حصل عده مرات في الموسم الماضي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات وهذه الجولة الميدانية، كنت معنا مباشرة من حمص، مراسلنا أنور أبو الوليد، شكرا جزيلا لك أنور. وفي ذات السياق، تعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطرقات في شوارع المدينة، وذلك استعدادا لعاصفة مطرقة متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا منطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة كذلك بالمركبات، داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. هذا وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالك المركبات الخاصة بتركيبها خلافاً للقانون. بدأ فرع مرور حما حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة، وذلك تطبيقا لقرار منع دخولها أو تجولها كذلك في المدينة. هذا ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين، دعاهم إلى الالتزام بالتعليمات وذلك حرصا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة القانونية. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجوال الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. بدأ فرع المؤسسة العامة للطرقات الطرقية في الرقة أعمال صيانة الطريق المركزي الواصل بين الرقة المشارفة تل أبيض بطول 55 كيلومتراً وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 160 مليون ليرة سورية. هذا وتستمر أعمال الصيانة لمدة 150 يوما وتشمل إزالة الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تزفيتها مجددا، وذلك بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة. هذا وقد بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربي أعمال تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
3: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تزفيته بالمراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتزفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
1: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج أثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين. هذا وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة عن استفساراتها وتقديم المساعدة اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق بما يسهل وصولها إلى خدمة.

0: خدمات الهيئة ويعزز كذلك مشاركتها في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عزم سوريا على استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة حرائق الغابات، هذا وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة. أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي، كما أشار عنجراني في تصريح لوكالة سانا أشار إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، كاشفا عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع كل من الأردن والسعودية ستدخل حيز التنفيذ قريبا في مجالات البيئة. أعلنت الشركة السورية للبترول عودة خط الغاز أو غاز الجبسة إلى الخدمة بعد تعرضه لانفجار بسبب عمل تخريبي قبل أيام في منطقة الشولة بريف دير الزور. هذا وأفادت الشركة أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادة الخط إلى الخدمة مجددا واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز ذلك استمرارية إمدادات الغاز ودعم عمليات التشغيل في المنطقة. يعاني مشفى جسر الشغور الحرجي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية كذلك، إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية حتى، رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة وريفها واعتمادهم حتى على خدمات عياداته وأقسامه التشخيصية.
1: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي، وهو الوحيد في المنطقة، نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضمادات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
2: ما في إمكانيات دعم للمشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
3: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، كادر طبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
1: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
4: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120,000 نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة وفي عنا سيارة للبنفسج، هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
1: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعما للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
0: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعددا من الفحوصات الطبية الأولية، ما يجبر ذلك النساء في المحافظة إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة، ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
5: الحقيقة مشفى

0: توليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي في لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تم استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. المشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، وإن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل. والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
1: وفي ملف التعليم، حيث دخلت جامعة اللاذقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيبا رقميا. هذا وقال رئيس الجامعة إياد فحصة لتلفزيون سوريا، قال إن التصنيف يعتمد على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع القطاع الصناعي والانفتاح الدولي كذلك، وذلك استنادا إلى بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية.
2: بفضل جهود القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
1: وفي ملفاتنا العربية والدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر المستجدات الميدانية في فلسطين المحتلة، حيث أفاد مصدر طبي في غزة أفاد بمقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين بينهم طفلة منذ فجر الجمعة في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، إلى جانب تنفيذه عملية نسف ضخمة لمنازل ومبان داخل مناطق سيطرته في حي التفاح شرقي مدينة غزة. هذا وقد شيع فلسطينيون في منطقة اليرموك بمدينة غزة جثامين 105 أشخاص بينهم أطفال ونساء، جرى انتشالهم من تحت أنقاض مربع التاج السكني بعد نحو 3 سنوات من مقتلهم.

0: من خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: أقول لكم نعرف أن أبناءكم
2: يلا بوين

0: ابو ماهر
1: خد اسلم عمر ابو عمر
2: ماشي ماشي الدار يا شباب
0: عبد الله
3: معنا مباشرة من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية استمرارا كذلك وتزامنا مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع.
4: نعم أمينة، تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تحديدا الذي جرى في منطقة مدينة غزة وفي منطقة ملعب فلسطين، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على سقف منزل، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني. في هذه اللحظات يتم تشييع جثمان الشهيد الذي ارتقى قبل قليل، وطبعا هذا الاستهداف ليس الوحيد الذي جرى منذ صباح هذا اليوم، كان هناك استهداف لفلسطيني آخر في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وكان هذا الشاب متجها لأداء صلاة الجمعة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي استهدفه على الفور وهذا أدى إلى استشهاده. بالتالي نتحدث عن استشهاد فلسطينيين نتيجة الغارات الجديدة التي استهدفت مناطق مدينة غزة على وجه الخصوص، وأيضا تم رصد عدد من الإصابات باستهدافات أخرى مثل ما جرى في منطقة مدينة حمد السكنية صباح هذا اليوم من إطلاق للنيران بشكل عشوائي من قبل الجيش الإسرائيلي اتجاه العائلات الفلسطينية التي تسكن في هذه المنطقة في البيوت المدمرة وأيضا الخيام. تم نقل 3 إصابات، من بين هذه الإصابات طفلة وأيضا مسنة، نقلت هذه الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي الموجود في مدينة خان يونس. هذه الحصيلة بطبيعة الحال أمينة ترفع أعداد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وإلى حتى الآن إلى أكثر من 1410 من الشهداء بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، مع مئات الإصابات التي سجلت منذ شهر أكتوبر أي توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإلى حتى الآن، وهذا الاتفاق الذي لم تلتزم فيه إسرائيل يوما واحدا سواء على الصعيد العسكري وأيضا الإنساني. منظمة الصحة العالمية كانت قد تحدثت عن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الطبية وأجهزة الأشعة أيضا التي تحتاجها المنظومة الطبية في غزة دون تبرير واضح ورسمي من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن سبب هذا المنع، وهذا المنع يؤثر على حياة الجرحى والمرضى الذين يدخلون ويحتاجون بشكل يومي العلاج اللازم لهم سواء من الموجودين داخل المشافي الحكومية أو حتى المراكز الطبية، وأيضا عدد كبير منهم يتواجدون داخل الخيام ومراكز الإيواء في ظل
3: وما زال هناك تشديدا عليه من قبل قوات الاحتلال.
4: نعم لا شك فيه بأن هناك تشديد واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي على حركة المساعدات وحركة الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم على وجه الخصوص، هذا المعبر المخصص لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. خلال الأسبوع الماضي عمل معظم أيام الأسبوع، ولكن الشاحنات التي كانت تدخل أو دخلت هي شاحنات محدودة ولا تلبي الاحتياج الواسع من الفلسطينيين واحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار 3 أعوام تقريبا من الحرب المستمرة على قطاع غزة دمر كثير من القطاعات الحيوية، منازل المواطنين، البنية التحتية، المنظومة الصحية وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى مستلزمات ضرورية حتى يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه من قبل الجهات المختصة في قطاع غزة، وعدم إدخال المعدات لكل القطاعات بطريقة

0: بطبيعة الحال يكون له تأثير سلبي وتأخير واضح على إيصال الخدمة للعائلات الفلسطينية. وأيضا تعمل هذه السياسة على تأزيم الواقع الإنساني وليس إيجاد حل. نحن مقبلون على فصل الشتاء وهذا ينذر بحدوث كوارث على صعيد العائلات التي تعيش في الخيام العشوائية والخيام أيضا المنظمة. شكرا. إضافة إلى مراكز الإيواء والبيوت المتهالكة التي تسقط على رؤوس من فيها من المواطنين والتي تضررت كثيرا بفعل القصف الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة في هذه النافذة الإخبارية من غزة مراسلتنا شروق شاهين. من قطاع غزة إلى الضفة الغربية مشاهدينا، حيث اقتحم مستوطنون صباح اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، حيث أدوا هناك طقوسا دينية بمناسبة اليوم السابع والأخير لما يسمى بعيد العرش اليهودي. وفي تفاصيل اعتداءات المستوطنين، كسر عدد منهم أشجار زيتون في منطقة أبو نجيم في بيت لحم، في حين هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل العرمة شرقي بيتا، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم من دون أن يعلن عن إصابات في منطقة جبل العرمة جنوب نابلس. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيلول الماضي ما مجموعه 2051 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. هذا وأوضحت الهيئة في بيان أوضحت أن جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، في حين نفذ المستوطنون 647 اعتداء تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات تلتها محافظة نابلس ثم الخليل وجنين وبيت لحم وطول كرم والقدس. هذا ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى حشد الإمكانيات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة على أسس قرار واحد وجيش واحد. هذا وأكد سلام خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم إلى مدينة النبطية جنوبي البلاد أن الأولوية تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وعودة المواطنين إلى بلداتهم، مشيرا إلى أن التزام الحكومة تجاه سكان الجنوب والنبطية لن يتغير، مؤكدا أن الحرب لن تكن خيار لبنان بل فرضت عليه. وأضاف رئيس الوزراء في ذات التصريحات أضاف أن الحكومة تعمل على إعادة مؤسسات الدولة إلى عملها في النبطية لتكون في خدمة السكان ودعم صمودهم، لافتا إلى أن حجم الاحتياجات في الجنوب يفوق قدرة الدولة ما يتطلب توفير تمويل كبير. وإلى اليمن وآخر مستجداته، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد نزالي أعلن تنفيذ 20 غارة جوية خلال الساعات الثلاث الماضية استهدفت تجمعات تابعة للحوثيين في محافظة تعز. هذا وقال المتحدث في منشور على منصة إكس، قال أن الغارات حققت إصابات مباشرة في الأهداف المستهدفة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم وتحركاتهم العسكرية. أضاف نزالي كذلك في ذات المنشور أضاف أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت أيضا أهدافا ذات قيمة عالية في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى 11 هدفا عالي القيمة في محافظة صعدة من دون أي توضيح عن طبيعة هذه الأهداف أو نتائج الضربات فيها. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. هذا وبارك الزيدي في بيان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائيا وتحقيق السيادة العراقية الشاملة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية والموجودة على الأراضي العراقية وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز آخر شهر حزيران من العام المقبل. ناقشت دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا لسحب 50 مليون برميل

0: من مخزونات الديزل وطرحها في الأسواق في استجابة لضغوط أمريكية تهدف إلى زيادة الإمدادات وخفض أسعار الوقود. هذا ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما أن المقترح الفرنسي يتضمن أيضا سحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام، وتزامنت المباحثات مع طلب أمريكي من دول أوروبية كبرى بينها فرنسا وألمانيا سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل خلال 20 يوما، في حين طالبت واشنطن من الاتحاد الأوروبي طلبته طرح 120 مليون برميل خلال الأشهر الست المقبلة. نقف مع هذا الخبر إذ ينضم إلينا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء، بداية أهلا بك، نرصد معك تفاصيل هذا القرار الأوروبي، وهل فعليا سوف تذهب ألمانيا على وجه التحديد في هذا السياق؟
1: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. حتى الآن لا يوجد أي رد فعل حقيقة ألماني على هذا الموضوع، لكن أوروبيا على مستوى المفوضية الأوروبية نوقش هذا الأمر، والمفوض الأوروبي لشؤون الخزانة ويعني ناقش هذا الموضوع، وأيضا يعني انتقد الضغوط الأمريكية بشأن هذا الخصوص. يعني بنفس الوقت تسجل أسعار الديزل في أوروبا ارتفاعا كبيرا، سجلت هذا الأسبوع مستوى قياسي جديد وصل إلى 2.24 يورو للتر الواحد، أي ما يعادل 2.51 دولار للتر الواحد. هذا مستوى قياسي جديد تسجله الدول الأوروبية بمتوسط هذا السعر، ومتوسط السعر في الدول الأوروبية سجلته كمستوى قياسي جديد لأسعار الديزل في الاتحاد الأوروبي. هذه كما قلت هناك ردود وانتقادات للضغوط الأمريكية بشأن هذا الخصوص، ومن المقرر أن تعقد جلسة لاجتماع لوزراء التجارة الأوروبيين في 15 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، ويعني قالت المفوضية الأوروبية أو مسؤولين داخل المفوضية الأوروبية قالوا إذا لزم الأمر ممكن أن يتم تقديم موعد هذا الاجتماع. وبنفس الوقت قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة أن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على الديزل المستخدم في قطاعي النقل والزراعة، وأن هذا الضغط الأمريكي يعني يؤثر على المخزون الأوروبي، ولا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب غير مرة ب يعني الإفراج عن يعني كميات من الديزل الموجودة في الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي.
0: نتحدث عن الاحتياطي براء، بما أنك مراسلون في ألمانيا، هنا نتحدث كذلك عن ألمانيا على وجه التحديد كأكبر اقتصاد صناعي في القارة الأوروبية وفي الاتحاد الأوروبي. كيف باعتقادك سوف تتأثر إذ أمريكا فعليا منعت إصدار تصدير الديزل إلى القارة الأوروبية واستمرار استنزاف المخزون النفطي بالنسبة لبرلين؟
1: يعني وزيرة الاقتصاد والصناعة الألمانية كاترين رايش واجه الكثير من الانتقادات في الفترة الماضية، أو واجهت الكثير من الانتقادات في الفترة الماضية بسبب إفراجها عن كمية من المخزون الاحتياطي الألماني، وهذا أدى أيضا يعني مؤقتا إلى خفض الأسعار، ومن ثم أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار. هناك أزمة حقيقية الآن داخل ألمانيا بشأن الديزل، تم تخفيض سعره بتخفيض الضرائب ل 17 سنتا في الأسبوع الماضي. مع هذا الأمر يعني الكثير من الانتقادات من خصوصا الشركات الصناعية وأيضا المزارعين لحكومة ميرتس بأن هذا الأمر غير كافي، وهناك أزمة ثقة حقيقية بالحكومة الاتحادية الألمانية، حيث وصلت في استطلاعات الرأي إلى أدنى مستوياتها. اليوم سجلت قرابة يعني بين شريحة من المستطلعين مستطلع آرائهم ثقتهم بالحكومة الألمانية قرابة 10% فقط. والموضوع الأساسي فقط يعني أو الموضوع الرئيسي لانعدام الثقة هو الأوضاع الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص موضوع الديزل الذي نتحدث عنه.

0: تأثرت ألمانيا كثيرا بهذا الموضوع، وكما قلت أدى إلى تضخم كبير في السوق الألماني، ويعني انخفاض القدرة الشرائية بسبب انعكاس تأثير سعر الديزل على شتى مجالات الحياة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات حول الاحتياطي النفطي والخام كذلك الطاقي. كنت معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى ذلك إلى اندلاع حريق على متنها. هذا وقالت الهيئة قالت إنها تلقت بلاغا من جهة ثالثة بشأن الحادث، مشيرة إلى أن أفراد طاقم الناقلة بخير ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات بينهم، في حين ما تزال طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة وأي آثار بيئية محتملة قيد التقييم حتى اللحظة. وأضافت أن السلطات بدأت التحقيق في هذه الحادثة من دون تحديد الجهة المسؤولة عن استهداف الناقلة، في حين دعت السفن إلى توخي الحذر والحيطة في أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ألقاكم مشاهدينا على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 أخوات من إدلب حاطين لهم قتل واختصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي أنا شو يعني اختصاب؟ ما يعرف شو اختصاب. إجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الأكل كبلنا يا فوق الأكل ودعسنا عليه أكلنا الأكل من الجوع أكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل إنه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمرا قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحياة. ورأيك بما

0: العدالة للإقبال.
1: منيح له التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الأخبار الرابعة مشاهدينا، أهلا بكم مجددا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. متظاهرون في مدينة الحسكة يطالبون الحكومة بإنهاء حالة الفوضى وبسط سيطرتها على المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي يختطف شابا خلال توغله في قرية معارية بحوض اليرموك في ريف درعا. سجناء سوريون ولبنانيون يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجن روميا اللبناني لليوم 20 على التوالي. الاتحاد الأوروبي يبحث طرح 50 مليون برميل من مخزونات الديزل في الأسواق، وذلك استجابة لضغوط واشنطن.

0: بالتفاصيل مشاهدينا، حيث خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة، طالب خلالها المتظاهرون الحكومة السورية طالبوها ببسط سيطرتها على المدينة وإنهاء ما وصفوه بحالة الفوضى. في المقابل قالت قوى الأمن الداخلي، قالت إن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع المدينة وأحيائها كذلك صباح اليوم يأتي في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام فيها.
1: في حي غويران، النواة التاريخية لمدينة الحسكة والشاهد لسنوات طويلة على توترات مع قوات سوريا الديمقراطية سابقاً، تخرج مظاهرات اليوم تنادي حكومة دمشق بفرض سيطرتها على المحافظة وإنهاء ما وصفوه بحالة الفوضى. قوى الأمن الداخلي أعلنت انتشارها في شوارع وأحياء الحسكة تأكيداً على الجاهزية التامة لحماية المواطنين وخدمتهم وتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام. الاحتجاجات سبقتها مشاجرة اندلعت قبل أيام بين مجموعة من شبان الحي ودورية لعناصر تابعين لما كان يعرف بقسد سابقاً والمنحلين في القوات الحكومية في أثناء محاولتهم اعتقال أحد الشبان. توترات متعاقبة تأتي في سياق مشهد أوسع وأسئلة حول مسار دمج قسد التي أعلن قائدها السابق عن حلها في 25 من آب الماضي بكل تشكيلاتها العسكرية والمدنية، إذ تلا الإعلان دخول أرتال تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مركز الحسكة وتسلمها

0: معسكر الطلائع في إطار تعزيز حضور المؤسسات الحكومية ضمن واحدة من أبرز المناطق التي ظلت لسنوات مركزاً لثقل إدارة القوات الكردية. ورغم وصف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي الوضع الحالي بأنه أفضل بكثير، لكنه أشار مؤخراً إلى وجود ملفات متبقية لاكتمال الدمج. المسارات الثلاث التي كشف عنها الهلالي تضمنت الملف العسكري المتعلق باستكمال إعادة هيكلة العناصر والكوادر ودمج من تنطبق عليهم الشروط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب الملف الإداري والمدني وما يتعلق بالموظفين، وأخيراً بعض الملفات الخدمية والفنية المرتبطة بانتقال الصلاحيات وتوحيد أنظمة العمل.
1: نقف مع هذا الخبر وهذه المطالبات ومطالب أهالي الحسكة كذلك. معنا مباشرة من الحسكة الصحفي عيد الهلال، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة من هناك الصحفي سلام الحسن. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. أستاذ عيد، البداية معك. إذن مطالب المحتجين اليوم في الحسكة تقول وتطالب بإنهاء حالة الفوضى في المحافظة، باعتقادك ما هي مظاهر الفوضى هذه التي يتحدث عنها المتظاهرون في هذه المطالب اليوم في الحسكة، وهل هي أمنية أم خدمية أم إدارية؟
2: نعم، حياكم الله أنستي الكريمة، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. كما تابعنا لبى أبناء محافظة الحسكة نداء الناشطين وباستجابة عالية وبزخم شعبي كبير، حيث طالب المتظاهرون بشكل واضح وصريح الدولة بفرض سيطرتها الكاملة للشكلية على مركز محافظة الحسكة، وأن يتم تطبيق بنود اتفاق 29 من يناير بشكل كامل وبشكل فعلي. لا يمكننا أبدا فصل أي مطالب المتظاهرين عن بعضهم، سواء تلك المتعلقة بالجانب الأمني أو الجانب الإداري أو الفني. فالجانب الأمني لا تزال هناك بعض العناصر المنفلتة، بعض التشكيلات العسكرية المحسوبة على قوات قسد المنحلة التي ما بين الحين والآخر تمارس نوع من أنواع الشغب ونوع من أنواع الانفلات الأمني، مما يزعزع السلم الأهلي ويخلق شعور بعدم الراحة والاطمئنان في مركز محافظة الحسكة. إضافة إلى ذلك أن الخدمات في محافظة الحسكة نتيجة لعدم تطبيق الاتفاق الحقيقي أو المظهر الشكلي لتطبيق المظهر الغير حقيقي لتطبيق الاتفاق، الخدمات معطلة، فالصحة يعني بأدنى مستوياتها، التعليم تشهد العملية التعليمية ما بين الآخر حركات يعني غير محبذة وتزعزع السلم في المدارس وتهدد الطلاب، الكهرباء معدومة، المحروقات يعني فوق شبه مفقودة في محافظة النفط والغاز، كما أن يعني تدار من قبل بعض يعني الصفحات سواء الفيسبوكية أو الأشخاص المحرضون يديرون حملات تحريض مقننة ومنظمة هدفها زعزعة السلم الأهلي. أن خروج أهل الحسكة اليوم وبمختلف مكوناتهم ومختلف أطيافهم هو تعبير أولا عن أن محافظة الحسكة بكل مكوناتها وبكل أطيافها هي نسيج من النسيج السوري ورقعة جغرافية لا تنفصل أبدا عن باقي المناطق السورية، وأن ما يحدث في دمشق يحدث في الحسكة وتتأثر به الحسكة وتتأثر به دمشق. هذا ما أراد المتظاهرون إيصاله، والرسالة كانت واضحة وصريحة. وتعامل قوات الأمن الراقي والجميل جدا جدا يعني مع المتظاهرين وتأمينهم والحول دون قيام بعض العناصر المنفلتة التي حاولت حتى اليوم في المظاهرات الأخذ بالمظاهرات إلى طابع لا يحبذها البعض أو إلى طابع من نوع من أنواع المواجهة، تعاملت معها قوات الأمن الداخلي بشكل جميل وأنهت كل أشكال الفوضى التي حاول بعض صناعتها.
1: طيب أستاذ عيد ابقى معنا، أستاذ سلام ننتقل إليك. إذن هل هذه المظاهرات اليوم التي شهدناها في الحسكة مطالبة ببسط الدولة سيطرتها على كامل مرافق المحافظة هي تفويض شعبي رسمي اليوم للحكومة في دمشق للتحرك عسكريا وسياسيا وخدميا كذلك نحو الحسكة؟
3: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ضيفك الكريم. الحقيقة هذه المظاهرة هي بهذه المظاهرة تستعيد الحسكة تألقها وحضورها السوري بداية

0: كل شيء. ثانيا، مطلب الرئيس الذي كان ببث سيادة الدولة على كافة أراضي الحزكة هو مطلب وحق ومشروع، وهذا لا يعني أن ليس هناك بث لسيادة الدولة أو لنفوذ الدولة في الحزكة، لكن الظروف المعيشية والخدمية والضغوطات والمسار الدمج والتعيينات مناصب، كل ذلك أدى إلى نوع من التوتر أو الفوضى بين الأهالي وعدم وضوح رؤية المشهد بشكل جلي. لكن هذه المظاهرة تعيد الحسكة إلى دورها الطبيعي قبل كل شيء، وبذلك نكون قد بدأنا في مرحلة في ممارسة النشاط السلمي، حق التظاهر، حق الاحتجاج.
1: طيب،
0: وكما
1: أنت تحدثت وأشرت إلى اتفاق قسد مع الحكومة، هل باعتقادك هذا الاتفاق يمنع الحكومة من الاستجابة الفورية لهذه النداءات؟
0: الحكومة ترى أنها موجودة في الحسكة، والدليل على ذلك القوى الأمنية التي أغلبها من القوات التي اندمجت
1: لكن
0: حديث
1: المتظاهرون
0: الماضي.
1: اليوم في هذه المظاهرة وهذه المطالبات تشير بأن الحكومة ليست متواجدة بالشكل المنوط بخدماتها ومهامها كذلك تجاه المواطنين في الحسكة.
0: هذا ما أريد توضيحه، الوعي الشعبي وعدم وجود الشفافية الكاملة والتسليط الإعلامي على ما يجري بين الحكومة وبين قوات قسد السابقة أدى إلى ضبابية في المشهد، مما أدى إلى إثارة التساؤلات لدى المواطنين عموما، أن إلى الآن ليس هناك إدراك أن هذه القوى الأمنية الموجودة الآن والألوية وقوات الأسايش وما شابه هي أصبحت تأتمر بالسلطة في دمشق أو الحكومة في دمشق، الحكومة المركزية. الآن ربما المطالبات تكون بتوضيح الصورة، بفتح المجال لانضمام واندماج بقية المكونات، وليس ولا يبقى الاندماج محصورا على قوات قسد والأسايش وأتباعهم. هناك مطالبة شعبية أن يتم توسيع دائرة المشاركة لتشمل كافة مكونات المنطقة، كافة مكونات الجزيرة السورية بالعرب وكرد ومسيحيين. المأخذ الذي يأخذه السكان على الحكومة أن كل هذا الاندماج وكل هذه العملية السياسية والعسكرية والأمنية أخذت في عين الاعتبار فقط قوات قسد والإدارة
1: واضح.
0: الذاتية.
1: أستاذ سلام، ابقى معنا، سعيد ننتقل إليك مجددا من النقطة التي أثارها الأستاذ سلام، وهو أن الحكومة ذهبت في مسار المفاوضات والحوار مع قسد ككتلة فقط، نعم، ناهيك عن تهميش باقي يعني مكونات المدينة من عرب وأطراف ثانية. هنا نتحدث أستاذ عيد فعليا، هل هذا هو إشكال أساسي فيما وصلت إليه محافظة الحسكة اليوم وتفرد قسد بالمفاوضات مع الحكومة؟
2: نعم، هذه نقطة جوهرية وأساسية في تطبيق معايير الاندماج، وأن الاندماج للأسف الشديد يأخذ شكل المحاصصة القائمة على القومية أو القائمة على الانتماء الحزبي. هناك يرى الشارع الحسكاوي اليوم أنه توجد ازدواجية في تطبيق المعايير، سواء تلك المعايير الخاصة بالتوظيف أو الخاصة بالانضمام إلى التشكيلات الأمنية أو العسكرية في محافظة الحسكة. نعم، هذه النقطة جوهرية ومهمة ينظر إليها الشارع الحسكاوي، ويطالبون بأن تكون الأمور أكثر وضوحا وأن تشمل إجراءات الاستثناءات التي شملت قسد ولم تشمل بقية المكونات أو بقية الفئات في محافظة الحسكة، بأن تكون عامة وشاملة للكل من الشروط الفنية والتقنية والشهادات والتحصيل العلمي وما إلى ذلك. نعم، في الحقيقة هذه نقطة مهمة وجوهرية في صلب مظاهرات اليوم.
1: طيب أستاذ سلام، باعتقادك هل سوف تستمع اليوم الحكومة فعليا لأهالي المحافظة محافظة الحسكة وهذه المظاهرة المطالبة ببث يعني الدولة سيادتها كاملة على كافة مرافق الدولة الأمنية والخدمية والصحية، أم أن المفاوضات مع قسد سوف تبقى جارية وسوف يبقى الأمر في هذا السياق؟

0: بصراحة الحكومة ليست بعيدة عن المشهد، لكن الحكومة ملزمة باتباع خطوات تدريجية والالتزام ببرامج بوقت معين. لذلك لا نستطيع أن نطالب الحكومة بشكل حقيقي بحل كل الأمور في ليلة وضحاها، لكن هذا يشكل نوع من الضغط الشعبي للإسراع في الخطوات. لكن الحكومة بصراحة هي خطت خطوات كبيرة جدا في عمليات الدمج ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، لكن هناك المزيد كون الحسكة لها خصوصية معينة سواء من ناحية المساحة الكبيرة أو من ناحية التنوع القومي والإثني والطائفي الكبير. لذلك الحكومة أعتقد تبذل جهود كبيرة، لكن لابد من فتح قنوات بين المركز والأطراف وبين الحكومة وبقية الأطراف الموجودة في الجزيرة السعودية في الحسكة خصوصا، لكي يتم تسليط الضوء على ما يجري في المفاوضات حوارات
1: طيب، هل أنت ترى بأن الحكومة ليس لديها آلية تواصل مباشرة مع وجهاء الحسكة بعيدا عن قسد؟
0: في الحسكة لا نستطيع استخدام وجهاء الحسكة. الحسكة ومكونات الموجودة في الحسكة هي مكونات سكانية فعالة سياسيا أي حية، وبالتالي على الحكومة عدم الاقتصار على وفد الذي هو وفد الهيئة السياسية أو الوفد الرئاسي إلى الحسكة. يجب أن تفتح الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها قنوات تواصل مع سكان الحسكة، وهذا فيه تقصير كبير جدا كون الحسكة تمتلك كوادر بشرية وتمتلك أحزاب سياسية وأطراف سياسية واقتصادية ومن كافة المناحي. لذلك أجد هناك قصور بتعامل الحكومة مع المكون أو مع الشعب السوري في الحسكة، كونه ربما لم يكن هناك وقت كافي أو ظروف تسمح بمعرفة الحساسيات والفواعل الحقيقية في الحسكة.
1: نعم.
0: لذلك أعتقد أن هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات سوف تسلط الضوء على المشاكل وربما تكون محطة بدائية للبدء في التعامل مع الحسكة ومشاكلها والتحديات التي يواجهها السكان
1: طيب
0: وفرص التنمية والتقدم في هذه المحافظة.
1: أستاذ عيد، هل المطلب الشعبي اليوم في الحسكة أقوى من أي اتفاق سياسي ما بين دمشق وقسد من أجل حل هذه العقد التي تواجهها المحافظة وسكانها كذلك، والضغط على كلا الطرفين من أجل حل ملفات خدمية وأمنية في المحافظة؟
2: نعم أكيد، يعني اليوم الشارع الحسكاوي يمثل ورقة ضغط كبيرة سواء على دمشق أو على الحسكه. الاهالي في الحسكه هم محقون في مطالبهم، يريدون دائما حل مشاكلهم، لا يريدون الحرب، لا يريدون الدخول في مطاحن قوميه او اثنيه او عرقيه. هم يعملون على خلق ورقه ضغط حقيقيه وفاعله ومطالب محقه للحكومه للاستجابه لمطالبها المتمثله في توحيد المعايير واقامه سلم حقيقي واضح. واؤكد على النقطه التي اكد عليها ضيفك وهي اداره التواصل والاتصال مع المدنيين او مع الناس في محافظه الحسكه. هناك غموض كبير في بنود الاتفاق، هناك غموض كبير في ما آلت اليه ما خلف الكواليس وما الى ذلك. اعتقد ان الحكومه ان توضح اكثر واكثر وتدير المشهد بشكل افضل وافضل، وابناء الحسكه لن يخرجوا باذن الله سبحانه وتعالى من تحت عباءه الحكومه باذن الله.
1: طيب أستاذ سلام، باعتقادك هل ستثبت الحكومة أن شعار سوريا للجميع يشمل حتى الحسكة كذلك، وسوف تتحرك بكل ثقل في إنهاء ملف المفاوضات وتطبيق ما تم الاتفاق معه مع قسد، أم سوف تكون هنالك مماطلة كذلك؟ وما موقف أهالي المحافظة إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟
0: باعتقادي الشخصي أن ما على الحكومة باتجاه قسد والإدارة الذاتية قد تم، وتمت عملية الاندماج وبسلاسة رغم تحدياتها وأخذت أكثر من وقتها. على الحكومة الآن في دمشق التوجه إلى بقية الشرائح وبقية الأطياف الموجودة في الحسكة من قوى سياسية ومن قوى شعبية.

0: وسكانية وما مدنية، وبالتالي عدم البقاء على محور واحد من عدة محاور. لدينا في الحسكة الثروات الباطنية، لدينا الثروات الزراعية، لدينا الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات، كل ذلك الآن يواجه تحديات ويواجه جمود كلي. إذا لم تدعم الحكومة السورية الحسكة ولم تتعامل مع الملفات الموجودة هنا خاصة الاقتصادية والمجتمعية بشكل جيد، لا يمكن لسوريا أن تتعافى. لا يمكن مثلا أن تكون تسعيرة المحروقات في الحسكة وفي بقية في المحافظة لا يوجد فيها زراعة مثلا أن تكون بنفس السعر. يجب تنفيذ سياسات محلية تؤدي إلى التنمية وتؤدي إلى المساهمة في رفض خزينة الدولة وخزينة سوريا بالموارد، وكذلك أعطاء هذه الكتل السكانية أو المجموعات السكانية حقوقها لكي تقوم بواجباتها بشكل صحيح.
1: طيب،
0: أعتقد أن
1: مظاهرة
0: الحكومة
1: الحسكة اليوم فعليا وضعت الحكومة أمام اختبار حقيقي في هذه المطالب، وهي بسط السيطرة على كافة المحافظة، على كافة ملفات تهم المواطن في الحسكة، أولهم الفوضى الأمنية والخدمية والصحية. أستاذ سلام، يعني باعتقادك هل فعليا سوف تشكل الرئاسة، سوف تشكل يعني الجهات المعنية بملف المفاوضات وتطبيق بنوده كذلك ما بين قسد والحكومة لجنة عاجلة لاحتواء الشارع الذي خرج اليوم فعليا يطالب بحقوق أولية؟
0: هذه المظاهرة كانت جرس إنذار، وإذا لم يتم التعامل معها مبكرا بالتأكيد ما شاهدناه اليوم من استفزازات أو محاولات استفزاز من بعض الأطراف هي التي سوف تتصدر المشهد في قادم الأيام. لذلك أنا أعتقد أن في الحكومة هناك نستطيع أن نسمي حكم رشيد وعقلاء بإمكانهم الآن التوجه إلى الحسكة وفتح كافة القضايا والملفات العالقة ومحاولة إيجاد حلول لها، على الأقل وضع السكان أمام حقيقة الوضع وإعلامهم بما يمكن فعله الآن، بما يمكن فعله بعد سنة بعد سنتين، ما يمكن تأجيله وما هو طارئ. الآن أغلب مدارس الحسكة غير قابلة للتدريس فيها، غير مؤهلة، أغلب المشافي لا تستقبل المرضى، المشافي العامة أقصد هنا، أغلب الطرقات مؤهلة، الزراعة واقفة تماما. إلى الآن الفلاحون لا يستطيعون زراعة أراضيهم لأنهم بالأساس لم يقبضوا ثمن محاصيلهم في الموسم الفائت.
1: واضح.
0: هناك من المشاكل والتحديات. إذا لم تتعامل الدولة أو الحكومة مع السكان المحليين بكافة أطيافهم وتنوعهم سوف نكون أمام كارثة مستقبلية.
1: وصلت أصواتكم، كنت معنا مباشرة من الحسكة الصحفي سلام الحسن، وكان معنا كذلك مباشرة من الحسكة مشاهدينا الصحفي عيد دهليل، شكرا جزيلا لكم. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصين خلال توغلها في قرية معارية بريف درعا الغربي. وبحسب مراسلنا فقد أفرج الاحتلال عن أحدهما بعد فترة، في حين ما يزال مصير الآخر مجهولا حتى الآن، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معارية وفتشت عددا من المنازل هناك. نقف مع هذا الخبر معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسال. ما حسام، بداية أهلا بك. إذن الاحتلال الإسرائيلي وآلياته يختطفون شابا خلال توغلهم في قرية معارية بحوض اليرموك في ريف درعا، نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة.
2: نعم أمينة، هذه الحادثة جرت بعد منتصف الليلة الماضية، أي قبل حوالي يعني 15 ساعة من الآن، يعني بعد منتصف الليل تماما. استمر هذا التوغل حوالي 3 ساعات في داخل قرية معرية. بدأت عمليات التوغل عبر وادي الرقاد. القوة المتوغلة أتت من سكنة الجزيرة، وهي سكنة باتت يعني محتلة تماما منذ سقوط النظام، وبات يتمركز فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وباتت منطلق للعمليات العسكرية وعمليات التوغل، وهي مربوطة مع طرق ضمن وادي الرقاد، وهذه الطرق أيضا تمر بالقرى الحدودية، قرى منطقة حوض اليرموك في درعا الغربي، دخلت السيارات الإسرائيلية وعددها 15 سيارة إلى قرية معرية، وفتشت يعني منازل في الحي الشرقي من هذه القرية. تقريبا أغلب المنازل في الحي الشرقي تم تفتيشها. كانت هذه القوة مسنودة بطيران مسير وطائرات درون، ويعني هذه هي التوغلات يعني تثير الذعر بين صفوف الأهالي، خاصة أنها تأتي بعد منتصف الليل أثناء يعني نوم الأهالي وأثناء يعني استراحة الناس، وتأتي بشكل يعني فظيع حقيقة على الناس بدخول للقوات الإسرائيلية مرافقة معها أو تكون معها كلاب بوليسية، وأيضا تقوم أحيانا بإطلاق النار والأعيار النارية في الهواء وعملية ترهيب للسكان. وأيضا رافق هذه العملية اعتقال شاب من أهالي أو من أبناء قرية معرية لم يعرف مصيره حتى الآن. وعادة يعني عمليات الاعتقال ربما تطول لأيام وشهور، وهذا الأمر يتم يعني إذا كان الشخص دخل إلى داخل السجون في الأراضي المحتلة، أما إذا كانت يعني عملية تحقيق روتينية فهي تجري ضمن سكرة الجزيرة وبعد ذلك يتم الإفراج عن هذا الشخص، وهذا الأمر سوف يتكشف خلال الساعات القليلة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بهذا الحادث وهذه الانتهاكات التي تشهدها قرى وبلدات ريف درعا. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا حسام المسالمة، شكرا جزيلا لك. هذا وقد وثق مركز سجل 280 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بشهر آب. هذا وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل الشهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية العام بعد شهر أذار الذي شهد 321 انتهاكا، ليرتفع بذلك إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكا منذ مطلع العام الجاري. هذا وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكا إسرائيليا، تلتها درعا ب 67 انتهاكا، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكا خلال شهر أيلول. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الربع السنوي، والذي يستعرض حصيلة حالات الاحتجاز والإفراج التي تمكنت الشبكة من توثيقها في سوريا خلال الربع الثالث من عام 2026.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري بريف إدلب ناجم عن مخلفات حربية. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن دخانا كثيفا تصاعد من داخل المطار بسبب هذا الانفجار، مشيرا إلى أن فرق وزارة الدفاع كانت قد أبلغت الأهالي منذ أمس مساء بعدم الاقتراب من المطار في أثناء عملية تفجير هذه المخلفات الحربية. ألقت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على المتهم بالتسبب في وفاة الطفل حيدر إبراهيم يونس إثر صدمه بمركبته في قرية الدروقيات بريف اللاذقية الشمالي. هذا وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المتهم أقدم عقب الحادثة على نقل جثمان الطفل وإلقائه في أحد البساتين بمنطقة ديمسرخو، مؤكدة إحالته إلى الجهات المختصة، وذلك من أجل استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. هذا وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. هذا وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. هذا وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس، أوضح أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، و4 عبوات ناسفة، و8 متفجرات، وأسلاكا كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين في هذه العملية. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهما إياه بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. هذا وأوضح المجلس في بيان أوضح أنه بحث التطورات في سوريا، مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء بلاده. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك سيادة سوريا يعرقل وجود تحقيق الاستقرار الإقليمي. هذا وقد حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا. هذا وأضاف المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاقيات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبرا أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية، وشدد على أن الدستور عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، مؤكدا أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، قال إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصرا تاريخيا فتح الطريق نحو الاستقرار. هذا وأضاف براك في منشور له على منصة إكس، أضاف أن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق. يواصل نحو 400 سجينا في سجن روميا بلبنان، من بينهم سوريون كذلك، يواصلون أضرابهم المفتوحة عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي، وذلك احتجاجا على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن روميا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. هذا وقالت اللجنة أن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بسرعة كافية. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أمطار غزيرة وعواصف رعدية بدءا من اليوم حتى يوم 2 المقبل. هذا وأوضحت الوزارة أن الحالة الجوية تمتد من عصر اليوم حتى مساء السبت، وتتجدد من مساء الأحد حتى عصر 2 المقبل. هذا وبيّنت الوزارة أن الهطولات ستتركز في البداية على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، قبل أن تمتد إلى ريف دمشق الغربي والشمالي وأجزاء من حمص وحماة،

إلى الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور. هذا ونفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سلسلة من الاستجابات الميدانية للتعامل مع أثار الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها أحياء في مدينة حلب وتجمعات سكنية ومخيمات في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسخين بريف إدلب. هذا وقالت الوزارة قالت أن أعمالها شملت 34 موقعا وتجمعا سكانيا وتركزت على حماية السكان والحد من الأضرار الناجمة عن هذه الأمطار، مشيرة إلى أن الاستجابات شملت فتح الطريق وشفط تجمعات المياه في المنازل والخيام، بالإضافة إلى معالجة الانهيارات في التربة والجدران وإخراج المركبات العالقة، مؤكدة جاهزيتها للتدخل والاستجابة الفورية.

0: هذا وفي السياق تعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة، وذلك استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
1: نحن حاليا بمنطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
0: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربية أعمال تأهيل وتوسيعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخروع.
2: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته بالمراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
0: يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية فيه، وذلك إلى جانب نقص حاد في الكوادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية، حتى رغم استقباله عددا وأعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عياداته وأقسامه التشخيصية الطبية.
3: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي، وهو الوحيد في المنطقة، نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضماضات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
4: ما في إمكانيات دعم إلى المشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
5: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، كادر طبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
3: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد.

والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين.

0: نفسه، ما في زيادة بعدد الكوادر، في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام. يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة، وفي عنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
1: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشافي أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى. يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص، ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
2: دخلت جامعة اللاذقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي. هذا وقال رئيس الجامعة إياد فحصة لتلفزيون سوريا، قال إن التصنيف يعتمد على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع القطاع الصناعي والانفتاح حتى على المجتمع التعليمي الدولي، وذلك استنادا إلى بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية.
3: بفضل جهد القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
2: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، حيث ناقشت دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا لسحب 50 مليون برميل من مخزونات الديزل وطرحها في الأسواق في استجابة لضغوط أمريكية تهدف إلى زيادة الامدادات وخفض أسعار الوقود. هذا ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن المقترح الفرنسي يتضمن أيضا سحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام، وتزامنت المباحثات مع طلب أمريكي من دول أوروبية كبرى بينها فرنسا وألمانيا سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل خلال 20 يوما، في حين طلبت واشنطن من الاتحاد الأوروبي طرح 120 مليون برميل خلال الأشهر الست المقبلة. وفي سياق الردود الروسية حول هذا الملف، حيث قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن بلاده قد تسمح بتصدير مادة الديزل إذ تم تسجيل فائض في الإنتاج. جاء ذلك عقب قرار الحكومة الروسية تمديد الحظر المؤقت على تصدير الديزل ووقود السفن من قبل المنتجين حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري لضمان استقرار السوق المحلية الروسية. كما أوضح مجلس الوزراء الروسي في بيان، أوضح أن القرار يأتي للحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي الروسي، خاصة في ظل ازدياد الطلب على وقود السيارات خلال موسم الحصاد. وللوقوف على هذه القرارات الروسية مشاهدينا حول أسعار الديزل وكذلك منع التصدير من عدمه كذلك بناء على الاكتفاء الذاتي الروسي، معنا مباشرة من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، نرصد معك تصريحات الجانب الروسي في مجال الطاقة حول هذه التصريحات الأوروبية فيما يتعلق بمسار الطاقة وملف الديزل.
4: مرحبا أمينة. إن السلطات الروسية اليوم أعلنت عن تمديد فترة منع تصدير الديزل حتى أواخر أو حتى 31 من الشهر الجاري، ذلك مع العلم بأن

0: تصدير البنزين تم حظره حتى آخر شهر يناير القادم، ويأتي ذلك حسب تصريحات السلطات الروسية لدعم السوق الداخلية، سوق الطاقة الداخلية، في ضوء زعزعة الأمور التي يشهدها قطاع الطاقة بعد استهداف متكرر للمسيرات الأوكرانية للبنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة، خاصة مصافي للنفط وأيضا محطات لتكرير النفط الروسية التي تعتبر الأهم في الجزء الأوروبي من روسيا، وتم استهداف بعدها بما في ذلك مصنع موسكو لتكرير النفط، تم استهدافه أكثر من مرة من قبل المسيرات الأوكرانية، ما أدى إلى تدهور الأمور في سوق الطاقة الداخلية. ولكن يجب التنويه بأن الرئيس الروسي كان أصدر منذ عدة أيام، الأسبوع الماضي كان أصدر قرارا يمنع وسائل الإعلام المحلية من نشر أو تناول المعلومات، أي معلومات حول حجم تصدير النفط وحول حجم إنتاج النفط، أو بالأحرى مصادر الطاقة، ليس فقط النفط، مصادر الطاقة في روسيا، ما عدا تلك المعلومات التي يتم نشرها من قبل مؤسسات الدولة الرسمية. وأيضا في هذا السياق
1: أيضا تشهد واشنطن حول ملف الديزل والطرح المخزون الاحتياطي الأوروبي في الأسواق من أجل ضرب الديزل الروسي. باعتقادك، هل ربما قد تتوجه موسكو اليوم إلى تجنيب الديزل هذه الحرب مع الاتحاد الأوروبي وواشنطن، ولربما قد تذهب كذلك روسيا ليلة لربما إلى استخدام سلاح الغاز مرة أخرى، شعرت أن أوروبا تستهدف يعني مداخيلها النفطية؟
0: بناء على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أدلى بها بالأمس على هامش أعمال منتدى فالداي، فيعني يبدو وكأن السلطات الروسية غير مستعدة على التوصل إلى أي اتفاقيات مع الجانب الأوروبي، في يعني ما عدا الحالة التي ستقدم عليها الدول الأوروبية على بعض التخفيضات تجاه روسيا. شكرا. فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا عسكريا.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. نبقى في ذات السياق، إذ ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من باريس مراسلنا إلف قداح. إلف، بداية أهلا بك. إذن باعتقادك، هل فعليا اليوم بعد هذه القرارات المتعلقة بملف الاحتياط الطاقي في أوروبا بأن 50 مليون برميل تعتقد اليوم السلطات الأوروبية تعتقد بأنها فعليا تملك رفاهية طرح هذا الرقم؟
2: أمينة، حقيقة هذا الرقم تم طرحه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على الضغوطات التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب، والذي هدد الاتحاد الأوروبي بقطع صادرات الديزل في حال عدم التزام الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا وألمانيا بتقديم 120 مليون برميل من احتياطات الديزل الاستراتيجية الموجودة في الاتحاد الأوروبي. لذلك مسك ماكرون العصا من المنتصف وقدم مقترح بأن أوروبا بإمكانها تقديم 50 مليون برميل من الديزل من احتياطات الاتحاد الأوروبي، مقابل أن تقدم وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل آخر من الدول في هذه الوكالة، وبالتالي تنقسم المسألة على كل الدول، وبالتالي هذا يساهم في تخفيض الأسعار بشكل كبير. وبالتالي كان هذا المقترح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنه أيضا أن يكون هناك إعفاءات من الجوانب البيئية والمناخية، أن تسمح المفوضية الأوروبية بمزيد من المرونة في مسألة البيئة والمناخ، والذي سيساهم في إنتاج المزيد من أنواع الطاقة هنا في أوروبا، لأن يعني هناك الكثير من القواعد الصارمة التي تفرضها مفوضية الاتحاد الأوروبي على المستوردين وعلى الذين يقومون بتوريد النفط إلى الاتحاد الأوروبي. طبعا أمين الاتحاد الأوروبي أيضا صرح بأنه يرفض رفضا قاطعا هذه التهديدات الأمريكية، وهي لهجة شديدة الخطورة ربما بحسب المراقبين أن الاتحاد الأوروبي الآن ينتهج نهج معادي لأمريكا في هذه المسألة، أي أنه لا يلتزم القرارات الأمريكية، وأنه يرى بأن مثل هكذا ضغوطات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية هي يجب أن تتوقف بشكل فوري، وبالتالي هناك توتر أيضا في العلاقات السياسية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. بالرغم من ذلك أبدت المفوضية الأوروبية مرونة وفقا للمقترح الذي قدمه الرئيس ماكرون، أي تقديم نصف هذه الكمية أي 50 مليون برميل، في حين تقوم باقي الدول المشتركة في وكالة الدولية للطاقة بتقديم النصف الآخر من أجل تخفيض أسعار الديزل بشكل فوري. بالمقابل الأمينة في النهاية أن يكون هناك تصريح خطي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام باستمرار تقديم الصادرات ما يتعلق بالديزل إلى الاتحاد الأوروبي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات حول هذه القرارات الأوروبية حول الاحتياط النفطي واحتياط الديزل بضغوط أمريكية. كنت معنا مباشرة من باريس مراسلنا إلى فقدح. أسفر هجوم جوي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بحسب ما نقلت رويترز عن سلطات المدينة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليل هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع لوجستية وبنى تحتية عسكرية أوكرانية، من بينها جسر للطرق والسكك الحديدية ومحطة كهرباء فرعية في منطقة كييف. قالت إن الأماكن المستهدفة تستخدم لأغراض عسكرية ولمد الجيش الأوكراني كذلك بالوقود والذخائر. ختام الرابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك. الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة، رغم أن

الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992 دافناً معه أحلامه القومية.

حلقة جديدة من عين سوريا نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. من الأمطار، تلفزيون سوريا يرصد الأضرار التي طالت مخيمات في شمال إدلب نتيجة الفيضانات. من خيام النزوح القصري إلى خيام أخرى فوق ركام المنازل المدمرة، عائلات تعود إلى مناطقها الأصلية لتصطدم بواقع قاس وصعب. بلدية يبرود تطلق حملة صفر حفرة بمشاركة المواطنين لإيجاد حلول لمشكلات الطرق.

0: تعرضت عدة مخيمات في ريف إدلب لإضرار واسع من جراء العاصفة المطرية، طالت خيام النازحين ومنازلهم إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
1: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الجوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الجادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة، وصار في خطر على الأطفال. فيك استاذي فيك تشوف مثل هنا البيت، هالبيت فيك تشوف في باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحه. استاذي
2: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر امس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجه كثافه الامطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالامطار اتجهت باتجاه الاودي والاماكن المنخفضه، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
3: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار.

0: وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
1: ينضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد، ومعي أيضا من حلب مراسل تلفزيون سوريا محمد نور. أهلا بكم. سأبدأ من إدلب مع إبراهيم السويد. ما حجم الأضرار التي لحقت بخيام النازحين وممتلكاتهم في أرياف إدلب؟
2: نعم حقيقة يعني وسيم، يعني العاصفة المطرية التي يعني كانت هي فقط يعني لساعات محدودة يوم أمس، لكن كانت كفيلة حقيقة وسيم بأن يكون هناك أضرار يعني جزئية، وخاصة إلى وانجراف التربة ويعني تشكل يعني السيول في عدد يعني من المناطق المنخفضة في الحدود السورية التركية. طبعا أغلب المناطق التي كانت قد تعرضت لأضرار هي في مناطق عقربات كفر لوسين على الحدود السورية التركية، إضافة إلى منطقة أطمة تحديدا يعني مخيم الزلاقيات وتجمع الكرامة في تلك المنطقة. طبعا الأضرار وصفت بأنها جزئية بحسب ما علمنا من قبل فرق الدفاع المدني. قبل ساعتين من الآن كنت أتحدث مع فرق الدفاع المدني بشكل أساسي ومع مديرية الطوارئ في إدلب، قالوا بأن الأضرار هي جزئية وتنوعت يعني في عدد من الأماكن، كانت يعني هي نتيجة يعني تراكم كميات من يعني بقايا الخيام المدمرة التي نزح أهلها أو عاد عفوا أهلها باتجاه القرى والبلدات، فأتت السيول يعني هناك كان الكثير من الركام هذه الخيام وغيرها من الأوساخ في مجاري أو مسالك المياه في بشكل أساسي. علما أن يعني كانت مديرية الطوارئ قد أعدت الكثير من الخطط والمسالك يعني الوقائية قبل دخول يعني الشتاء بشكل أو قبل يعني الأمطار بشكل أساسي، إلا أنها حقيقة كانت قد يعني تجمعت كميات كبيرة من الركام، وبالتالي حدثت بعض الانسدادات في منطقة المخيمات أدى إلى هذا يعني هذه السيول. تقريبا استمر الأمر قرابة ما بين النصف ساعة إلى ساعة، بعدها تم تصريف المياه يعني بعد استجابة فرق الدفاع المدني في تلك المنطقة، والأضرار كانت قد يعني تنوعت بين مخيم إلى آخر. علما أن وسيم يعني أريد أن أنوه إلى نقطة هامة، أن اليوم مناطق المخيمات أصبحت يعني تحتوي أقل نوعا ما من الخيام القماشية، لأن كانت هناك عودة جزئية بشكل يعني واسع في عدد من المخيمات يعني وترحيل أيضا يعني الكثير من الخيام، ومنهم من انتقل إلى وحدات سكنية مبنية من الطوب، وبالتالي أصبحت الأضرار يعني هي أخف نوعا ما في السنوات الماضية، إنما اقتصرت على دخول يعني المياه، انجراف بعض التربة وأغلاق بعض الطرق التي عملت فرق الدفاع المدني حقيقة على إزالتها. لكن اليوم يعني كانت الأمطار خفيفة نوعا ما، لم ترد حتى هذه اللحظة أي يعني نداءات يعني لضرورة تدخل فرق الدفاع المدني، التي أعلنت بأنها على أتم الاستعداد في حال حدوث أي يعني سيول في تلك المناطق.
1: نعم، سأنتقل إلى حلب مع محمد نور. إلى أي مدى محمد يختلف الوضع في حلب وريفها، وخاصة في المخيمات المتبقية عما ذكره إبراهيم؟
3: نعم مساء الخير، لو تعيد السؤال وسيم.
1: نعم، إلى أي مدى يختلف الوضع في حلب وريف حلب، خاصة في المناطق التي ما تزال المخيمات متواجدة فيها عما ذكره إبراهيم عن مخيمات ريف إدلب؟
3: نعم وسيم، يعني تراجعت كثيرا عدد المخيمات في ريف حلب الشمالي في مع الرحلات العودة الطوعية بالنسبة للأهالي الذين يقطنون في المخيمات، ولكن المخيمات التي ما تزال موجودة الآن في ريف حلب الشمالي حالها مشابهة بشكل تام لحال الأهالي في منطقة إدلب، وخاصة تلك المخيمات المبنية على أراضي طينية. يعني خلال الأمس كان بعد ما بعد يعني هطول العاصفة المطرية في ساعة إلى ساعتين كان هنالك تسرب لمياه الأمطار إلى داخل الخيام، وأيضا تشكل الأوحال ويعني المستنقعات المائية في شوارع هذه المخيمات التي هي بالأساس على تربة طينية. وأيضا بالنسبة للمخيمات الموجودة في منطقة جرابلس وفي منطقة عفرين التي هي على أراضي جبلية كان هنالك يعني ضرر نوعا ما أخف، فكان الضرر يعني الأكبر في المخيمات التي هي على أراضي طينية نوعا ما وسيم يعني هذا العام بسبب يعني عودة الأهالي من المخيمات تجاه بنهم وبلداتهم، وايضا يعني تم يعني هناك الاكتظاظ في المخيمات قليل عن السنوات الماضيه، لذلك يعني حتى الان لم تخضع هذه المخيمات لاختبار حقيقي مع الشتاء، لكون يعني الاعوام الماضيه كان هنالك مشكلات كثيره يواجهها الاهالي بسبب يعني تسرب مياه الامطار، وايضا يعني تشكل البرك الطينيه وغيرها من المشكلات. ما حصل حتى الان هو يعني منخفض جوي لمده ساعه الى ساعتين، كان هنالك ضرر جزئي لحق في عدد من الخيام والمخيمات.
1: نعم إبراهيم، في مخيمات كفر لوسين وعقربات والمخيمات الأخرى التي تضررت جزئيا نتيجة هذه الهطولات المطرية، ما هو العدد التقريبي للعائلات المتواجدة هناك؟
2: نعم حقيقة آخر الإحصائيات لتقريبا جل المخيمات المتواجدة في مناطق إدلب والتي تتوزع ما بين مناطق يعني ريف إدلب الغربي وصولا إلى منطقة سرمدة الدانة وأطمة وحتى منطقة يعني كفر لوسين وعقربات، هي بالأساس تتبع بشكل أساسي إلى مناطق يعني أطمة وخاصة تجمعات تل الكرمة. آخر الإحصائيات هناك أكثر من 80,000 أسرة متواجدة في هذه التجمعات، إضافة إلى التجمعات المتواجدة قرب مدينة إدلب، وهنا تحدث عن القرى السكنية التي تم إنشاؤها من قبل المنظمات المحلية التركية والدولية في تلك المنطقة. لكن بشكل أساسي يعني اليوم في المخيم الواحد يعني لا نستطيع أن نجمل الأعداد الدقيقة، لأن حركة العودة وسيم هي يوميا تقريبا، كل تقريبا يوم أو يومين يكون هناك عملية يعني العودة الطوعية والتسيير يعني القوافل من هذه المخيمات باتجاه جميع المحافظات السورية. يعني يوم أمس أتحدث عن 212 أسرة كانت قد غادرت من ذات هذه المخيمات التي كانت يعني قد تعرضت في وقت يعني الظهيرة للأضرار. كانت هناك يعني في الصباح الباكر حوالي الساعة 7 صباحا كان قد تم أطلاق هذه القافلة، والتي كانت منها إلى الحسكة ومنها أيضا إلى مناطق درعا وحمص وحماة وحتى إلى مناطق يعني ريف دمشق ودمشق، إضافة إلى مناطق إدلب وحماة. هناك تقريبا يعني القوافل التي وصلت تقريبا إلى حوالي 30 قافلة منذ نيسان يعني الماضي وحتى الآن، كل قافلة تتراوح ما بين يعني 200 إلى 300 أسرة، وبالتالي يعني أعداد العودة بحسب ما علمنا من قبل منظمة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاوزت 60% في منطقة المخيمات، والتي تناقصت أعداد المخيمات إلى ما دون 600 مخيم قبل عام وثمانية أشهر، أي قبل سقوط يعني نظام الأسد المخلوع. كنا وسيم نتحدث بشكل يومي عن هذه المخيمات، وكنت يعني أنا متواجد في تلك المنطقة، وكنا نتحدث عن أكثر من 1300 مخيم، أي أن الأعداد تناقصت بشكل كبير، وربما يعني بحسب الوعودات الحكومية أن يكون نهاية عام 2026 أن يكون بحسب ما علمنا هو الصفر خيمة، وهو تطبيقا يعني للمرسوم 59 بتمهيد يعني الخدمات الأساسية في القرى والبلدات وإنهاء ملف المخيمات. لكن الخيام كان بشكل أساسي كانت الحكومة تتحدث في هذا المرسوم عن الخيام القماشية، أي أن هناك بعض القرى يعني السكنية التي يعني هي نوعا ما جيدة في تلك المناطق ربما ستكون ضمن مراحل يعني لاحقة في العودة إلى القرى والبلدات. لكن هناك مسألة عاجلة بحسب ما علمنا من وزير الطوارئ رائد الصالح خلال يعني الزيارات السابقة، تحدث بشكل أساسي أن يعني الأولوية الآن هو إنهاء ملف الخيام القماشية بشكل أساسي، والوحدات حتى المبنية من الطوب والتي تملك يعني سقف عازل أو كما يسميه يعني الأهالي هنا بالشادر أو العازل المطري، هذا تحديدا يعني ما يتم العمل عليه لإنهاء هذه الأزمة التي يعني استمرت لسنوات يعني طويلة. ولكن مقارنة يعني بالسنوات السابقة الحديث كان ربما يعني ستكون هناك أضرار، لكن الأضرار ستكون أقل بسبب الكثافة السكانية التي انخفضت في منطقة المخيمات وسيم.
1: نعم محمد نور، مع يعني قدوم فصل الشتاء وترقب لهطولات مطرية إضافية خلال الأشهر القليلة القادمة، هل يعني بحسب متابعتك تلاحظ تسارع في العودة من المخيمات المتواجدة في ريف حلب الشمالي؟
3: بالفعل وسيم، يعني خلال الاونه الاخيره كان هنالك تسارع بالنسبه للاهالي في العوده الى قراهم وبلداتهم، يعني قدر الامكان الذين قاموا بتجهيز منازلهم التي تعرضت للقصف والدمار. طبعا يعني عامان وهم ينتظرون يعني مد يد العون لهم بمساعدتهم في اعاده ترميم بيوتهم التي هجروا منها، ولكن خلال العالمين ربما لم تكن الاستجابة بالشكل المطلوب، لذلك يعني يحاول الأهالي من كان هنالك دمار جزئي في منزله يعني يحاول ترميمه قدر الإمكان والعودة إليه. أما الذين يعني يحتاجون إلى بناء من جديد فهؤلاء ما زالوا حتى الآن في المخيمات، يعني حتى يعني بعض القرى والبلدات والسن هي تفتقر لأدنى الخدمات، ربما يوجد في المخيم يعني مدرسة قريب من مراكز المدن، ولكن معظم القرى التي هي في ريف حلب الشمالي والجنوبي لا توجد فيها حتى هذه اللحظة يعني الخدمات الكافية التي تشجع الأهالي للعودة إلى بيوتهم كالمياه، الكهرباء، المدرسة، ملف الصحة، يعني كل هذه الملفات يؤخر نوعا ما عودة الأهالي إلى قراهم. ولكن الجزء الأكبر الذي يعني حاول أن يعيد ترميم منزله المدمر بشكل جزئي وليس بشكل كلي، هؤلاء جلهم خلال العامين الماضيين عادوا إلى بيوتهم، يعني اليوم نتحدث عن عودة أكثر من 50% بالنسبة للأهالي الموجودين كانوا سابقا في مخيمات ريف حلب الشمالي عادوا إلى قراهم وبيوتهم، وبشكل يومي هنالك عودة طوعية من الأهالي وهنالك رحلات جماعية بالعودة إلى قراهم وبلداتهم، يعني قدر الأمكان يحاول الأهالي الهروب من جحيم الخيام، ولكن يصطدمون بواقع القرى والبلدات التي ما تزال هنالك يعني رحلة طويلة مع الخدمات كيف تستقر في أماكن يعني بقراهم وبيوتهم.
1: نعم إبراهيم، ما أبرز الاحتياجات التي يطالب بها النازحون الآن في ظل هذه الهطولات المطرية وهطولات أخرى متوقعة وعواصف ربما متوقعة والله أعلم في الأشهر القليلة المقبلة؟
2: نعم وسيم، حقيقة يعني منذ تقريبا أكثر من عام وثمانية أشهر تقريبا نسي ملف المخيمات بشكل يعني كبير جدا، وهذا الأمر يعني بذات الأمر يعني أن هناك المنظمات بدأت تتوجه للأسف يعني باتجاه فقط يعني القرى والبلدات، لكن هناك الكثير من الأسر يعني لا تستطيع حقيقة العودة إلى قراها سواء كان في ريف إدلب الجنوبي أو الشرقي أو حتى الغربي بسبب دمار منازلها بشكل كامل، وبالتالي هي أجبرت على البقاء يعني في منطقة المخيمات. الاحتياجات هي من كل أنواعها، يعني كنت قبل تقريبا حوالي أسبوع كنت في منطقة المخيمات وكنت يعني أعد تقرير على من بقي في الخيام، حقيقة يعني وجدت الكثير من الأسر التي تحتاج إلى أبسط مقومات الحياة سواء كان الخبز أو حتى المياه الصالحة للشرب، لكن اليوم مع دخول يعني أو بدأت يعني موجات المنخفضات الجوية فبالتالي يعني الاحتياجات أيضا الأساسية هي بشكل أساسي أن يكون هناك أيضا يعني العوازل المطرية أو على الأقل يعني أن يكون هناك يعني نقل هذه الأسر من يعني بعض الخيام التي هي ممزقة أو غيرها أن يتم نقلهم باتجاه الوحدات السكنية المبنية من الطوب بتخفيف يعني حقيقة يعني الآثار السلبية التي تحدث نتيجة هذه الفيضانات.
1: شكرا لك، كل الشكر إبراهيم السويد على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من حلب محمد نور، شكرا جزيلا لكما. يعيش الأهالي العائدون من مخيمات إدلب إلى بلدات وقرى ريف حماة يعيشون واقعا إنسانيا صعبا بغياب المأوى، إذ افترش بعضهم الخيام ذاتها أو لجأ إلى منازل متهالكة لا تقيهم برد الشتاء وسط مناشدات عاجلة للتدخل وتأمين مساكن تحفظ كرامتهم وتخفف معاناتهم.
4: مجبر بلا خيار في حياة مملوءة بالمخاطر، هكذا يعيش العم ياسر من أهالي بلدة تلملح في ريف حماة الغربي، فهو يعيش في منزل سقفه غطاء هش وقوامه جدران متهالكة تنذر بالخطر، خطر يزداد وطأة مع اقتراب فصل الشتاء.
5: والله وضع البيت مهتري خالص، يعني الأولاد عندي أولاد صغار يعني زاد، خايف عليهم حد من الحيطان يقع عليهم، وكلياتنا يعني بستر الله يعني ساكنين بهالبيت، وصار المطار والله قدينا مي العادة، الهدوم كلها قدت مي.
4: هنا على بعد عشرات الأمتار في بلدة جبين المجاورة لا يختلف المشهد كثيرا، بل يبدو أكثر قسوة، فالعم أبو هايل سيستقبل فصل الشتاء داخل خيمة نقلها معه من مخيمات النزوح، خيمة تحمل في جعبتها ذكريات الشتاء الأليمة التي عاشها تحت هذا القماش.
6: والله يا عمي كنا ساكنين هناك بخيمة وجينا من خيمة لخيمة، وعمل أول مضينا شتاء قاسي وصعب كثير ومطر، وهدومنا تتبللت من المطر ووضعنا يعني سيء، وإحنا جايين على جو شتوي والشتاء والله قاسي.
4: عشرات العائلات العائدة إلى قراها المدمرة في أرياف حماة تعيش الواقع ذاته، ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة. بالمقابل تتركز الجهود الحكومية على المشاريع الخدمية، في حين يرى الأهالي أن تأمين المأوى وترميم المنزل يمثل حجر الزاوية الآخر للاستقرار. منازل متصدعة وخيام لا تقي ساكنيها قسوة الشتاء، واقع تعيش بعض العائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها المدمرة بريف حماة، في ظل عجزها عن ترميم منازلها أو تأمين مأوى بديل، ما يفاقم المخاوف والمخاطر مع اقتراب فصل الشتاء. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
1: وفي حمص، ومن خيمة في سنوات التهجير القصري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها لتواجه في المحافظة ظروفا معيشية قاسية، ولا سيما مع وجود حالة مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضا خلقية تحتاج إلى متابعة تعجز عنها العائلة نتيجة وضعها المادي المتردي.
7: الحالة سيئة كتير، الوضع سيء، حالي كتير سيئة، عندي اثنين شابين، واحد شايل كلي والتاني بيشتغل يوم بيعطل يومين، من خيمي بالغربي لخيمي بالوطن بلدي بأرضي بنيت خيمة رجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم حاجة العلاج، ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخد على دكتور مختص. بتفيق من بكير عالصريخ، ما بتعرف شو بدها، بتعض ايديها والصريخ كتير يعني، وبحاول يعني شو بدها شو هداكي، بتعصبها بصير تعض ايدها، حتى ايديها شوف كيف هداكي معلمات، ونومة خفيفة خفيفة بنوب يعني، بنحاول نحن انه نأملها يعني تنام انه هيك جو هادي وتنام مدة اطول، مستحيل. مرقت علينا ايام ما عنا اكل، ايام شتوية ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين، صرنا شو بدي اقول لك، شعل اكبر قدر الاحذية، صر لم احذية حط بالصوب، يا صوبة مازو صرت حط فيها أحزي، لأنه الوضع نوف الحمد لله.
1: وفي ريف إدلب بيواجه سكان المنطقة خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل قوات النظام المخلوعة، ليتحول سقف المنزل الذي يسكنون إليه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتي.
8: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني، جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بيه والهداد، معنا شقفة عود صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب، باب الدور مع أنه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب، اجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا الضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء، شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شدنا تضيعوا، اجينا قلنا بلكي بينظرونا نتفي بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرفنا ما حدا.
9: والله شفت عينك، انا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد، والبيت متصدع يعني، في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعه، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاط التوتي كونه جو صيف، والتوتي شوفت عينك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، واذا ساقط الامطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
10: بما انه ما اجت ولا منظمه ولا الدوله اجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا اجى لعنا، فاجينا ونحن شلنا الشادر بدنا نشتغل في هالبيت. كنا قاعدين انا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصبي فوق على ظهر البيت، فقاعدين فجأة ما شفنا الا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدتي حده، ما شفت الا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت انا كمان والدي تضررت، ضررت ايده واجره، وصرت حاول ارفع البرنده مشان شيل الوالد ما احسنت، حتى اجوا عالم ساعدوني شلنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
1: ينضم الي من حمص مراسل تلفزيون سوريا انور ابو الوليد، ومعي ايضا من حماه مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد، اهلا ومرحبا بكما. سابدا مع انور ابو الوليد، هذه الحاله عوده الناس من المخيمات في الشمال السوري إلى حمص مع خيمة فوق أو بجانب المنزل المدمر، إلى أي مدى تتكرر هذه الحالة في مناطق حمص أنور؟
11: نعم وسيم، تحية لكل السادة المشاهدين. هذه الحالة موجودة، نلاحظها في تحديدا في الأحياء التي دمر جزء كبير منها، نتحدث هنا عن تقريبا 40% من أحياء حمص هي كانت عرضة للدمار، الدمار الكبير جدا. هناك دمار أحيانا يكون على شكل دمار كلي في حارات بأكملها، وهناك دمار جزئي أيضا يمنع عودة الآلاف من السكان إلى بيوتهم، وبالتالي بعد فترة التحرير وبعد محاولة العائلات العودة إلى حمص والوصول إلى هذه إلى مناطقهم الأصلية التي غابوا عنها لأعوام طويلة، بعضا للكثير منهم لم يستطع تأمين السكن، خصوصا أننا في حمص نعاني من أزمة ملحوظة وهي أزمة ارتفاع الإيجارات بشكل كبير جدا خلال الأشهر السابقة، وبالتالي الكثير من العائلات خصوصا العائلات الفقيرة التي كانت أصلا تقطن القيام في مناطق الشمال السوري عندما عادت هي غير قادرة على ترميم منازلها، غير قادرة على دفع الإيجارات، وبالتالي تضطر لحلول بدائية وحلول ربما أكثر قسوة من الحياة التي كانت تعيشها أصلا في مناطق النزوح في الشمال السوري وغيره من المناطق، وأيضا المخيمات في دول الجوار كلبنان وغيرها. عندما زرنا إحدى هذه الحالات، هذه الحالة كانت في حي كرم الزيتون الذي رصدنا جزء من معاناتها في المادة التي عرضت قبل قليل. عادت هذه العائلة فضلا عن وضعها المادي السيء، هي أيضا تعاني من وضع طبي لطفلة موجودة لديها، وبالتالي عندما يكون هناك حالة طبية أيضا سيئة أو مرضية لدى العوائل تتضاعف الأعباء، تتضاعف المعاناة المادية والنفسية وغيرها، وبالتالي لا تجد هذه العوائل أمامها سوى أن تقيم خيمة على أنقاض منزلها. هي لا تملك، كانت تملك بيتا ولكنها عادت لتملك عقارا فقط، عقارا لا تزال الأنقاض فوقه يتم تنظيفه على عجالة ثم يتم نصب الخيمة فوق هذا.
1: أنور، هل تقدم المحافظة أو الجمعيات في حمص أي دعم للعائدين خلال هذه الفترة خاصة الحالات الخاصة؟
11: وفيما يلاحظ بشكل واضح هنا في حمص هو تراجع دور المنظمات بشكل كبير مقارنة بمن عاشوا لفترة وكانوا يستفيدون من هذه المنظمات في مناطق أخرى خلال سنوات الحرب في مناطق الشمال السوري ودول اللجوء. هناك تراجع كبير في دور المنظمات خصوصا بما يتعلق بموضوع الإعمار، لم نشهد فعلا حملات كبيرة ومنظمة لأي من الجمعيات لترميم مساحات كبيرة، كم الاحتياج جدا مقابله ضعف كبير في ترميم المنازل أو حتى إعادتها إلى ما يمكن أن يوصلها إلى أن تكون صالحة للسكن ولو بشكل أو بالحد الأدنى، وهذا ما غاب خلال الفترة الماضية عن محافظة حمص. نتحدث عن أحياء كثيرة مدمرة، نتحدث عن مناطق أيضا في الريف مدمرة بشكل كبير جدا، بعض القرى دمر بشكل كبير كالبويضة الشرقية مثلا وغيرها من مناطق الريف القصير أيضا زرناها خلال فترات سابقة، وكان الكثير ليست عائلة واحدة فقط، كثير من العوائل أيضا تقيم خيام في تلك المناطق فوق أنقاض المنازل. كل ذلك سببه طبعا الرئيسي الحالة المأساوية السيئة المادية لهذه العوائل، إضافة إلى ما ذكرت من تراجع دور المنظمات، عدم إلائها الاهتمام أو الأولوية لموضوع إعادة الإعمار. تقول المنظمات بأن جزء كبير من مصادر تمويلها قد توقف بعد انتهاء سنوات الحرب والدخول في مرحلة ما بعد التحرير، وأيضا جزء الذي يعمل بشكل جزئي أحيانا على مستوى عائلتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، وبالتالي هي لا تشكل شيئا أبدا إطلاقا أمام كم الاحتياج الهائل. وعدد العائلات التي عادت إلى حمص هي بالآلاف، عادت إلى مناطق مدمرة بشكل كبير، وهو ما تعانيه حمص بشكل واضح منذ فترة ما بعد التحرير.
1: نعم، سأنتقل إلى ريف حمامة على السويد. على أهلا ومرحبا بك مجددا. ما هي المناطق والبلدات التي تشهد تزايدا في مخاوف الأهالي من حالات تصدع المنازل التي نالها قصف قوات النظام المخلوع في الفترات السابقة؟
12: نعم وسيم، مساء الخير. يعني جميع مناطق ريف حماء الشمالي بالإضافة لمناطق سهل الغاب بريف حماء الغربي وأيضا المناطق في الريف الشرقي تعاني من نفس المعاناة ونفس التخوف، وهو وجود المنازل المتصدعة التي تسكنها الكثير من العائلات، منازل مهدمة بجانبها خيام أو منازل متصدعة تكون هي المأوى، أو حتى يقومون بعض العائلات بإعمار منزل بشكل بدائي من الطوب أو من الحجر ويكون سقفه من شادر النايلون، وهذه هي تعتبر مخاطر غير مباشرة على السكان، وتزيد هذه المخاطر مع دخول فصل الشتاء. خلفي وسيم نشاهد خيمة وبيت مهدم بالإضافة لبيت متصدع، كلها اجتمعت في هذا المكان، وهذه عينة صغيرة على وضع البلدة بشكل عام. بلدة اللطامنة بريف حماء الشمال هي من أكثر البلدات التي تعرضت لقصف على مدار سنوات الثورة، نسبة الدمار فيها كانت أكثر من 90%. عاد إليها أهلها، عادت نسبة كبيرة من أهالي المدينة، رمموا بشكل جزئي أو بشكل بدائي، ولكن معظم قاموا بالسكن في بيوت متصدعة أو في السكن في الخيام التي اصطحبوها معهم من مخيمات الشمال. وسيم، سأستضيف مختار المدينة الأستاذ حسن الحسن، يحدثنا عن المشكلات وعن التخوف الذي يعيشه الأهالي. أكثر المشكلات اللي عم تعانوا منها حاليا والتخوف الأهالي مع اقتراب الشتاء.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم، تقدمتوا بأهلا وطيئتم سهلا. بالنسبة لمدينة اللطامنة، مدينة اللطامنة أتت منازلها، جاءت عوازلها من شمال سكرت، بيوتها كلها مصدعة، يعني الساكن بكهوف واللي ساكنين بعوازل واللي هدون مصدع كلياتها، يعني ما بتقيون، يعني المطر بدي يجر عليهم، يعني المطر بدي يزيد من كلها مشققة البيوت، بها تنزل المطر عليهم بالشتاء. إسا قبل الشتاء يعني عم يضبطوا حالهم، كلها مهدمة عوازل، كلها ساكنين بعوازل ومغر، واللي معمر هاد باع ارضه باع له شغله، عم يظبط داره السمي ما اكتملت. يعني انا مني واحد الناس، يعني انا ساكن شمال، انا عم بجيب دام شهر هون، ساكن المكتب هوني وعيالي هناك، وما قدرت اكمل داري، انا ما قدرت اكملها، يعني هلا عمرت بس ما قدرت اكملها، ما بتخيني يعني الشتوي.
12: طيب بالنسبه للوضع الخدمي بشكل عام، طرقات، مصاريف المياه، في لجان هندسيه دخلت على هالي بيوت حذرت الاهالي، ولا كيف الوضع كان بشكل؟
13: بالنسبه للطرقات، طرقات سيئه كلياتي، الصرف الصحي سيء، يعني سيء بالمره الصرف الصحي، الكهرباء يعني ماشي الحال 60-70%، مياه 60-70%، يعني امور تمام، والطرقات سيئه كلها يعني، والبيوت مصدعه. بالنسبه للمنظمات عم اساس نسمع انه جاي ترميم وجاي ترميم، ما نعم نشوف شيء، يعني جاي اساس منظمات بترمم بيوت، ما بس منها ما على الواقع ما شفنا شيء.
12: استاذ، في لجان هندسيه اجت على البيوت المتصدعه اللي ساكنها عائلات، خبرتهم هل هي صالحه للسكن او لا، ولا ما شفتوا لجان هندسيه؟
13: لا، اذا اجت لجان هندسيه وتفقدت البيوت كلياتها، اللي صالح للاعمار بيقولوا صالح للاعمار، اللي مو صالح بيقولوا ما بيسكن فيه. لا، اجت فرق هندسيه وتفقدت البيوت، واساس بده يجوا ترميم، وما شفنا هسه شيء لحد الان، ما شفنا شيء.
12: في حاليا مشاريع خدميه او مشاريع بناء موجوده في المدينه؟
13: على اساس نسمع جاي انه جاي على اساس منظمات وطلعوا تقييم، بس ما شفنا شيء هسه يعني على الواقع. جاي هلق عم يبرموا بالبيوت، بياخذوا تقييم وفوتوا على البيوت، بس ما شفنا شيء على الواقع.
12: شكرا، الله يعطيك العافية. إذا وسيم، يعني استمعنا لمعاناة الأهالي وللوضع الخدمي بشكل عام. هناك وعود من قبل المنظمات الإنسانية بأن يكون هناك إعادة ترميم لأكثر من 500 منزل في هذه المدينة بالتحديد، ولكن على أرض الواقع فعليا لحد الآن لم تبدأ تلك المشاريع. المشاريع الخدمية موجودة في المدينة وبدأت بالفعل، هناك مشاريع تخص المياه، مشاريع تخص التعليم، وأيضا مشاريع تخص الكهرباء، ولكن لحد هذه اللحظة المدينة بحاجة إلى أعمال أكبر وأكثر، وهي مثال للكثير من القرى والبلدات والمدن في أرياف حماة.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد من ريف حماة، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من حمص أنور أبو الوليد. في ريف دمشق تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرود لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية، وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
14: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر، وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة، والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبرود.
15: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا أنه أي حدا بيشوف شيء جورة يتصل يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكرونا إياه وكله تمام. بالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتونا الطريق خففوا كتير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
1: مستمرون معكم بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. قصة بلال الذي تعلم صناعة القوارب في تركيا وعاد إلى حلب ليصنعها ويسوقها في المناطق الساحلية.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد، كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب، حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني، يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع، اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم

0: أهلا بكم من جديد. من منطقة لا تطل على البحر يواصل بلال صناعة القوارب داخل ورشته في ريف حلب، وهي المهنة التي تعلمها في تركيا قبل عودته، حيث يحول المواد الخام إلى قوارب مجهزة لبيعها في المناطق الساحلية في رحلة تبدأ بعيدا عن الماء وتنتهي فيه.
1: طلعت بداية السفرة على تركيا، تعلمت هذا المجال في تصنيع القوارب. هذا كان شغفي طبعا، وشي حبيت تصنيعه وحبيت أجيبه على سوريا لنشتغل هذا المجال. المرحلة تصنيعه شيء عندي القالب. القالب بندهن مادة عازل اسمها واكس، بعدين بندهن اللون اللي هو اللون الأساس، إن كان أصفر ولا أحمر ولا أزرق حسب طلب الزبون، وبعدين بيمد فوق طبقات الفيبر جلاس. من هذه الطبقات بتجي شعيرات، فوق الطبقات الفيبر جلاس بيتم دهن مادة اسمها البوليستر أو الريشينة، حسب طول القارب حسب عرضه بيتم يعني صب طبقات معينة، 5 طبقات أو 6 طبقات أو 7 طبقات هذا اللي هو، وإلهم مدة معينة، اليوم لليومين حتى ينشف. بعدين بنفكه من القالب وبصير عملية التطبيق مثل ما شفت. طبعا الصعوبة فيها حاليا إنه أنا بشتغل في حلب وحلب ما فيها بحر. طبعا كل إنتاجي وكل تصنيعي عم بيتم تصديره للساحل السوري. مواد الفيبر جلاس طبعا عم بجيبها من تركيا، إن كان مواد أولية إن كان اكسسوارات إن كان محركات، كلها عم بتم نقله من تركيا لسوريا. هلا بالنسبة للشغل هي أرزق من رب العالمين، واليوم شيء جديد على البلد بده صبر، يعني احتمال سنة احتمال سنتين لحتى العالم تعرف إيش هي البضاعة، إيش هو الفيبر، كيف المتانة، كيف الجودة. أنا هون اللي تقريبا 6 أشهر جاي على حلب.
0: في درعا أعلنت المحافظة بدء تشميع الآبار المخالفة التي لم يصرح أصحابها عنها، ذلك اعتبارا من الأحد الرابع من تشرين الأول، ضمن إجراءات تنظيم الواقع المائي والزراعي وضبط المخالفات. كما منعت المحافظة تأجير أو استئجار الآبار المخالفة اعتبارا من مطلع 2027، أحظرت البدء بأي أعمال زراعية خارج الخطة المعتمدة، واشترطت على أصحاب الأبار المصرح عنها والمخصصة لري الأشجار استخدام غطاسات لا تتجاوز استطاعتها 10 أحصنة. ينضم إلي من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام، حدثنا بداية عن قصة هذه الأبار وأين بدأت؟
2: نعم وسيم، في الحقيقة يعني لابد من يعني عرض زمني يعني تطورات هذا الموضوع، موضوع الآبار وموضوع المياه الجوفية في محافظة درعا. يعني بعد يعني إعلان مديرية المياه في درعا، شركة المياه في درعا، يعني دق ناقوس خطر بالنسبة لانخفاض المناسيب للمياه الجوفية وتراجع الينابيع المغذية للتجمعات السكنية الكبرى، نتكلم عن تراجع يعني بنسبة 85% في ينابيع الأشعرية المغذية لمدينة درعا، وأيضا مشروع الثورة المرحلة الثالثة المغذية لمدينة نوى، تراجعت نزارة هذا المشروع من 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 متر مكعب في الساعة فقط، وهو الأمر الذي يعني أدخل القرى والبلدات في محافظة درعا في موجة عطش. جرى اجتماع يعني ضم ممثلين عن مديرية الزراعة والموارد المائية وشركة المياه والمحافظة في نهاية آب الماضي، وصدر عن هذا الاجتماع تعميم بضرورة تسجيل الآبار المخالفة بفترة من 1 حتى 16 أيلول الماضي. مددت هذه الفترة حتى نهاية شهر أيلول، وأفصح أو أفصح المزارعون عن حوالي 2500 إلى 3000، ليس لدينا تحديث للرقم النهائي للآبار التي تم تسجيلها، الآبار المخالفة التي تم تسجيلها. هذه الآبار كلها حفرت دون رخص وعن طريق حفارات كانت يعني تعمل ليلا نهارا لحفر الآبار في الأراضي الزراعية. نتكلم هنا يعني عن مساحات ضئيلة جدا، موجود فيها بئرين أو 3 آبار، نتكلم عن أشخاص حفروا آبار ويقومون بتأجير هذه الآبار بمبالغ سنوية تصل إلى 10 أو 12 ألف دولار، ويتم سحب المياه منها ليلا نهارا عبر خطوط ذهبية للكهرباء، والبعض يتم

0: سحب المياه منه عبر محطات طاقة شمسية أو يعني منظومات طاقة شمسية تعمل على سحب المياه. هذه الوفرة في المياه نتيجة العدد الكبير من الآبار دفعت المزارعين إلى زراعة كميات هائلة من الخضار، ويعني الأشجار تحتاج إلى الري بكميات كبيرة من المياه. يعني زادت نسبة الغطاء النباتي في محافظة درعا بشكل كبير ومتسارع، وبشكل يعني مقارنة مع دول أوروبية يمكن لا يمكن مقارنته حتى مع الدول الأوروبية، زيادة الغطاء النباتي في محافظة درعا بشكل متسارع ومقلق حقيقة. هذا الأمر يعني استنزف المياه الجوفية بشكل كبير، ويعني دخلت القرى والبلدات في محافظة درعا في موجة من العطش. التعميم الأخير الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وهو يعني يستهدف الآبار التي لم يتم الإفصاح عنها، هذه الآبار المخالفة التي يعني سوف تقوم الضابطة المائية بتشميعها ومصادرة الأدوات التي يتم سحب المياه فيها، الغاطسة والأنابيب.
1: وهنا أريد أن أسأل يعني حسام، كيف تبدو ملامح تطبيق هذا القرار ميدانيا يعني يوم غد أو بعد غد الأحد؟
0: والله في الحقيقة وسيم الموضوع يعني ربما يكون صعب تطبيقه على الميدان، رغم أنه من غير يعني ليس صعب معرفة الآبار المخالفة غير المسجلة بسبب يعني استخدام التقنيات وطائرات الدرون، وأنت تعلم أن كل بئر يعني واضح مكانه من خلال منظومة الطاقة الشمسية التي يعمل عليها، من السهل كشف الآبار المخالفة. لكن أن يتم يعني مثلا كيفية دخول الضابطة المائية مدعومة بالأمن إلى المزارع وإلى يعني الآبار المخالفة وتشميعها، هذا الأمر حقيقة هذه الخطوة التي لم تشهد أو لم نشهد لها مثيل في المحافظة سابق. يعني لم يتم إغلاق ولا تشميع حتى الآن ولا حتى بئر واحدة، وبالتالي يعني لا نعرف ماذا أو كيفية تطبيق هذا القرار، أو ما إذا كان سوف يطبق، أو ما إذا كان سوف حقيقة يقابل باحتجاجات من المزارعين. والمزارعين احتجوا حقيقة في بداية الشهر الماضي وطالبوا يعني تمديد المهلة ومددت لهم المهلة، وأنت تعلم الآن هناك موسم الرمان يعني من 10 حتى 20 تشرين الأول موسم الرمان، ويعني أعطي المزارعون فترة لسقاية الرمان سقاية كافية خلال هذه الفترة. وسيم يعني هناك عمليات لا تقتصر على فقط حفر الآبار المخالفة واستنزاف المخزون المائي للمحافظة، هناك عمليات تعديات على خطوط نقل المياه من الينابيع إلى المدن. يعني هناك ثقب غير مشروع لهذه الأنابيب التي تنقل المياه للسكان، وهذا يعني يستخدم أو تستخدم هذه المياه لري المزروعات، وأيضا هذا الأمر يضعف الوارد المائي إلى المدن والبلدات ويجعل المياه ضعيفة وشحيحة. ومع ارتفاع المحروقات يعني بات أسعار الصهاريج مرتفعة، يعني نتكلم عن متر المياه المتر المكعب الواحد من المياه يكلف تقريبا من 50 إلى 70 ألف حسب المنطقة وحسب البعد عن البئر، وأنت تعرف أن العائلة المتوسطة تستهلك تقريبا يعني إذا كانت عملية تقشف تستهلك كل يومين بحاجة إلى متر واحد، وهذا مقارنة مع دخل الفرد يعني يعتبر مصاريف زائدة ولا طاقة للناس.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسلمي. في الرقة بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعمال صيانة الطريق المركزي الوصل بين الرقة المشرفة تل أبيض بطول 55 كيلومترا وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 160 مليون ليرة سورية. وفقا لوكالة سانا تستمر أعمال الصيانة لمدة 150 يوما، وتشمل قشط الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تزفيتها، ذلك بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة. وفي ريف حلب بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بدأت أعمال تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
2: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر، طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر.

0: دحله والتسويه والترطيب من اجل تسفيته في المراحل القادمه. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
1: ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم بألف خير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: كنا جنزير نحن 60-70 واحد كلياتنا حدس، كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجى هون فتح راسه فلع هيك. الدم قسما بالله عبى الدنيا هون، فوت الاكل، كبلنا اياه فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر، الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً. وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. تحولت أمطار حلب وريفها خلال الساعات الماضية إلى مشاهد متداولة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت عشرات المقاطع تجمع المياه والسيول ودخولها إلى منازل ومخيمات. بدأ التفاعل مع انتشار مقاطع مصورة من حلب ومناطق المخيمات أظهرت ارتفاع منسوب المياه وغمر عدد من الطرق والمنازل والخيام، إلى جانب محاولات الأهالي والفرق المحلية سحب المياه وفتح الطرق. وتركز جانب كبير من التفاعل على أوضاع المخيمات، حيث زادت الأمطار من صعوبة ظروف النازحين وألحقت أضرارا بعدد من الخيام ومحيطها. ومع اتساع انتشار المقاطع تحولت صور السيول والأضرار إلى واحدة من أبرز المواد المتداولة، بالتوازي مع الحديث عن الاستجابة الميدانية وحجم الخسائر. العشرات من المقاطع المصورة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، منها هذا المقطع الذي انتقد فيه صاحبه بلدية حلب، وذلك بسبب غرق أحد الطرق الرئيسية في المدينة. نتابع.
1: عن جد غرضنا يا عمو سامي، يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا عيب الشوم على البلدية، عم تشتغلوا محلات غرقت، ما في رصيف.
0: أخذت ردود الفعل على تلك المشاهد القادمة من حلب مشاهدين العديد من الأشكال، إذ فضل بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي نشر تعليقات ساخرة على تلك المشاهد. دعونا نتابع معا أحدها في هذا المقطع.
2: وهي جبنا البحر لحلب بأعلى الرصيف وأمواج كمان، ما شاء الله، الله يزيد ويبارك ويبعث الخير يا رب. وهي جبنا البحر لحلب بأعلى الرصيف وأمواج كمان، ما شاء الله، الله يزيد ويبارك ويبعث الخير يا رب.
0: أيضا من المقاطع المنتشرة، وخلال انصراف أطفال من طلاب المدارس من مدارسهم فوجئوا بأن مياه الأمطار غمرت طريقهم نحو المنزل، ما دفع أحد سكان حلب لنقلهم باستخدام دراجة نارية مخصصة لنقل البضائع. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
3: هيا طالع الأولاد على الموتور يا حرام، أطفال المدرسة، هيا أطفال المدرسة، هيا أطفال المدرسة، الأولاد الأطفال ما بتحسن، هيا الأطفال طالعون طالعون لولون.
4: في عندهم غير تنظيم لا بيساوي شيء جديد.
3: طالعون على الموتور. يلا عمو بركو بركو على الكنابيس كلها.
0: أيضا من بين المشاهد المثيرة للاهتمام كان مقطع لحافلة تسير في طريق مغمور بالمياه، ما أدى إلى دخول مياه الأمطار إلى داخل الحافلة، محولة المشهد إلى واحد من أبرز المقاطع المصورة المتداولة من الفيضانات في حلب. دعونا نشاهد معكم.

0: أيضا وعادة في هذه الترندات المشابهة لا يخلو المشهد من إشادات تطول موظفين حكوميين، كما هو الحال بالنسبة لشرطي مرور خطف الأضواء عند دخوله أحد الطرق في حلب لتنظيم السير في وسط المياه، لكنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تبلل ملابسه. دعونا نتابع. أيضا كان رجل مسن يجر دراجته الهوائية في مدينة حلب، لكن مياه الأمطار التي غمرت حتى منطقة مرتفعة من جسمه تقريبا أعاقت حركته، ما استدعى تدخل المارة لنقل دراجته الهوائية ومساعدته على عبور الطرق المغمورة بالمياه. دعونا نشاهده.
1: عملنا شايفين هون الحج جيني مسكين غرقان، الله يكون بالعون، شالوا له البسكليت شباب الله يعطيهم العافية. حسبي الله ونعم الوكيل، الله على الخير. يلا كله خير كله خير ان شاء الله. مسكين الحجي.
0: ايضا يميل البعض في مثل هذه الحالات او المشكلات الى التعبير عن ارائهم بتصميم فيديوهات قد تكون خارقه للطبيعه، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي للسخريه من المشكلات القائمة. نتابع.

0: مشاهدينا، أيضا لم تكن الأمطار مجرد مياه غمرت الشوارع أو عطلت حركة السير فقط، إنما خلفت أضرارا مادية جمة لأصحاب المحال التجارية في بعض المناطق، منها صاحب محل لبيع الألعاب يقع محله في قبو، إذ دخلت المياه نحو البضائع وأحدثت ضررا فيها. دعونا نشاهد. أيضا اشتكى أحد سكان حي بني زيد في حلب من دخول مياه الأمطار إلى منزله، ونشر مقطعا مصورا وجه فيه نداء لفرق الدفاع المدني. نتابع.
1: السلام عليكم يا مختصين دفاع مدني، يا حي ورؤنا، هذا يجي يسوي هالمجروح، يا شباب يا حي ماي مسلكة غير الزبدية، حلب الزبدية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس فرق بيني بيني كلها فرقت، كلها فرقت بيني، كلها فرقت بيني.
0: إذن كما أسلفنا مشاهدين، هناك العشرات من المقاطع المصورة التي انتشرت مؤخرا في مدينة حلب وتركت ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعضها. عبد الله كتب: بكرة كل الأولاد بتعلموا يسبحوا، بيروحوا سباحة، بيجيبوا خبز وكل شيء غراض للبيت، هي نحن كبرنا ولسه المسؤولين عم يسبحونا في الوعود لقيمة. يتساءل عبد الله بحسب تعبيره. أيضا خليل كتب: وينهم جماعة المواكب والسيارات الفخمة يتفضلوا يقاوه الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سمير كتب في تعليق أخير: عادي، شو متوقعين إذا النفايات فوق الأرض ما عم يعرفوا يديروا.

0: يروها بدكم يا هم يعرفوا كيف ينظموا الصرف الصحي تحت الأرض. لم ننتهي من الحديث عن الأمطار مشاهدينا، لكن فضلنا فصل موضوع الشوارع والطرقات والمحال التجارية عن تلك المشاهد القادمة من المخيمات. فالخيمة في الأصل يفترض أن تكون حلاً مؤقتاً أو مكاناً يمكث فيه النازح بشكل محدود إلى أن يعود الإنسان إلى بيته، لكن حين تطول المدة يتغير معناها وتصبح شاهداً على أن مفهوم المؤقت يمكن أن يتحول إلى حياة كاملة بمرور الوقت. بعد سقوط نظام الأسد المخلوع تغير مفهوم الخيمة بالنسبة للنازحين قليلاً، خصوصاً مع بقاء بعض النازحين في المخيمات رغم الظروف الصعبة التي قد لا تكون الظروف الجوية أولها، لكنها بالتأكيد عنصر أساسي فيها. الخيمة تحولت في مرحلة من حياة النازحين إلى منزل، وصار النازح يحزن في حال أصاب خيمته ضرر رغم أنها ليست بمنزل. فخلال المنخفض الجوي الأخير والعاصفة المطرية الخريفية التي أصابت الشمال السوري، انتشر مقطع مصور لطفلة تبكي بسبب دخول مياه الأمطار إلى خيمة عائلتها. دعونا نشاهد.
1: لا حول ولا قوة. تعال روح لعنا على البيت، روح روح لعنا على البيت. تعال على السريع.
2: ليك على فتح.
1: مريم. السلام عليكم.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نار العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: مريم اطلعوا اطلعوا روحوا لعنا على البيت، روحوا يلا اكيد. السلام عليكم. انتوا ايش كمان طفتوا؟ رحمه عمد وكيل. وما بيفتح الباب خالص نهائيا.
0: في المخيم مشاهدينا قد تنظر من زاوية الكاميرا وتعتقد أن هذا المصور هو في شارع عادي، وذلك نظرا لحالة تطبيع النزوح التي عانى منها السوريون على مدار سنوات مضت، واضطروا لتحويل المخيمات إلى أماكن إقامة طويلة الأمد عبر الاستعاضة عن الخيمة القماشية بجدران من طوب أو طين، ما شكل طرقات وشوارع في المخيمات قد يخيل للبعض أنها شارع في قرية أو بلدة. من بين المقاطع المصورة التي تداولها ناشطون خلال العاصفة المطرية مؤخرا كان مقطع لبدء تجمع مياه الأمطار في شوارع مخيمات الكرامة. دعونا نشاهد. وبينما كان سكان بعض الخيام يعانون من تسرب مياه الأمطار إلى خيامهم، كانت فرق الدفاع المدني تحاول إسعاف الموقف عبر سحب المياه وفتح خطوط الصرف الصحي بين الخيام، وهو ما وثقه أحد الناشطين الموجودين في المنطقة. دعونا نتابع. أيضا وبينما كانت تنتشر مشاهد المياه في الشوارع وبين الخيام على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، كان بعض قاطني المخيمات يحاولون قطع الطريق أمام فيضان المياه في أزقة المخيمات عبر وضع كم قليل من الأتربة هنا والحجارة هناك في طرف آخر. دعونا نشاهد.
1: أشعب تحط ما في شو الحال؟

0: اللهم صل على سيدنا محمد. رجع لوجه.
1: هذه المشاهد تركت العديد من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعض ردود الفعل حولها. هبة كتبت: أمنها الناس قبل الشتوية، هاي البرد والأمطار بلشت، والله ستسألون عنهم يوم القيامة، خصصوا كم ليرة من عائدات النفط لتأوهن، بحسب تعبيرها. أحمد كتب معلقا: مع أساس مندوبنا بأمريكا قال مضى المخيمات، ولا الزلمة ما له خبر بهيك قصص وما سامع فيها، يتساءل بحسب تعبيره. قصي كتب في تعليق أخير: مخيم الكرامة، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خلال الساعات الماضية تداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من حي غويران في الحسكة، ذلك بالتزامن مع دعوات إلى تجمع احتجاجي للمطالبة بتحسين الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة وسط تفاعل واسع مع المشاهد المتداولة من الحي. وبدأت الدعوات إلى تجمع سلمي في حي غويران بعد صلاة الجمعة على أن ينطلق من جامع أبي بكر الصديق باتجاه دوار الكراجات. المطالب المعلنة ركزت على تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتفعيل الدوائر الحكومية والمحاكم والبلديات وتحسين الخدمات، إضافة إلى مطالب تتعلق بمشاركة أبناء المحافظة في إدارة المؤسسات ورفض ما يصفه منظمو الدعوة بالمحاصصة في التعيينات. أعداد كبيرة من المحتجين وثقتها مقاطع مصورة انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، منها هذا المقطع المصور الذي تداوله ناشطون على نطاق واسع، دعونا نستعرضه معا.
1: الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، أحرار غويران تنطقوا، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة ولله الحمد، الله أكبر، ها هي غويران تنطقوا، الله أكبر.
0: الوقفة الاحتجاجية التي دعي لها قبل يومين انطلقت من حي غويران كما أسلفنا، في حين أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في موقع الاحتجاج المحدد لتأمين الوقفة وانتشرت مقاطع مصورة توثق جانبا من الحدث، دعونا نتابع.

وبشعارات مستمدة من هتافات الثورة السورية الأولى، جال أبناء حي غويران في الحسكة الشوارع رافعين هتافات وشعارات مناهضة لقصد المنحلة بموجب اتفاق الاندماج مع الحكومة. دعونا نتابع.

وخلال دخول رتل من قوى الأمن إلى مدينة الحسكة قيل أنه قادم من مدينة الشداد بريف المحافظة، وهي معلومة لم يعلن عنها رسميا. انتشرت مقاطع مصورة توثق استقبال الأهالي لقوى الأمن، منها هذا المقطع الذي أظهر سيدة تستقبل عناصر الأمن بالسكاكر. دعونا نشاهد.

هذه المشاهد تركت تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعضا منها. أيوب كتب: لا يطلب أهالي الحسكة المستحيل ولا يسعون لتعجيز الحكومة بمطالب خيالية، بل يقفون عند حق بديهي ومطلب أساسي لا مساومة عليه، عودة سيادة الدولة السورية الكاملة على المحافظة. زاهر كتب معلقا: الله أكبر فوق الظلم وفوق كل من أراد لنا الهوان، اليوم نثبت حضورنا واليوم يسمع الجميع صوت شعبنا. أحمد في تعليق أخير على هذا الموضوع يقول: يجب الاستمرار في التظاهر حتى بسط الدولة السورية سيطرتها على كافة سوريا.

يعد الاندماج في المنظومة المالية الدولية من أكثر التحديات التي واجهت السوريين لسنوات طويلة، إذ حرم الاقتصاد السوري من الوصول إلى شبكات الدفع الدولية بسبب العقوبات الاقتصادية. مؤخرا أثار منشور حاكم مصرف سوريا المركزي موجة واسعة من التفاعل حين أعلن إجراء أول عملية شراء خارج سوريا ببطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري في مطار دبي الدولي، معلقا بأن ما قد يبدو لكثيرين عملية دفع عادية يعني للسوريين الكثير بطاقة سورية تعمل اليوم في العالم. وقد استقبل كثيرون هذا الخبر بفرحة واسعة باعتباره خطوة في مسار عودة سوريا إلى المنظومة المالية الدولية، غير أن المشهد لم يخلو من تساؤلات، إذ لاحظ ناشطون أن الأرقام الستة الأولى من البطاقة الظاهرة في الإيصال تشير وفق أدوات فحص متاحة على الإنترنت إلى بطاقة صادرة في البحرين عن بنك أهلي يونايتد لا بنك سوري مباشرة، ويبقى الأمر غير محسوم في انتظار توضيح رسمي من مصرف سوريا المركزي حول طبيعة البطاقة والجهة المصدرة، إذ قد تكون صادرة بالتعاون مع جهة راعية خارجية، وهي صيغة معتادة عند إطلاق خدمات الدفع الدولية في الأسواق الناشئة. خبر البطاقة المصرفية السورية أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين من عبر عن فرحته بهذه الخطوة نحو الانفتاح المالي ومن طالب بتوضيح رسمي حول طبيعة البطاقة والجهة المصدرة قبل الاحتفال. يونس علق على منشور حاكم مصرف سوريا المركزي قائلا: تقنية البطاقة مصدرة من بنك بالبحرين حسب البين وليست من بنك سوري، والعملية تمت بالدرهم عبر فرع أبوظبي كدفع محلي داخل الإمارات وليست تحويلا خارجيا عبر سويفت، ومع ذلك تظل هذه الآلية خطوة إيجابية بحسب تعبيره. رئيس المصرف المركزي صفوة رسلان رد على يونس: هناك 68 جهة مصدرة مختلفة تماما تحمل أرقام البنت، تبدأ ب 537882 من بينها بنك يو ام بي وبنك الكويت للتمويل، وبالتالي يجب أن ننظر إلى الأرقام الثمانية الأولى وليس الستة الأولى لتحديد الجهة المصدرة للبطاقة. ليث يقول في تعليق أخير على هذا الموضوع: عادي يكون الكرت تم إصداره عن التعاون مع بنوك خليجية، كثير دول تشتغل بهالطريقة بحسب ما قال. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى فقرة أبرز المقاطع المصورة المتداولة في آخر الأخبار السورية خلال الساعات الماضية، ونبدأها بهذا المقطع الذي يعكس مشهدا قد يصلح لأن يكون ديكورا داخليا لمنزل. المقطع المصور نشره ناشط على حسابه في فيسبوك، وثق فيه نمو شجرة سرو داخل قاعدة مدرسة مهجورة.

0: مهجورة ومتضررة أثر القصف في مصيف سلمى بريف اللاذقية. دعونا نشاهد.
1: يا شباب نحن مدارسنا الحمد لله شجر بيطلع فيها، هاي الشجرة طالعة بقلب الصف. طبعا المدرسة بسلمى مدرسة مدمرة مقصوفة، الشجرة طالعة من أول طابق وطالعة بتاني طابق. بدي انشر يا عبد الله.
2: واقع التعليم بريف اللاذقية خصوصا بناحية سلمى والمناطق المحيطة فيها كتير كتير صعب. يعني أغلب المدارس مثل ما راح تشوفوا هلا بدها مدرسة جديدة لحتى يصير اسمها مدرسة.
0: بمقطع فيديو آخر، ومؤخرا انتشر مقطع مصور لشاب من أبناء منطقة الجزرات في دير الزور يحتفل بطريقة لافتة بعد تعيين ابن عمه رئيسا لمجمع تربوي في البلدة، حيث جاب الشوارع على متن دراجة نارية وأطلق الزغاريد وقام بتوزيع الكراميلا على المارة تعبيرا عن فرحته بهذه المناسبة.
3: نجح محمد السليمان رئيس مجمع.
0: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

كنا جنزير نحن شي 60 70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمر قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما أعدونا تحت بالزنازين.

0: إلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

لاعبين بعد ما قالت لي ايه؟ قلت لها والله بعرف. كان معي 2 اخوات من ادلب كمان صغار حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء، المحقق هو يقتلهم يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمراء، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. انا قاعد جاسيا هيك، قدامي واحد اجى عليه لبن من الجوع والله اقعد لحبسه قسما بالله، كان جوع ما طبيعي، هون ما مفكر الا بالجوع وخوف، بس جوع وخوف ابدا. شلون ما شلون بدك تحلق؟ من الخوف ما بعرف شلون بدك تحلق، في عالم تعودت، قسما بالله نتف، الشعر، الدقن، كل شيء نتف والله. لف البشكير من ورا يحطه هيك ويشد عليه، كل ما يطالع له روحه جسمه من حلاوة الروح يبلعط هيك يفلته. محمد خالد بريكان مواليد 96، انحبست 2014، كان يوم وقفة، انحبست بصيدنايا تقريبا من السنة للتسعة أشهر، بعدين رحت على البالوني، قعدت بالبالون شي 4 سنين ونص، وبالأفرع السياسية قعدت شي 3 أشهر، بأمن العسكري قعدت بالـ225 قعدت 3 أشهر، بالشرطة العسكرية قعدت كمان شي 4-5 أشهر، ظليت ما أفتر بالأفرع، بس أكتر شي قعدت بالبالوني وبصيد نايا. مدة الاعتقال 8 سنين وشهرين تقريبا، أخذوني على حاجز، نزلوني بلشوا يضربوني وأخذوني على الحاجز، قالوا سيدي كمشنا مسلح كمشنا مسلح، كان قاعدين فيني تقرير، كنت أنا حرس ومقاصر، كان عمري من 15-16 تقريبا، سلحوني بالشرط حطوني على الحاجز شي ساعة ونص ساعتين، ما خلوني أكتر من هيك، اللي رايه جاي يضربني، نشغل سيجارة يطفيها بجسمي، حولوني من الحاجز دغري على السياسية، بالسياسية ضليت شي 15 يوم طالعوني على التحقيق، قال أنت كنت تاخذ أكل للمسلحين، كنت تروح تطلع مظاهرات، حاطين لي قتل. يعني كاتبين فيني تقرير وانه كنت روح واجي وودي اكل لخ انا اخوالي بالتل، نحن ساكنين بحرني. نمت 8 سنين، بس طلع عفو كبير شمل بس الحدث، العفو يوم طلع ارتكاب اعمال ارهابيه استثنوه من العفو، بس كتبوا الحدث كافة العقوبات يشمل، أنا هون شملني العفو، بسطت فرحت، طلع اسمي إخلاء سبيل، هون كنت بعدرة، هاي آخر شيء بعدرة قعدت شي سنة وشوي، آخر شيء عدرة، أخذوني على فرع السياسية، حطوني شي أسبوع تقريبا 10 أيام، طالعوني على التحقيق، شبحني، كلبتشو على الحيط. وقف على رأس أصحابي، قال مع مين كنت مسلح؟ مع وين كنت تروح؟ وين كنت تجي؟ قال والله يا سيدي ما عامل شي، بدك تعترف؟ يا سيدي والله ما عامل شي، قال لي ما بدك تعترف، يرفعني يعني مدة منيحة قد ما أتوجع يعني وما أحسن، قال له مشان الله خلص بعترف لك، لزني على الأرض يقول لي يلا احكي، قال له والله يا سيدي بدك تخليني احكي شي ما عامل، والله العظيم ماني عامل شي، قال لي انت ما بتفهم بالحكي، يرجع يشبحني عمدة 2-3 يومين طالعني على التحقيق،
معنا عالم بالغرفة يعني تطلع على التحقيق شي يرجع مكسور شي مدماش. يعني أولته وآخرته بدك تعترف تحت القتل. آخر شي ما استحمل قلت له خلص سجل اللي بدك إياه. شو بدك اكتب اللي بدك إياه اكتبه. ما عاد استحملت قتل. بصمني عوراء ما بعرف شو هي شو مكتوب فيها. حولوني على الشرطة العسكرية. الشرطة العسكرية القاضي ما شافني، حكمني إعدام ما شافني ولا سألني سؤال. كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من إدلب كمان صغار حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي أنا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. طالعونا من الشرطة العسكرية جمعونا هنيك، طلعنا ببراد، طلعنا من الشرطة العسكرية. كنا كتار بالعدد ما بعرف يعني براد كبير. جنزرونا بجنزير واحد كلياتنا. وصلنا على صيدنا لهم في ساحة بيفتحوا البراد كل العالم إيدها عيونها وجياسياً حاطط انت ايدك على عيونك وهيك. بيجي واحد معه بوريه تكمش البوريه وبتمشي وراه في صاله صفونا بالصاله فكوا الجنزير. هون ما معك الا هويتك واحد على الطاوله اللي بيطلع اسمه بيجي لعندي بسجل اسمه في باب للزنازيل من الصاله واقفين اتنينك عند الباب سجل اسمه بفوت عند الصالة بيستقبلوك عضرب ضرب وبسطحوا 6-7 بالأرض. هاي استقبالية بصيدنايا، هاي أول ما واحد يفوت بيستقبلوه كل 6-7 مسطحينهم ممكن ما الله خلاك. بدك تأكل 30 ضرب من أي صوت ما تحكي كبل هيك قده على ظهرك تطلع كلمة أخ بصيروا أب الدبل. بدك تأكلهم بدك تأكلهم هدول. هون بالطابق الثاني كنت أنا هون محبوس. هالكريدور كانوا يطالعونا من المهجع رقم 5. يوم تطالعونا يحممونا يفتح الشرائط من هنيك والعقارات المهاجع كل العالم على الحمام كلياتنا جاسياً إيدها أعيننا مثل ما الله خلقنا. يفتحهم قبل ما يفتح المهاجع يكبوا بالأرض مي ولودنين كل 2 مع بورية حديد هيك عليها طنبورة. العالم بس تطلع بدها تطلع بسرعة كتير. العالم بس تطلع شو الزاتين بالأرض ما يولودن. العالم شو الزحلط اللي ينزل على الأرض ينزل فيه بالبورية بس أنت ما أنك شايف شي حاط إيدك عيونك وطالع هيك جاسيان كلياتنا متكمشين ببعض طابور هيك كلياتنا بدنا نوصل على الحمام اللي يقع بالأرض يناموا عليه بالقتل بالبواري بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي.

الا هذا ما جاء رقم 5. كنا هون بحدود 40 واحد تقريبا، كلياتنا حاشكيننا بهالزابة، حاشكيننا هون كلياتنا جاسيا، يدنا عيوننا هيك ممنوع تشوفه، اذا بتشوفه يا بيقتلك يا بيعطبك. يسحب واحد، كنا طالعين من الزنازيل، بيسحب واحد من الصف من اي تعيين، بقول له انت طال مهجع بعيد عن الباب 7 بلاطات. العالم كله بيعطي تعليمات، تعليمات بدك تمشي عليها بالدقة. كل العالم جاسيا وإيدا عيونه، شو ما حكى أمرك سيدي حاضر سيدي، غير هيك ممنوع. بيجي الأكل من باب الجناح، بس طب الباب العالم بسرعة مليون كله جاسيا على الحيط وإيدو عيونه، كلياتنا ورا بعض. رئيس المهجع عم سمينه المهجع، بعيد عن الباب 7 بلاطات، بيفتح الباب بقول له المهجع فوت الأكل، بس هون إذا سمع همسة بالجناح تتعاقب 3 أيام، 3 أيام ما بفوت لك الأكل أبدا. بيطلع بفوت الأكل وبفوت بصف محله، هون العالم كله صف، بس حد هاي الشقفة. نحن هون كلياتنا يعني 6 أو 7 صف واحد جاسيا إيدنا عيوننا، فوت الأكل بضل مكانه هون ليطلع من الجناح، ما يطلعوا كلهم من الجناح ليعطي أمر طعام للعالم تقوم تاكل، نوزع الاكل. ممنوع همسه تحكي انت وما توزع الاكل او ما تاكل. احيانا ما بفوتوا لنا الاكل، بزت الاكل هون بالارض، يكون جاي شوربه بطاطا او لبن، فوتوا لنا يعني 3 وجبات سوا، بيطلع لك بالرغيف كان اليوم، فوتوا لنا الاكل قسما بالله، يزته كله فوق بعض، يدعس عليه. كان هون ما في شيء بالمهجع ابدا، بس شويه منظفات بالزاويه، يكب لنا فوق كلور الأودالين، يدعس عليه علب اللبن قسما بالله. نحن صافين هيك يرشوا على العالم، العالم من الجوع قسما بالله. يعني انا قدامي واحد، انا قاعد جاسيا هيك قدامي واحد اجى عليه لبن من الجوع، والله اقعد لحبسه قسما بالله، كان جوع ما طبيعي. هون ما مفكر الا بالجوع وخوف، بس جوع وخوف ابدا.

يسحب هذا عرس الماجع يعطيه التعليمات. قال له بيطلع عندك فطيسة اللي بموت عنا يسموه فطيسة. قال له بتحط بطانية بالأرض بتربع. قال له شلون سيدي بتربع؟ قال له لا بالعكس شلون. يسحب واحد بأرضه يضربه. تربع يحطه هيك شلون واحد بيعلى الأكل بيتربع. تربع هيك وعضاره لفوق. تحته بطانية. بيكتب الرقم هون إنه كان اسمنا أرقام هون ممنوع. كان رقمي أنا 275. يكتب الرقم هون عجبينه وبتحطه هون. ليجوا الساعة الصبح الساعة 5 الصبح بيفتح الشراقة عرصات المهاجع. مين عنده فطيسة؟ مهاجع مرقمة 1 2 3. اللي عنده جستين، اللي عنده ثلاثة، اللي عنده واحدة. بالجمعة كان يطلع يوميا الجسس. ما يموت مرض، يموت تعذيب. إنه القرني هون باردة. البطانيات بالزاوية نصفطة. نفيق عشقة الضوء. نصفط البطانيات منحطهم على جنب.

ممنوع نحط بطانية تحتنا، قاعدين بالشروطة، الجو بارد كتير كتير يعني. بس سهل الواحد دغري مات، لأنه ما في شيء يكمش معدته. تفل الشاي كنا ناكله، يعني كنا جوع ما طبيعي. شو كنا نعمل بين بعضهم عشان بس نحس حالنا يوم واحد شبعنا؟ بس نحن 6-7 نعمل جمعية، يعني اليوم انت تاخده، يعني بيطلع لنا 7 ترغفة، 7 ترغفة إلك أخذتهم أنت مع الأكلات، أكلتهم بس لنحس حالنا إنه شبعنا ليوم واحد. تاني يوم ياخدها واحد، ثالث يوم واحد، كل يوم ياخدها واحد. صرنا نعمل جمعية بس نحس حالنا شبعنا يوم واحد بس. كان معي واحد هنا من البلد، مرض هو الشاب، نفخ وجهه، جابوا لنا اياه من الباب، فتح الباب فوته لهون، قال له عرسان ما جاء، قال له بدرو ارجع لإلك حال له. شلون نحلق هون؟ شلون ما شلون بدك تحلق من الخوف؟ ما بعرف شلون بدك تحلق، في عالم تعودت. قسما بالله نتف الشعر، الدقن، كل شيء نتف والله. قال له رايه وراجع، يروح يرجع يكون حال إله، يعني حتى لو كل المهجع يعني بده إن إذا ما حلقت له بده يقتله. والله نتف ننتف الشعر العاني الهاي، كل شيء نتف، بدك تحلق هون الحلاقة هيك، شعر طويل ما شعر طويل، تنفخ وجهه. الأمل أكلنا، كان في عوازل، قسما بالله نظفت له راسه لهالشاب الله يرحمه، حطيت العازل تحته نظف له شعره. الأمن طلع من راسه هيك، قال ما أعدونا تحت بالزنازيل لا مي، وصخ يطلع لنا خراجات، الأكل يكبوا علينا. بالزنازيل يعني نقعد فيها 17 واحد، فكتوا لنا أصعى هيك قدها ل 17 واحد بالزنزالة ورغيف. مرض على الآخر، تعب تعب تعب تعب، سهل وهون بس سهل واحد مع البرد، وهاي معدته ما عاد تحمل، يتورم وجهه وإيديه وجسمه كله. يومين ومات الزلمة. حتى الزيارة يطلبوا واحد على الزيارة، يروح على الزيارة أحيانا ما يرجع. مرة طلع واحد معنا من المهجع والله، فوتوا على الباب وطرقوا ضرب بالبورية ورفسه والله، إجا هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون، صار بالأرض بحرة. فوت الأكل، كبلنا يا فوق الأكل الدم، ودعسنا عليه، أكلنا الأكل من الجوع، أكلناه بالدم وبكل شيء. الشاب ما تاني يوم توفى الشاب، راسه فتح فهيك فلق، بزر راسه بين، ما خلينا بطانيين نسد الدم نسد هاي ولا أسعفه. معي واحد تاني كان كمان تعبان على الآخر، رفع إيده للدكتور قال ميت، قال له مشان الله يا دكتور بس مسكن دواء شيء، أعطاه حبتين الدكتور وراحوا. رجع رئيس الجناح قال له يا أخو هيك وهيك وهيك وهيك، ما خلنا نسبع عليه، قال له هلأ رح ريحك من الدنيا كلها، إنه بس رفع إيده وطلب حبة. طالعوا أعطوه إبرة هواء، سطح الشاب توفى. هذول اثنين ماتوا معي، وهون بهالجناح بهالغرفة.
خلونا هون أربعة أيام من دون مي. قسم بالله في عالم فصلت معنا تهلوس من العطش. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل إنه المي يعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. نجي على الباب، الباب بالحديد بيعطي برودة، نحط لساننا. عطش ما طبيعي، ظلينا ثلاث أربعة أيام. آخر شيء صار فوتونا بالبدون قسما بالله بالغطا عشان بس ما نموت. كل واحد يشرب، يعني إلك باليوم غطا نشربه نبرينا. غطا غطا نشرب، يعني طلعنا باليوم غطا نشربه. ضليت فترة هيك المي ما يفوتونا هون بالزنازيل. كان رئيس الجناح يجي إذا يسمع همسة من المهجع يفتح الشراء هاي يقول له المهجع في عندك صوت طالع لي الما يحكي. قال له يا سيدي والله ما في حدا ما يحكي. قال له طالع لي الما يحكي أحسن ما يتعاقب المهجع كله. يتبرع واحد منا يرفع إيده يقول له أنا سيدي حكي. يقوم لعنده إيده على الأرض يجي له يقول له جيب معك البشكير. عندنا كان بشكير بالغرفة واحد، بشكير واحد. يعطيه البشكير من فوق أصلاً ما هجعك مشو من إجري من تحت. يلف البشكير من ورا يحطه هيك ويشد عليه. كل ما يطالع له روحه جسمه من حلاوة الروح يبلعط هيك يفلته. يجيب واحد تاني يقول له طالع لي إيدك من هون. طالع إيدي هيك معه بورية برا، بورية حديد. بدك تاكل الضرب ما تحكي شيء، يضرب على ايديك، ايديك تطق، يعني الكسر يلحم على غلط. ايديه برا تصير هيك تورم، والله من الضرب ايديه هيك تصير ورم. ايديه ما عاد تحسن تفوت، والله اقول له اصلا مهجع اسحبه. ايديه ما عاد تفوت من هون، نكمشه ونسحبه من دون رب. ورم ايديه هيك تصير. نفوت لجوا. طلعنا من صيدنايا حطونا ببراد. نحن هون ما بنعرف لوين رايحين. اخذونا على البالوني سجن بحمص. فتنا على البالوني حطونا بغرفة انتظار. الغرفة الانتظار فيها زاوية كلها معباية خبز يابس، يعني كل شيء هيك بيزيد خبز يابس. العالم قد ما كانت جوعانة كركضت على شو على الخبز، شي يخبب بعيدنا بالكلسون، شي ياكل ياكل ياكل. كنا قاعدين بجوع ما طبيعي. هنيك المساعد يا جحاش يا حمير هلا بتاكلوا اكل نظيف، هدوا شو بكن. العالم من جوع ما ترد على حدا، تاكل العالم بس العالم انضرت يعني بهيك اكل، انه شيء سهل، انه كان ميت الجوع وشاف اكل وصار ياكل شيء سهل ما شيء يعني مرض. على المهاجع للزلونة قعدنا هنيك اربع خمسة ايام. هنيك كنت يعني وصلت خبر لاهلي، هنيك احسنت يعني يجوا أهلي لعندي يزوروني. تيجي أمي أحيانا تجيب لي أخي تجيب لي إخواتي. كنت مشتاق لأبي كثير إنه بدي أشوفه، كان صايبه المرض بعيد من هون. ما يحسن يجي لعندي. قلت له مشتاق لأبي جيبي لي إياه بدي أشوفه. كان عيله الدكتور يومين الله بياخو أمانتك، كان معه بعيد منهم مرض السرطان. اجى حاجز الطايفه لزلوه هو وامي اخذوه. توقفوا اول يوم على الحكي كله، يعني بعد ما طلعت كمان امي قالت لي توقفت، لانه بعدين اجت لعندي زارتني. كان هون ابي الله يرحمه كان متوفي. لزلوا حاجة طيفة أخذوه هو وأمي
حبسوهم. قام صاروا يعذبوا أبي يضربوه، أمي تضرب على الباب مشان الله تركوه، يعني معه هداك المرض مشان الله تركوه. ما صدقوا أول شيء، لو رجيته إنه وراءه هاي، قام شافوا إنه يعني إنه معه هداك المرض وهاي فلتوه. كان هو حابب يجي يشوفني قبل ما يتوفى بس ما وصل لعندي، فلتوه وظلت أمي. قالت أمي كم يوم وفلتوها، توقفت يعني. طلعوا ما حسن يجي لعندي، وظلت حصرة بقلبي. حتى رسالة منه يعني كان كاتب لي رسالة إنه بده يجي لعندي، وصل على نص الطريق وأخذوه. طلع من السجن دغري توفى. أمي بعد فترة ظليت هيك، يعني فترة عملت أمي عدة وهي، اجت لعندي كان قلبي هون حاسسني إنه أمي متوفي، إنه أبي متوفي. عم تحكي معي على الشباك، شلونك؟ شو أخبارك؟ أخواتك بسلامة؟ قلت له إنه أبي. قال بالبيت. قلت له أبي وينه؟ كنت شايفه بالمنام والله. قلت له أبي مات، ما قالت لي إيه؟ قلت له والله بعرف. قلت له ضرب راسي بالشبك، ضربت راسي بالشبك ما عاد بالأبصر. نزلت على المهجع، ضليت هيك يعني شي يومين ثلاثة ما بصوب حدا ولا أحكي مع حدا. يعني أكتر شي هاي من حبست، من حبس ظلم، والله انحبس ظلم. حتى السلاح والله ما بعرف، فوق حبستي كله أخذوني على الجيش سحبوني، خدمشي خمس ست أشهر. حتى السلاح والله ما بعرف أوصي، قسما بالله والطعم من بنتي السلاح ما بعرف أوصي. حتى بالجيش إنه عذبتهم، قضيتها بالمشافي قد ما تعانيت، رأيي طالع على المشفى، رأيي طالع على المشفى.

بكم مشاهدينا في هذه النشرة من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. متظاهرون في مدينة الحسكة يطالبون الحكومة بإنهاء حالة الفوضى وبسط سيطرتها على المحافظة. سجناء سوريون ولبنانيون يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 20 على التوالي في سجن رومي اللبناني. خبراء من مجموعة العمل المالي يجرون زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأخيرا، ترامب يدعو أوروبا للإفراج عن جزء من مخزون الديزل، وماكرون يقول إن مجموعة السبع ستضخ 100 مليون برميل في 4 أشهر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة، طالب خلالها المتظاهرون الحكومة السورية ببسط سيطرتها على المدينة وإنهاء حالة الفوضى. في المقابل قالت قوى الأمن الداخلي إن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع المدينة وأحيائها في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن.
1: في حي غويران النواة التاريخية لمدينة الحسكة والشاهد لسنوات طويلة على توترات مع قوات سوريا الديمقراطية، تخرج مظاهرات اليوم تنادي الحكومة بفرض سيطرتها على المحافظة وإنهاء حالة الفوضى. قوى الأمن الداخلي انتشرت في شوارع وأحياء الحسكة تأكيداً على الجاهزية التامة لحماية المواطنين وخدمتهم وتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام. توترات متعاقبة تأتي في سياق مشهد أوسع وأسئلة حول مسار دمج قسد التي أعلن قائدها السابق عن حلها في 25 من آب الماضي بكل تشكيلاتها العسكرية والمدنية، إذ تلا الإعلان دخول أرتال تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مركز الحسكة وتسلمها معسكر الطلائع في إطار تعزيز حضور المؤسسات الحكومية ضمن واحدة من أبرز المناطق التي ظلت لسنوات مركزاً لثقل إدارة القوات الكردية. ورغم وصف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي الوضع الحالي بأنه أفضل بكثير، لكنه أشار مؤخراً إلى وجود ملفات متبقية لاكتمال الدمج. المسارات الثلاث التي كشف عنها الهلالي تضمنت الملف العسكري المتعلق باستكمال إعادة هيكلة العناصر والكوادر ودمج من تنطبق عليهم الشروط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب الملف الإداري والمدني وما يتعلق بالموظفين، وأخيراً بعض الملفات الخدمية والفنية المرتبطة بانتقال الصلاحيات وتوحيد أنظمة العمل.
0: إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي الأستاذ عيد الهليل ضيفي من الحسكة. مرحبا بك أستاذ عيد. هل هناك حادثة معينة هي التي أدت بشكل مباشر إلى خروج هذه المظاهرة، ولا هذه المظاهرة فقط بسبب المطالب العامة لأهالي المدينة؟
2: حياكم الله أختي الكريمة، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الأكارم. نعم، خرج أبناء محافظة الحسكة اليوم بمختلف أطيافهم بمظاهرة كان مركز انطلاقها هو حي غويران، من ثم توجهوا إلى الساحة الرئيسية في وسط المحافظة وإلى أحياء النشوة والليلية في مظاهرة شهدت نوع من الانضباط ووحدة الشعارات التي تؤكد على وحدة التراب السوري وأن الحسكة جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، ومطالبهم كانت واضحة. السبب الرئيسي في التظاهرات كان هو غموض بعض ملفات الدمج واتفاق 29 يناير، حيث طالب المتظاهرون ببسط سلطة الدولة بشكل فعلي وحقيقي على كل مراكز القرار في محافظة الحسكة سواء الأمنية منها أو تلك الخدمية. نعم، السبب الرئيسي هو حالة الفوضى التي تعيشها محافظة الحسكة، عدم معرفة الأهالي تبعيتهم لمن سواء من الجانب الأمني أو من الجانب الخدمي، وانقسام الحسكة إلى جزئين، جزء جنوبي شرقي محرر وينتمي إلى سلطة الدولة بشكل فعلي، ومركز الحسكة يعني لا أحد يعرف نفسه إلى من ينتمي.
0: في جهة معينة مدنية على سبيل المثال هي من تعمل على تنظيم هذه المظاهرات؟ يعني طالما أنه ليس هناك شرارة معينة أدت إلى خروج عفوي، فإذا المظاهرة منظمة.
2: نعم، دعا إليها ناشطون من مختلف أطياف المجتمع الحسكاوي على مدى الثلاث أيام الماضية، وكانت بشكل سلمي ومنظم بشكل عالي. قامت قوى الأمن بتأمينها بشكل كامل، حيث انتشرت منذ الصباح الباكر مجموعات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وفرضت طوقا للحماية المتظاهرين ومنع التصادم ما بين مظاهرة ومظاهرة مضادة أخرى، ولله الحمد تم الأمر بسلاسة وسهولة عالية الحمد لله.
0: طب هذه المطالب أستاذ عيد ليست جديدة، كيف يتفاعل معها الطرف الحكومي؟
2: نعم، أعتقد أن الرسالة قد وصلت إلى الحكومة بأن الوضع في محافظة الحسكة قد أخذ حد معين، الناس بدأت تتململ، الشعب يعني أصبح مزعج لديه كثيرا، حالة الغموض التي تلف بنود الاتفاق، حالة الحصحصة في توزيع المناصب على أساس قومي أو على أساس انتماءات حزبية. المتظاهرون يطالبون أيضا بأن تكون المناصب ومراكز القرار تدار من قبل أشخاص اختصاصيين وأشخاص تكنوقراط، لا أولئك المحسوبين على تيارات معينة كانت في فترة ما هي عدو لهذه الشعوب أو بمختلف أطيافها.
0: يعني المظاهرة من العرب الذين يرون أنه الاتفاق أتى على حسابهم بشكل أو بآخر، وبأنه أصلا عملية الاندماج لم تتم، يعني حتى ما تم الاتفاق عليه لم يتم حتى الآن.
2: لا يمكن القول بأن المظاهرة من العرب، المظاهرة من كل أطياف محافظة الحسكة. اليوم شاهدنا الكردي والآشوري والسرياني، كل يطالب بأن تتم توضيح، يعني مثل ما يعاني العرب من غموض في ملف الاتفاق، أيضا الأخوة الأكراد يعانون وهم أيضا منزعجون من ذلك يعني، وكذلك الأخوة الآشوريون والسريان، الكل يشعر بأنه مقصي على أساس يعني
0: الإقصاء
2: لا
0: هذا
2: لا
0: على
2: وجود
0: حساب
2: في
0: قسد،
2: محافظة
0: يعني على حساب كوادر قسد، ولا أيضا يعني كوادر تم اختيارها من قبل الحكومة أو محسوبة على الحكومة بشكل أو بآخر؟
2: عفوا بس أذكر السؤال.
0: يعني هذه التعيينات التي لا يرضى عنها الحسكاويون اليوم أو جزء من أهالي المدينة، هل هي بسبب أنه الأعداد من كوادر قسد هي أعداد كبيرة، ولا أنه أيضا هناك تعيينات محسوبة على الحكومة وفرضت على المحافظة فرضاً؟
2: بالضبط، الأمر مزدوج، الأمر يعني لدينا الشارع الحسكاوي اليوم ينظر بعين عدم الرضا إلى قسد وينظر بعين عدم الرضا إلى الحكومة. قسد هناك أشخاص لا يستحقون أن يكونوا في مراكز قرار وتم دمجهم وتم تسليمهم مناصب معينة، والحكومة أيضا لديها شروط فنية وشهادات وما إلى ذلك وازدواجية في المعايير تتخذها تجاه أبناء محافظة الحسكة والمكونات الأخرى. يعني هذا الأمر أثار امتعاض كبير لدى كل أطياف الشعب الحسكاوي، وخرجوا اليوم بشكل منظم ينادون بالعدل بتوزيع المناصب، العدل بالشروط الفنية، وأن تكون أساس العمل مبني على أساس الخبرات وأساس التكنوقراط لا على أساس التزكيات والتزكيات العشائرية والتزكيات الطائفية.
0: يعني هناك سؤال، إلى متى أستاذ عيد؟ يعني وبعدين أو إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ لأنه يعني نحن أمام هذه الحالة المتكررة منذ أشهر، ولا يبدو أنه مطالب أهالي الحسكة يعني تأخذ صداها لنقل يعني لدى الحكومة أو خلال عملية الدمج.
2: نعم، هذا ما طالب المتظاهرون بتوضيحه، هذا ما طالب المتظاهرون الحكومة وعلى رأسها الأخوة في الوفد الرئاسي والقيادات في قوات سوريا الديمقراطية. إلى متى تستمر حالة عدم الانتماء هذه؟ اليوم الشارع الحسكاوي منقسم، اليوم الشارع الحسكاوي لا يعرف نفسه إلى أين ينتمي. على مستوى المياه، اليوم أنت تذهبين إلى الدائرة الفلانية يقول لك نحن إدارة ذاتية، تذهبين إلى الدائرة الفلانية يقول لك نحن حكومة. من يؤدي الخدمة؟ لا أحد. الحكومة
0: بس يعني في قطاعات يعني في قطاعات تتوقف الخدمة
2: اتصال والتواصل مع أبناء محافظة الحسكة.
0: يعني هل هذا يؤدي إلى انقطاع بعض الخدمات أو توقف بعض القطاعات أستاذ عيد، ولا يعني على الأقل إنه الأمور اليومية تسير؟
2: لا لا لا، الخدمات الآن شبه معدومة، يعني المياه اليوم حطوا عليكم منذ أكثر من 3 أشهر تعمل بشكل تجريبي ولم تدخل حيز الخدمة الفعلي، الكهرباء مقطوعة بشكل كامل، الحسكة في السابق كانت تعتمد على المولدات، المولدات الآن قد قطعت بشكل كامل، الطبابة في أدنى مستوى لها وفي يعني وسيئة للغاية وبأسعار مرتفعة للغاية.

0: الصحة، المدارس الآن شبه نائية، بنسبة 70% منها خارج الخدمة، الطلاب يبترشون الأراضي، لا يوجد منهاج واضح، لا يوجد آلية تدريس واضحة، لا يوجد معلمون ذو كفاءة عالية ومقبولون يعني حتى يقوموا بتدريس أطفالنا، يعني معلمون الاختصاص نفتقر لهم. الأمور يعني أصعب مما يتصور الناس، الأمور لها جانب أمني، لها جانب خدمي، لها جانب فني من كل الاتجاهات، يعني اجتمعت على أبناء محافظة الحسكة. مظاهرات اليوم هي نتاج ضغط على مدى أكثر من 8 إلى 9 أشهر، اليوم نحن وغدا تتحلحل الأمور، واليوم وغدا وما إلى ذلك، حتى ثار هذا الشارع. وعلى الحكومة أن تأخذ هذه المطالب وهذه المظاهرات على محمل الجد وبعين القلق، لأن ما قبل اليوم لن يكون كما هو بعده، لأن الناس باتت اليوم تدرك تماما بأنه يجب وضع حلول، يجب الانتقال من حالة التعاطف وبيع الناس الكلام إلى حالة الفعل والتنفيذ. يعني
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، ضيفي من الحسكة الصحفي الأستاذ عيد الهليل.
2: حياكم الله. شكرا.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصين خلال توغلها في قرية معرية بريف درعا الغربي، وبحسب مراسلنا فقد أفرج الاحتلال عن أحدهما بعد فترة، في حين ما يزال مصير الآخر مجهولا، مشيرا إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معرية وفتشت عددا من المنازل. أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عناصر ميليشيا الحرس الوطني على حاجز أم الزيتون فرضت مبالغ مالية على الشاحنات المحملة بالتفاح والمتجهة إلى دمشق. وذكرت شبكة السويداء 24 أن المبالغ المفروضة تتراوح بين 300 و500 ألف ليرة سورية على كل سيارة محملة بالتفاح، في حين ترفع كلفة النقل وتضعف قدرة التجار على تسويق المحصول في وقت ترتفع فيه أصلا تكاليف الإنتاج والشحن. ولفتت المصادر إلى أن تجارا من محافظات أخرى أحجموا عن دخول السويداء لشراء التفاح خوفا من خطف السائقين أو المساومة على الحمولة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري بريف إدلب ناجما عن مخلفات حرب. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دخانا كثيفا تصاعد من داخل المطار بسبب الانفجار، مشيرا إلى أن فرق وزارة الدفاع كانت قد أبلغت الأهالي منذ مساء أمس بعدم الاقتراب من المطار في أثناء عمليات تفجير المخلفات. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الربع سنوي، والذي يستعرض حصيلة حالات الاحتجاز والإفراج التي تمكنت الشبكة من توثيقها في سوريا خلال الربع الثالث من عام 2026.

يواصل نحو 400 سجين في سجن رومية بلبنان، بينهم سوريون، يواصلون إضرابهم المفتوحة عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي، احتجاجاً على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن رومية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي

إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية.

0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول الأوضاع في سجن روميا اللبناني تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، هل لدينا معلومات حول آخر التطورات المتعلقة بإضراب السجناء في روميا؟
1: إضراب العفو العام يتسع في سجون لبنان ليعلن 18 نزيلا في سجن راشية عن انضمامهم إلى الإضراب العام المفتوح عن الطعام وأيضا عن تناول الأدوية، أولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة بسبب طعن القانون العفو العام المقدم من التيار الوطني الحر. إذا يتسع الإضراب العام ليشمل سجن رومي وكذلك سجون في بعلبك إضافة أيضا إلى سجن راشية. من بين النزلاء الذين يضربون عن الطعام وعن تناول الدواء بأشخاص من الجنسية السورية، نزلاء من الجنسية السورية. إذن الوضع يزداد سوءا ويزداد تعقيدا، حالات وفيات تزداد منذ أن تم الإعلان عن هذا الإضراب إلى يومنا هذا، تم تسجيل 7 حالات وفيات إضافة أيضا إلى انتشار عدوى السل داخل صفوف النزلاء المضربون عن الطعام في سجن رومي إلى عدد كبير لديهم وتفشى بهم داء السل، ما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل إدارة السجن إلى فصل وعزل المشتبه بهم. إذن الأمور تزداد سوءا وتزداد تعقيدا، على الرغم من أن القانون أو رد الطعن من قبل المجلس الدستوري وهو المخول الوحيد برد الطعن الأيام المقبلة، سيكون هناك قرار حاسم للمجلس الدستوري إما برد الطعن المقدم منه والتابعين للتيار الوطني الحر، وبالتالي يصبح قانون العفو العام نافذا في لبنان، وإما إجراء بعض التعديلات الطفيفة على القانون بحيث أن يأخذ القانون مجراه ويتم تفعيل هذا القانون، ولكن هناك بنود يتم تغييرها ويتم تعديلها وفقا كي لا يكون القانون رد بشكل نهائي وكي لا يكون الطعن رد بشكل نهائي. اليوم هناك حالات إضافية تم نقلها من سجن رومي إلى المستشفيات، نتحدث عن حالات حرجة جدا استدعى وضعها الصحي نقلها من سجن رومي إلى مستشفيات في بيروت. كذلك أيضا هناك لافتات ترفع بشكل يومي وكأن السجناء يقومون بتدوين يومياتهم داخل السجون في سجن رومي. اليوم كان هناك لافتات كتب عليها إن كان وقتكم من ذهب فإن وقتنا من دماء، وبالتالي هذه اللافتات هي موجهة للمجلس الدستوري، وكذلك أيضا لافتات إنسانية تدغدغ الرأي العام وأيضا تطالب بتسريع إجراء أي تعديلات واتخاذ قرار من قبل المجلس الدستوري لرد الطعن.
0: يعني إذا الجهة هي المجلس الدستوري، الجهة التي تمتلك الفعل الآن هو المجلس الدستوري. ما بشكل عام يعني وأمام كل ما تفضلت به من وضع سيء للسجناء واستمرار الإضراب، هل هناك أي تفاعل من قبل السلطات اللبنانية، أي محاولة للتفاوض لإيجاد حلول مع السجناء؟
1: يوم أمس كان هناك يعني حركة فاعلة للجنة القضائية في لبنان من أجل إجراء كل التحضيرات، هناك لائحة سجلة تم تسجيل عليها أسماء المحكومين وأسماء الموقوفين، وبالتالي كل حسب فئته. ما إن اتخذ المجلس الدستوري قرارا سيكون هناك تفعيل للجنة القضائية كي يصبح القانون نافذا من اليوم الثاني الذي يتم اتخاذ القرار فيه، ولكن هذا الأمر يتعلق بقرار المجلس الدستوري والتصويت عليه أيضا من قبل المجلس الدستوري. نعم نور، هو الوحيد المخول والمكلف برد الطعن كي يصبح القانون قانون العفو العام نافذا في لبنان ويستفيد منه أكبر عدد من المحكومين الموقوفين والسجناء أيضا سواء في سجن رومي أو خارج سجن رومي. اللافت نور أن فعلا حتى الجهة التي قامت بتقديم الطعن كانت تقول دائما فعلا أن هناك مظلومية تقع على عاتق العديد من السجناء، ولكن على ما يبدو أن لا تزال الأمور الطائفية والاصطفافات أيضا والتجاذبات الداخلية في لبنان تلعب دورها بشكل كبير في لبنان. هناك العديد من السجناء من مختلف الطوائف اللبنانية، ليس فقط من طائفة واحدة، يعني البعض يعتقد أن الإسلاميين هم الأكثر استفادة من هذا القانون على الرغم من أن عدد الإسلاميين المستفيدين هو الأقل، وبالتالي هو يشمل العديد من الطوائف، دعيني أقول مثلا تجار المخدرات الذين هم محسوبون على فئة معينة، كذلك المبعدون في إسرائيل، إضافة أيضا إلى العديد من السجناء. ولكن هناك يعني بنود وهناك تهم لا يتم تفعيلها ولا يشملها، كالتهم الإرهابية الموجهة للنزلاء والسجناء بتهم إرهابية، كذلك الذين قاتلوا مثلا القوى الأمنية والجيش اللبناني. ولكن على أي حال الأيام المقبلة هي كفيلة، وإن ساعة الصفر باتت يعني قريبة جدا لاتخاذ هذا القرار. وكي يصبح
0: فقط في ختام المداخلة، وأود إجابة سريعة لو سمحت مايا، كم عدد السوريين من عدد المضربين، من العدد الكلي للمضربين الذي وصل اليوم؟
1: هناك عدد كبير نور، لا عدد كاف وشاف أو واضح، أو لم تقم أي إدارة السجن بفرز السوريين من اللبنانيين، ولكن هناك عدد كبير من السوريين الذين يضربون على الطعام عن الطعام سواء في سجن رومي أو حتى في سجن بعلبك ورشية اليوم.
0: أشكرك شكرا جزيلا. من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
2: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف مجموعة العمل المالي، وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
0: إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري. مرحبا بك ديالا. هل من أنباء وتفاصيل رشحت عن زيارة مجموعة العمل هذه إلى دمشق؟
3: نعم، مرحبا نور. حقيقة هذه الزيارة لوفد من مجموعة العمل المالي إلى سوريا تأتي اليوم لاختبار فاعلية المؤسسات المالية والرقابية السورية ومدى امتثالها للمعايير الدولية. هذه الزيارة لهذا الوفد ستكون للتحقق حقيقة من امتثال سوريا لهذه المعايير، ولها أهمية خاصة فيما يتعلق بخروج سوريا من أو شطب اسم سوريا لنقل من القائمة الرمادية، وهي القائمة التي أدرج اسم سوريا عليها عام 2010 نتيجة قصور استراتيجية مرتبطة بمنظومة غسل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا. هذه كذلك أيضا تحسين التعاملات المالية مع الدول الخارجية، طبعا نتحدث بالنسبة لسوريا. هذه الزيارة ستتضمن جولة نور سيقوم بها هذا الوفد إلى بعض المؤسسات للتحقق من كفاءة الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية في سوريا، وأيضا مدى قدرة سوريا على إجراء التحقيقات المالية، وأيضا ملاحقة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وأيضا بمكافحة أو الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وأيضا بتمويل الإرهاب. طبعا سابقا وعام 2014 كانت هذه المجموعة تحدثت عن أن سوريا استكملت أو عالجت المتطلبات الفنية لتطبيق الخطة التي تم الاتفاق عليها سابقا، ولكن لم يتم التأكد أو التحقق ميدانيا من هذا الأمر نتيجة الظروف التي كانت تمر بها سوريا سابقا. هذه الزيارة هي للتحقق الميداني والتأكد من تطبيق هذه الإصلاحات الفنية بشكل فعلي على المؤسسات في سوريا، وتأتي طبعا هذه الزيارة بعد نعم.
0: أشكرك على هذه الإحاطة والمعلومات. من دمشق مراسلة في تلفزيون سوريا ديالى البحري. كشف وزير المالية محمد برنية أن اجتماع المائدة المستديرة في نيويورك ناقش إصلاحات القطاع المالي والارتقاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف برنية أن مشاركة كبرى المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية أتاحت عرض التقدم الذي أحرزته سوريا في جهود إعادة ربطها بالنظام المالي العالمي. وأشار برنية إلى أن مصرف سوريا المركزي عرض رؤيته واستراتيجيته في عدد من المجالات وسلط الضوء على التقدم المحرز في مسار الإصلاح. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أمطار غزيرة وعواصف رعدية بدءا من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل. وأوضحت الوزارة أن الحالة الجوية تمتد من عصر اليوم حتى مساء السبت وتتجدد من مساء الأحد حتى عصر الاثنين المقبل. وبيّنت الوزارة أن الهطولات ستتركز في البداية على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى قبل أن تمتد إلى ريف دمشق الغربي والشمالي وأجزاء من حمص وحماة، ثم إلى الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور. في السياق نفسه، وجهت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من تشكل الضباب بعد منتصف الليل وصباح غد السبت على أجزاء من محافظات إدلب وحمص وريف دمشق الشمالي والغربي. ودعت المواطنين إلى تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة، مع التأكد من الحالة الفنية للمركبة وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج وأضواء الضباب والقيادة بحذر. تعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة، وذلك وفق هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارفة.
4: نحن حاليا بمنطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل. ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين، وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
0: تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرود في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
5: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر. وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا انه نعمل مشاريع زفت ضخمه نعبد فيها الطرق ضمن المدينه، والحمد لله تمكننا حتى الان من اغلاق ما يزيد عن 2000 حفره ضمن البلده بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجده ضمن المنطقه، ورح نسعى ان شاء الله لنهايه الموسم لنهايه الصيف يعني ان شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر ان شاء الله الموجوده بمدينه يبروج.
6: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا أنه أي حدا بيشوف شيء جورة يتصل يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم يتصل عليهم وعم يجوا يسكرونا إياه وكلها تمام. بالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتونا الطريق خففوا كتير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
0: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربي أعمال تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
7: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب و أورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته في المراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
0: أعلنت وزارة الطاقة إنهاء أعمال إصلاح خط غاز الجبسة في دير الزور وبدء عمليات فتح الآبار وإعادة ضخ الغاز بشكل تدريجي بعد الأضرار التي تعرض لها جراء الاعتداء الأخير. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادته إلى الخدمة واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز استمرارية الإمدادات ويدعم عمليات التشغيل في المنطقة. قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد إن عملية إصدار بطاقات شخصية لذوي الهمم في إدلب ستبدأ يوم الأحد المقبل، وأضافت الرشيد أنه سيتم التواصل مع المسجلين وفق الأرقام المعتمدة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة وإعداد التقارير من قبل اللجان والأطباء المتخصصين، ثم استكمال إجراءات إصدار البطاقات وتسليمها للمستفيدين. وأشارت الرشيد إلى أن الخطوة تعد الأولى من نوعها في إدلب وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. فتحت دائرة الهجرة النرويجية فتحت الباب أمام اعتبار دمشق خياراً للانتقال الداخلي في بعض طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. وذكرت دائرة الهجرة النرويجية أن التوجيه الجديد يتيح انتقال طالب اللجوء إلى منطقة أخرى داخل سوريا بينها دمشق خياراً ممكناً في بعض الحالات. وتتباين هذه المقاربة مع موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترى أن الوضع في سوريا ما يزال يجعل من الصعب رفض طلبات الحماية الدولية استناداً إلى إمكانية انتقال الشخص إلى منطقة أخرى داخل البلاد. أعلن جهاز الشرطة في قطاع غزة مقتل شرطي وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حاجزا للشرطة في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع.

0: تامر الحميدة، أبويا الشهيد كان مداوم، كان مداوم شرطي لحفظ الأمن والسلام، استهدفوا مسيرة. أبوي كان بس بيأدي دوامه وبيأدي شغله ومهنته بس، وحرمونا منه. إحنا 7 بنات وولدين والحمد لله، راح أحلى حاجة في حياتنا الحمد لله. نورة حنون، والله نبكي الدهر. حبيبي يا بابا، نور عيني، والله نور عيني يا قلبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: هاي راس، هاي راس، هاي راس. الله أكبر، الله أكبر. قالت محافظة القدس إن أكثر من 11,000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية الممتد من 12 من أيلول الماضي حتى 1 تشرين الحالي. وأضافت المحافظة أن المسجد الأقصى شهد تصاعدا ملحوظا في الاقتحامات والطقوس الدينية العلنية داخل باحاته، موضحة أن الأيام الخمسة الأولى من عيد العرش وحدها شهدت اقتحام أكثر من 9,000 مستوطن. وأشارت محافظة القدس إلى استمرار الاقتحامات اليوم الجمعة مع توقعات بتواصلها غدا السبت. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية، وأكدت الوزارة وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن من ضمن 145,000 نازح خلال الفترة الممتدة بين 23 من أيلول الماضي. وذكرت المنظمة في تقرير لها أن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها أجبرت الأسر على النزوح مرة أخرى، تاركة وراءها منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها. وبحسب تقرير المنظمة هناك أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، في حين تضررت الخدمات الصحية والتعليمية وإمكانية الوصول إلى المياه الآمنة بسبب النزاع. أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتحرك جماعي مع وكالة الطاقة الدولية بشأن مخزونات الوقود، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية للإفراج عن جزء من مخزونات الديزل لديها، ملوحا بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، متوقعا أن تخفض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود.
2: تواصل أسعار الديزل ارتفاعاتها في أوروبا مسجلة مستويات قياسية جديدة وسط اضطرابات في إمدادات الوقود حول العالم. في بريطانيا تجاوز متوسط سعر الديزل للمرة الأولى حاجز 200 بنس، في حين ارتفعت كلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة إلى نحو 110 جنيهات استرلينية. وفي 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تجاوز متوسط السعر 2.25 يورو لللتر الواحد، وهو أعلى مستوى تسجله البيانات الأوروبية، بينما تخطى السعر 2.5 يورو في الدنمارك وهولندا وفنلندا. ومع استمرار ارتفاع الأسعار تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا للإفراج عن نحو 50 مليون برميل من مخزونات الديزل لديها، وذلك بالتزامن مع مقترح منسق مع وكالة الطاقة الدولية. القرارات الأوروبية تأتي بعد ضغوط أمريكية على كل من فرنسا وألمانيا للإفراج عن مخزونات الديزل،

تلويح واشنطن بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تتحرك أوروبا. وفي المقابل قال الاتحاد الأوروبي إن أي حظر أمريكي سيكون سلبياً وقد يقوض الثقة بين الجانبين.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده قد تسمح بتصدير مادة الديزل إذا تم تسجيل فائض في الإنتاج. جاء ذلك عقب قرار الحكومة الروسية تمديد الحظر المؤقت على تصدير الديزل ووقود السفن من قبل المنتجين حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري لضمان استقرار السوق المحلية. كما أوضح مجلس الوزراء الروسي في بيان أن القرار يأتي للحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي، خاصة في ظل ازدياد الطلب على وقود السيارات خلال موسم الحصاد.

0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول موضوع أوروبا والطاقة ينضم إلينا من باريس مراسل تلفزيون سوريا إلاف قداح. مرحبا بك إلاف. ما الذي يعنيه إفراج الأوروبيين عن مخزون الديزل؟
1: نعم نور، إذن بعد ضغوطات من الجانب الأمريكي من قبل الرئيس دونالد ترامب، والذي طالب فرنسا وألمانيا بالإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل مقابل استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير الديزل إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم اقترح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك حصة للاتحاد الأوروبي وهي 50 مليون برميل مقابل أيضا 50 مليون برميل من الدول الشريكة في الوكالة الدولية للطاقة. الاتحاد الأوروبي عبر عن مرونته إزاء هذا المقترح من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنه رفض رفضا قاطعا الضغوطات الأمريكية المستمرة على الاتحاد الأوروبي وأن على أوروبا أن تتحمل الكلفة وحدها. لذلك رفض الاتحاد الأوروبي على لسان المتحدثة باسمه كل التصريحات والضغوطات الأمريكية في هذه المسألة. بعد ذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اجتماع عقده مع قادة مجموعة السبع الدول الصناعية الكبرى والتي تضم إلى جانب فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن أنه تم الاتفاق بين هذه الدول على ضخ 100 مليون برميل من قبل هذه الدول، أي من قبل الدول السبع، من أجل تخفيض أسعار الطاقة والوقود وخاصة الديزل نور في الفترة القادمة، على أن يتم ضخ هذه الكميات من الديزل خلال الأشهر الأربعة المقبلة بإشراف مباشر من قبل الوكالة الدولية للطاقة، على أن تبدأ هذه الدول بشكل فوري بضخ كميات كبيرة من الديزل في الأسواق خلال 20 يوم الأولى، والانتظار ومتابعة حالة السوق ومتابعة ما إذا كان سيتم أو ستم خفض الأسعار بطريقة كبيرة. الدول مجموعة السبع أكدت على أن الأولوية القصوى لها هي حماية الأسر والشركات من صدمة ارتفاع الأسعار الكبيرة. هناك صدمة كبيرة حقيقة النور في عموم الدول الأوروبية من هذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط. تحدثنا البارحة خلال رسائل من أوروبا عن هذه المسألة، مسألة التضخم الكبير الذي وصل إلى أكثر من 5% في بعض الدول، وبالتالي خشية ارتفاع أسعار قد تصل إلى 4 أو 5% خلال الأشهر القادمة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على المواطنين الأوروبيين بشكل عام.
0: لذلك يكون داخل
1: تسعى
0: أوروبا
1: فرنسا ومن خلفها
0: الضخ يكون فقط داخل أوروبا، ولا هذا الضخ يعني يشمل حركة أيضا إلى خارج دول أوروبية؟
1: غير واضح حتى هذه اللحظة من البيانات ما إذا كان سيكون الضخ فقط بين الدول المجموعة السبع والاتحاد الأوروبي أم أنه سيكون عام لكل الدول، إلا أنه بحسب البيان أن هذه الخطوة تأتي من أجل خفض أسعار النفط أو تخفيض أسعار النفط عالميا، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي أو في أمريكا، لأن الطلب الأمريكي المستمر هو الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل ضخ هذه البراميل من الاحتياطات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي من أجل تخفيض الأسعار في كل دول العالم وليس فقط في الاتحاد الأوروبي. وخاصة نور أن التصريحات الرئيسية اليوم في مجموعة الدول السبع ركزت على التنديد بسياسات الإيرانية المستمرة بضرب الدول الجوار وخاصة دول الخليج، لأنها تعتبر المصدر الرئيسي بالنسبة لكثير من الدول وعلى رأسها أوروبا في مسألة توريدات النفط، ليس فقط الديزل والغاز والبنزين، وأيضا ما يتعلق بالوقود المرتبط بالطائرات. لذلك هناك أيضا خشية من أزمة أخرى مرتبطة بالطائرات ونقل الركاب، النقل الجوي أيضا وليس فقط النقل

0: بري، وبالتالي هناك استياء كبير من قبل الدول الأوروبية وتنديد من جانب دول مجموعة السبع أيضا لمسألة استمرار إيران وميليشياتها باستهداف الدول المجاورة وخاصة الدول الخليجية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من باريس إلاف قداح على هذه الإحاطة. لاستكمال جوانب الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. كيف يمكن تصور الضغط على الديزل الأمريكي حتى تمارس أيضا واشنطن ضغوطها على الأوروبيين من أجل الإفراج عن مخزون الديزل؟
2: نعم نور، مرحبا. في الحقيقة حصل تراجع حاد في المخزون الأمريكي من الديزل. الولايات المتحدة يعني موردا أو مصدرا أساسيا للديزل للأسواق الأوروبية وغير الأوروبية، وزادت هذه الصادرات، وخاصة بعد أن فرضت روسيا حسب بعض التقارير فرضت قيودا على تصديراتها باتجاه الأسواق الأوروبية. أيضا تقلصت جدا الصادرات القادمة من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق الأوروبية. كل ذلك ترافق مع ارتفاع ملحوظ ومستمر متدرج لأسعار الديزل. الجالون صار الجالون الواحد يعني ارتفع من أقل من $5 إلى حدود لامس حدود $7 للجالون الواحد. نحن نعلم أن الديزل هو يشكل عصب الاقتصاد الأمريكي، مئات آلاف الشاحنات التي تجول بين الولايات الأمريكية تعتمد على الديزل. الزراعة الأمريكية والمزارعين الأمريكيين يعتمدون على الديزل، حركة البناء، المعدات الثقيلة إلى ما هنالك، هو عصب الاقتصاد الأمريكي بصراحة الديزل. ولوحظ في الآونة الأخيرة أن المخزون الاستراتيجي الأمريكي وصل أدنى مستوياته منذ نحو 4 أو 5 عقود، لذلك بدأ الضغط مبكرا على الحلفاء الأوروبيين والطلب منهم قبل حتى اتفاق مجموعة الدول السبع، يعني قبل ذلك بكثير، طلب من فرنسا وألمانيا بضرورة استخدام المخزون الاستراتيجي والضخ في الأسواق. طبعا الغاية الأساسية ليس هي سد احتياجات السوق الأمريكية، هو كما قال الزميل إلاف، هو المساهمة في خفض الأسعار، أسعار الديزل في كل مكان، خفض أسعار الديزل عالميا، هذا هي الغاية. وهناك اعتقاد أن ضخ يعني نحو 100 مليون برميل أو أكثر خلال على 4 أو 5 أشهر سيساعد كثيرا في خفض أسعار الديزل في خلال الأشهر المقبلة. هذا كل ما في الأمر، يعني هذا كل ما في الأمر. نعم إليك.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من واشنطن شعبان عبود على هذه الإحاطة. ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت بطاريتين إضافيتين من منظومة باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في قطر والسعودية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أنه لا يمكن لواشنطن ضمان التزام الحرس الثوري الإيراني أو تيارات متشددة بأي اتفاق مع واشنطن. وأشار الموقع إلى أن ترامب يسعى لعقد اتفاق سريع، بينما يحاول الطرف الإيراني كسب الوقت مع انعدام الثقة بين الجانبين على طاولة المفاوضات.

0: 3 مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونتوقف فيها عند محورنا الأول في التطورات التي حدثت في الحسكة، حيث خرجت مظاهرة في حي غويران طالبت ببسط سيطرة الحكومة على المدينة وإنهاء حالة الفوضى. يأتي ذلك ضمن سياق توترات متفرقة بعد إعلان حل قسد ودمجها ضمن مؤسسات الدولة. في محورنا الثاني نناقش بيان مجموعة الموظفين المنشقين عن وزارة الخارجية، والذي دعا إلى مراجعة أوضاع المعنيين في البعثات الخارجية من قبل النظام المخلوع ومعالجة أوضاع المنشقين المستوفين للشروط وتعزيز الشفافية والرقابة بهذا الملف. أما في محورنا الثالث وخلال ساعتنا الثانية نسلط الضوء على زيارة خبراء مجموعة العمل المالي FATF إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول زيارة ميدانية منذ إدراج سوريا على القائمة الرمادية عام 2010. أما في محورنا الأخير نتوقف عند تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن كالينينغراد بعدما لوح بإمكانية استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال تعرض المنطقة لهجوم مباشر، بالتزامن مع رفض موسكو مقترحا لوقف متبادل للضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا. أهلا بكم.

0: خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة، طالب خلالها المتظاهرون الحكومة السورية ببسط سيطرتها على المدينة وإنهاء حالة الفوضى. في المقابل قالت قوى الأمن الداخلي إن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع المدينة وأحيائها صباح اليوم يأتي في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام.
1: في حي غويران النواة التاريخية لمدينة الحسكة والشاهد لسنوات طويلة على توترات مع قوات سوريا الديمقراطية، تخرج مظاهرات اليوم تنادي الحكومة بفرض سيطرتها على المحافظة وإنهاء حالة الفوضى. قوى الأمن الداخلي انتشرت في شوارع وأحياء الحسكة تأكيداً على الجاهزية التامة لحماية المواطنين وخدمتهم وتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام. توترات متعاقبة تأتي في سياق مشهد أوسع وأسئلة حول مسار دمج قسد التي أعلن قائدها السابق عن حلها في 25 من آب الماضي بكل تشكيلاتها العسكرية والمدنية، إذ تلا الإعلان دخول أرتال تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مركز الحسكة وتسلمها معسكر الطلائع في إطار تعزيز حضور المؤسسات الحكومية ضمن واحدة من أبرز المناطق التي ظلت لسنوات مركزاً لثقل إدارة القوات الكردية. ورغم وصف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي الوضع الحالي بأنه أفضل بكثير، لكنه أشار مؤخراً إلى وجود ملفات متبقية لاكتمال الدمج. المسارات الثلاث التي كشف عنها الهلالي تضمنت الملف العسكري المتعلق باستكمال إعادة هيكلة العناصر والكوادر ودمج من تنطبق عليهم الشروط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب الملف الإداري والمدني وما يتعلق بالموظفين، وأخيراً بعض الملفات الخدمية والفنية المرتبطة بانتقال الصلاحيات وتوحيد أنظمة العمل.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، مرحبا بك. والسيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، لماذا هذه المظاهرات الآن؟ هل الاندماج لم يلقى قبولا شعبيا أم أنه لم يحقق ما كان يطمح له السكان المحليين في الحسكة ولا يرونه مطابقا للتصريحات على أرض الواقع؟
2: نعم، مساء الخير ربا لك ولضيفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة بعد مرور 8 أشهر تماما على اتفاق 29 يناير وما حصل خلال تلك الفترة جميعها، كان أمل السكان المحليين في الحسكة أن تبسط الدولة السورية سيطرتها وسيادتها بشكل فعلي، وألا يتم تطبيق اتفاق الدمج فقط على تقاسم ومحاصصة بالمديريات والموظفين. للأسف الوضع الأمني في الحسكة والقامشلي صحيح أنه تحسن بعض الشيء، لكنه لا زال تحت سيطرة ما يسمى أجهزة استخبارات قسد الأذرع الأمنية لحزب العمال الكردستاني، وهذا أمر واقع.
0: كيف اشرح لنا هذه النقطة؟
2: ورياتهم.
0: يعني هل هي القصة بالأعلام الرايات يعني أم من خلال ممارسات يومية من خلال ظهور واضح لهم؟
2: ليست فقط لا زالت ما سمي مؤسسات ما سمي الإدارة الذاتية المنحلة تمارس فرض الضرائب والأتوات على السكان. لا زال هناك تحكم في الحواجز ومضايقات بحق المدنيين، لا زال هناك مظاهر حزب العمال موجودة بالشوارع، الكوادر موجودين، سيارات الاستخبارات موجودة حتى الآن، حتى عناصر الأسايش الذين من المفترض أن يكونوا قد اندمجوا حتى الآن لا يعلم كيف اندمجوا، من هم المندمجين من هم غير المندمجين، فيما لا تزال مراكز الأسايش مرفوعة فوقها أعلام ورايات حزب الاتحاد الديمقراطي. لذلك أنا من خلال متابعة كان هناك ضغط كبير على السكان، لكن مع تعزيز وجود الأمن الداخلي في بعض مناطق الحسكة الآن شعر السكان ببعض المتنفس من أجل أن يعبروا عن مطالبهم. من حق جميع السوريين التظاهر من أجل رفع المطالب المحقة. اليوم تظاهر سكان الحسكة للمرة الأولى منذ تهجير غويران عام 2014
0: نعم
2: بكل حرية، واليوم المفارقة أن هذه المظاهرة حصلت بحماية قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية. كانت الشعارات واضحة، المطالبة بفرض سيطرة وهيبة وسيادة الدولة السورية، وأنه مثل أي مدينة راية الدولة هي الوحيدة التي ترفع. لا يوجد ازدواجية أمنية في الشارع الحسكاوي أو الشارع الجزراوي بانتظار اكتمال الدمج وفتح الطرق جميعها. أمام الجميع، سوريان وعرب وأكراد، الكل من حقهم أن يأخذوا حصتهم اليوم من الوظائف، من المناصب، من الخدمات. هذه كلها للأسف اليوم حتى طريقة الدمج هناك كثير من الملاحظات عليها. المناصب التي تمت محاصصتها قسد مثلا عندما تقدم أسماء من الأكراد تقدم فقط المحسوبين عليها. طيب. هناك تهميش لبقية الأحزاب والأطراف الكردية. أيضا من طرف المكون العربي هناك أيضا نوع من المحاصصة بتقديم بعض الأشخاص وتأخير كثر. لذلك اليوم الشارع ينادي أولا بأن تكون هناك سلطة واحدة، دولة واحدة، حكومة واحدة، ثم نأتي لموضوع توفير الخدمات والإهمال الذي تعانيه المحافظة. طيب. وعانته خلال الفترات الماضية. لكن ملاحظة أخيرة على موضوع التقرير أن حي غويران كان دائما في وجه قوات سوريا الديمقراطية، هذا ليس دقيقا. حي غويران هو حي ثائر، حي كبير من أكبر أحياء الحسكة، حي ثائر كان انخرط بالثورة السلمية منذ عام 2011، ثم بالحراك المسلح وتشكلت كتائب جيش سوري الحر فيه، ثم تعرض للحصار والقصف على يد قوات النظام المخلوع وللأسف مساعدة وحدات حماية الشعب آنذاك، وتم تهجير ثواره إلى خارج المحافظة. للتوضيح. طيب. أن حي غويران هو حي ثائر ولا دخل له لا بقسد ولا بغير قسد. طيب. يطالب السكان اليوم بحقهم في أن يعيشوا في دولة الثورة.
0: يعني
2: دولة
0: هي ربما خرجت المظاهرة في حي غويران، لكن ربما الموضوع أوسع من ذلك ويمتد إلى أكثر من حي غويران. سيد شكري، ما رأيك بالمطالب التي نادت بها مظاهرات اليوم؟ من حق الناس أن يروا الاندماج مطبقا بكل ما تعني الكلمة من معنى على أرض الواقع، وخاصة بمجال فرض الدولة لسيطرتها بعد أن انتهى عهد قسد وحلت نفسها. ما رأيك بما جاء به المتظاهرون اليوم؟
3: مساء الخير لك أستاذ روبا ولقناة سوريا المميزة ولضيفك الكريم. نقطة جيدة مضيئة قالها ضيفك الأستاذ سامر بأنه خرجت المظاهرة بكل حرية، لم أحد يعترض عليها، سارت وطالبت وقالت وصدحت بالأصوات، دليل أن هناك سيطرة للدولة على أرض الحسكة. الدولة مسيطرة على كافة أنحاء المحافظة، وهذا دليل على أنه

0: هناك الدولة موجودة. إضافة إلى ذلك
1: هو لم ينكر وجود الدولة، لكنه يقول هناك مثلا ازدواجية بموضوع الأمني الشرطي.
0: سنأتي عليها. نعم. سنأتي عليها.
1: تفضل.
0: الازدواجية هي بسبب يعني عدم اكتمال الاندماج بشكل كامل. إلى الآن لا زالت هناك ملفات عالقة في بنود الاتفاق الذي وقع في 29 كانون الثاني بعد بداية هذا العام، وهذه البنود المعلقة هي أيضا تجر وراءها بنود أخرى. هذا يندمج ضمن اتفاق. نحن علينا أولا كسوريين أن نحترم توقيع رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية عندما وقع هذا الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، مع قسد، مع أيا كان، هذه منظمة مؤسسة عسكرية، علينا أن نحترم توقيع رئيس الجمهورية على هذا الاتفاق. أي ما جاء في بنود الاتفاق، تمام، هو الاندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن قوات الجيش السوري. إذن علينا أولا أن نكون واعيين، لدينا الوعي لنعرف أن هناك اتفاق، وهذا الاتفاق قد يمتد بضعة أشهر، قد يمتد أطول من ذلك، ولكن نحن حريصين على أن يكون أقل من ذلك بكثير. لماذا؟ حتى يعم الأمان والاستقرار في المنطقة. وعندما يعم الأمان والاستقرار في المنطقة فهناك يبدأ العمل، يبدأ التفكير نحو بناء سوريا الجديدة. نحن في المنطقة هنا في شمال شرق سوريا، والأستاذ سامر من أبناء الجزيرة ويعرف ذلك، أننا هنا في مشاكل، لدينا مشاكل في الغلاء، في البطالة، في ارتفاع أجار السكن، في كل شيء، في الوقود. إذا نحن أمام معضلة أول شيء معيشية قاسية جدا هنا في مناطق شمال شرق سوريا.
1: لكن هذا الأمر ينطبق على كل المناطق السورية سيد شكري، ليس هذا الواقع المعيشي والسوء في الخدمات وصعوبة الحياة والاقتصادية ليس فقط في شمال شرق سوريا أو في الجزيرة السورية، هو موجود في كل مناطق سوريا.
0: أنا أتكلم عن المنطقة التي هي محور حديثنا الآن، وهي منطقة الحسكة أو الجزيرة.
1: طيب،
0: بهذه الحالة علينا أن نكون نحن مع الدولة لمساعد الدولة في بناء سوريا، وليس يعني أنا لما بدي أطلع أقول أنا هذه الاتفاقية غير صالحة أو لدي اعتراض على بعض البنود. من حقك سياسيا وتنظيميا أن تعترض، وهناك في قانون، وهناك في دولة، في وزارة عدل، نقدم الاعتراضات السلمية، ولكن أن نشعل الإطارات بالشوارع وأن نهتف بشعارات ليس لها طائل. هناك الفتنة نائمة، والفتنة لعن الله من أيقظها. الفتنة طيب. بس بكراهية طيب. الحقد، كل ذلك نحن نريد الخلاص. نحن عشنا 14 عاما في ظل نظام حاقد ديكتاتوري استبدادي. ألا يكفينا ما حصل؟
1: طيب سيد سيد سامر، نعم اسمح لي أن أقول هذه النقطة.
0: لست ضد من يتظاهر لكي يعبر عن رأيه، لا أبدا. من حق كل مواطن سوري بما كفلته الدولة من ميزات بأن يتظاهر ويقول طيب. كلمة يريد.
1: اسمح لي سيد شكري، يعني يجب أن يعني كي أوزع الوقت سأعود بهذه النقطة بالذات للسيد سامر. سيد سامر، فعلا هذا الاندماج فرح به السوريون وقالوا أنه انتهت حقبة الفصائلية وحقبة قسد وإلى آخره، ونحن في مرحلة جديدة، وهذا الاندماج يحتاج إلى وقت، ربما 8 أشهر منذ الإعلان عن الاتفاقية ليس كافيا، لكن هل تعتقد بأنه هذا الوقت هو المناسب لهذه المظاهرات؟ أم فعلا هناك مظاهر على الأرض تستوجب أن يرفع المواطنون بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الطائفي أو ديني صوتهم في الحسكة ليقولوا أن هناك اندماج وليس بالاندماج؟
2: طيب، بداية لم يرفع أحد من المتظاهرين مطلب ضد اتفاق 29 يناير. نعم. أو اعترض على توقيع رئيس الجمهورية، يعني هذا أمر أبدا لم يتم طرحه. المطروح هو فقط أعلام مرايات الدولة السورية والشعارات
1: بسط سلطة الدولة
2: والتنديد بانتهاكات قسد. هذا واقع. لكن اليوم كيف أنه مشت المظاهرة بسلمية؟ صار لنا أسبوع ناشط قيادة الأمن الداخلي حتى دخلت التعزيزات اليوم، وسيارات الأمن العام السورية وليس المندمجة هي من حمت المظاهرة. اليوم كل الناس تعرف مين اللي حمى المظاهرة. ثانيا وهو الأهم، أن المظاهرة خرجت وسارت من حي غويران

0: وهي على فكرة تضم آلاف ليسوا فقط من حي غويران وإنما تمام. من العزيزية والنشوة والليلية والصالحية وجميع حي الحسكة، وربما أستطيع أن أقول عرب وأكراد وسريان.
1: نعم.
0: لكن خرجت حتى مبنى المحافظة ثم انطلقت إلى مركز المدينة لأول مرة تصل مظاهرة ترفع أعلام الثورة السورية منذ عام 2011 إلى هذا المركز خلال عهدي الأسد وقسد.
1: نعم.
0: طيب وصلت إلى تلك المسافة وعادت ولم يتم تسجيل أي محاولة تخريب أو اعتداء على الأملاك العامة أو محاولة فتنة أو إشعال إطارات حتى.
1: نعم.
0: كانت مظاهرة سلمية بالكامل بشعارات واضحة ومرفوعة بشكل واضح. كان القائمون على المظاهرة يشددون على أن مطلبنا هو فقط بسط سيادة الدولة، ما عندنا مشكلة لا مع الكرد ولا مع السريان ولا مع العرب، نحن فقط من أجل بسط سيادة الدولة. من المشاهد اللي كانت
1: إذن فعلا إذن الاتهامات بإشعال الفتنة هي ليست دقيقة وليست صحيحة باعتبار أن التظاهر السلمي
0: لا
1: وحق المواطن، وخاصة أن هذه المظاهرة هي سلمية
0: بالله
1: فعلا.
0: بالله عليك بس بالله عليك ربا، أولا قسد عادة خلال الفترات الماضية كانت تجبر الناس على إغلاق محلاتهم بأسواق القامشلي والحسكة والخروج بمظاهرات تؤيد حزب العمال الكردستاني بعيد ميلاد أوجلان وبذكر اعتقال أوجلان، ونعرف هاي كلها شفناها. ويجري خلال معظم المظاهرات السابقة خاصة اعتداء على مؤسسات الدولة وإنزال للعلم الوطني وضرب الاندماج بعرض الحائط.
1: نعم.
0: وبث شعارات طائفية من معظم أنصار حزب العمال الكردستاني.
1: نعم.
0: اليوم بعد نهاية المظاهرة تماما، المظاهرة مو ضدك ما ضد حدا، رافع علم الدولة خرج فيها عشرات الآلاف وعادوا سالمين، ما اعتدوا على حدا ولا ضربوا حدا
1: دون أي انتهاء.
0: يخرج بعض السيارات وترفع شعارات طائفية وتهدد أبناء المنطقة وترفع صور من خرج بالمظاهرات وتطلب اعتقاله من قبل استخبارات قسد. شو هالمنطق؟ ليش تضايقت أصلا أنت إذا المظاهرة كلياتها من أجل فرض الدولة؟ إذا أنت مؤمن بالدولة اللي اندمجت فيها واللي وقعت الاتفاق عليها، ليش لا تطلع ورافع راياتك ومعصب؟ لأنه أهل الحسكة لأول مرة يسترجعون شارعهم ومدينتهم.
1: طيب.
0: هذه المشكلة اليوم أحد الصور المرعبة يا ربا اللي عناصر من قسد من استخبارات قسد أحد الشباب مصورها وهم عم يصوروا المظاهرة، واحد من فلول النظام من الساحل وواحد من حزب العمال الكردستاني من الكوادر وواحد من عرب المنطقة أيضا، هذول شو ليش شو وظيفتهم؟ ليش عم يصوروا المظاهرة؟ مشان بعدين يهددوا الناس ويلاحقوا الناس برزقها وبيقولوا فلان طلع هذا
1: طيب.
0: عامل بمطعم لاحقوه.
1: طيب اسمح لي
0: أصلا ما حدا طالع ضدك.
1: طيب.
0: طالعين مشان الدولة بس.
1: اسمح لي هذه النقاط سيد شكري، يعني إن كان لديك أي تعقيب عليها، خاصة أنه فعلا هذه المظاهرة جاءت للمطالبة على العكس بفرض سلطة الدولة بإتمام الاندماج، لم يكن هناك شعارات لا لفتنة ولا لتفرقة بين المكونات السورية، وكان في هذه المظاهرة حسب الكثير من الذين تحدثوا من كل المكونات في المنطقة أو معظم المكونات تقريبا في المنطقة. إذا كان لديك تعقيب، وأين تكمن المشكلة الآن الحقيقية التي يجب أن يتم حلها كي يستطيع المواطن أن يشعر بأنه يعيش ضمن سلطة الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية والمدنية في الحسكة؟
2: نحن هنا على هذه الشاشة لكي نتحاور ونوصل رسالة للمواطن الموجود الذي يرانا الآن، نوصله رسالة بأننا نريد أن يكون الشارع آمن ومستقر بدون أي خلافات.
1: هذا الجميع يريد بالتأكيد.
2: تمام. ولذلك علينا أن حتى الحوار تبعنا يجب أن يكون أيضا هادئا حتى المواطن لا يتشنج أو يتوتر من خلال أن يكون هناك يقول هناك خلافات عميقة بين المحللين على الشاشة. ما يجري في الحسكة هو بكل بساطة يعني نستطيع أن نقول، أنا لا أقول من وراء ذلك، أنا أقول من المستفيد بذلك، من المستفيد بذلك. الأستاذ سامر قال القائمين على المظاهرة أرادوا أن يكون هناك سلميا بدون أي تخريب بدون أي انتهاك بدون أي شيء. تمام. هؤلاء القائمون من المستفيد من قيام هكذا مظاهرة؟ هل هو إظهار لعجز الدولة بأنها لا تستطيع بسط سيطرتها على الحسكة، أم هناك نوايا أخرى؟ نريد أن نفهم من المستفيد من هذه المظاهرات لنكون

0: طيب هذه نقطة سأسجلها ليجيب عنها السيد، سأسجل هذه النقطة ليجيب عنها السيد سامر. سيد سامر اسمح لي سيد شكري سأعود لك. سيد سامر، هل هناك فعلا مستفيد وغير مستفيد من هكذا أمر ومن هكذا تظاهرات؟ يعني هذا يعني شبه اتهام، وبهدوء لو سمحت.
1: يعني هذا نظرية المؤامرة يا ربا والله ما
2: على قلوبنا بأن هناك بعض التنفيسات، بعض الأمور التي يريد المواطن أن يخرجها من صدره عقب سلطة.
0: الموضوع سيد شكري ليس تنفيسات، مطالب المواطنين ليس تنفيسات، هي مطالب محقة كي لا نقلل من صوت المواطن.
1: ربا لو سمحتي.
0: طيب اسمحوا لي سيد شكري، هناك اتهام تم توجيهه، هل تسمح لي أن أنقل بأقل من دقيقة ليرد عليك السيد سامر بها، وسأعود لك وأعطيك كل الوقت. تفضل سيد سامر. تفضل عقب بأقل من دقيقة لو سمحت.
1: نظرية المؤامرة اللي دائما تخرج تتهم فيها سلطات الاستبداد الشعوب، هذه غريبة وما بتزبط بالحسكة، لأنه اليوم اللي طلعوا اللي دعوا
0: المظاهرة ماذا تقصد الآن بالسلطات الاستبداد؟ نوضح كلامنا سيد سامر، يجب أن نكون دقيقين بالمصطلحات.
1: أقصد قصد وبقاياها.
0: ليس هناك قصد بعد الآن، حلت نفسها قصد.
2: راحت قصد، ما في قصد.
1: وين انحلت؟ روحي انقمشتي شوفي انحلت ولا لا.
0: طيب تفضل اكمل سيد سامر، اكمل سيد سامر تفضل.
1: يا استاذ الاتهام المتظاهرين انه وراهم في جهات وعطتهم سندويشه فلافل ملفوفه ب 500 ليره، هاي راحت القصه هاي. اليوم المتظاهرين اذا اعطوهم في جهه وراهم قالت لهم ارفعوا علامه الدوله وطالبوا انه الدوله تدخل، شو هالجهة؟
2: طيب
1: مصلحة الدولة مين المستفيد؟ الدولة السورية ومواطني الدولة السورية.
0: طيب لحظة لو سمحتم، هكذا يعني لن نستطيع أن نسمع بعضنا. هو سأل سؤال واضح سيد سامر، من المستفيد من هكذا تظاهرات؟ من المستفيد؟
1: جهات خارجية.
0: طيب سيد سامر هكذا لن يكون حوار، هذا ليس حوار، هذا ليس حوار سيد سامر، هذا ليس حوار.
1: أنا أرفض هذا الاتهام بالمطلق. وشباب غويران
0: سيد سامر
1: ما حدا بيزاود عليهم بالوطنية ولا بالثورة.
0: لو سمحت أنا أعطيتك الرد بشكل مباشر كي ترد، لكن لنلتزم يعني موضوعية الحوار وبأن نوزع الوقت بشكل صحيح. لو سمحت سيد سامر تفضل. سيد شكري أكمل كانت يعني فكرتك التي تحدث عنها دون مع احترام لرأيك ودون توجيه اتهامات.
2: تمام. أنا تفضل. فقط أريد أن أهدئ من روع صديقي الأستاذ سامر، وهو إنسان غالي وعزيز على قلبي.
0: نعم.
2: أنا فقط أريد أن أوضح، لا توجد سلطة بدون نواقص. كل السلطات التي تحكم الشعوب فيها نواقص، وقصد أيضا من السلطات التي كان هناك نواقص. لا نذكر ذلك، ولكن ألا نتذكر أيضا بأنه خلال من 2014 لغاية 2024 كانت قصد هي من تحمي المنطقة ومنعت النظام السوري ومنعت النظام الروسي من إطلاق رصاصة واحدة على شمال شرق سوريا بالكامل. بينما نرى دير الزور مدمرة، نرى ريف دمشق كله مدمر، نرى حمص مدمرة. كمان يجب أن نتذكر هذا الكلام. هناك نعم هناك فساد لا أنكر، هناك نواقص لا ننكر، ولكن الآن قصد ضمن الجيش السوري.
0: نعم يعني السيد شكري ربما عدم الحديث عن المرحلة الماضية بموضوع قصد في المنطقة أفضل، لأنه لم يقتصر الأمر على الفساد، هناك كان انتهاكات وتجنيد القاصرات والآخرين، لكن هذه الصفحة طويت وانتهينا منها. الآن نريد أن نرى تطبيق هذا الاتفاق بشكل واضح وحقيقي، خاصة أنه كما قلت من وقع على هذا الاتفاق هو أعلى سلطة في البلاد، الرئيس الجمهورية. إذن الآن ما هو المطلوب كي يشعر المواطن أنه أصبح بمأمن بهذا الاتفاق على الأرض؟
2: المطلوب الآن أن تبسط الدولة فعلا سيطرتها بشكل كامل.
0: كيف إذا كان هناك من يرفض من عناصر قصد أن يقوم بذلك؟ كيف؟
2: عفوا ما سمعت آخر كلمة.
0: كيف إذا كان هناك على ما يبدو لن أقول عناصر أو ربما أفراد يعني ليس أكثر من ذلك يرفضون
2: أن كان مكونهم أيا كان مكونهم كردي عربي سرياني، يجب محاسبتهم ويجب معاقبتهم، لأن هذا الإنسان الذي يتكلم بشعارات فتنوية طائفية حاقدة هو يريد إشعال فتنة بين العرب والكرد، بين الكرد والسريان، بين السريان والعرب. يا هؤلاء يجب محاسبتهم. أعيد للسؤال، من المستفيد بهذا الكلام، إما إظهار عجز الدولة أن لا تستطيع الدولة بالسيطرة، وهذه المظاهرة هي من تريد أن تفسد سيطرة الدولة.
0: طب هل فعلا سيد شكري أنت رأيت بأن حماية قوات الأمن العام ووزارة الداخلية لهكذا مظاهرة بهذا الحال؟

0: عجم وبهذا الرقي هو عجز للدولة أم يدل على بأنه الدولة بالعكس هي دولة قوية؟ إذا لا تسأل عن المستفيد بهذه الحالة، المستفيد هم كل الأطراف إلا الذين لا يريدون استقرار وإتمام الاتفاق كما يجب.
1: نعم نعم. طيب، تشكر قوات الأمن العام على حفاظها على حياة المتظاهرين والسماح لهم بقول الحق والسماح لهم بالمطالبة بما يريدون، تشكر وزارة الداخلية على ذلك. طيب، أنا لست ضد ذلك، ولكن أريد أن أفهم يعني شيئا واحدا، هذه المظاهرات هي أولى أن تكون مكتوبة سياسيا وقانونية تقدم إلى الوزارات أو الجهات المعنية.
0: ألا يعتبر ذلك أصبح يعني تنظيم سياسي؟ أما التظاهر الشعبية هي تعبير شعبي. طيب سيد سامر، متى نستطيع أن نقول بأن هذه المطالب التي رفعت اليوم في هذه المظاهرات هي مطالب حققت على الأرض وليس هناك داعي مرة أخرى لنشهد هكذا تظاهرات؟ يعني متى ترى أنه الاندماج تحقق بكل أركانه في الحسكة؟
2: لما اقدر اطلع معكم من القامشلي وبحكي اللي بدي اياه.
0: لا تستطيع ان لماذا لا هذه لماذا لا تستطيع ان تخرج من القامشلي؟ اشرح لي هذه النقطه ولمشاهدينا. انت من الحسكه اساسا، يعني من المحافظه.
2: جهاز الاستخبارات وعناصر حزب العمال موجودين بكل مكان.
0: جهاز يعني استخبارات من يا سيد سامر؟ سمي الاشياء بمسميات.
2: قسد قسد قسد المنحله.
0: نعم،
2: قسد المنحله. تمام. اليوم تحكم مناطق كثيره في محافظه الحسكه.
0: طب الا يعتبر هذا
2: اليوم
0: الا يعتبر هذا يعني من
2: دخول الدوله،
0: مشكله الدوله السوريه يعني ان تقوم بحل هذه الاجهزه الموجوده؟
2: ما نحن مشان ايش الناس طلعت مظاهره اليوم؟
0: ما الذي يمنعها؟
2: كل الدوله لازم تفوت.
0: ما الذي يمنعها الى الان؟
2: يمنعها حسابات، لانه قسد كلما تقدمنا خطوه بالاندماج تحصل مشكلة.
0: نعم،
2: تفتح المشكلة. مرة بالمدارس، لما فتحت المدارس ما عاد الطلاب يفوتوا لحتى بندرس الكردية. طيب في حصص كردية؟ لا، بدنا كامل المنهاج. بعدين تم تخصيص مدارس. في مشكلة
0: هي
2: دائما
0: هل هي
2: موجودة.
0: هل هي عند كل قسد أم عند تيارات معينة أو عناصر معينين يحاولون؟
2: لا، تيار واضح.
0: تيار واضح.
2: أحد تيارات قسد. أحد تيارات قسد اللي هلأ اليوم والبارح كان يلم أتاوات من محلات السوق بالحسكة والقامشلي. ليش عم تلم أتاوات إذا قسد انحلت والإدارة الذاتية انحلت والتنظيمات التابعة لحزب العمال شغالة؟ فأنا كمواطن ابن الحسكة، أنا لما فيني أمشي بشوارع القامشلي والحسكة بحرية وأمارس حريتي السياسية بالقامشلي والحسكة مثل ما عم بحكي من الشام وحلب وكل مناطق سوريا، أنا هون بقول إنه نحن تمام والأمور تمام وأنا ما بقى أطلع مظاهرة. هاي المظاهرة اليوم هي للمطالبة بتعزيز سيطرة وسلطة الدولة، مو موجهة لا لكردي ولا لعربي. ما حدا جاب سيرة الفتنة، ما حدا جاب سيرة أي تنظيم سياسي. نعم، ما حدا. لا يعني هو لأنه أول مرة بتطلع بالحسكة من 10 سنين. أول مرة بمحافظة الحسكة تطلع مظاهرة. نعم، لا تحمل صورة عبد الله أوجلان ولا بشار الأسد. نعم، هذه أول مرة، أول مرة تطلع مظاهرة بس رافعة علم الدولة. هذه تطور بتاريخ محافظة الحسكة.
0: يعني فعلا المظاهرات اليوم لم نسمع شعارات طائفية، أو ربما أنا لم أسمع شعارات طائفية بغض النظر، لكن كيف يا سيد سامر نستطيع فعلا أن نحمي أي حق للمواطنين برفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم في الحسكة دون أن يستغل ذلك أمور طائفية مع حساسية المنطقة؟ المنطقة ليست عرب وكرد فقط، فيها سريان، فيها آشور، أنت تعلم أكثر مني التنوع الكبير في الحسكة وفي الجزيرة السورية بشكل عام، لكن خاصة الحسكة. ما هي الضمانات؟
2: وجود الأمن العام اليوم كان لحماية المتظاهرين.
0: نعم،
2: من أن لا يتم الاعتداء عليهم من عناصر الشبيبة الثورية، هذا واضح. المتظاهرين قاموا باعتداء على أحد؟ لا. هددوا أحد؟ لا. خربوا ممتلكات عامة أو خاصة؟ لا. فمظاهرة حضارية سلمية وفق الشروط لأي مظاهرة. طيب، تحصل بالعالم. أعطوا مطالبهم ورجعوا على بيوتهم، انتهى الأمر. هاي المطالب صارت عند وزارة الداخلية.
0: طيب،
2: عند الأمن الداخلي، عند القائمين على اتفاق تطبيق اتفاق الاندماج. من أجل أن يقولوا للمسؤولين في الدولة السورية وقسد،
0: نعم،
2: يا جماعة هاي مطالب الناس بالمدينة.
0: طيب،
2: لازم نحققها لأنه الناس هيك بدهم.
0: طيب انتهى وقتي أنا سيد سامر، وأريد أن أذهب إلى السيد شكري بأقل من دقيقة، بنصف دقيقة سيد شكري.

0: هل تعتقد فعلا أنه خلال الأشهر القادمة سيحسم هذا الملف بشكل واضح ويترى بأنه الدولة تسيطر على كل مفاصلها في الحسكة، وحتى لو كان هناك تيارات أو عناصر من قسد سابقا المنحلة يعني ليس لديهم رغبة بهذا الاندماج، يتم إسكات أصواتهم ومنعهم من القيام بأي عمل تخريبي؟
1: أحمد الهلالي نائب المحافظ قال بوضوح بأن هناك تغير كبير أصبح في المحافظة.
0: طيب.
1: واختلاف وهناك اندماج يسري أو يجري بوتيرة جيدة جدا. أنا أقول أن أي مشكلة موجود السيد نائب المحافظ، موجود المحافظ، موجودة مديرة المنطقة، كل هؤلاء موجودين. عندما يتعرض أي مواطن عربي كردي للأتاوات أو لكلام يمكن يتقدم الشكوى، مثل ما قامت المظاهرة اليوم. قامت المظاهرة اليوم للتعبير عن مطالبها، عن شكواها. فليقم الذين يتعرضون لدفع الأتاوات أيضا للقيام بمظاهرة.
0: هذه أحد النقاط التي ربما يمكن القيام بها، يعني أي انتهاك يحدث من قبل أي جهة غير يعني الدولة السورية بالتأكيد لأن لديها الحق، يجب أن يتوجه السوريون في تلك المنطقة إلى الجهات الرسمية. شكرا جزيلا لكما، انتهى وقتي أعتذر. شكرا جزيلا لكما سيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري، كنت معنا من القامشلي. شكرا أيضا للسيد سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نتوقف عند مطالب موظفين منشقين عن وزارة الخارجية بمراجعة مستقلة لاستمرار تعيينات من قبل النظام المخلوع في البعثات الخارجية.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم من جديد. دعت مجموعة الموظفين المنشقين عن وزارة الخارجية في بيان لها إلى إجراء مراجعة وتدقيق مستقل لأوضاع الموظفين المعنيين أو المعينين من قبل النظام المخلوع في البعثات الخارجية، وذلك على خلفية التوجيهات الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الدولة. وطلبت المجموعة بمعالجة أوضاع الموظفين المنشقين المستوفين للشروط القانونية والمهنية وإقرار آلية واضحة لتنظم وتراجع وتستند إلى أسس ومعايير محددة، إضافة إلى تعزيز

0: الرقابة والشفافية والحد مما وصفته بتضارب المصالح والمحسوبية، كما دعا البيان إلى التدقيق في التقديرات غير الرسمية المتعلقة بعدد المعينين من قبل النظام المخلوع وكلفة استمرار أوضاعهم المالية، بما في ذلك تقديرات تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 60 شخصا، وأن الكلفة قد تقترب من 30 مليون دولار خلال عامين بما يشمل الرواتب والبدلات والسكن. كما طالب البيان بإظهار الكلفة الفعلية التي تشمل جميع النفقات ذات الصلة. نناقش هذا الموضوع مع السيدة هدى السقاء، نائب قنصل سابق للبعثة السورية إلى السعودية من ستوكهولم وأحد الموقعين على هذا البيان، والسيد أيضا محمد سليمان الباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة هدى، بداية لماذا جاء هذا البيان؟ ماذا تريدون؟ يعني المطالب كانت واضحة، لكن إذا سألنا ألم يعني يتم التواصل من قبل وزارة الخارجية مع كل المنشقين عن النظام في البعثات الدبلوماسية سابقا؟ ألم يتم التواصل معكم؟
1: أول شيء مساء الخير أستاذ روبان وضيفك، بسعدني أن استضيفتوني معكم. بالنسبة للبيان، نحن طلعت فكرة البيان من أساس من كم يوم كان في قرار حكومي بترشيد النفقات الحكومية. فالسؤالك عن سؤالك إذا تواصلوا معنا من المنشقين، فهو ما تم التواصل مع الكل الحقيقة، لأنه المشكلة الأساسية تكمن بأنه هذا الملف، ملف المنشقين، ما زال يكتنف قدر من الغموض، ولا توجد حتى الآن صورة واضحة ومعلنة للرأي العام حول المعايير والإجراءات التي حسمت أو تحسم على أساسها أوضاع هؤلاء المنشقين. بالنسبة لكل المنشقين، لا، ما تم التواصل معنا كلياتنا. تم التواصل مع، حسب ما هو معروف، كان في تجمع للمنشقين بشكل بيعرفوا بعضهم،
0: نعم.
1: فهن اللي تم التواصل عن طريقهم، وإلا كل الناس اللي قدمت طلبات أو الموظفين المنشقين عن الوزارة قدموا طلبات للعودة، لم يتم دراسة هذه الملفات بشكل
0: يعني
1: مستقل.
0: تم تقديم هذه الطلبات بناء على الرابط الذي طرحته وزارة الخارجية على ما أعتقد، وتعبئة البيانات،
1: نعم، أكيد
0: لكن لم
1: أكيد.
0: يتم الرد على
1: هلا الوزارة
0: جميع
1: اتخذت
0: من
1: خطوات
0: قدموا.
1: تجاه، لا أبدا، لا أبدا، حتى بشكل شخصي أنا زرت الوزارة العام ببداية العام
0: نعم.
1: لحتى تابع بشكل شخصي موضوع الملف، والحقيقة واجهت صعوبات بمقابلة المسؤولين بالوزارة لحتى قدرت بالأخير أقدر أحصل على موعد مع مدير الإدارة الشؤون الإدارية بالوزارة. والحقيقة يعني كان الملف كله بيحكمه موضوع بيكتنف الغموض، يعني ما في شفافية بالطرح، ما في شفافية بالمعايير المتبعة بهذا الملف. فما تم، كان على أساس أنه حيتم التواصل معنا، فللأسف ما تم التواصل.
0: طيب،
1: الفكرة من البيان، كانت سألتني أول شيء
0: نعم.
1: أنه نحن شو اللي خلانا نطلع بهذا البيان. يلي خلانا نطلع بهذا البيان أنه لما صار في حديث عن الترشيد النفقات الحكومية، ففي أخبار متداولة، طبعا هذا مو أرقام صحيحة، بأنه لسه، هلا أنا بعرف أنه في أشخاص ما زالت في البعثات الدبلوماسية معينة من أيام النظام السابق، وفي أشخاص انتهت بعثاتهم ولا ما زالوا على رأس عملهم. فممكن بهي الجزئية خطر لنا أنه نحن نطلع هذا البيان للأشخاص اللي نحن قدمنا طلبات وما تم الرد علينا بشكل واضح.
0: نعم.
1: فنحن طلعنا بهذا البيان اللي حضرتك ذكرتي البنود
0: طيب
1: اللي فيه.
0: طيب سيد محمد، مرحبا بك. إذا سألناك فعلا هذا الملف بالذات، عودة المنشقين ليس فقط بموضوع وزارة الخارجية إلى معظم قطاعات الدولة، لكن باعتبار أن الحديث اليوم هو عن موضوع المنشقين عن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، لماذا للآن هناك إشارات استفهام حولها؟ هل هناك يعني تحديات أمام وزارة الخارجية، أم أن هناك معايير غير واضحة؟ كيف تنظر إليه من وجهة نظرك؟
2: تحياتي لكم أستاذة
0: أهلا
2: ربا
0: بك
2: الكريمة وللسادة المشاهدين. يعني في البداية أريد أن أعلق على مسألة البيان. إصدار بيان بهذا الشكل يعني أن الملف انتهى وأن المسار قد أغلق، مسار

منشقين عن النظام السابق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس بالضرورة كل شخص كان لديه وظيفة لدى النظام السابق وقد تخلى عنها نتيجة ظروف

0: السفارة السورية في السعودية عندما جاءت الثورة وتركت، يعني من يضع، ليس السيدة هدى، كيف من يضع هذه المعايير التي تحدد أن هذا منشق وهذا غير منشق؟ من وضعها أصلا هذه المحددات؟
1: يعني هناك وزارة، وزارة التنمية الإدارية، وزارة التنمية الإدارية بالنسبة للموظفين في عموم قطاعات الدولة السورية تقوم بالنظر في ملفاتهم ضمن، وهناك لجان تشرف على هذه الملفات، هناك من يأتي بأدلة، هناك من يأتي بشهود، يعني اليوم لا يوجد، لا أعتقد أن هناك شخص قام بالانشقاق عن نظام الأسد وعن النظام السابق ولا يوجد مجموعة من الأصدقاء.
0: هناك لا اسمح لي سيد محمد، هناك من انشقوا عن النظام وملفهم واضح ولم يتم إعادتهم إلى الآن، لذلك أنا أسأل يعني عن المعايير المتبعة، ولذلك أنت جاوبت أن هذا الملف إلى الآن لم يغلق، ربما يحتاج إلى وقت لاكتماله.
1: نعم أستاذتنا، هذا المسار لا يزال مفتوح، ليس فقط في وزارة الخارجية وإنما في كل الوزارات، في أيضا هناك منشقين في وزارة التعليم، في وزارة التعليم العالي، في الداخلية، في الجيش، ولكن هناك مسألة الأولويات، وأيضا مسألة تفضلت فيها السيدة الكريمة، مسألة الترشيد في الإنفاق الحكومي، الترشيد في الإنفاق الحكومي لا يعني إهمال الضروريات، يعني أيضا من الضروري أن يكون هناك موازنة للدولة وموازنة للسلطة، وإلا لن نستطيع تسيير الأمور في كافة الوزارات.
0: طب من يحدد هذه الأولويات أيضا من يحدد أن هذه الأولويات بأن هذا الشخص يجب أن يعود إلى رأس عمله باعتباره منشق وهذا الشخص ليس ضروريا وليس أولوية؟ من يضع هذه القائمة للأولويات أيضا؟ هل كل وزارة تضع معاييرها أم أن الموضوع يعود إلى يعني مكان آخر؟
1: هناك شراكة ما بين الوزارات وما بين وزارة التنمية الإدارية بالنسبة للموظفين، هناك تدقيق أمني، تدقيق سياسي، هناك تدقيق في الوثائق، هناك أيضا معايير مالية توضح مدى السرعة ومدى الإمكانية التي يمكن في استقطاب فيها أكبر عدد من العائدين الى وظائفهم، لكي نبقى في ضمن وزاره الخارجيه استاذتنا العزيزه، يعني هناك العشرات وكثير من السفراء المنشقين، يعني كان هناك الدكتور حسام الحافظ، الاستاذ بسام،
0: معروفه الاسماء، معروفه يعني بالتاكيد لهم كل التحيه. نعم الموضوع نعم ليس شخصيا، نحن نتحدث عن حاله، عن حاله متعلقه بعدد لا يستهان به.
1: بالتأكيد بعضهم قد عاد إلى العمل ومارس نشاطاته وبعضهم لم يعد بعد. أيضا بالنسبة للسفراء والقائمين بالأعمال والقنصليين والدبلوماسيين، هناك أيضا مسألة العلاقات مع الدول، هناك دول ترفض إلى اليوم بعض الترشيحات من وزارة الخارجية، هناك دول تقول أننا لا نقبل في الشخصية الفلانية، ولذلك
0: لا اسمح لي سيد محمد، هذا موضوع مختلف، هذا موضوع مختلف عن عودة المنشقين، لأنه من حق وفق يعني اتفاق فيينا المتعلق بالأطر الدبلوماسية، يحق لأي دولة أن ترفض أي ترشيحا من قبل دولة أخرى، يعني إذا كان سيمثلها دبلوماسيا. يعني هناك، أنا لست قانونية، لكن هذا الموضوع مختلف عن عودة المنشقين. سيدة هدى، إذن حسب السيد محمد هناك شراكة بين الوزارات بشكل عام ومنها وزارة الخارجية وبين وزارة التنمية الإدارية، وهناك معايير واضحة، وهذا الملف لم يغلق، ويجب أن يقدم وثائق، ويجب أن يقدم تأكيدات على أن هذا الشخص انشق عن النظام، وهناك تصنيف بأنه هذا انشق عن النظام وهذا ربما ترك لأسباب أخرى. ما رأيك بهذه الأمور كلها؟ وليس يعتبر هذا فعلا تنظيما إداريا صحيحا في هذه الفترة، أم أن لديك رأي آخر؟
2: نعم استاذ ربا، انا عندي تعليق على اللي حكى الاستاذ محمد.
0: تفضلي.
2: هلا اكيد نظريا هذا شيء صح، انه الاداره التنميه الاداريه ووزاره الخارجيه ويكون في معايير محدده دراسه الملفات، لكن بغض النظر حضرتك طرحتي سؤال كثير مهم، على اي اساس مين اللي بيحدد مين انشق ومين استقال ومين ترك عمله؟ على فرض أنه في تصنيفات من هذا النوع، من حق أي شخص كان موظف سابقا في الدولة بغض النظر عن الأسباب اللي خلته يترك المنصب اللي هو فيه أو الوظيفة اللي هو فيها أو المكان اللي كان فيه، من حقه لما هو بيقدم طلب رغبة منه بالعودة للوزارة اللي هو اشتغل فيها واللي هو ترك لأسباب

0: بتختلف لأسباب الشخصية والوطنية للأشخاص اللي تركوا، بس من حقه أنه هو يحصل على جواب واضح.
1: نعم، من حقه أن يحصل على الجواب، لكن نحن هنا سيدة هنا نتحدث
0: تمام.
1: عن عودة المشقين تحديدا، لنكون واضحين، وبيانكم يتحدث عن هذا الأمر بالذات. نتحدث، هل كان هناك معايير يعني اطلعتم عليها متعلقة بأنه أنت انشقيت أم تركت لظروف اجتماعية أو ظروف خاصة أو استقلت أو إلى آخره؟ هل
0: لا
1: كان
0: ما
1: هناك
0: كان
1: شيء
0: فيه.
1: واضح؟
0: في خطوط عريضة كانت، ما في شيء واضح، في خطوط عريضة.
1: مثل ما هي الخطوط العريضة؟
0: الخطوط العريضة إنه بيان انشقاق معلن، موقع عمل بالثورة، بس هاي المعايير ما كانت تنطبق على الجميع. من اللي ما أنا ما بدي أسمي أشخاص، طبعا نحن مو بتسمية أشخاص، بس ما بتنطبق على الجميع. فنحن حسينا إنه في ازدواجية معايير بهذا الموضوع، يعني في ازدواجية معايير بموضوع إنه شو هي المعايير اللي بتنطبق على المنشقين، على أي أساس نحن هذا صنفناه مستقيل. في ناس قدمت استقالتها بشكل واضح وتمت إعادتها، في ناس تركت الوظيفة بدون إعلان انشقاق بيان لظروف خاصة فيها.
1: تقصدين أن
0: ما
1: هذه
0: في
1: المعايير أو الخطوط العريضة لم تطبق على الجميع، هذا ما
0: نعم
1: تقصدينه؟
0: نعم لم تطبق على الجميع.
1: لذلك
0: هو
1: تقولين.
0: المطالبة هي هو البيان كان مطالبة بإنه حتى مو بس بالبيان، من قبل البيان احنا وقت كان في تواصل مع الوزارة، المطلب الوحيد اللي كنا عم نقوله خلي يكون في معايير شفافة وواضحة. لحد الآن ما في رفض للملف، ما في أي جواب، ما في أي إشارة تبين إنه لوين ماشي هذا الملف،
1: طيب
0: وين مسار هذا الملف.
1: طيب سيد محمد، فعلا يعني حتى لو كان هذا الشخص يرغب بالعودة وكان مستقيلا أو ترك لسبب أو لآخر، من حق أي شخص يريد أن يعود لوظيفته بالدولة أن يحصل على رد بالقبول أو رفض. لماذا هناك أيضا يعني بطء بالأجوبة؟ هل لأن هذه الملفات قيد الدراسة، وكما قلت أنه لم يغلق هذا الملف إلى الآن؟ وبرأيك ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها وزارة الخارجية بنقطة محددة هنا؟ الذين كانوا على رأس عملهم في البعثات الدبلوماسية بعهد النظام المخلوع قبل التحرير وهم موجودين إلى الآن ويكلفون الدولة قطع مالي أجنبي، لأن أنت تعلم الرواتب تسدد للبعثات الدبلوماسية بالقطع الأجنبي، وأيضا يمثلون يعني الدولة السورية الجديدة، وهم كانوا في عهد النظام المخلوع وقائمين على عملهم إلى رأس عملهم إلى الآن، ومنهم من انتهت بعثتهم الدبلوماسية، انتهت فترتهم يعني البعثة الدبلوماسية. كيف تفسر لنا هذا الأمر أيضا؟
2: نعم استاذتنا، يعني في البدايه اريد ان اعلق تعليق
1: تفضل
2: بسيط جدا. من
1: تفضل.
2: حق اي سوري ان يعود الى عمله بغض النظر عن الاسباب التي عزلته عن هذا العمل، الا اذا كانت يعني مرتبطه بالنظام السابق بقضايا فساد او ما شابه
1: نعم.
2: ذلك.
1: نعم.
2: اما ما دون ذلك يحق لكل السوريين العوده. بالنسبه يعني هناك عده ملفات لدى الحكومه السوريه، هناك ملف اسمه ملف المنشقين، هناك الملف المفصولين لاسباب ثوريه او لاسباب امنيه، هؤلاء يقومون باستخراج اوراق تثبت ادانتهم من خلال المباحث الجنائيه او غيرها، تثبت بان النظام قام بكتابه تقارير عنهم وقام بفصلهم. بالنسبة للمعايير ولوزارة الخارجية، يعني هناك الكثير من المعايير التي يؤخذ بها، يعني أنا تكلمت لا يعني، وخصوصا بالنسبة للمعايير المالية، لا يعني أن الترشيد سيرافقه حالة من الإهمال، وأيضا هناك أولويات، يعني هناك بعثات ضرورية يجب تحتاج إليها الحكومة السورية في أسرع وقت، وأن يكون ضمن هذه البعثات شخصيات مطلعة على الملفات، مثل البعثة الموجودة يعني بألمانيا، بتركيا، بلبنان.
1: طب هل الذين يعينون، طبعا مع الاحترام للجميع بالتأكيد، نحن لا نشخصن الأمور إطلاقا هلأ وبغض النظر لنذكر أحد، الذين يعينون الآن جميعهم يوافون المعايير الدبلوماسية كاملة؟ ولماذا طالما نحن يعني هناك دورات دبلوماسية يخضع لها سوريون وسوريات للذهاب إلى المواقع الدبلوماسية، لماذا لا يتم إنهاء من كانوا موجودين في عهد النظام المخلوع ببعثاتهم الدبلوماسية ويمثلون سوريا الآن في هذه البعثات في الدول؟
2: لا تستطيع الحكومة بهذا الشكل إنهاء البعثات.

0: أو السفراء وفقا لرغباتها. يعني اليوم أيضا هناك التزامات بالتوافقات الدولية. صحيح أن هناك الكثير من إخوتنا وأصدقائنا حصلوا على تدريبات داخل وخارج سوريا مرتبطة بالدبلوماسية، مرتبطة بالقضايا القنصلية، لكن هذا لا يعني الجميع مؤهل إلى أن يخرج إلى بعثات، وهذا أيضا لا يعني بأن جميع البعثات تستطيع الحكومة السورية أن تنهيها وتستبدلها. يعني أيضا مسألة الاستبدال هو مسألة معقدة.
1: طب والبعثات الدبلوماسية التي انتهت مدتها، هذا ليس فيه مشكلة؟
0: بالتأكيد. وأيضا هناك مسألة أخرى، يعني ليس كل البعثات في المرحلة الحالية هي مهمة بنظر الحكومة السورية أو ذات أولوية، يعني لا أقول هي مهمة، هي ذات أولوية لدى الحكومة السورية. يعني لدينا
1: صحيح ليست كل الدول ذات أولوية، لكن هذه الدول تحصل البعثات الدبلوماسية الموجودة فيها، ومعظمهم كانوا في عهد النظام المخلوع، يعني هم من عهد النظام المخلوع، يحصلون على يعني يكلفون الدولة السورية، يكلفون وزارة الخارجية رواتب ونفقات. يعني إذا كانت ليست أولوية، لماذا لا يتم التعامل معهم بشكل مختلف؟ أعلم أن استبدال البعثات الدبلوماسية ليس بهذه السهولة، لكن ربما يجب أن تعمل الخارجية على إيجاد مخرج يريحها.
0: نعم.
1: هل تأمن جانب هؤلاء الذين يمثلونها وهم كانوا في عهد النظام المخلوع مثلا؟
0: يعني أستاذتنا العزيزة، سأضرب لك مثال. يعني مجموعة من الشخصيات الموقعة في هذا البيان، بعضهم كان سائقا، مع احترامي للجميع، بعضهم كان سائقا، بعضهم كان عسكري مرافق للبعثة، وبعضهم لا يوجد لديه توصيف وظيفي واضح ومحدد. لذلك نحتاج اليوم في سوريا في هذه المرحلة على قاعدة إنشاء قاعدة بيانات وطنية حقيقية.
1: طيب.
0: يعني هناك الموظفين السابقين لدى النظام، وهناك موظفين حصلوا على أكثر من موقع خلال النظام السابق. هؤلاء جميعا نحتاج إلى فلترة أسمائهم، نحتاج إلى وضع
1: أتفق ربما تتفق معك، حتى يعني يتفق حتى معك المشاهدون، لا أعلم، يعني بموضوع أن يكون هناك قاعدة وفلترة وتدقيق وإلى آخره، لكن الأجدى أن يبدأ التدقيق بالذين هم في عهد النظام المخلوع إلى آخر لحظة، إلى 8 من ديسمبر عام 2024، وما زالوا على رأس عملهم ويتقاضون أجورهم بالقطع الأجنبي إلى الآن، ومنهم من انتهت بعثاتهم الدبلوماسية. سيدة هدى، لديك حق يعني التعليق بأيضا دقيقتين، تفضلي.
2: أنا أكيد بوافق الأستاذ محمد على موضوع أنه ما لا يمكن إنهاء البعثات بشكل فوري، بأنه نحن نستبدل أشخاص بأشخاص، هذا المطلب كان. وأكيد مو كل حدا تعين بأيام النظام السابق هو لازم نحن ننهي تكليفه، أو وهي ما كانت هي المطالبة. هو المطالبة الوحيدة كانت إنه يكون في معيار واضح، سواء بالأشخاص اللي مستمرين لحد الآن في البعثات الدبلوماسية، أو الأشخاص يلي انشقوا أو استقالوا أو تركوا وظائفهم في الوزارة أو باقي الوزارات، بأنه يكون عندهم كمان نفس المعيار ونفس الفرصة لدراسة ملفاتهم. أبدا هو مو مطلوب، أنه بالإضافة للأشخاص يلي لا زالوا مستمرين بخدمة البعثات رغم انتهاء مدة تكليفهم. هذا الشيء لازم يخضع لمراجعة نفسها اللي بيخضع فيها أي ملف آخر. وهذا هو نطرح سؤال، كيف بيستمروا الموظفين في البعثات رغم انتهاء مدة تكليفهم، بينما يبقى موظفون آخر ونشقوا عن الوزارة وهن خارج المؤسسة، حتى إنه تندرس ملفاتهم أو ينعطوا أجوبة واضحة وشفافة ومعايير
1: هل
2: شفافة
1: لديك أمثلة عن هذه الدول، أو عفوا عن هذه البعثات، في أي دول مثلا انتهت
2: لا لا،
1: بعثاتهم؟
2: أنا ما بدي أسمي أي بعثات ولا بدي أسمي أي دول. يعني أكيد الخارجية عندها قائمة
1: بالتأكيد لديها معلومات كاملة عن هذا الموضوع،
2: عندها قاعدة معروفة من يعني معروفة بالنسبة لهم. أنا ما بدي أدخل بتسمية أي أشخاص أو أي بعثات.
1: لكنك تقولين أن هناك بعثات انتهت مدتها، ويعني من المفترض أن يتم استبدالها وفق القانون، وإلى الآن هي قائمة وموجودة على رأس عملها في تلك الدول. يعني لذلك نسألك، من هي، أعطينا مثال عن هذه الدول، بالأحرى عن هذه البعثات في أي دول، لأن يعني أكثر من دولة، أنت تعنين أن هناك أكثر من دولة، ليس دولة واحدة.
2: طبعا طبعا اكثر من دوله يعني، فمثل ما قلت

0: حضرتك، يعني أنا
1: مثل
0: ماني حابة أدخل بتسميات للدول والأشخاص، يعني هو معروف للجميع هي أي دول اللي انتهت البعثات واللي استعدوا على مثل، والخارجية عندها هي القائمة وعندها قاعدة بيانات
1: طيب
0: بكل الأشخاص اللي انتهت بعثاتهم.
1: نعم، طيب شكرا جزيلا لكما ضيفاي السيدة هدى السقا نائب قنصل سابق للبعثة السورية إلى السعودية، كنت معنا من ستوكهولم، والسيد محمد سليمان الباحث السياسي كنت معنا من دمشق. على رأس الساعة نتابع زيارة خبراء مجموعة العمل المالي FATF إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

0: بلا تجربة عارفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كانوا في ضباره بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
8: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
7: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
8: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
7: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
8: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
7: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
1: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية.

0: في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف مجموعة العمل المالي، وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي، وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية، مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
1: ونفتح هذا الملف مع السيد طلال سعيد، الباحث الاقتصادي في مركز الجسور للدراسات من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد طلال، ماذا تعني المنطقة الرمادية، ويعني أهمية نقلة سوريا من المنطقة السوداء إلى المنطقة الرمادية، أو التصنيف الرمادي، ماذا يعني بلغة الاقتصاد؟
2: تمام، يسعد أوقاتك وأوقات جميع مشاهدي تلفزيون سوريا. بالنسبة لمنظمة العمل المالي والتي هي المسؤولة عن وضع القائمة الرمادية، هي منظمة تأسست في أواخر الثمانينات تحت إشراف مجموعة من الدول الصناعية. هذه المنظمة تشرف على الرقابة على موضوع مكافحة غسل الأموال ومدى شفافية الدول في متابعة، إن كان من الناحية النظرية عبر قوانين، تصدر قوانين لمكافحة غسل الأموال، أو من الناحية العملية من خلال مجموعة من البلاغات تقيمها المؤسسات المالية الحكومية أو حتى المؤسسات القضائية بإصدار أحكام تتعلق بمصادرة أو تجميد أموال. هذه الآلية التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة غسل الأموال هي التي ترفع درجتها من دولة يعني تصنف ضمن الدول ما زالت لديها شبهات، هناك
1: إذن هناك معايير محددة تستند إليها الـ FATF.
2: نعم.
1: طب الآن إلى ماذا استندت المعايير التي رفعت من خلالها سوريا من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية؟
2: هناك جزئين أساسيين، هناك التقييم التقني وهو يتعلق بالقوانين، وسوريا خلال فترة معينة أصدرت مجموعة من القوانين. التعامل مع سوريا بدأ في عام 2010، تم بعدها إصدار مجموعة من القوانين. هناك كان يوجد نواقص عديدة في الجانب القانوني في موضوع مكافحة غسيل الأموال، في تجريم العمليات المالية التي تقوم لدعم الإرهاب إلى آخره من هذه المواضيع. من ناحية القانونية تم تحديث هذه القوانين، تم وضع قوانين تجرم العمليات المالية الداعمة للإرهاب، تقوم بتتبع موضوع مكافحة غسيل الأموال. استمرت هذه إلى اليوم مع 2026، مع وزارة المالية أصدرت استراتيجية الوطنية لإدارة مكافحة غسيل الأموال. ولكن الجانب الآخر هو الجانب العملي، بمعنى أنها تتحول هذه القوانين إلى تطبيق عملي، أن يتم فعلا هناك يعني تقارير صادرة تتحدث عن عدد البلاغات، عن عدد القرارات القضائية المتعلقة بتجميد أموال لشخصيات قامت بعمليات غسيل للأموال.
1: طيب دكتور عبد المنعم، إذا سألناك يعني الزيارة على الأرض الآن لمجموعة FATF ماذا تعني؟ هل فعلا بدأ التحقق من الأمر بهذه المعايير التي وضعتها هذه المنظمة على الأرض، وبالتالي انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي الأهم بالمعايير الموضوعة من قبلها؟
3: أهلا وسهلا بكم ومشاهدين الكرام. طبعا اليوم نحن أين بالتحديد؟ نحن ورقيا نصيا يعني كقوانين كبيئه تشريعيه كلوائح تنظيميه وتعليمات تنفيذيه الامور جيده. هذه هي المرحله التي تم اجتيازها. اليوم زياره مجموعه العمل او وفد مجموعه العمل الدوليه هذا هي ليست للتحقق، وانما لبحث هل هناك مؤسسات أو إطار مؤسساتي قادر على تطبيق هذه البيئة

0: القانونية التي تحدثنا عنها، وهذا تلك المرحلة الأولى. عمليا هل هناك أطراف تعمل بتنسيق واضح
1: ما هي هذه
0: وشفاف؟
1: المؤسسات؟ من هم الأطراف الذي تبحث يعني مجموعة العمل المالي
0: أطراف
1: من التحقق منها؟
0: هي أربعة بالتحديد. اليوم نتحدث عن الرقابة المصرفية، يعني نتحدث عن مؤسسة رقابية منسجمة مع بعضها البعض، ربما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأيضا هيئة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الموجودة في البنك المركزي، ربما أيضا وحدات استخباراتية مالية داعمة أخرى إلى ما هنالك. هذه الجهات الرقابية تعمل مع كل أصحاب المصالح من مصارف وشركات صرافة وحتى قطاعات غير مالية، على رصد، على الوصول أولا للبيانات المتعلقة بالتحويلات المالية وبالملاءات المالية للعملاء، ودراستها وفق أنظمة معينة موجودة أيضا ومدعومة حتى من البنك الدولي في إطار دعم البنية التحتية للمدفوعات، وإمكانية تحويل هذه البيانات إلى معلومات قابلة للمقاطعة وقابلة لتقديم أدلة على لضابطة عدلية. هنا نتحدث عن وزارة الداخلية. هذه الضابطة العدلية تقوم بالتحقيقات اللازمة وفق البلاغات ذات الجودة المقدمة من قبل وحدة المعلومات المالية هذه، وتحولها إلى القضاء مع الأدلة والتحقيقات، ويكون القضاء هنا الجهة الرابعة الثالثة المهمة. يصدر القرارات القضائية، ثم تأتي قوى إنفاذ القانون، نعود هنا إلى وزارة الداخلية أو جهاز أمني لتنفيذ القرارات القضائية. إذن رقابيا وتشغيليا وضابط عدلية والقضاء وإنفاذ القانون، وطبعا كل هذا سوف يتم بالتأكيد بإشراف المجموعة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط
1: نعم
0: وشمال أفريقيا.
1: نعم طيب سيد طلال، وفق هذه المؤسسات التي تحدث عنها الدكتور عبد المنعم، إلى أي مدى فعلا سوريا تستطيع أن تقدم ما أنجزته من الإصلاح المؤسسي بهذه القطاعات الأربعة خلال الفترة الماضية، بحيث أن التدقيق الآن على أرض الواقع سينعكس بصورة واضحة بأداء لهذه المؤسسات سواء الرقابية أو الداخلية أو القضائية أو المالية؟
2: بداية، هناك بعض الإشكاليات تتعلق. أولا، ما زال الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي، وهنا تحدي كبير للمؤسسات المالية والمصرفية في سوريا. أيضا بالنسبة لبنية، حتى في حال نحن نتجه نحو الدفع الرقمي أو الدفع الإلكتروني، الرقمنة هي أداة سوف تساعد في موضوع الشفافية، ولكن الرقمنة إذا لم تكن متبوعة بربطها بقاعدة بيانات ومعرفة العميل وأن يكون هناك شفافية كاملة، فلن نستفيد من موضوع الرقمنة. لذا إذا موضوع أيضا الرقمنة بحاجة إلى متابعة. أيضا بالنسبة لوحدة المعلومات المالية، وهي المعنية الأكثر بموضوع قضية مكافحة غسيل الأموال، وهي مشكلة، هي هيئة قضائية مستقلة تعمل لدى المصرف المركزي. المشكلة ليس في البيانات التي تصل إلى هذه الوحدة، ولكن قدرتها على تحويل هذه البيانات إلى القضاء ومتابعتها عن طريق النيابة، وأيضا فيما بعد القضاء، قدرة السلطة التنفيذية على إصدار قرارات تنفيذية كما ذكرت تتعلق بتجميد أموال أو مصادرتها. هنا يعني الربط بين عدة جهات، الجهة القضائية، أيضا الجهة التنفيذية، وأيضا المؤسسات المالية، وأيضا ضمن السياسة، يعني موضوع يعني السياسة المصرفية كما ذكرت، موضوع ما زلنا نحن نعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي، ما زال هناك عدم شفافية بالنسبة للتحويلات، أغلب التحويلات تتم بطريقة غير رسمية، أغلب الاقتصاد السوري قائم هو اقتصاد غير رسمي، وهي تشكل إشكالية كبيرة. من هنا تكمن الإشكالية وقدرة المؤسسات المالية والمصرفية السورية على تحقيق يعني تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، من اقتصاد يقوم على التعاملات النقدية إلى اقتصاد يقوم على العمليات المصرفية، وأن يكون

0: نستخدم عمليات الدفع الرقمي او دفع موضوع عمليه الدفع الرقمي ان تكون هذه الرقمين رقمني بطريقه شفافه من خلال الربط بقاعده بيانات.
1: طيب يعني ايضا ما هو التحدي الاخر او التحديات الاخرى امام المؤسسات وامام سوريا لتمر بسلام من خلال هذا أو هذه الزيارة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي للتدقيق بالمؤسسات وبموضوع متعلق يعني بسوريا بهذا الإطار؟ يعني إلى أي مدى هناك تحديات أخرى غير التي ذكرها الدكتور أو سيد طلال الدكتور عبد المنعم؟
2: بالتأكيد اليوم التحدي الأساسي هو التحدي المؤسساتي. نتحدث هنا عن ثلاث أمور أساسية مرتبطة بالكوادر البشرية التي ستدير هذه المراحل المتسلسلة والمتعاقبة. هذا طبعا إذا ما كنا قد افترضنا بشكل كامل أن التنسيق هو 100% بين هذه المؤسسات. هذه الكوادر يجب أن تكون مدربة، يجب أن تكون نزيهة إلى ما ذلك من وصفات الجودة الكوادر والموارد البشرية. ولكن أيضا هناك تحدي آخر مرتبط بالصلاحيات، صلاحيات هذه المؤسسات، ولا سيما مع الاستقلالية ومع التنسيق. يعني التوازن بين الاستقلالية والتنسيق هذا عمل جدا كبير ودقيق، والصلاحيات ولا سيما عندما تصدر القرارات القضائية. هنا طبعا
1: يعني تقصد استقلالية السلطة القضائية تحديدا هنا؟
2: استقلالية السلطة القضائية وقدرة هو إنفاذ القانون على تطبيق بدون تدخلات تطبيق القرارات القضائية. هذا أيضا تحدي جدا مهم.
1: ماذا عن تقارير الرقابة والتفتيش التي تصدر من هذه الجهات؟ إلى أي مدى أيضا هي تساهم ب يعني تأكيد أن هناك مؤسسات رقابية ومعايير شفافية؟ وإذا لم تستطع هذه الأجهزة الرقابية بإنفاذ أيضا هذه يعني التحقيقات أو هذه القرارات من خلال السلطة القضائية، إلى أي مدى يكون التأثير معاكسا على هذا التصنيف؟
2: بكل بساطة يكون هناك فشل في المنظومة المالية السورية. الموضوع هو المنظومة المالية السورية من مرحلة غير شفافة، غير محوكمة، غير مؤسساتية وفق ما كانت عليه مثلا قبل سقوط النظام، إلى مرحلة تتمتع بالشفافية والحوكمة والرقابة وسلطة وسيادة القانون بكل ما تعنيه الكلمة. هذا طبعا يشكل تحدي للحكومة السورية وللسلطة القضائية، وأيضا يشكل تحدي كبير لموضوع يعني لإشراف مصرف سوريا المركزي على العملية ككل، باعتبار أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تعمل تحت جناحه إن صح التعبير. وبالتالي اليوم حتى مصرف سوريا المركزي يجب أن يكون قادرا على إحكام أو تشبيك علاقته بشكل محكم في الجهاز المصرفي مع شركات الصرافة ومع كثير من الأنشطة المالية، وأيضا أن يمتد هو والسلطات الرقابية الأخرى إلى القطاعات غير المالية، يعني قطاع العقارات ليس منزه عن المتابعة، متابعة البيانات وتحويلها إلى معلومات ومقاطعة البحث عن المستفيدين الأساسيين من كثير من المشاريع المتعلقة سواء كانت مشاريع تجارية أو سياحية أو ما إلى ذلك. إذن الإطار واسع جدا، ولكن تحكمه بالتأكيد أركان وركائز واضحة مدعومة من قبل سواء المجموعة الدولية أو من البنك الدولي. وخلال العام الماضي منذ تموز أو 6 أشهر الماضية منذ تموز هناك دعم كبير من قبل البنك الدولي لتطوير البنى التحتية، لدعم الأمن السبراني، للمحافظة أيضا، حتى لتدريب الكوادر البشرية الذي يشكل كما قلت لك تحديا كبيرا.
1: إذا عدنا لك سيد طلال وسألناك بالنسبة يعني لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعني وسوريا مدرجة أيضا يعني كانت بالقائمة السوداء منذ عام 2010، ما الذي تغير الآن بالنسبة ل FATF؟ ما الذي تغير في معاييرها هي منذ ذلك الحين إلى الآن؟ وبالنسبة لسوريا أنت تتحدث لماذا انتقلت إلى القائمة الرمادية، ما هو المطلوب كي أيضا تتخطى المرحلة الرمادية أيضا؟
0: بداية بالنسبة لمنظومة العمل المالي أو مجموعة العمل المالي لم يتغير شيء بالنسبة لمعاييرها، هي معاييرها ذاتها. أما ما تغير بالنسبة للقراءة الدولية لسوريا على الصعيد المالي، شهدنا هناك سياسة دولية نحو الانفتاح باتجاه سوريا مع السلطة الجديدة، بداية مع رفع العقوبات الأمريكية، ثم صندوق النقد الدولي و يعني قيامه بزيارة لسوريا والعمل على تطوير القطاع المصرفي السوري، وأيضا من خلال أيضا ما قامت به وزارة المالية السورية بوضع استراتيجية وطنية لعام 2026 تتعلق بموضوع مكافحة غسل الأموال. بالنسبة لمجموعة العمل المالي كما ذكرت، أن هي تريد أن تتحقق الآن أن تجد هناك تطبيق عملي للقوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
1: كم يأخذ وقت هذا التحقق؟ يعني كم تحتاج سوريا إذا افترضنا أنها حققت كل المعايير المطلوبة من خلال موضوع المؤسسات والتنسيق بينها وكل ما هو مطلوب من قبلها؟ كم هو الوقت المتوقع لأن تبقى سوريا في المنطقة الرمادية؟ وإلى أي مدى يؤثر هذا على اقتصادها أيضا؟ يعني اقتصاد سوريا بقائها في المنطقة الرمادية أو القائمة الرمادية.
0: تمام. هلا بالنسبة لمجموعة العمل المالي قد تستغرق موضوع التحقق بين بضعة أشهر إلى ربما سنة، ولكن الموضوع لا يتعلق في مجموعة العمل المالي. يعني مجموعة العمل المالي في حال رفعت سوريا من القائمة الرمادية هذا سوف يكون نقطة إيجابية، ولكن لا تعتمد عليه المصارف الدولية. المصارف الدولية هي لديها أيضا يعني معاييرها الخاصة بالتعامل مع المصارف السورية. في مراسلتها المصارف السورية هي لديها موضوع يتعلق بدرجة المخاطر، يعني كم تتغير المصارف السورية بمواضيع تتعلق بالشفافية، بإعادة هيكلتها، يعني الوصول البيانات، كل هذه الأمور سوف تغير من سياسة المصارف الدولية. ولكن يعني موضوع يعني حاليا وضع سوريا ضمن القائمة الرمادية لا يعني أن سوريا هي محظورة من الناحية المالية. يحق لكل مصرف دولي اليوم التعامل مع المصارف السورية، لكن كما ذكرت هناك نوع من درجة المخاطرة، هناك نوع من الموازنة لدى هذه المصارف. عندما تجد أن درجة الإنفاق على إدارة درجة المخاطرة في التعامل أو التراسل مع المصارف السورية أعلى من الفائدة، فهي سوف تتجنب التعامل مع هذه المصارف.
1: طيب دكتور عبد المنعم، ما هي يعني الأدلة التي تحتاجها اليوم سوريا وفق المعايير التي تحدثت عنها، لكن كدليل واضح يجب أن تقدمه سوريا الآن بمؤسساتها لتكون يعني واثقة مما تقوم به بالإجراءات التي تجعل هذا التصنيف يرتفع عنها خلال الفترة الزمنية التي يعني كما ذكر السيد طلال ربما تكون أشهر ربما تكون سنة؟ يعني ما هي الأدلة التي يجب تقديمها الآن، الوثائق؟
2: الأدلة بكل بساطة هي هذه المراحل يجب أن تكون منتظمة، يجب أن تصبح سيستم عمل يومي بكل ما تعنيه الكلمة. يعني وحدة هيئة مكافحة غسل الأموال عبر المشاركة في المعلومات مع المصارف، مع الجهاز المصرف حتى الآن ضعيف، شركات الصرافة بالتحديد، ربما أيضا مؤسسات أخرى، تلقي بيانات حول مثلا عميل يقوم ببعض التحويلات بعيدا او فيها فجوه عن ملاءته الماليه، هناك مستفيدين اخرين، تاتي هذه الوحده كوحده معلومات تدرس هذه البيانات، تحولها الى او تحاول ان تستجلب الادله طبعا بالتعاون مع الاجهزه المختصه، ثم تنقلها الى الضابطه العدليه باشراف النيابه العامه، تسير باتجاه القضاء. أول عملية، ثاني عملية، انتظام هذه العملية مع القدرة على مصادرة وتجميد الأموال غير الشرعية، وأيضا إجراء التحقيقات حول الحصول على هذه الأموال وما إلى ذلك. انتظام هذه العملية بالتأكيد سيكون هو الدليل الواضح والصريح من أن سوريا تقوم فعلا بتطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة التي يعني تقول أنها سدت فيها كل الثغرات الاستراتيجية التي سمحت لها بالانتقال إلى المنطقة الرمادية، وبالتالي تكون قادرة مجموعة العمل الدولية أو حتى كل المصارف التي تريد أن تتعاون مع مصارف أخرى في سوريا، أو حتى تريد أن تنفذ لعملائها عمليات خاصة بسوريا، تكون كل الأمور تسير بالطريق الصحيح.
1: طيب إذا إلى أي مدى أيضا يعني منذ قليل تحدث السيد طلال بأنه بعد رفع سوريا عن العقوبات أو رفع العقوبات عن سوريا، رفع سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة إلى آخره، إلى أي مدى أيضا هذه النقطة موضوع سوريا في القائمة الرمادية من الممكن أن يساهم به هذه الأمور، يعني يكون مشجعا من قبل FTAF لرفع سوريا، يعني هناك دعم سياسي لهذا الأمر أم أنه هذا مسار مختلف تماما؟
2: لا لا، هذا مسار إجرائي قانوني مؤسساتي، هناك بالتأكيد
1: تمام
2: أخضر سياسي تماما، ولكن الموضوع مرتبط بسياسات مصرفية، بموضوع قدرة المصارف السورية على التشبيك مع المصارف المراسلة وقدرتها على التأقلم مع سياساتها، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن نقلة نوعية، سواء في العلاقة المالية ضمن المنظومة السورية، سواء للمستوردين أو للمصدرين أو للمغتربين أو حتى للمؤسسات الحكومية في تلقي ممكن أشكال معينة من الدعم والتمويل، والاستثمارات التي تم توقيع الكثير من الاتفاقات عنها.
1: يعني
2: إذن
1: هذا الموضوع هو الذي يؤثر الآن بالدرجة الأولى على موضوع التعاملات التجارية والحوالات المالية أكثر من موضوع العقوبات، باعتبار أنه قانون أو مسار إجرائي تماما له علاقة بالتعاملات المالية بشكل مباشر.
2: طبعا بالتأكيد العقوبات، رفع العقوبات هو فتح الباب،
1: لا
2: ولكن الطريق طويل
1: طيب
2: ومرتبط بالمقارنة الدائمة كما قال ضيفكم الكريم بين المخاطر وبين العوائد وبين سلامة الإجراءات. يعني اليوم ليس من مصلحة أي مصرف التعامل مع سوريا ضمن سياسات وضوابط معينة يعني صعبة يحترمها أو يعني فيها درجة التزام كبيرة، إذا لم يجد أن في سوريا هناك
1: طيب
2: منظومة مالية مستقرة وآمنة ويتعاون
1: نعم،
2: معها
1: نقطة مهمة جدا سيد طلال، بدقيقة واحدة لو سمحت، إلى أي مدى أيضا الأوضاع السياسية داخل البلاد تكون جزءا من يعني موضوع هذه التقييمات، أم أن أيضا المسارين مختلفين منفصلين، هنا مسار له علاقة بالاقتصاد وموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره، والمسار السياسي الداخلي شيء مختلف؟
0: بكل تأكيد السياسة هي عامل أساسي، يعني عندما تكون السلطة لديها سياسي تقوم على متابعة غسيل الأموال فهي جزء من سياسة الدولة، وسوف تنعكس على الإجراءات التنفيذية إن كان من ناحية السلطة القضائية أو من ناحية المؤسسات المالية والمصرفية، فبالتالي هناك علاقة يعني موجودة بين السياسة والانعكاس على القطاع المالي والقطاع القضائي، ومن هنا نجد أن السلطة الحالية لديها توجه نحو مكافحة غسيل الأموال وأصدرت توجيهاتها لوزارة المالية، وكان
1: شكرا.
0: من يعني من نتائج ذلك أن وضعت الوزارة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز الجسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا من غازي عنتاب. في محورنا الأخير سنتحدث عن التصعيد في الخطاب الروسي أمام الاتحاد الأوروبي بعدما لوح الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال تعرض كالينينغراد لهجوم مباشر.
3: غروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة.

0: متكاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم. تصعيد جديد في الخطاب الروسي بعدما لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال تعرضت كالينينغراد لهجوم مباشر. هذا التصعيد يأتي في وقت تتجه فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قدراتها العسكرية وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة. تفاصيل أكثر في إنعكاس هذه التطورات على مستقبل المواجهة الروسية الأوروبية مع زميلنا في غرفة الأخبار الذي انضم إلينا في الاستوديو زاهر. مرحبا بك، التفاصيل عندك.
1: أهلا بك روبا. الحقيقة هناك سؤال بات يطرح في أروقة القرار الأوروبي، هل هذا التحذير الروسي النووي جاد أم أن القارة العجوز باتت على مشارف مواجهة موسعة؟ التفاصيل والأرقام نرويها للمشاهدين حول واقعة المواجهة الأوروبية أمام هذا التحدي. في ظل أعنف تصعيد كلامي وميداني تشهده القارة الأوروبية، تتصاعد المخاوف من انزلاق التوتر بين موسكو وأوروبا إلى مواجهة مباشرة تضع الجهازية الأوروبية تحت اختبار حقيقي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الاتحاد الأوروبي من تصعيد التوترات، مؤكدا استعداد موسكو لاستخدام كامل ترسانتها بما فيها الأسلحة النووية في حال تعرضت مقاطعة كالينينغراد المحصنة الواقعة بين بولندا وليتوانيا لأي هجوم مباشر أو محاولة عزل. هذا التحذير جاء صادرا من الرئيس بوتين خلال منتدى فالداي، وعبر وثائق أرسلت للناتو اطلعت عليها وكالة رويترز، وذلك ردا على مناورات عسكرية للحلف وصفها بالدفاعية بالقرب من المنطقة، حيث لوحت موسكو بإمكانية توجيه ضربات لمراكز القرار في دول الحلف إذ تحول التوتر إلى صراع مسلح. أمام هذه التهديدات الروسية كانت القوى الأوروبية قد اندفعت نحو إنفاق دفاعي غير مسبوق منذ الحرب الباردة. وفقا لبيانات وكالة الدفاع الأوروبية، بلغ الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد 27 نحو 418 مليار يورو في عام 2025، ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا هدف حلف الناتو السابق. ألمانيا تتصدر المشهد بإنفاق بلغ 95 مليار يورو مدعوما بصندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو، بينما تقود بولندا النسبة الأعلى بنحو 4.3% من ناتجها المحلي، تليها فرنسا برصد 60 مليار يورو، في حين تجاوزت دول البلطيق والدنمارك حاجز 3% لتعزيز التسلح المباشر. بيدي أن ضخ المليارات يطرح سؤالا جوهريا حول طبيعة التحضير العسكري الفعلي والقدرة القارة على المواجهة. على الصعيد الميداني تتجه الدول الأوروبية

0: روبية نحو بناء جيوش برية أكثر ضخامة وتحديثا لترسانتها بشراء دبابات حديثة وطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وصاروخي. ومع ذلك تؤكد تقارير محكمة المدققين الأوروبية ووكالة الدفاع الأوروبية أن القدرة التشغيلية الحالية ما تزال تواجه بطءا في تعويض المخزونات المستنزفة إلى جانب معاناتها من التجزئة الوطنية في التسلح وصعوبة مواكبة الصناعات الدفاعية المحلية لحجم الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة. ولمعالجة هذه الثغرات الهيكلية اتجه التكتل الأوروبي نحو إطلاق سياسات دفاعية مشتركة تعيد رسم خارطة التسلح لعام 2030. طرحت المفوضية الأوروبية الورقة البيضاء للدفاع الاستعدادي 2030 وخطط إعادة تسليح أوروبا لحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو، وتتضمر الخارطة 4 مشاريع رائدة تشمل الدرع الجوي الأوروبي والدرع الفضائي ومبادرة المسيرات ومراقبة الجناح الشرقي. إلا أن التقارير الرسمية لوكالة الدفاع في 2026 أشارت إلى أن المشتريات المشتركة لم تتجاوز 24%، مما يهدد بتأخير سد الفجوات الحادة بحلول عام 2030. وفي خضم هذه التحركات التكتيكية جاء رد حلف الناتو ليحدد طبيعة المواجهة ويفتح الباب أمام تحديات مستقبلية. التهديدات الروسية الأخيرة لم تمر دون رد، فقد عبر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا خلال مؤتمر للدفاع في بروكسل برفض التهديدات الروسية ووصفها بغير المجدية، داعيا موسكو إلى الكف عن خطابها النووي غير المسؤول بحسب وصفه. ولكن رغم ذلك تظل الآفاق الأوروبية مرهونة بالقدرة على الابتكار الصناعي وتأمين البنية التحتية وتحويل التمويلات الضخمة إلى قوة ردع حقيقية متكاملة أمام التحدي الروسي. إليك ربا.
1: شكرا جزيلا لك زاهر على هذا الشرح وهذه التفاصيل. ونعمق في شرحنا وتفاصيلنا ونقاشاتنا مع ضيوفنا السيد ديمتري بريدجي الباحث المختص في الشأن الروسي من موسكو، مرحبا بك. والسيد سامر الياس الصحفي والكاتب السياسي من كوبنهاجن، مرحبا بك أيضا. سيد ديمتري، لماذا كالينغراد بالذات، لماذا هذا التصريح من قبل الرئيس الروسي، وما هي حساسية هذه المنطقة أو هذا المكان بالنسبة لروسيا؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. كالينغراد تمتلك ما يمكن تسميته في الدراسات الاستراتيجية بالمفارقة الجيوستراتيجية، فهي في الوقت نفسه أصل استراتيجي لروسيا ونقطة ضعف جغرافية لها. يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية هذه كانت أرض، وكانت يعني هناك وما زالت هناك قاعدة عسكرية روسية في عمق أوروبا في كالينغراد، وهي نعرف أن هي أرض روسية منفصلة عن البر الروسي وتقع بين بولندا ولتوانيا، أي بين الدولتين عضوتين في الناتو، وتظل على مباشره على بحر البلطيق، كما تستضيف اصولا عسكريا روسيه مهمه وبينها قوات بحريه ومنظومات صاروخيه قادره على حمل رؤوس تقليديه او نوويه. لهذا تمنح موسكو قدره متقدمه على العمل العسكري والردع داخل فضاء دول البلطيق، لكنها في الوقت نفسه تخلق مشكله لوجستيه ودفاعيه بسبب انفصال المنطقه جغرافيا عن روسيا. والعمل الثاني هو ممر سالوكي والذي بين بولندا ولتوانيا بالقرب من كالينغراد وبيلاروس، والناتو نفسه يصف هذا الممر بأنه شريط استراتيجي ويربط بين البلطيق وبقية أراضي الحلف. لذلك اليوم روسيا بسبب الضغوطات التي تمارس من دول الاتحاد الأوروبي ترد بالمثل، لأن هناك تهديد لوحدة الأراضي الروسية وهناك اختبار أمني يحدث في الداخل الروسي حتى في الداخل الأوروبي. أعتقد إذا ما لم يكن هناك حلول دبلوماسية بين روسيا والأوكرانيا الأشهر القادمة قد يكون هناك لنقل مواجهة غير مباشرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو باستعمال المسيرات البحرية والجوية، وكما أيضا الحرب السبرانية. اليوم هناك تجهيزات في روسيا زيادة في عدد يعني القوات.
1: إذا روسيا جدية بهذه التصريحات المتعلقة بمهاجمة أوروبا،
2: هي كرسالة تحذير للداخل الأوروبي السياسي، لأن هناك تيارات سياسية داعمة لروسيا في دول الاتحاد الأوروبي.
1: من تحديدا من هذه الدول، باعتبار أن تصريح الرئيس الروسي كان يعني يقول لا تعتزم مهاجمة أيا كان، هناك أهداف محددة على ما يبدو من دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا، من هي؟
2: يعني أعتقد أولا ما نراه من تحولات سياسية في ألمانيا، ثانيا دول البلطيق التي أيضا هناك تيارات مختلفة سياسية في داخلها، ثالثا على الصعيد الأوروبي الكامل، لأن هناك ما زالت يعني تيارات سياسية ترى بأن يجب العودة للحلول الدبلوماسية مع روسيا، يجب إعادة القنوات الدبلوماسية. هذه التيارات موجودة في كل دولة تقريبا أوروبية، وهذا الشيء يعطي لروسيا إمكانية لاختراق الداخل الأوروبي لنقل، أو يعني إضعاف الأوروبيين من الداخل سياسيا، وهذا هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. يمكن القول هو العودة إلى نوع من الحرب الباردة، لكن بشكل غير مباشر. اليوم ما يحدث من تسليح وزيادة النفقات العسكرية،
1: سنتحدث عن هذا الموضوع، يعني زيادة التسليح وزيادة الإنفاق العسكري في بعض الدول الأوروبية، لكن سيد سامر، إلى أي مدى هذه التهديدات أو هذه التصريحات أو التحذيرات، سميها ما شئت، السيد ديمتري سماها تحذيرات، التي جاءت على لسان الرئيس الروسي، تؤخذ بشكل جدي في الدول الأوروبية، لا سيما الدول التي فعلا رفعت من جاهزيتها، وهي معظم الدول الأوروبية، ويعني في المرحلة الماضية؟ إلى أي مدى أوروبا أصبحت متورطة إلى هذه المرحلة بالحرب الروسية على أوكرانيا؟
3: أحييكم في البداية. التهديد هو تهديد افتراضي بإمكانية استخدام الأسلحة النووية الروسية،
1: وهذا تهديد خطير، ربما ليس واقعيا الآن في ظل امتلاك الكثير من دول يعني المتصارعة حول العالم للسلاح النووي، لكنه يعني مخيف على الأقل للمدنيين في كل العالم.
3: تماما، نعم، أنا أتفق بأنه مخيف لجميع سكان العالم، للسياسيين وللمدنيين، نظرا لأنه يمكن أن يهدد الوجود على الكرة الأرضية، لكنه تهديد افتراضي بإمكانية استخدام هذه الأسلحة، باللي ردا على خطر افتراضي أيضا. لم يكن هناك أي حديث لدى الجانب الأوروبي بأنها تنوي على سبيل المثال قطع كالينغراد عن روسيا. هناك اتفاقيات تحدد نسب العبور والترانزيت من إلى كالينغراد من روسيا عبر بيلاروسيا وعبر
1: إذن لماذا جاء هذا التصريح من الرئيس بوتين؟ لماذا؟
3: نعم، الجانب الأساسي في هذا التصريح، أولا البيئة في بحر البلطيق تحولت إلى بيئة معادية بالكامل لروسيا بعد انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا. ثانيا، الجانب الروسي استنزف في هذه الحرب التي تواصلت منذ أكثر من 4 سنوات ونصف العام. صحيح أنه يتقدم، صحيح أنه يحتل حوالي 20% من مساحة أوكرانيا في حال حساب شبه جزيرة القرم، ولكنه أيضا يعاني اقتصاديا ويعاني عسكريا. وأوكرانيا طورت أدوات من أجل الوصول إلى العنف الروسي وإيقاع ضربات مؤلمة اقتصاديا وعسكريا في الجانب الروسي. هذه الرسالة تقول للأوروبي إن عليكم اليوم عدم دعم أوكرانيا والالتفاف إلى أمنكم الخاص. في الآونة الأخيرة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكثر من مرة طلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأوروبيين تزويده بمجموعة من منظومات الدفاع الجوي، وهي منظومات تنقص أوكرانيا بشكل حاد، من أجل عبور هذا الشتاء الذي يتوقع أن يكون صعبا، نظرا لأن روسيا تكثف الضربات على محطات الطاقة في أوكرانيا وعلى البنى التحتية. أوكرانيا بحاجة لهذه المنظومات. اليوم عندما تهدد روسيا بأنها تملك ترسانة كبيرة من الصواريخ التقليدية والنووية، ومنذ يومين كانت أيضا ماريا زخارفا هددت بأنه يمكن استهداف المصانع التي تؤمن السلاح لأوكرانيا في الداخل الأوروبي وليس في داخل أوكرانيا، هذا يعني بأن عليكم.
1: هذه النقطة أيضا سألت عنها السيد ديمتري، من يقصدون بالداخل الأوروبي هذه الدول؟ من هي هذه الدول التي هي تعتبرها روسيا الآن تهديد لها بشكل مباشر، تهديد عسكري لها بشكل مباشر؟
3: نعم، الجملة الأساسية أيها الأوروبيون، يجب عليكم أن تلتفتوا لأمنكم الخاص وعدم دعم أوكرانيا، لأنكم أيضا مهددون. الدول الأساسية التي تدعم روسيا، دعينا ننطلق من هذا الموضوع، والتي بشكل أو بآخر لا تتوافق مع سياسات دعم أوكرانيا بالأساس هي الدول الشرقية، على سبيل المثال سلوفاكيا، وفيتسو ورئيس الوزراء لم يذهب إلى كييف من أجل حضور اجتماعات كانت في الأسبوعين الأخيرين الكبيرين لتنسيق المواقف الدفاعية، وهو ضد تزويد أوكرانيا بالسلاح. هناك أيضا تيارات كان على سبيل المثال

0: من أجل منعها
1: طيب
0: من تزويد أوكرانيا بأنواع الأسلحة، ومن أجل إخافة المواطنين في هذه الدول. في السنتين الأخيرين تزايدت الهجمات السبرانية على البنى التحتية، تزايدت حوادث
1: طيب
0: الحرق في عدد من المصانع، وكذلك في شهر أغسطس آب الماضي كانت هناك الواقعة المشهورة في مطار بألمانيا من أجل لايسبيك، من أجل بالقرب من طائرة كانت تنوي تزويد أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة. أيضا روسيا ضربت السكك الحديدية بالقرب من بولندا
1: طيب
0: وهي عقدة لنقل
1: يعني
0: الأسلحة وأيضا مندوب.
1: هي عدة أمور، وربما هو ليس تصعيد لكن هي كانت عدة إجراءات أو أمور عدائية قامت بها روسيا في دول أوروبية تسلح أوكرانيا. سيد ديمتري، إلى أي مرحلة روسيا تستعد أن تذهب بهذا الصراع؟ هل هي جاهزة أن تفتح جبهة جديدة غير التي تفتحها مع أوكرانيا، أم أنها ربما الآن ترفع السقف بالتصريحات كي تجلس إلى طاولة المفاوضات ولديها مطالب محددة ترغب تحقيقها؟
2: أعتقد يعني ما نراه كما قلت أنه الآن هو ليس تهديد مباشر باستعمال السلاح النووي، هو
1: تحذير، أنت
2: الإشارة
1: أسميته
2: نوعا ما
1: تحذير.
2: نقول لدول الاتحاد الأوروبي أو نوع من التحذير، تبدأ باستهداف يعني كل من يدعم أوكرانيا إن كان بالسلاح أو كان بالمعلومات الاستخباراتية. اليوم الدول الأساسية هي بريطانيا، هي فرنسا، هي ألمانيا، هي دنمارك وبعض الدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا بشكل مباشر. يعني حتى العمليات التي تحدث هنا في روسيا في مناطق مختلفة، سيما في الجنوب الروسي نرى استهداف يومي للمطارات، للمنشآت الصناعية، لأيضا منشآت تخزين الديزل وإذا منشآت تكرير النفط، هي ليست بدون دراية أوروبية، ليست بدون عمل استخباراتي لجهاز المخابرات البريطاني والذي يقدم معلومات لإقمار اصطناعية وأيضا اختراق البيانات. يعني فعليا هناك عدد كبير من البيانات التي تسرب إلى أوكرانيا بما يخص المواقع التي يتم استهدافها وحتى أسباب استهدافها. مثلا عدم استهداف شركة أزون كان الأسباب، لأن جزء من المستثمرين هم أوروبيين، ولكن تم استهداف شركة فالبيرس والتي هي يعني شركات قريبة لشركة أمازون الأمريكية من ناحية الأهداف التجارية وغيرها. يعني هناك دائما أهداف تضع من الأوروبيين، وحتى نرى أياما أو أسبوع فيه تصعيد وأسبوع فيه تهدئة، ونرى هناك دائما قنوات دبلوماسية أمريكية تحاول أن تقنع الطرف الروسي أو تحاول أن تضغط على الطرف الروسي لإبرام
1: لكن
2: صفقة وهي صفقة
1: الرئيس
2: اقتصادية سوف
1: الروسي
2: تكون
1: بوتين
2: ناجحة.
1: رفض المقترح لوقف متبادل لضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا، يعني هو ما زال مصرا على التصعيد. إلى أي مدى في ظل هذه التحذيرات كما أسميتها لأوروبا ولبعض الدول الأوروبية تحديدا التي تسلح أوكرانيا، وإلى أي مدى مع يعني الضربات العسكرية المتبادلة مع أوكرانيا الحل التفاوضي ما زال مطروحا ومتاحا في هذه الفترة؟
2: بعض الخبراء والمحللين السياسيين الأمريكيين دائما يتحدثون ويقولون لصناع القرار السياسي والعسكري في الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يتم وضع روسيا أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زاوية أو إهانة روسيا. هذا سوف يجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ قرارات صارمة. لا ننسى بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منظومة أمنية، فهو دائما ينظر الأمور بشكل أمني وينظر بشكل عسكري. يعني اليوم هناك يعني زيادة لعسكرنة روسيا السنوات القليله الماضيه منذ عام 2022 بدا ما تسميه موسكو بالعمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا. اليوم اذا لم يكن هناك حلول دبلوماسيه لنقل لشهر ديسمبر، وهي نقطه لنقل امكانيه خفض التصعيد بين روسيا واوكرانيا او ابرام نوع من الصفقه، سوف تكون هناك مواجهه غير مباشره بين روسيا ودول الاتحاد الاوروبي، سوف تكون على شكل اختبار امني للعمق الاوروبي وحتى العمق الروسي. يعني عندما بدات اوكرانيا باستهداف يعني العمق الروسي بصور بعيدة المدى، هذا
1: نعم
2: كان دليل بأن الحرب
1: طيب
2: تدريجيا تتحول إلى حرب استراتيجية، أيضا هي حرب تكنولوجية باستعمال المسيرات والذكاء الاصطناعي،
1: طيب مع
2: لأنه اليوم
1: ذلك هل ما
2: تكلفة
1: زال
2: المسيرات أصبحت أكثر من
1: الخيار
2: الصواريخ التقليدية.
1: التفاوضي متاحا؟ لم تجبني عن هذا السؤال. من وجهة نظرك طبعا نحن نسأل، ومن خلال اطلاعك على الداخل الروسي وما يعني تتحدث به الأوساط
2: أعتقد
1: الروسية.
2: الخيار التفاوضي ممكن ممكن، نعم
1: لكن
2: ممكن، لكن إذا كان هناك لنقل صفقة

0: الصفقة متعلقة بالاقتصاد، هي متعلقة بالأصول الروسية المجمدة، هي متعلقة بشق
1: نعم.
0: أوكرانيا، هي متعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط، هي
1: إذا
0: متعلقة
1: لم
0: أيضا
1: يتغير
0: بالشركات
1: شيء
0: الكبرى
1: بالشروط
0: الروسية التي تم
1: الروسية.
0: الفرض عليها عقوبات.
1: لم يتغير شيء
0: إذا لم
1: بالشروط الروسية.
0: تتوقف
1: طيب.
0: الحرب حتى نهاية هذه الهنة، سوف تكون هناك مواجهة حتى عام 2030، حتى يكون هناك تغييرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أيضا فيما
1: نعم.
0: يتعلق بالموقف السياسي الروسي.
1: طيب سيد سامر، إذا روسيا مستعدة إن لم تتحقق هذه المطالب وأن تنتهي الحرب حتى نهاية هذا العام، أن تبقي الحرب حتى عام 2030 ونهاية ولاية الرئيس ترامب، هذا ما تحدث به السيد ديمتري. لكن بالنسبة لأوروبا، إلى أي مدى هي جاهزة ومستعدة، يعني إلى أي مدى رفعت أوروبا من جاهزيتها العسكرية ورفعت من ميزانياتها للتسليح وميزانيات الدفاعية في السنوات الماضية، يعني مع انطلاق أو عفوا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية؟ إذا تستطيع أن تعطينا ولو بالأرقام أو بالإحصائيات، كم ارتفعت نسبة التسليح في بعض الدول الأوروبية؟ لأنه ليس كلها منذ بداية هذه الحرب إلى الآن، خاصة في المرحلة الأخيرة.
2: اسمح لي في البداية أن أشير إلى أن تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة هي بشأن النووي، هي ليست التصريحات الأولى من نوعها، هي
1: طيب.
2: والسلاح النووي هو سلاح ردع أساسا وليس سلاح من أجل الاستخدام، وبوتين يعلم ذلك أكثر
1: يعني
2: من غيره.
1: تحدثنا بهذه النقطة
2: ثانيا
1: سيد سامر،
2: نعم
1: بالنسبة لموضوع رفع التسليح لو سمحت، لأنه انتهى وقتي تقريبا، تفضل.
2: نعم أنا بس حابب يعني أشير إلى موضوع آخر، هو أيضا موضوع المفاوضات. موضوع المفاوضات، حتى الآن روسيا تريد مفاوضات ولكنها من أجل تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها، بمعنى أنها لن تتنازل بشكل أو بآخر. أوروبا حتى الآن تكسب الوقت عبر دعم أوكرانيا،
1: لماذا
2: ترى
1: تكسب
2: بأن
1: الوقت؟
2: دعم
1: لأنها غير
2: أمريكي،
1: جاهزة عسكريا، لأن أوروبا ليس
2: لأنها
1: لديها استعداد عسكري، لأنها تحتاج للوقت لهذا الأمر.
2: نعم أوروبا هي تكسب الوقت نظرا لأنها تقاعست بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة في
1: نعم.
2: عام 1991 حتى الآن عن الدفاع. كان الدفاع رهنا للولايات المتحدة الأمريكية التي تعهدت بالدفاع عن أوروبا، استسلمت لهذا الموضوع. في المقابل كانت تعتمد على روسيا من أجل الحصول على موارد الطاقة الرخيصة، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا وضعتها أمام مأزق مضاعف
1: هل
2: اقتصاديا،
1: صحيح أن أوروبا،
2: خسرت
1: بعض
2: روسيا
1: الدول
2: و
1: الأوروبية مثلا ألمانيا، وحسب يعني المعلومات أنها تحتاج حتى عام 2035 تقريبا لكي تكون جاهزة عسكريا لتواجه، يعني بهذه الحالة هل هذا ينطبق على كل الدول الأوروبية أم أنه يتفاوت؟ مثلا بريطانيا، فرنسا وضع مختلف باعتبار أن يعني ألمانيا عليها كان يعني عقوبات مختلفة أو ضوابط مختلفة.
2: المشكلة الحقيقية هي مشكلة أولا بعديد الجيش البري الذي يمكن أن تبنيه، وإمكانية تشكيل جيش أوروبي مشترك،
1: نعم
2: وهو هدف صعب. بناء صناعات عسكرية
1: شكرا.
2: مشتركة بين الجانب الأوروبي، لديه تقنيات ولكنه لا يستطيع القيام بعمل موحد حتى الآن.
1: شكرا.
2: الدروس المتعلمة من الحرب الروسية على أوكرانيا، لذلك أعتقد بأن أوروبا بحاجة لوقت طويل
1: شكرا
2: للاستعداد
1: جزيلا
2: وهي تكسب
1: لكما.
2: الوقت.
1: نعم السيد سامر الياس الصحفي والكاتب السياسي كنت معنا من كوبنهاجن، والسيد ديمتري بريجي الباحث المختص في الشأن الروسي كنت معنا من موسكو. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات ودمتم بخير.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، وروح

0: محتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
3: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
2: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
3: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم،
2: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
3: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
4: إلى تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام

1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

هل أتاكم نبأ الطائرة؟ منذ 4 أيام والروايات والتفسيرات تتوالى اختطاف طائرة تقل إسرائيليين من دبي. الكل يسأل ما الذي جرى، والكل تقريباً يشكك بكل الروايات. ثمة شيء غريب ربما يفسره استغلال نتنياهو للحادثة والحديث عن عمل إرهابي وسيعاقب الجهة المتورطة. التركيز الإعلامي العالمي هنا، لكن هنالك أمراً آخر ربما يحتاج التركيز، أنه ثمة ثوابت ما زالت موجودة، منها مثلاً ما نسمعه في الخطاب الرسمي السعودي عن رفض التطبيع مع إسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية والاعتراف بحق الفلسطينيين، وما نقلته وكالة فرانس بريس أن السعودية رفضت طلباً لإسرائيل لإرسال طائرتين أو 3 طائرات عسكرية إسرائيلية إلى مطار تبوك، ثم رفضت أيضاً طلب إرسال طائرة تجارية تابعة لإلعال لنقل الركاب. في الجهة المقابلة ستلحظ احتفاءً مبالغاً به وغير بريء بالطبع بهبوط الطائرة في مطار تبوك من بعض الأسماء الصحفية. لاحظ، لم يتحدثوا عن خبر فرانس بريس وكبروا وبالغوا بخبر المطار. على أي حال، هؤلاء ساءتهم بالتأكيد ردود الفعل الشعبية في السعودية على خبر الطائرة.

التي يمكن تلخيصها بلا أهلا ولا سهلا. إذن قد تكون إسرائيل قطعت شوطا كبيرا بمحاولة فرض نفسها دولة طبيعية في المنطقة إذا أردنا عد اتفاقيات السلام التي أبرمت حتى الآن، لكنها لم تنجز شيئا على مستوى الشعوب أبدا. صفر إنجاز، صفر إنجاز. إسرائيل الكيان المسخ المزروع عنوة عن التاريخ وعن الجغرافيا ستبقى منبوذة ومكروهة ومرفوضة لدى الشعوب العربية.

0: تواصل إسرائيل مساعيها للتطبيع مع السعودية محاولة استغلال أوضاع الخليج، في حين تصر الرياض على التمسك بمبادرة السلام العربية. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: الرياض بين نارين، الحوثيون من الجنوب يهددون حدود المملكة ويتمددون باتجاه باب المندب، وإيران والفصائل العراقية الموالية لطهران من الشمال والشمال الشرقي. وبين هذا وذاك يتصاعد الضغط على السعودية في ظل الطموح الإسرائيلي لضمها إلى مسار التطبيع. وفي رد على تقارير تحدثت عن ترتيبات تجري خلف الكواليس، أعاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأربعاء الماضي التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية قائلا: إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ، وإن جهودها ستستمر حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة بما فيها إقامة دولتهم المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن مساع يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لربط تقديم مساعدة استخبارية وأمنية للسعودية في مواجهة الحوثيين بإحراز تقدم في مسار التطبيع قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة هذا الشهر، مع سعي نتنياهو إلى تحويل التعاون الأمني إلى اختراق سياسي. وتأتي هذه التقارير في سياق مساع أمريكية وإسرائيلية مستمرة لدفع السعودية نحو التطبيع. وكان ترامب أعلن في تموز بعد توقيع اتفاق التعاون النووي المدني مع الرياض أن المضي في الاتفاق سيكون مشروطاً بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام. وفي هذا السياق جاءت حادثة طائرة فلاي دبي لتختبر ولو بصورة محدودة حدود هذا التعاون، فالطائرة المتجهة من دبي إلى تل أبيب اضطرت للهبوط في مطار تبوك السعودي بعد حادث خطير في قمرة القيادة، واستقبلت السلطات السعودية الطائرة وقدمت الرعاية الطبية للركاب والطيارين. لكن إسرائيل قالت إن طلبها إرسال طائرة إسرائيلية لإعادة الركاب لم يقبل، ونقلوا على متن طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي. فالهبوط الاضطراري وتقديم المساعدة للركاب يمكن التعامل معهما باعتبارهما إجراءين إنسانيين وعمليين، أما السماح لطائرة إسرائيلية بالهبوط ونقل ركاب إسرائيليين فيحمل في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية دلالة سياسية مختلفة رفضت الرياض منحها.
0: للنقاش معي دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، أهلا بك دكتور محمد. ومعي أليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي مباشرة من الخليل، أهلا بك. ومعي دكتور مطلق المطيري الأستاذ في الإعلام السياسي مباشرة من الرياض، أهلا بك دكتور مطلق. أبدأ مع أستاذ أليف، لماذا يبدو ثمة تركيز كبير على حادثة طائرة فلاي دبي لدى إسرائيل أستاذ أليف؟
2: مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. أنا من الجليل ولست من الخليل.
0: أهلا بك من الجليل.
2: حدث طائرة حقيقة يعني أشغل الإعلام الإسرائيلي والدولي، لأن هناك ثغرات كبيرة في الرواية الإسرائيلية عدا عن التناقضات، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تجد لها أجوبة لغاية الآن. لو حصل هذا الحادث وتحطمت الطائرة كان هذا الحدث سيتحول إلى 11 سبتمبر جديد، وإسرائيل ستستخدم هذه الحادثة حتى تقوم بحرب كبيرة جدا ضد إيران مباشرة، وأمريكا ستكون مستعدة للدخول معها دون تساؤل ماذا حدث. ولذلك يعني الحدث كبير وكبير جدا، وكان يمكن أن يكون أكبر بكثير، ولكن التساؤلات والفراغات الموجودة وعدم وجود أجوبة لعدد كبير من الأسئلة، ويعني هناك تحليلات حتى مهنية يعني من قبل ضباط طيران ومن قبل مسؤولين عسكريين إنه هذا الحدث غير طبيعي، الرواية الإسرائيلية غير مفهومة، غير مقبولة، غير يعني غير موضوعية. لا يمكن أن يحدث كل هذا بالصدفة وخلال دقيقة واحدة من بداية الحدث وانتهى بعد دقيقة واحدة. خلال 30 ثانية الطائرة هبطت 5000 متر، 5 كيلومتر أو 15000 قدم، وأوقفت يعني قبل نص دقيقة من الارتطام في الأرض. كل هذا حدث، وهناك يعني عديد من الأشياء.
0: ثمت فراغات أستاذ أليف، لكن أشرت إلى إيران في حديثك، هل ثمت يعني سردية إسرائيلية توحيد الأمر إلى إيران، وبالتالي من ذلك انطلقت للحديث عن أنه هذا قد يكون ذريعة ومبرر لنتنياهو لشان هجوم على إيران؟
2: لو حصل أن تحطم الطائرة مباشرة سيكون الاتهام موجه نحو إيران، ولكن الفراغات الموجودة في الرواية، الأسئلة التي لا تحمل أجوبة، جعل الإسرائيلي والأمريكي بضغط أمريكي أن يتردد في ذلك، لأنه يعني الحجة أو الذريعة التي كان يمكن أن يستخدمها نتنياهو ليست مكتملة. لذلك هذا الوضع يعني بقي، وأعتقد أنه سيبقى تحت علامات سؤال لفترة طويلة.
0: ما الذي يثير علامات الاستفهام حول الرواية الإسرائيلية دكتور مطلق من الناحية السعودية برأيك؟
3: مساء الخير أستاذ علاء، مساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى الجمهور. طبعا هو الروايه الان يعني مثل حتى ما قدم مثل الضيف من الجليل ان هناك فراغات، وقدم ايضا فرضيه وليست هناك واقع. الواقع الان اذا اردنا ان نتعامل معه ان هناك يعني مشاجره حصلت بين طيارين واضطرت الهبوط في تبوك، وتعاملت معها المملكه العربيه السعوديه بابعادها الانسانيه فقط، بدون ان يكون هناك بعد امني، وبدون ان يكون هناك عسكري، وبدون ان يكون هناك سياسي، ولا ارادت حتى ان تدخل في حتى على مستوى التحقيقات. شهدنا ان الطيارين الذي قامت بينهم المشاجرة وصلوا يعني مسؤولين من الإمارات وتم نقلهم إلى أبو ظبي مباشرة. يعني هذا جانب. الجانب الآخر إذا أردنا أن نبحث يعني ماذا تهدف إسرائيل إذا كانت هناك القضية يعني مفتعلة بين الطيارين وهي يعني وهذه المشاجرة.
0: قبل ماذا تهدف إسرائيل دكتور مطلق؟ يعني كان ثمت بيان للجانب السعودي، لكن اليوم تصريح نتنياهو يشير إلى أن ما جرى في الطائرة عمل إرهابي وليس مجرد مشاجرة.
3: طبعا اذا قصد هنا العمل الارهابي هو يعني يتعلق بامر الطائرين، يعني المملكه العربيه السعوديه بعيده عن هذا الامر، هذا جانب. ولكن ان هناك ايضا ربما سعت اسرائيل لتجد يعني هناك مكسب رمزي لمثل هذا الحادث، وهو الان المتمثل ان وصول طائره من اسرائيل وتنقل الركاب، وبهذا تكون يعني اخترقت بعض الموانع التي تفرضها المملكه العربيه السعوديه على الاسرائيليين، وبهذا يعني ربما يفتح هذا الباب. أو أرادت أن يكون هناك يعني نوع من التحقيق ونوع من الرسائل المتبادلة وحتى لو بعد الإنسان، ولكن المملكة لم تسمح بهذا الشيء وتعاملت مع الحدث بطبيعتها وبطبيعة أيضا موقفها من إسرائيل. دولة المملكة العربية السعودية من الدول المقاطعة لإسرائيل، ولا توجد معها أي علاقة مع إسرائيل، والطائرة التي نزلت على الأرض السعودية هي طائرة إماراتية، وتم أيضا التعامل مع الجانب الإماراتي ولم يتم التعامل مع الجانب الإسرائيلي. الروايات كثيرة والإعلام أيضا له أن يطرح فرضيات كثيرة ويتعامل مع هذه الفرضيات، ولكن إذا أردنا أن الواقع أن يعني أن مثل هذه الحادثة يجب أن لا تأخذ أكبر من حجمها الطبيعي، حتى لو كانت إسرائيل أرادت أن توظفها أو نتنياهو أراد أن يوظفها، ولماذا لا نذهب إلى واقعية هذه الحادثة؟ هناك مشاجرة اضطرت الطائرة للهبوط والتعامل معها في أبعادها الإنسانية، والتعامل بين الإمارات والمملكة العربية السعودية فقط لا غير. إسرائيل تصنع روايتها، يعني هذا أمر خاص الآن بإسرائيل.
0: لكن أنت تعتقد بأن إسرائيل حاولت استغلال الأمر

0: لجهة الضغط على السعودية أو لجهة كسر بعض الحواجز بينها وبين السعودية؟
1: طبعا احنا اذا اردنا ان يعني نتعامل كيف تستقل اسرائيل الاحداث لنا، يعني هذه الطائره هي جزء من احداث كثيره ارادت اسرائيل ان تدخل فيها، يعني ان تكسر يعني جدار العزله بينها وبين المملكه العربيه السعوديه. ولو عدنا ايضا عندما طرحت المملكه المبادره ب 2002 طرحها الملك عبد الله في بيروت، نتذكر ايضا شارون اراد قال نريد ان نستوضح من السعوديين بعض النقاط، وهذا لن يتم التعامل او التعاطي مع هذه المبادره إلا بأن هناك يكون تواصل بين السعوديين وبين إسرائيل، يعني أي نجلس يعني سويا ونتفق على بعض النقاط حتى نستمر في التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة. ولكن المملكة العربية السعودية رفضت يعني هذه الدعوة، رفضت هذه التعاطي واكتفت بأنها مبادرة عربية يجب أن تتعامل معها في الإطار العربي وليس على مستوى الثنائي.
0: طيب.
1: يعني هذا جانب. الجانب الآخر حتى يعني مثل إسرائيل هي الأكثر دولة استفادت أو استثمرت المشروع الإيراني استراتيجيا، خاصة في منطقتنا العربية، كيف استفادت أيضا من القضية الفلسطينية، من العراق، من أيضا حتى في اليمن، في بيروت. كل هذا الآن لم تحقق مكاسب حقيقية إسرائيل لولا هذا المشروع الإيراني التي أضعف العالم العربي وقسم العالم العربي إلى فريقين وأخذت الثقافة الطائفية أو التمدرس الطائفي أخذ يعني مدى أكثر وأكثر في هذا العالم العربي، وهذا جاء ايضا
0: لكن يعني ربما ينفي هذه المقاربه انه حتى لو استثنينا ايران من الخارطه، اسرائيل هي خطر وهي كيان محتل في المنطقه. ساعود لك دكتور مطلق بالانتقال الى دكتور قواص. حتى ترامب بدا غير مقتنع بالروايه وهو يرويها. ماذا عن الدول الاوروبيه؟ كيف كان انعكاس حادثه الطائره لديها؟
2: تحياتي أستاذة ألاء وتحياتي لضيوفك الكرام، وطبعا تحية للجمهور الكريم. طبعا الأوروبيين كما كل العالم كانوا بشكل أو بآخر ينظرون إلى هذا الحدث إما بنظرة تهكمية أو بنظرة سياسية نوعا ما، وهذا تماما ما اختلط في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اللحظة التهكمية في النسخة الأولى التي تحدث منها عن هذه رواية السباك التي تحدث عنها الرئيس ترامب، التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو ونقلها الرئيس ترامب، ثم بعد ذلك استغل يعني كمان هذه فرصة سياسية وهو لاعب سياسي ماهر، أنه إذا كانت إيران وراء هذه المحاولة فإنه سيستخدم هذه الورقة للعودة إلى قصف إيران وكل ذلك. فبالتالي نحن أمام مشهد مؤامراتنا نوعا ما، كثير من نظريات المؤامرة في هذا الشأن، لكن يتم استغلاله بشكل الكبير سواء من الولايات المتحدة في حالة صراعها مع إيران حاليا، أو لأننا نحن في حالة حملة انتخابية شرسة في إسرائيل. فبالتالي بنيامين نتنياهو يستغل كل فاصلة وكل حدث، وإذا كان هذا الذي حصل هو حادث فهو استطاع يعني بعيدا عن نظريات المؤامرة أن يستغله دقيقة دقيقة وثانية ثانية بكل تفاصيل المشهد، باستقباله على المطار للسباك، بالكلام عن الإرهاب، بحملات داخل إسرائيل ضد هذه الدولة أو تلك أو ضد الإرهاب، أو عودة إنعاش المظلومية الإسرائيلية. هي مناسبة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وأعتقد أنه العالم العربي بأجمعه، المملكة العربية السعودية خصوصا، تنبهت باكرا إلى هذه الحساسيات وبالتالي تعاملت معها تعامل تقني جدا. لن تستطيع إسرائيل أن تحقق إنجازا معينا بإمكان نتنياهو أن يدرجه داخل حملته الانتخابية.
0: أستاذ أليف، لماذا ثمة مسعى إسرائيلي دائم لمسألة التطبيع مع المملكة العربية السعودية؟ وهل تعتقد أنه فعلا هناك ضغوط على الرياض في هذا الإطار، وأن إسرائيل تستغل الأحداث للوصول إلى هذه النقطة؟
3: نعم، هذا السؤال هام وهام جدا. حتى مسألة التطبيع مع السعودية هو استراتيجية إسرائيلية قديمة ليست جديدة، ولكن هذا المسعى لم يحقق نتائج لغاية الآن. في دراسة إسرائيلية من 20 سنة، إسرائيلية أوروبية، تقول بأنه التطبيع مع السعودية والتبادل التجاري مع السعودية، باعتبار السعودية دولة

0: يعني منتجة وميزانيتها كبيرة، مدخولها كبير وإلى آخره، قد يدخل إلى ميزانية إسرائيل سنويا عشرات مليارات، والبعض يقول 100 مليار دولار سنويا. إلى هذه الدرجة التطبيع مع السعودية اقتصاديا مفيد لإسرائيل. عدا عن ذلك، التطبيع مع السعودية هو باب مفتوح للتطبيع مع كل الدول العربية بالذات الخليجية، وهذا كلام قبل اتفاقيات أبراهام، كلام كان ودراسات موجودة. التطبيع مع السعودية في، إذا بنتذكر، في أوسلو، في مفاوضات أوسلو، كانت مفاوضات مدريد قبل ذلك، كانت الدراسات الإسرائيلية تضع خرائط لبنية تحتية جديدة في الشرق الأوسط، تحدث عنها شمعون بيرس في كتابه الشرق الأوسط الجديد، بحيث تكون شبكة مواصلات أو بنية تحتية للخطوط التجارية البرية والبحرية للتجارة الدولية من الهند أو من الصين، وللتجارة بأنابيب النفط والغاز، مد أنابيب النفط والغاز وسكك الحديد. وهذا هذا موجود، هذه الخرائط موجودة منذ يعني مباحثات مدريد ولاحقا أوسلو. حتى تقول بأنه الشواطئ الإسرائيلية إذا كانت هي حلقة الوصل بين الشرق والغرب، إسرائيل ستكون الكاسب الكبير. ولكن كان الموقف العربي دائما، والموقف السعودي أيضا، يقول تسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران هو الشرط الأساس للتطبيع. وقدم العرب مبادرة الملك فهد يعني عام 2002 أنه 67 دولة يمكن أن تطبع مع إسرائيل إذا قبلت إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. بعض العسكريين اللي اليوم بيظهروا كمحللين سياسيين وخبراء قالوا في في في ندوة يعني أنا كنت شريك فيها، إنه المبادرة العربية هي انتحار، قبول المبادرة العربية هو انتحار لإسرائيل، وهذا التقييم كان منذ ذلك الحين. لذلك لم يقبلوا في المبادرة العربية، لأن الوجود الفلسطيني، الوجود مجرد الوجود الكياني الفلسطيني، الهوية الفلسطينية، يخيفهم إلى درجة إنه لا حل إلا القضاء على هذا الكيان.
1: إذن إسرائيل تسعى لتطبيع،
0: هذا الكيان والهوية
1: إسرائيل
0: الفلسطينية
1: تسعى للتطبيع مع السعودية دون الاعتراف بدولة فلسطينية دكتور مطلق، لكن الموقف الرسمي السعودي ثابت في هذا الإطار. آخر ما سمعناه كلام ولي العهد السعودي حول أن السعودية لن تطبع إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية. إلى أي مدى تستشعر الرياض فعلا أنه ثمة ضغوط عليها إسرائيلية وأمريكية أيضا من أجل التطبيع مع إسرائيل دون ثمن؟
2: يعني الضغوط مستمرة، وأيضا المملكة العربية السعودية مستمرة بموقفها ومستمرة أيضا بمبادئها. نعم، قبل 7 أكتوبر هناك أيضا ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا حزمة يعني التعاون واتفاقيات خاصة عسكرية وتتعلق أيضا بقضية يعني المفاعل النووية وقضية أيضا التسليح وما صاحب التسليح من أمور ومن يعني تبادل أيضا عسكري مهم جدا تحتاج إلى المملكة العربية السعودية، ولكنها أصرت المملكة العربية السعودية ووضعت هذا بكف، ووضعت أيضا القضية الفلسطينية بالكف الآخر. إذا أردت التطبيع فالباب الوحيد أمام المملكة العربية السعودية وأمام إسرائيل هو القضية الفلسطينية، غير هذا لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع المملكة العربية السعودية. أيضا يعني المملكة مثل عندك مساندتها للقضية الفلسطينية تتمثل في عدة يعني جوانب. لو عدنا أيضا لانتفاضة 2000 أن المملكة العربية السعودية كانت تدفع راتب لكل شهيد، أيضا الدبلوماسيين الفلسطينيين الآن يعني تقدم رواتبهم هي المملكة العربية السعودية. هل هذه الدولة عندها استعداد أن تتنازل عن القضية الفلسطينية وهي دفعت أكثر وأكثر يعني من اقتصادها ومن مواقفها السياسية؟
1: لكن اسمح لي دكتور مطلق، يعني ولا بد أنك مررت على هذه التقارير الصحفية التي كانت تتحدث عن أن الاتفاق بين السعودية وبين إسرائيل كان وشيكا قبل 7 أكتوبر، لكن ما جرى بعد ذلك التاريخ باعد المسألة. إلى أي درجة أيضا هذا صحيح؟
2: كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع في اتجاه قيام دولة فلسطينية، وكانت أيضا يعني تتعاطى مع موضوع قيام الدولة الفلسطينية، وهناك أيضا يعني بعض الإشارات التي ذهبت إن

0: البيت الأبيض بدأ يضغط على إسرائيل بالقبول بهذا الشرط، وجاءت 7 أكتوبر يعني، وتغيرت أيضا الموازين وانقلبت القضية يعني فوق، يعني انقلبت انقلاب تام، لا يعني لا نستطيع أن نتعامل معها في من بوابة التطبيع، ولكن من تثبيت القضية الفلسطينية. إسرائيل أرادت أن تنهي القضية الفلسطينية تماما وأن تزيحها ولا يكون هناك قضية، التي واستخدمت أيضا 7 أكتوبر لتنهيها، ولكن المملكة وضعت لها مسار دبلوماسي وسياسي لهذه القضية وضعته على الجادة الحل السياسي الحقيقي الذي انتزع يعني بعض الاعترافات من دول مهمة ودول كانت مؤيدة لإسرائيل، ومنها أيضا الدولة التي قدمت وعد بلفور بريطانيا. وشهدنا أيضا يعني المؤتمر التي قادت المملكة العربية السعودية وفرنسا بالدعوة لقيام الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. كل هذا الآن يعني كل هذه الجهود الدبلوماسية السعودية تثبت الحق الفلسطيني، والحق الفلسطيني هو عنوان واحد، قيام دولة فلسطينية بدون دولة فلسطينية، بدون دولة فلسطينية وتنازل عن الحق الفلسطيني، وهذا شيء لا تملكه المملكة العربية السعودية، هذا حق للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات وقدم شهداء وقدم تاريخ. كل هذه القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الفلسطيني والعرب نعم من وراهم، ولكن لا يحق لأي عربي أن يتلاعب بهذه القضية الفلسطينية. كانت يعني المملكة اتجهت بأن تكون هناك إرادة سياسية عربية موحدة تجاه القضية الفلسطينية، هو قضية موحدة يعني قرار واحد في قضية التطبيع، ولكن هناك دول عربية رأت أن العلاقات الثنائية مع إسرائيل ربما تحقق لها مصالح، وهذا أيضا شكل ضغوط من الضغوط مثل إذا ذكرتي بسؤالك أن الضغوط على المملكة العربية السعودية من بعض الدول ذهبت للتطبيع لتضعف أيضا من قوة وتأثير المبادرة العربية، ولكن المملكة العربية السعودية لم تتأثر وما زالت مستمرة بهذا الموقف.
1: دكتور قواص، الإرادة العربية الموحدة غائبة، ثمة انقسام بالمواقف العربية، إلى أي درجة هذا فعلا يشكل ضغط على المملكة العربية السعودية وبقية الدول أيضا التي لم تلتحق حتى الآن بقطار التطبيع؟
2: أولا، موضوع الانقسام هو موضوع يعني منطقي جدا في أي تكتلات إقليمية. هناك انقسام داخل أوروبا، هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ودائما كان هناك انقسام في الموضوع العربي، رغم أنه الانقسام كان أخف في الموضوع الذي له علاقة بالقضية الفلسطينية. ثانيا، القول أن السعودية ترفض التطبيع هو كلام يعني كلام إسرائيلي نوعا ما، لأنه السعودية هي أول دولة حقيقية في المنطقة طرحت موضوع التطبيع في مبادرة الملك عبد الله التي تحولت إلى مبادرة عربية للسلام عام 2002 في قمة بيروت. وهذه المبادرة تقول أن كل هذه الدول، كل المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية موافقة على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في حال إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. طبعا هذه الصياغة هي الصياغة الأساسية التي تلتزم بها كل الدول العربية على أي حال، بما فيها الدول التي ذهبت إلى تطبيع ثنائي تمسكت دائما على الأقل على مستوى العناوين النظرية بأنها تذهب هذا المذهب من أجل المساعدة في إقامة هذه الدولة. المملكة العربية السعودية ليست كباقي الدول العربية والإسلامية، تاريخها مختلف وعمقها الإسلامي مختلف، وبالتالي إسرائيل والولايات المتحدة والغرب يعرف أيضا أن تطبيع العلاقات مع هذه الدولة يعني تطبيع العلاقات مع كل الشرق سواء العربي والإسلامي وكل ذلك، فبالتالي يزيل تماما يعني جبل من المعارضة العربية لتطبيع مجاني من دون أن يكون هناك مسار حقيقي لإقامة دولة فلسطينية. وتتغير الإدارات في الولايات المتحدة من ديمقراطية إلى جمهورية، وفي كل مرة إسرائيل تعول على تغير الإدارات من أجل أن تضغط أكثر على السعودية. في مجال الضغوط طبعا هناك ضغوط كثيرة آتية من الغرب، آتية من الولايات المتحدة، وآتية أيضا من الأذرع التي تقصف إيران من العراق إيرانيا، وتقصف إيران عفوا تقصف السعودية من العراق بأذرع إيرانية، وتقصف السعودية من اليمن بأذرع إيرانية، أذرع إيرانية وطنية إسلامية ممانعة كل ذلك، وأيضا اعتراض أو تحفظ غربي أمريكي عن القيام بواجب الدفاع المشترك كما يعني كما تقوم الحلفاء. ومع ذلك ومع ذلك، وهذا يجب أن يفهم، أن مسألة ربط التطبيع السعودي

0: قامت دولة فلسطينية هو مصلحة سعودية بامتياز، ليست فقط مصلحة فلسطينية. لا يمكن إقامة رؤى اقتصادية في المنطقة وازدهار واستقرار في المنطقة طالما هناك مشكلة أمنية كبرى اسمها القضية الفلسطينية. إذا ما أرادت إسرائيل، إذا ما أراد العرب، إذا ما أرادت الدول الإسلامية أن تنعم باستقرار، فعليها أن تحل هذه المسألة، والمفتاح في يد السعودية حتى إشعار آخر. هناك ضغوط فعلا، أحيانا نقول إلى متى ستقاوم السعودية، وحتى إشعار آخر، وكما رأيناه خلال الساعات الأخيرة، ورغم كل هذه الضغوط الآتية من الحوثيين في اليمن والتي تهدد فعلا السعودية، ما زالت السعودية ترفض أي مبادرات من شأنها جرها إلى تطبيع لا يعني لا يتوافق مع مصلحة سعودية مرتبطة مباشرة بإقامة دولة فلسطينية.
1: حقيقة أثرت عدة نقاط، أذرع إيران ومسألة المصلحة السعودية، وأيضا إلى متى ستقاوم السعودية. سنجاوب عن هذه الأسئلة، لكن قبل متابعة النقاش نستعرض بعض المواقف والمقالات التي تناولت قضية التطبيع، ونبدأ مع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، الذي أكد في بودكاست صدر مؤخرا أن إقامة علاقات مع إسرائيل تبقى مرتبطة بقيام دولة فلسطينية، وقال إن السعودية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل غدا إذا قبلت إسرائيل بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار إلى أن إسرائيل وإيران يمثلان خطرا على المنطقة، مشيرا إلى أن طموحاتهما تفوق الحدود الحالية كثيرا باتجاه السيطرة على المنطقة. أما صحيفة جيروزاليم بوست فاعتبرت أن التهديد الحوثي قد يدفع السعودية نحو تعاون أمني مع إسرائيل حتى من دون تطبيع رسمي، أي أن التطبيع وفق هذه القراءة قد يبدأ أمنيا قبل أن يصبح سياسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن حلف مكة الدفاعي مع باكستان وتركيا لم يترجم إلى مساعدة مادية، وإعلانات التضامن لا تغني عن الإنذار المبكر والاستخبارات الفورية والاعتراض، وهي مجالات تتفوق فيها إسرائيل. من جهتها قدمت تايمز أوف إسرائيل رواية وضعت حدا فاصلا بين الحاجة الأمنية والتناجل السياسي، فالصحيفة تقول إن السعودية تبحث عن دعم دفاعي لمواجهة الحوثيين، خصوصا مع حاجتها إلى مزيد من صواريخ الاعتراض، وقد طلبت المساعدة من عدة دول، لكن مصدرا سعوديا نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية نفى استعداد الرياض لتليين موقفها من التطبيع مقابل المساعدة الإسرائيلية، وأكد أن القضية الفلسطينية تبقى شرطا أساسيا. ووفق الصحيفة الإسرائيلية تبدو المعادلة تعاون أمني محتمل، لكن من دون أن يتحول بالضرورة إلى تطبيع سياسي. وهنا أريد أن أسأل أستاذ أليف، إلى أي درجة ما ورد في صحيفة جيروزاليم بوست بخصوص أن السعودية قد تذهب إلى تعاون أمني قبل حدوث التطبيع بسبب ما يفعله الحوثي على حدودها، إلى أي درجة فعلا تعول إسرائيل على هذه المعادلة؟
2: يعني هذا ما تريده إسرائيل وتريده الولايات المتحدة الأمريكية. عندما هاجم الحوثي في شاطئ البحر الأحمر وصل إلى باب المندب، كان السعودي كان ولي العهد يريد مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال له ترامب: لن أقدم لك مساعدة مباشرة، عليك أن تتوجه إلى إسرائيل. يعني هذا كلام واضح إنه الوكيل الأمريكي في الشرق الأوسط هو إسرائيل، وعليك أن تتصالح مع إسرائيل وتطبع مع إسرائيل حتى تحمي نفسك. هنا لابد من التساؤل، هل الأمريكي أعطى للحوثيين ضوء أخضر يعني لاجتياح شاطئ البحر الأحمر والوصول إلى باب المندب بهدف الضغط على السعودية أن تتوجه إلى إسرائيل لمساعدة أمنية عسكرية استخباراتية إلى آخره، أم أن هذا حصل بدون ضوء أخضر؟ أنا أعتقد أنه هون يعني لابد من التوقف والبحث في التفاصيل حتى نعرف. ولكن في النظرية الإسرائيلية، يعني هناك باحثين كبار في إسرائيل، على سبيل المثال باحث بروفيسور اسمه زاكي شالوم، وهو من مركز أبحاث الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية معهد مسقاب، ومعهد مسقاب هو أكثر المعاهد قربا من نتنياهو، ويرأسه يعني بن شبات وهو مهندس اتفاقيات أبراهام. هذا المعهد أو هذا البروفيسور هو بروفيسور مهم جدا، له كتاب

0: حسابات كبيرة جدا وهامة جدا في موضوع الأمن القومي الإسرائيلي وفي تراث بن غوريون العسكري والسياسي. وحقيقة الأمر يعني كتب مقال في 24 في في في 24 من هذا الشهر، من الشهر الماضي شهر 9، قال فيه بشكل واضح إضعاف استمرار أمريكا بالاستنزاف الاستراتيجي لإيران، إضعاف إيران مع محدودية تركيا في العمل ضد إسرائيل لأنه هي جزء من حلف الناتو وأمريكا لديها يعني نوع من الضغط على تركيا تجعلها يعني محدودة ومقيدة في العمل ضد إسرائيل، مع استمرار العمل الهادئ والحذر في العلاقة مع الدول العربية المطبعة ومع دول عربية غير مطبعة، هذا يحتاج إلى حذر، وبالذات التعاون الأمني العسكري من خلال سندكم بما ويشارك في ذلك قيادة جيوش من دول غير مطبعة مثل السعودية كما يقولون. هذا الأمر هو المستقبل في نظر إسرائيل، هو الذي يجعل هذه الدول ويجعل السعودية تطبع ويجعل هناك تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران. هذا ما تريده إسرائيل.
1: هو للمفارقة، هو للمفارقة، ربما هو هذا ما تريده الولايات المتحدة أيضا. يعني استنادا إلى حديثك أستاذ أليف بالانتقال أيضا إلى دكتور مطلق، تكر كارلسون الصحفي الأمريكي قال قبل عدة أيام بأن ترامب أخبره قبل الحرب على إيران بأن هدف هذه الحرب من أحد أهدافها إضعاف إيران بالطبع وأيضا إضعاف دول الخليج. أكسيوس قالت بأن ترامب رفض دعما لولي العهد السعودي في مواجهة الحوثيين أيضا. كيف تقرأ الرياض الموقف الأمريكي في هذا الإطار؟
2: هو إذا عدنا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية لا شك أن المتضرر فيها دول مثل التعاون الخليجي وهي التي أيضا تدفع فاتورة هذه الحرب، وخاصة في أبعادها الاستراتيجية وعنوان حتى هذا، والشيء المركزي في هذه الأمور الاستراتيجية هو القضايا أيضا الأمنية. لكن كيف تعاملت مثل دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية مع التهديدات والمخاطر التي توجد في المنطقة يعني قبل هذه الحرب وأثناء هذه الحرب؟ يعني نتذكر أيضا الاتفاق الذي حصل بين المملكة العربية السعودية وبين طهران برعاية صينية لكي تصفير للمشاكل القضايا وتعود العلاقات أيضا طبيعية وتتعاطى معها كدولة الجوار، توجد بينهم يعني مصالح مشتركة وتوجد أيضا اختلافات خاصة أيضا في المنطقة، ولكن باب التعاون أصبح مفتوح وتأسست علاقات دبلوماسية. ويعني هذه الآن السياسة السعودية قائمة على هذا الاعتبار بأنها تكون يعني أن العلاقات طبيعية مع طهران، ولكن جاءت هذه الحرب واستهدفت طهران الدول الخليجية وخاصة والدول الخليجية لرفع تكلفة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بما يسمى يعني شكل بالانتحار في المنطقة يعني علي وعلى أعدائي ولا علي وعلى جيراني، لأن أرادت أن تكون إما تكون إيران هي الموجودة.
1: لكن ليس هذا موضوعنا دكتور مطلق. يعني تكر كارلسون يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو ترامب تحديدا كان يعرف أن هذه الحرب ستؤدي إلى ذلك، إلى إضعاف وتهديد دول الخليج. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي في ظل العلاقة القوية بين الرياض وبين واشنطن في هذا الإطار، كله من أجل عيون إسرائيل؟
2: طبعا انت الان العلاقه بين الرياض وبين الولايات المتحده الامريكيه يعني لها فيها وجهه نظر، يعني ذلك هناك عده ملفات ايضا في اتفاق، في مصالح ايضا كبيره وضخمه موجوده ومتحققه، ولكن بالابعاد الامنيه والاستراتيجيه هناك ايضا اختلاف. نتذكر ايضا 2003 عندما اصبح هناك اختلاف سعودي امريكي على الاحتلال ايضا للعراق، ونتذكر ايضا كلمه الامير سعود الفيصل 2003 عندما قال لقد سلمت الولايات المتحده الامريكيه العراق لطهران على طبق من ذهب. نتذكر ايضا عندما قدمت المبادرة المملكة العربية السعودية بأن تنسحب الولايات المتحدة، تنسحب الجيش الأمريكي والجيوش والبريطاني التي دخل العراق وتحل مكانها جيش يعني إسلامي وعربي بعد الاتفاق مع القوى السياسية والقوى أيضا الشعبية الموجودة في العراق. عارضت هذه المبادرة، عارضتها يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وعارضتها من الطرف العربي من الدول العربية، عارضتها مصر، ويعني وتحت ذريعة ان العراق الان تحت يعني الامم المتحدة،
1: يعني
2: ويجب ان يدخل
1: هل تسعى
2: الاتفاق مع
1: واشنطن الى اضعاف
2: يعني
1: الرياض واضعاف بقية
2: انا
1: الدول الخليجية مقابل تعزيز سطوة
2: اكد لك
1: اسرائيل
2: على
1: على المنطقة دكتور مطلق؟
2: أكد لك على الاختلاف. أيضا المحادثات التي تمت بمسقط بين الحوثيين وبين أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، تعهد الحوثيين للولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تتعرض

0: ناقلاتهم لخطر، وأيضا ذهب أكثر وحتى إسرائيل لن تتعرض لخطر، وأن المقصد هو الآن الحصار على المملكة العربية السعودية واستهداف أيضا الناقلات السعودية. هذا الآن شهدنا أيضا كيف الاصطفاف يعني والتخادم بين بين الحوثي وبين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على يعني على مفهوم الأمن وعلى إثارة الخطر بوجه المملكة العربية السعودية. لكن كيف تعاملت المملكة؟ تعاملت أيضا باب المندب، هناك تحالف دولي قادة المملكة العربية السعودية وأصبح الآن يعني تضع له أيضا يعني الأسس الإجرائية لكي ينفذ. قامت أيضا باتفاق مكة بين باكستان وبين الرياض وبين أيضا أنقرة. كل هذه أيضا الأعمال التي قامت فيها المملكة العربية السعودية تذهب لأنها لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد أن يكون قرارها الأمني وقرار أيضا والتعامل مع الخطر والتهديدات يكون في مكان آخر غير الرياض. وهذه كلها يعني هذا تدل دلالة يعني واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح ولديها أيضا اختلافات، ولكن لا تريد المملكة العربية السعودية أن تكون أمنها واستقرارها يعني وفق الحسابات الأمريكية. الحسابات الأمريكية ذهبت إلى الحوثي، الحسابات الأمريكية ربما بعد تتفق مع طهران على كيف تسير أمور مضيق هرمز وكيف أيضا يكون لها حضور أكثر وأكثر الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وكيف تتعاطى مع الصين. لها حسابات الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران، وهذا ربما ما يعني تكشف عنه الأيام القادمة. ولكن للأسف الشديد نحن الآن هو الضعف العربي هو الذي يساعد مثل هذه السيناريوهات أن تكون لها مصداقية ويكون لها واقعية وأن يكون لها يعني مؤشرات حقيقية على أرض الواقع. العالم العربي ليس منقسم بين تيارين وليس منقسم بين يعني الآن مشروعين، ولكن حتى منقسم حول التحالفات الخارجية، بمعنى أن التحالفات الخارجية هي التي ترسم سياسة أو الخارطة الأمنية داخل المنطقة. هناك دول ترى أن إسرائيل يجب لها لكل حضور في المنطقة، وهناك أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وما ينتج عن هذه الحرب تنتظر لنهاية هذه الحرب وما تمليها الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة. هناك الرؤية للمفهوم الأمن القومي العربي، للأسف الشديد أن الدول العربية هي التي ساهمت أكثر وأكثر في تعميق هذا الضعف وتعميق هذا التشرذم الذي استفادت من طهران واستفادت من إسرائيل، وأيضا تستثمر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. المملكة تضرب بأيدي عربية من اليمن ومن العراق، يعني لا كيف أنت تصنع من هذا الخطر تصنع منه يعني مفهوم يحقق ما الأمن القومي العربي. لا شك أن هذه التحديات التي تواجهت يعني تحديات داخلية خاصة في البيت العربي وتحديات أيضا استراتيجية خاصة في الأهداف الأمريكية.
1: حسب حديثك دكتور مطلق، تدرك الرياض الضغوط الأمريكية أيضا من أجل حشرها في الزاوية وفرض التطبيع عليها. طيب دكتور محمد، يعني حسب أيضا ما ورد في الصحف أنه هذا السلوك الحوثي، هذه الاعتداءات من قبل الحوثي وأيضا ما جرى في اليمن في الأيام القليلة الماضية يساهم في مزيد من الضغط على السعودية. ما مدى واقعية هذا الأمر؟ يعني خصوصا وأنك قبل قليل قلت بأنه تعتبر جماعة الحوثي ذراع من أذرع إيران. المسألة وما فيها أن الحوثي يريد تقوية أوراق إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في النهاية الضغط على السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل. لماذا تحضر دائما نظرية المؤامرة هنا؟
2: يعني هو ليست يعني بالإمكان استنتاج أنها مؤامرة، لكن يعني لن نريد السقوط في هذا الفخ. لكن على أي حال حكايتنا مع إيران منذ 79 حتى الآن أنها استطاعت فعلا بجهود جبارة ومواهب خارقة أن تحول مسألة العلاقة مع إسرائيل إلى وجهة نظر. لأنه إذا نتذكر في 48 56 67 73 كان هناك يعني إجماع عربي كامل على توصيف إسرائيل وتوصيف العلاقة مع إسرائيل. عندما أتت إيران وبدأ الخطر الإيراني يهدد دول بذاتها، أصبحت العلاقة مع إسرائيل فيها وجهات نظر سمحت، ربما بعد كام ديفيد ورادي عربي أيضا، سمحت بالقول أنه إسرائيل ليست العدو الأول، ربما أن تكون عدو من جملة أعداء آخرين، وعلينا أن نتعامل مع هذا الموقف بشكل نسبي. فبالتالي ساهمت إيران بمواهبها في انقسام فلسطيني وانقسام سوري وانقسام لبناني وانقسام يمني، ولولا تذهب دول مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر إلى طرد هذه الأيادي الإيرانية لكانت تمكنت إيران من إحداث انقسامات كلها كانت أضعفت أكثر وأكثر العالم العربي، وبالتالي كان ذلك عن قصد أو

وعن غير قصد سيكون في خدمة إسرائيل. وبالتالي حاليا عندما تقوم هذه الأذرع بإضعاف أو بمحاولة إضعاف الموقف السعودي، لابد أن نسقط أنه إلا بخدمة من يفعلون ذلك. لكن أنا لا أعتقد أبدا، لا أعتقد أن

0: الموقف، وكما رأيناها أيضا في الخطاب الملكي الأخير ببرودة رأس وبالكلام عن خفض التصعيد وبإمكانية الذهاب إلى الدبلوماسية. الأمريكيون لم يذهبوا مذهب الخوض المعركة ضد الحوثيين لأنهم في حالة انتخابات نصفية، هذا الظرف الداخلي، ومعركتهم الأساسية هي معركة مع إيران، فليس من مصلحة دونالد ترامب أن يفتح معركة جيدة، وخصوصا أن الحوثيين لم يعودوا يروا أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي الشيطان الأصغر في اجتماعهم في مسقط. كما المراجع الأمريكية تخبرنا، وعدوا أنهم لن يتعرضوا لا لسفن أمريكية ودولية ولا لسفن إسرائيلية، وأنهم سيتعرضوا فقط للسفن السعودية، وهذا باعتراف دونالد ترامب كما أخبرنا. فبالتالي كلها كانت يعني فترة مصالح،
1: فترة
0: لكن
1: مصالح،
0: بكل
1: لكن
0: الأحوال
1: حتى
0: مهما
1: حديث أن الحوثي مجرد إزعاج بالنسبة للسعودية، إلى أي يعني إلى أي درجة هذا يطابق مثلا التهديدات التي تجري يوميا؟ مثلا آخرها كان استهداف خميس مشيط، منطقة سعودية في الجنوب السعودي، طلب السعودية من ترامب المساعدة من أجل مواجهة الحوثي، كل ذلك ألا يناقض أن الحوثي مجرد إزعاج؟
0: لا
1: بالنسبة
0: أستاذ، أنا لا
1: للرياض،
0: أقول أنه إزعاج بالمعنى الهامش، هم يستهدفون الأراضي السعودية ومستهدف المدينة المنورة ومكة، ولكنه ليس استهدافا وجوديا يستدعي أن تتدخل الولايات المتحدة. هم ليسوا العراق الذي احتل الكويت فتدخلت الولايات المتحدة حتى الآن. ثانيا، وهو شيء مهم جدا، أن هذه التسريبات هو أهم من الكلام أن ولي العهد طلب من ترامب التدخل وترامب رفض، هو أهم من هذا الكلام، هو تسريب هذا الكلام، لأنه
1: صحيح.
0: لا دونالد ترامب قال ذلك، قال أنه تحدث مع ولي العهد، لم يتحدث أبدا،
1: لكن
0: لا
1: أكسوس
0: أحد في
1: قريبة من
0: الإدارة
1: ترامب
0: تحدث
1: يا دكتور
0: رسميا.
1: محمد، بالتالي هذا ألا يعد
0: لا لا، بس هذا
1: بالنهاية
0: تسريب، هذا تسريب غير رسمي، هذا تسريب غير رسمي لم يستدعي توضيحا سعوديا أو نفيا سعوديا، تسريب صحفي وله أغراضه بشكل أو بآخر، ليس لضغط، لا أعرف، يحدث ضجيج معين ربما على المستوى الداخلي، كمان يستطيع أن يسوقه دونالد ترامب أنه أنا رفضت أن أدخل إلى الحرب، لأنه هذا أيضا يدعم خطابه الداخلي أنه أنا لست رجل سلام وأنا أريد الذهاب إلى تسوية مع إيران وأنا لن أدخل في حرب في اليمن، كل ذلك لصالح الانتخابات. وأعتقد أن السعودية أيضا مدركة تماما للحسابات الانتخابية لدونالد ترامب التي لا تستدعي تسريبا مضادا من قبل الرياض في هذا الشأن.
1: حسابات انتخابية لدى دونالد ترامب، ثم حسابات انتخابية أيضا لدى نتنياهو، إلى أي درجة هذه الحسابات حاضرة في المشهد أستاذ أليف؟
2: منذ شهرين على الأقل كل ما يقوم به نتنياهو، وهذا باعتراف الجميع واعتراف نتنياهو نفسه، كل ما يقوم به ضمن حسابات انتخابية، لأنه يخشى من فقدان السلطة، وهو يعمل كل شيء من أجل استعادة ثقة الجمهور، بالذات الجمهور اليميني المتدين وغير المتدين فيه. لذلك يعني هو مستعد أن يقوم بحرب جديدة، بمعركة جديدة، مستعد أن يقوم بعمليات اغتيال، لأنه هذا يرضي الشارع الإسرائيلي، وبالتالي هو مستمر في غزة ومستمر في لبنان ومستمر أن يهدد إيران، ويعني أكثر من ذلك هو يقول نحن مستعدون ولن نصبر أكثر، ويحاول زج أمريكا في حرب جديدة ضد إيران. طبعاً ليس كل ما يريده يحصل عليه، ولكن هو يريد ذلك.
1: طيب
2: طيب
1: أستاذ أليف، حتى استغل ما تبقى من وقت، يعني تايمز أوف إسرائيل تقول أن السعودية تبحث عن دعم دفاعي لمواجهة الحوثيين، وبالتالي ثم تفاصل بين الحاجة الأمنية والتنازل السياسي، ويمكن أن تقدم هذه الخدمة إسرائيل للسعودية في إطار مواجهتها للحوثي. على ماذا تعول تل أبيب في هذا الشأن أستاذ أليف؟
2: منذ اللحظة الأولى عندما اجتاح الحوثيون شاطئ البحر الأحمر، الإعلام الإسرائيلي ونتنياهو بالذات يعني روج لفكرة أنه الولايات المتحدة لن تقدم مساعدة مباشرة، وأن الولايات المتحدة وجهت ولي العهد إلى نتنياهو حتى يقدم له المساعدة الاستخبارية، معلومات استخبارية والأخيرة، وروج في ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل كبير، حتى أنهم قالوا أن إسرائيل فعلا قدمت المساعدة المطلوبة. كان ولي

0: قاعد في مصر وفي اسرائيل يقولون طلب منا المساعده، نروح نقدم له المساعدات باعتبار ان اسرائيل يعني لديها كنز كبير من المعلومات تستطيع ان تقدم للسعوديه، بالمقابل هي تريد من السعوديه شيء اخر، لا تقدم شيء مجانا، تريد ان يكون خط التجاري من راس من من من الامارات يمر بالسعوديه والاردن الى حيفا، ان يكون هذا خط معلن، وتحدثوا اكثر من مره انه هذا خط قائم وكل يوم، وجابوا صور على انه هذا خط قائم بموافقه السعوديه. حتى لو لم تعلن السعوديه موافقتها، ويريد من السعوديه ايضا ان تعلن انها تريد من اسرائيل مساعده، ولكن السعوديه لم تعلن ذلك.
1: طيب
0: الاهم
1: جيد.
0: من كل هذا، اسمح لي بس جمله اخيره، الاهم من كل هذا ان اسرائيل قلقه جدا من اتفاق مكه او ما يسمى اتفاق مكه، لانه لغايه الان لم يتحول الى اتفاق.
1: جيد.
0: وتقول ان هذا الاتفاق في نهايه الامر موجه ضدها. هذا ما يسمى بالتحالف السني. إسرائيل تقول بعد أن نتخلص من التحالف
1: طيب
0: الشيعي.
1: إذا إسرائيل يزعجها تحالف مكة، ويزعجها أن
0: نعم.
1: السعودية حتى الآن لم ترضخ لضغوط التطبيع، إلى متى ستقاوم الرياض هذا الأمر دكتور مطلق؟ وما هي الأدوات المتاحة لديها في ظل هذه الضغوط من الشمال، في ظل الضغوط من الجنوب، حتى مسألة الاتفاق النووي مع واشنطن اشترطت فيه مسألة التطبيع، إلى متى ستقاوم الرياض؟
2: طبعا المملكه العربيه السعوديه ايضا المملكه تمارس ضغوط كبيره على اسرائيل، وهي الذي اخرجتها من حسابات ايضا من الحسابات الامنيه وترتيب ايضا المنطقه، مثل ما ذكر عن الضيف من فلسطين ان مزعجها الاتفاق مكه، وهذه كل الاجراءات هي بعيده عن الحسابات الاسرائيليه ولم تكن ضمنها اسرائيل، وايضا باب المندب لا تولي لاسرائيل اي جهود سواء استخباراتيه سواء عسكريه سواء اي حتى في تبادل المعلومات، واذا المملكه اذا اخرجت اسرائيل تماما من الحسابات الامنيه الموجوده الان في المنطقه، وصنعت منظمات صنعت جهود عملية موجودة على أرض الواقع. الاتفاق مكة الآن هناك أمانة لاتفاق مكة ولها مقرها الآن موجود الآن في الرياض، وسمعنا أيضا حتى في الاعتداءات الأخيرة الحوثي على المملكة العربية السعودية ما ذكر أيضا وزير الدفاع الباكستاني، قال سوف نحن تحت يعني بالأمر السعودي وسوف نتخذ حتى التدخل العسكري للدفاع عن المملكة العربية السعودية. إذا هنا خسارة إسرائيل الكبيرة بالسياسات السعودية، وخسارتها الأكبر عندما أيضا قادت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وانتزعت.
1: طيب انتهى وقتي، سؤال أخير لدكتور قواص بسرعة لو سمحت. كان واضح في السوشيال ميديا الرفض الشعبي ويعني ردود الفعل الشعبية تجاه إسرائيل من السعوديين، كيف تؤثر ذلك على المقاربة السعودية، بما أنك أشرت إلى أن ربط التطبيع بالاعتراف بقيام دولة فلسطينية هو مصلحة سعودية من الناحية الداخلية أيضا؟
3: هذا صحيح، ويعني حتى أيام بايدن عندما تم الحديث عن إقامة يعني تحالف استراتيجي دفاعي إلى آخره، كان الكلام كثير عن بنود هذا الاتفاق، وكانت التسريبات تأتي من الصحف الأمريكية حول هذه البنود، لكن ما كنا نعرفه وهو ما يتكرر على لسان القيادة السعودية حول موضوع الدولة الفلسطينية، حتى مؤخرا عندما تم القول تم الحديث عن اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية، وقيل أنه بدون تطبيع، وعندما ذهب دونالد ترامب للقول أننا لن نقدم ذلك إلى الكونغرس إلا مع التطبيع، السعودية صمتت عن الموضوع ولكأنها تقول نحن لا نستغني عن هذا الاتفاق ولن عند البدائل الكثيرة التي تعرفها واشنطن وتخشاها أيضا في هذا الإطار.
1: شكرا دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، أشكر كذلك أليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الجليل، وشكرا لدكتور مطلق المطاري أستاذ في الإعلام السياسي كان معنا من الرياض. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: ليش لها التقرير؟ كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
9: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
8: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
9: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
8: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
9: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
8: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
10: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. أمطار غزيرة في الذقية تتسبب بتشكل سيول في أحياء المدينة، والمحافظة تعلن استنفارا شاملا. الدفاع المدني يعلن وفاة شخص بانفجار داخل محل لبيع أدوات الصيد في الضمير بريف دمشق. وموقع المونيتور يقول إن لبنان يسعى إلى ربط موانئه عبر شبكة سكك حديدية تمتد عبر سوريا والأردن. وأخيراً، واشنطن ترسل بطاريتين من منظومة باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في قطر والسعودية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت محافظة اللاذقية استنفارا شاملا للفرق الخدمية للتعامل مع غزارة الأمطار وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية ضمن المدينة. وأوضحت المحافظة في بيان أن الفرق باشرت فتح المصارف المطرية وتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ في جاهزية تامة على مدار الساعة للتدخل السريع في مختلف المناطق.

0: المطرية الغزيرة التي أدت إلى تشكيل السيول والفيضانات في محافظة اللاذقية بتاريخ 2/10/2026 تتواجد فرق الدفاع المدني السوري الآن في أكثر من موقع حيوي. تعمل الفرق بجهود مكثفة على شط المياه وتنظيف المحال التجارية والمنازل المتضررة وفتح الطرقات لضمان أمن وسلامة الأهالي. نرجو من الجميع توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالة طارئة.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللمزيد حول الأوضاع في اللاذقية ينضم إلينا من هناك مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبد الله. مرحبا بك هاشم. إذن بعد الأمطار التي هطلت في المدينة، كيف تبدو الأوضاع الآن؟
2: نعم نور، الأوضاع حاليا تقريبا يعني لا يوجد أي مكان يوجد فيه سيول أو تجمعات لمياه الأمطار في مختلف أنحاء محافظة اللاذقية. خلال ساعات المساء كان هناك أمطار غزيرة في كافة أنحاء المدينة وريفها، أيضا تشكلت سيول في عدة شوارع وأبرزها يعني الشارع الذي يقع خلفي هو على الكورنيش الغربي، وأيضا على دوار الأزهري ونقاط أيضا متفرقة، هي نقاط منخفضة أدت إلى تشكل السيول والأمطار على هذه المنطقة وأغلقت يعني الفوهات المطرية. الفرق الدفاع المدني ومجلس مدينة اللاذقية بمؤسسة أيضا المياه الشرب والصرف الصحي يعني كانت موجودة، لم تدم هذه الحالة يعني حقيقة طويلا حتى تم تسليك يعني هذه الفوهات المطرية ولم تستمر يعني بشكل يعني طويل، لكن الفرق يعني اكملت عملها وما زالت يعني موجوده في معظم هذه الشوارع حتى الان اهبه على لاي للاستعداد لاي يعني امطار جديده، لان هناك تحذيرات من امطار جديده قد تكون خلال ساعات الليل او حتى ساعات الفجر ويوم غد السبت. حتى هذه اللحظه يعني لا يوجد هناك اضرار يعني خلال هذه العاصفه والسيول التي تشكلت، كون المياه التي تجمعت تم فتح الفوهات المطرية والفوهات الصرف الصحي يعني بشكل يعني سريع، وهي كانت بالأصل يعني خلال الأيام الماضية كان هناك استنفار لمجلس مدينة اللاذقية ومؤسسة الصرف الصحي بالإضافة إلى فرق الدفاع المدني، كان هناك أيضا أمطار وكان العمل على تنظيف هذه الفوهات،
1: يعني
2: لكن
1: كان متوقع
2: كمية
1: كان
2: الأمطار
1: هناك
2: التي كانت خلال
1: في
2: الساعات الأخيرة،
1: يعني لأنه إجراءات استباقية التي تفضلت
2: نعم
1: بها لم تشهدها مدن أخرى ربما هاشم.
2: نعم بالفعل، يعني حتى يعني كان هناك تقارير عن هذا الموضوع خلال الأيام الماضية وكان هناك عمل يعني رأينا الفرق يعني عملت على معظم المطريات، لكن الذي حدث مساء اليوم يعني في بعض المواقع هي يعني كانت كميات الأمطار كبيرة، يعني لم تستطع بعض هذه الفوهات في بعض النقاط التي هي مناطق تجمع كهنا على الكورنيش الغربي ودوار الأزهري وبعض النقاط الأخرى لم تستطع يعني تصريف المياه بشكل كبير، لكن حقيقة هذه يعني هذا المنظر لم يدم يعني أكثر من ربع ساعة حتى النصف ساعة حتى تم يعني تسيل جميع تلك المياه وقطع هذا الطريق من قبل الجهات المعنية وشرطة أمن الطرق. عمل فرق الدفاع المدني الآن يعني منذ ساعات المساء ومنذ تقريبا الساعتين تقريبا حتى تم الانتهاء من هذا العمل على 12 موقعا يعني تنظيف هذه الفوهات، وما بقيت الفرق يعني حتى هذه اللحظة مستعدة لأي طارئ ولأي جديد خلال هذا المنخفض والذي يعتبر من أولى المنخفضات التي يعني في هذا الشتاء أو في هذه الأثناء. يعني هناك يعني حتى كان هناك يعني تساؤلات كثيرة على السوشيال ميديا منذ قليل تقول إذا كان هذا في بداية فصل الشتاء ماذا سيكون خلال الأشهر القادمة، إلا أن هناك يعني تقول نعم نعم.
1: هاشم، بما أنه منخفض كم يوم من المتوقع أنه يكون هناك هطولات مطرية، وهل هناك تحذيرات معينة للسكان يطلقها الدفاع المدني؟
2: نعم بالفعل، يعني خلال الفترة الماضية ويعني يوم أمس أطلق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري على السواحل السورية، وأيضا لهذا المنخفض الذي يستمر يعني من اليوم هو يوم الجمعة وحتى الخامس من شهر تشرين الأول، وقال

0: أنه يعني سيكون مصحوب بأمطار وأيضا عواصف رعدية. يعني في اليومين الماضيين كان هناك عواصف رعدية يعني كبيرة على السواحل السورية وكانت باتجاه البحر وكانت مصطحبة بالأمطار. هناك تحذيرات للأهالي وأيضا الذين يقصدون اللاذقية من عدم السباحة أثناء ارتفاع موج البحر واضطراب البحر الذي وصل ارتفاع الموج يعني من نصف متر حتى تقريبا متر ونصف، بالإضافة إلى عدم إبحار قوارب الصيد الصغيرة باتجاه البحر كون هذه الأمواج عالية وتزداد سرعة الرياح. سرعة الرياح نور يعني قد تتجاوز 35 كيلومتر بالساعة، وهذا يؤثر على يعني على المراكب الصغيرة وحتى على من يكونون على الشواطئ. وهناك كانت حالات غرق خلال الأشهر الماضية عند اضطراب البحر إن كان في اللاذقية أو طرطوس.
1: حمى الله الجميع والله يبعث الخير دائما. أشكرك شكرا جزيلا من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبدالله، شكرا لك على هذه الإحاطة. في سياق نفسه، وجهت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من تشكل الضباب بعد منتصف الليل وصباح غد السبت على أجزاء من محافظات إدلب وحمص وريف دمشق الشمالي والغربي، ودعت المديرية المواطنين إلى تجنب السفر خلال ساعات الليل وصباح باكر إلا للضرورة، مع التأكد من الحالة الفنية للمركبة وجاهزية الفرامل ومساحات الزجاج وأضواء الضباب، بالإضافة إلى القيادة بحذر. تعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية، وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا بمنطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: تعرضت عدة مخيمات في ريف إدلب لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية، طالت خيام النازحين ومنازلهم إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
3: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الجوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الجادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة وصار في خطر على الأطفال. فيك استاذي فيك تشوف مثل هنا البيت، هالبيت فيك تشوف في باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيوله اللي صارت امبارحه. استاذي
4: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر امس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجه كثافه الامطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالامطار اتجهت باتجاه الاوديه والاماكن المنخفضه، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا هلا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
5: اللي صار يعني بفترة المطر

0: كثيفة اللي صارت، جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني. فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
1: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم سويد. مرحبا بك إبراهيم. ما هو حجم الأضرار الذي خلفته هذه العاصفة في المخيمات؟
2: نعم، حقيقة يعني نور الأضرار توزعت، ويعني ما بين يعني جزئية وما بين تهدم لبعض يعني الجدران، وأتحدث هنا عن وحدات سكنية متواجدة في منطقة عقربات وكفرلوسين على الحدود السورية التركية، وتحديدا يعني مخيم الزلاقيات. وهذه الأضرار بمجملها يعني كانت يوم أمس مع تحذيرات بأن تتجدد هذه العاصفة، وبالفعل يعني تجددت اليوم العاصفة قبل ساعات من الآن، لكن يعني كانت المعظم يعني الخطولات المطرية هي في المناطق الغربية لريف إدلب، وتحدث هنا عن مناطق سلقين حارم التي بدأت يعني قبل قليل تصل بعض الفيديوهات في تشكل يعني السيول في شوارع تلك المدينة التي يعني هي بالأساس تقع في مناطق ومنحدرات جبلية يعني نور، وبالتالي يعني المياه في كل عام تقريبا ومع كل غزارة مطرية تتشكل هذه المياه، وسرعان يعني ما يتم تصريفها من قبل فرق الدفاع المدني التي هي بالأساس أعلنت استنفارها منذ يوم أمس يعني نتيجة تضرر بعض المخيمات. حقيقة المخيمات أيضا، وبالعودة إلى موضوع المخيمات، المخيمات بشكل أساسي في الفترة الأخيرة يعني نور بدأت يعني تقل أعداد المخيمات بشكل يعني ملحوظ، وبدأت حتى تقل الأسر داخل هذه المخيمات. اليوم نتحدث عن 80,000 أسرة متوزعة في تقريبا أكثر من 500 مخيم في مناطق إدلب، لكن جل هذه المخيمات لا تزال في مناطق يعني مكتظة. هذه المناطق على الحدود السورية التركية هي بالأساس يعني نور لم تكن مهيئة لمثل هذه الكميات من الأمطار، وبالتالي عملت يعني منظمات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي بشكل أساسي على يعني وضع مسالك لتصريف مياه الأمطار. تقريبا في كل عام كانت تحدث مشكلات نتيجة يعني كميات الأمطار في بداية يعني الهطولات المطرية، سرعان ما يتم يعني العمل على إصلاح مثل هذه الهطولات، لكن ما يحدث في هذا العام تحديدا أن جل المنظمات توقفت في مناطق الشمال السوري وتحديدا منطقة المخيمات، وبدأت تعمل في المناطق التي نزح منها الأهالي، وخاصة يعني في مناطق ريف إدلب الجنوبي ومناطق ريف إدلب الشرقي والغربي، تمهيدا لعودة هذه الأسر. اليوم أيضا أريد أن أنوه إلى نقطة هامة، أن أغلب الخيام القماشية شبه انتهت في مناطق يعني الحدود السورية التركية، لأن هناك الكثير من الأسر قد انتقلت إلى مناطق أو إلى وحدات سكنية مبنية من الطوب، لكن هذا الأمر لا يمنع حقيقة النور أنها تتعرض للضرر بسبب أن كميات الأمطار التي هطلت سببت أيضا يعني ثقل كبير على العوازل المطرية التي أدت إلى تسرب كميات من الأمطار. الدفاع المدني يعني مديرية الطوارئ في إدلب أعلنت أنها مستنفرة، هناك الكثير من العمليات تصريف لمياه الأمطار، وخاصة أن الآن قبل قليل كانت هناك أيضا بعض يعني التهدم أو انجراف التربة في مناطق فركوش تحديدا وجسر الشغور، وقالت فرق الدفاع المدني بأنها تعمل يعني على فتح الطرقات يعني في تلك المناطق بشكل يعني أساسي يعني نور.
1: نتمنى أن يكون هذا هو الشتاء الأخير لأهلنا في المخيمات. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من إدلب إبراهيم سويد على هذه المعلومات. أعلن الدفاع المدني وفاة شخص من جراء انفجار داخل محل لبيع أدوات الصيد في مدينة دمير بريف دمشق، يرجح أنه نجم عن مواد موجودة داخل المحل، أعقبه اندلاع حريق في المكان، واستجابت فرق الدفاع المدني للحادثة وأخمدت الحريق وانتشلت جثمان الضحية، كما عملت على تأمين الموقع ووضع أشرطة تحذيرية، وأبلغت فرق إزالة مخلفات الحرب لتأمين المنطقة وحماية السكان من أي مخاطر محتملة. مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع تنضم

0: لنا مراسلتنا من دمشق ديالة البحري، مرحبا بك ديالة. هل هناك تفاصيل عن الحادثة وملابساتها معلومة لديك؟
1: نعم، مرحبا نور. في الحقيقة التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن أسباب الانفجار الذي وقع هذا اليوم في مدينة الضمير بريف دمشق الشرقي ضمن أحد المحال التي تبيع أدوات الصيد. لم تصدر بعد حقيقة الرواية رسمية تحدد السبب المباشر لهذا الانفجار. المعلومات التي توفرت أن الانفجار وقع قرابة الساعة 3:30 تقريبا من عصر هذا اليوم، وأدى هذا الانفجار إلى مقتل صاحب المحل ويعرف بصالح كمونة، متأثرا حقيقة بشدة هذا الانفجار. كذلك أصيب شخصين آخرين، هما كانا زبائن حقيقة داخل المحل لحظة وقوع هذا الانفجار، وتمكن الشابين من الخروج إلى الشارع وكانوا قد أصيبا بشظايا متفرقة ونقلا بطبيعة الحال إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. تمت الاستجابة فورا بعد وقوع الانفجار واندلاع الحريق، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق وكذلك انتشال جثمان صاحب المحل. كذلك نشرت قوات الأمن الداخلي في محيط الموقع وتم فرض الإجراءات التي يتم اعتمادها واتباعها في هذه الحالات لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المدنيين من المكان. كذلك أيضا نور، وصلت في فرق الفرق الهندسية المتخصصة بالتعامل مع الذخائر أيضا غير المنفجرة. كان هناك عمليات مسح دقيقة داخل المحل والتحقق والتأكد من وجود أو من عدم أعتذر من عدم وجود أي مواد متفجرة أو ذخائر يمكن أن تشكل خطرا إضافيا. والجهات المختصة كما ذكرنا ما تزال تكمل تحقيقاتها أو مستمرة في التحقيقات للوصول إلى السبب المباشر لهذا الانفجار نور.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، مراسلتنا من دمشق ديال البحري. أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عناصر ميليشيا الحرس الوطني على حاجز أم الزيتون فرضت مبالغ مالية على الشاحنات المحملة بالتفاح والمتجهة إلى دمشق. وذكرت شبكة السويداء 24 أن المبالغ المفروضة تتراوح بين 300 و500 ألف ليرة سورية على كل سيارة محملة بالتفاح، في حين ترتفع تكلفة النقل أو في حين يرفع ذلك تكلفة النقل ويضعف قدرة التجار على تسويق المحصول في وقت ترتفع فيه أصلا تكاليف الإنتاج والشحن.

0: خرج أهالي من محافظة الحسكة في مظاهرة حاشدة سلمية للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة.
1: وقفتنا هاي الاحتجاجية السلمية بفرض الدولة الأمن على كافة المحافظة، لأن قلة الأمن بالمحافظة كثرة الجرائم وكثرة السرقات. نطلب من الدولة تفعيل دوائر الدولة والمدارس ودوريات الأمن العام تنتشر في كافة الأحياء، تفعيل الدوائر والمؤسسات الحكومية، تقديم الخدمات.
2: اليوم تكمل المسيرة التحرير والبناء وتوحيد الصف بجميع مكونات الشعب السوري ووجود إخواننا الأكراد والمسيحية والعرب من كل الطوائف، ونطالب الدولة بتكثيف عملية الدمج.
0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الربع سنوي، والذي يستعرض حصيلة حالات الاحتجاز والإفراج التي تمكنت الشبكة من توثيقها في سوريا خلال الربع الثالث من عام 2026.

0: أفاد تقرير لموقع المونيتور بأن لبنان يسعى إلى ربط موانئه بشبكة سكك حديدية إقليمية تمتد عبر سوريا والأردن وتصل بين تركيا والسعودية. وبحسب التقرير تسعى الحكومة اللبنانية إلى الانضمام إلى مشروع تقوده تركيا لربط شبكات السكك الحديدية بين البلدين مرورا بسوريا والأردن. ويأتي ذلك عقب لقاء جمع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني بالسفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم، بحثا خلاله توسيع التعاون في مجالات النقل والأشغال العامة والبنية التحتية. مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الصحفي الأستاذ وسيم جنبي. مرحبا بك أستاذ وسيم. يعني وضوحا أنه على الأقل هناك مباحثات الآن حول هذا المشروع، كيف يمكن أن تستفيد منه لبنان وما هي مدى جدية وواقعية تنفيذه؟
1: مرحبا لك المشاهدين. هذا المشروع الضخم الذي تقوده تركيا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية هو محاولة لإحياء سكة حديد الحجاز التاريخية التي تعود للحقبة العثمانية لتمتد من تركيا عبر الأراضي السورية والأردنية وصولا إلى الخليج. بالنسبة للبنان، كلمة السر هي مرفأ طرابلس في الشمال. المخطط اللبناني يرتكز على إحياء مسار سكة حديد يمتد لمسافة 35 كيلومترا ينطلق من مرفأ طرابلس وصولا إلى نقطة العبودية على الحدود، ليرتبط بعدها بمحطة العكاري ثم حمص في الداخل السوري. بما خص موضوع جدية هذا المشروع، الاستعدادات في طرابلس تبدو جدية ومبنية على تخطيط مسبق، فالمخطط التوجيهي للمرفأ احتفظ بالفعل بممر هندسي بعرض 50 مترا مخصص لاستيعاب 4 مسارات للسكك الحديدية، كما أطلقت مناقصات لتوسعة محطة الحاويات لترتفع طاقتها الاستيعابية من 250 ألف حاوية حاليا إلى نحو 800 ألف حاوية، مع طموح للوصول إلى 1.8 مليون حاوية مستقبلا. الفكرة هنا هي خلق منظومة متكاملة تجمع المرفأ، المنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار الإقليعات، لتحويل المنطقة إلى عقدة ترانزيت إقليمية تخدم أسواق تتجاوز الساحة اللبنانية. ولكن لماذا هذا الاندفاع نحو الشحن السككي الآن؟ اقتصاديا يعتبر هذا الشحن أسرع بكثير من الالتفاف بحرا، وتتراوح تكلفته عالميا بين 0.02 و0.05 دولار للطن لكل كيلومتر. أما جيوسياسيا فإن هذا الجسر البري التركي السعودي يوفر بديلا استراتيجيا للتجارة بعيدا عن المضائق البحرية المهددة حاليا كالبحر الأحمر ومضيق هرمز. والأهم من ذلك أنه يشكل تحديا مباشرا لممر الهند، الشرق الأوسط، أوروبا INEC المدعوم أمريكيا، كونه يتجاوز إسرائيل بالكامل ويعزلها لوجستيا عن هذه الشبكة.
0: أشكرك. نعم. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. من بيروت الصحفي وسيم جنبي. بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
2: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف مجموعة العمل المالي وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
0: كشف وزير المالية محمد برنية أن اجتماع المائدة المستديرة في نيويورك ناقش إصلاحات القطاع المالي والارتقاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف برنية أن مشاركة كبرى المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية أتاحت عرض التقدم الذي أحرزته سوريا في جهود إعادة ربطها بالنظام المالي العالمي. وأشار الوزير إلى أن مصرف سوريا المركزي عرض رؤيته واستراتيجيته في عدد من المجالات، وسلط الضوء على التقدم المحرز في مسار الإصلاح. نظم أهال من مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام البائد.
3: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم السيد الرئيس، ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس: يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية على مستوى سوريا، وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
4: زي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا. أولادنا بالأجارات قاعدة كل شهرين، يا بيطالعونا بغلوا الأجار، واللي متوظف عم يشتغل اليوم بيعود جمعة ما عندهم شغل يعني. وشو الوظيفة اليوم؟ هنشم اليوم مليون نص، بدنا يأكلوا ولا يدفعوا أجار البيت؟ بدنا حقنا.
5: عم نطالب برفع الاستملاك على الأراضي. أراضي كتير مستملكة مثل المطار سومرية 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد صبورة.
0: أعلنت وزارة الطاقة إنهاء أعمال إصلاح خط غاز الجبسة في دير الزور وبدء عمليات فتح الآبار وإعادة ضخ الغاز بشكل تدريجي بعد الأضرار التي تعرض لها جراء الاعتداء الأخير. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادته إلى الخدمة واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز استمرارية الإمدادات ويدعم عمليات التشغيل في المنطقة. تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرود في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي.

0: وتعزيز السلامة المرورية، وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
1: الحمد لله، بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر. وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود، والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة. والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبرود.
2: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا أنه أي حدا بيشوف شيء جورة يتصل يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكرونا إياه وكله تمام. بالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتونا الطريق خففوا كتير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
0: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربي أعمال تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
3: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد، الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته في المراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
0: بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الرقة أعمال صيانة الطريق المركزي الواصل بين الرقة المشرفة وتل أبيض بطول 55 كيلو مترا وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 160 مليون ليرة سورية. ووفقا لوكالة سانا تستمر أعمال الصيانة لمدة 150 يوما وتشمل قشط الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تزفيتها بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى والسلامة المرورية عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة. قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد إن عملية إصدار بطاقات شخصية لذوي الهمم في إدلب ستبدأ يوم الأحد المقبل. وأضافت الرشيد أنه سيتم التواصل مع المسجلين وفق الأرقام المعتمدة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة وإعداد التقارير من قبل اللجان والأطباء المختصين، ثم استكمال إجراءات إصدار البطاقات وتسليمها للمستفيدين. وأشارت الرشيد إلى أن الخطوة تعد الأولى من نوعها في إدلب وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. في ريف إدلب يواجه سكان المنطقة خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل قوات النظام المخلوع، ليتحول سقف المنزل الذي يسكنون إليه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتهم.
4: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني. جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بيه والهداد معنا شقطة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور مع إنه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. أجينا لا باب ولا محراب ولا حدا، ولك ولا ضوء ولا شيء، جايبين خبزات معنا الضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شدنا تضيعوا. اجينا قلنا بلك بينظرونا نتفي، بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرف لنا، ما حدا.
5: والله شفت عينك، انا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد، والبيت متصدع يعني، في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعة، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاط التوتي كونه جو صيف، والتوتي شفت عينك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، واذا ساقط الامطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
6: بما انه ما اجت ولا منظمه ولا الدوله اجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا اجى لعنا، فاجينا ونحن شلنا الشادر بدنا نشتغل في هالبيت. كنا قاعدين انا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصبي فوق على ظهر البيت، فقاعدين فجاه ما شفنا الا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدتي حده، ما شفت الا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت انا كمان والدي تضررت، ضررت ايده واجره، وصرت حاول ارفع البرندة مشان شيل الوالد، ما احسنت، حتى اجوا عالم ساعدوني شلنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
0: يعيش الاهالي العائدون من مخيمات ادلب الى بلدات وقرى ريف حماة واقعا انسانيا صعبا في غياب المأوى، اذ افترش بعضهم الخيام ذاتها أو لجأ إلى منازل متهالكة لا تقيهم برد الشتاء، وسط مناشدات عاجلة للتدخل وتأمين مساكن تحفظ كرماتهم وتخفف معاناتهم.
7: مجبر بلا خيار في حياة مملوءة بالمخاطر، هكذا يعيش العم ياسر من أهالي بلدة تلملح في ريف حماة الغربي. فهو يعيش في منزل سقفه غطاء هش وقوامه جدران متهالكة تنذر بالخطر، خطر يزداد وطأة مع اقتراب فصل الشتاء.
8: والله وضع البيت مهتري خالص، يعني الأولاد عندي أولاد صغار، يعني زاد خايف عليهم حد من الحيطان يقع عليهم، وكلياتنا يعني بستر الله يعني ساكنين بهالبيت. وصار المطر والله قدينا مي العادة، الهدوم كلها قدت مي.
7: هنا على بعد عشرات الأمتار في بلدة جبين المجاورة لا يختلف المشهد كثيرا، بل يبدو أكثر قسوة، فالعم أبو هايل سيستقبل فصل الشتاء داخل خيمة نقلها معه من مخيمات النزوح، خيمة تحمل في جعبتها ذكريات الشتاء الأليمة التي عاشها تحت هذا القماش.
9: والله يا عمي كنا ساكنين هناك بخيمة، وجينا من خيمة لخيمة، وعمل أول مضينا شتاء قاسي وصعب كتير، ومطر وهدومنا تتبللت من المطر، ووضعنا يعني سيء، وإحنا جايين على جو شتوي والشتاء والله قاسي.
7: عشرات العائلات العائدة إلى قراها المدمرة في أرياف حماة تعيش الواقع ذاته، ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة. بالمقابل تتركز الجهود الحكومية على المشاريع الخدمية، في حين يرى الأهالي أن تأمين المأوى وترميم المنزل يمثل حجر الزاوية الآخر للاستقرار.
10: منازل متصدعة وخيام لا تقي ساكنيها قسوة الشتاء، واقع تعيش بعض العائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها المدمرة بريف حماة، في ظل عجزها عن ترميم منازلها أو تأمين مأوى بديل، ما يفاقم المخاوف والمخاطر مع اقتراب فصل الشتاء. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: من خيمة في سنوات التهجير القسري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها لتواجه في مدينة حمص ظروفاً معيشية قاسية، لا سيما مع وجود حالات مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضاً خلقية تحتاج إلى متابعة.

0: تعجز عنها العائلة نتيجة وضعها المادي المتردي.
1: الحالة سيئة كتير.

0: بأرضه بنيت خيمة ورجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم بحاجة العلاج، ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخد على دكتور مختص. بتفيق من بكير عالصريخ، ما بتعرف شو بدها، بتعض ايديها والصريخ كتير يعني، وبحاول يعني شو بدها شو هداكي، بتعصبها بصير تعض ايدها حتى ايديها، شوف كيف هداكي معلمات. ونومة خفيفة خفيفة بنوب، يعني بنحاول نحن انه أملها يعني تنام، انه هيك جو هادي وتنام مدي اطول مستحيل. مرقت علينا ايام ما عنا اكل، ايام شتوية ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين، صرنا شو بدي لك شعل اكبر قدر الاحذية، صر لم احذية حط بالصوب يا صوبية مازوت، صرت حط فيها احذية لانه الوضع نوف الحمد لله.
1: من منطقة لا تطل على البحر يواصل بلال صناعة القوارب داخل ورشته في ريف حلب، وهي المهنة التي تعلمها في تركيا قبل عودته، حيث يحول المواد الخام إلى قوارب مجهزة لبيعها في المناطق الساحلية، في رحلة تبدأ بعيدا عن الماء وتنتهي فيه.
2: طلعت بداية الثورة على تركيا، تعلمت هذا المجال في تصنيع القوارب، هذا كان شغفي طبعا وشي حبيت تصنيعه وحبيت أجيبه على سوريا لنشتغل هذا المجال. المرحلة التصنيع هو شيء عندي القالب، القالب بندهن مادة عازل اسمها واكس، بعدين بندهن اللون اللي هو اللون الأساس إن كان أصفر ولا أحمر ولا أزرق حسب طلب الزبون، وبعدين بمد فوق طبقات الفيبر جلاس، من هذه الطبقات بتجي شعيرات فوق الطبقات الفيبر جلاس، بيتم دهن مادة اسمها البوليستر أو الريشينة حسب طول القارب حسب عرضه، بيتم يعني صب طبقات معينة، 5 طبقات أو 6 طبقات أو 7 طبقات هاد اللي هو، وإلهم مدة معينة اليوم لليومين حتى ينشف، بعدين بنفكه من القالب وبصير عملية التطبيق مثل ما شفت. طبعا الصعوبة فيها حاليا إنه أنا بشتغل في حلب وحلب ما فيها بحر، طبعا كل إنتاجي وكل تصنيعي عم بيتم تصديره للساحل السوري. مواد الفيبر جلاس طبعا بجيبها من تركيا، ان كان مواد اوليه ان كان اكسسوارات ان كان محركات كلها بتم نقله من تركيا لسوريا. هلا بالنسبه للشغل هي ارزاق من رب العالمين، اليوم شيء جديد على البلد بده صبر، يعني احتمال سنه احتمال سنتين حتى العالم تعرف ايش هي البضاعه، ايش هو الفيبر، كيف المتانه، كيف الجوده. انا هون لي تقريبا 6 أشهر جاي على حلب.
1: فتحت دائرة الهجرة النرويجية الباب أمام اعتبار دمشق خياراً للانتقال الداخلي في بعض طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذكرت دائرة الهجرة النرويجية أن التوجيه الجديد يتيح انتقال طالب اللجوء إلى منطقة أخرى داخل سوريا بينها دمشق خياراً ممكناً في بعض الحالات. وتتبين هذه المقاربة مع موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترى أن الوضع في سوريا ما يزال يجعل من الصعب رفض طلبات الحماية الدولية استناداً إلى إمكانية انتقال الشخص إلى منطقة أخرى داخل البلاد. أعلن جهاز الشرطة في قطاع غزة مقتل شرطي وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حاجزاً للشرطة في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع.
3: تامر الحميدة أبويا الشهيد كان مداوم شرطي لحفظ الأمن والسلام، استهدفوا مسيرة، أبوي كان بس بيأدي دوامه بيأدي شغله ومهنته بس، وحرمونا منه، إحنا 7 بنات وولدين والحمد لله راح أحلى حاجة في حياتنا الحمد لله، نوارة حنون والله نبكي الدهر حبيبي يا بابا، نور عيني والله نور عيني.

0: قلبي.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: يا حبيبي حنون
3: الله
2: يسهل عليك يا حبيبي يا حنون
3: يا حبيبي.
1: الله أكبر
4: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيلول الماضي ما مجموعه 2051 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وأوضحت الهيئة في بيان أن جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، في حين نفذ المستوطنون 647 اعتداء تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس ثم الخليل وجنين وبيت لحم وطول كرم والقدس. قالت محافظة القدس إن أكثر من 11,000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية الممتد من 12 من أيلول الماضي حتى 1 تشرين الحالي. وأضافت المحافظة أن المسجد الأقصى شهد تصاعدا ملحوظا في الاقتحامات والطقوس الدينية العلنية داخل باحاته، موضحة أن الأيام الخمسة الأولى من عيد العرش وحدها شهدت اقتحام أكثر من 9,000 مستوطن. وأشارت محافظة القدس إلى استمرار الاقتحامات اليوم الجمعة مع توقعات بتواصلها غدا السبت. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية، وأكدت الوزارة وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات. ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت بطاريتين إضافيتين من منظومة باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في قطر والسعودية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أنه لا يمكن لواشنطن ضمان التزام الحرس الثوري الإيراني أو تيارات متشددة بأي اتفاق مع واشنطن. وأشار الموقع إلى أن ترامب يسعى لعقد اتفاق سريع بينما يحاول الطرف الإيراني كسب الوقت مع انعدام الثقة بين الجانبين على طاولة المفاوضات. أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتحرك جماعي مع وكالة الطاقة الدولية بشأن مخزونات الوقود، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية للإفراج عن جزء من مخزونات الديزل لديها، ملوحا بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، متوقعا أن تخفض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود.
5: تواصل أسعار الديزل ارتفاعاتها في أوروبا مسجلة مستويات قياسية جديدة وسط اضطرابات في إمدادات الوقود حول العالم. في بريطانيا تجاوز متوسط سعر الديزل للمرة الأولى حاجز 200 بنس، في حين ارتفعت كلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة إلى نحو 110 جنيهات استرلينية. وفي 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تجاوز متوسط السعر 2.25 يورو لللتر الواحد، وهو أعلى مستوى تسجله البيانات الأوروبية، بينما تخطى السعر 2.5 يورو في الدنمارك وهولندا. وفي

0: فنلندا. ومع استمرار ارتفاع الأسعار تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا للإفراج عن نحو 50 مليون برميل من مخزونات الديزل لديها، وذلك بالتزامن مع مقترح منسق مع وكالة الطاقة الدولية. القرارات الأوروبية تأتي بعد ضغوط أمريكية على كل من فرنسا وألمانيا للإفراج عن مخزونات الديزل، مع تلويح واشنطن بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تتحرك أوروبا. وفي المقابل قال الاتحاد الأوروبي إن أي حظر أمريكي سيكون سلبياً وقد يقوض الثقة بين الجانبين. وفي ظل هذه التطورات تحاول أوروبا زيادة المعروض من خلال استخدام المخزونات الاستراتيجية، بينما تتواصل المشاورات مع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية بشأن تحرك منسق للحد من نقص الوقود وارتفاع الأسعار.
1: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب،

0: بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات الدقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونتوقف فيها عند محورنا الأول في التطورات التي حدثت في الحسكة، حيث خرجت مظاهرة في حي غويران طالبت ببسط سيطرة الحكومة على المدينة وإنهاء حالة الفوضى. يأتي ذلك ضمن سياق توترات متفرقة بعد إعلان حل قسد ودمجها ضمن مؤسسات الدولة. في محورنا الثاني نناقش بيان مجموعة الموظفين المنشقين عن وزارة الخارجية، والذي دعا إلى مراجعة أوضاع المعنيين في البعثات الخارجية من قبل النظام المخلوع ومعالجة أوضاع المنشقين المستوفين للشروط وتعزيز الشفافية والرقابة بهذا الملف. أما في محورنا الثالث وخلال ساعتنا الثانية نسلط الضوء على زيارة خبراء مجموعة العمل المالي FATF إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول زيارة ميدانية منذ إدراج سوريا على القائمة الرمادية عام 2010. أما في محورنا الأخير نتوقف عند تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن كالينينغراد بعدما لوح بإمكانية استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال تعرض المنطقة لهجوم مباشر، بالتزامن مع رفض موسكو مقترحا لوقف متبادل للضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا. أهلا بكم.

0: خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة، طالب خلالها المتظاهرون الحكومة السورية ببسط سيطرتها على المدينة وإنهاء حالة الفوضى. في المقابل قالت قوى الأمن الداخلي إن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع المدينة وأحيائها صباح اليوم يأتي في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام.
1: في حي غويران النواة التاريخية لمدينة الحسكة والشاهد لسنوات طويلة على توترات مع قوات سوريا الديمقراطية، تخرج مظاهرات اليوم تنادي الحكومة بفرض سيطرتها على المحافظة وإنهاء حالة الفوضى.

0: قوى الأمن الداخلي انتشرت في شوارع وأحياء الحسكة تأكيداً على الجاهزية التامة لحماية المواطنين وخدمتهم وتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام. توترات متعاقبة تأتي في سياق مشهد أوسع وأسئلة حول مسار دمج قسد التي أعلن قائدها السابق عن حلها في 25 من آب الماضي بكل تشكيلاتها العسكرية والمدنية، إذ تلا الإعلان دخول أرتال تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مركز الحسكة وتسلمها معسكر الطلائع في إطار تعزيز حضور المؤسسات الحكومية ضمن واحدة من أبرز المناطق التي ظلت لسنوات مركزاً لثقل إدارة القوات الكردية. ورغم وصف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي الوضع الحالي بأنه أفضل بكثير، لكنه أشار مؤخراً إلى وجود ملفات متبقية لاكتمال الدمج. المسارات الثلاث التي كشف عنها الهلالي تضمنت الملف العسكري المتعلق باستكمال إعادة هيكلة العناصر والكوادر ودمج من تنطبق عليهم الشروط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب الملف الإداري والمدني وما يتعلق بالموظفين، وأخيراً بعض الملفات الخدمية والفنية المرتبطة بانتقال الصلاحيات وتوحيد أنظمة العمل.
1: ونناقش هذا الموضوع مع السيد سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، مرحبا بك. والسيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، لماذا هذه المظاهرات الآن؟ هل الاندماج لم يلقى قبولا شعبيا أم أنه لم يحقق ما كان يطمح له السكان المحليين في الحسكة ولا يرونه مطابقا للتصريحات على أرض الواقع؟
2: نعم، مساء الخير ربا لك ولضيفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة بعد مرور 8 أشهر تماما على اتفاق 29 يناير، وما حصل خلال تلك الفترة جميعها، كان أمل السكان المحليين في الحسكة أن تبسط الدولة السورية سيطرتها وسيادتها بشكل فعلي، وألا يتم تطبيق اتفاق الدمج فقط على تقاسم ومحاصصة بالمديريات والموظفين. للأسف الوضع الأمني في الحسكة والقامشلي صحيح أنه تحسن بعض الشيء، لكنه لا زال تحت سيطرة ما يسمى أجهزة استخبارات قسد الأذرع الأمنية لحزب العمال الكردستاني، وهذا أمر واقع.
1: كيف اشرح لنا هذه النقطة؟
2: ورياتهم.
1: يعني هل هي القصة بالأعلام الرايات يعني أم من خلال ممارسات يومية من خلال ظهور واضح ليست لهم؟
2: ليست فقط لا زالت ما سمي الإدارة الذاتية المنحلة تمارس فرض الضرائب والأتوات على السكان. لا زال هناك تحكم في الحواجز ومضايقات بحق المدنيين، لا زال هناك مظاهر حزب العمال موجودة بالشوارع، الكوادر موجودين، سيارات الاستخبارات موجودة حتى الآن، حتى عناصر الأسايش الذين من المفترض أن يكونوا قد اندمجوا حتى الآن لا يعلم كيف اندمجوا، من هم المندمجين من هم غير المندمجين، فيما لا تزال مراكز الأسايش مرفوعة فوقها أعلام ورايات حزب الاتحاد الديمقراطي. لذلك أنا من خلال متابعة كان هناك ضغط كبير على السكان، لكن مع تعزيز وجود الأمن الداخلي في بعض مناطق الحسكة الآن شعر السكان ببعض المتنفس من أجل أن يعبروا عن مطالبهم. من حق جميع السوريين التظاهر من أجل رفع المطالب المحقة. اليوم تظاهر سكان الحسكة للمرة الأولى منذ تهجير غويران عام 2014 بكل حرية، واليوم المفارقة أن هذه المظاهرة حصلت بحماية قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية. كانت الشعارات واضحة، المطالبة بفرض سيطرة وهيبة وسيادة الدولة السورية، وأنه مثل أي مدينة راية الدولة هي الوحيدة التي ترفع. لا يوجد ازدواجية أمنية في الشارع الحسكاوي أو الشارع الجزراوي بانتظار اكتمال الدمج وفتح الطرق جميعها. أمام الجميع، سوريان وعرب وأكراد، الكل من حقهم أن يأخذوا حصتهم اليوم من الوظائف، من المناصب، من الخدمات. هذه كلها للأسف اليوم حتى طريقة الدمج هناك كثير من الملاحظات عليها. المناصب التي تمت محاصصتها قسد مثلا

0: عندما تقدم أسماء من الأكراد تقدم فقط المحسوبين عليها. طيب. هناك تهميش لبقية الأحزاب والأطراف الكردية. أيضا من طرف المكون العربي هناك أيضا نوع من المحاصصة بتقديم بعض الأشخاص وتأخير الكثر. لذلك اليوم الشارع ينادي أولا بأن تكون هناك سلطة واحدة، دولة واحدة، حكومة واحدة، ثم نأتي لموضوع توفير الخدمات والإهمال الذي تعانيه المحافظة. طيب. وعانته خلال الفترات الماضية. لكن ملاحظة أخيرة على موضوع التقرير أن حي غويران كان دائما في وجه قوات سوريا الديمقراطية، هذا ليس دقيقا. حي غويران هو حي ثائر، حي كبير من أكبر أحياء الحسكة، حي ثائر كان انخرط بالثورة السلمية منذ عام 2011، ثم بالحراك المسلح وتشكلت كتائب جيش سوري الحر فيه، ثم تعرض للحصار والقصف على يد قوات النظام المخلوع وللأسف بمساعدة وحدات حماية الشعب آنذاك، وتم تهجير ثواره إلى خارج المحافظة. للتوضيح. طيب. أن حي غويران هو حي ثائر ولا دخل له لا بقسد ولا بغير قسد. طيب. يطالب السكان اليوم بحقهم في أن يعيشوا في دولة الثورة.
1: يعني هي ربما خرجت المظاهرة في حي غويران، لكن ربما الموضوع أوسع من ذلك ويمتد إلى أكثر من حي غويران. سيد شكري، ما رأيك بالمطالب التي نادت بها مظاهرات اليوم؟ من حق الناس أن يروا الاندماج مطبقا بكل ما تعني الكلمة من معنى على أرض الواقع، وخاصة بمجال فرض الدولة لسيطرتها بعد أن انتهى عهد قسد وحلت نفسها. ما رأيك بما جاء به المتظاهرون اليوم؟
2: مساء الخير لك أستاذ روبا ولقناة سوريا المميزة ولضيفك الكريم. نقطة جيدة مضيئة قالها ضيفك الأستاذ سامر بأنه خرجت المظاهرة بكل حرية، لم أحد يعترض عليها، سارت وطالبت وقالت وصدحت بالأصوات، دليل أن هناك سيطرة للدولة على أرض الحسكة. الدولة مسيطرة على كافة أنحاء المحافظة، وهذا دليل على أنه هناك الدولة موجودة. إضافة إلى ذلك،
1: هو لم ينكر وجود الدولة، لكنه يقول هناك مثلا ازدواجية بموضوع الأمني الشرطي.
2: سنأتي عليها. نعم. سنأتي عليها.
1: تفضل.
2: الازدواجية هي بسبب يعني عدم اكتمال الاندماج بشكل كامل. إلى الآن لا زالت هناك ملفات عالقة في بنود الاتفاق الذي وقع في 29 كانون الثاني بعد بداية هذا العام، وهذه البنود المعلقة هي أيضا تجر وراءها بنود أخرى. هذا يندمج ضمن اتفاق. نحن علينا أولا كسوريين أن نحترم توقيع رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية عندما وقع هذا الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، مع قسد، مع أيا كان، هذه منظمة مؤسسة عسكرية، علينا أن نحترم توقيع رئيس الجمهورية على هذا الاتفاق. أي ما جاء في بنود الاتفاق، تمام، هو الاندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن قوات الجيش السوري. إذن علينا أولا أن نكون واعيين، لدينا الوعي لنعرف أن هناك اتفاق، وهذا الاتفاق قد يمتد بضعة أشهر، قد يمتد أطول من ذلك، ولكن نحن حريصين على أن يكون أقل من ذلك بكثير. لماذا؟ حتى يعم الأمان والاستقرار في المنطقة. وعندما يعم الأمان والاستقرار في المنطقة فهناك يبدأ العمل، يبدأ التفكير نحو بناء سوريا الجديدة. نحن في المنطقة هنا في شمال شرق سوريا، والأستاذ سامر من أبناء الجزيرة ويعرف ذلك، أننا هنا في مشاكل، لدينا مشاكل في الغلاء، في البطالة، في ارتفاع أجار السكن، في كل شيء، في الوقود. إذا نحن أمام معضلة أول شيء معيشية قاسية جدا هنا في مناطق شمال شرق سوريا.
1: لكن هذا الأمر ينطبق على كل المناطق السورية سيد شكري، ليس هذا الواقع المعيشي والسوء في الخدمات وصعوبة الحياة والاقتصادية ليس فقط في شمال شرق سوريا أو في الجزيرة السورية، هو موجود في كل مناطق سوريا.
2: أنا أتكلم عن المنطقة التي هي محور حديثنا الآن، وهي منطقة الحسكة أو الجزيرة.
1: طيب.
2: بهذه الحالة علينا أن نكون نحن مع الدولة لنساعد الدولة في بناء سوريا، وليس يعني أنا لما بدي أطلع أقول أنا هذه الاتفاقية غير صالحة، أو لدي اعتراض على بعض البنود، من حقك سياسيا وتنظيميا أن تعترض، وهناك في قانون، وهناك في دولة، في وزارة عدل نقدم الاعتراضات السلمية، ولكن أن نشعل الإطارات بالشوارع وأن نهتف بشعارات ليس لها طائل. هناك الفتنة، الفتنة نائمة، والفتنة لعن الله من أيقظها. الفتنة طيب. بس بكراهية طيب. الحقد كل ذلك. نحن نريد الخلاص. نحن عشنا 14 عاما في ظل نظام حاقد ديكتاتوري استبدادي. ألا يكفينا ما حصل؟
1: طيب سيد أحمد، سيد سامر، نعم اسمح لي أن أقول هذه النقطة.
2: أنا لست ضد من يتظاهر لكي يعبر عن رأيه، لا أبدا. من حق كل مواطن سوري بما كفلته الدولة من ميزات بأن يتظاهر ويقول طيب. كلمة يريد.
1: اسمح لي سيد، شكرا. يعني يجب أن يعني كي أوزع الوقت سأعود بهذه النقطة بالذات للسيد سامر. سيد سامر، فعلا هذا الاندماج فرح به السوريون وقالوا أنه انتهت حقبة الفصائلية وحقبة قسد وإلى آخره، ونحن في مرحلة جديدة، وهذا الاندماج يحتاج إلى وقت. ربما 8 أشهر منذ الإعلان عن الاتفاقية ليس كافيا، لكن هل تعتقد بأنه هذا الوقت هو المناسب لهذه المظاهرات، أم فعلا هناك مظاهر على الأرض تستوجب أن يرفع المواطنون بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الطائفي أو ديني صوتهم في الحسكة ليقولوا أن هناك اندماج وليس بالاندماج؟
0: طيب بداية، لم يرفع أحد من المتظاهرين مطلب ضد اتفاق 29 يناير، نعم. أو اعترض على توقيع رئيس الجمهورية، يعني هذا أمر أبدا لم يتم طرحه. المطروح هو فقط أعلام ورايات الدولة السورية وشعارات
1: بسط سلطة الدولة
0: والتنديد بانتهاكات قسد. هذا واقع. لكن اليوم كيف أنه مشت المظاهرة بسلمية؟ صار لنا أسبوع ناشط قيادة الأمن الداخلي حتى دخلت التعزيزات اليوم، وسيارات الأمن العام السورية وليس المندمجة هي من حمت المظاهرة. اليوم كل الناس تعرف مين اللي حمى المظاهرة. ثانيا وهو الأهم، أن المظاهرة خرجت وسارت من حي غويران، وهي على فكرة تضم آلاف، ليس فقط من حي غويران وإنما تمام. من العزيزية والنشوة والليلية والصالحية وجميع حي الحسكة، وربما أستطيع أن أقول عرب وأكراد وسريان،
1: نعم.
0: لكن خرجت حتى مبنى المحافظة، ثم انطلقت إلى مركز المدينة. لأول مرة تصل مظاهرة ترفع أعلام الثورة السورية منذ عام 2011 إلى هذا المركز خلال عهدي الأسد وقسد،
1: نعم.
0: طيب وصلت إلى تلك المسافة وعادت، ولم يتم تسجيل أي محاولة تخريب أو اعتداء على الأملاك العامة أو محاولة فتنة أو إشعال إطارات حتى،
1: نعم.
0: كانت مظاهرة سلمية بالكامل بشعارات واضحة ومرفوعة بشكل واضح. كان القائمون على المظاهرة يشددون على أن مطلبنا هو فقط بسط سيادة الدولة، ما عندنا مشكلة لا مع الكرد ولا مع السريان ولا مع العرب، نحن فقط من أجل بسط سيادة الدولة. من المشاهد اللي كانت
1: إذن فعلا إذن الاتهامات بإشعال الفتنة هي ليست دقيقة ملفتة وليست صحيحة باعتبار أن التظاهر السلمي هو حق المواطن، وخاصة أن هذه المظاهرة هي سلمية فعلا.
0: بالله عليك بس بالله عليك ربا، أولا قسد عادة خلال الفترات الماضية كانت تجبر الناس على إغلاق محلاتهم بأسواق القامشلي والحسكة والخروج بمظاهرات تؤيد حزب العمال الكردستاني بعيد ميلاد أوجلان وبذكر اعتقال أوجلان، ونعرف هاي كليات شفناها. ويجري خلال معظم المظاهرات السابقة خاصة اعتداء على مؤسسات الدولة وإنزال للعلم الوطني وضرب الاندماج بعرض الحائط، نعم. وبث شعارات طائفية من معظم أنصار حزب العمال الكردستاني،
1: نعم.
0: اليوم بعد نهاية المظاهرة تماما، المظاهرة مو ضدك، ما ضد حدا، رافع علم الدولة، خرج فيها عشرات الآلاف وعادوا سالمين، ما اعتدوا على حدا ولا ضربوا حدا
1: دون أي انتهاك.
0: يخرج بعض السيارات وترفع شعارات طائفية وتهدد أبناء المنطقة وترفع صور من خرج بالمظاهرات وتطلب اعتقاله من قبل استخبارات قسد. شو هالمنطق؟ ليش تضايقت أصلا أنت إذا المظاهرة كلياتها من أجل فرض الدولة؟ إذا أنت مؤمن بالدولة اللي اندمجت فيها واللي وقعت الاتفاق عليها، ليش لا تطلع ورافع راياتك ومعصب؟ لأنه أهل الحسكة لأول مرة يسترجعون شارعهم ومدينتهم طيب. هذه المشكلة اليوم أحد الصور طيب. المرعبة يا ربا.

0: لعناصر من قسد من استخبارات قسد احد الشباب مصورها وهم عم يصوروا المظاهره، واحد من فلول النظام من الساحل، واحد من حزب العمال الكردستاني من الكوادر، وواحد من عرب المنطقه ايضا. هذول شو ليش شو وظيفتهم؟ ليش عم يصوروا المظاهره؟ مشان بعدين يهددوا الناس ويلاحقوا الناس برزقها وبيقولوا فلان طلع هذا طيب. عامل بمطعم لاحقوه
1: طيب اسمح لي
0: ليه اصلا ما حدا طالع ضدك
1: طيب.
0: طالعين مشان الدوله بس
1: اسمح لي هذه النقاط سيد شكري يعني ان كان لديك اي تعقيب عليها خاصة أنه فعلا هذه المظاهرة جاءت للمطالبة على العكس بفرض سلطة الدولة بإتمام الاندماج. لم يكن هناك شعارات لا لفتنة ولا لتفرقة بين المكونات السورية، وكان في هذه المظاهرة حسب الكثير من الذين تحدثوا من كل المكونات في المنطقة أو معظم المكونات تقريبا في المنطقة. إذا كان لديك تعقيب، وأين تكمن المشكلة الآن الحقيقية التي يجب أن يتم حلها كي يستطيع المواطن أن يشعر بأنه يعيش ضمن سلطة الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية والمدنية في الحسكة؟
2: نحن هنا على هذه الشاشة لكي نتحاور ونوصل رسالة للمواطن الموجود الذي يرانا الآن، نوصله رسالة بأننا نريد أن يكون الشارع آمن ومستقر بدون أي خلافات.
1: هذا الجميع يريده بالتأكيد.
2: تمام. ولذلك علينا أن حتى الحوار تبعنا يجب أن يكون أيضا هادئا حتى المواطن لا يتشنج أو يتوتر من خلال أن يكون هناك يقول هناك خلافات عميقة بين المحللين على الشاشة. ما يجري في الحسكة هو بكل بساطة يعني نستطيع أن نقول، أنا لا أقول من وراء ذلك، أنا أقول من المستفيد بذلك. من المستفيد بذلك؟ الأستاذ سامر قال القائمين على المظاهرة أرادوا أن يكون هناك سلميا بدون أي تخريب، بدون أي انتهاك، بدون أي شيء. تمام. هؤلاء القائمون من المستفيد من قيام هكذا مظاهرة؟ هل هو إظهار لعجز الدولة بأنها لا تستطيع بسط سيطرتها على الحسكة، أم هناك نوايا أخرى؟ نريد أن نفهم من المستفيد من هذه المظاهرات لنكون واضحين.
1: طيب هذه النقطة سأسجلها ليجيب عنها السيد، سأسجل هذه النقطة ليجيب عنها السيد سامر. سيد سامر اسمح لي سيد شكري سأعود لك. سيد سامر هل هناك فعلا مستفيد وغير مستفيد من هكذا أمر ومن هكذا تظاهرات؟ يعني هذا يعني شبه اتهام وبهدوء لو سمحت.
0: يعني هذا نظرية المؤامرة يا ربا والله ما
2: على قلوبنا بأن هناك بعض التنفيسات، بعض الأمور التي يريد المواطن أن يخرجها من صدره عقب سلطة.
1: الموضوع سيد شكري ليس تنفيسات، مطالب المواطنين ليس تنفيسات، هي مطالب محقة كي لا نقلل من صوت المواطن.
0: ربا لو
1: طيب
0: سمحتي.
1: طيب اسمحوا لي سيد شكري، هناك اتهام تم توجيهه، هل تسمح لي أن أنقل بأقل من دقيقة ليرد عليك السيد سامر بها، وسأعود لك وأعطيك كل الوقت. تفضل سيد سامر. تفضل عقب بأقل من دقيقة لو سمحت.
0: نظرية المؤامرة اللي دائما تخرج تتهم فيها سلطات الاستبداد الشعوب هذه غريبة وما بتزبط بالحسكة، لأنه اليوم اللي طلعوا اللي داولوا المظاهرة مجموعة من الناشطين.
1: ماذا تقصد الآن بسلطات الاستبداد؟ نوضح كلامنا سيد سامر، يجب أن نكون دقيقين بالمصطلحات.
0: أقصد قسد وبقاياها.
1: ليس هناك قسد بعد الآن، حلت نفسها قسد.
2: راحت قسد ما في قسد.
0: وين انحلت؟ روحي انقمش لي شوفي انحلت ولا لا.
1: طيب تفضل اكمل سيد سامر.
0: يا استاذ الاتهام المتظاهرين انه وراهم في جهات وعطتهم صندوق فلافل ملفوف ب 500 ليره، هاي راحت القصه هاي. اليوم المتظاهرين اذا اعطوهم في جهه وراهم قالت لهم ارفعوا علامه الدوله وطالبوا انه الدوله تدخل، شو هالجهة
2: موجودة بالمحافظة؟
0: طيب الدولة مين المستفيد؟ الدولة السورية ومواطنين الدولة السورية.
1: طيب لحظة لو سمحتم، هكذا يعني لن نستطيع أن نسمع بعضنا. هو سأل سؤال واضح سيد سامر، من المستفيد من هكذا تظاهرات؟ من المستفيد؟
0: في جهات خارجية.
1: طيب سيد سامر هكذا لن يكون حوار، هذا ليس حوار، هذا ليس حوار سيد سامر، هذا ليس حوار.
0: أنا أرفض هذا الاتهام بالمطلق.
1: طيب
0: وشباب غويران
1: سيد سامر
0: ما حدا بيزاود عليهم بالوطنية ولا بالثورة.
1: لو سمحت أنا أعطيتك الرد بشكل مباشر كي ترد، لكن لنلتزم ب يعني موضوعية الحوار وبأن نوزع الوقت بشكل صحيح. لو سمحت سيد سامر تفضل. سيد شكري أكمل كانت يعني فكرتك التي تحدث عنها دون مع احترام لرأيك ودون

0: توجيه اتهامات.
1: تمام، أنا
0: تفضل.
1: فقط أريد أن أهدئ من روع صديقي الأستاذ سامر، وهو إنسان غالي وعزيز على قلبي.
0: نعم.
1: أنا فقط أريد أن أوضح، لا توجد سلطة بدون نواقص. كل السلطات التي تحكم الشعوب فيها نواقص، وقصد أيضا من السلطات التي كان هناك نواقص. لا نذكر ذلك، ولكن ألا نتذكر أيضا بأنه خلال من 2014 لغاية 2024 كانت قصد هي من تحمي المنطقة، ومنعت النظام السوري ومنعت النظام الروسي من إطلاق رصاصة واحدة على شمال شرق سوريا بالكامل. بينما نرى دير الزور مدمرة، نرى ريف دمشق كله مدمر، نرى حمص مدمرة. كمان يجب أن نتذكر هذا الكلام. هناك نعم هناك فساد لا أنكر، هناك نواقص لا ننكر، ولكن الآن قصد ضمن الجيش السوري.
0: نعم، يعني السيد شكري، ربما عدم الحديث عن المرحلة الماضية بموضوع قصد في المنطقة أفضل، لأنه لم يقتصر الأمر على الفساد، هناك كان انتهاكات وتجنيد القاصرات والآخر، لكن هذه الصفحة طويت وانتهينا منها. الآن نريد أن نرى تطبيق هذا الاتفاق بشكل واضح
1: بالضبط.
0: وحقيقي
1: بالضبط.
0: خاصة أنه كما قلت من وقع على هذا الاتفاق هو أعلى سلطة في البلاد، الرئيس الجمهورية.
1: نعم.
0: إذن
1: نعم.
0: الآن ما هو المطلوب كي يشعر المواطن أنه أصبح بمأمن بهذا الاتفاق على الأرض؟
1: المطلوب الآن أن تبسط الدولة فعلا سيطرتها بشكل
0: كيف
1: كامل.
0: كيف إذا كان هناك من يرفض من عناصر قسد أن يقوم
1: نعم.
0: بذلك؟ كيف؟
1: عفوا ما سمعت آخر
0: كيف
1: كلمة.
0: إذا كان هناك على ما يبدو لن أقول عناصر أو ربما أفراد، يعني ليس أكثر من ذلك، يرفضون
1: أن كان مكونهم أيا كان مكونهم.
0: نعم.
1: كردي عربي سرياني، يجب محاسبتهم ويجب معاقبتهم، لأن هذا الإنسان الذي يتكلم بشعارات فتنوية طائفية حاقدة هو يريد إشعال فتنة بين العرب والكرد، بين الكرد والسريان، بين السريان والعرب. يا هؤلاء يجب محاسبتهم. أعيد للسؤال، من المستفيد بهذا الكلام؟ إما إظهار عجز الدولة أن لا تستطيع الدولة بالسيطرة، وهذه المظاهرة هي من تريد أن تفسد سيطرة الدولة. لا،
0: طب هل فعلا سيد شكري أنت رأيت بأن حماية قوات الأمن العام ووزارة الداخلية لهكذا مظاهرة بهذا الحجم وبهذا الرقي هو عجز للدولة، أم يدل على بأنه الدولة
1: بالعكس
0: هي دولة قوية؟ إذن لا تسأل عن المستفيد بهذه الحالة، المستفيد هم كل الأطراف إلا الذين لا يريدون استقرار وإتمام الاتفاق كما يجب.
1: نعم نعم.
0: طيب.
1: تشكر قوات الأمن العام على حفاظها على حياة المتظاهرين والسماح لهم بقول الحق والسماح لهم بالمطالبة بما يريدون. تشكر وزارة الداخلية على ذلك.
0: طيب.
1: أنا لست ضد ذلك، ولكن أريد أن أفهم شيئا واحدا. هذه المظاهرات هي أولى أن تكون مكتوبة سياسيا وقانونية تقدم إلى الوزارات أو الجهات المعنية.
0: ألا يعتبر ذلك أصبح يعني تنظيم سياسي؟ أما التظاهر الشعبية هي تعبير شعبي. طيب سيد سامر، متى نستطيع أن نقول بأن هذه المطالب التي رفعت اليوم في هذه المظاهرات هي مطالب حققت على الأرض وليس هناك داعي مرة أخرى لنشهد هكذا تظاهرات؟ يعني متى ترى أنه الاندماج تحقق بكل أركانه في الحسكة؟
2: لما اقدر اطلع معكم من القامشلي وبحكي اللي بدي اياه.
0: لا تستطيع ان لماذا لا هذه لماذا لا تستطيع ان تخرج من القامشلي؟ اشرح لي هذه النقطه ولمشاهدينا. انت من الحسكه اساسا، يعني من المحافظه.
2: جهاز الاستخبارات وعناصر حزب العمال موجودين بكل مكان.
0: جهاز استخبارات من يا سيد سامر؟ سمي الاشياء بمسمياتها.
2: قصد قصد قصد قصد المنحله.
0: نعم،
2: قصد المنحله. تمام. اليوم تحكم مناطق كثيرة في محافظة الحسكة.
0: طب ألا يعتبر هذا
2: اليوم
0: ألا يعتبر هذا يعني من
2: دخول الدولة،
0: مشكلة الدولة السورية، يعني أن تقوم بحل هذه الأجهزة الموجودة؟
2: ما نحن مشان إيش الناس طلعت مظاهرة اليوم؟
0: ما الذي يمنعها؟
2: كل الدولة لازم تفوت.
0: ما الذي يمنعها إلى الآن؟
2: يمنعها حسابات، لأنه قصد كلما تقدمنا خطوة بالاندماج تحصل مشكلة.
0: نعم.
2: تفتح المشكلة مرة بالمدارس، لما فتحت المدارس ما عاد الطلاب يفوتوا لحتى بندرس الكردية. طيب في حصص كردية؟ لا، بدنا كامل المنهاج. بعدين تم تخصيص مدارس. في مشكلة.
0: طب هل هي عند كل قسد أم عند تيارات معينة أو عناصر معينين يحاولون؟
2: لا، تيار واضح.
0: تيار واضح.
2: أحد

0: تيارات قسد احد تيارات قسد اللي هلا اليوم والبارح كان يلم اتاوات من محلات السوق بالحسكه والقامشلي. ليش عم تلم اتاوات اذا قسد انحلت والاداره الذاتيه انحلت والتنظيمات التابعه لحزب العمال شغاله؟ فانا كمواطن ابن الحسكه، انا لما فيني امشي بشوارع القامشلي والحسكه بحريه وامارس حريتي السياسيه بالقامشلي والحسكه مثل ما عم بحكي من الشام وحلب وكل مناطق سوريا، انا هون بقول انه نحن تمام والامور تمام وانا ما بقى اطلع مظاهره. هاي المظاهره اليوم هي للمطالبه بتعزيز سيطره وسلطه الدوله، مو موجهه لا لكردي ولا لعربي. ما حدا جاب سيره الفتنه، ما حدا جاب سيره اي تنظيم سياسي. نعم. ما حدا، لا يعني هو لانه اول مره بتطلع بالحسكه من عشر سنين اول مره بمحافظه الحسكه تطلع مظاهره. نعم. لا تحمل صوره عبد الله اوجلان ولا بشار الاسد. نعم. هذه اول مره، أول مرة تطلع مظاهرة بس رافعة علم الدولة. هذه تطور مهم بتاريخ محافظة الحسكة.
1: يعني فعلا المظاهرات اليوم لم نسمع شعارات طائفية، أو ربما أنا لم أسمع شعارات طائفية بغض النظر، لكن كيف يا سيد سامر نستطيع فعلا أن نحمي أي حق للمواطنين برفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم في الحسكة دون أن يستغل ذلك ل أمور طائفية مع حساسية المنطقة؟ المنطقة ليست عرب وكرد فقط، فيها سريان، فيها آشور، أنت تعلم أكثر مني التنوع الكبير في الحسكة وفي الجزيرة السورية بشكل عام، لكن خاصة الحسكة. ما هي الضمانات؟
0: وجود الأمن العام اليوم كان لحماية المتظاهرين. نعم، صحيح. من أن لا يتم الاعتداء عليهم من عناصر الشبيبة الثورية، هذا واضح. المتظاهرين قاموا باعتداء على أحد؟ لا. هددوا أحد؟ لا. خربوا ممتلكات عامة وخاصة؟ لا. فمظاهرة حضارية سلمية وفق الشروط لأي مظاهرة. طيب. تحصل بالعالم. أعطوا مطالبهم ورجعوا على بيوتهم، انتهى الأمر. هاي المطالب صارت عند وزارة الداخلية. طيب. عند الأمن الداخلي، عند القائمين على اتفاق تطبيق اتفاق الاندماج. من أجل أن يقولوا للمسؤولين في الدولة السورية وقصد. نعم. يا جماعة هاي مطالب الناس بالمدينة. طيب. لازم نحققها لأنه الناس هيك بدهم.
1: طيب انتهى وقتي أنا سيد سامر، وأريد أن أذهب إلى السيد شكري بأقل من دقيقة، بنصف دقيقة. سيد شكري، هل تعتقد فعلا أنه خلال الأشهر القادمة سيحسم هذا الملف بشكل واضح ويترى بأنه الدولة تسيطر على كل مفاصلها في الحسكة، وحتى لو كان هناك تيارات أو عناصر من قسد سابقا المنحلة يعني ليس لديهم رغبة بهذا الاندماج، يتم إسكات أصواتهم ومنعهم من القيام بأي عمل تخريبي؟
2: أحمد الهلالي نائب المحافظ قال بوضوح بأن هناك تغير كبير أصبح في المحافظة.
1: طيب.
2: واختلاف، وهناك اندماج يسري او يجري بوتيره جيده جدا. انا اقول ان اي مشكله موجود، السيد نائب المحافظ موجود، المحافظ موجوده، مديره المنطقه، كل هؤلاء موجودين. عندما يتعرض اي مواطن عربي كردي للاتاوات او لكلام يمكن يتقدم الشكوى، مثل ما قامت المظاهره اليوم.
1: نعم.
2: قامت المظاهره اليوم للتعبير عن مطالبها، عن شكواها، فليقم الذين يتعرضون لدفع الأتاوات أيضا للقيام بمظاهرة.
1: هذه أحد النقاط التي ربما يمكن القيام بها، يعني أي انتهاك يحدث من قبل أي جهة غير يعني الدولة السورية بالتأكيد لأن لديها الحق، يجب أن يتوجه السوريون في تلك المنطقة إلى جهات رسمية. شكرا جزيلا لكما، انتهى وقتي أعتذر. شكرا جزيلا لكما سيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري، كنت معنا من القامشلي. شكرا أيضا للسيد سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نتوقف عند مطالب موظفين منشقين عن وزارة الخارجية بمراجعة مستقلة لاستمرار تعيينات من قبل النظام المخلوع في البعثات الخارجية.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون.

0: من سوريا.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
3: غروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم من جديد. دعت مجموعة الموظفين المنشقين عن وزارة الخارجية في بيان لها إلى إجراء مراجعة وتدقيق مستقل لأوضاع الموظفين المعنيين أو المعينين من قبل النظام المخلوع في البعثات الخارجية، وذلك على خلفية التوجيهات الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الدولة. وطلبت المجموعة بمعالجة أوضاع الموظفين المنشقين المستوفين للشروط القانونية والمهنية وإقرار آلية واضحة لتنظم وتراجع وتستند إلى أسس ومعايير محددة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والشفافية والحد مما وصفته بتضارب المصالح والمحسوبية. كما دعا البيان إلى التدقيق في التقديرات غير الرسمية المتعلقة بعدد المعينين من قبل النظام المخلوع وكلفة استمرار أوضاعهم المالية، بما في ذلك تقديرات تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 60 شخصا وأن الكلفة قد تقترب من 30 مليون دولار خلال عامين بما يشمل الرواتب والبدلات والسكن. كما طالب البيان بإظهار الكلفة الفعلية التي تشمل جميع النفقات ذات الصلة. نناقش هذا الموضوع مع السيدة هدى السقاء، نائب قنصل سابق للبعثة السورية إلى السعودية من ستوكهولم وأحد الموقعين على هذا البيان، والسيد أيضا محمد سليمان الباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة هدى، بداية لماذا جاء هذا البيان؟ ماذا تريدون؟ يعني المطالب كانت واضحة، لكن إذا سألنا ألم يعني يتم التواصل من قبل وزارة الخارجية مع كل المنشقين عن النظام في البعثات الدبلوماسية سابقا، ألم يتم التواصل معكم؟
1: أول شيء مساء الخير أستاذ ربا وضيفك، بسعدني أن استضيفتوني معكم. بالنسبة للبيان، نحن طلعت فكرة البيان من أساس من كم يوم كان في قرار حكومي بترشيد النفقات الحكومية. فالسؤالك عن سؤالك إذا تواصلوا معنا المنشقين، فهو ما تم التواصل مع الكل الحقيقة، لأنه المشكلة الأساسية تكمن بأنه هذا الملف، ملف المنشقين، ما زال يكتنف قدر من الغموض، ولا توجد حتى الآن صورة واضحة ومعلنة للرأي العام حول المعايير والإجراءات التي حسمت أو تحسم على أساسها أوضاع هؤلاء المنشقين. بالنسبة لكل المنشقين، لا، ما تم التواصل معنا كلياتنا. تم التواصل مع حسب ما هو معروف، كان في تجمع للمنشقين بشكل بيعرفوا بعضهم.
0: نعم.
1: فهنا اللي تم التواصل عن طريقهم، وإلا كل الناس اللي قدموا

0: الطلبات أو الموظفين المنشقين عن الوزارة قدموا طلبات للعودة، لم يتم دراسة هذه الملفات بشكل
1: يعني
0: مستقل.
1: تم
0: هلأ صح
1: تقديم هذه الطلبات بناء على الرابط الذي طرحته وزارة الخارجية على ما أعتقد، وتعبئة البيانات،
0: نعم أكيد
1: لكن لم
0: أكيد.
1: يتم الرد على
0: هلأ الوزارة
1: جميع
0: اتخذت
1: من
0: خطوات
1: قدموا.
0: تجاه لا أبدا لا أبدا، حتى بشكل شخصي أنا كزرت الوزارة العام ببداية العام
1: نعم
0: لحتى تابع بشكل شخصي موضوع الملف، والحقيقة واجهت صعوبات بمقابلة المسؤولين بالوزارة لحتى قدرت بالأخير أقدر أحصل على موعد مع مدير الإدارة الشؤون الإدارية بالوزارة. والحقيقة يعني كان الملف كله بيحكمه موضوع بيكتم في الغموض، يعني ما في شفافية بالطرح، ما في شفافية بالمعايير المتبعة بهذا الملف. فما تم، كان على أساس أنه حيتم التواصل معنا، فللأسف ما تم التواصل.
1: طيب
0: الفكرة من البيان، كانت سألتني أول شيء
1: نعم
0: أنه نحن شو اللي خلانا نطلع بهذا البيان. يلي خلانا نطلع بهذا البيان أنه لما صار في حديث عن الترشيد النفقات الحكومية، ففي أخبار متداولة، طبعا هذا مو أرقام صحيحة، بأنه لسه هلا أنا بعرف أنه في أشخاص ما زالت في البعثات الدبلوماسية معينة من أيام النظام السابق، وفي أشخاص انتهت بعثاتهم ولا ما زالوا على رأس عملهم. فممكن بهي الجزئية خطر لنا أنه نحن نطلع هذا البيان للأشخاص اللي نحن قدمنا طلبات وما تم الرد علينا بشكل واضح.
1: نعم
0: فنحن طلعنا بهذا البيان اللي حضرتك ذكرتي البنود
1: طيب
0: اللي فيه.
1: طيب سيد محمد مرحبا بك. إذا سألناك فعلا هذا الملف بالذات، عودة المنشقين ليس فقط بموضوع وزارة الخارجية إلى معظم قطاعات الدولة، لكن باعتبار أن الحديث اليوم هو عن موضوع المنشقين عن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، لماذا إلى الآن هناك إشارات استفهام حولها؟ هل هناك يعني تحديات أمام وزارة الخارجية، أم أن هناك معايير غير واضحة؟ كيف تنظر إليه من وجهة نظرك؟
2: تحياتي لكم أستاذة
1: أهلا بك.
2: رضا ولضيفتك الكريمة وللسادة المشاهدين. يعني في البداية أريد أن أعلق على مسألة البيان، إصدار بيان بهذا الشكل يعني أن الملف انتهى وأن المسار قد أغلق، مسار المنشقين عن النظام السابق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس بالضرورة كل شخص كان لديه وظيفة لدى النظام السابق وقد تخلى عنها نتيجة ظروف معينة أن يحسب على أنه منشق. يعني هناك منشقين وهناك من ترك من قاموا بترك عملهم إما لأسباب عائلية، أسباب اجتماعية، أسباب أمنية، أسباب اقتصادية.
1: كيف جاء هذا التصنيف؟ لو يعني لو تضع لنا المعيار، من يحدد هذه المعايير؟ من يضع هذه التصنيفات الآن؟ يعني باعتبار أن السيدة هدى مثلا يعني كانت موجودة على قائمة رأس عملها بالسفارة السورية في السعودية عندما جاءت الثورة وتركت، يعني من يضع، ليس السيدة هدى، كيف من يضع هذه المعايير التي تحدد أن هذا منشق وهذا غير منشق؟ من وضعها أصلا هذه المحددات؟
2: يعني هناك وزارة، وزارة التنمية الإدارية، وزارة التنمية الإدارية بالنسبة للموظفين في عموم قطاعات الدولة السورية تقوم بالنظر في ملفاتهم ضمن، وهناك لجان تشرف على هذه الملفات، هناك من يأتي بأدلة، هناك من يأتي بشهود. يعني اليوم لا يوجد، ما لا أعتقد أن هناك شخص قام بالانشقاق عن نظام الأسد وعن النظام السابق ولا يوجد مجموعة من الأصدقاء، مجموعة
1: هناك
2: من
1: هناك
2: العاملين
1: لا
2: معهم.
1: اسمح لي سيد محمد، هناك من انشقوا عن النظام وملفهم واضح ولم يتم إعادتهم إلى الآن، لذلك أنا أسأل يعني عن المعايير المتبعة، ولذلك أنت جاوبت أن هذا الملف إلى الآن لم يغلق، ربما يحتاج إلى وقت لاكتماله.
2: نعم أستاذتنا، هذا المسار لا يزال مفتوح، ليس فقط في وزارة الخارجية وإنما في كل الوزارات. في أيضا هناك منشقين في وزارة التعليم، في وزارة التعليم العالي، في الداخلية، في الجيش، ولكن هناك مسألة الأولويات. وأيضا مسألة تفضلت فيها السيدة الكريمة، مسألة الترشيد في الإنفاق الحكومي. الترشيد في الإنفاق الحكومي لا يعني إهمال الضروريات، يعني أيضا من الضروري أن يكون هناك موازنة للدولة وموازنة للسلطة، وإلا لن نستطيع تسيير الأمور في كافة الوزارات.

طب من يحدد هذه الأولويات أيضا؟ أيضا من يحدد أن هذه الأولويات بأن هذا الشخص يجب أن يعود إلى رأس عمله باعتباره منشق وهذا الشخص ليس ضروريا وليس أولوية؟ من يضع هذه القائمة للأولويات أيضا؟ هل كل وزارة تضع معاييرها أم أن الموضوع يعود إلى

0: اكبر عدد من العائدين الى وظائفهم لكي نبقى في في في ضمن وزاره الخارجيه استاذتنا العزيزه. يعني هناك العشرات وكثير من السفراء المشرقين، يعني كان هناك الدكتور حسام الحافظ، الاستاذ بسام،
1: معروفه الاسماء معروفه يعني بالتاكيد لهم كل التحيه. نعم نعم، الموضوع نعم ليس شخصيا، نحن نتحدث عن حاله، عن حاله متعلقه بعدد لا يستهان به.
0: بالتأكيد بالتأكيد، بعضهم قد عاد إلى العمل ومارس نشاطاته وبعضهم لم يعد بعد. أيضا بالنسبة للسفراء والقائمين بالأعمال والقنصليين والدبلوماسيين، هناك أيضا مسألة العلاقات مع الدول. هناك دول ترفض إلى اليوم بعض الترشيحات من وزارة الخارجية، هناك دول تقول أننا لا نقبل في الشخصية الفلانية، ولذلك
1: لا. اسمح لي سيد محمد، هذا موضوع مختلف، هذا موضوع مختلف عن عودة المشقين، لأنه من حق وفق يعني اتفاق فيينا المتعلق بالأطر الدبلوماسية، يحق لأي دولة أن ترفض أي ترشيحا من قبل دولة أخرى، يعني إذا كان سيمثلها دبلوماسيا. يعني هناك، أنا لست قانونية، لكن هذا الموضوع مختلف عن عودة المشقين. سيدة هدى، إذن حسب السيد محمد هناك شراكة بين الوزارات بشكل عام، ومنها وزارة الخارجية وبين وزارة التنمية الإدارية، وهناك معايير واضحة، وهذا الملف لم يغلق، ويجب أن يقدم وثائق، ويجب أن يقدم تأكيدات على أن هذا الشخص انشق عن النظام، وهناك تصنيف بأنه هذا انشق عن النظام وهذا ربما ترك لأسباب أخرى. ما رأيك بهذه الأمور كلها؟ وليس يعتبر هذا فعلا تنظيما إداريا صحيحا في هذه الفترة، أم أن لديك رأي آخر؟
2: نعم استاذ ربا، انا عندي تعليق على اللي حكى الاستاذ محمد.
1: تفضلي.
2: هلا اكيد نظريا هذا شيء صح، انه الاداره التنميه الاداريه ووزاره الخارجيه ويكون في معايير محدده دراسه الملفات، لكن بغض النظر حضرتك طرحتي سؤال كثير مهم، على اي اساس مين اللي بيحدد مين انشق ومين استقال ومين ترك عمله؟ على فرض أنه في تصنيفات من هذا النوع، من حق أي شخص كان موظف سابقا في الدولة بغض النظر عن الأسباب اللي خلته يترك المنصب اللي هو فيه أو الوظيفة اللي هو فيها أو المكان اللي كان فيه، من حقه لما هو بيقدم طلب رغبة منه بالعودة للوزارة اللي هو اشتغل فيها واللي هو ترك لأسباب بتختلف لأسباب الشخصية والوطنية للأشخاص اللي تركوا، بس من حقه أنه هو يحصل على جواب واضح.
1: نعم، من حقه أن يحصل على الجواب، لكن نحن هنا سيدة هنا نتحدث عن عودة المشقين تحديدا لنكون واضحين، وبيانكم يتحدث عن هذا الأمر بالذات. نتحدث، هل كان هناك معايير يعني اطلعتم عليها متعلقة بأنه أنت انشقيت أم تركت لظروف اجتماعية أو ظروف خاصة أو استقلت أو إلى آخره؟ هل كان هناك شيء واضح؟
2: في خطوط عريضة كانت، ما في شيء واضح، في خطوط عريضة.
1: مثل ما هي الخطوط العريضة؟
2: الخطوط العريضة أنه بيان انشقاق معلن، موقع عمل بالثورة، بس هاي المعايير ما كانت تنطبق على الجميع من اللي ما أنا ما بدي أسمي أشخاص، طبعا نحن مو بتسمية أشخاص، بس ما بتنطبق على الجميع، فنحن حسينا أنه في ازدواجية معايير بهذا الموضوع، يعني في ازدواجية معايير بموضوع أنه شو هي المعايير اللي بتنطبق على المنشقين، على أي أساس نحن هذا صنفناه مستقيل، في ناس قدمت استقالتها بشكل واضح وتمت إعادتها، في ناس تركت الوظيفة بدون إعلان انشقاق بيان لظروف خاصة فيها.
1: تقصدين أن هذه المعايير أو الخطوط العريضة لم تطبق على الجميع، هذا ما تقصدينه؟
2: نعم، لم تطبق على الجميع،
1: لذلك
2: هو المطالب، هي هو البيان كان مطالبة بأنه حتى مو بس بالبيان، من قبل البيان نحن وقت كان في تواصل مع الوزارة، المطلب الوحيد اللي كنا عم نقوله خلي يكون في معايير شفافة وواضحة. لحد الآن ما في رفض للملف، ما في أي جواب، ما في أي إشارة تبين أنه لوين ماشي هذا الملف. طيب، وين مسار هذا الملف.
1: طيب سيد محمد، فعلا يعني حتى لو كان هذا الشخص يرغب بالعودة وكان مستقيلا أو ترك لسبب أو لآخر، من حق أي شخص يريد أن يعود لوظيفته بالدولة أن يحصل على رد بالقبول أو رفض. لماذا هناك أيضا يعني بطء بالأجوبة؟ هل لأن هذه الملفات قيد الدراسة وكما قلت

0: أنه لم يغلق هذا الملف إلى الآن؟ وبرأيك ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها وزارة الخارجية بنقطة محددة هنا؟ الذين كانوا على رأس عملهم في البعثات الدبلوماسية بعهد النظام المخلوع قبل التحرير وهم موجودين إلى الآن ويكلفون الدولة قطع مالي أجنبي، لأن أنت تعلم الرواتب تسدد للبعثات الدبلوماسية بالقطع الأجنبي، وأيضا يمثلون يعني الدولة السورية الجديدة وهم كانوا في عهد النظام المخلوع وقائمين على عملهم إلى رأس عملهم إلى الآن، ومنهم من انتهت بعثتهم الدبلوماسية، انتهت فترتهم يعني البعثة الدبلوماسية. كيف تفسر لنا هذا الأمر أيضا؟
1: نعم استاذتنا، يعني في البدايه اريد ان اعلق تعليق بسيط جدا. من حق اي سوري ان يعود الى عمله بغض النظر عن الاسباب التي عزلته عن هذا العمل، الا اذا كانت يعني مرتبطه بالنظام السابق بقضايا فساد او ما شابه ذلك. اما ما دون ذلك يحق لكل السوريين العوده. بالنسبه يعني هناك عده ملفات لدى الحكومه السوريه، هناك ملف اسمه ملف المنشقين، هناك الملف المفصولين لاسباب ثوريه او لاسباب امنيه، هؤلاء يقومون باستخراج اوراق تثبت ادانتهم من خلال المباحث الجنائيه او غيرها، تثبت بان النظام قام بكتابه تقارير عنهم وقام بفصلهم. بالنسبة للمعايير ولوزارة الخارجية، يعني هناك الكثير من المعايير التي يؤخذ بها، يعني أنا تكلمت لا يعني، وخصوصا بالنسبة للمعايير المالية، لا يعني أن الترشيد سيرافقه حالة من الإهمال، وأيضا هناك أولويات، يعني هناك بعثات ضرورية يجب تحتاج إليها الحكومة السورية في أسرع وقت، وأن يكون ضمن هذه البعثات شخصيات مطلعة على الملفات مثل البعثة الموجودة يعني بألمانيا، بتركيا، بلبنان.
0: طب هل الذين يعينون، طبعا مع الاحترام للجميع بالتأكيد، نحن لا نشخصن الأمور إطلاقا هلا وبغض النظر لنذكر أحد، الذين يعينون الآن جميعهم يوافون المعايير الدبلوماسية كاملة؟ ولماذا طالما نحن يعني هناك دورات دبلوماسية يخضع لها سوريون وسوريات للذهاب إلى المواقع الدبلوماسية، لماذا لا يتم إنهاء من كانوا موجودين في عهد النظام المخلوع ببعثاتهم الدبلوماسية ويمثلون سوريا الآن في هذه البعثات في الدول؟
1: لا تستطيع الحكومة بهذا الشكل إنهاء البعثات أو السفراء وفقا لرغباتها. يعني اليوم أيضا هناك التزامات بالتوافقات الدولية. صحيح أن هناك الكثير من أخوتنا وأصدقائنا حصلوا على تدريبات داخل وخارج سوريا مرتبطة بالدبلوماسية، مرتبطة بالقضايا القنصلية، لكن هذا لا يعني الجميع مؤهل إلى أن يخرج إلى بعثات، وهذا أيضا لا يعني بأن جميع البعثات تستطيع الحكومة السورية أن تنهيها وتستبدلها. يعني أيضا مسألة الاستبدال هو مسألة معقدة.
0: طب والبعثات الدبلوماسية التي انتهت مدتها، هذا ليس فيه مشكلة؟
1: بالتأكيد. وأيضا هناك مسألة أخرى، يعني ليس كل البعثات في المرحلة الحالية هي مهمة بنظر الحكومة السورية أو ذات أولوية، يعني لا أقول هي مهمة، هي ذات أولوية لدى الحكومة السورية. يعني لدينا
0: صحيح ليست كل الدول ذات أولوية، لكن هذه الدول تحصل البعثات الدبلوماسية الموجودة فيها، ومعظمهم كانوا من في عهد النظام المخلوع، يعني هم من عهد النظام المخلوع، يحصلون على يعني يكلفون الدولة السورية، يكلفون وزارة الخارجية رواتب ونفقات، يعني إذا كانت ليست أولوية، لماذا لا يتم التعامل معهم بشكل مختلف؟ أعلم أن استبدال البعثات الدبلوماسية ليس بهذه السهولة، لكن ربما يجب أن تعمل الخارجية على إيجاد مخرج يريحها. نعم. هل تأمن جانب هؤلاء الذين يمثلونها وهم كانوا في عهد النظام المخلوع مثلا؟
1: يعني أستاذتنا العزيزة، سأضرب لك مثال. يعني مجموعة من الشخصيات الموقعة في هذا البيان، بعضهم كان سائقا، مع احترامي للجميع، بعضهم كان سائقا، بعضهم كان عسكري مرافق للبعثة، وبعضهم لا يوجد لديه توصيف وظيفي واضح ومحدد. لذلك نحتاج اليوم في سوريا في هذه المرحلة على قاعدة إنشاء قاعدة بيانات وطنية حقيقية. طيب. يعني هناك الموظفين السابقين لدى النظام، وهناك موظفين حصلوا على أكثر من موقع خلال النظام السابق، هؤلاء جميعا نحتاج إلى فلترة أسمائهم، نحتاج إلى وضع
0: أتفق ربما تتفق معك حتى يعني يتفق حتى معك المشاهدون، لا أعلم يعني بموضوع أن يكون هناك قاعدة وفلترة وتدقيق وإلى آخره، لكن الأجدى أن يبدأ التدقيق بالذين هم في عهد النظام المخلوع إلى آخر لحظة، إلى 8 ديسمبر عام 2024 وما زالوا على رأس عملهم ويتقاضون أجورهم بالقطع الأجنبي إلى الآن، ومنهم من انتهت بعثاتهم الدبلوماسية. سيدة هدى لديك حق يعني التعليق أيضا دقيقتين، تفضلي.
2: أنا أكيد بوافق الأستاذ محمد على موضوع أنه ما لا يمكن إنهاء تكليف إنهاء البعثات بشكل فوري، بأنه نحن نستبدل أشخاص بأشخاص، هذا مو هذا المطلب كان. وأكيد مو كل حد تعين بأيام النظام السابق هو لازم نحن ننهي تكليفه، أو وهي ما كانت هي المطالبة. هو المطالبة الوحيدة كانت إنه يكون في معيار واضح سواء بالأشخاص المستمرين لحد الآن في البعثات الدبلوماسية، أو الأشخاص يلي انشقوا أو استقالوا أو تركوا وظائفهم في الوزارة أو باقي الوزارات، بأنه يكون عندهم كمان نفس المعيار ونفس الفرصة لدراسة ملفاتهم. أبدا هو مو مطلوب أنه، بالإضافة للأشخاص اللي لازالوا مستمرين بخدمة البعثات رغم انتهاء مدة تكليفهم. هذا الشيء لازم يخضع لمراجعة نفسها اللي بيخضع فيها أي ملف آخر. وهذا هو مطرح سؤال، كيف بيستمروا الموظفين في البعثات رغم انتهاء مدة تكليفهم، بينما يبقى موظفون آخرون انشقوا عن الوزارة وهنا خارج المؤسسة، حتى أنه تندرس ملفاتهم أو ينعطوا أجوبة واضحة وشفافة ومعايير شفافة.
0: هل لديك أمثلة عن هذه الدول أو عفوا عن هذه البعثات في أي دول مثلا انتهت
2: بعثاتهم؟ لا، أنا ما بدي أسمي أي بعثات ولا بدي أسمي أي دول، يعني أكيد الخارجية عندها
0: بالتأكيد قائمة بالتأكيد لديها معلومات كاملة عن هذا الموضوع،
2: عندها قاعدة معروفة من يعني معروفة بالنسبة لها. أنا ما بدي أدخل بتسمية أي أشخاص أو أي بعثات.
0: لكنك تقولين أن هناك بعثات انتهت مدتها ويعني من المفترض أن يتم استبدالها وفق القانون، وإلى الآن هي قائمة وموجودة على رأس عملها في تلك الدول. يعني لذلك نسألك، من هي؟ أعطينا مثال عن هذه الدول، بالأحرى عن هذه البعثات في أي دول، لأن يعني أكثر من دولة. أنت تعنين أن هناك أكثر من دولة، ليس دولة واحدة.
2: طبعا أكثر من دولة يعني، فمثل ما قلت لحضرتك يعني أنا مالي حابب أدخل بتسميات للدول والأشخاص، يعني هو معروف للجميع هي أي دول اللي انتهت البعثات واللي استعدن على مثل والخارجية عندها هي القائمة وعندها قاعدة بيانات بكل الأشخاص اللي انتهت بعثاتهم.
0: نعم، طيب شكرا جزيلا لكما ضيفاي السيدة هدى السقا نائب قنصل سابق للبعثة السورية إلى السعودية كنت معنا من ستوكهولم، والسيد محمد سليمان الباحث السياسي كنت معنا من دمشق. على رأس الساعة نتابع زيارة خبراء مجموعة العمل المالي FATF إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ثلاث مدن صناعية على خريطة الإسلام.

0: استثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
1: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف مجموعة العمل المالي وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز الجسور للدراسات من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد طلال، ماذا تعني المنطقة الرمادية ويعني أهمية نقلة سوريا من المنطقة السوداء إلى المنطقة الرمادية أو التصنيف الرمادي، ماذا يعني بلغة الاقتصاد؟
2: تمام، يسعد أوقاتك وأوقات جميع مشاهدي تلفزيون سوريا. بالنسبة لمنظمة العمل المالي والتي هي المسؤولة عن وضع القائمة الرمادية، هي منظمة تأسست في أواخر الثمانينات تحت إشراف مجموعة من الدول الصناعية. هذه المنظمة تشرف على الرقابة على موضوع مكافحة غسل الأموال ومدى شفافية الدول في متابعة إن كان من الناحية النظرية عبر قوانين، تصدر قوانين لمكافحة غسل الأموال

0: أو من الناحية العملية من خلال مجموعة من البلاغات تقيمها المؤسسات المالية الحكومية أو حتى المؤسسات القضائية بإصدار أحكام تتعلق بمصادرة أو تجميد أموال. هذه الآلية التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة غسل الأموال هي التي ترفع درجتها من دولة يعني تصنف ضمن الدول ما زالت لديها شبهات. هناك
1: إذن هناك معايير محددة تستند إليها الـFATF.
0: نعم.
1: طب الآن إلى ماذا استندت المعايير التي رفعت من خلالها سوريا من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية؟
0: هناك جزئين أساسيين. هناك التقييم التقني وهو يتعلق بالقوانين، وسوريا خلال فترة معينة أصدرت مجموعة من القوانين. التعامل مع سوريا بدأ في عام 2010، تم بعدها إصدار مجموعة من القوانين. هناك كان يوجد نواقص عديدة في الجانب القانوني في موضوع مكافحة غسيل الأموال، في تجريم العمليات المالية التي تقوم لدعم الإرهاب إلى آخره من هذه المواضيع. من ناحية القانونية تم تحديث هذه القوانين، تم وضع قوانين تجرم العمليات المالية الداعمة للإرهاب، تقوم بتتبع موضوع مكافحة غسيل الأموال. استمرت هذه إلى اليوم مع 2026، مع وزارة المالية أصدرت استراتيجية الوطنية لإدارة مكافحة غسيل الأموال. ولكن الجانب الآخر هو الجانب العملي، بمعنى أنها تتحول هذه القوانين إلى تطبيق عملي، أن يتم فعلا هناك يعني تقارير صادرة تتحدث عن عدد البلاغات، عن عدد القرارات القضائية المتعلقة بتجميد أموال لشخصيات قامت بعمليات غسيل للأموال.
1: طيب دكتور عبد المنعم، إذا سألناك يعني الزيارة على الأرض الآن لمجموعة FATF ماذا تعني؟ هل فعلا بدأ التحقق من الأمر بهذه المعايير التي وضعتها هذه المنظمة على الأرض، وبالتالي انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي الأهم بالمعايير الموضوعة من قبلها؟
2: أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. طبعا اليوم نحن أين بالتحديد؟ نحن ورقيا نصيا يعني كقوانين كبيئة تشريعية كلوائح تنظيمية وتعليمات تنفيذية الأمور جيدة. هذه هي المرحلة التي تم اجتيازها. اليوم زيارة مجموعة العمل أو وفد مجموعة العمل الدولية هذا هي ليست للتحقق، وإنما لبحث هل هناك مؤسسات أو إطار مؤسساتي قادر على تطبيق هذه البيئة القانونية التي تحدثنا عنها، وهذا تلك المرحلة الأولى عملياً. هل هناك أطراف تعمل بتنسيق واضح؟
1: ما هي هذه المؤسسات؟ من هم الأطراف الذي تبحث يعني مجموعة العمل المالي من التحقق منها؟
2: هي أربعة بالتحديد. اليوم نتحدث عن الرقابة المصرفية، يعني نتحدث عن مؤسسة رقابية منسجمة مع بعضها البعض، ربما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأيضا هيئة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الموجودة في البنك المركزي، ربما أيضا وحدات استخباراتية مالية داعمة أخرى إلى ما هنالك. هذه الجهات الرقابية تعمل مع كل أصحاب المصالح من مصارف وشركات صرافة وحتى قطاعات غير مالية على رصد، على الوصول أولا للبيانات المتعلقة بالتحويلات المالية وبالملاءات المالية للعملاء ودراستها وفق أنظمة معينة موجودة أيضا ومدعومة حتى من البنك الدولي في إطار دعم البنية التحتية للمدفوعات، وإمكانية تحويل هذه البيانات إلى معلومات قابلة للمقاطعة وقابلة لتقديم أدلة على لضابطة عدلية. هنا نتحدث عن وزارة الداخلية. هذه الضابطة العدلية تقوم بالتحقيقات اللازمة وفق البلاغات ذات الجودة المقدمة من قبل وحدة المعلومات المالية هذه، وتحولها إلى القضاء مع الأدلة والتحقيقات، ويكون القضاء هنا الجهة الرابعة الثالثة المهمة، يصدر القرارات القضائية، ثم تأتي قوى إنفاذ القانون، نعود هنا إلى وزارة الداخلية أو جهة أو جهاز أمني لتنفيذ القرارات القضائية. إذا رقابيا وتشغيليا وضابطة عدلية والقضاء وإنفاذ القانون، وطبعا كل هذا سوف يتم بالتأكيد بإشراف المجموعة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط
1: نعم
2: وشمال أفريقيا.
1: نعم طيب سيد طلال، وفق هذه المؤسسات التي تحدث عنها الدكتور عبد المنعم، إلى أي مدى فعلا سوريا تستطيع أن تقدم ما أنجزته من الإصلاح المؤسسي بهذه القطاعات الأربعة خلال الفترة الماضية، بحيث أن التدقيق الآن على أرض الواقع سينعكس بصورة واضحة بأداء لهذه المؤسسات سواء الرقابية أو الداخلية أو القضائية أو المالية؟
0: بداية هناك بعض الإشكاليات تتعلق، أولا ما زال الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي، وهنا تحدي كبير للمؤسسات المالية والمصرفية في سوريا. أيضا بالنسبة لبنية، حتى في حال نحن نتجه نحو الدفع الرقمي أو الدفع الإلكتروني، الرقمنة هي أداة سوف تساعد في موضوع الشفافية، ولكن الرقمنة إذا لم تكن متبوعة بربطها بقاعدة بيانات ومعرفة العميل وأن يكون هناك شفافية كاملة، فلن نستفيد من موضوع الرقمنة. لذا إذا موضوع أيضا الرقمنة بحاجة إلى متابعة. أيضا بالنسبة لوحدة المعلومات المالية، وهي المعنية الأكثر بموضوع قضية مكافحة غسيل الأموال، وهي مشكلة، هي هيئة قضائية مستقلة تعمل لدى المصرف المركزي. المشكلة ليس في البيانات التي تصل إلى هذه الوحدة، ولكن قدرتها على تحويل هذه البيانات إلى القضاء ومتابعتها عن طريق النيابة، وأيضا فيما بعد القضاء قدرة السلطة التنفيذية على إصدار قرارات تنفيذية كما ذكرت تتعلق بتجميد أموال أو مصادرتها. هنا يعني الربط بين عدة جهات، الجهة القضائية، أيضا الجهة التنفيذية، وأيضا المؤسسات المالية، وأيضا ضمن السياسة، يعني موضوع يعني السياسة المصرفية كما ذكرت، موضوع ما زلنا نحن نعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي، ما زال هناك عدم شفافية بالنسبة للتحويلات، أغلب التحويلات تتم بطريقة غير رسمية، أغلب الاقتصاد السوري قائم هو اقتصاد غير رسمي، وهي تشكل إشكالية كبيرة. من هنا تكمن الإشكالية وقدرة المؤسسات المالية والمصرفية السورية على تحقيق يعني تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، من اقتصاد يقوم على التعاملات النقدية إلى اقتصاد يقوم على العمليات المصرفية، وأن يكون أن نستخدم عمليات الدفع الرقمي أو الدفع، موضوع عملية الدفع الرقمي، أن تكون هذه الرقمنة بطريقة شفافة من خلال الربط بقاعدة بيانات.
1: طيب يعني أيضا ما هو التحدي الآخر أو التحديات الأخرى أمام المؤسسات وأمام سوريا لتمر بسلام من خلال هذا أو هذه الزيارة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي للتدقيق بالمؤسسات وبموضوع متعلق يعني بسوريا بهذا الإطار؟ يعني إلى أي مدى هناك تحديات أخرى غير التي ذكرها الدكتور أو سيد طلال الدكتور عبد المنعم؟
2: بالتأكيد اليوم التحدي الأساسي هو التحدي المؤسساتي. نتحدث هنا عن ثلاث أمور أساسية مرتبطة بالكوادر البشرية التي ستدير هذه المراحل المتسلسلة والمتعاقبة. هذا طبعا إذا ما كنا قد افترضنا بشكل كامل أن التنسيق هو 100% بين هذه المؤسسات. هذه الكوادر يجب أن تكون مدربة، يجب أن تكون نزيهة إلى ما ذلك من مواصفات الجودة الكوادر والموارد البشرية. ولكن أيضا هناك تحدي آخر مرتبط بالصلاحيات، صلاحيات هذه المؤسسات، ولا سيما مع الاستقلالية ومع التنسيق. يعني التوازن بين الاستقلالية والتنسيق هذا عمل جدا كبير ودقيق، والصلاحيات ولا سيما عندما تصدر القرارات القضائية. هنا طبعا
1: يعني تقصد استقلالية السلطة القضائية تحديدا هنا؟
2: استقلالية السلطة القضائية وقدرة قوى إنفاذ القانون على تطبيق بدون تدخلات تطبيق القرارات القضائية. هذا أيضا تحدي
1: طب
2: جدا مهم.
1: ماذا عن تقارير الرقابة والتفتيش التي تصدر من هذه الجهات؟ إلى أي مدى أيضا هي تساهم ب يعني تأكيد أن هناك مؤسسات رقابية ومعايير شفافية؟ وإذا لم تستطع هذه الأجهزة الرقابية بإنفاذ أيضا هذه يعني التحقيقات أو هذه القرارات من خلال السلطة القضائية، إلى أي مدى يكون التأثير معاكسا على هذا التصنيف؟
2: بكل بساطة يكون هناك فشل في المنظومة المالية السورية. الموضوع هو المنظومة المالية السورية من مرحلة غير شفافة، غير محوكمة، غير مؤسساتية وفق ما كانت عليه مثلا قبل سقوط النظام، إلى مرحلة تتمتع بالشفافية والحوكمة والرقابة وسلطة وسيادة القانون بكل ما تعنيه الكلمة. هذا طبعا يشكل تحدي للحكومة السورية وللسلطة القضائية، وأيضا يشكل تحدي كبير لموضوع يعني لإشراف مصرف السعودي المركزي على العملية ككل، باعتبار أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تعمل تحت جناحه إن صح التعبير. وبالتالي اليوم حتى مصرف سوريا المركزي يجب أن يكون قادرا على إحكام أو تشبيك علاقته بشكل محكم في الجهاز المصرفي مع شركات الصرافة ومع كثير من الأنشطة المالية، وأيضا أن يمتد هو والسلطات الرقابية الأخرى إلى القطاعات غير المالية، يعني قطاع العقارات ليس منزه عن المتابعة، متابعة البيانات وتحويلها إلى معلومات ومقاطعة البحث عن المستفيدين الأساسيين من كثير من المشاريع المتعلقة سواء كانت مشاريع تجارية أو سياحية أو ما إلى ذلك. إذن الإطار واسع جدا، ولكن تحكمه بالتأكيد أركان وركائز واضحة مدعومة من قبل سواء المجموعة الدولية أو من البنك الدولي، وخلال العام الماضي منذ تموز أو 6 أشهر الماضية منذ تموز هناك دعم كبير من قبل البنك الدولي تطوير البنى التحتية، لدعم الأمن السبراني، للمحافظة أيضا، حتى لتدريب الكوادر البشرية الذي يشكل كما قلت لك تحديا كبيرا.
1: إذا عدنا لك سيد طلال وسألناك بالنسبة يعني لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعني وسوريا مدرجة أيضا يعني كانت بالقائمة السوداء منذ عام 2010، ما الذي تغير الآن بالنسبة ل FATF؟ ما الذي تغير في معاييرها هي منذ ذلك الحين إلى الآن؟ وبالنسبة لسوريا أنت تحدثت لماذا انتقلت إلى القائمة الرمادية، ما هو المطلوب كي أيضا تتخطى المرحلة الرمادية أيضا؟
0: بداية بالنسبة لمنظومة العمل المالي أو مجموعة العمل المالي لم يتغير شيء بالنسبة لمعاييرها، هي معاييرها ذاتها. أما ما تغير بالنسبة للقراءة الدولية لسوريا على الصعيد المالي، شهدنا هناك سياسة دولية نحو الانفتاح باتجاه سوريا مع السلطة الجديدة، بداية مع رفع العقوبات الأمريكية ثم صندوق النقد الدولي و يعني قيامه بزيارة لسوريا والعمل على تطوير القطاع المصرفي السوري، وأيضا من خلال أيضا ما قامت به وزارة المالية السورية بوضع استراتيجية وطنية لعام 2026 تتعلق بموضوع مكافحة غسل الأموال. بالنسبة لمجموعة العمل المالي كما ذكرت أن هي تريد أن تتحقق الآن أن تجد هناك تطبيق عملي للقوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
1: كم يأخذ وقت هذا التحقق؟ يعني كم تحتاج سوريا إذا افترضنا أنها حققت كل المعايير المطلوبة من خلال موضوع المؤسسات والتنسيق بينها وكل ما هو مطلوب من قبلها، كم هو الوقت المتوقع لأن تبقى سوريا في المنطقة الرمادية، وإلى أي مدى يؤثر هذا على اقتصادها أيضا، يعني اقتصاد سوريا بقائها في المنطقة الرمادية أو القائمة الرمادية؟
0: تمام. هلا بالنسبة لمجموعة العمل المالي قد تستغرق موضوع التحقق بين بضعة أشهر إلى ربما سنة، ولكن الموضوع لا يتعلق في مجموعة العمل المالي، يعني مجموعة العمل المالي في

0: حال رفعت سوريا من القائمة الرمادية هذا سوف يكون نقطة إيجابية، ولكن لا تعتمد عليه المصارف الدولية. المصارف الدولية هي لديها أيضا يعني معاييرها الخاصة بالتعامل مع المصارف السورية. في مراسلتها المصارف السورية هي لديها موضوع يتعلق بدرجة المخاطر، يعني كم تتغير المصارف السورية بمواضيع تتعلق بالشفافية، بإعادة هيكلتها، يعني الوصول البيانات، كل هذه الأمور سوف تغير من سياسة المصارف الدولية. ولكن يعني موضوع يعني حاليا وضع سوريا ضمن القائمة الرمادية لا يعني أن سوريا هي محظورة من الناحية المالية. يحق لكل مصرف دولي اليوم التعامل مع المصارف السورية، لكن كما ذكرت هناك نوع من درجة المخاطرة، هناك نوع من الموازنة لدى هذه المصارف. عندما تجد أن درجة الإنفاق على إدارة درجة المخاطرة في التعامل أو التراسل مع المصارف السورية أعلى من الفائدة، فهي سوف تتجنب التعامل مع هذه المصارف.
1: طيب دكتور عبد المنعم، ما هي يعني الأدلة التي تحتاجها اليوم سوريا وفق المعايير التي تحدثت عنها، لكن كدليل واضح يجب أن تقدمه سوريا الآن بمؤسساتها لتكون يعني واثقة مما تقوم به بالإجراءات التي تجعل هذا التصنيف يرتفع عنها خلال الفترة الزمنية التي يعني كما ذكر السيد طلال ربما تكون أشهر ربما تكون سنة. يعني ما هي الأدلة التي يجب تقديمها الآن، الوثائق؟
2: الأدلة بكل بساطة هي هذه المراحل يجب أن تكون منتظمة، يجب أن تصبح سيستم عمل يومي بكل ما تعنيه الكلمة. يعني وحدة هيئة مكافحة غسل الأموال عبر المشاركة في المعلومات مع المصارف، مع الجهاز المصرف حتى الآن ضعيف، شركات الصرافة بالتحديد، ربما أيضا مؤسسات أخرى، تلقي بيانات حول مثلا عميل يقوم ببعض التحويلات بعيدا او فيها فجوه عن ملاءته الماليه، هناك مستفيدين اخرين، تاتي هذه الوحده كوحده معلومات تدرس هذه البيانات، تحولها الى او تحاول ان تستجلب الادله طبعا بالتعاون مع الاجهزه المختصه، ثم تنقلها الى الضابطه العدليه باشراف النيابه العامه، تسير باتجاه القضاء. أول عملية، ثاني عملية، انتظام هذه العملية مع القدرة على مصادرة وتجميد الأموال غير الشرعية، وأيضا إجراء التحقيقات حول الحصول على هذه الأموال وما إلى ذلك. انتظام هذه العملية بالتأكيد سيكون هو الدليل الواضح والصريح من أن سوريا تقوم فعلا بتطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة التي يعني تقول أنها سدت فيها كل الثغرات الاستراتيجية التي سمحت لها بالانتقال إلى المنطقة الرمادية، وبالتالي تكون قادرة مجموعة العمل الدولية أو حتى كل المصارف التي تريد أن تتعاون مع مصارف أخرى في سوريا، أو حتى تريد أن تنفذ لعملائها عمليات خاصة بسوريا، تكون كل الأمور تسير بالطريق الصحيح.
1: طيب إذا إلى أي مدى أيضا يعني منذ قليل تحدث السيد طلال بأنه بعد رفع سوريا عن العقوبات أو رفع العقوبات عن سوريا، رفع سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة إلى آخره، إلى أي مدى أيضا هذه النقطة موضوع سوريا في القائمة الرمادية من الممكن أن يساهم به هذه الأمور، يعني يكون مشجعا من قبل FTAF لرفع سوريا، يعني هناك دعم سياسي لهذا الأمر أم أنه هذا مسار مختلف تماما؟
2: لا هذا مسار إجرائي قانوني مؤسساتي، هناك بالتأكيد أخضر سياسي تماما، ولكن الموضوع مرتبط بسياسات مصرفية، بموضوع قدرة المصارف السورية على التشبيك مع المصارف المراسلة وقدرتها على التحكم مع سياساتها، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن نقلة نوعية سواء في العلاقة المالية ضمن المنظومة السورية، سواء للمستوردين أو للمصدرين أو للمغتربين أو حتى للمؤسسات الحكومية في تلقي ممكن أشكال معينة من الدعم والتمويل والاستثمارات التي

0: تم توقيع الكثير من الاتفاقات عنها.
1: يعني
0: إذا
1: هذا الموضوع هو الذي يؤثر الآن بالدرجة الأولى على موضوع التعاملات التجارية والحوالات المالية أكثر من موضوع العقوبات، باعتبار أنه قانون أو مسار إجرائي تماماً له علاقة بالتعاملات المالية بشكل مباشر.
0: طبعا بالتأكيد العقوبات، رفع العقوبات هو فتح الباب، ولكن الطريق طويل
1: طيب
0: ومرتبط بالمقارنة الدائمة كما قال ضيفكم الكريم بين المخاطر وبين العوائد وبين سلامة الإجراءات. يعني اليوم ليس من مصلحة أي مصرف التعامل مع سوريا ضمن سياسات وضوابط معينة يعني صعبة يحترمها أو يعني فيها درجة التزام كبيرة إذا لم يجد أن في سوريا هناك
1: طيب
0: منظومة مالية مستقرة وآمنة ويتعاون معها
1: نعم، نقطة مهمة جدا. سيد طلال بدقيقة واحدة لو سمحت، إلى أي مدى أيضا الأوضاع السياسية داخل البلاد تكون جزءا من يعني موضوع هذه التقييمات، أم أن أيضا المسارين مختلفين منفصلين؟ هنا مسار له علاقة بالاقتصاد وموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره، والمسار السياسي الداخلي شيء مختلف.
2: بكل تأكيد السياسة هي عامل أساسي، يعني عندما تكون السلطة لديها سياسة تقوم على متابعة غسيل الأموال فهي جزء من سياسة الدولة، وسوف تنعكس على الإجراءات التنفيذية إن كان من ناحية السلطة القضائية أو من ناحية المؤسسات المالية والمصرفية. فبالتالي هناك علاقة يعني موجودة بين السياسة والانعكاس على القطاع المالي والقطاع القضائي، ومن هنا نجد أن السلطة الحالية لديها توجه نحو مكافحة غسيل الأموال وأصدرت توجيهاتها لوزارة المالية، وكان من نتائج ذلك أن وضعت الوزارة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز الجسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا من غازي عنتاب. في محورنا الأخير سنتحدث عن التصعيد في الخطاب الروسي أمام الاتحاد الأوروبي بعدما لوح الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال تعرض كالينينغراد لهجوم مباشر.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: أهلا بكم. تصعيد جديد في الخطاب الروسي بعدما لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال تعرضت كالينينغراد لهجوم مباشر. ها هذا التصعيد يأتي في وقت تتجه فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قدراتها العسكرية وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة. تفاصيل أكثر في انعكاس هذه التطورات على مستقبل المواجهة الروسية الأوروبية مع زميلنا في غرفة الأخبار الذي انضم إلينا في الاستوديو زاهر، مرحبا بك، التفاصيل عندك.
6: أهلا بك روبا. الحقيقة هناك سؤال بات يطرح في أروقة القرار الأوروبي، هل هذا التحذير الروسي النووي جاد أم أن القارة العجوز باتت على مشارف مواجهة موسعة؟ التفاصيل والأرقام نرويها للمشاهدين حول واقعة المواجهة الأوروبية أمام هذا التحدي. في ظل أعنف تصعيد كلامي وميداني تشهده القارة الأوروبية، تتصاعد المخاوف من انزلاق التوتر بين موسكو وأوروبا إلى مواجهة مباشرة تضع الجهازية الأوروبية تحت اختبار حقيقي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الاتحاد الأوروبي من تصعيد التوترات، مؤكدا استعداد موسكو لاستخدام كامل ترسانتها بما فيها الأسلحة النووية في حال تعرضت مقاطعة كلينينغراد المحصنة الواقعة بين بولندا وليتوانيا لأي هجوم مباشر أو محاولة عزل. هذا التحذير جاء صادرا من الرئيس بوتين خلال منتدى فالداي، وعبر وثائق أرسلت ناتو اطلعت عليها وكالة رويترز، وذلك ردا على مناورات عسكرية للحلف وصفها بالدفاعية بالقرب من المنطقة، حيث لوحت موسكو بإمكانية توجيه ضربات لمراكز القرار في دول الحلف إذ تحول التوتر إلى صراع مسلح. أمام هذه التهديدات الروسية كانت القوى الأوروبية قد اندفعت نحو إنفاق دفاعي غير مسبوق منذ الحرب الباردة. وفقا لبيانات وكالة الدفاع الأوروبية، بلغ الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد 27 نحو 418 مليار يورو في عام 2025، ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا هدف حلف الناتو السابق. ألمانيا تتصدر المشهد بإنفاق بلغ 95 مليار يورو مدعوما بصندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو، بينما تقود بولندا النسبة الأعلى بنحو 4.3% من ناتجها المحلي، تليها فرنسا برصد 60 مليار يورو، في حين تجاوزت دول البلطيق والدنمارك حاجز 3% لتعزيز التسلح المباشر. بيدي أن ضخ المليارات يطرح سؤالا جوهريا حول طبيعة التحضير العسكري الفعلي والقدرة القارة على المواجهة. على الصعيد الميداني تتجه الدول الأوروبية نحو بناء جيوش برية أكثر ضخامة وتحديثا لترسانتها بشراء دبابات حديثة وطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وصاروخي. ومع ذلك تؤكد تقارير محكمة المدققين الأوروبية ووكالة الدفاع الأوروبية أن القدرة التشغيلية الحالية ما تزال تواجه بطئا في تعويض المخزونات المستنزفة، إلى جانب معاناتها من التجزئة الوطنية في التسلح وصعوبة مواكبة الصناعات الدفاعية المحلية لحجم الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة. ولمعالجة هذه الثغرات الهيكلية اتجه التكتل الأوروبي نحو إطلاق سياسات دفاعية مشتركة تعيد رسم خارطة التسلح لعام 2030. طرحت المفوضية الأوروبية الورقة البيضاء للدفاع الاستعدادي 2030 وخطة إعادة تسليح أوروبا لحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو، وتتضمر الخارطة 4 مشاريع رائدة تشمل الدرع الجوي الأوروبي والدرع الفضائي ومبادرة المسيرات ومراقبة الجناح الشرقي. إلا أن التقارير الرسمية لوكالة الدفاع في 2026 أشارت إلى أن المشتريات المشتركة لم تتجاوز 24%، مما يهدد بتأخير سد الفجوات الحادة بحلول عام 2030. وفي خضم هذه التحركات التكتيكية جاء رد حلف الناتو ليحدد طبيعة المواجهة ويفتح الباب أمام تحديات مستقبلية. التهديدات الروسية الأخيرة لم تمر دون رد، فقد عبر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا خلال مؤتمر للدفاع في بروكسل برفض التهديدات الروسية ووصفها بغير المجدية، داعيا موسكو إلى الكف عن خطابها النووي غير المسؤول بحسب وصفه. ولكن رغم ذلك تظل الآفاق الأوروبية مرهونة بالقدرة على الابتكار الصناعي وتأمين البنية التحتية وتحويل التمويلات الضخمة إلى قوة ردع حقيقية متكاملة أمام التحدي الروسي. إليك ربا.
1: شكرا جزيلا لك زاهر على هذا الشرح وهذه التفاصيل.
6: أهلا ربا.
1: ونعمق في شرحنا وتفاصيلنا ونقاشاتنا مع ضيوفنا السيد ديمتري بريدجي الباحث المختص في الشأن الروسي من موسكو، مرحبا بك، والسيد سامر الياس الصحفي والكاتب السياسي من كوبنهاجن، مرحبا بك أيضا. سيد ديمتري، لماذا كالينغراد بالذات، لماذا هذا التصريح من قبل الرئيس الروسي، وما هي حساسية هذه المنطقة أو هذا المكان بالنسبة لروسيا؟
9: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. كالينغراد تمتلك ما يمكن تسميته في الدراسات الاستراتيجية بالمفارقة الجيوستراتيجية، فهي في الوقت نفسه أصل استراتيجي لروسيا ونقطة ضعف جغرافية لها. يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية هذه كانت أرض، وكانت يعني هناك وما زالت هناك قاعدة عسكرية روسية في عمق أوروبا في كالينغراد، وهي نعرف أن هي أرض روسية منفصلة عن البر الروسي وتقع بين بولندا ولتوانيا، أي بين دولتين عضوتين في الناتو، وتظل على مباشرة على بحر البلطيق، ما تستضيف أصولا عسكريا روسيا مهمة وبينها قوات بحرية ومنظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية. لهذا تمنح موسكو قدرة متقدمة على العمل العسكري والردع داخل فضاء دول البلطيق، لكنها في الوقت نفسه تخلق مشكلة لوجستية ودفاعية بسبب انفصال المنطقة جغرافيا عن روسيا. والعمل الثاني هو ممر سلوكي والذي بين بولندا وليتوانيا بالقرب من كالينغراد وبيلاروس، والناتو نفسه يصف هذا الممر بأنه شريط استراتيجي ويربط بين البلطيق وبقية أراضي الحلف. لذلك اليوم روسيا بسبب الضغوطات التي تمارس من دول الاتحاد الأوروبي ترد بالمثل، لأن هناك تهديد لوحدة الأراضي الروسية وهناك اختبار أمني يحدث في الداخل الروسي حتى في الداخل الأوروبي. أعتقد إذا ما لم يكن هناك حلول دبلوماسية بين روسيا والأوكرانيا الشهر القادمة، قد يكون هناك لنقل مواجهة غير مباشرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو باستعمال المسيرات البحرية والجوية، وكما أيضا الحرب السبرانية. اليوم هناك تجهيزات في روسيا زيادة في عدد يعني القوات.
1: إذا روسيا جدية بهذه التصريحات المتعلقة بمهاجمة أوروبا،
9: هي كرسالة تحذير للداخل الأوروبي السياسي، لأن هناك تيارات سياسية داعمة لروسيا في دول الاتحاد الأوروبي.
1: من تحديدا من هذه الدول، باعتبار أن تصريح الرئيس الروسي كان يعني يقول لا تعتزم مهاجمة أيا كان، هناك أهداف محددة على ما يبدو من دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا، من هي؟
9: يعني أعتقد أولا ما نراه من تحولات سياسية في ألمانيا، ثانيا دول البلطيق التي أيضا هناك تيارات مختلفة سياسية في داخلها، ثالثا على الصعيد الأوروبي الكامل، لأن هناك ما زالت يعني تيارات سياسية ترى بأن يجب العودة للحلول الدبلوماسية مع روسيا، يجب إعادة القنوات الدبلوماسية. هذه التيارات موجودة في كل دولة تقريبا أوروبية، وهذا الشيء يعطي لروسيا إمكانية لاختراق الداخل الأوروبي لنقل، أو يعني إضعاف الأوروبيين من الداخل سياسيا، هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. يمكن القول هو عادة العودة إلى نوع من الحرب الباردة، لكن بشكل غير مباشر. اليوم ما يحدث من تسليح وزيادة النفقات العسكرية،
1: سنتحدث عن هذا الموضوع، يعني زيادة التسليح وزيادة الانفاق العسكري في بعض الدول الأوروبية، لكن سيد سامر، إلى أي مدى هذه التهديدات أو هذه التصريحات أو التحذيرات، سميها ما شئت، السيد ديمتري سماها تحذيرات، التي جاءت على لسان الرئيس الروسي، تأخذ بشكل جدي في الدول الأوروبية، لا سيما الدول التي فعلا رفعت من جاهزيتها وهي معظم الدول الأوروبية، ويعني في المرحلة الماضية، إلى أي مدى أوروبا أصبحت متورطة إلى هذه المرحلة بالحرب الروسية على أوكرانيا؟
10: أحييكم. في البداية، التهديد هو تهديد افتراضي بإمكانية استخدام الأسلحة النووية الروسية،
1: هذا تهديد خطير، ربما ليس واقعيا الآن في ظل امتلاك الكثير من دول يعني المتصارعة حول العالم للسلاح النووي، لكنه يعني مخيف على الأقل للمدنيين في كل العالم.
10: تماما نعم، أنا أتفق بأنه مخيف لجميع سكان العالم، للسياسيين وللمدنيين، نظرا لأنه يمكن أن يهدد الوجود على الكرة الأرضية، لكنه تهديد افتراضي بإمكانية استخدام هذه الأسلحة، باللي ردا على خطر افتراضي أيضا. لم يكن هناك أي حديث لدى الجانب الأوروبي.

0: بأنها تنوي على سبيل المثال قطع كالينغراد عن روسيا. هناك اتفاقيات تحدد نسب العبور والترانزيت من إلى كالينغراد من روسيا عبر بيلاروسيا وعبر
1: إذن لماذا
0: عبر
1: جاء
0: الأراضي
1: هذا
0: الأوكرانية.
1: التصريح من
0: نعم
1: الرئيس بوتين؟
0: هذا،
1: لماذا؟
0: نعم الجانب الأساسي في هذا التصريح، أولا البيئة في بحر البلطيق تحولت إلى بيئة معادية بالكامل لروسيا بعد انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا. ثانيا الجانب الروسي استنزف في هذه الحرب التي تواصلت منذ أكثر من 4 سنوات ونصف العام. صحيح أنه يتقدم، صحيح أنه يحتل حوالي 20% من مساحة أوكرانيا في حال حساب شبه جزيرة القرم، ولكنه أيضا يعاني اقتصاديا ويعاني عسكريا، وأوكرانيا طورت أدوات من أجل الوصول إلى العمق الروسي وإيقاع ضربات مؤلمة اقتصاديا وعسكريا في الجانب الروسي. هذه الرسالة تقول للأوروبيين إن عليكم اليوم عدم دعم أوكرانيا والالتفاف إلى أمنكم الخاص. في الآونة الأخيرة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكثر من مرة طلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأوروبيين تزويده بمجموعة من منظومات الدفاع الجوي، وهي منظومات تنقص أوكرانيا بشكل حاد من أجل عبور هذا الشتاء الذي يتوقع أن يكون صعبا، نظرا لأن روسيا تكثف الضربات على محطات الطاقة في أوكرانيا وعلى البنى التحتية. أوكرانيا بحاجة لهذه المنظومات. اليوم عندما تهدد روسيا بأنها تملك ترسانة كبيرة من الصواريخ التقليدية والنووية، وأن ومنذ يومين كانت أيضا ماريا زخارفا هددت بأنه يمكن استهداف المصانع التي تؤمن السلاح لأوكرانيا في الداخل الأوروبي وليس في داخل أوكرانيا، هذا يعني بأن
1: هذه
0: عليكم
1: النقطة
0: أيها
1: أيضا سألت عنها
0: الأوروبيون
1: السيد
0: أن
1: ديمتري،
0: تفكروا
1: من يقصدون بالداخل
0: أن
1: الأوروبي هذه الدول؟ من هي هذه الدول التي هي
0: نعم
1: تعتبرها روسيا الآن تهديد لها بشكل مباشر، تهديد عسكري لها بشكل
0: نعم
1: مباشر؟
0: نعم الجملة الأساسية أيها الأوروبيون يجب عليكم أن تلتفتوا لأمنكم الخاص وعدم دعم أوكرانيا لأنكم أيضا مهددون. الدول الأساسية التي تدعم روسيا، دعينا ننطلق من هذا الموضوع، والتي بشكل أو بآخر لا تتوافق مع سياسات دعم أوكرانيا بالأساس هي الدول الشرقية، على سبيل المثال سلوفاكيا، وفيتسو رئيس الوزراء لم يذهب إلى كييف من أجل حضور اجتماعات كانت في الأسبوعين الأخيرين لتنسيق المواقف الدفاعية، وهو ضد تزويد أوكرانيا بالسلاح. هناك أيضا تيارات، كان على سبيل المثال رئيس وزراء المجر كان داعما لموضوع الحل السلمي وأن تقدم أوكرانيا جملة من التنازلات من أجل تحقيق هذا الحل السلمي. في المقابل الدنمارك على سبيل المثال افتتحت مصنع منذ أيام لأوكرانيا من أجل صناعة المسيرات، وهي أيضا افتتحت مصانع في داخل أوكرانيا. وهناك دول أوروبية تفكر بإنتاج مشترك من ضمنها ألمانيا على سبيل المثال. دعيني ألفت إلى نقطة مهمة، أن روسيا بدأت شن حرب تخريبية على البلدان الأوروبية من أجل منعها
1: طيب
0: من تزويد أوكرانيا بأنواع الأسلحة ومن أجل إخافة المواطنين في هذه الدول. في السنتين الأخيرين تزايدت الهجمات السبرانية على البنى التحتية، تزايدت حوادث
1: طيب
0: الحرق في عدد من المصانع، وكذلك في شهر أغسطس آب الماضي كانت هناك الواقعة المشهورة في مطار بألمانيا من أجل لايزبيك، من أجل ما بالقرب من طائرة كانت تنوي تزويد أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة. أيضا روسيا ضربت السكك الحديدية بالقرب من بولندا
1: طيب
0: وهي عقدة لنقل
1: يعني
0: الأسلحة وأيضا مندوب.
1: هي عدة أمور، وربما هو ليس تصعيد لكن هي كانت عدة إجراءات أو أمور عدائية قامت بها روسيا في دول أوروبية تسلح أوكرانيا. سيد ديمتري، إلى أي مرحلة روسيا تستعد أن تذهب بهذا الصراع؟ هل هي جاهزة أن تفتح جبهة جديدة غير التي تفتحها مع أوكرانيا، أم أنها ربما الآن ترفع السقف بالتصريحات كي تجلس إلى طاولة المفاوضات ولديها مطالب محددة ترغب تحقيقها؟
2: أعتقد يعني ما نراه كما قلت أنه الآن هو ليس تحديد مباشر باستعمال السلاح النووي، هو
1: تحذير، أنت
2: الإشارة
1: أسميته
2: نوعا ما
1: تحذير.
2: لنقل لدول الاتحاد الأوروبي أو نوع من التحذير، تبدأ باستهداف يعني كل من يدعم أوكرانيا إن كان بالسلاح أو كان

0: وأيضا اختراق البيانات. يعني فعليا هناك عدد كبير من البيانات التي تسرب إلى أوكرانيا بما يخص المواقع التي يتم استهدافها وحتى أسباب استهدافها. مثلا عدم استهداف شركة أزون كان الأسباب، لأن جزء من المستثمرين هم أوروبيين، ولكن تم استهداف شركة فالبيرس والتي هي يعني شركات قريبة لشركة أمازون الأمريكية من ناحية الأهداف التجارية وغيرها. يعني هناك دائما أهداف توضع من الأوروبيين، وحتى نرى أياما أو أسبوع فيه تصعيد وأسبوع فيه تهدئة، ونرى هناك دائما قنوات دبلوماسية أمريكية تحاول أن تقنع الطرف الروسي أو تحاول أن تضغط على الطرف الروسي لإبرام صفقة
1: لكن
0: هي صفقة
1: الرئيس
0: اقتصادية سوف
1: الروسي
0: تكون
1: بوتين
0: بالفعل.
1: رفض المقترح لوقف متبادل لضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا، يعني هو ما زال مصرا على التصعيد. إلى أي مدى في ظل هذه التحذيرات كما أسميتها لأوروبا ولبعض الدول الأوروبية تحديدا التي تسلح أوكرانيا، وإلى أي مدى مع يعني الضربات العسكرية المتبادلة مع أوكرانيا الحل التفاوضي ما زال مطروحا ومتاحا في هذه الفترة؟
0: بعض الخبراء والمحللين السياسيين الأمريكيين دائما يتحدثون ويقولون لصناع القرار السياسي والعسكري في الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يتم وضع روسيا أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زاوية أو إهانة روسيا. هذا سوف يجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ قرارات صارمة. لا ننسى بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منظومة أمنية، فهو دائما ينظر الأمور بشكل أمني وينظر بشكل عسكري. يعني اليوم هناك يعني زيادة لعسكرنة روسيا السنوات القليلة الماضية منذ عام 2022 بدأ ما تسميه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. اليوم إذا لم يكن هناك حلول دبلوماسية لنقل لشهر ديسمبر، وهي نقطة لنقل إمكانية خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا أو إبرام نوع من الصفقة، سوف تكون هناك مواجهة غير مباشرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، سوف تكون على شكل اختبار أمني للعمق الأوروبي وحتى العمق الروسي. يعني عندما بدأت أوكرانيا باستهداف يعني العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى،
1: نعم.
0: هذا كان الدليل بأن الحرب
1: طيب.
0: تدريجيا تتحول إلى حرب استراتيجية، أيضا هي حرب تكنولوجية باستعمال المسيرات والذكاء الاصطناعي،
1: طيب
0: لأن
1: مع
0: اليوم
1: ذلك هل ما
0: تكلفة
1: زال
0: المسيرات أرخص بكثير من
1: الخيار
0: الصواريخ التقليدية.
1: التفاوضي متاحا؟ لم تجبني عن هذا السؤال. من وجهة نظرك طبعا نحن نسأل، ومن خلال اطلاعك على الداخل الروسي وما يعني تتحدث به الأوساط
0: أعتقد
1: الروسية.
0: الخيار التفاوضي ممكن، ممكن نعم
1: لكن
0: ممكن، لكن إذا كان هناك لنقل صفقة، الصفقة متعلقة بالاقتصاد، هي متعلقة بالأصول الروسية المجمدة، هي متعلقة بشرق
1: نعم.
0: أوكرانيا، هي متعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط، هي
1: إذا
0: متعلقة
1: لم
0: أيضا
1: يتغير
0: بالشركات
1: شيء
0: الكبرى
1: بالشروط
0: الروسية التي تم
1: الروسية.
0: فرض عليها عقوبات.
1: لم يتغير شيء
0: إذا
1: بالشروط
0: لم
1: الروسية.
0: تتوقف
1: طيب.
0: الحرب حتى نهاية هذه الهنة، سوف تكون هناك مواجهة حتى عام 2030 حتى يكون هناك تغييرات في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أيضا فيما
1: نعم.
0: يتعلق بالموقف السياسي الروسي.
1: طيب سيد سامر، إذن روسيا مستعدة إن لم تتحقق هذه المطالب وأن تنتهي الحرب حتى نهاية هذا العام أن تبقي الحرب حتى عام 2030 ونهاية ولاية الرئيس ترامب، هذا ما تحدث به السيد ديمتري. لكن بالنسبة لأوروبا إلى أي مدى هي جاهزة ومستعدة، يعني إلى أي مدى رفعت أوروبا من جاهزيتها العسكرية ورفعت من ميزانياتها للتسليح وميزانيات الدفاعية في السنوات الماضية، يعني مع انطلاق أو عفوا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية؟ إذا تستطيع أن تعطينا ولو بالأرقام أو بالإحصائيات كم ارتفعت نسبة التسليح في بعض الدول الأوروبية، لأنه ليس كلها منذ بداية هذه الحرب إلى الآن خاصة في المرحلة الأخيرة.
2: اسمح لي في البداية أن أشير إلى أن تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة هي بشأن النووي، هي ليست التصريحات الأولى من نوعها، هي
1: طيب
2: والسلاح النووي هو سلاح ردع أساسا وليس سلاح من أجل الاستخدام، وبوتين يعلم ذلك أكثر
1: يعني
2: من غيره.
1: تحدثنا بهذه النقطة سيد سامر
2: نعم
1: بالنسبة لموضوع رفع التسليح لو سمحت، لأنه انتهى وقتي تقريبا، تفضل.
2: نعم، أنا بس حابب يعني أشير إلى موضوع آخر، هو أيضا موضوع المفاوضات. موضوع المفاوضات حتى الآن روسيا تريد مفاوضات، ولكنها من أجل تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها، بمعنى أنها لن تتنازل بشكل أو بآخر. أوروبا حتى الآن تكسب الوقت عبر دعم أوكرانيا،
1: لماذا
2: ترى
1: تكسب
2: بأن
1: الوقت؟
2: دعم
1: لأنها غير
2: أمريكي،
1: جاهزة عسكريا، لأن أوروبا ليس
2: لأنها غير
1: لديها
2: جاهزة.
1: استعداد عسكري، لأنها تحتاج للوقت لهذا الأمر.
2: نعم، أوروبا هي تكسب الوقت نظرا لأنها تقارب

0: انقعست بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة في
1: نعم
0: عام 1991 حتى الآن عن الدفاع. كان الدفاع رهنا للولايات المتحدة الأمريكية التي تعهدت بالدفاع عن أوروبا، استسلمت لهذا الموضوع. في المقابل كانت تعتمد على روسيا من أجل الحصول على موارد الطاقة الرخيصة، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا وضعتها أمام مأزق مضاعف
1: هل صحيح
0: اقتصاديا،
1: أن أوروبا،
0: خسرت
1: بعض
0: روسيا
1: الدول
0: و
1: الأوروبية مثلا ألمانيا، وحسب يعني المعلومات أنها تحتاج حتى عام 2035 تقريبا لكي تكون جاهزة عسكريا لتواجه يعني بهذه الحالة؟ هل هذا ينطبق على كل الدول الأوروبية أم أنه يتفاوت؟ مثلا بريطانيا، فرنسا وضع مختلف باعتبار أن يعني ألمانيا
0: نعم
1: عليها كان يعني عقوبات مختلفة أو ضوابط مختلفة.
0: المشكلة الحقيقية هي مشكلة أولا بعديد الجيش البري الذي يمكن أن تبنيه، وإمكانية تشكيل جيش أوروبي مشترك،
1: نعم
0: وهو هدف صعب. بناء صناعات عسكرية
1: شكرا.
0: مشتركة بين الجانب الأوروبي، لديه تقنيات ولكنه لا يستطيع القيام بعمل موحد حتى الآن.
1: شكرا.
0: الدروس المتعلمة من الحرب الروسية على أوكرانيا، لذلك أعتقد بأن أوروبا بحاجة لوقت طويل
1: شكرا
0: للاستعداد،
1: جزيلا
0: وهي تكسب
1: لكما.
0: الوقت بناء
1: نعم، السيد سامر الياس الصحفي والكاتب السياسي كنت معنا من كوبنهاجن، والسيد ديمتري بريجي الباحث المختص في الشأن الروسي كنت معنا من موسكو. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات، ودمتم بخير.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
8: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
7: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
8: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
7: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
8: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
7: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار نتيجة لخلافات عائلية في بلدة رأس المعرة بريف دمشق. سيول في إدلب واللاذقية بعد أمطار غزيرة وتحذيرات من تشكل الضباب في عدة مناطق. وزارة الطاقة تبدأ بإعادة ضخ الغاز عبر خط الجبسة في دير الزور بعد انتهاء صيانته. موقع المونيتور يقول أن لبنان يسعى إلى ربط موانئه عبر شبكة سكك حديدية تمتد عبر سوريا والأردن. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. وأضاف مراسلنا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت التحقيقات.

0: ورحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عامر العاصي للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة. أهلا ومرحبا بك عامر. اليوم ما تفاصيل يعني حادثة اطلاق النار التي صادفت السيارة في رأس المعرة بالقلمون؟ ما الذي نعرفه حتى الآن عن حصيلة القتلى والمصابين؟
1: نعم جمال، فبحسب مديرية إعلام ريف دمشق فإن عدد القتلى 4 وعدد الإصابات قرابة 6 إصابات نتيجة هذا الاستهداف الذي أعادته وعادت أسبابه مديرية ريف دمشق إلى خلاف وشجار عائلي حدث في تلك المنطقة، وكانت هذه نتائج هذا الخلاف بوقوع قتلى وجرحى باستهداف مساء هذا اليوم، أي من قبل ساعات من الآن. سرعت قوى الأمن الداخلي إلى مكان الحادث والمباحث الجنائية وفرضت طوقا أمني في نفس المكان وذات المنطقة المستهدفة، وبدأت التحقيقات لمعرفة من يقف خلف هذا الاستهداف وهذا الهجوم بشكل يعني واضح وبشكل صريح، لأن المعلومات الأولية تشير إلى شجار عائلي، لكن المصادر المحلية تقول بأن الاستهداف مجهول حتى هذه اللحظة. ما ورد من معلومات أولية بحسب مديرية ريف دمشق فإن الاستهداف نتيجة شجار عائلي. منطقة رأس المعرة هي منطقة حدودية متاخمة للحدود اللبنانية وتحديدا لمنطقة عرسال. في الفترات السابقة وبحسب المصادر المحلية كانت هناك عمليات تهريب في المنطقة، وكان زعزعة استقرار وأمن في تلك المنطقة نتيجة عمليات التهريب، وكما تم نشر في الأيام وفي الأوقات السابقة من إحباط عمليات من قبل قوى الأمن الداخلي على طول الحدود المتاخمة للبنان، عمليات تهريب وعمليات إحباط، عمليات تهريب أسلحة وتهريب مخدرات وما إلى هنالك، وهي منطقة من المناطق الحدودية المتاخمة للبنان. هي تبعد عن يبروت قرابة 15 كيلومتر وتبعد عن دمشق قرابة 90 كيلومتر. هذه المنطقة هي من المناطق الحدودية يوجد بها مغفر.

0: يعني هذا الاستهداف الذي حصل بالآونة الأخيرة أو قبل ساعات من الآن تجري التحقيقات لمعرفة وتحديد من يقف خلفه. حتى هذه اللحظة هذه هي المعلومات بشأن هذا الاستهداف. بالتأكيد سنوافي مشاهدينا إن كان هناك تحديث لهذه المعلومات التي أوردتها المصادر الحكومية والمصادر المحلية.
1: ستوافينا كما أشرت بآخر التحديثات. أشكرك جزيل الشكر عامر عاصي مراسلنا من دمشق. أعلن الدفاع المدني وفاة شخص من جراء انفجار داخل محل لبيع أدوات الصيد في مدينة الضمير بريف دمشق، ويرجح أنه نجم عن مواد موجودة داخل المحل أعقبه اندلاع حريق في المكان. واستجابت فرق الدفاع المدني للحادثة وأخمدت الحريق وانتشلت جثمان الضحية، كما عملت على تأمين الموقع ووضع أشرطة تحذيرية، وأبلغت فرق إزالة مخلفات الحرب لتأمين المنطقة وحماية السكان من أي مخاطر محتملة. خرج أهال من محافظة الحسكة في مظاهرة حاشدة سلمية للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة.
2: وقفتنا هاي الاحتجاجية السلمية بفرض الدولة الأمن على كافة المحافظة، لأن قلة الأمن بالمحافظة كثرة الجرائم وكثرة السرقات. نطلب من الدولة تفعيل دوائر الدولة والمدارس ودوريات الأمن العام تنتشر في كافة الأحياء، تفعيل الدوائر والمؤسسات الحكومية، تقديم الخدمات.
3: اليوم تكمل المسيرة التحرير والبناء وتوحيد الصف بجميع مكونات الشعب السوري، ووجود إخواننا الأكراد والمسيحية والعرب من كل الطوائف، ونطالب الدولة بتكثيف عملية الدمج.
1: أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عناصر ميليشيا الحرس الوطني على حاجز أم الزيتون فرضت مبالغ مالية على الشاحنات المحملة بالتفاح والمتجهة إلى دمشق. وذكرت شبكة السويداء 24 أن المبالغ المفروضة تتراوح بين 300 و 500 ألف ليرة سورية على كل سيارة محملة بالتفاح، في حين ترتفع كلفة النقل وتضعف قدرة التجار على تسويق المحصول في وقت ترتفع فيه أصلا تكاليف الإنتاج والشحن. ولفتت المصادر إلى أن تجارا من محافظات أخرى أحجموا عن دخول السويداء لشراء التفاح خوفا من خطف السائقين أو المساومة على الحمولة. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الربع السنوي، والذي يستعرض حصيلة حالات الاحتجاز والإفراج التي تمكنت الشبكة من توثيقها في سوريا خلال الربع الثالث من عام 2026.

0: تعرضت عدة مخيمات في ريف إدلب لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية طالت خيام النازحين ومنازلهم، إضافة إلى طرقات وشبكات الصرف الصحي، لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
1: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الشوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطري اللي صار على الشادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة، وصار في خطر على الأطفال. فيك أستاذي فيك تشوف مثل هون البيت، فيك تشوف باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحة استاذي.
2: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر أمس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجة كثافة الأمطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالأمطار اتجهت باتجاه الأودي والأماكن المنخفضة، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا هلا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
3: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
0: تداول ناشطون تسجيلات مصورة تظهر سيولا في شوارع مدينة سلقين بريف إدلب إثر الأمطار التي تضرب المنطقة.

0: طوفان بمدينة سليم، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتشكل سيول في مدينة اللاذقية من جراء هطل غزير للأمطار، يتزامن مع تحذيرات من الحالة الجوية في البلاد والتي تشهد أمطارا وعواصف رعدية وتشكلا للضباب خلال الأيام المقبلة.

أعلنت محافظة اللاذقية استنفارا شاملا للفرق الخدمية للتعامل مع غزارة الأمطار وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية ضمن المدينة. وأوضحت المحافظة في بيان أن الفرق باشرت فتح المصارف المطرية وتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ في جاهزية تامة على مدار الساعة للتدخل السريع في مختلف المناطق.

0: المطرية الغزيرة التي أدت إلى تشكيل السيول والفيضانات في محافظة اللاذقية بتاريخ 2/10/2026 تتواجد فرق الدفاع المدني السوري الآن في أكثر من موقع حيوي. تعمل الفرق بجهود مكثفة على شط المياه وتنظيف المحال التجارية والمنازل المتضررة وفتح الطرقات لضمان أمن وسلامة الأهالي. نرجو من الجميع توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالة طارئة.
1: في السياق نفسه وجهت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من تشكل الضباب على أجزاء من محافظات إدلب وحمص وريف دمشق الشمالي والغربي، ودعت المديرية المواطنين إلى تجنب السفر إلا للضرورة مع تأكد من الحالة الفنية للمركبة وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج وأضواء الضباب والقيادة بحذر. تعمل شركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية، وأتت الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا منطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: أعلنت وزارة الطاقة إنهاء أعمال الإصلاح لخط غاز الجبسة في دير الزور وبدء عمليات فتح الأبار وإعادة ضخ الغاز بشكل تدريجي بعد الأضرار التي تعرض لها جراء الاعتداء الأخير. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادته إلى الخدمة واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز استمرارية الإمدادات ويدعم عمليات التشغيل في المنطقة. بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
3: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف مجموعة العمل المالي وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
1: كشف وزير المالية محمد يسر برنيجا أن اجتماع المائدة المستديرة في نيويورك ناقش إصلاحات القطاع المالي والارتقاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف برنيجا أن مشاركة كبرى المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية أتاحت عرض التقدم الذي أحرزته سوريا في جهود إعادة ربطها بالنظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن مصر

0: في سوريا المركزي عرض رؤيته واستراتيجيته في عدد من المجالات، وسلط الضوء على التقدم المحرز في مسار الإصلاح. أفاد تقرير لموقع المونيتور بأن لبنان يسعى إلى ربط موانئه بشبكة سكك حديدية إقليمية تمتد عبر سوريا والأردن وتصل بين تركيا والسعودية. وبحسب التقرير تسعى الحكومة اللبنانية إلى الانضمام إلى مشروع تقوده تركيا لربط شبكات السكك الحديدية بين البلدين مرورا بسوريا والأردن. ويأتي ذلك عقب لقاء جمع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسماني بالسفير التركي لدى بيروت مراد لوتي، بحث خلاله توسيع التعاون في مجالات النقل والأشغال العامة والبنية التحتية. نظم أهالي من مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة بريف دمشق نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام البائد.
1: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم السيد الرئيس، ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس: يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية على مستوى سوريا، وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
2: زي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا. أولادنا بالأجارات قاعدة كل شهرين، يا بيطالعونا بغلوا الأجار، واللي متوظف عم يشتغل اليوم بيعود جمعة ما عندهم شغل يعني، وشو الوظيفة اليوم؟ هنشم اليوم مليون نص، بدنا يأكلوا ولا يدفعوا أجار البيت، بدنا حقنا.
3: عم نطالب برفع الاستملاك على الأراضي. أراضي كتير مستملكة مثل المطار سومرية 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد الصبورة.
0: تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبروت في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
4: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر، وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة، والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم، لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبروت.
5: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا أنه أي حدا بيشوف شيء جورة يتصل، يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكرونا إياه وكلها تمام. وبالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتونا الطريق خففوا كتير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
0: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتار بريف حلب الغربي أعمال تأهيل وتوسعة

0: طريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
1: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعاً طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعاً نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد، الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته بالمراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضاً جاري إلى هذه اللحظة.
0: بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الرقة أعمال صيانة الطريق المركزي الواصل بين الرقة المشرفة تل أبيض بطول 55 كيلومترا وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 160 مليون ليرة سورية. ووفقا لوكالة سانا تستمر أعمال الصيانة لمدة 150 يوما، وتشمل قشط الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تسفيتها بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة. قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد إن عملية إصدار بطاقات شخصية لذوي الهمم في إدلب ستبدأ يوم الأحد المقبل. وأضافت الرشيد أنه سيتم التواصل مع المسجلين وفق الأرقام المعتمدة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإعداد التقارير من قبل اللجان والأطباء المختصين، ثم استكمال إجراءات إصدار البطاقات وتسليمها للمستفيدين. وأشارت الرشيد إلى أن الخطوة تعد الأولى من نوعها في إدلب، وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يواجه سكان في ريف إدلب خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل قوات نظام المخلوع، ليتحول سقف المنزل الذي يسكنون فيه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتهم.
2: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني. جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بيه والهداد معنا شقفة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور، مع أنه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. أجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا ضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شدنا تضيعوا. أجينا قلنا بلك بينظرونا نتفي، بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرف لنا، ما حدا.
3: والله شفت عينك، أنا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد، والبيت متصدع، يعني في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعة، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاط التوتي كونه جو صيف، والتوتي شوفت عينك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، وإذا سقط الأمطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
4: بما أنه ما أجت ولا منظمة ولا الدولة أجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا أجل عنا، فجينا ونحن شلنا الشادر بدنا نشتغل في هالبيت. كنا قاعدين أنا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصبي فوق على ظهر البيت، فقاعدين فجأة ما شفنا إلا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدته حده، ما شفت إلا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت أنا كمان والدي ضررت إيده وإجره، وصرت حاول أرفع البرندة مشان شيل الوالد ما حسنت، حتى أجوا عالم ساعدوني شلنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.

0: يعيش الأهالي العائدون من مخيمات إدلب إلى بلدات وقرى ريف حماة يعيشون واقعا إنسانيا صعبا بغياب المأوى، إذ افترش بعضهم الخيام ذاتها أو لجأ إلى منازل متهالكة لا تقيهم برد الشتاء، وسط مناشدات عاجلة للتدخل وتأمين مساكن تحفظ كرامتهم وتخفف معاناتهم.
1: مجبر بلا خيار في حياة مملوءة بالمخاطر، هكذا يعيش العم ياسر من أهالي بلدة تلملح في ريف حماة الغربي. فهو يعيش في منزل سقفه غطاء هش وقوامه جدران متهالكة تنذر بالخطر، خطر يزداد وطأة مع اقتراب فصل الشتاء.
2: والله وضع البيت مهتري خالص، يعني الأولاد عندي أولاد صغار، يعني زاد خايف عليهم حد من الحيطان يقع عليهم، وكلياتنا يعني بستر الله يعني ساكنين بهالبيت. وصار المطر والله قدينا مي العادة، الهدوم كلها قدت مي.
1: هنا على بعد عشرات الأمتار في بلدة جبين المجاورة لا يختلف المشهد كثيرا، بل يبدو أكثر قسوة. فالعم أبو هايل سيستقبل فصل الشتاء داخل خيمة نقلها معه من مخيمات النزوح، خيمة تحمل في جعبتها ذكريات الشتاء الأليمة التي عاشها تحت هذا القماش.
3: والله يا عمي كنا ساكنين هناك بخيمة وجينا من خيمة لخيمة، وعمل أول مضينا شتاء قاسي وصعب كتير ومطر، وهدومنا تتبللت من المطر، ووضعنا يعني سيء، وإحنا جايين على جو شتوي والشتاء والله قاسي.
1: عشرات العائلات العائدة إلى قراها المدمرة في أرياف حماة تعيش الواقع ذاته، ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة. بالمقابل تتركز الجهود الحكومية على المشاريع الخدمية، في حين يرى الأهالي أن تأمين المأوى وترميم المنزل يمثل حجر الزاوية الآخر للاستقرار.
4: منازل متصدعة وخيام لا تقي ساكنيها قسوة الشتاء، واقع تعيش بعض العائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها المدمرة بريف حماة، في ظل عجزها عن ترميم منازلها أو تأمين مأوى بديل، ما يفاقم المخاوف والمخاطر مع اقتراب فصل الشتاء. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: من خيمة في سنوات التهجير القسري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها لتواجه في مدينة حمص ظروفا معيشية قاسية، لا سيما مع وجود حالات مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضا خلقية تحتاج إلى متابعة تعجز عنها العائلة نتيجة وضعها المادي المتردي.
5: الحالة سيئة كتير، الوضع سيء، حالي كتير سيئة. عندي 2 شابين، واحد شايل كلي والتاني بيشتغل يوم بيعطل يومين، من خيمي بالغربي لخيمي بالوطن بلدي بأرضي بنيت خيمي رجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم حاجة العلاج، ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخذ على دكتور مختص. بتفيق من بكير عالصريخ، ما بتعرف شو بدها، بتعض ايديها بالصريخ كتير يعني، وبحاول يعني شو بدها شو هداك، بتعصبها بصير تعض ايدها، حتى ايديها شوف كيف هداك معلمات، ونومة خفيفة خفيفة بنوب، يعني بنحاول نحن انه امنها يعني تنام انه هيك جو هادي وتنام مدي اطول، مستحيل. مرقت علينا ايام ما عنا اكل، ايام شتوية ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين، صرنا شو بدي لك شعل اكبر قدر الاحذية، لم احذية حط بالصوب يا صوبية مازوت صرت حط فيها.

0: نفسي، لأنه الوضع توف الحمد لله.
1: من منطقة لا تطل على البحر، واصل بلال صناعة القوارب داخل ورشته في ريف حلب، وهي المهنة التي تعلمها في تركيا قبل عودته، حيث يحول المواد الخام إلى قوارب مجهزة لبيعها في المناطق الساحلية في رحلة تبدأ بعيدا عن الماء وتنتهي فيه.
2: طلعت بداية الثورة على تركيا، تعلمت هذا المجال في تصنيع القوارب، هذا كان شغفي طبعا وشيء حبيت تصنيعه وحبيت أجيبه على سوريا لنشتغل هذا المجال. المرحلة تصنيعه شيء عندي القالب. القالب بندهن مادة عازل اسمها واكس، بعدين بندهن اللون اللي هو اللون الأساس إن كان أصفر ولا أحمر ولا أزرق حسب طلب الزبون، وبعدين بيمد فوق طبقات الفيبر جلاس. من هذه الطبقات بتجي شعيرات، فوق الطبقات الفيبر جلاس بيتم دهن مادة اسمها البوليستر أو الريشينة حسب طول القارب حسب عرضه، بيتم يعني صب طبقات معينة، 5 طبقات أو 6 طبقات أو 7 طبقات هذا اللي هو، وإلهم مدة معينة اليوم لليومين حتى ينشف، بعدين بنفكه من القالب وبصير عملية التطبيق مثل ما شفت. طبعا الصعوبة فيها حاليا إنه أنا بشتغل في حلب وحلب ما فيها بحر، طبعا كل إنتاجي وكل تصنيعي يعني بيتم تصديره للساحل السوري. مواد الفيبر جلاس طبعا بجيبها من تركيا، ان كان مواد اوليه ان كان اكسسوارات ان كان محركات كلها بتم نقله من تركيا لسوريا. هلا بالنسبه للشغل هي ارزاق من رب العالمين، اليوم شيء جديد على البلد بده صبر، يعني احتمال سنه احتمال سنتين لحتى العالم تعرف ايش هي البضاعه، ايش هو الفيبر، كيف المتانه، كيف الجوده. انا هون لي تقريبا 6 أشهر جاي على حلب.
1: تنطلق فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني في مدينة باسو بحضور عمدة المدينة والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين وبمشاركة شخصيات وفعاليات سورية وألمانية. وبحسب مراسلنا من المنتظر الإعلان عن إطلاق فكرة مشروع توأمة بين مدينتي باسو وإدلب، في خطوة تهدف إلى تأسيس أول توأمة من نوعها بين مدينة سورية وأخرى ألمانية، وفتح مسارات للتعاون المباشر وتبادل الخبرات بين المدينتين في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيلول الماضي ما مجموعه 2051 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتها. وأوضحت الهيئة في بيان أن جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، في حين نفذ المستوطنون 647 اعتداء تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس ثم الخليل وجنين وبيت لحم وطول كرم والقدس. قالت محافظة القدس إن أكثر من 11,000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية الممتد من 12 من أيلول الماضي حتى 1 تشرين الحالي. وأضافت المحافظة أن المسجد الأقصى شهد تصاعدا ملحوظا في الاقتحامات والطقوس الدينية العلنية داخل باحاته، موضحة أن الأيام 5 من عيد العرش وحدها شهدت اقتحام أكثر من 9,000 مستوطن.

0: بينهم طفلة في هجمات إسرائيلية صادفت تجمع لفلسطينيين قرب مفترق أنصار جنوبي غربي مدينة غزة ومحيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. في ساحة شعبية بين خيام النازحين والمباني المدمرة بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة أقيمت مباراة كرة قدم بين فريقين يمثلان مدينتي غزة ورفح بحضور مئات النازحين في ظل تدمير ملاعب ومنشآت رياضية في القطاع خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية، وأكدت الوزارة وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات. يثير الانسحاب المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من جنوبي البلاد يثير مخاوف أمنية واقتصادية متزايدة لدى سكان بلدة إبل السقي والبلدات المحيطة بها، الذين يرون في القوة الدولية الموجودة منذ عام 1978 جزءا من حياتهم اليومية وضمانة أمنية ومصدرا مهما للدخل المحلي.
1: منذ وصوله ل 1978 50 سنة تقريبا، عطاء بلا حدود طبي واجتماعي ونفسي ومعنوي وحماية، وقفوا مع المجتمعات كلها بكافة أنحاء الجنوب، ساعدوا بعملية الإنماء، ساعدوا بإعادة ترميم وبناء الجنوب، دعموا المدارس، دعموا المؤسسات الدينية على مستوى من شبعة للنقورة. أنا ما بتخيل لبنان أو جنوب بلا أمم متحدة رح تكون حياتنا صعبة كتير، رح يكون منحة جديد لحياتنا، وإلا أمل بآخر لحظات تتغير القرار يتمدد لوجودهم، لأنه هن عنصر أساسي بحياة الناس وضمان للناس.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف نزوح نحو 79 ألف طفل في غرب اليمن من ضمن 145 ألف نازح خلال الفترة الممتدة بين 23 من أيلول الماضي. وذكرت المنظمة في تقرير لها أن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها أجبرت الأسر على النزوح مرة أخرى، تاركة وراءها منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها. وبحسب تقرير المنظمة هناك أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، في حين تضررت الخدمات الصحية والتعليمية وإمكانية الوصول إلى المياه الآمنة بسبب النزاع.

انطلقت في منطقة وادي رم جنوبي الأردن فعالية دولية للقفز الحر بالمظلات من المناطيد، وممارسة الرياضات الجوية هي الأولى من نوعها في المنطقة بحسب المنظمين.

0: Yeah, buddy! What a good proximity, though. Yes!
1: Welcome.
0: Yes, thank you.
2: ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت بطاريتين إضافيتين من منظومة باتريوت لحماية منشأة النفط والغاز في قطر والسعودية، ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أنه لا يمكن لواشنطن ضمان التزام الحرس الثوري الإيراني أو تيارات متشددة بأي اتفاق مع واشنطن. أشار الموقع إلى أن ترامب يسعى لعقد اتفاق سريع، بينما يحاول الطرف الإيراني كسب الوقت مع انعدام الثقة بين الجانبين على طاولة المفاوضات.

0: أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتحرك جماعي مع وكالة الطاقة الدولية بشأن مخزونات الوقود، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية للإفراج عن جزء من مخزونات الديزل لديها، ملوحا بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. كما قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، متوقعا أن تخفض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود.
1: تواصل أسعار الديزل ارتفاعاتها في أوروبا مسجلة مستويات قياسية جديدة وسط اضطرابات في إمدادات الوقود حول العالم. في بريطانيا تجاوز متوسط سعر الديزل للمرة الأولى حاجز 200 بنس، في حين ارتفعت كلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة إلى نحو 110 جنيهات استرلينية. وفي 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تجاوز متوسط السعر 2.25 يورو لللتر الواحد، وهو أعلى مستوى تسجله البيانات الأوروبية، بينما تخطى السعر 2.5 يورو في الدنمارك وهولندا وفنلندا. ومع استمرار ارتفاع الأسعار تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا للإفراج عن نحو 50 مليون برميل من مخزونات الديزل لديها، وذلك بالتزامن مع مقترح منسق مع وكالة الطاقة الدولية. القرارات الأوروبية تأتي بعد ضغوط أمريكية على كل من فرنسا وألمانيا للإفراج عن مخزونات الديزل، مع تلويح واشنطن بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تتحرك أوروبا. وفي المقابل قال الاتحاد الأوروبي إن أي حظر أمريكي سيكون سلبيا وقد يقوض الثقة بين الجانبين. وفي ظل هذه التطورات تحاول أوروبا زيادة المعروض من خلال استخدام المخزونات الاستراتيجية، بينما تتواصل المشاورات مع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية بشأن تحرك منسق للحد من نقص الوقود وارتفاع الأسعار.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: لها تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقبال
4: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
5: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
7: البيانات الدقيقه.
8: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب إدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها أربع مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.